خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين في العواصم العربية والعالمية. جولة إخبارية يأتيكم من الآن وحتى 3:30 بعد منتصف الليل.

0: أهلا بكم معنا في جولتنا الإخبارية والتي نستهلها بمتابعات إخبارية. المملكة العربية السعودية دانت واستنكرت إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مدينة مكة المكرمة. المملكة أكدت أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان تجاه البلد الحرام، أرض الرسالة ومهبط الوحي وقبلة المسلمين، يعد تكراراً لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة. يأتي ذلك فيما توالت الإدانات العربية والدولية المنددة بهذا العدوان الجبان. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد حمود البغيلي. حالات عداء واضحة تماماً، ومن الممكن أن تستهدف أي مكان، لكن أن تستهدف مكانا مقدسا لدى الجميع، لكل من يدين بالإسلام ولكل من يحترم هذا الدين أيضا؟
1: والله هم يعني دول مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية على رأسها يعني تمارس الصبر الاستراتيجي، بينما يعني جماعة الحوثي تمارس الغباء الاستراتيجي. هذا يعني الغباء السياسي يعني بمعنى الكلمة هي أن يعني تحاول أن تحرج المملكة العربية السعودية لعدم قدرة حماية مقدسات الأمة الإسلامية جميعها، ولكن عادت عليها عكسية. يعني الأمة الإسلامية والعالم أجمع وقف مع المملكة العربية السعودية رفضا لمثل هذه الانتهاكات، بل وأثبتت المملكة العربية السعودية أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وعن مقدساتنا. ولذلك أصبحت هذه يعني الخطوة التي كان يراد بها يعني أمرا يعني يكيدون شرا، رجع هذا الشر على من يكيده. يعني للأسف يعني أن جماعة الحوثي فيهم يعني ناس مؤمنة بأن هذا موجه للأمريكان وموجه للإسرائيليين وموجه يعني هذا يعني سذاجة الشعوب.
0: أنا عذرا، أي توجيه للأمريكان وللإسرائيليين ولليهود وللكفار يعني كيف من خلال استهداف مكة المكرمة؟
1: لذلك ابتدأت بأن هذا الغباء الاستراتيجي، وبعض الشعوب أيضا فيها جهل، يعني هذا الجهالة يعني تاريخية موجودة في الشعوب، ولذلك جماعة الحوثي تستغل هذا الجهل وتستغل هذه السذاجة، وأحيانا يعني إعلام موجه بطريقة يعني شريرة للغاية جدا، ونحن عصر تنكشف فيها الحقائق، و تدريجيا سيعرف الشعب اليمني الخاضع للأراضي اللي تسيطر عليها جماعة الحوثي بأنهم وقعوا في مكائد جهلهم وأنهم وقعوا يعني في شرهم. و
0: الشعب اليمني، نخرج الشعب اليمني من هذه المعادلة، الذين يخضعون لهذه السيطرة رغما عنهم والذين يعيشون في ظل الشرعية، نخرج الشعوب دائما، لكن هؤلاء يعني شرذمة.
1: أنا أتكلم عن المؤيدين داخل الأراضي المسيطرة عليها جماعة الحوثي، أنا لا أتكلم عن الشعب اليمني. الشعب اليمني في مواقع التواصل الاجتماعي يرفض، حتى وهو في الداخل يرفض مثل هذه الاعتداءات ويؤيد قوات الشرعية اليمنية، ولكن أنا أتكلم عن الذين يؤيدون الشر، الذين يؤيدون هذه الجهالة ويدعمونها.
0: حتى لو كان دكتور محمد، عذرا للمقاطعة، حتى لو كان هنالك تأييد للشر وللشيطان ذاته، لكن هل هنالك مسلم واحد قد يؤيد قذف ورمي المكان المقدس، البلد المقدس، وتسبب قد لا قدر الله في في في في جرح، حتى ولو جرح خفيف، لأحد واحد من ضيوف الرحمن على هذه الأرض
1: طبعا
0: المقدسة؟
1: لا، قطعا قطعا لا، بكل المذاهب ايضا. ولكن يعني الكوميديا السوداء ان جماعه الحوثي تتعهد بالعلن في كل المنابر وفي الاجتماعات السريه انها لن تتعرض في للسفن الاسرائيليه في باب المندب، بينما هي تهاجم يعني مكه المكرمه يعني شرفها الله.
0: هذه
1: يعني
0: هي فعلا الكوميديا السوداء. نعم.

0: يعني هذا يعني سيذكرها التاريخ يعني بنوع من الاشمئزاز، وسيلفظها يعني التاريخ. يعني هذا للأسف، يعني للأسف أن يعني كوميديا سوداء ولكنها حزينة ودراما يعني مؤلمة للأمة. وهو يذكرنا يعني في التحالف الصفوي البرتغالي اللي غزو جدة من الجنوب، يعني الآن يتكرر نفس المشهد. الجماعة الحوثي التي تدعم من قبل الجمهورية الإيرانية تهدد أمن المملكة العربية وتريد إحراج المملكة العربية، ولكن انقلب السحر على الساحر.
1: نعم، يعني عذرا في هذه الكلمة ذكرت قبل قليل أنهم أرادوا أن يحرجوا المملكة العربية السعودية إن وقعت هذه المسيرة وتسببت بأي أضرار، بأن المملكة لا تستطيع حماية أمن المقدسات. يعني من خلال أيضا الخبرة البسيطة لدى الإنسان البسيط، المملكة وسائر دول مجلس التعاون صدت الكثير الكثير الكثير من المسيرات والصواريخ التي أتت عبر البحر وأيضا من الحدود الأخرى، استطاعت أن تصد في أغلب هذه فكيف يتوقع أن لا تتمكن من صد هذه المسيرة أو أي مسيرات أخرى، وهي ليست المحاولة الأولى كما ذكرت المملكة؟
0: مثل ما تفضلت يعني، وأي طالب في الكلية العسكرية سنة أولى يعرف بأن من يقدر على الدفاع يستطيع الهجوم أيضا، فكيف بأن هذا الدفاع يعني بدقته وهذا الدفاع يعني واستعدادية وجاهزية كاملة؟ من المؤكد أننا في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية أعلن القدرة باستخدام يعني أيضا الهجوم وبنفس الدقة والتقنية وبنفس الإتقان وبنفس الجاهزية. لكن يعني الجماعات الإرهابية لا تؤمن بالنصر والهزيمة، هي تؤمن بالتخريب، هي تؤمن بالمعادلة الصفرية. أما الدول تؤمن بأن هناك معارك وحروب، وهذه المعارك يعني لها قدر معين من المساحة والوقت والإمكانيات، ثم بعد ذلك يتم الصلح والتسويات، لا توجد حرب ممتدة. أما الجماعات الإرهابية لا تؤمن بمثل هذه المقدمات المنطقية في الحروب والدبلوماسية، هي تؤمن بالتخريب، بالدمار، بسياسة الرعب حتى النهاية، حتى الرمق الأخير. يعني يبحثون عن الصدف، يبحثون عن المعجزات، يعني كثير من الأدوات الرمزية عندهم وكثير من الأوهام الأسطورية والتاريخية عندهم، وهذه يعني هذه من يعني في الثقافة، في ثقافة العصابات الإرهابية.
1: نعم.
0: الجماعة الحوثي ليست هي جماعة سياسية حتى، هي جماعة مسلحة، هي ليس لديها جهاز دبلوماسي راقي وليس لديها مثلا إعلام موجه بطريقة حرفية، ولا هم يمارسون يعني الرعب والترويع والتهديد، ولا توجد هناك حتى مساحة للترغيب حتى
1: نعم.
0: أو للحوار.
1: دكتور محمد، هل يعني وهو واضح تماما أن مندوب النظام الإيراني الذراع الحوثي يريد أو يحاول أن يشعل الجبهة السعودية، أليس كذلك؟
0: هو من الواضح لأنه هو الأكسجين الأخير بالنسبة لديه، هو خسر قطاع غزة جماعة حماس الداعمة له، وخسر أيضا في جنوب لبنان حزب الله الذراع له، وخسر النظام المؤيد له في دمشق اللي هو نظام بشار الأسد، وهو الأكسجين الأخير بالنسبة له. ولذلك هو متمسك، حتى أنه يعني تحركات الحوثي الأخيرة وتقدمه في بعض المواقع هو بفعل الخبراء والعناصر التي أرسلتها الجمهورية الإيرانية. لذلك يعني هو يحاول أن يتمسك بهذا الذراع أن لا يقطع، لكن يعني خسر العالم أجمع، يعني حتى مثل دول كانت يعني نوعا ما محايدة يعني وتخشى أن تقف إلى جانب إسرائيل في هذه المعركة، أو حتى لا يقال أنها تقف بجانب إسرائيل، إلا أنها الآن أعلنت دعمها الكامل للمملكة
1: صحيح.
0: العربية السعودية،
1: نعم صحيح.
0: وخسرت يعني جماعة الحوثي المسلمين من كل المذاهب، يعني كل المذاهب حتى الذين يعني هم ليسوا قريبين يعني من مذاهبنا في المنطقة، إلا أنهم الآن لأن مكة تمثل الجميع، تمثل الأمة، وحتى يعني المؤمنين بالسلام العالمي والحوار العالمي للأديان وقفوا حتى موقف مساند للمملكة العربية وجهودها. ثم إن المملكة العربية السعودية هي لن تحتاج يعني للدعم خارجي، هي قادرة على حماية المقدسات فعلا.
1: لكن رغم ذلك الآن يعني نتحدث عن موقف دولي، هنالك إدانات كثيرة صدرت من دول عربية إسلامية عالمية، لكن ماذا عن الموقف الدولي تجاه ما يحدث باستهداف المقدسات الدينية، باستهداف مكة المكرمة؟ هناك قوانين دولية تحرم مثل تعتبرها جريمة كبيرة ضد الإنسانية باستهداف المقدسات المختلفة الدينية لشعوب العالم. ماذا عن موقف العالم، عن الأمم المتحدة، عن أي تحرك قد يكون لإيقافهم عند حدهم فيما يتعلق بمحاولات استهداف الآمنين في الحرم الآمن؟

0: الاستعمار والاحتلال الغربي لما بدأ للمنطقة لم يتجرأ أن يصل إلى مكة، حتى محاولة البرتغاليين فشلت. إسرائيل التي قصفت أكثر من دولة عربية لم تتجرأ يعني أن تغزو المملكة العربية والحجاز أو يعني منطقة مكة أو حتى المناطق القريبة لها. لا يمكن لأحد أن يتصور يعني أن يتعرض للمقدسات، يعني فكيف بمكة التي تمثل أكثر من مليار مسلم؟ هذا يعني كان عمل غبي وعمل عدواني، يعني لا يمكن أحد أن يتصوره، لا التقني الذي أطلق الصاروخ، ولا السياسي الذي أصدر القرار، ولا حتى الجبهة المؤيدة له، ولا حتى الحليف المساند له.
1: قضايا سياسية. جبهات القتال في اليمن تشهد، لاسيما في محافظة تعز والساحل الغربي، تشهد تطورات ميدانية متسارعة مع تجدد الضربات ضد مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي، بالتزامن مع تصاعد المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. تتزامن هذه التطورات مع جلسة طارئة لمجلس الأمن حذرت خلالها الأمم المتحدة من تداعيات استمرار القتال على المدنيين والممرات البحرية الحيوية. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب السياسي الدكتور غانم السليماني. كيف ترى الوضع على الأرض في اليمن الذي كان ذات يوم سعيدا؟
2: المشهد متشابك في اليمن، وتشهد هذه الساعات تطورات على أكثر من جبهة في تقدم للقوات الوطنية اليمنية في مقابل هذه الجماعات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتي تحاول أن تسيطر على المناطق الحاكمة لباب المندب وهذا المضيق المهم. وهذا الهدف الإيراني بعد أن فشلت يعني طهران في ورقة مضيق هرمز، اليوم تحاول تماما نقل هذه المعركة إلى هذا المضيق، وتهدد العالم وتشحن العالم في صراعات ما بين الخليج والبحر الأحمر، وتحاول أن تجعل هذه المناطق المهمة للعالم التي تساهم في الاقتصاد العالمي، التي تساهم في تدفق التجارة، رهينة لتلك الجماعات الإرهابية. ولكن القوات اليمنية تواصل اليوم السيطرة على المواقع المهمة وتسعى إلى تطهير اليمن من هذه الجماعات وهذه العناصر الفاسدة التي ابتليت فيها اليمن. لذلك نحن أمام معارك محتدمة، صراعات كبيرة، هناك رغبة وطنية يمنية في تطهير تلك المناطق من هذه الأنظمة، لأن في حقيقة الأمر هذا الأمر سيتسبب في مشكلة كبيرة على العالم. والسيطرة على باب المندب بلا شك سيرفع من حدة الاقتصاد العالمي، ستكون هناك تداعيات، ستكون الأمور سيئة جدا.
1: نعم، لكنها تؤكد أيضا أن النظام في في في إيران وصل إلى مرحلة كبيرة من الاختناق، لذلك هو يوعز لأذرعه بمثل هذه التحركات لكي يمارس أقصى درجات الضغط على العالم، على الولايات المتحدة تحديدا وعلى العالم بشكل عام.
2: بلا شك هو يحاول أن ينقل المعركة بعد أن هزم في مضيق هرمز وضعفت قدراته العسكرية وفقد يعني السيطرة على هذه المناطق المهمة نتيجة يعني التحول العالمي الذي يطالب دائما بأن تكون الممرات المائية بعيدا عن التداعيات العسكرية. لذلك حول هذه الخريطة وجعلها اليوم في حجمها الجغرافي في باب المندب، وأمر تلك المقاتلين المرتزقة كالحوثي وجماعته في تصعيد تلك الجبهات وتعطيل الموانئ اليمنية وتكثيف الهجمات الصاروخية التي طالت الجميع، وتحاول أيضا أن توسع الدائرة إلى أن تصل إلى مناطق عربية. ورأينا الاستهداف السافر الذي أصيبت به مكة المكرمة، أطهر بقعة
1: حماها الله أستاذي، حماها الله، وبفضل أيضا قوة رجال المملكة العربية السعودية ويقظتهم في حماية هذه الأماكن المقدسة للمسلمين وللعالم أجمع.
2: بلا شك اليوم يعني هذه المحاولات تشكل يعني الحقد الكبير.

0: الآن الذي يضمره الحوثي لهذه الدول الإسلامية، وأنه لا يراعي لا قيم إسلامية ولا عربية ولا أي محاولات يعني للتهدئة، وهو يفضل الالتفات والتجاوز على كل هذه المبادئ ويوسع الدائرة في محاولة منه للسيطرة الكاملة على البحر الأحمر وعلى مضيق باب المندب، بما يخدم وجهة النظر الإيرانية، وتكون إيران مع مواجهة أوسع للولايات المتحدة الأمريكية، ويهدد التجارة الدولية وتحديدا تجارة النقل ونقل النفط تحديدا بالضبط.
1: أستاذ الفاضل، ما أهمية جبهة الكدحة؟ بعدنا نسمع كثيرا اسم كدحة يتردد، ما أهمية هذه الجبهة فيما يتعلق بخطوط الإمداد وأيضا الطريق الذي يربط بين تعز والمخا؟
0: هي من الطرق الحاكمة التي تساهم في إدخال الاحتياجات وبوصفها مدخل للسيطرة على الميناء، ويفتح أيضا الطريق جنوبا نحو باب المندب، لا يبعد عن هذه المنطقة سوى تقريبا 130 كيلومتر، لذلك السيطرة على هذه المنطقة يعطي أي يعني قوات عسكرية أن تواصل توسيع خطوط الإمداد، ويعني أن يكون هناك لديها شريان حيوي في نقل العتاد العسكري والاحتياجات، لذلك هي من المناطق المهمة المؤدية إلى المخا، وتشكل يعني نقطة رئيسية في السيطرة على هذه المناطق المطلة على الساحل البحري.
1: نعم، كانت هنالك تحذيرات من الأمم المتحدة من أن التأثيرات ستكون مرعبة فيما يتعلق بالصراع اليمني على الممرات البحرية والاقتصاد العالمي. كيف يمكن للعالم أن يواجه يعني مثل هذه الكارثة لو حدثت؟ وفعلا هم يريدون تضييق الخناق على المنطقة بشكل عام من خلال مضيق هرمز وباب المندب، والعالم مرتبط تماما بالتجارة من خلال هذه المواقع. كيف يمكن للعالم أن يواجه ما يحدث، هذه الكوارث التي يحاولون أن يزرعوها في هذه الأماكن الحيوية؟
0: هي تحذيرات مهمة تنطلق من الأمم المتحدة، ولأنها تعلم تأثير هذه المناطق على التجارة الدولية، ودائما تطالب بخفض التوتر والدعوة إلى انخراط في المسار السياسي لتفادي اتساع الحرب. ولكن مع الأسف لابد أن تقوم الأمم المتحدة بدور رئيسي، وألا يقتصر الأمر على إرسال البيانات. اليوم العالم أمام تهديد خطير، ومرحلة بلا شك يعني أكثر سوادا نتيجة في حال لا سمح الله سيطرت هذه الجماعة على هذا الممر المهم، والتي تدعي اليوم أنها تستهدف المملكة العربية السعودية، ولكن في الحقيقة عندما تسيطر على هذا المضيق هي ستهدد العالم بأجمع. لذلك هذه المحاولات مهمة، والأمم المتحدة عليها أن تطلع بدورها وأن تقطع هذه التهديدات الإرهابية، وأن تشارك وتدعم القوات الوطنية اليمنية بمحاولة منها لإعادة تحرير تلك المناطق، ملاحقة تلك الجماعات الإرهابية للسيطرة على المناطق المهمة، لأن هذا المضيق يشكل بوابة رئيسية واستراتيجية للعالم والتجارة الدولية.
1: نعم، تتبقى نقطة تتعلق بالعصابات القراصنة البحرية وما كان يجري منذ سنوات من محاولة الاعتداء على السفن والاستيلاء عليها المرة في المنطقة قريبا من اليمن في ذات المنطقة وفي البحار المحيطة بالمنطقة. ماذا عن إيقاظ هذه العمليات مرة أخرى من خلال أجواء الفوضى التي قد يزرعها الحوثي؟
0: هو الهدف الذي تسعى إليه هذه الجماعة الوصول إلى فرض سيطرة نارية كاملة على باب المندب للضغط على الاقتصاد العالمي، وتفتح جبهات أيضا لتنشيط تلك الجماعات الإرهابية والقرصنة في البحر الأحمر، وتشكل يعني مناطق خطرة، وأن يفقد العالم يعني هذه الممرات، وتمتد أيضا جبهات القتال إلى الساحل الأفريقي، نتيجة يعني أن هذا التمرد سيتوسع وستسهم هذه الإغلاقات وتهديد الملاحة في توسيع دائرة القتال. لذلك هذه العراقة إن بدأت ستتوسع جذورها، والتصعيد سيستهدف أيضا السواحل الأفريقية نتيجة التنشيط، والحوثي سيوسع هذه الأهداف من خلال الجماعات التي تحاول أيضا لبسط نفوذها.

0: أراضي جديدة قد تمتد إلى أفريقيا.
1: حوار وتحليل. الجبهات بين روسيا وأوكرانيا تزداد اشتعالاً، وروسيا تؤكد أن احتمالات التوصل لتسوية لا تزال بعيدة رغم استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن بهذا الشأن. مع مراسلنا في موسكو هذا التقرير.
2: أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمل موسكو بأن تستجيب العواصم الأوروبية لتحذير روسيا من حرب مختلفة تماماً وصفها بالقصيرة جداً التي قد تندلع إذا قررت أوروبا مهاجمة روسيا، واتهم أوروبا بأنها تعلن باستمرار استعدادها للحرب بينما لا تملك روسيا أي مصلحة أو نية لمهاجمة الغرب. ولكن إذا قرر الأوروبيون مهاجمة روسيا فستكون حربا مختلفة تماما وقصيرة جدا حسب قوله. من جهة أخرى أعلن لافروف أن روسيا تنتظر مقترحات للتفاوض بشأن أوكرانيا لكنها لا تعول كثيرا على ذلك، وقال سننتظر المقترحات لكننا لا نعول كثيرا عليها وليس لدينا أي أوهام بشأن هذه المفاوضات. وأشار إلى أن موسكو ستكون راضية بالحوار بأي شكل من الأشكال، وسواء كانت المفاوضات بصيغتها الثنائية أو الثلاثية. وميدانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت غارات واسعة على العاصمة الأوكرانية كييف وقصفت منشأة صناعية قالت إنها تتولى تصنيع معدات عسكرية للجيش الأوكراني. ووصلت هجماتها على السفن والموانئ البحرية الأوكرانية استهدفت خلالها سفينة شحن في أوديسا جنوب أوكرانيا. كما أعلنت الوزارة بأن قواتها تواصل حصار وحدات أوكرانية في خاركوف شرق البلاد، وشنت ضربات على منشآت الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية الأوكرانية ومنشآت الصناعات العسكرية، وقضت على 1300 جندي أوكرانية وأسقطت 260 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وكان لنا هذا الحوار مع الأكاديمي الدكتور سعيد شحاتة. كيف ترى هذا التصعيد الروسي الآن بالتزامن أيضا مع إعلان موسكو أنها مستعدة ومتفتحة للمفاوضات أيا كان شكل هذه المفاوضات؟
3: أعتقد هذه التصريحات ليست بجديدة، يعني روسيا تكرر هذه التصريحات من وقت لآخر أنها تقوم بعملية عسكرية وفي نفس الوقت تقول أنها مستعدة للتفاوض ولكن على شروطها، كما ذكر وزير الخارجية الروسي لافروف أنه روسيا بتكثف عملياتها من أجل أن تكون لها يعني أوراق تفاوضية أكبر عند المفاوضات، لأنه الميزان القوى على الأرض ينعكس في طورة المفاوضات. وبالتالي تقوم روسيا بتكثيف هجماتها باستخدام الطائرات المسيرة، وهو نفس التكتيك الذي استخدمته أوكرانيا بنجاح في ضرب العمق الروسي والمنشآت النفطية الروسية. وبالتالي كل طرف ولا سيما روسيا، لأنه التقدم على الأرض يصعب منذ فترة ليست بقليلة، وبالتالي الحل هو يعني إحداث تأثير وضغط وإحداث خسائر لأوكرانيا من خلال استخدام الطائرات المسيرة في العديد من الهجمات المؤخرة، لأنه هذه الطائرات يعني رخيصة، يصعب يعني حتى لو ضربت لها تأثيرات أنها بتعطل حركة الملاحة، أنها تؤدي إلى أضرار مدنية وعسكرية وغيرها. وبالتالي روسيا تكثف العمليات في مناطق مختلفة، خاركيف، زاباروجيا وأماكن أخرى، وأوكرانيا ترد أيضا بضرب أماكن أخرى في روسيا من أجل أن يعني يكون هذا ينعكس في التفاوض. وبالتالي إعلان أن التفاوض مفتوح لكن هناك عوائق وعقبات كبيرة أمام التفاوض، لأنه أدل على ذلك أنه لم تنجح المفاوضات منذ مفاوضات إسطنبول عام 2020. طيب. بعد أن قامت روسيا بغزو أوكرانيا.
1: طيب دكتور سعيد، يعني الآن إذا كانت هذا التكثيف القتالي على كل الجبهات من الجانبين توطئة للدخول في مفاوضات، لكن تبقى نقاط خلافات محددة عالقة كانت منذ البداية كما ذكرت ولم يتم حلها. ما أبرز هذه النقاط؟ هل هي فقط تلك الأراضي التي استولت عليها روسيا أم هنالك أشياء أخرى؟
3: هناك أشياء أخرى، يعني لافروف أكد أنه مستعدين للتفاوض ولكن بناء على لم تتخلى روسيا عن شروطها، ولكن عندما ذكر الشروط ذكر أمن الروسي وألا تنضم أن لا يتنضم أوكرانيا لي

0: في الناتو وان لا تؤسس يعني حلف الناتو لا يكون على حدود اوكرانيا. وهما ذكروا لافروف قبل الحرب قبل فبراير 22 انه يطالب الغرب بعدم وجود الناتو على الحدود وبالذات عندما تعرضت اوكرانيا بالنظام لحلف الناتو، بالاضافه الى ذلك ان يكون هناك ضمان حقوق الروس الموجودون في المناطق الروسيه واللغه الروسيه، وهذا كان يعني متعلق بالروس في المناطق الشرقيه في دونباس كان موضع اتفاق مينسك، اتفاق مينسك الذي كان ينص على حكم اداري ذاتي للاقاليم التي بها اغلبيه روسيه وان تكون اللغه الروسيه هي اللغه الثانيه في اطار دوله اوكرانيه، هذا كان هو الاتفاق الذي كان برعايه المانيه الفرنسيه، ولكن للاسف الشديد الرئيس الاوكراني زيلينسكي تخلى عنه في ظل يعني ضغط امريكي معين قبل عام 22 وبالتالي بدات الحرب، لا تبرير لغزو روسيا لاوكرانيا ولكن هذا هو السياق انه كان هناك اتفاق حول المناطق التي بها اغلبيه روسيه حول اللغه الروسيه حول حكم اداري ذاتي لهذه المناطق، ولكن للاسف الشديد الرئيس الاوكراني تخلى عن هذا الاتفاق وبالتالي كان هو الذي يعني دافع روسيا ولكن ليس تبريرا لان روسيا حتى يعني سيطرت على شبه جزيره القرم في 2014 قبل ذلك وبالتالي لا يمكن ربط بين الامرين، ولكن قد يكون هذا سبب رئيسي لقيام روسيا بغزو اوكرانيا هو التخلي عن التزامات اتفاق مينسك بين الطرفين.
1: نعم. جانب اخر دكتور في هذا الصراع هو التدخل او استمرار هذا الصراع تحديدا هو التدخل او الدور الاوروبي في هذه المعركه. الان كانت هنالك تصريحات للناتو بانهم دعمهم سيكون اكبر لاوكرانيا في هذه الحرب، فيما موسكو أيضا تحذر من أن أي مواجهة عسكرية مع الدول الأوروبية ستكون مختلفة وقصيرة، هي تهديدات مباشرة وواضحة. كيف يمكن قراءة وتفسير هذه التصريحات الأوروبية والروسية؟
0: أنا أعتقد أنه التصريحات الأوروبية أعتقد يعني ستؤدي إلى إثارة الحرب للأسف الشديد، أنه كلما كان هناك مزيد من الدعم لأوكرانيا كلما استمرت أوكرانيا في الحرب، لأن روسيا مستعدة لآخر لحظة أن تقوم بالحرب لأن روسيا تستفيد من ارتفاع أسعار النفط برفع العقوبات الأمريكية على النفط الروسي، الهند والصين تشتري النفط الروسي وبالتالي روسيا لديها الموارد والقدرات للاستمرار في الحرب. أوكرانيا على العكس، أوكرانيا تعتمد على الدعم الغربي بصورة أساسية وبالتالي إذا قل الدعم الغربي يمكن أن نتحدث عن مفاوضات وتقترب من مفاوضات، وبالتالي الدعم الغربي والأوروبي والناتو أعتقد في تقييم شخصي سيطيل أمد الحرب وسيكون له آثار سلبية على ليس على أوكرانيا فقط ولكن على العالم ككل.
1: نعم.
0: روسيا ترد بإطلاق المسيرات، يعني تم يعني إطلاق مسيرات روسية في أجواء مولدوفا عطلت حتى طائرة الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي قال في مقابلة مع محطة تلفزيون سي بي إس الأمريكية أنه طائرات روسية اخترقت المجال الجوي المولدوفي وهو معطل طائراته المتجهة من النرويج إلى كندا، وبالتالي روسيا تستطيع أن تستخدم الطائرات المسيرة في أماكن مختلفة في أوروبا وتهز، لأنه حتى الطائرات المسيرة دي لم تؤثر لكن تعطيل حركة الملاحة يؤثر اقتصاديا على الدول الأوروبية، يعني تم ألمانيا اتهمت روسيا بإيجاد طائرات مسيرة في مطار لايبزيغ الذي يرسل معدات عسكرية إلى أوكرانيا، هناك حديث عن طائرات مسيرة في ليتوانيا في على أجواء كوبنهاجن وأوسلو، وبالتالي هنا هذه تعطيل حركة الملاحة بحد ذاتها
1: نعم.
0: أعتقد ستؤثر على الاقتصادات الأوروبية وإغلاق المجال الجوي أعتقد يؤثر كثيرا وبالتالي هذه الحرب يمكن أن تدير روسيا بذكاء
1: نعم.
0: وبطائرات مسيرة رخيصة.
1: جولتنا الإخبارية انتهت، لكم تحياتي سلوى العبدالله وتحياتي المخرج علي صفر وتحياتي إدارة الأخبار والبرامج السياسية، مع بداية الأسبوع المقبل بإذن الله يتجدد لقاؤنا، إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

هناك جوع لا يحله الطعام، شعور بالتعب لا يعالجه النوم وحده. أحيانا يكون الإنسان مرتاحا جسديا لكنه مرهق من الداخل، وهذا ما تلمح إليه صفحات الكتاب عندما تتحدث عن الطعام الروحي. فالإنسان يحتاج إلى معنى، إلى علاقات حقيقية، إلى وقت لا يطالبه فيه أحد بشيء، إلى لحظة يستمتع فيها بشمس أو هواء أو منظر طبيعي دون أن يسأل ما الفائدة. أحيانا الفائدة أنك حي فقط، لكننا تعودنا أن نقيس كل شيء بالإنتاج. حتى الراحة أصبحت عند البعض مشروعا، يسافر ليرتاح ثم يضع جدولا مرهقا للسفر، يأخذ إجازة ثم يحولها إلى 20 موعدا، يخرج للمشي ثم يعد الخطوات والنبض والسعرات والمعدل. حتى الأشياء الجميلة نحتاج أحيانا نتركها جميلة بلا تقرير أداء. من هنا يقرر المؤلف أن الإنسان الذي يحسن تغذية روحه

يوازن بين مسؤولياته وراحته هو أقدر على الاستمرار. ثم يفتح الكتاب بابا نفسيا وفكريا مهما جدا، الانحياز التأكيدي، وهو من أكثر المحطات التي تساعد الإنسان على فهم طريقة عمل عقله. الفكرة بسيطة، عندما نؤمن بشيء فإننا نميل إلى البحث عن المعلومات التي تؤكده ونغفل عن المعلومات التي تخالفه. المؤلف هنا يشرح هذا المفهوم بصورة مباشرة، يذكر أن الإنسان قد يتمسك باعتقاد سابق ثم يبدأ في جمع الأدلة التي تؤيده بدل أن يبحث عن الحقيقة بصورة محايدة. تخيل أنك مقتنع بأن شخصا لا يحبك، ماذا سيحدث؟ إذ لم يسلم عليك ستقول شفت ما يحبني، إذا اعتذر عن موعد واضح يتجنبني، وإذا انتقد فكرة لك قلت لكم، أما إذا مدحك ربما تقول يجامل، أما إذا ساعدك أكيد وراء مصلحة. هكذا يصبح الاعتقاد محصنا ضد أي دليل مخالف، كل شيء يتحول إلى إثبات له، وهذا خطير، لأنك في هذه الحالة لم تعد ترى الواقع، أن ترى ما يدعم القصة التي قررتها مسبقا. الانحياز التأكيدي لا يظهر فقط في العلاقات، يظهر في العمل، في الاقتصاد، في الرياضة، في الأخبار، في الآراء الاجتماعية، في الاستثمار، في تقييم الأشخاص. إذا أحببنا شخصا بدأنا نبرر أخطاءه، وإذا كرهناه بدأنا نفسر حتى حسناته بطريقة سيئة، وإذا اقتنعنا بمشروع نبحث عن الأرقام التي تدعم نجاحه، وإذا رفضناه من البداية نبحث عن المخاطر فقط. لهذا يورد المؤلف مجموعة من الأمثلة ثم يشجع القارئ على البحث عما يخالف رأيه، وأن يسأل نفسه، هل أنا أبحث عن الحقيقة أم أبحث عن دليل يجعلني أشعر أنني كنت على حق؟ وهذا السؤال مؤلم، مؤلم للأنا، لأن الإنسان يحب أن يكون على حق، بل أحيانا يفضل أن ينتصر رأيه على أن تظهر الحقيقة. من وسائل الخروج من هذا الانحياز أن تستمع للرأي الآخر بجدية، أن تنظر للمسألة من زوايا مختلفة، أن تطلب نقدا حقيقيا من أشخاص تثق بحكمهم، وأن تؤجل قراراتك المتسرع عندما تكون مشحونا عاطفيا. الهدف ليس أن تشك في كل شيء، بل أن تدرك أن عقلك ليس قاضيا محايدا دائما، أحيانا هو محامي دفاع ممتاز عن أفكارك القديمة.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. بعد رحلة طويلة مع الناس والأزمات والتفكير والقرارات، يصل الكتاب إلى سؤال شخصي جداً.

هل تحب ذاتك؟ وهنا لا يقصد المؤلف ذلك النوع من الكلام السطحي الذي يحول حب الذات إلى شعارات. الموضوع أدق. هل تتعامل مع نفسك باحترام؟ هل تعرف نقاط قوتك؟ هل تستطيع رؤية عيوبك دون احتقار نفسك؟ هل تسمح لنفسك بالخطأ والتعلم؟ هل تحدد احتياجاتك؟ وهل تضع حدودا؟ أم أنك لا تعرف نفسك إلا من خلال رأي الآخرين؟ في فصل لحب حقيقي لذاتك يطرح المؤلف عدة أفكار، منها عدم جلد الذات، عدم الانشغال المفرط بانتقادات الآخرين، عدم تعليق القيمة الشخصية على القبول الخارجي. وهذا موضوع حساس، لأن بعض الناس يظنون أن حب الذات يعني النرجسية، لكن النرجسية تقول أنا أفضل من الجميع، أما حب الذات الصحي فيقول أنا إنسان له قيمة والآخرون أيضا لهم قيمة. من أهم ما يريده المؤلف هنا ضرورة الفصل بين خطأ الإنسان وبين قيمته. إذا أخطأت فهذا لا يعني أنك بلا قيمة، وإذا رفضك شخص فهذا لا يعني أنك غير جدير، وإذا انتقدك أحد فهذا لا يعني أن رأيه أصبح تعريفك الرسمي. يشجع الكتاب على نقد السلوك بدل تحطيم الذات. ومن الأفكار التي يعرضها المؤلف أيضا التوقف عن مقارنة النفس بصورة مستمرة بالآخرين، وعدم انتظار رضا الجميع، والاعتراف بالاحتياجات النفسية والشخصية بوضوح. ثم يغير الكتاب المشهد مرة أخرى، هذه المرة يستعير عنوانا معروفا إنها حياة رائعة، ويبدأ بإشارة إلى أحد الأفلام الكلاسيكية، ثم يستخدمه بوابة إلى فكرة تتكرر في الكتاب. الإنسان قد يعيش وسط النعم لكنه لا يراها إلا حين يشعر أنه على وشك فقدها. وهذه واحدة من أغرب تناقضاتنا، أشياء كثيرة تصبح ثمينة عندما تهدد بالزوال. الصحة نراها عادية حتى نمرض، وجود الأم أو الأب يصبحان جزءا من الروتين، ثم ندرك قيمتهما عندما يبتعدان. العمل نشتكي منه، ثم إذا فقدنا عرفنا ما كان يمنحه لنا. البيت، الصديق، حتى قدرتنا على المشي والنوم والأكل والتنفس. الاعتياد يسرق الدهشة. الكتاب هنا يعيدك إلى الحاضر، لا تنتظر الخسارة كي تعرف قيمة ما لديك. تأمل ما تملكه الآن، ليس لأن حياتك كاملة، بل لأن فيها أشياء تستحق أن ترى. وينقل المؤلف قصصا وأمثلة تذكر بأن الأزمات مهما بدت شاملة فهي مرحلة، وأن الإنسان يستطيع أن يبدأ من نقطة جديدة ويبحث عن مخرج ويمنح الحاضر فرصة أخرى. في نهاية هذه المرحلة نصل بكم إلى عنوان جميل. الحديث هنا عن العقول الفخمة. يبدأ المؤلف خالد منيف بفكرة أن قيمة الإنسان لا تقاس بالمظهر وحده، وإنما بالعقل والأخلاق وطريقة التعامل. فالعقل الكبير لا يظهر فقط في الذكاء، بل في السلوك، في القدرة على احترام الآخرين، في الاتزان، في الإنصات، في الترفع عن الصغائر، وفي التعامل مع الناس. يمكن لشخص أن يحمل شهادات كثيرة لكنه لا يحتمل مخالفة الرأي. يمكن أن يكون واسع المعرفة لكنه يهين الناس. يمكن أن يكون ناجحا لكنه يرى الآخرين أدوات. فهل هذا عقل فخم؟ المؤلف يميل لربط العقل الفخم بحزمة من الصفات: التواضع، حسن الخلق، اللطف، الإنصات، الوعي، القدرة على التعامل مع المختلفين، وعدم استعراض التفوق باستمرار. وهنا تظهر رسالة هذا الجزء كله بطريقة جميلة، أن تكبير العقل لا يعني كثرة المعلومات. قد تعرف كثيرا وتعيش بتوتر شديد، قد تقرأ كثيرا وتضخم كل خلاف، قد تكون ذكيا وتجلد نفسك، قد تكون ناجحا ولا تعرف الاستمتاع بيومك. فالعقل الفخم في منطق الكتاب هو عقل يعرف متى يهتم، متى يتجاوز، متى يتعلم، ومتى يرحم نفسه. وهنا وهذا يعيدنا إلى عنوان الكتاب، لأن الحياة أكبر من أن تستنزف في كل شيء صغير. لأن الإنسان حين يملأ رأسه بكل موقف لا يترك فيه مساحة لما يستحق، لأن الرحلة لم تصل بعد إلى نهايتها. الكتاب سيأخذنا بعد ذلك إلى موضوعات أكثر التصاقا بعلاقاتنا الداخلية. كيف نصنع شخصيات قوية دون قسوة؟ وما الذي تفعله الكلمات بنا؟ كيف يؤثر الناس فينا أحيانا من حيث لا نشعر؟ كيف نتعامل مع الخوف والقلق والسعادة وحدود الآخرين؟ سنكتشف كثيرا من الضغوط التي نحسبها قادمة من الخارج قد تبدأ في الحقيقة من تفسير صغير في الداخل. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة. إلى الملتقى. دمتم بخير.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثمة ظهور.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون أخرجه لكم أحمد الأمير.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الضمه واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن. إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت،

تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، نلتقي معكم من جديد لنأخذكم في جولة بين أروقة سوريا القديمة. هناك نشأ شاعر وعالم في اللغة استطاع أن يجمع بين قوة البيان وعمق المعرفة. إنه الشاعر محمد البزم، أحد أبرز شعراء الشام في عصره. ولد محمد محمود سليم البزم عام 1887 في حي الشاغور بدمشق في أسرة من أصل عراقي خلال فترة الحكم العثماني. تأخر البزم في بداية تعليمه، حيث قضى 20 عام لم يتلقى فيها سوى تعليم أساسي قائم على حفظ سور من القرآن الكريم وقراءات أدبية محدودة. لاحقاً التحق بمدرسة الأدب على يد عبد القادر بدران، ثم تابع دراسته مع جمال الدين القاسمي وصالح التونسي، حيث درس المنطق والكلام والأصول.

وحين اشتد عوده دخل في ميدان العمل، فعمل في تجارة الأقمشة ثم كاتبا في المصحات خلال الحرب العالمية الأولى، وذلك قبل أن يتجه إلى التعليم، فعمل معلما للغة العربية في مدرسة السمانة الرسمية بدمشق، ثم انتقل إلى مكتب عنبر أستاذا ودرس فيه عددا من الأدباء منهم علي الطنطاوي وأنور العطار وظافر القاسمي، واستمر في عمله حتى تقاعده. ويعد البزم واحدا من شعراء الشام الأربعة الكبار، إلى جانب خليل مردم بيك وشفيق جبري وخير الدين الزركلي، فقد تميز شعره بالحماسة والفخر بأمجاد العرب متأثرا بالمتنبي، كما اتسمت لغته بالقوة والجزالة وتراكيبه بالفخامة والمتانة. ومن أبرز آثاره ديوان البزم وأصلي ومولدي ومنشئي وكتاب كلمات في شعراء دمشق، إلى جانب مؤلفات في اللغة والنحو. وفي عام 1942 توج هذا الإنتاج الأدبي الوفير بانتخابه عضوا عاملا في المجمع العلمي العربي بدمشق تقديرا لمكانته العلمية. وفي مراحل حياته الأخيرة اعتمى على البزم الظلام حين فقد بصره، لكن بصيرته الشعرية ترى ما لا ترى الأعين. وفي عام 1955 ترك لنا وصيته الشعرية التي تختزل فلسفته في الحياة: وما أنا من حب السلامة مرتد ثياب الونا، فالعجز يقلى ويهجر، وما الموت لولا روعة عند ورده، سوى الراحة الكبرى تود وتؤثر. تاركا إرثا أدبيا وعلميا بارزا في تاريخ الأدب السوري الحديث.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

شخصية من بلادي. عبد الحسين عبد الربا. ولد الفنان عبد الحسين عبد الربا في دروازة عبد الرزاق. ترجع بداياته الفنية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان صقر قريش عام 1961. شارك في تأسيس فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الوطني، كما قام بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة، ولعب دور البطولة في نحو 33 مسرحية، أشهرها باي باي لندن، سيف العرب، وكتب أيضا بعض الأعمال المسرحية التي قام بتمثيلها. وفي التلفزيون شارك في تمثيل نحو 30 مسلسلا تلفزيونيا، من أبرزها درب الزلق، الأقدار، وشارك أيضا في أداء عدد من الأوبريتات الغنائية. الفنان عبد الحسين عبد الربا رمز من رموز الفن الكويتي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت، أخبار العالم بين يديك.
2: الرابعة قبيل الفجر في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. إدانات خليجية وعربية وإسلامية لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. الخارجية اليمنية تحذر من استغلال ميليشيا الحوثي رسائل التطمين للمجتمع الدولي غطاء لكسب الوقت ومواصلة اعتداءاتها داخليا وخارجيا. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف معسكر للحوثيين في منطقة الرويعي غربية محافظة تعز وتدمير عدد من الآليات والمركبات القتالية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. وزارة الخزانة الأمريكية تقول إنها عقدت اجتماعا للمؤسسات المالية العالمية بهدف المضي قدما في عملية الإقصاء الاقتصادي ضد إيران. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة انهيار مبنى سكني إلى 21 شهيدا بينهم 12 طفلا. رئيس وزراء لبنان يقول إن زج لبنان في حروب جديدة وتحميل الدولة التبعات ليس بديلا مقنعا عن خيار المفاوضات. روسيا تؤكد انتظارها مقترحات للتفاوض بشأن أوكرانيا وتشير إلى استمرار الاتصالات مع واشنطن بهذا الشأن. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
3: وتبدأ حكايات جديدة.
4: يلا شباب نبلش.
3: عودة تحمل الشغف وتوغض الطموح، فأهلا بعودتكم وأهلا ببداية تليق بالأحلام.

في ظل النشاط العقاري الذي شهده النصف الأول من القرن العشرين، والذي كان للوثائق العدسانية دور كبير في توثيقه وتدوين مجرياته، كان الملاحظ انتشار شراء كثير من الحوض، وهي أراض مسورة تستغل لأغراض متعددة. بن قميزان وعبد الرحمن ولد حمود في وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1919 ميلادية، نجد إقرارا بشراء عبد الرحمن ولد حمود حوطة من محمد بن قميزان، الوثيقة بتوقيع القاضي عبد العزيز بن محمد العدساني، وجاء في نصها: السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع عبد الرحمن ولد حمود من حامل هذا الكتاب محمد بن قميزان الكويتي، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه، وهو الحوطة الواقعة في محلة المقصب، يحدها قبلة حوطة محمد بن عبد الله بن نصر الله، والجدار يخص ابن نصر الله، وجنوبا حوطة علي بن حمد، والجدار يخص ابن قميزان، والجدار القبلي يخص ابن قميزان بثمن قدره وعدده 400 ربية. وجاء في كتاب الوثائق الأصلية الصادر عن مركز المخطوطات والتراث أن هذه الحوطة انتقلت في وقت لاحق إلى ملك الملا صالح بن محمد الملا بالشراء الشرعي، وذلك بتاريخ 27 من رمضان 1340 هجرية الموافق لعام 1922 ميلادية.

المعوشرجي والصقر. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى 13 من شوال من عام 1339 ميلادية،

الموافق 1920 ميلادية نجد إقراراً بشراء حمد صقر حوطة من سعد المعوشرجي، الوثيقة بتوقيع القاضي عبد الله بن خالد العدساني، وجاء في نصها: السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد حضر لدي سعد المعوشرجي وأقر بأنه قد باع على حامل هذا الكتاب الحاج حمد بن المرحوم عبد الله بن يوسف الصقر، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه وفي حوزته وتحت تصرفه إلى حين صدور عقد هذا البيع منه، وهو الحوطة الواقعة في محلة القبلة المحدودة قبلة بالطريق الفاصل بينها وبين الأمريكان، والمقصود هنا المستشفى الأمريكاني، وشمالا الطريق الفاصل بينها وبين بيت سعود المطيري، وشرقا الشعيب، وجنوبا حوطة السيد ياسين بن السيد عبد الوهاب بثمن قدره 3250 ربية. بن مزعل وبن رمضان. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1919 ميلادية نجد إقراراً بشراء محمد بن رمضان حوطة من محمد بن مزعل، وجاء في نص الوثيقة: السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع محمد بن مزعل شهادة بن مزعل من حامل هذا الكتاب محمد بن عبد الله بن رمضان الكويتي، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه وهو حوطة في محلة الشرق. ثم تذكر الوثيقة حدود الحوطة إذ يحدها إلى الغرب بيت طاهر عجمي، وشمالا الطريق السد، وشرقا حوطة علي بن ناهض، وجنوبا بيت محمد بن علي بن رمضان بثمن قدره 165 ربية. شهد على الوثيقة وصححها عبد الله بن خالد العدساني مفتي الكويت آنذاك. ولعل انتشار شراء الحوط في عشرينيات القرن الماضي يأتي منسجما مع توسع المدينة تدريجيا وازدياد سكانها. ويذكر حمد سعيدان في الموسوعة الكويتية المختصرة أنه بات يطلق على الحوطة اسم مزرعة أيضا بعد أن أقيمت فيها غرفة أو غرفتان للجلوس والأكل وبعض المنافع، وتتخذ للراحة والاستجمام وقضاء عطلة الأسبوع بعيدا عن صخب المدينة وضوضائها. وقد تترك الحوطة بعيدا عن المناطق السكنية حتى يأتي الوقت المناسب لبنائها.

من تاريخ القضاء. يرجع تاريخ إنشاء دائرة المحاكم في الكويت إلى عام 1931 ميلادية، وذلك في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح، ولم يكن ثمة دار مخصصة لتلك الدائرة أول الأمر، فتم استئجار أحد المنازل ليكون أول دار للمحكمة الشرعية عام 1932 ميلادية، وكان موقعها في حي الوسط سوق المنازل. وثلاثين ميلادية الواقع في محلة السوق بجانب سوق الغربلي قبالة مسجد الفارس والصرافين في أيامنا هذه. وكان رئيس دائرة المحاكم الشيخ عبد الله الجابر الصباح يجلس عادة من الصباح حتى الظهيرة في ذلك الكشك التاريخي الذي شهد على الكثير.

كثير من أمراء أهل الصباح. ثم نقلت المحاكم إلى ساحة الصفات عام 1944 ميلادية، ثم نقلت بعد مرور 13 عاماً إلى سوق الصفات الواقع في محلة المرقاب الجنوبي، حتى أنشئت وزارة العدل فيما بعد ونقلت إليها المحاكم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصحبة منها ما يحصل اختيارا ومنها ما يحصل اتفاقا. الذي يحصل اتفاقا دون قصد له أسبابه التي لا تظهر من مجانسة ثم مواصلة ثم بعد ذلك من مؤانسة إلى غير ذلك في درجاتها التي تكلمنا عليها. أما الصحبة التي تكون عن اختيار فهي التي تنبت عن قصد وأنك وجدت شيئا تطلبه، إما رغبة وإما خوفا. الرغبة لا بد أن يراعى فيها أربعة أشياء: عقل ودين وخلق وميل. الميل أن يميل هذا لصحبة هذا وأن يميل الآخر لصحبتك، بمعنى لا تميل إلى شخص زاهد فيك فمثل ذلك لا تطلبه، وأن أو يميل بك إنسان أنت لا تريد صحبته. الصحبة شيء، وعلاقة الاحترام وعلاقة العمل وعلاقة العمل والتعاون شيء آخر. لا نخلط هذا بهذا. من الممكن أن نعمل معا، من الممكن أن نزدهر معا، من الممكن أن ننتج شيئا معا وغير ذلك، لكن ليس معنى ذلك الصحبة. الصحبة ليست لكل أحد ولا تنطبق على كل أحد. إذا استكملت هذه الشروط الأربعة، عقل وخلق ودين وميل بينهما كل منهما للآخر، هذا وجب إخاؤه وتعين اصطفاؤه، وبحسب ما زادت يكون الميل أكثر، كلما زادت الخصلة زاد الميل وهكذا. وبحسب ما يرى الإنسان من غلبة إحدى الخصال في صاحبه كان يستعمله في هذا الموضع. فإنسان عاقل تجعله في منزلة العاقل الذي ترجع له، إنسان دين فهذا يعينك في معرفة ما يصلح لك وما لا يصلح، إنسان صاحب خلق يعرف الأمور كيف تؤتى ومن أين تأتي وغيرها،

إنسان صاف لك في قلبه تجعله موضع ثقتك وأمانتك وسرك وهكذا. فكل إنسان له خصلته التي يتميز بها، أما أن تجعل الناس كلهم في درجة واحدة لا، لأن الناس كما ضربوا مثلا قالوا كشجر، شرابه واحد وثمره مختلف. الشراب واحد لكن ليس لكل أحد ثمرته التي يريد. أخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال: بنو آدم كالنبت، ونبت الأرض ألوان، فمنه شجر الصندل والكافور والبان، ومنه شجر أفضل ما يحمل قطران. وهكذا منهم من هو ثمرته حسنة، ومنهم من هو ثمرته قبيحة. ومن رام اتفاق إخوانه وأصحابه في كل شيء طلب أمرا متعذرا، بل لو اتفقوا على شيء لكان ربما وقع فيه الخلل. لا يمكن أن يكون الناس كلهم في مستوى واحدة في علم أو في عقل أو في خلق أو نحوها، لا، يزيد هذا بشيء ويزيد هذا بشيء. ليس معنى ذلك أن يكون فيهم سوء خلق، لا، لكن هذا فيه خصلة وهذا فيه خصلة، هذا تظهر أمانته وهذا تظهر طيبته ورحمته، كلاهما في حسن الخلق، هذا ليس خائنا وهذا ليس جبارا، لكن ظهرت خصلة فيه أظهر من صاحبه، لأنهم لو كانوا في درجة واحدة لكان إلى الخلل أقرب، إذ ليس الواحد من الأصدقاء يمكن الاستعانة به في كل شيء، فأنت تستعين بكل إنسان في موضعه. والإنسان ليس مجبولا على خلق واحد، بل له أخلاق وله أعمال يصل منها إلى أشياء، وكما قالوا بالاختلاف يكون الائتلاف، أعينك في باب وأنت تعينني في باب آخر. وكانوا يقولون: ليس بلبيب من لم يعاش بمعروف، عاشرت عاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بدة. الدنيا دار ابتلاء، أحيانا من الناس من لا تعيد صحبته، من لا تعيد قربه، لكن كتب عليك البلاء أنه معك، لا تستطيع أن تتركه ولا تستطيع أن تتخلص منه. فالحكمة أن تعاشر الذي لا تستطيع معاشرته ولا تستطيع ترك معاشرته، أن تعاشره بالمعروف. العداوة ليس وراءها خير، الهجر والقلة ليس وراءه خير، بل يحرص الإنسان أن يعاشر بالمعروف من لا بد له من صحبته. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. كان يقول المأمون الخليفة العباسي، يقول: الإخوان ثلاث طبقات. ما هي؟ طبقة كالغذاء لا يستغنى عنها، تحتاجها في كل يوم، وطبقة كالدواء تحتاجها عند حاجتها، وطبقة كالداء تريد الخلاص منها. فهذه هي الطبقات. طبعا الغذاء والدواء نفهم معنى الصحبة فيها، لكن كيف الطبقة التي هي كالداء؟ عدها من الصحبة خطأ، لكن لعله ممن يعاشرك أو ممن لا بد لك من معاشرته في هذه الدنيا. فإن أولئك الذين كالداء هم أعداء، وأعداء محذورون، لا بد أن تكون منهم على حذر وتتحرز من أن يطلعوا على عوراتك وعلى ما عندك. يقول بعض الحكماء: مثل العدو الضاحك إليك كالحنظلة الخضرة أوراقها، القاتل مذاقها، لونها من أجمل ما يكون، وطعمها مر شديد سعاف على الإنسان. وقد قالوا: لا تغترن بمقاربة العدو فإنه كالماء، إن أطيل إسخانه بالنار لم تمنع من إطفائها. بمعنى أن العدو إذا قارب عدوه ولو تطبع بطبعه، ولو أخذ نفس طريقته ونفس تصوره ونفس الأثر، إلا أنه سيبقى عدوا كالنار والماء. الماء إذا وضع بقرب النار سيسخن ثم سيغلي، فإذا أصبح الماء مغليا أصبح فعله كفعل النار، فهو يحرق ويفعل الأفعال كلها التي تفعلها النار، ومع غليانه وإحراقه وكل ما فيه لو صب على النار لأطفأها، لأنه عدو للنار، طبعه لا يتماشى مع النار، مع أنه صار له نفس طبعها بحرارتها وبأثرها، إلا أن العداوة الخالدة بقيت. لذلك لا يأمن الإنسان إلا من يعرفه. يقول أحد الشعراء: تكاشرني كرها كأنك ناصر.

ناصح وعينك تبدي أن صدرك لدوي، أنك في المكاشرة تكاشرني كأنك ممن يظهر كشرته كما يقول التي هي ابتسامته، كرها كأنك ناصح، يظهر أنه ينصحك وأنه محب لك وأنه صافي، وعينك تبدي أن صدرك لدوي، أن العداوة واضحة في العين، لسانك معسول ونفسك علقم وشرك مبسوط وخيرك ملتوي. هذا هو العدو، لسان معسول، لسانك معسول ونفسك علقم. يقول لسانك طيب لكن روحك علقم، فيها مرارة، وهذا يحصل كثيرا في عداوات الأقارب، يظهر لك المحبة وهو عدو معاد في قلبه وفي روحه، يظهر عند الحكماء، إنما يعرف ذلك الحكيم. لسانك معسول ونفسك علقم وشرك مبسوط وخيرك ملتوي. إذا أعطاك خيرا هذا العدو لا يعطيك الخير مستقيم، خيره ملتوي، لا بد أن يلف الخير لفا كأنه يستعيض بالخير أمام الناس وهو ليس بخير في حقيقته. طيب ماذا يقول؟ فليت كفافا كان خيرك كله، لا نريد من خيرك شيء، فليت كفافا كان خيرك كله وشرك عني ما ارتوى الماء ملتوي، لا نريد هذا الخير، بل اذهب بخيرك الملتوي خذه إلى غير وجعة. فإذا خرج الذي هو كداء من عداد الأصحاب ومن عداد الأصحاب والإخوان فلم يبق إلا الغذاء والدواء. الغذاء من تقوم به نفسك ويقوم به حالك ليل نهار، فأنت محتاج لهم، قائم بهم، محتاجا إليهم وإلى فعلهم، وأفضلهم من كان كالغذاء. أما الذي كالدواء فهو الذي إن وقعت في أمر احتجته، احتجت لعقله، احتجت لإرشاده، احتجت لحكمته، فهنا يكون الناس درجات، وكذلك الأصحاب وكذلك الخلان. فإذا تميز الإخوان وجب أن ينزل كل واحد منهم حيث تنزلت به أحواله إليه واستقرت خصاله وخلاله عليه، فمن قويت أسبابه قويت الثقة به، وبحسب الثقة به يكون ركون إليه. زادت الثقة ستطمئن أكثر، وكلما زادت الثقة أكثر زادت الطمأنينة، فكل بحسب درجته. كما يقول الشاعر: ما أنت بالسبب الضعيف وإنما نجح الأمور بقوة الأسباب، فاليوم حاجتنا إليك وإنما يدعى الطبيب لشدة الأوصاب. فمتى يدعى الطبيب؟ إذا قويت الأمراض. فتركك صديقك عند الحاجة إليه واحتياجك لإرشاده ليس ذلك إسقاطا له، بل ذلك تعظيم له، والناس درجات ومكانات. إلى لقاء آخر والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

اليوم نبدأ فصلاً جديداً من الحلم، واليوم يبدأ الطموح، ويولد الإنجاز، ويصنع المستقبل. نعود بعقول تبحث عن المعرفة، وبقلوب تحمل الأمل، وبإرادة لا تنكسر. نستأنف مسيرتنا، ونرفع سقف طموحاتنا، ونمضي بثقة نحو المستقبل.

0: ما تطلع لورا ولا تبين خوفك، خلي الوقت يشتغل لصالحك. أول حدا بيجيك مش ضروري يكون هو الهدف، ممكن كتير يكون اختبار.
1: صوت واضح سيد.
2: عظيم،
1: خليه يتحرك حسب الخطة، ما حدا منكم بيتدخل إلا بإشارة مني.
3: مو المفروض يكون معه شيء يهمي فيه نفسه على الأقل؟
1: لا أكيد لا ناصر، عمر معقول يتهور، ما بدنا مصيبة تصير بالوتيل.
3: زين ما ممكن يأذونا ترى؟
1: لا لا مستحيل، طالما الميموري كارد معه سلامته بتهمهم.
3: ارجع لكويت.
1: كيف؟
3: لا لا ولا شيء ولا شيء،

0: صفعنا الاتصال، لازم تعتمد على حالك.
1: كاميرات بيّن معكم وين عمر؟
0: آخر إشارة قبل التشويش بيّن عمر بالطابق 15.
1: طيب انطروا شوي، أعطيكم إشارة حتى نتحرك. ناصر، كيف عرفوا الخطة؟ كيف عرفوا الخطة؟ ناصر أنت، ناصر وين راح الغبي؟ يا الله!

0: شوف حالك عم تعمل.
1: اتفقنا انك وتاخذون منا المريحات مو انك تاذونه.
2: وانه انت شو كنت تفكر يعني؟ رح نغنجه ونطبطب عليه؟
1: اسمع اذا عمر حاشا شيء صدقوني ما رح اساعدكم. ما رح تلومون لنفسكم.
2: ليك اوعى تهدد. اطلع قدامك
0: وما تنسى انه انت قابض حقك.

رد يا ناصر رد. ناصر غبي راح يضيع كل شيء عملناه.

0: صبحي كل شخص بيخلق معه نوع من الشجاعة. في ناس شجاعة باللون، في ناس بالفعل. هالناس يا عمورة شجاعتها انها تبقى عايشة لو شو ما كانت الظروف.
1: اصلا صار لي اكثر من 5 سنين والمشاكل سيني اللي عندي، عن اي حياة تتكلم؟
0: غلط يا عمر، غلط يا صديقي. تفكر انه الحياة رح تفتح لك طريق. حياة عمورة من همك. الصبح بتزعلها، بالليل بتعمل لك عشاء. حياتي عمر بتموتك من الشوع.
1: أنا أصلاً جايكم مكسور، والموضوع اللي كسرني بعيد عن موضوعكم.
0: مكسور؟ ليه ما حدا حكي إنه مكسور؟ بعتذر يا صديقي، بعتذر. بس فيك تفسر لي شو يعني مكسور؟ الشجاعة يا عمر مش إنك ما تنكسر. الشجاعة إنك تقدر توقف على رجليك وتلم حالك بعد ما تنكسر. تعرف شو أصعب نوع من الشجاعة؟ إنك يا صديقي تشوف الوسخ اللي جواتك وتحبه وتحب حالك. أنا عمر، تعرف قد إيه أنا وسخ؟ أنا اللي بعرف، أنا يا عمر كتير وسخ. بس مغرم بحالي. يمكن لاني قبلت اثنين جربت كل شلين.

0: بتكون الضحيه.
1: الفرق
0: انه الجلاد بيتعلم بسرعه، انه القوه ما بتحمي بتسمم.
1: ايش قاعد تتكلم هلا؟ على اي قوه تتكلم؟ انا انسان بسيط، ابي الامان وبس.
0: انا يا عمر اكثر انسان من مصلحته يكون في امان، بس لا، ما في. نحن يا عمر نخلق خايفين، نموت خايفين. بين اثنين محاولة فشل صديق نطمن حالنا. يمكن الأمان جواتنا مش براتنا. لما بتقدر تتغلب على خوفك بتصير حر.
2: سجنت 5 سنين بسبة واحد ما لي شغل بدمه، ويعيبني هني ومربطني وتكلمني على الحرية.
0: أنا يا عمر يا ضغط حرية يا عمر، مش بإيدك براسك. تعال نشوف أنا وياك يا عمر قديش في ناس برات هاي الغرفة عندهم كل شيء، بس عبيد. عبيد الناس، عبيد الخوف، عبيد الماضي. انت على القليل قادر تشوف حياتك عيونك بتنت شميل. تعرفي حلو، ما حدا استرى يحط عينه بعيني ولا راسه براسي مثلك. يمكن أول مرة بسمع واحد عم يحكي عن الوجع كأنه حرية. يمكن يا عمر أنت أول شخص شجاع بقابله بحياتي. تخيل أنا اللي قضيت كل هالسنين عم فتش على معنى الشجاعة.
2: وأخرت معك يا ناصر، أنت ناوي تموت عشان رفيقك؟
3: أنا بيني وبينكم اتفاق، بس أنت الظاهر مو قد كلمتك. على بالكم المسألة رح تنتهي لصالحكم، ترى ممكن كلكم تروحون فيها.
2: وانت مفكر انه رح تنتهي لصالحك؟
3: يمكن.
2: ليك انا بآمن بالقدر، فشو رايك نخلي القدر هو يقرر؟ ها؟
3: شوف انا ادري ان مصلحتكم عندي، وعشان كذي ما رح تذبحوني.
0: صح عمر، صح يا صديقي. الشجاعة يا عمر انك تصير صديق خوفك، ساعتها بتتعلم تخاف على الناس اللي حواليك. الناس اللي بتحبهم.

0: أبيك تقول لي شغلة واحدة، عمر وينه؟
1: عمر بدي فطنة لحتى يخبرنا ويني الممري.
0: يا الله على هالسالفة اللي مو راضي يتخلص.
1: ليش هو عاساس في غيره لهالسالفة؟
0: صدقني عمر ما راح يقول لي وين مكانه.
1: هالمرة راح يحكي، راح يحكي.
0: إيش معنى هالمرة يعني؟
1: يعني بس نخيره بين الممري والبنت اللي بحبها راح يحكي. ها؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: عمر، انت بتعرف عنوان البيت؟
1: اي متاكد من عنوان البيت. دوس الله يخليك دوس.
0: طيب طول بالك روح، بعدك ما خبرتني شو اللي مخليك معقد هالقد.
1: جورج وراني صورتها، انا شايف صوره لولو بعيوني. الله يخليك دوس.
0: طيب طول بالك رح الحقها.
1: انا ما بالبنت تعذى ويصير لها مشاكل بسببي. البنت ما لها ذنب. الله يخليك خلينا نلحق عليها.
0: رح الحقها طول بالك، ما حدا حيصير له شيء. خبرني شو اسم المكان.
1: اطلع هناك على اليمين. على اليمين
0: يلا. ما شاء الله عنك صرت حافظ الطرقات اكثر مني. عمار هدي روق، رح نلحقها.
2: ايه يا معلم ماشي. كان مفكر حاله بطل بس بالنهاية وقع بين ايدي. ماشي سلام. شفت تركوك كرمال لولوة.
3: هم ما يدرون أنا هني، ما يدرون أنا ويني أصلا.
2: شو هسا؟
3: يبا الثقة شيء بعيد عن راسك، شيء هذا أنت ما راح تفهمه.
2: تعرف أكثر شيء بيستفزني هو الناس اللي بعدها بتوصل. أنا جربت بس ما زبطت معي. ليك في واحد بيوثق بالناس كرمال يفهم حاله، وفي واحد بيوثق بالناس كرمال يفهمه. أنا بالنسبة لي هيدا كله حكي فاضي.
3: أكيد أنت أصلاً عمرك ما راح تثق بحد. أنت ما تعرف شنو معنات كلمة ثقة.

0: Omar! Omar رايح. انت اكيد انه هون بيتر؟
1: اشتغلت ببيروت شوفير، انام 4 ساعات باليوم. ماخذها كعب دايرة دلها شبر شبر. كويتي سايح مجرم حافظهم واحد واحد. هني بيت الوالد.

0: تشتبي بي؟ ما ينتني؟ والله لا اشتكي عليك، إذا ما جرجرتك من المحاكم ما أطلع أنا لولو، عبالك ما في قانون؟
1: بس بس بس قولي لي، أحد هددش، أحد أذاك، أحد سوالك شيء؟
0: أي تهديد؟ إيش قاعد تخربط أنت؟
2: إحنا بنعتذر، آسفين.
0: إحنا آسفين بنعتذر، عقب شنو؟ عقب ما خرعتوني؟
1: يلا يلا، دشي داخل وسكر الباب لا يحوش شبرت.
0: ني ني ني ني، ناس تافهة.
1: عيل وين راحوا؟
3: أكيد مخبيين شيء نحن ما بنعرفه.

0: تخاف، مشكلتي مش معك، مشكلتي مع عمر.
1: شو خاص عمر؟
0: شيء عمر معه شيء أنا بدي إياه وما بده يعطيني إياه، فقلت ما إني إلا أضغط عليه بحدا كتير بحبه، أنت يا أمي.
1: خلاص
0: حلو أبداً. لشو الغلط هلا؟
1: لأنك مش إب. أنا ولادي مش مجرمين، أنا ولادي ماتوا شهداء.
0: ولادك مش مجرمين لأنه ما كان عندهم الخيار يكونوا،
1: بس أنا مربيتهم منيح.
0: أنا يا ماما أمي مربيتني كتير منيح، بس لما كبرت اخترت أني يكون هيك. صدقيني التربية ما إلها عليها.
1: لكن شو؟
0: اختيار. أنا لما كبرت اخترت أني يكون هيك، لما عرفت أنه الحق كلمة بيقولوها الضعف. صدقيني الحق ما بصير بدون سلاح. التربية ما إلها عليها.
1: سلاح ما بيعملك قوي، سلاح بيعملك ضعيف. اللي معه حق ما بيخاف، بس اللي ما معه حق بيضل يركض ليخبي حاله.
0: عم تحكي عن العدالة وكأنك عن جد بتعرفيها. سؤال، وين كانت العدالة لما راح أولادك؟ وين كانت لما ماتوا؟
1: أحياء عند ربهم يرزقون.
0: صدق الله العظيم. بعد لك مشكلتي أبدا مش معك، مشكلتي مع عمر، هو بيعرف يحلها. طلعي فيه ماما. يلا ماما، ماما طلعي فيه وضحكي شوي. يلا ماما.

0: أنا بيفهم يعني شنو هددنا على الفاضي؟
1: والله الروق خليني أعرف فكر.
0: شو نفكر؟ تبينا نوقف كذي من غير ما نسوي شيء؟
1: أي لا لا أكيد لا، بس خليني لي حل.
0: وين ناصر؟ ليش ما جاء معك؟
1: ناصر اختفى لما عرف إنك بالعتيل، طلع لحتى يساعدك وشكلهم أخذوه، ولهلأ ما بنعرف عنه شيء.
0: ليش ما قلت لي؟
1: عمر شو بدي أقول لك؟ أقول لك إنه رفيعك غبي؟ غبي.
2: يلا ماما ماما طلعي فيه وضحكي شوي. يلا ماما
1: طلع.

مبين انه كان هون. خلينا نروح على المركز هونيك بنشوف شو بدنا نعمل.

0: وهون بتوقع مهمتك لك يا بطل. رح بتخبرنا أول بأول، مفهوم؟
1: مفهوم. صار عندي سؤال.
0: تفضل.
1: الحين إذا عمر أعطاكم الممري شنو بيصير؟
0: ما فهمت.
1: يعني راح تهدونها بحاله؟
0: هيدا قرار بيرجع للمعلم الكبير شور.
1: يعني ممكن تهدونه؟
0: لك جربنا كل الطرق مع عمر، ما كان يمشي الحال بالمنيح بالوحيش، لهيك اضطرينا انه ناخد تمشيهات.
1: زين عندي سؤال ثاني.
0: ما بتخلص اسئله، خلص احكي.
1: الممر كارت شنو فيها؟
0: وانت شو خصك؟
1: نعم.
0: تتذكر الصيني اللي مات بين ايديكم؟ هيدا قصته كبير كتير، اكبر منك، وانت بدك تروح على بلدك بسلام، فالافضل انك ما تتدخل بامور ما لك خصه فيها.
1: يعني في ربط بينكم وبين الصيني وبين دخولنا السجن؟ حسبي الله عليكم، الله لا يوفقكم. حسبي الله عليكم. شو هيك؟
0: ليك اوعك تجرب تغلط معي. سامح ليك ناصر، احنا فينا نعمل معك اشياء كتير اكتر من الخمس سنين اللي حبسناك فيهم.

شو ناصر؟ ما بقى تعيدها مرة تانية. على كل حال احنا اخذنا هلا منشآت. طبعا بس رح يوقع عمر رح يجربوا انهم يفتشوا عليها.

0: عمر، الفيديو اللي بعت لك يا جورج انا بعته لمعلوماتي لحتى يحللوه. انا برايي انت لازم تروح ترتاح.
1: شلون ارتاح وانا مجهاد ما ادري ايش صار عليها؟
0: ليك ما تخاف، جورج بيعرف كثير منيح انك رح تعمل المستحيل لحتى ترجعها. يعني طالما هي معه وبعدها عايشه، هو بيعرف انه بيقدر يفاوضك على راحته.
1: ممكن يأذيها.
0: ممكن، بس كرمال انت تخاف اكثر.
1: وانا ما راح انطر لين يأذيها.
0: عمر، مجرد انه هي مخطوفه هيدا اذى بالنسبه لها. يعني ام جهاد هيك ولا هيك مزيه. ما بوعدك اني رح ارجعها.
1: توعدني؟ مثل ما وعدتني انك تحصل قاتل زوجتي وولدي؟
0: عمر، انت عم تحكي عن قضيتين مختلفين على فكره. ام جهاد بعدها موجوده، ونحن بنعرف كثير منيح جورج شو بده منك. بس اللي قتل مرتك وابنك، بعدنا لهلا ما بنعرف ليش عمل هيك، شو كان السبب. ما بنعرف مين هو اصلا، حتى بصمات ما عندي. ولا لحظة توقف التحقيق بعيد القضية على فكرة. عند اثنين من الرجال مش عم بيناموا الليل لحتى نعرف مين اللي عمل هيك. أنا كل اللي طالبه منك شوية صبر.
1: أنا عارف، عارف إن أنتوا شايفين شغلكم ليل ونهار، بس حط نفسك مكاني. أنا 5 سنين ما ذقت النوم. أنا عارف أنام مرتاح. زوجتي وولدي ما قاعد يفارقوني. أنا ما راح أرتاح إلا لما أعرف من اللي ذبحهم. مين قاعد يذبحني؟
0: عمر صدقني، مسألة وقت كل شيء بيخلص.
1: إن شاء الله.
2: ناصر وين رحت؟
1: ما عليه، صار لي موضوع طويل عريض، حاب أشوف المحقق فادي مع الكاميرا.

0: صار معك؟
1: انا دشيت كنت بلحق عليك بس خذوني ما مدعني.
0: وانت ليش تنزل؟ كان قعدت مع فادي
1: يا اخي ما قدرت.
2: وكيف تركوك؟
1: بروحهم كذي هدوني ومشوا وانا كنت مربط، حاولت اني ابطل نفسي ومشيت.
0: الحمد لله انك بخير.
3: كل الاحوال بديك تاخذ عمر على البيت لحتى يرتاح، انت كمان روح ارتاح، بكره بترجع لحتى نكفي شغل
1: عشان موضوع مجاهد. عدل،
3: انت شو عرفك؟
1: انا سمعتهم بطلوا هالموضوع هناك، بس ما لحقت اقول لكم.
3: طيب شفت حدا منهم مواصفاته؟
1: لا، كلهم ويهم كانت مغطيه، ما لحقت احد.
3: ايوه.

0: لك اتصل فيك اليوم؟
1: لا والله، حتى امبارح مرقت عليه على البيت، دقيت الباب ما فتح لي. يمكن ما كان بالبيت.
0: شكله ما كان بالبيت.
2: هم ايه عم تحكوا؟
0: عن عمر معلم.
2: ايه طبعا، ليش مين غيره بيعمل لنا مشاكل؟
1: معلم والله حرام، يا تعبان يا مريض هالصبي.
2: لك اذا بيحكيك بتقول له يجيب المصاري بدي اسكر حساب الشهر الماضي، واذا ما بيجي اليوم يعتبر رح اخصم له.
0: معلم ما انت على طول بتخصم له، يعني ما رح تفرق شيء.
2: ايه شو بدك مني يعني؟ بعد كل شيء عم بيعمله ما يتحسب؟ صب لنا كاس شاي وخلي رورو يفوت لي اياه.
0: رورو؟ تعا فوت له اياها. وجيب لي فنجان بطريقك.

0: زين زين
1: شو عمر وينك؟
0: رورو شايبك؟
1: لا ماشي يعني وين مختفي يا زلمة؟
0: شو اللقافة هذه؟
1: شو يعني لقافة؟
0: اوه انا على كثر ما اعلمك حكي كويتي وللحين ما تعرف حكينا، لقافة يعني شو دخلك؟ شو خصك؟
1: لا بس سمعت عمي ابو عمار وحسن وجوزيف كانوا عم بيحكوا عنك وانا سمعتهم، فقلت لي ما بجي بسأل.
0: شو يقولون جوزيف وحسن؟
1: كانوا قلقانين عليك.
0: ابو عمار قول تكلم.
1: يقسم عليك
0: هذا طول عمره كذي ما منه فايده. بعد في شيء ثاني؟
1: لا بس ليش اعطاك العقد متوسخ؟
0: انا بعدين انظفها.
1: ما تعكلهم رول لديكم، لا خوف عليكم، اترك علي.
0: لا سبقني محل التاكسي، انا بعدين اي بحث ثاني ننظف.

0: مخشوبات يا جوزيف، كل يوم عم بغير دولاب، بتبجي لي دولاب، رخصت عم غير دولاب اكثر ما بغير بنزين.
1: ابو عمار
0: لك شو شو ابو عمار شو ابو عمار ابو عمار شو في زيح عن جوا زيح.
2: مرحبا.
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلين اهلين. تفضلي تفضلي. شوف اذا بتشرب شيء.
2: لا لا ميرسي ميرسي، بس اسال عن عمر موجود؟
0: عمر مش هون، هو بالبيت، بس خليني نضيفك شيء.
2: لا لا ميرسي خلص، انا اروح للبيت.
0: لا لا لا ولا ممكن ولو انا بوصيك ولو خذ محلي.
1: بياخذ محلك؟
0: ايه.
1: رورو

0: هيك بيسألوا الناس. الست اجت عم تسأل عنك، قلت لها مش معقول تجي لحالك، أنا وصيك.
1: البنت وصلت، يلا فارج امشي.
0: عارف انك صار قليل الأخلاق؟
1: شوف عاد
2: خلاص مو هيك صغواش. وعمار ما قصرت، يعطيك ألف عافية، تقدر تمشي الحين.
0: أنت بتأمري.
1: تفضلي.
2: نعم؟ ومن قال لك انا جاي ادش البيت؟ هما كلمتين وبمشي. انا ادري ان عندك مشكله كبيره، وفوق هذا انا جاي اساعدك، بساعدك يعني بساعدك، بتقول عني ملقوفه مطفوقه، كيفك عاد؟ اصلا حصل لك وحده نفسي تساعدك. سلام.

0: Yalancı, hadi sen mi bilir?
1: Buna da değil.
0: Mama. صلك من امبارح ولا اكل ما بصير ابدا يلا قلت
1: لك ما بدي اكل
0: اه ماما لا لا بس انا بدي تاكلي يلا ايوه براف براف هي ام جهاد اللي انا اعرفها

0: والشعر وزن وقافية ومعنى. قلنا إن المعنى بكل مكان، إذن الشعر بكل مكان. تشكل من خلال قصص ومعاني مختلفة عبر التاريخ. نأخذكم برحلة محفوفة بالمشاعر، منها ما يثير الشجن ومنها ما يثير الحماسة، بس الأكيد ما راح نختار لكم إلا الجدير بالشعر.
1: الجدير بالشعر تشوفونا في هذه الأوقات.

بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الفنان عثمان بوحمد، عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وأمين الصندوق فيها. اليوم راح نتكلم عن موضوع أسعار الأعمال الفنية، شنو اللي يحدد

0: سعر، والسعر يعني مرتبط بشنو مع اللوحة. صراحة نفس السؤال أنا سألتها قبل 25 سنة، سألني صديق قال لي أبو محمد فنان شون يعني نحدد سعر العمل؟ قلت اللي حدد سعر العمل أول شيء الفنان نفسه، هو اللي اشتغل باللوحة عارف يعني الوقت اللي قضاه في عملها، الألوان، الوقت والجهد، هو صاحب السعر بالأول بالأخير. زين في أكو لوحات قاعد نشوف يعني مزادات وتوصل يعني أسعارها بمئات الآلاف أو بالملايين. نعم هذه يعني لها بعد تاريخي، بعد تاريخي يعني لا نشركها بأعمالنا وأنها تأثر يعني بالسوق. هذا اللوحة مختلفة تماما، يعني تسعيرها مختلف تماما، عرضت بمزاد ولها يعني وضع آخر، ولكن الأعمال بشكل عام مرتبطة في الفنان نفسه هو اللي سعر الأعمال. وهذا شيء يعني مبني على إعجاب الناس، يعني أكيد إعجاب الناس يأثر على سعر اللوحة، والأعمال يعني اللي عليها إقبال بالنهاية هي اللي يعني راح تحظى بالأسعار. الأعمال هل هي ناجحة أو شون يقاس نجاح الأعمال؟ بإعجاب الناس؟ نعم نعم بإعجاب الناس، يعني في مقولة تقول نجاح العمل مبني على إعجاب الناس فيها، هو يعني هو المقياس بالنهاية. نظل احنا نقول لا أنا لوحتي وأنا كذا، هي الناس صاحبة القرار، يعني أجمع الناس على أن اللوحة هذه فعلا جيدة وتستحق. نعم الناس هم لهم القرار بالتصويت، يعني نجاح العمل نعم يعتمد على إعجاب الناس فيها. شلون أوازن بين إعجاب الناس في أعمالي بإني أرسم طلبات نقول، ولا أرسم اللوحات اللي أنا أبيها؟ بالنهاية يعني حتى اللوحات اللي تطلب مني من الناس أنا أرسمها بأسلوبي وأرسمها بإحساسي. لوحات كثيرة أنا يعني طلبت مني، مو معناتها أن أنا مثلا أرسم أوردرات ولا يعني لا لا لا، حتى الأعمال اللي تطلب مني بالعكس يعني حبا وكرامة أنا أرسمها بأسلوبي وأرسمها بطريقتي. اللهم أن يعني مثلا ين واحد من الأصدقاء ولا أبو محمد ترسم لي شيء يعني نقعت لنجات وكذا، إيه حاضر حاضر حاضر، بس يعني راح يستلم لوحة بالأمر أو بالطلب اللي هو طلبه بالموضوع، وأنا أرسم بيدي وأرسم يعني بنفسي نقول أو بمشاعري وبإحساسي. بالنهاية يعني نفس الأعمال اللي أنا أرسمها لنفسي هي الأعمال اللي أرسمها على طلب وذوق الناس، بالعكس حبا وكرامة. يعني أنا أتمنى أن يعني مثلا يجيني طلب لوحة معينة، ما عندي مانع ما عندي مانع. بالنسبة لما يتعلق بتسعير الأعمال، صراحة يعني هذا الشيء أنا شفته بعيني في أحد المعارض، صالة إحدى الصالات يعني هني بالكويت، كان يعني مجموعة فنانين مشاركين بمعرض، معرض مشترك بينهم فنانين أجانب من برا، وكان يعني الأعمال راقية وجدا حلوة فحبيت يعني بشغف طبعا فينا كلنا نبي أشوف الأسعار، يعني الليبل كان صغير موجود تحت كل لوحة سعرها. كم تتوقعون سعر اللوحة؟ اللوحة يعني متر بمتر مو أكثر، كانت اللوحات على 18,000 و16,000 و20,000 و24,000. والأعمال اللي تحكم فيها طبعا هو صاحب العمل، هو صاحب المجهود، هو الأدرى بالمجهود اللي بذله والألوان والوقت، وبالنهاية يعني هو المتحكم بالسعر. وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، ونراكم إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله.
1: السلام عليكم، معكم دكتور ياسين حسن ياسين، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة. بغينا نتكلم اليوم عن عمليات تجميل الأنف. هالعمليات صايرة من العمليات الشائعة جداً، وكثير من المرضى يروح حق دكتور التجميل أو دكتور الأنف والأذن والحنجرة علشان يسوي العملية. بس نبي نتكلم بصورة موجزة عن أنواع عمليات التجميل مالة الأنف، وشنو المريض ممكن يتوقع من وراء العملية هذه. بداية، عمليات تجميل الأنف ممكن نقسم إلى قسمين، قسم وظيفي وقسم تجميلي. قسم التجميلي هم ممكن نقسمه إلى قسمين، قسم تجميلي بحت وقسم ترميمي.

القسم الوظيفي معناته أن المريض عنده مشكلة بالتنفس وبنفس الوقت يبي يسوي عملية تجميلية، أو أن المريض عنده مشكلة بالتنفس وحلها يكون عن طريق تكنيك تجميلي، فبالتالي يصير في تغير في شكل الأنف. بينما العملية التجميلية لما نتكلم عن تجميل بحت، فهو مريض جاي عنده مشكلة بالخشم من ناحية الشكل بدون مشكلة وظيفية، يتنفس بصورة زينة وده يحل المشكلة هذه. إذا المشكلة هذه كانت موجودة من البداية من غير إجراء عملية سابقة ومن غير التعرض لحادث، فهذه عملية تجميل عادية. أما إذا كان المريض تعرض لحادث بالسابق أو هذه كانت المشاكل التجميلية صايرة نتيجة لعملية سابقة، فهذه عملية ترميمية. حين ليش نفرق بينهم؟ لأن الإجراءات اللي ممكن نحتاج نسويها أثناء العملية قد تختلف. شلون؟ إذا كانت العملية عملية مبدئية وعملية أولى من غير وجود عملية سابقة أو حادث بالسابق، فإحنا لو احتجنا نستخدم غضاريف لتدعيم الأنف ولنحصل على النتيجة المطلوبة، ففي أغلب الأحيان نقدر ناخذ الغضاريف اللي موجودة داخل الأنف في منطقة الحاجز الأنفي. بينما إذا المريض كان خضع لعملية سابقة أو تعرض لحادث أدى إلى التشوه هذا، ففرصة أن نلقى غضاريف نقدر نستفيد منها سواء من ناحية الكمية أو من ناحية الجودة تكون جدا ضئيلة. فلازم نكون ماخذين احترازاتنا علشان في حال أن ما لقينا الغضروف المطلوب إلا إحنا ماخذين قبل العملية إذن من المريض أن ناخذ غضاريف من أماكن أخرى، والغضاريف هذه ممكن تؤخذ من الإذن أو ممكن تؤخذ من الضلع من المريض نفسه، وهذه تعطينا أفضل مقدار من الجودة علشان نقدر نسوي الإجراء الترميمي أو التصحيحي. المريض لما يروح حق العملية مهم أنه يكون عنده objectives أو أهداف واضحة يقول حق الدكتور، ما يكون خاشه بنفسه علشان يقدر الدكتور يوصله حق نتيجة تكون مرضية للطرفين. مهم أنه الأهداف هذه تكون واقعية، مهم أنه توصف وتذكر حق الدكتور سواء عن طريق الصور أو عن طريق أنها تكون مكتوبة، وبالتالي الدكتور يناقش الشغلة هذه مع المريض أو المراجع ويتفقون على النتيجة اللي راح يوصل لها. أيضا مهم جدا أنه لو كان في مشاكل في مجرى التنفس الأنفي أنه يتم إصلاحها في نفس وقت العملية، لأن خشم حلو بس وظيفته سيئة مو شيء زين. فمهم أن هالإجراء يتم تصحيحه سواء كان إذا المريض عنده انحراف في الحاجز الأنفي أو تضخم بالقرنيات الأنفية أثناء الإجراء التجميلي، علشان المريض يحصل على وظيفة جيدة من الأنف وشكل يعجبه ويكون ملائم ومناسب حق وجهه. طبعا الأوجه تكون مختلفة والملامح تكون مختلفة، ومن المهم جدا أن كل مريض يكون الخشم ماله ملائم حق وجهه. فإحنا لما نسوي العمليات هذه الهدف هو تحسين شكل المريض وزيادة البروبورشن والتناسق، وليس تغيير جذري في الشكل.

أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، مع بداية عام دراسي جديد أتمنى أن تكبر أحلامكم معاكم، وأن يكون لكل علم تتعلمون اليوم أثر في مستقبلكم ومستقبل وطنكم. راح أكون معاكم في كل خطوة، أساندكم وأدعم طموحاتكم وأؤمن قدراتكم وأشجعكم على أن تجعلوا من كل

تحدي فرصة، ومن كل نجاح بداية لنجاح أكبر. أنت وأمل الكويت ومستقبلها، وأجمل ما نقدمه لوطننا جيل يحمل العلم ويتمسك بالقيم ويترجم حبه للكويت إلى عمل وإنجاز. عام دراسي جديد نبدأه معاً ونصنع فيه مستقبل نفخر فيه.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. وصلنا معاكم إلى الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة عبد الرحمن الداخل. في الحلقات اللي فاتوا شفنا شلون المرحلة اللي تحولت فيها الإمارة من حكم جديد يحتاج يثبت نفسه إلى دولة أكثر استقراراً، وشفنا شلون واجه عبد الرحمن الثورات والتحديات اللي ظهرت في مناطق مختلفة من الأندلس، واهتم بتقوية جيشه ومركز حكمه، وتوقفنا عند محاولة شارلمان دخول شمال الأندلس، وبعدها شفنا جانب مختلف من حياة الداخل من خلال الرصافة اللي بناها بالقرب من قرطبة، وصولا إلى واحد من أهم مشاريعه وهو بداية بناء جامع قرطبة الكبير. واليوم نختم قصة الرجل اللي بدأ حياته السياسية مطارد وانتهى وهو يترك وراءه دولة قادرة على الاستقرار من بعده. لما نتكلم عن عبد الرحمن الداخل، واحد من أشهر الألقاب اللي ارتبطت باسمه هو صقر قريش، والمثير في قصة هذا اللقب إن الرواية المشهورة تنسب إطلاقه إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، يعني إلى رجل من الأسرة اللي أنهت حكم الأمويين في المشرق. وتذكر أيضا بعض المصادر أن المنصور سأل جلساء عن صقر قريش فذكروا لأسماء من رجال قريش، لكن كان يرفض إجابتهم إلى أن قال أن صقر قريش هو عبد الرحمن بن معاوية. والسبب حسب الرواية كان إعجاب المنصور بما قدر عبد الرحمن الداخل يسويه رغم الظروف اللي واجهها، فهو نجا من مطاردة العباسيين وعبر مناطق طويلة من غير جيش ولا دولة، ووصل إلى الأندلس، وبعدها جمع الأنصار وانتصر على خصمه وأسس حكما له ولأسرته في مكان بعيد عن مركز القوة اللي خرج منه. سواء توقفنا عند تفاصيل الرواية أو عند دلالتها، فاللقب صار مرتبط باسم عبد الرحمن عبر التاريخ، واختصر الصورة اللي تكونت عنه كقائد قدر يبدي من ظروف صعبة جدا ويأسس دولة جديدة. وفي سنوات الأخيرة كان الفرق كبير بين الأندلس اللي دخلها عبد الرحمن والأندلس اللي صار يحكمها. لما وصل عام 138 للهجرة كانت الخلافات منتشرة وبكثرة، وما كان عنده إلا مجموعة من الأنصار ومكانة اسمه الأموي. وبعد أكثر من 30 سنة صار في قرطبة مركز حكم واضح، وصارت الإمارة تمتلك قدرة أكبر على فرض سلطتها والتعامل مع جميع التحديات. هذا يعني أن الأندلس تحولت إلى مكان خالي من المشاكل، لكن عبد الرحمن نجح في أهم اختبار بالنسبة لأي مؤسس. الدولة ما عادت تعتمد فقط على اللحظة اللي وصل فيها إلى الحكم، صار عندها جيش وإدارة وعاصمة وأسرة حاكمة قادرة تكمل من بعده. وكان واضح أن عبد الرحمن يفكر بمسألة انتقال الحكم، عنده أكثر

من ولد، وكان لازم يختار الشخص اللي يشوف إنه يقدر يحافظ على الإمارة بعد وفاته، واستقر اختياره على ابنه هشام، رغم أن هشام ما كان أكبر ابنائه، وكان الاختيار مبني على الصفات اللي شافها فيه وقدرته على تحمل مسؤولية الحكم. وهذا القرار صار مهم لأي خلاف كبير بعد وفاة المؤسس، كان ممكن يرجع الإمارة إلى حالة الصراع اللي كانت موجودة قبل تأسيسها. وفي سنة 172 للهجرة الموافق تقريباً 788 للميلاد، توفي عبد الرحمن الداخل في قرطبة بعد حكم استمر قرابة 32 سنة، وكان عمره يقارب 58 عام، وانتهت حياة بدت في المشرق ومرت بالعراق ومصر وشمال أفريقيا، واستقرت بالنهاية في الأندلس. وبعد وفاته تولى ابن هشام الأول الحكم، واستمرت الإمارة الأموية. ومن هذه اللحظة تظهر قيمة الإنجاز اللي حققها عبد الرحمن. لو كانت دولته قائمة فقط على قوته الشخصية كان ممكن تنتهي بمجرد وفاته، لكن انتقال الحكم إلى ابنه واستمرار البيت الأموي بعده أثبت أن اللي تأسس في قرطبة ما كان مجرد سيطرة مؤقتة لقائد منتصر، وإنما بداية سلالة راح تحكم الأندلس لأجيال متعاقبة. الدولة اللي أسسها عبد الرحمن سنة 756 للميلاد استمرت كإمارة أموية، وبعد قرابة قرنين من وصوله إلى الأندلس أعلن واحد من أحفاده عبد الرحمن الثالث الخلافة في قرطبة سنة 929 للميلاد. وبين الرجلين أجيال كثيرة وأحداث مختلفة، لكن الأساس الأساسي للدولة الأموية في الأندلس يرجع إلى اللحظة اللي نجح فيها عبد الرحمن الداخل في دخول قرطبة وتثبيت حكمه. وحتى جامع قرطبة اللي بدأ بناءه في عهده صار مثال واضح على فكرة الاستمرار. عبد الرحمن وضع البداية وحجر الأساس، وبعده جاء حكام وسعوا الجامع وأضافوا له الكثير، إلى أن تحول مع مرور الزمن إلى واحد من أشهر المباني في تاريخ الأندلس. ونفس الشيء نقدر نقوله عن قرطبة نفسها اللي راح تكبر أهميتها بعد عصر الداخل، وتوصل في مراحل لاحقة إلى مكانة علمية وعمرانية كبيرة. لكن يمكن أهم إرث لعبد الرحمن الداخل ما كان مبنى معين ولا معركة محددة، إرثه الأساسي كان قدرته على تأسيس مركز سياسي جديد للأمويين بعيد تماماً عن موطن دولتهم الأولى. ولما سقطت الدولة الأموية في دمشق كان من الممكن أن تنتهي تجربتهم السياسية عند هذه النقطة، لكن وصول عبد الرحمن إلى الأندلس غير هذا المسار وفتح فصل جديد استمر فترة أطول بكثير من عمره الشخصي. واللافت أن كل هذا بدأ من شخص كان في مرحلة من حياته ما يملك مدينة يرجع لها ولا جيش يحميه، شاف أخوه يقتل خلال الهروب، وقضى سنوات ينتقل من مكان إلى آخر، وبعدها وقف على الساحل في شمال أفريقيا وينطر الأخبار من الأندلس. ما كان عنده ضمان إن إذا عبر البحر راح ينجح، ولا حتى ضمان إن راح يبقى على قيد الحياة إذا رجع، لكن عبر وجمع الناس حوله ودخل معركة المصارة، ومنها دخل وأسس قرطبة. وعشان كذي قصة عبد الرحمن الداخل مو قصة معركة واحدة ولا مشروع واحد، هي رحلة كاملة من النجاة إلى التأسيس، ومن رجل مطارد إلى أمير، ومن شخص يبحث عن مكان يستقر فيه إلى مؤسس دولة صار لها تاريخ طويل من بعده. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية سلسلة عبد الرحمن الداخل من برنامج إرث. 4 حلقات بديناها بسقوط عالم القديم ورحلة هروبة طويلة، وبعدها عبرنا معاه إلى الأندلس وشفنا تأسيس الإمارة

ثم سنوات تثبيت الحكم وبناء قرطبة، واليوم ختمنا مع سنوات الأخيرة ووفاته والإرث اللي تركه من بعده. قصة رجل خرج من المشرق مطارد، لكن لما وصل إلى أقصى الغرب ما اكتفى بالنجاة، وإنما بدأ من هناك تاريخ جديد. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

الإبلاغ الواعي يعزز النزاهة ويحقق العدالة. يشكل المبلغين عن الفساد خط الدفاع الأول في حماية المال العام وحقوق المجتمع، ويمثلون أحد أبرز الأسباب الرئيسية لكشف جرائم الفساد والحد منها عالمياً. وفي دولة الكويت توفر الهيئة العامة لمكافحة الفساد قنوات آمنة وسرية للمبلغين عن شبهات جرائم الفساد من خلال تطبيق سهل، الحضور الشخصي لمقر الهيئة. الإبلاغ عن الفساد شجاعة وطنية. كن شريكاً معنا في كشف الفساد وقدم بلاغك.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا ونفعا وبركة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة وأيها الأحبة، السعادة في هذه الحياة تتطلب أمورا كثيرة، وصحة النفس وراحة النفس تتطلب من الإنسان أمورا كثيرة. لا شك ولا ريب أنها تجمع بين الإيمان بالله عز وجل والأعمال الصالحة والسلوك الصحيح الذي يدعو إليه ديننا الحنيف. فلا بد أن نعرف أن العبادة والطاعة من أعظم ما يحقق السعادة في هذه الحياة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإيمان والعمل الصالح من أعظم ما يحقق للعبد السعادة والهناء وراحة النفس وطمأنينة النفس. ثم البعد عن ما يغضب الله عز وجل. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني ضيقة معيشة

ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن الإيمان والعمل الصالح هو أعظم ما يحقق للإنسان السعادة والحياة الطيبة والراحة والسعادة النفسية. ثم البعد عما يغضب الله عز وجل من شرك، من ضلال، من انحراف، من ترك العبادات والطاعات، ارتكاب الموبقات، كل كبيرة من كبائر الذنوب يرتكبها الإنسان فإنه يقع في هم وغم. يعني مثلا القتل، كثير ما نسمع أن هؤلاء القتلة والمجرمين لا يعيشون في راحة وطمأنينة وتجدهم في هم وغم. الشرك بالله عز وجل، الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والأمن يوم القيامة يكون بالتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. تعبد الله وحده، لا تدعو معه إلها غيره، ولا تدعو ولا ترجو ولا تصلي ولا تسجد لغير الله سبحانه وتعالى. إنما الله واحد أحد منفرد سبحانه وتعالى، تفرده بالعبادة والطاعة، هذه تجلب لك السعادة. كذلك البعد عن بقية الموبقات إخواني الكرام، تبتعد عن الفواحش والعياذ بالله، فكم من دمرات وجلبت هم وغم. البعد عن المسكرات والخمور والمخدرات، فهذه الأشياء كثيرا ما تجلب للإنسان الهموم والغموم. وكذلك أن تبتعد عن الأشياء المحرمة، أكل أموال الناس بالباطل، التعدي على الناس، هذه كلها من الأمور المحرمة التي تجلب غضب الله وسخط الله وتوقع إنسان في التباغض والتنافر والتقاطع والتدابر. كذلك الأخلاق الكريمة السليمة مما يتعايش به الناس بسعادة وهناء. الله عز وجل يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان إلى الناس، إيصال الخير لهم، كف الشر عنهم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله عز وجل العكس كذلك يقول في كتابه الكريم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكر السيء وإيصال الأذى للناس، هذه الجزاء من جنس العمل. الإنسان الذي يسعى بالشر والفساد وإيذاء الناس والتعدي على أعراضهم وأموالهم ويوقع عليهم الحرج ويتكلم ويسب ويشتم، هذا ضرره يلحقه هو قبل أن يلحق بالآخرين. هؤلاء قد يأخذون أجور والله عز وجل يعوضهم خير إذا صبروا واحتسبوا، ولكن أنت سوف تأخذ آثام وغضب من الله وبغض من عباد الله سبحانه وتعالى. كذلك إخواني، يعني من أسباب السعادة والاستقرار أن الإنسان يحرص على الأمن في بيته، يؤمن بيته، يرعى أسرته، يرعى ذريته. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، حسن اختيار الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، حسن تربية الأبناء، فيه قرار للعين، سكون، استقرار. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، هذه المرأة التي النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود، المرأة التي تتودد لزوجها الصالحة الطيبة، فيها الدين الذي يردعها عن المحرمات، وفيها الخلق الذي يردعها عن التعاملات السيئة. وكذلك الزوج، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالزواج من صاحب الدين والخلق، فالدين فيما بينك وبين الله، والخلق فيما بينك وبين نفسك، وكذلك ما بين ربك وما بين الخلق، تعامل معهم بالصدق والأمانة، مكارم الأخلاق، التعامل. كذلك إخواني من الأمور التي تجلب السعادة حرص الإنسان على مساعدة الآخرين وأن يغرس الخير وأن يساعد الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أنت لما تسعى في الخير، توصل إحسان للناس، تساعدهم، تعينهم، هذا يرجع إليك. كذلك إخواني مما يساعد الإنسان على يعني أن يكون سعيدا ومستقرا نفسيا هو حسن الجوار مع الجيران وحسن اختيار الأصحاب والأصدقاء. هؤلاء يؤثرون عليك، كل من تصاحب، أقول لك من أنت تصاحب ناس أهل شر، أهل تشاؤم، وهل يعني فساد وحقد وحسد وكذا، إيش راح يجيبون لك؟ يجيبون لك هم، غم، شر، بيدمرون حياتك وصحتك، ويعني يؤذونك، ويعني يجذبون لك الهموم والغموم. فأنت عندما تبتعد عن هذه الأشياء

خلاص أنت تعيش في سعادة. عندما تصاحب الأخيار بالعكس هذا شيء طيب. كذلك إخواني الإنسان لابد أن يعتني بالرفق في حياته. الله عز وجل يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. لو كنت فظ غليظ قاسي القلب لانفض الناس من حولك، لابتعدوا عنك ولا ذهبوا عنك ولا هذا يجيب لك الشر والعياذ بالله، الفظاظة والغضة في التعامل والإيذاء والظلم. الظلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ظلمات يوم، ابتعد عن ظلم الناس، عن أذية الناس، لا تلحق بهم الأذى. كذلك إخواني العلم، الإنسان كلما تعلم كلما قرأ القرآن أكثر من ذكر الله عز وجل، هذا مما يجلب له السعادة، مما يجلب طمأنينة النفس. الرضا بالله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. ترضى بما قسم الله لك، ترضى بالله ربا بالإسلام دينا. من قال رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضي. ترضى بالله خالقا، ترضى بالله رازقا. من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دين، ترضى بالإسلام أنه دين فيه الخير والنفع، ويعني يمنعك من الشر ويدلك على الخير. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد النبي، تتبع النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يأمرنا إلا بخير ولا ينهانا إلا عن شر. وهذا الاتباع فيه يعني حجر للإنسان عن الشر والموبقات. وكذلك يعني الإنسان عندما يكون قنوع ويكون صابر يصبر، إن الله جعل الروح والفرح في الصبر والرضا، وجعل الهم والحزن في السخط وترك الصبر. إنسان كلما ابتعد عن الرضا وابتعد عن الصبر يجلب له الهم والغم ويعيش في حياة كئيبة. ارضى بما قسم الله لك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فإذا رأيت نفسك في أمر معين سأل الله عز وجل أن يرزقك وأن يعوضك وأن يوفقك. قد يبتلك الله عز وجل اختبار وامتحان لك، أسأل الله عز وجل نوفقنا وياكم لأن نعيش عيش السعداء، وأن يوفقنا دائما وأبدا أن نكون سعداء في هذه الحياة وبعد هذه الحياة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تذكرون آخر مرة كنتوا فيها هني؟ مرت الأيام وتغيرت تفاصيلها وتغيرت معاها طرق التعلم، واليوم تفتح الأبواب من جديد وتعود الضحكات إلى الفصول وتعود الخطوات إلى الممرات وتبدأ حكايات جديدة.
1: يلا شباب نبلش؟
0: عودة تحمل الشغف وتوقظ الطموح، فأهلا بعودتكم وأهلا ببداية تليق بالأحلام.

ترى الحالك على بلاد السعيده حمام الدم.

حبتها وعليها العتيقة.

0: امان كلاس كلاس ماما، انا صير مجنون في هذا البيت.
1: زين قولي لي صار بعد.
0: شوفي ماما، هذا يقعد الساعه 5 الصبح بعدين يروح معي انا السوق يجيب هذا وسمه. وسمه ماما؟
1: والله وسمه تعار. وبعدين؟
0: اي والله ماما، هذا وسمه صبغ واجد اسود ماما،
1: صبغت شعرها.
0: اي ماما
1: صحداها الحين تهد هالماركات كلها اللي متروسه بالسوق وتصبغ شعرها بوسمه.
0: قولي يا ماما شو يقولين ماما انت. بعدين ماما هذا كل صبغ في شعر مال هو
1: زي
0: الساعه 9 الصبح يروح يقعد في هوش عشان ينشف شعر ماما. زي ماما بعدين ماما ماما واجد مصيبه. بعدين
1: صار بعد
0: هذه يجيب ماما اوتي بعدين يكل شعر يقول هذا يزرب شعر عشان يصير حرير ماما. سيم شعر مال انا. زين انا حرير انا
1: نا لله هالعيز ما خلت شيء. بس انا اقول لازم عندها شيء. ايش حق قاعد تهول بروحها كذي
0: ماما؟ اكيد اكيد في سر ماما.
1: زين خديجه انا ماني غريبه، وبعدين انت تثقين فيني وانا اثق فيك. اذا تعرفين شيء قولي لي.
0: اذا هذا السر ماما هاني شلوني اعرفه؟
1: انت صاجه طلعتي عقل واحكم من عندنا. انت اصلا عقل من عندنا اللي متحملتها.

0: لا
1: اش تبي تقول؟
0: سلامتك ماني قايل شيء.
1: كل هالاغاني وهالمرح من الصبح، هالابتسامات وهاللفتات وهالهمسات وهالدنبكات، ما تقايل شيء، قول.
0: لا عمي سليمان يعني
1: ردينا.
0: لا اولا مبروك على العمارة الجديدة. ثانيا مبروك على
1: شنو؟ كرشة جديدة؟
0: لا على البيبي على القادم الجديد.
1: حشا بدقيقة توصلكم الأخبار كذي؟
0: شفت شلون يا عم سليمان؟ أفا بس أفا، أنت بدأت تخش عني وتغبي. أنا ما تقول لي أسمع الأخبار من عمتي وأنت ما تقول لي؟
1: من عمتك؟
0: عمتي طيبة؟
1: إيش فيك أنت؟ خبل أنت خبل. عمتي يبقى خلي يصير شيء وبعدين قول للألقاب هذه.
0: أفا عليك بس يا عم سليمان، بيصير إن شاء الله، بيصير، قول إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: أمي وافقت إني أسكن معاكم.
1: تسكن معانا إن شاء الله ببيتنا هذا؟
0: لا يبا، العمارة الجديدة.
1: العمارة؟
0: هي؟
1: أنت خبل أنت خبر.
0: ليش؟
1: إن شاء الله بتسكن بلاش.
0: أفا يا عم سليمان، ما حقيتها منك، إن شاء الله بتاخذ مني سيبك فلوس. لا كل شيء توقعته له هذه.
1: سالم يبقى العمارة باسم أمي مو باسمي أنا.
0: على عيني وراسي ما قلت شيء. باسم أمك. زين أمك ترضى حق بنت ولدها تبهدل عند أم ريلها؟ بلى يمكن ترضى، ولا تروح تأجر عند غريب.
1: سالم إيش فيك أنت؟ مريض خبل؟ مريض أنت مريض؟
0: الحمد لله عفا عليك، كاني صاحي واقف قدامك زيني.
1: شلون بنت ولدها؟ يبقى حنان مه بنتي بلاكي.

0: ادري ادري مي بنتك، بس انت راي امها يعني عمها حسبت ابوها.
1: رجاء اختصر اختصر.
0: اسمعني بس خليني اكمل لك الموضوع.
1: لحظه لحظه لحظه لحظه يبا، عندك امها قدامك وروح تفاهم معها، انا مالي شيء.

عزيزي المواطن والمقيم، احرص على عدم ترك الأطفال بمفردهم لضمان عدم عبث بالمصادر الكهربائية والحرارية مثل الولاعات والكبير. منع الأطفال من التواجد داخل الغرفة لوحدهم حتى لا يتم العبث في قطن الباطن ما يؤدي لاحتجازهم داخل الغرفة. الحرص على عدم استخدام الأطفال للمصاعد. عدم تواجد أطفال داخل المطبخ لتجنب العبث بالآلات الحادة والحرارية. في حال وجود مسبح داخل المنزل يجب عدم ترك الأطفال لوحدهم ومراقبتهم داخل المسبح. في حالة الطوارئ لا تتردد بالاتصال على هاتف الأمان 112. أتمنى السلامة للجميع.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. إدارات خليجية وعربية وإسلامية لمحاولة ميليشيا الحوثي باستهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. الخارجية اليمنية تحذر من استغلال ميليشيا الحوثي رسائل التطمين للمجتمع الدولي غطاء لكسب الوقت ومواصلة اعتداءاتها داخليا وخارجيا. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويؤكد على رغبة طهران بالتوصل إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. رئيس وزراء لبنان يقول إن زج لبنان في حروب جديدة وتحميل الدولة التبعات ليس بديلا مقنعا عن خيار المفاوضات. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة انهيار مبنى سكني إلى 21 شهيدا بينهم 12 طفلا. جيش الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقالات في مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. روسيا تؤكد انتظارها مقترحات للتفاوض بشأن أوكرانيا، وتشير إلى استمرار الاتصالات مع واشنطن بهذا الشأن. إصابة 13 شخصا جراء غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف.

ومدينة أوديسا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. نبدأ نشرتنا من الرياض، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. وتم اعتراض المسيرة المعادية في جنوب مدينة مكة المكرمة. وحول ردود الفعل، أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة باتجاه مكة المكرمة، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا لحرمة المشاعر المقدسة واستفزازا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن هذه المحاولة هي الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة مماثلة في 27 من يوليو عام 2017. وجددت المملكة دعوتها المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ موقف حازم تجاه استهداف المشاعر المقدسة والعيان المدنية والاقتصادية وتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وأكدت حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. دارت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات محاولة ميليشيا الحوثي باستهداف مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. في القاهرة، دانت مصر بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة، معتبرة أنها انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية، وذلك بعدما اتهمت السعودية الحوثيين في اليمن بإطلاق طائرة مسيرة نحو المدينة. وأكدت الخارجية المصرية في بيان إدانتها واستنكارها شديدين للمحاولة الآثمة لاستهداف مدينة مكة المكرمة، مجددة دعم القاهرة للرياض في أي إجراءات تتخذها لحفظ سيادتها. في الجزائر، أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها بشدة باستهداف مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيرة معادية، واعتبرته عملا عدوانيا بالغ الخطورة ضد مقدسات المسلمين في شتى بقاع العالم واستفزازا مشينا لمشاعرهم وانتهاكا صارخا لحرمة بيت الله الحرام. أدارت تركيا بشدة هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة الذي استهدف مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الحفاظ على أمن مكة وسلامتها أمر مهم للعالم الإسلامي. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن أنقرة تؤكد مجددا الدعم التركي لسيادة السعودية ووحدة أراضيها وأمنها، داعية إلى الوقف الفوري للهجمات التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. وفي الشأن اليمني، حذرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة من محاولات ميليشيا الحوثي استخدام رسائل لتطمين المجتمع الدولي، وذلك لكسب الوقت والتسلح والتحضير لجولات جديدة من الاعتداءات داخل اليمن وخارجه. ميدانيا، أعلنت والقوات الحكومية اليمنية استهداف معسكر للحوثيين في منطقة الروي غرب محافظة تعز، مما أسفر عن تدمير عدد من الآليات والمركبات القتالية، إضافة إلى انفجار مخزن للأسلحة.

وحول آخر تطورات التصعيد بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن طهران تتكبد خسائر فادحة وتسعى بشدة إلى التوصل إلى اتفاق. وجدد الرئيس ترامب التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأن قدراتها العسكرية والبحرية تعرضت لدمار شامل، وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت حصارا وصفه بغير المسبوق على إيران، قائلا إن أي سفينة لم تتمكن من اختراقه خلال الأشهر الماضية. سيدتي وسادتي، هذه لم تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل لبحث الخطوات المقبلة في الحرب على إيران. وأوضح الموقع أن الاجتماع المقرر عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيركز على الأفكار الأمريكية بشأن استراتيجية ما بعد الحرب، في وقت يعمل فيه ترامب وكبار أعضاء فريقه على إعداد خطة لمرحلة ما بعد الحرب يتوقع استكمالها بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكي. وأضاف أحد المصادر أن الاجتماع قد يشمل قادة آخرين من دول عربية وإسلامية. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية، مشيرا إلى استمرار طهران في استهداف السفن يجعل التخلي الأمريكي عن المنطقة عاملا مباشرا في تفاقم أزمة الطاقة. الشأن اللبناني. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن النتائج التي تريدها بلاده من التفاوض لم تصل إليها بعد، فالاحتلال الإسرائيلي لم ينسحب والنازحون لم يعودوا بعد إلى قراهم، لكن المفاوضات لم تنتهي. وأضاف سلام في جلسة برلمانية أن الحكومة اللبنانية تنتهج سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحة للصراع وتحاول وضع حد لمنطقة التبعية أو الاستقواء بالخارج أيا كان مصدره، مشيرا إلى أن زج لبنان في حروب جديدة وتحميل الدولة التبعات ليس بديلا مقنعا عن خيار المفاوضات. في قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني على عدد من الأسر الفلسطينية والنازحين في غرب مدينة غزة إلى 21 شهيدا بينهم 12 طفلا، فيما لا يزال عشرات الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. ونبقى في الأراضي المحتلة، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام على عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية تزامنا مع إغلاق الحرم الإبراهيمي وتمكين عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى المبارك. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف إن موسكو تنتظر مقترحات التفاوض بشأن أوكرانيا، لكنها لا تعول كثيرا على التوصل إلى نتائج من خلالها في وقت لا تزال الاتصالات الروسية الأمريكية مستمرة. وفي كييف، أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 13 شخصا جراء غارات جوية روسية استهدفت العاصمة كييف ومدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود وألحقت أضرارا بعدد من المباني. في روما، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تعتزم البقاء في منصبها حتى نهاية الولاية التشريعية، رافضة تكهنات إعلامية بأنها قد تسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولايتها في الخريف المقبل. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. تحالف دعم الشرعية

الحوثية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. إدانات خليجية وعربية وإسلامية لمحاولة ميليشيا الحوثي باستهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. الخارجية اليمنية تحذر من استغلال ميليشيا الحوثي رسائل التطمين للمجتمع الدولي غطاء لكسب الوقت ومواصلة اعتداءاتها داخليا وخارجيا. الرئيس الأمريكي يقول أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويؤكد على رغبة طهران بالتوصل إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. رئيس وزراء لبنان يقول إن زج لبنان في حروب جديدة وتحميل الدولة التبعات ليس بديلا مقنعا عن خيار المفاوضات. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة انهيار مبنى سكني إلى 21 شهيدا بينهم 12 طفلا. جيش الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. روسيا تؤكد انتظارها مقترحات للتفاوض بشأن أوكرانيا، وتشير إلى استمرار الاتصالات مع واشنطن بهذا الشأن. وإصابة 13 شخصا جراء غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مراحب
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط،
6: مسايم
7: إضاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة،
9: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
10: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
11: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمعه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ولازلنا معكم في الحديث عن فوائد ذكر الله عز وجل وثمراته العظيمة، فالذكر حياة للقلوب وطمأنينة للنفس وسبب لقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. وفي هذه الحلقة نتوقف عند أثر عظيم من آثار الذكر، وهو لين القلب وذهاب قسوته. فالقلب إذ عمر بذكر الله ازداد خشوعا وإيمانا وطمأنينة، وإذا ابتعد عن ذكره قد تصيبه الغفلة والقسوة. ونتأمل في هذه الحلقة أيضا في فضل كلمة عظيمة هي أصل التوحيد وأساس الإيمان، لا إله إلا الله. نترككم مع هذه الشذرات الإيمانية مع الدكتور محمد ضاوي العصيمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، إنك ربنا على كل شيء قدير. إخوان الكرام، أخوات الكريمات، لازلنا معكم ومع شيء من فوائد ذكر الله عز وجل. جعلنا الله عز وجل وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إخواني الكرام، أخوات الكريمات، الذكر سبب عظيم لتليين القلوب وإذهاب قسوتها وإبعاد ظلمتها وزوال الصدأ الذي يكون عليها، ويتكسر به الران الذي يكون على القلوب بسبب المعاصي والذنوب. قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالله عز وجل يعاتب أهل الإيمان بعدم خشوع القلب الذي به استقامة الأحوال وسداد الأقوال وصلاح الأعمال، وألا يكونوا كالذين من قبلهم ممن أوتوا الكتابين من اليهود والنصارى الذين آتاهم الله الكتاب وعلمهم إياه لكنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فأدى بهم ذلك إلى أن قست قلوبهم، وصار ذلك سببا لركوبهم المعاصي والذنوب واستخفافهم بالوحي، بل قادهم ذلك إلى أن حرفوا كتاب الله وبدلوا أصول الرسالات، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ولذلك الله حذرنا أن نكون من أولئك. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالله عز وجل يخبر بأن البعيد عن الذكر قاس القلب، والذي يذكر ربه يديم ذكره ويكثر منه هو المؤمن الذي يلين قلبه وتخشع جوارحه. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. لذلك أخي الكريم، أختي الكريمة، كونوا لين القلب إذا سمعتم آية من كتاب الله تهتز لها قلوبكم وتدمع لها عيونكم ويزداد بها إيمانكم، فكرروا هذه الآية وقفوا عند معانيها وتدبروا ألفاظها، فإنها سبب عظيم لشرح الصدور وطمأنينة القلوب وسلامة الصدور، وهذا بلا شك لا يناله إلا من وفقه الله عز وجل. ثم أيضا من ثمرات ذكر الله تعالى أن الله جل جلاله يحب أن يذكر ويحب أن يحمد ويحب أن يثنى عليه، لا لحاجته سبحانه وتعالى، فالذي يحتاج إلى المدح هو المخلوق، والذي يحتاج إلى الثناء هو المخلوق. أما الله فإن الله غني عن مدح عباده ومدح خلقه، وأنت حينما تثني على الله وتحب الله وتذكر الله إنما تنفع نفسك، وإلا فإن الله غني عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أحد أحب إليه المدح من الله تعالى. فالذكر ثناء على الله وحمد له سبحانه ومدح له سبحانه، فأنت في عمل عظيم أيها الذاكر، في عمل عظيم يحبه الله عز وجل. واستشعر هذه المعاني العظيمة التي تملأ قلبك حبا وخشية ورجاء. ومما يروى عن موسى عليه السلام أنه قال لربه: ربي علمني دعاء أدعوك به وأذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون ذلك. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على عظم كلمة التوحيد وفضلها وأثرها، وهي ذكر فيه إقرار للعبودية

0: الله عز وجل وحده لا شريك له، والخلق لم يخلقوا إلا لها، ولا بعثت الرسل إلا لتحقيقها، وما أنزلت الكتب إلا لبيانها، وهي أول واجب على العبد أن يتعلمه وينطق به، ولا يدخل الإسلام إلا به، وهي كلمة الإخلاص والعروة الوثقى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، والحمد لله رب العالمين.
1: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج شذرات، وقد توقفنا مع أثر عظيم من آثار ذكر الله عز وجل، وهو لين القلب وخشوعه وازدياده إيمانا وطمأنينة، وتأملنا في فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وما تحمله من معان عظيمة في إخلاص العبد لله وحده لا شريك له.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
3: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
4: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
5: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
3: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: في كويتنا الآن الساعة 6:25 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

صباح الخير، صباح السعادة، صباح الخير لكل قلب اختار أن يبدأ يومه بابتسامة، ولكل أمنية تنتظر أن تصبح حقيقة. صباحكم راحة تشبه الدعاء المستجاب، وفرح يأتيكم من حيث لا تحتسبون. هذه تحية من الإعداد محمد القحطاني وثامر الدحاني.

نسعد بكم وبتواصل معكم في هذا الصباح وفي كل صباح لنكون الأقرب لكل المتفائلين الذين يجدون في هذا الصباح بداية ليوم جديد. نأمل دائما أن يكون يوم سعيد. تحية لكم من عبد العزيز الصقعبي من الهند.

صباح يحمل لكم من الطمأنينة ما يكفي، ومن الفرح ما يليق بقلوبكم، ومن الخير ما يفوق توقعاتكم. هذه تحية من التقديم فيحاء سعيد، زينب القلاف، زكية شرخي.

ودائما أصدقائي المستمعين، البداية الجميلة تخلق لنا نوعا من التفاؤل الجميع. تحية لكم من في الجيران من التنسيق والمتابعة.

وتذكروا دائما ألا تحملوا إلى صباحكم ثقل الأمس، فلكل يوم بدايته وفرصته. هذه تحية من التنفيذ عنود لرجيب.

ولأن اليوم الخميس بداية عطلة أسبوع بعد أسبوع عمل نتمنى أن يكون مكلل بالإنجاز، نقول لك صديقنا المستمع أصنع لنفسك يوما جميلا واغلق الأبواب التي تفسد مزاجك. تحية للجميع من المخرج بدر المروان.

اللهم زدنا تذوقا لطاعتك ورغبة في محبتك وتلذذا بعبوديتك وإخلاصا في عبادتك وشكرا لنعمتك وثقة بعزتك وعظمتك وفوزا برعايتك ونصرتك، وأمدنا بفضل جودك ومنتك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يتعلم العلم في صغره كالنقش على الحجر، ومثل الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، مع ختام هذا الأسبوع الدراسي تذكروا أن الفضول المعرفي والشغف بالاستكشاف هما المحرك الحقيقي لكل نجاح باهر. لا تجعلوا الدراسة عبئاً يؤدى، بل اجعلوها رحلة ممتعة لبناء عقولكم وتطوير مهاراتكم. كل سؤال تطرحونه وكل مفهوم تسعون لفهمه يزيدكم قوة ويجعلكم أقدر على قيادة المفاهيم المنيرة في المستقبل. استمروا بشغف واجعلوا التفوق غايتكم الدائمة.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، من آداب طلب العلم احترام المعلم وإعطائه حقه من التقدير والتبجيل، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. احترامنا للمعلمين يعكس حسن وطيب تربيتنا. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، وزارة التربية.
1: صباح الخير.
2: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: هناك أغاني قديمة لا نستمع إليها بأذاننا فقط، بل نعود معها إلى طفولتنا بكل تفاصيلها. يكفي أن تبدأ نغمة اعتدنا سماعها ونحن صغار حتى نتذكر بيتنا القديم ووجوه من أحببناهم أياما كانت أبسط وأخف. بعض الأغاني لا تحفظها الذاكرة فحسب، بل يحتفظ بها القلب، ولذلك حين نسمعها بعد سنوات نشعر وكأن الزمن منحنا لحظات صغيرة لنعود أطفالا من جديد، خصوصا تلك الأغاني التي كنا نستمع إليها في طريقنا إلى المدرسة. كانت أيام جميلة جدا، فدائما مستمعينا الكرام احرصوا على بناء هذه الذكريات التي ستتذكرونها لاحقا وتكون عونا لكم في نشرتنا الجوية لهذا اليوم الخميس 17 من سبتمبر. تستمر الأجواء الصيفية المشرقة في عموم المناطق، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 40 درجة مئوية في ذروة الظهيرة، بينما تهبط الصغرى مع ساعات الفجر لتستقر عند 25 درجة مئوية. الرياح تهب شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح بين 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مع انخفاض في نسبة الرطوبة الجوية لتصل إلى 16%، مما يجعل الأجواء الجوية جافة لكنها مستقرة صباحا، مع ضرورة بكل تأكيد أخذ الاحتياطات، شرب المياه في أوقات الظهيرة، ولا تنسوا أبدا مستمعينا الابتسامة. ترى ماذا لدينا لكم اليوم في صباحنا؟
1: في منوعاتنا، إذا كنت عالقا في جبل فوجي فاليابان تجبرك على دفع تكلفة إنقاذك.
0: أما في ألمانيا فهناك شوارع تمتص الصدى.
1: وتبوك تحصد 56 ألف طن من التمور.
0: وإلى كندا، حيث تورث قصص الكبار للأجيال أين؟ داخل الحدائق.
1: وفي الصحة، إطلاق أداة للتحقق من التداخلات بين الأدوية والأغذية.

وفي هذا الصباح سأعطيك عزيزي المستمع مزيجا لذيذا هو تفاح مع زبدة الفول السوداني. وفي التكنولوجيا، تسلا تكشف عن السيارة رودستر في أول أكتوبر وهي تحلق في الهواء. ابتسم أمام المرآة لمدة دقيقة صباحا تقنية لتحفيز هرمونات السعادة. وفي الثقافة والفن، سبايدر مان يستهدف 3 مليارات دولار، إنجاز لم يحققه أي فيلم في التاريخ. ما بين الأخبار المحلية العربية والعالمية، المنوعات، الصحة، كل هذا وأكثر تستمعون له عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير.

0: 89.5 اف ام من اذاعه دوله الكويت، برنامج صباح الخير.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمه نقوم بها اثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، اداه تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبه تصل الى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء.

0: دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي. تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح. المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق. نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يومياً. رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه. اختيار سخان عالي الكفاءة. ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة. عزل السخان والأنابيب. استبدال الشمعة كل 5 سنوات. إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.
1: في صباح الخير،
2: متابعة لكل جديد،
1: أخبار العالم لا تنضب،
2: كن معنا
1: في صباح الخير
2: والمنوعات.
3: وننطلق معكم في منوعاتنا إلى ألمانيا.

0: في كشف هندسي وبيئي مبتكر كشفت عنه بلدية برلين، بدأت المدينة في اعتماد ألواح نباتية ذكية مثبتة على جدران المباني المحادية للمطارات وطرقات القطارات. تهدف هذه المبادرة إلى امتصاص الضوضاء المرتفعة وخفض الصدى الصوتي بنسبة 40%، إضافة إلى المنفعة في تنقية هواء المدينة من الغبار العالق. وقد أبدى المواطنون حماس كبير للفكرة التي أعادت الهدوء للأحياء السكنية وجعلت صباحاتهم أكثر سكينة وصفاء، فأصبحوا لا يهابون أن يسكنوا بالقرب من المطارات أو القطارات. الاهتمام بجودة البيئة الصوتية يمنح العقل الطمأنينة، فصناع الإبداع هم الذين يجعلون حياتنا أكثر توازنا.
1: ومن ألمانيا إلى اليابان، إذا كنت عالقا في جبل فوجي فستجبرك على دفع تكلفة إنقاذك. تعتزم السلطات اليابانية فرض رسوم على عمليات إنقاذ متسلقي جبل فوجي بالطائرات المروحية خارج موسم التسلق الرسمي، في خطوة تهدف إلى الحد من المغامرات غير المدروسة وتسلق الجبل من دون استعداد كاف. ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن الإجراء سيطبق اعتبارا من العام المقبل على المتسلقين الذين يصعدون الجبل خارج الموسم الرسمي الممتد من يوليو إلى سبتمبر من كل عام. وبحسب التقرير، لم تحدد سلطات محافظة ياماناشي التي تدير الجزء الشمالي من الجبل، لم تحدد قيمة الرسوم بعد، لكنها ستسترشد بالنظام المطبق في محافظة سايتاما المجاورة، حيث تبلغ كلفة الإنقاذ بالمروحية 8,000 ين عن كل 5 دقائق، أي ما يعادل 51 دولارا. كما ستلزم ياماناشي الراغبين في تسلق جبل فوجي خارج الموسم الرسمي بتقديم خطط تفصيلية لمسار الرحلة والاستعدادات المتخذة.

محلية في مونتريال بتثبيت سماعات صوتية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية على جذوع الأشجار في الحدائق العامة لتبث حكاية صوتية مميزة سجلها كبار السن عن تاريخ المدينة. وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز الترابط بين الأجيال ومنح الماشين في الصباح فرصة للاستماع إلى نصوص وقصص تلهم أرواحهم أثناء الرياضة.

واسعا من الزوار الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الممزوج البديع بين الطبيعة والتاريخ. الذاكرة الإنسانية هي كنز الأمم، فحافظوا على حكايا الآباء لتضيئوا بها درب الأبناء.

تعزز منطقة تبوك حضورها في قطاع النخيل والتمور بقاعدة إنتاجية تضم نحو 1.17 مليون نخلة موزعة على نحو 4000 حيازة زراعية بإنتاج يصل إلى نحو 56 ألف طن من التمور وفق إحصاءات المركز الوطني للنخيل والتمور. ويمثل قطاع النخيل والتمور أحد المسارات الواعدة لتنمية القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية المحلية في ظل تنوع الأصناف المنتجة في المنطقة وفي مقدمتها السكري ثم الرثانة والبرحي وبرن العيس والسلج وحلوى التبوك. وتسهم هذه القاعدة الإنتاجية في توفير فرص لتطوير جودة الإنتاج وتنمية مجالات التسويق والاستثمار إلى جانب استفادة المزارعين والمنتجين من الخدمات والبرامج الداعمة بما يعزز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية.

لحظات أيها السادة، وننضم بكم إلى استديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحا.

0: السابعة صباحا بإذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. إدانات خليجية وعربية وإسلامية لمحاولة ميليشيا الحوثي باستهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. الخارجية اليمنية تحذر من استغلال ميليشيا الحوثي رسائل التطمين للمجتمع الدولي غطاء لكسب الوقت ومواصلة اعتداءاتها داخليا وخارجيا. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويؤكد على رغبة طهران بالتوصل إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. رئيس وزراء لبنان يقول إن زج لبنان في حروب جديدة وتحميل الدولة التبعات ليس بديلا عن خيار المفاوضات. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة انهيار مبنى سكني إلى 21 شهيدا بينهم 12 طفلا. جيش الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. روسيا تؤكد انتظارها مقترحات للتفاوض بشأن أوكرانيا، وتشير إلى استمرار الاتصالات مع واشنطن بهذا الشأن. إصابة 13 شخصا جراء غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا. إلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم متابعينا في صباح الخير. نقول الصباح أزهير تتفتح ورودها، كلما شعرنا بالتفاؤل دعنك عزيزنا المستمع هموم الأمس وانطلق حملا أملا جديدا، ثق أنه لا يتحقق إلا بالإرادة الصلبة. دمتم وطاب صباح.

0: خمسة أف أم من إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد لتداولات سوق الكويت الأوراق المالية عن الجلسة السابقة، عن جلسة اليوم وكذلك جلسة الأربعاء، رابع جلسات هذا الأسبوع، والتراجع الذي مني فيه مؤشر السوق العام. كنا مرتفعين لكن تأثر مؤشر السوق القيادي بعد أن كانت كل المؤشرات في المنطقة الخضراء، فتراجع وسحب مع مؤشر السوق العام، فأغلق مؤشرنا عند 8942 نقطة. قيمة التداول هي ما يميز جلسة الأمس حقيقة، جلسة كانت إيجابية من حيث السيولة، ارتفعت فيها السيولة إلى 144 مليون دينار. حتى في يوم الأمس كنا نتداول على 135 مليون دينار. هذا الأسبوع أسبوع السيولة العالية، السيولة التي ضخت في السوق من خلال أيضا الشركات القيادية والشركات المضاربية تألقت في يوم الأمس، وكان تألقها حقيقة يعني انعكس بشكل إيجابي على بعض الشركات كما سنرى بعد قليل حينما نقرأ الأرقام. أيضا هناك شركات مثل أولى تكافل أيضا في ما زالت مستمرة في ارتفاعاتها وتصحيحها أو حتى جني أرباحها في بعض الجلسات، لكن إغلاقنا كان يعني هناك 43 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع، بينما 69 شركة على تراجع و20 شركة كانت على استقرار. هناك شركات أيضا حققت مكاسب، أكثر 10 شركات ارتفاع عن ميدان عند مستوى 966 فلس إغلاقها. إيفا كذلك مرتفعة بكميات عالية، إيفا كما أشرنا تصدرت الارتفاعات في الكميات، وأيضا كانت من ضمن الشركات التي أيضا تصدرت الارتفاعات سعريا عند 433 فلس إغلاق بكميات عالية، 41 مليون سهم، 427 ألف. الخليجي كذلك عند مستوى 872 فلس إغلاق مرتفعة، مينا أيضا عند 136 فلس، أولى تكافل 675 فلس، وما أدراك ما أولى تكافل في هذه المرحلة بكمياتها العالية وبارتفاع وبانطلاقاتها خلال سنة كاملة من مستوى 137 فلس إلى أن وصلت خلال سنة إلى أن وصلت في يوم الأمس إلى 675 فلس، 18 مليون سهم تداولت على أول تكافل، أسيكو 641 فلس، السور مرتفع عند 295 فلس، سهم فنادق عند 260 فلس، والبترولية عند 769 فلس. هذه الشركات التي ارتفعت وحققت مكاسب، هذا على التي تراجعت فيوتشر كيد على رأس الشركات المتراجعة. فيوتشر كيد يعني ارتفعت وايضا كانت مدعومه باخبارها الايجابيه نحو الارتفاع، وصلت لمستوى يعني مرتفعه ثم تراجعت في يوم الامس عند 150 فلس وبكميات عاليه، كميات بيعيه 38 مليون سهم. عمار ايضا من ضمن الشركات الاكثر تراجعا، 112 فلس، وايضا لا باس بالكميات اللي عليها، كانت كميات عاليه بيعيه 16 مليون سهم او 17 مليون سهم تقريبا، 16 مليون 935 الف. عربيه عقاريه 180 فلس، سينرجي 247 فلس تراجع، شعيبة 252 فلس متراجع، تمديل الاستثمارية دينار 275 فلس. الشركات الدينارية تتراجع وتأتينا دائما في خانة الشركات المتراجعة في هذا الأسبوع، منتزهات 123 فلس، اسمنت 385 فلس، والتخصيص 166 فلس، وخليجي تأمين دينار 400 فلس، وأيضا خليجي تأمين يعني ضمن الشركات التي يعني منيت بتراجعات وخسارة في جلسة الأمس. الأسهم الأكثر تداولاً إيفا 41 مليون سهم، ثم فيوتشر كيد 38 مليون سهم، أرزان أيضاً 41 مليون سهم، أرزان أيضاً كانت من الشركات التي ارتفعت بارتفاع إيفا، مجموعة إيفا ترتفع، أرزان ارتفعت في يوم الأمس عند 316 فلس، مينا 25 مليون سهم، أولى تكافل 18 مليون سهم، عمار 16 مليون سهم، مراكز 16 مليون سهم، مزايا 13 مليون سهم، والبيت 12 مليون سهم 947 ألف. البيت ظل محافظ على مستوى المئة فلس، فكان تراجعه وصل إلى مستوى المئة فلس فاصلة سبعة، وجي أف إتش أيضا 11 مليون سهم، وكان ايضا على استقرار عند 176. فلس هذه مستويات جي اف اتش حقيقه منذ فتره، وهكذا كانت ارتفاعاته، وكذلك ايضا محافظته على هذه المستويات بعد ان نزل من مستوى ال 200 فلس. كثير من الشركات تتحسن ادائها رغم المعطيات الاقليميه والجيوسياسيه السلبيه، الا ان سوقنا ما شاء الله تبارك الله يعني متماسك، وكذلك نرى فيه الفرص، ونرى فيه ايضا كثير من الشركات تحافظ على ارتفاعات قياسيه وسريعه. نامل الخير دائما للجميع والاخوان ومتداولين سوق الكويت الاوراق الماليه، ويسعد صباحكم.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على -18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: أهلا بكم في عيادتنا الصحية وإطلاق أداة للتحقق من التدخلات بين الأدوية والأغذية. أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية خلال النسخة الرابعة من قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية عن إطلاق أداة سالم المفتوحة المصدر للمساعدة على التحقق من التداخلات بين الأدوية والأغذية والأعشاب بهدف تعزيز السلامة الدوائية ورفع مستوى الوعي لدى المرضى والممارسين الصحيين ودعم جودة الرعاية الصحية في المملكة. توفر سالم نظاماً ذكياً لرصد وتصنيف التداخلات الدوائية والغذائية، وتعد إحدى إسهامات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في تطوير المراجع الموحدة، مما يتيح للمستخدمين التعرف على التداخلات المحتملة عبر قاعدة بيانات موثوقة ومحدثة مرتبطة بالأدوية المسجلة في السوق، بما يضمن دقة المعلومات وملائمتها للمستخدم المحلي. وأوضح المدير العام لمعهد تقنيات الصحة الرقمية أن أداة سالم تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة السلامة الدوائية من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار وتحسين مخرجات الرعاية الصحية.
3: تناول التفاح مع زبدة الفول السوداني صباحا خليط ذكي لتثبيت الطاقة والشعور بالشبع. أظهرت دراسة طبية صادرة عن مؤسسات التغذية الوقائية أن المزيج المكون من شرائح التفاح الطازجة مع ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني الطبيعية صباحاً يؤمن للجسم توازناً بديعاً بين الألياف والبروتينات والدهون الصحية. وأوضح الباحثون أن هذه الوجبة الصباحية خفيفة الهضم تساهم في كبح الشهية لساعات طويلة وتمنع التقلبات الحادة في مستوى سكر الدم، مما يمنح العقل حيوية وتركيزا مستمرا أثناء ساعات العمل. الغذاء المتوازن هو الوقود الحقيقي ليومكم، فاحرصوا على خيارات بسيطة تغذي أبدانكم بذكاء.

ومن أجل التذوق الجديد صديقنا المستمع، تذوق الجديد من الأطعمة وأصناف الغذاء الحديثة، هل تعرض صحتك للخطر؟ فرضت محكمة في كوريا الجنوبية غرامة على الشركة المشغلة لأحد أشهر مطاعم سيول ورئيستها التنفيذية بعد تقديم حلوى يعلوها النمل غير المصرح باستهلاكه بموجب قوانين سلامة الغذاء المحلية. ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن وكالة أنباء نيوزيس أن المحكمة غرمت الشركة المشغلة لمطعم إيفيت الحائز نجمتي ميشلان الواقع في حي قانغهام الراقي 10 ملايين ون نحو 7300 دولار، بينما فرضت على رئيسته التنفيذية غرامة قدرها 15 مليون ون نحو 11000 دولار. كان الادعاء قد طالب بسجن الرئيسة التنفيذية عاما واحدا وتغريم الشركة 20 مليون ون. قال القاضي لي سي تشانغ في حيثيات الحكم إن المخالفة ليست بسيطة بأي حال، مستندا إلى طول الفترة التي قدمت خلالها الحلوى واستخدامها في الترويج للمطعم، إلى جانب فحوص أظهرت احتواء النمل على مستويات من المعادن الثقيلة تتجاوز الحدود المسموح بها. أوضح القاضي أنه أخذ في الاعتبار اعتراف المتهمين بالمخالفة وعدم وجود سوابق للرئيسة التنفيذية في انتهاك قوانين سلامة الغذاء، إضافة إلى توقف المطعم عن تقديم النمل. إذن انتبهوا أيها السادة.

قد لا نعلم مكاننا بقلوب بعض البشر، لكننا نشعر بها من تصرفاتهم.

0: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم في صحافتنا وأبرز العناوين في الصحافة المحلية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وزير العدل: قانون التحكيم نقلة تشريعية مهمة لتنظيم وسائل حسم المنازعة في البلاد. وكيل وزارة الداخلية يشهد حفل تخريج طلبة مدرسة الشرطة الدفعة 96 برتبة شرطي. وكيل الحرس الوطني: حريصون على تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات العسكرية والأكاديمية. جامعة عبد الله السالم تختتم اللقاءات التنويرية لطلبتها المستجدين للعام الجامعي الجديد. الإطفاء 16 غلقاً إدارياً وتحرير 27 إخطاراً في الفحيحيل الصناعية. جمارك الكويت في مطار T4 تحبط تهريب أوراق A4 مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة. مشروع مركز صوف يحوز جائزة مشروع الطاقة المبتكر لعام 2026 من جمعية مهندسي الطاقة AEA العالمية.
2: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. عون لحصر السلاح دون صدام والإنهاء العداء مع إسرائيل. لافروف يتوعد الأوروبيين بحرب مختلفة وقصيرة. الاتحاد الأوروبي يعرض على كندا صفة عضو شريك. البرلمان السوري يلغي محكمة الإرهاب التي أنشأها الأسد. السعودية

0: الاعتداء الجبان على مكة تكرار لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية. السويد تستدعي السفير الإيراني وتطرد أحد موظفي السفارة. مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الحرب مع إيران للمرة الثالثة. مصر تجدد دعمها لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. 6 قتلى وعشرات المفقودين إثر انهيار مبنى في غزة.
1: ونقرأ في أبرز العناوين الاقتصادية: بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 3.95% نقطة. سيولة البورصة ترتفع 10.6% إلى 1044 مليون دينار. الدولار الأمريكي استقر عند 307 فلوس، اليورو عند 354 فلس. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 93 سنتا ليصل إلى 124 دولار و34 سنت. ترقب قرار الفيدرالي يرفع أسعار الذهب 1%. النفط يهدأ مع ارتفاع المخزونات الأمريكية رغم مخاوف الإمدادات. كوريا الجنوبية تتمسك بتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي. شحنات نفط إلى أوروبا فوق 130 دولار للبرميل مع تعطل إمداد السعودية. اجتمع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الأربعاء مع وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة الدكتور يوهان فاديفول، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الألمانية برلين. ذكرت الخارجية في بيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقة الوطيدة بين البلدين الصديقين والتأكيد على حرص الجانبين على تكثيف التنسيق الكويتي الألماني على كافة الأصعدة وتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعكس متانة العلاقة المتميزة بين البلدين ويدفع بها نحو آفاق أرحب ويخدم مصالحهما المشتركة. أشارت إلى أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. بهذا ننهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة.

0: ضمن تصفيات كأس العالم 2006 المباراة اللي جمعت بين منتخب الكويت ومنتخب أوزبكستان، يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الكويتي بشار عبد الله.
1: إلى نيكولوف، إلى مقطوع لمصلحة منتخبنا، إلى فهد الفهد، إلى الأمام، يتقدم بدر، يتقدم بدر لأجل اليسرى، إلى بشار، بشار يتقدم، بشار، بشار، جول! الله يا بشار! بشار يحرز الهدف الأول لمصلحة منتخبنا الوطني. الله يا بشار!
0: ويضيف الهدف الثاني للمنتخب الكويتي بشار عبد الله.
1: للكرة الكويتية بشار عبد الله الأمام، وجول! الله يا بشار! الله يا بشار! الهدف الثاني لمصلحة بشار، هدف جميل جدا لمصلحة منتخبنا الوطني.
0: ويسجل الهدف الوحيد للمنتخب الأوزبكي ألكسندر.
1: هنا تسديدة ألكسندر، لا تعطي المسافة يا ألكسندر. ألكسندر يسجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب الأوزبكي.
0: وانتهت المباراة فوز المنتخب الكويتي على المنتخب الأوزبكي بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. النادي العربي يعلن رحيل لاعبه بدر طارق بعد 20 موسم، استدعاء ميسي إلى ظهور وداعي أمام جماهير في مباريات ودية. نهائي دوري الأبطال 2029 سوف يكون في ملعب برشلونة كامب نو. مدرب المنتخب الألماني كلوب يستعد للإعلان لقائمة المانشفت. النصر مع رونالدو يخسر برباعية نظيفة أمام العين الإماراتي. لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعلن تغريم الفرنسي مدرب نادي نيوم غاليتي 30,000 ريال وإيقافه 3 مباريات. نادي انتر ميامي يعلن رسميا عن مدربه الجديد كريستيان غونزاليس. موهبة مانشستر يونايتد جاي جابرييل يتقدم بطلب رسمي لمغادرة النادي بأثر فوري. ريال مدريد يحقق فوز صعب على إلتشي في الوقت القاتل بفضل المهاجم الشاب كارلوس إسبي. المرينجي يصل إلى 17 مباراة متتالية بدون هزيمة ضد إلتشي في الليغا، وهي أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المواجهات الفريقين. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. تلقى النصر خسارة قاسية أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة في ليلة صعبة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه، وفرض العين سيطرته على مجريات المباراة وسجلوا 4 أهداف عن طريق اللاعب حسين رحيمي 2 وسفيان رحيمي 1 واليوناني جيكو ماكس 1 ليحقق بداية قوية في مشواره القاري. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: أما على هامش المشاركات الخارجية، فقد شهدت القرية الأولمبية في مدينة ناغويا اليابانية أمس الأربعاء مراسم رفع علم دولة الكويت إذانا بمشاركة البعثة الرياضية الكويتية الرسمية في فعاليات دورة الألعاب الآسيوية 20 إتشي ناغويا 2026، والتي ستقام خلال الفترة من 19 سبتمبر الحالي حتى 4 أكتوبر المقبل. حضر مراسم رفع العلم مدير عام اللجنة الأولمبية الكويتية ومدير البعثة اللواء متقاعد محمد الخلفان ونائب مدير البعثة الدكتور حسين السعيد والمدير المالي محمد عاطف، إلى جانب عدد من أعضاء البعثة الكويتية ومسؤولي الاتحادات الرياضية المشاركة. جرت المراسم وسط أجواء احتفالية، حيث تم عزف السلام الوطني الكويتي أثناء ارتفاع العلم في مشهد اعتاد عليه الرياضيون الكويتيون قبل انطلاق البطولات القارية الكبرى، تعبيرا عن اعتزازهم بالانتماء الوطني وتمثيل الكويت في أكبر محفل رياضي بالقارة الآسيوية. وبهذه المناسبة أكد اللواء متقاعد الخلفان في تصريح صحفي أن مراسم رفع العلم الكويتي تمثل لحظة فخر لجميع أفراد البعثة مشيدا بجهود اللجنة الأولمبية الكويتية في تجهيز الرياضيين وتوفير كل سبل الدعم لهم لتحقيق أفضل النتائج في هذه الدورة.
3: في صباح الخير عالم تكنولوجيا.
2: تقنيات جديدة.
3: عالم تكنولوجيا.
2: عالم فيه الحاجة.
3: أم الاختراع. عالم من الإبداع والابتكار.
2: عالم تكنولوجيا.
4: تسلا تكشف عن سيارة رودستر تحلق في الهواء في أول أكتوبر. تستعد شركة تسلا للكشف عن الجيل الثاني من سياراتها الرياضية الكهربائية رودستر في أول أكتوبر المقبل بعد سنوات من التأجيلات المتتالية التي حولت السيارة إلى أحد أكثر مشروعات الشركة انتظاراً منذ الإعلان عنها للمرة الأولى قبل نحو 9 سنوات. نشرت تسلا تدوينة مقتضبة عبر منصة إكس قالت فيها Go for launch، مستعدون للانطلاق، مصحوبة بصورة تحمل تاريخ 1 أكتوبر في إشارة إلى أول أكتوبر، بينما ربطت الشركة المنشور بصفحة رودستر على موقعها ما يعزز ارتباط الإعلان بالسيارة الرياضية المنتظرة. ومن المتوقع ألا يقتصر الحدث عن الكشف عن التصميم النهائي للسيارة، إذ تشير الصورة التشويقية إلى احتمال استعراض نظام دفع يعتمد على محركات غاز مضغوط طورته تسلا بالتعاون مع شركة سبيس إكس التابعة لها أيضا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وهي تقنية قال ماسك سابقا إنها قد تمنح نسخة خاصة من

0: استرع على القدرة على الارتفاع على الأرض لفترة محدودة.
1: عالم تكنولوجيا.
2: حسابك تهكر، أخذ هذه الخطوات بسرعة. 1. غير كلمة السر. 2. فعل التحقق بخطوتين. 3. راجع الأجهزة المتصلة بحسابك. وقف أي جهاز أنت ما تعرفه. إذا الهكر سبقك وغير كلمة السر، روح على المنصة، اضغط على نسيت كلمة المرور وحاول تستعيد حسابك عبر البريد الإلكتروني أو رقم هاتفك المسجل على هذا الحساب. إذا ما نجحت هذه الخطوة، توجه مباشرة إلى صفحة الدعم أو الإبلاغ عن اختراق في المنصات المختلفة. طبعا جهز إثبات هويتك أو أي معلومات أخرى قد يطلبونها علشان يتوثقون منك. تأكد أنك قادر توصل إلى بريدك الإلكتروني المرتبط بالحساب والبريد الاحتياطي إذا كنت مسجلة من قبل في المنصة. معكم حسين الميعان، المختص في الأمن السبراني.
3: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
0: أهلا بكم، ومعنا على الطرف الآخر الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. أسعد الله صباحك رائد أحمد.
4: يا هلا فيك ومرحبا، حياك الله أستاذ فيحاء، صباح على المستمعين الكرام، حياكم الله دائما.
0: حملة عودة آمنة، هذه الحملة التي أطلقتها قوة الإطفاء العام بالتعاون مع شركة إيكويت وبالتنسيق أيضا مع وزارة التربية، لابد أن لها رسائل توعوية، ودنا أن تعرف من خلال هذه الرسائل على أهداف هذه الحملة.
4: أولا نحن نتكلم اليوم عن حملة عودة آمنة، هدفها الأساسي أن أول شيء نرفع مستوى الوعي والثقافة والسلام عند الطلبة، وتحفيزهم وتشجيعهم على التفوق والنجاح، ونذكرهم دائما أن الوقاية أهم من التعامل مع الحوادث بعد وقوع لا سمح الله. وكذلك نبي نوصل رسالة مهمة وبسيطة واضحة بنفس الوقت، أن السلامة مسؤولية الكل، وأن كل شخص لازم يعرف شلون يتصرف إذا صار أي طارئ، خصوصا لا قدر الله الحرائق. وكذلك لابد نركز على معرفة مخارج الطوارئ والالتزام بتعليمات الإخلاء وعدم العبث في أجهزة الإنذار أو معدات الإطفاء، والإبلاغ بشكل مباشر عن أي شيء ممكن يشكل خطورة على حياة الجميع. مثال على ذلك، ممكن تكون سلامة المدارس فيها غير صالح للاستخدام، فضروري إبلاغ الجهات المختصة لتصحيح هذا الخلل لا قدر الله.
0: نعم. هذه الرسائل التوعوية من ضمنها الإرشادات اللي تسعى قوة الإطفاء العام إلى تثبيتها وتعزيزها لدى أبنائنا الطلبة وأيضا العاملين في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، فكيف تكون طريقة نشر هذه الإرشادات؟
4: أكيد إحنا أهم شيء نبي الطلبة والهيئات التعليمية يعرفونه هو مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء، وين ما تكون يعني بالتحديد، وين مكانها بالتحديد، وأي تكدس أو تخزين عشوائي بالممرات ومخارج الطوارئ والإرشادات دائما لازم تكون واضحة للكل، ويعرفون شلون يتصرفون إذا سمعوا جرس الإنذار، والمهم إنهم دائما متدربين بشكل مسبق لهذه الخطط. وكذلك مناصر لازم يعني ننتبه للأجهزة والتوصيلات الكهربائية، ما تستخدم أي أسلاك أو أجهزة فيها تلف أو رديئة، هذا أمر ضروري. إحنا اليوم كرجال إطفاء من خلال تعاملنا مع العديد من الحوادث المختلفة نكتشف بشكل يعني للأسف سلبي، البعض دائما يستخدم أجهزة ثالثة منذ فترة طويلة، بالإضافة لذلك ممكن تكون رديئة الصنع. وما ننسى أن ترك مواد اللهب مشتعلة مثل الشموع المعطرة والبخور بدون رقيب هذا أمر خطير، وضروري يتم إطفائها وقت الانتهاء منها. من هذا كله أن وقت الطوارئ ما يكون هناك تدافع أو ارتباك، والمهم يكون الإخلاء بدون بهدوء وبشكل منظم، وكل شخص يتبع التعليمات ويتوجه إلى المكان المخصص للتجمع، ويكون التجمع دائما بنقطة مكشوفة وانتظار فرق الأطفاء. والأمر المميز عملية الإخلاء ما تتجاوز 5 دقائق حتى لا يواجهون خطورة إن كانت هناك حريق أو حوادث مختلفة لا قدر الله.
0: نعم. الحملة حملة عودة آمنة يعني هي راح تسهم أكيد في رفع مستوى الوعي بالوقاية من الحرائق، وأيضا توضح التعامل الصحيح مع حالات الطوارئ داخل البيئة المدرسية. لكن اللي ملاحظين أن من خلال حملتكم هناك تعاون مع سواء جهات حكومية مثل وزارة التربية أو صحيح. جهات خاصة مثل الشركات أو حتى جمعيات النفع العام، ماذا

0: خط الدفاع الأول، لأن إذا أي شخص كان يعرف شنو يسوي قبل لا يصير الحادث راح تكون عنده قدرة أكبر على التصرف بالشكل الصحيح. الحملة بصراحة تساعد دائما في تعريف الطلبة والمعلمين بإجراءات الوقاية ومخارج الطوارئ وطريقة الإخلاء، والتعامل الصحي أيضا مع الحرائق المحدودة وكيفية استخدام مطفأة الحريق بالشكل المناسب وكيفية توصيل البلاغ لهاتف الأمان 112 بدون ارتباك. وأيضا التدريب والممارسة مهمين جدا، لأن وقت الحادث مو وقت أن الشخص يفكر شو يسوي، المفروض يكون عارف واعي وين يروح وين وشنو الإجراءات الصحيحة المفترض أنه يتخذها. هذا بشكل عام. هنا
1: دائما يعني احنا نتمنى لكم التوفيق في كل الحملات اللي تقومون فيها، وبما ان احنا اليوم الخميس بداية عطلة نهاية الاسبوع نشوف ان الكثير من المواطنين والمقيمين يحرصون على استغلال هذه العطلة في الخروج والتنزه وقضاء اوقات ممتعة. ابرز النصائح اللي تقدمها رائد احمد للجميع لضمان سلامتهم وتجنب الحوادث؟
0: أول شيء نتمنى للجميع عطلة نهاية أسبوع سعيدة وآمنة.
1: نعم.
0: إن شاء الله. وطبعا أمر اعتيادي، الكل وده يطلع ويغير جو بعد أسبوع عمل ودراسي بالنسبة لأبنائنا الله يحفظهم، لكن لازم ما ننسى إجراءات السلامة للبالغين وكذلك للشيء للأطفال. بشكل طبيعي يتوجهون للنزهات البحرية والمولات التجارية والشاليهات والمولات، يعني المولات تعتبر بشكل عام مكان مميز للجميع خاصة فترة الصيف. فلذلك أتمنى دائما من أولياء الأمور الحرص على عدم ترك الأطفال استخدام السلالم الكهربائية بدون البالغين بسبب خطورتها الكبيرة، حتى لو كانت أحيانا تشوفين مناصر
1: نعم
0: هي مشكلة ومتوفرة لعطل كهربائي ما.
1: نعم.
0: ما ننسى أن السلم الكهربائي مواد حادة جدا، بالإضافة إلى ذلك مرتفع جدا إذا حاولوا استخدامه بدون البالغين.
1: نعم.
0: الأمر الآخر، أيام الويكند أبناءنا يسهرون على الأجهزة المحمولة الكهربائية وتشوفينها موصلة على بلاك الكهرباء ومتجهة إلى النوم. وكذلك يعني ممكن نفس الوقت موصلة على الكهرباء وبالمقابل جهاز الآيباد أو أجهزة كهربائية أخرى.
1: نعم.
0: على جسده وتشوفين مقبلة النومة. هذا خطر كبير وممكن لا قدر الله يواجهون الحريق أثناء ترك الأجهزة على يعني جسدهم لا قدر الله. أتمنى دائما الوعي المجتمعي خاصة من إخواني إخواتي أولياء الأمور حتى بإذن الله تعالى الأيام القادمة تكون خالية من الحوادث، ونكرر دائما وأبدا تأكدوا أن إخوانكم رجال إطفاء دائما على حبة الاستعداد للتعامل مع الحوادث.
1: نعم. وإحنا يعني الحقيقة نتابع نشاطكم بقوة الإطفاء العام ونشوف الكثير من الأمور اللي تقومون فيها واللي من خلالها سواء الحملات أو أيضا العمليات اللي تقومون فيها لتهدفون إلى تعزيز الرقابة الميدانية وتأكدون من التزام المنشآت اللي تعامل معها المواطنين والمقيمين والتزامها بالاشتراطات والأنظمة المعمول فيها. تحية لك رائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، تحياتنا لجميع الأخوة في الإطفاء العام، ونأمل السلامة والأمن والأمان لكل مواطن ومقيم يعيش على هذه الأرض الطيبة. حياك الله رائد.
0: يا هلا فيكم، مرحبا، حياكم الله.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، يقدمها لحضراتكم اليوم محمد الخشمان ومن إخراج عبد الهادي خير الله.

0: في جولتنا هذا الصباح، تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. إدارات خليجية وعربية وإسلامية لمحاولة ميليشيا الحوثي باستهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. الخارجية اليمنية تحذر من استغلال ميليشيا الحوثي رسائل التطمين للمجتمع الدولي غطاء لكسب الوقت ومواصلة اعتداءاتها داخليا وخارجيا. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويؤكد على رغبة طهران بالتوصل إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. رئيس وزراء لبنان يقول إن زج لبنان في حروب جديدة وتحميل الدولة تبعات ليس بديلا عن خيار المفاوضات. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة انهيار مبنى سكني إلى 21 شهيدا بينهم 12 طفلا. جيش الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. روسيا تؤكد انتظارها مقترحات للتفاوض بشأن أوكرانيا، وتشير إلى استمرار الاتصالات مع واشنطن بهذا الشأن. وإصابة 13 شخصا جراء غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أودويسا. نبدأ جولتنا من الرياض، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. وتم اعتراض المسيرة المعادية في جنوب مدينة مكة المكرمة. وحول ردود الفعل، أدارت المملكة العربية السعودية واستنكرت إطلاق ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة اتجاه مكة المكرمة، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا لحرمة المشاعر المقدسة واستفزازا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن هذه المحاولة هي الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة مماثلة في 27 من يوليو عام 2017. وجددت المملكة دعوتها المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ موقف حازم تجاه استهداف المشاعر المقدسة والأعيان المدنية والاقتصادية وتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وأكدت حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. في أبوظبي دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. في القاهرة دارت مصر بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة، معتبرة أنها انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية، وذلك بعدما اتهمت السعودية الحوثيين في اليمن بإطلاق طائرة مسيرة نحو المدينة. وأكدت الخارجية المصرية في بيان إدانتها واستنكارها شديدين للمحاولة الآثمة لاستهداف مدينة مكة المكرمة، مجددة دعم القاهرة للرياض في أي إجراءات تتخذها لحفظ سيادتها. في الجزائر، أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها بشدة استهداف مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيرة معادية، واعتبرته عملا عدوانيا بالغ الخطورة ضد مقدسات المسلمين في شتى بقاع العالم، واستفزازا مشينا لمشاعرهم وانتهاكا صارخا لحرمة بيت الله الحرام. في أنقرة، أدانت تركيا بشدة هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة الذي استهدف مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الحفاظ على أمن مكة وسلامتها أمر مهم للعالم الإسلامي. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان له إن أنقرة تؤكد مجددا الدعم التركي لسيادة السعودية ووحدة أراضيها وأمنها، داعية إلى الوقف الفوري للهجمات التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. في الشأن اليمني، حذرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة من محاولات ميليشيا الحوثي استخدام رسائل التطمين للمجتمع الدولي غطاء لكسب الوقت والتسلح والتحضير لجولات جديدة من الاعتداءات داخل اليمن وخارجه. ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف معسكر للحوثيين في منطقة الروي غرب محافظة تعز، مما أسفر عن تدمير عدد من الآليات والمركبات القتالية، إضافة إلى انفجار مخزن للأسلحة. وحول آخر تطورات التصعيد بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن طهران تتكبد خسائر فادحة وتسعى بشدة إلى التوصل إلى اتفاق. وجدد الرئيس ترامب التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأن قدراتها العسكرية والبحرية تعرضت لدمار واسع. وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت حصارا وصفه بغير المسبوق على إيران، قائلا إن أي سفينة لم تتمكن من اختراقه خلال الأشهر الماضية. في غضون ذلك، أفاد موقع أوكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل لبحث الخطوات المقبلة في الحرب على إيران. وأوضح الموقع أن الاجتماع المقرر عقده على هامش أعمال جمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيركز على الأفكار الأمريكية بشأن استراتيجية ما بعد الحرب، في وقت يعمل فيه ترامب وكبار أعضاء فريقه على إعداد خطة لمرحلة ما بعد الحرب يتوقع استكمالها بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية، مشيرا إلى أن استمرار طهران في استهداف السفن يجعل التخلي الأمريكي عن المنطقة عاملا مباشرا في تفاقم أزمة الطاقة. من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها عقدت اجتماعا للمؤسسات المالية العالمية بهدف المضي قدما في عملية الإقصاء الاقتصادي، وهي أحدث حملاتها الرامية إلى عزل طهران والحد من قدرتها على تمويل الحرب في الشرق الأوسط. في الشأن اللبناني، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن النتائج التي تريدها بلاده من التفاوض لم تصل إليها بعد، فالاحتلال الإسرائيلي لم ينسحب والنازحون لم يعودوا بعد إلى قراهم، لكن المفاوضات لم تنتهي. مراسلتنا من بيروت سحر بشارة.
1: يوم جديد من التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث طالت التفجيرات والغارات والقصف المدفعي عددا من البلدات والمناطق. فقد شن الطيران الحربي سلسلة غارات على بلدات القنطرة والنبطي الفوق والمنصوري ووادي السلوقي، ونفذت قوات الاحتلال تفجيرات عنيفة في عدد من البلدات. ففي بلدة زوتر الشرقية نفذت تفجيرا ضخما على ثلاث دفعات تردد صداه بعنف في منطقة النبطي، كما قامت بتفجيرات عنيفة في بلدة المنصوري في منطقة صور، أحدثت ارتجاجات قوية في القرى المجاورة. وطالت التفجيرات أيضا بلدات بيت ليف والطيري وبيت يحون وكفر تبنيت وبني حيان. إلى ذلك استهدف القصف المدفعي بلدات حداثة ومجد الزون والمنصوري وبيت ليف. وتوغلت قوة إسرائيلية في بلدة حلتة، حيث أقدمت على تخريب المنازل وخطف أحد أبناء البلدة بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. من جهة أخرى، تم العثور على شابين فقدا يوم الثلاثاء في بلدة النبطي الفوقة وقد قتلا باستهداف إسرائيلي. هذا المشهد الميداني يترافق مع سجال سياسي متصاعد حول مسار التفاوض. فرئيس الحكومة نواف إسلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب الذي جدد ثقته بها أكد أن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني، مشيرا إلى أنه يتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل ويدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. إسلام دافع عن خيار التفاوض قائلا إن المفاوضات لا تعني التنازل عن الحقوق بل وسيلة لاستعادتها عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدا أن الحكومة لا تفاوض لمجرد التفاوض إنما تختار المسار الذي يحقق أهداف لبنان بأقل كلفة على اللبنانيين. أما بشأن النتائج فقد أكد رئيس الحكومة أن المفاوضات لم تصل بعد إلى النتائج المرجوة لكنها لم تنتهي، وفي وقت تتواصل الاتصالات المرتبطة بمسارها. وقال إن زج البلاد في حروب لم يخترها ثم تحميل الدولة مسؤولية النتائج عندما تحاول إخراج لبنان منها فهذا ليس بديلا مقنعا عن خيار التفاوض، مشددا على أن موقف لبنان يصبح أقوى على طاولة المفاوضات عندما يكون الجميع خلف الدولة ويتم تمكين الجيش من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني على عدد من الأسر الفلسطينية والنازحين في غرب مدينة غزة إلى 21 شهيدا بينهم 12 طفلا، فيما لا يزال عشرات الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. الزميل عبد الرحيم أبو كويك.
2: لا يبدو أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة كافيا لإعادة الأمان إلى حياة المواطنين، فالقصف وإطلاق النار يتواصلان في مناطق متفرقة بينما تظهر تداعيات الحرب في مبان متصدعة ومرافق صحية تكافح للبقاء. ففي وسط القطاع استشهد فلسطينيان أحدهما طفلة، وأصيب آخرون بعد قصف إسرائيلي استهدف مواطنين أثناء تعبئة المياه داخل مخيم البريج وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة. وفي بحر دير البلح جرى انتشال جثمان صياد فلسطيني استشهد بعد إطلاق الزوارق الحربية النار باتجاهه. وفي جنوب القطاع شهدت مدينة خان يونس قصفا مدفعيا طال المناطق الشرقية والجنوبية تزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية والزوارق الحربية وسط تحليق مستمر للطيران المسير. وبذلك ترتفع حصيلة الخروقات الإسرائيلية منذ بدء الاتفاق إلى أكثر من 1300 شهيد ونحو 4600 مصاب. وفي خضم ذلك تتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل وجود أكثر من مليون نازح فلسطيني بلا مأوى. ففي حي الرمال غرب مدينة غزة انتهت عمليات البحث والإنقاذ في موقع عمارة سكنية كانت تؤوي أكثر من 100 نازح وانهارت بشكل مفاجئ. وبعد أكثر من 15 ساعة من العمل تم انتشال 21 فلسطينيا من تحت الأنقاض معظمهم من الأطفال والنساء، بينما جرى إجلاء 35 مواطنا قبل الانهيار بلحظات بعد بلاغ عن تصدعات خطيرة. ويشير هذا الحادث إلى وجود نحو 2000 مبنى متصدع ومأهول في القطاع مهدد بالانهيار مع اقتراب فصل الشتاء. أما المنظومة الصحية فتعمل بظروف بالغة الصعوبة مع توقف أكثر من 70% من المولدات الكهربائية ونقص حاد في الأدوية والوقود وقطاع الغيار. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: في الأراضي المحتلة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام على عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، تزامنا مع إغلاق الحرم الإبراهيمي وتمكين عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى المبارك. هذا وقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمال غربي الضفة. حسن جعفر والتفاصيل.
3: تصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان على قطاع غزة. وعلى هذا الصعيد اقتحم جيش الاحتلال والمستوطنون المتطرفون مدينة الخليل إلى الجنوب من الضفة الغربية، وسط تأكيدات لوزارة الأوقاف الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي في وجه أهالي المدينة، وذلك لإفساح المجال للمستوطنين اقتحام الحرم الإبراهيمي. وترافق ذلك مع استشهاد أسير فلسطيني من مدينة الخليل، لكن عمليات الاقتحام امتدت إلى مدن طوباس ونابلس ورام الله وعديد البلدات الفلسطينية، وخاصة بلدة بيرزيت، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار على المواطنين الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين، أحدهما من مدينة البيرة. هذا وشدد جيش الاحتلال الحصار على مدينة القدس المحتلة، ونشر عشرات الحواجز التي تفضي إلى المسجد الأقصى، والذي اقتحمه العشرات من المستوطنين وسط دعوات باقتحام الأقصى على شكل مجموعات متطرفة عشية ما يعرف بأعياد اليهودية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تنتظر مقترحات للتفاوض بشأن أوكرانيا، لكنها لا تعول كثيرا على التوصل إلى نتائج من خلالها، في وقت لا تزال الاتصالات الروسية الأمريكية مستمرة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا أشرف الصباح.
4: صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بأنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على اقتراب حل سياسي للنزاع الأوكراني، لكن الاتصالات مع واشنطن لا تزال مستمرة بهذا الصدد. وفيما يتعلق

0: تتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة، أكد ريابكوف أن موسكو تعاملت معها بجدية بالغة. ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تنتظر مقترحات للتفاوض بشأن أوكرانيا، لكنها لا تعول كثيرا على ذلك، وأشار إلى أنها ستكون راضية بالحوار بأي شكل من الأشكال ومستعدة للمفاوضات بصيغتيها الثنائية والثلاثية على حد سواء. ومن جانبها أعلنت رئيسة وفد روسيا في مفاوضات فيينا بشأن الأمن العسكري ومراقبة التسلح يوليا جدانوفا أن روسيا لا تنوي الموافقة إطلاقا على أي وقف مؤقت أو هدى لإطلاق النار، بل ستسعى لتحقيق أهدافها بشأن السلام المستدام في أوكرانيا، مشددة على أنه يتعين على الغرب مراعاة الحقائق الجديدة على الأرض في ضوء تقدم القوات الروسية على جبهات القتال. وميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تخوض معارك عنيفة للاستيلاء على بلدة مالايا فولتشيا في خاركوف شرق أوكرانيا وتوسيع سيطرتها في المنطقة، وتواصل أيضا حصار وحدات أوكرانية هناك، وشنت ضربات جماعية واسعة النطاق على منشآت الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية ومستودعات الوقود والذخيرة والمعدات العسكرية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات أخرى في 150 منطقة، وقضت على 1300 جندي أوكراني وأسقطت 260 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي كييف أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 13 شخصا جراء غارات جوية روسية استهدفت العاصمة كييف ومدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود وألحقت أضرارا بعدد من المباني. في روما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونو إنها تعتزم البقاء في منصبها حتى نهاية الولاية التشريعية، رافضة تكهنات إعلامية بأنها قد تسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولايتها في الخريف المقبل. وعربت ميلوني عن رغبتها في البقاء في المنصب حتى نهاية الولاية التشريعية، مبدية شعورها ببعض الفخر باستقرار هذه الحكومة. وتقود ميلوني ائتلافا لأحزاب محافظة، وأصبحت حكومتها هذا الشهر أطول الحكومات الإيطالية استمرارا في السلطة منذ الحرب العالمية الثانية. ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، وأشار إلى احتمال مواصلة التجديد النقدي في الأشهر المقبلة في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والرسوم الجمركية وقوة الإنفاق الرأسمالي المرتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي. وقررت لجنة السوق المفتوحة بالإجماع برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليتراوح النطاق المستهدف بين 3.35% و4%. وأظهرت التوقعات الجديدة أن 16 من أصل 18 من صناع السياسة النقدية يتوقعون زيادة أخرى واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، مقابل عضوين يتوقعان بقاء الفائدة عند مستواها الحالي. والآن سيداتي وسادتي، لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
2: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 45 كيلو متر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 5 قدم. المد القادم الساعة 4:09 العصر، والجزر الساعة 9:56 دقيقة صباحا، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5 51 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة اليوم أيضا، والهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام اليوم ولعدة أيام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثي قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. إدانات خليجية وعربية وإسلامية لمحاولة ميليشيا الحوثي باستهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. الخارجية اليمنية تحذر من استغلال ميليشيا الحوثي رسائل التطمين للمجتمع الدولي غطاء لكسب الوقت ومواصلة اعتداءاتها داخليا وخارجيا. الرئيس الأمريكي يقول أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويؤكد على رغبة طهران بالتوصل إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. رئيس وزراء لبنان يقول إن زج لبنان في حروب جديدة وتحميل الدولة التبعات ليس بديلا عن خيار المفاوضات. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة انهيار مبنى سكني إلى 21 شهيدا بينهم 12 طفلا. جيش الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقالات في مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. روسيا تؤكد انتظارها مقترحات للتفاوض بشأن أوكرانيا وتشير إلى استمرار الاتصالات مع واشنطن بهذا الشأن. إصابة 13 شخصا جرى غارة جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي الجولة الإخبارية الصباحية. لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم ومن إخراج عبد الهادي خير الله. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم أيها الأحباء، نعود معكم إلى فقرتنا في صباح الخير لنقول للجميع أهلا وسهلا ومرحبا. أصدقاء المستمعين، مع بداية عام دراسي جديد نستقبل طلبتنا في المرحلة الثانوية بكل ترحيب وتفاؤل، ونتطلع إلى عام حافل بالجد والاجتهاد والنجاح. تمثل هذه المرحلة محطة مهمة في بناء شخصية الطالب وتحديد مساره الأكاديمي والمستقبلي، لذلك نحرص على توفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة تساعدهم على تحقيق طموحاتهم والتميز في مسيرتهم الدراسية. زميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن بداية العام الدراسي مع دكتور طالب الشريف، مدير ثانوية صلاح الدين الأيوبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مع بداية كل عام دراسي طبعا يتجدد معنا الأمل والطموح أن نبدي صفحة جديدة هدفها واحد، أن نوفر لأبنائنا المتعلمين بيئة مدرسية تليق فيهم، طبعا تساعدهم على التعلم، التميز، النجاح، التفوق، والحمد لله بتوفيق من رب العالمين أولا، وبتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من ضمن الفرق واللجان سواء المؤقتة أو الدائمة في المدرسة، وبدعم ومتابعة المسؤولين في وزارة التربية. للأمانة قدرنا خلال الفترة الماضية نعمل بكل جهد حتى يعني تكون المدرسة جاهزة لاستقبال أبنائنا المتعلمين بأفضل صورة احنا ودنا نشوفها. من البداية كان عندنا هدف واحد، ان ما نبي المدرسة تكون مجرد تجهيز مبنى وفصول فقط، لكن نبي نصنع بيئة مدرسية جميلة منظمة آمنة محفزة، ودنا يدخل المتعلم وهو مرتاح، وهو سعيد، هو يحس ان هذا بيته الثاني، اسرته الثانيه، يحس ان هذا مكانه ينتمي له. في الهيئه التعليميه والاداريه عندنا الامانه كفاءات يعني اجتهدوا وتعاونوا مع بعض، كل شخص كان له دور في الوصول الى هذه الصوره الجميله اللي قاعد نشوفها الحين امامنا خلال اليوم الدراسي. من بدايته اشتغلنا الامانه على تجهيز الفصول، المرافق، تنظيم البيئة المدرسية، متابعة كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة. احنا نؤمن ان البداية الجيدة والمنظمة لها اثر كبير في نجاح العام الدراسي للأمانة، وسعينا فعلا الى ان تكون الانطلاقة واليوم الاول يكون يعني خالي من الاخطاء، خالي من اي تصرفات قد تكون يعني غير منظمة، لله الحمد. واللي تحقق ما كان جهد شخص واحد، الإدارة بروحها ما تقدر تنجح، لكن نتيجة تعاون فريق كامل من الهيئة التعليمية والإدارية، العاملين كل واحد منهم قام بدوره وتحمل المسؤولية بشكل واضح. الكل كان يعني يجمع هدف واحد اللي هو مصلحة أبنائنا المتعلمين. هذا هو الهدف السامي والأسمى في أي مؤسسة تعليمية للأمانة. ما نقدر نتكلم عن هالجهود من غير ما نثمن الدعم والمتابعة اللي حصلناها من المسؤولين في وزارة التربية، كانوا دائما يدعمون بتوجيهاتهم وبدعمهم المعنوي اللي كان له دور كبير يعني في تذليل الصعوبات، دعم العمل، تحقيق الأهداف اللي احنا نسعى لها في كل المؤسسات التربوية والمدارس في الكويت. اليوم احنا نشوف المدرسة جاهزة لاستقبال ابنائنا، نحس بالفخر اللي يعني باللي حققناه للأمانة، لكن في نفس الوقت نعرف ان هذا كله مجرد بداية. الانجاز الحقيقي مو بس في شكل المدرسة مثل ما ذكرت قبل شوي او تجهيز مرافقها وفصولها، الانجاز الحقيقي هو اللي راح نشوفه مع ابنائنا المتعلمين، النجاحات، التفوق، الانضباط، ممارسة المواهب المدرسية. طموحنا أن يكون هذا العام مختلف ومميز، مع أن كل الأعوام ترى مميزة، لكن الواحد دائما يسعى إلى التطور ومواكبة الحداثة اللي قاعدة تصير حوالينا. اليوم الذكاء الاصطناعي يغزو العالم بشكل إيجابي جميل، يجب أن أيضا نطبق هذا الذكاء الاصطناعي بالشكل التربوي والتعليمي الجميل ليثري نجاحاتنا بنجاحات. مدرستنا بيئة حقيقية فعلا للتعلم والإبداع والتميز، وهذا اللي دائما نسعى له، مكان يعني يكتشف فيه المتعلم قدراته، يطور من مهاراته. اليوم في مبادئ احنا نعلمها لأبنائنا من بداية العام الدراسي، هذه المبادئ يجب أن يكتسبها بشكل جيد وبشكل يعني يؤمن فيها ليطبقها في حياته العامة. احنا مؤمنين ان المدرسة ما تنجح بجهد شخص واحد، لازم يكون هناك تضافر جهود، وللأمانة الكل مقصر. احنا نقول بإذن الله مثل ما اجتمعت هذه الجهود عشان نجهز بيئة مدرسية تليق بأبنائنا، راح تستمر هذه العطاءات طوال العام الدراسي بإذن الله وبتوفيقه حتى نوصل للهدف الأهم، ألا وهو النجاح والتميز. في النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل جهد انبذل ويجزي كل شخص ساهم في هذا العمل خير الجزاء. عسى الله يوفق أبنائنا المتعلمين ومعلمينهم وجميع العاملين في المدرسة، ونفتخر بنجاحاتهم في آخر العام الدراسي. لكم التحية والإجلال، مدير ثانوية صلاح الدين الأيوبي دكتور طالب الشريف.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.

0: تعتبر المحميات الطبيعية من أهم الوسائل للحفاظ على البيئة وحماية الكائنات الحية من الانقراض. للحديث عن هذا الموضوع نستمع إلى هذا التقرير من الزميل ناصر المطيري.
1: السلام عليكم، معاكم باري العجيل، باحث إعلام في الهيئة العامة للبيئة، إدارة المحافظة على التنوع الأحيائي، قسم المحميات الطبيعية. تعريف المحميات الطبيعية هي مساحات جغرافية محددة، منها برية ومنها بحرية، يتم عزلها وحمايتها للحفاظ على الموارد البيئية والتنوع البيولوجي. هدف المحميات الطبيعية هي الحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة الفطرية من نباتات وحشرات وزواحف وطيور وثدييات والكائنات الحية الدقيقة. ومن أهداف المحميات الطبيعية الحفاظ على البيئات المختلفة والنظم البيئية الحساسة، والحفاظ على التراث والهوية الوطنية للأجيال القادمة، والحفاظ على الحياة الفطرية المهددة بالانقراض، وبسبب اختفائها أو قلة أعدادها قد تسبب التدهور في التوازن البيئي. أبرز الأخطار التي تهدد الحياة الفطرية والتوازن البيئي هي الرعي الجائر واختفاء البيئات الطبيعية بسبب تجاوزات بشرية والصيد الجائر، وهذا قد يشير على ضعف الوعي البيئي، وهذا يعزز أهمية دور المحميات الطبيعية في حماية الحياة الفطرية عن طريق حماية بيئتها من التحديات. المحميات الطبيعية تشكل فرصة للتعليم والثقافة البيئية، حيث أن يتم زيارة الكثير من الطلبة في مختلف الفئات العمرية والدراسية لتعزيز الوعي البيئي. وتعتبر المحميات الطبيعية مواقع مهمة للأبحاث والدراسات البيولوجية والإيكولوجية.
2: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: دائما نتمنى لكم السلامة والأمن والأمان على كافة الطرق. معنا على الطرف الآخر مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد عثمان محمد غريب. أسعد الله صباحك عقيد.
1: حياكم الله وصبحكم الله بالخير. نصبح عليكم ونتمنى دائما السلامة للجميع، وتبقى جهود وزارة الداخلية مستمرة واستمرار تنفيذ الخطة الميدانية على أرض الواقع لعودة العام الدراسي الجديد، وكذلك أيضا استمرار الخطة التوعوية للعام الدراسي الجديد من قبل الإدارة العامة للعلاقات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الإعلام. الحركة المرورية طبعا الكثافة موجودة في أغلب الطرق صباح اليوم، وانتشار أمني واسع وانتشار مروري، وتبقى أيضا بعض السلوكيات الخاطئة القليلة موجودة وتم التعامل معها، ولكن اللي يهمنا طبعا الحركة المرورية بشكل شامل، الكثافة المرورية على مداخل مدينة الكويت وعلى أيضا الدائرة السادس على مدخل صباح السالم لصوب المنطقة الخاصة للمدارس، وكذلك نفس الشيء لاحظنا أيضا الكثافة موجودة في منطقة حولي، بالإضافة إلى منطقة خيطان والفروانية، وأيضا في بعض البلاغات من إخواننا في منطقة المطلع سكنية على بعض البلاغات والملاحظات اللي يعني جاري متابعتها من قبل المختصين في إدارة عامة المرور. فطبيعي جدا كثافة مرورية، استمرار لعودة العام الدراسي وبرمجة الأشخاص نفسهم للتوقيتات المناسبة، ومتوقع إن شاء الله الأسبوع القادم تقل هذه الكثافة المرورية وتبقى أيضا يعني الجهود

0: مع مداخل المدارس ومخارج المدارس وتواجد دوريات المرور ودوريات الأمن العام والنزه بمختلف المحافظات. هذا يعمل على تخفيف من الكثافه المرورية وتسهيل على قائدين المركبات. تبقى أيضا الجهود المهمة جدا من ولي الأمر بحرصه على ابنه في توصيله، في تنزيله بالمكان الصحيح، في عدم الاعتماد الكلي على العمالة المنزلية. كذلك أيضا هاتف الطوارئ 112 تلقى العديد من البلاغات من بداية الأسبوع حتى اليوم، بلاغات متنوعة من بينها عرقلة حركة سير، من بينها أيضا تسكير على الآخرين، وكذلك أيضا تعطل المركبة، وهذا الشيء اللي تكلمنا عنه في وقت سابق وتكررنا على ضرورة الصيانة المستمرة للمركبة. ختام حديثنا نأكد باستمرار دور الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في استقبال أبنائنا الطلبة في المدارس بالتعاون مع وزارة الإعلام ووزارة التربية وأيضا جمعية الشرطة والشريك الاستراتيجي لوزارة الداخلية في هذه الحملة، من أجل توصيل يعني التوعية الشاملة. وإحنا تكلمنا في وقت سابق على 6 محاور مهمة جدا، وهذه المحاور يعني بدأت اليوم يعني تنتشر في هذه الرسالة بالتوضيح بانتشارها في وسائل الإعلام. وأيضا نكرر ونقول أن المسؤولية الكبيرة على ولي الأمر في أيضا مساهمته في يعني تعاونه مع وزارة الداخلية لاكتمال هذه الخطة التوعوية. إن شاء الله عام دراسي جديد وعطلة نهاية الأسبوع مهمة، وهذه عطلة نهاية الأسبوع اختلفت عن العطلة السابقة كونها مصاحبة لنهاية أسبوع من الدراسة. لذلك أيضا ولي الأمر يستمر أيضا في متابعة أبنائه، وأيضا تبقى الأماكن التجارية والأماكن الترفيهية والأسواق يحكون عليها إقبال كبير وكثافة، وهذا أيضا في عين الاعتبار من وزارة الداخلية في التقليل من الكثافة المرورية. والله يعطيكم العافية.
1: وإحنا دائما نثمن الحقيقة الإجراءات اللي تتخذها وزارة الداخلية تجاه المخالفين الحقيقة اللي قد لا سمح الله يتسببون في وجود حوادث إحنا في غنى عنها. كل الشكر الجزيل للعقيد عثمان محمد غريب مدير العلاقات العامة وزارة الداخلية، حياك الله.
0: حياكم الله، يا هلا فيك.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
1: أهلا بكم في جولتنا الثقافية الفنية. استعاد معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته 35 تجربة رائد الحوسبة العربية الكويتي الراحل محمد عبد الرحمن الشارخ خلال ندوة ثقافية حملت عنوان الشارخ حين أتقن الكمبيوتر العربية ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، مستحضرة مسيرة كويتية أسهمت في فتح الطريق أمام حضور اللغة العربية في عالم الحاسوب. وشارك في الندوة رياض الشارخ والروائي سعود السنعوسي والباحث دكتور عبد الله المدني وأدارتها عبير البلوشي، حيث تناول المشاركون جوانب متعددة من تجربة الشارخ التي لم تتوقف عند تطوير البرمجيات العربية بل امتدت إلى المحتوى والمعرفة وحفظ الذاكرة الثقافية.
2: انطلاق ظفار الدولي للمسرح 2 بيا صلالة. انطلقت على مسرح المروج بيا صلالة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح الذي تنظمه بلدية ظفار خلال الفترة من 14 إلى 22 شهر الجاري برعاية محافظ ظفار مروان بن تركي آل سعيد، وبحضور ضيوف المهرجان والمشاركين من الدول الخليجية والعربية والأجنبية. تتضمن الدورة الثانية مشاركة 15 عرض مسرحي ضمن ثلاثة مسارات رئيسية، هي العروض الكبرى وعروض النخبة ومسابقة مسرح ظفار، إلى جانب برنامج متنوع من الفعاليات الثقافية والفنية وحلقات العمل المسرحية المتخصصة.
1: عندما اقترب فيلم أفاتار قبل سنوات من حاجز 3 مليارات دولار، بدأ أن صناعة السينما وصلت إلى سقف يصعب تجاوزه. ورغم نجاح أفلام ضخمة مثل أفينجرز إند جيم، أفاتار ذا واي أوف ووتر في تخطي 2 ملياري دولار، بقي الرقم التاريخي بعيد المنال. لكن البداية الاستثنائية لفيلم سبايدر مان براند نيو داي أعادت هذا السؤال إلى الواجهة بعدما حقق أكثر من 1.15 مليار دولار خلال أسبوعه الأول في واحد من أسرع معدلات النمو بتاريخ شباك التذاكر.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
3: التاريخ
0: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
3: التاريخ
0: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
2: 17 سبتمبر أيلول تاريخ اليوم. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1939 القوات السوفيتية تغزو شرق بولندا وتستولي على ما تركه الألمان من الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية. مصر تسقط طائرة تجسس بوينغ 377 الإسرائيلية فوق سيناء. كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1971. أما في عام 1974 وفي مثل هذا اليوم انضمام بنغلاديش وغرينادا وغينيا بيساو إلى الأمم المتحدة. التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد كان في مثل هذا اليوم من عام 1978. التاريخ قصص وأحداث. Thank you.
1: أهلا بكم في جولتنا الأخيرة لأبرز الأخبار المحلية. أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة حرص دولة الكويت ممثلة بالعديد من الجهات المعنية على الوفاء بالتزاماتها وتفعيل دورها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة الخاصة بحماية طبقة الأوزون. وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية ديما العدساني بمناسبة اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون الذي صادف أمس الأربعاء إن الكويت أعدت ونفذت العديد من المشاريع والبرامج على المستويين الوطني والإقليمي بهذا الخصوص.
2: أعلنت الإدارة العامة للجمارك تمكن مفتشيها في مطار الكويت مبنى الركاب T4 من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكيميكال المخدرة بحوزة مسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية. قالت الإدارة في بيان صحفي أمس الأربعاء إن عملية التفتيش الدقيقة أسفرت عن العثور على عدد 1197 ورقة من حجم الA4 مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة بلغ وزنها الإجمالي نحو 9.6 كيلوغرام. أشارت إلى أنه جرى إعداد محضر الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور لاستكمال الإجراءات المتبعة.
1: أكدت وزيرة العمل والهجرة وتوظيف السكان في طاجكستان صالح زادة أمس الأربعاء حرص بلادها على تعزيز التعاون في مجال القوى العاملة والتدريب المهني مع دولة الكويت. وذكرت سفارة دولة الكويت لدى طاجكستان في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقدته زادة مع سفير دولة الكويت لدى طاجكستان محمد العميري في العاصمة دوشنبة. ومن جهته قال السفير إنه تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في مجالات التشغيل والتأهيل المهني وتطوير المهارات إضافة إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجهات المختصة في البلدين.

0: وإلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الصباحية في صباح الخير. دائما نتمنى لكم يوما مميزا, يوما جميلا مليء بالهدوء والإتقان. لكم تحيات محمد القحطاني, ثامر الدحاني من الإعداد.
1: الإنجاز يبقى والتعب ينسى والأثر أطول عمرا من صاحبه. تحية لكم من زينب القلاف وزكية شرخي وفيحة سعيد.
0: يأتي يوم الخميس محملا بشعور مختلف, فالعطلة تلوح لنا من بعيد, لكن أجمل ما نفعله أن ننهي يومنا بهدوء وإتقان. لا نؤجل ما يمكن إنجازه ولا نثقل ساعات العمل بما لا يستحق, بل ننجز ما علينا بروح خفيفة حتى نغادر أماكننا ونحن نشعر أننا تركنا خلفنا يوما مرتبا, لنستقبل العطلة بعقل أهدأ وقلب أكثر استعدادا للراحة والاستمتاع. لكم تحية في نهاية هذا المشوار من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.
1: لا تبخل عزيزنا المستمع بابتسامة طيبة لكل من تلاحظه وتشاهده في هذا الصباح. تحية من العنود رجيب من التنفيذ على الهواء.

0: مباشرة.
1: نترككم مع يوم جميل، عطلة أجمل، وقلوب تعرف كيف تستمتع بالتفاصيل الصغيرة. إلى لقاء قريب، دمتم بخير. تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.
0: وتذكر بأنه يجب أن تسير دون أن تنظر إلى الخلف، الصواعق لا تضرب إلا القمم. تحية لكم من البدر، بدر المروان.
2: التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويؤكد أن طهران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه ما دامت إيران مستمرة في استهداف السفن، فإن التخلي الأمريكي عن المنطقة سيعني بالضرورة أزمة طاقة عالمية. وزير خارجية كوريا الجنوبية يقول إن نشر أصول عسكرية في مضيق هرمز لم يحسم بعد. القوات اليمنية تعلن استهداف مواقع للميليشيا الحوثية في المخا والجبهات الشمالية. الرئيس اللبناني يشارك في باريس اليوم في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا ويحيله إلى ترامب. روسيا تشهد غدا أول انتخابات برلمانية منذ بدء الحرب في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يعتبر أن منح كندا صفة عضو منتسب للاتحاد الأوروبي قد يكون عملاً عدائياً. رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي يقول إن على القوات الأمريكية الاستعداد لخوض القتال ليس فقط في مدار الأرض وإنما أيضاً حول القمر. كندا تطلب الانضمام إلى تحالف عسكري بقيادة بريطانيا. وكوريا الشمالية ترفض مجدداً دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنزع سلاح نووي. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: قنوات اسماعيل، قنوات الهلال، قنوات الغروب، رجاء،
4: كوكب الشرق،
5: قنوات طهفون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله ابو
6: شهر. إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطب.

0: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. وعندنا اليوم نوادر الاسطوانات أو ما لا يطلبه المستمعون، يعني من زمان إلا العاشق والهاوي لهذا التراث القديم. تابعونا وحياكم الله.
1: غوانات، حكايات أغنيات صنعت تاريخ الطرب العربي. غوانات.
0: حياكم الله أعزائي المستمعين، ومع أسطوانات وتوزيعات الشرق ولصاحبها عبد الله الحبيب وثق مجموعة من الأسطوانات. أسطوانة للفنانة هيام يونس، نزهة يونس اسمها الشهرة، هيام يونس لكن هي اسمها نزهة يونس، من مواليد لبنان عام 1948. موهوبة، قدمت مجموعة من الأغاني في المملكة العربية السعودية وتعاونت مع شعراء وملحنين. قدمها الموسيقار الكبير جميل محمود في أغنية بعنوان سمراء، كلمات الشاعر السعودي يحيى توفيق. وتم تسجيل هذه الأسطوانة في عام 1962 تقريبا. وهذه الأغنية من أغانيها، يعني من قبل الملحن المميز جميل محمود. وسمراء رائعة هذه الأغنية، وقدمها كذلك جميل محمود في إسطوانة في عام 1932، يعني غناها ملحنها أول شيء ويتهي من لبنان، قالوا عندنا الشغنية حلوة نبيش تغنينها، فعادت هذه الأغنية. نسمع سمراء والفنانة هيام يونس عام 1962.

0: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع. من أرشيف الفن نستعيد أجمل الذكريات والألحان. غوانات.
1: سمعنا سمراء هيام يونس، وهذه الأسطوانة سمراء من كلمات الشاعر السعودي يحيى توفيق والحان الموسيقار السعودي جميل محمود وتسجيل عام 1962. ونسمعها الآن الأسطوانة الأولى اللي غناها ملحنها ومطربها جميل محمود وكلمات يحيى توفيق عام 1962. وعلى فكرة هيام يونس يوم سمعناها من المواهب الجميلة وقدمت أول فيلم وهي طفلة، فيلم بعنوان قلبي على ولدي سنة 1953. وما يميز يعني الجو اللي سمعناه، تعشق الفنانة هيام يونس الشعر العربي الفصيح ولها العديد من الأغاني في هذا الجانب. سمعنا الأغنيتين هيام يونس في سمراء، وسمعنا ملحنها جميل محمود في سمراء، ومع هالأغاني الجميلة اللي سمعناها اليوم. كل التحية من أسرة البرنامج، محدثكم الدكتور يوسف سريع ومخرجنا محمد المطبقي.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أشوف ملابسك كنا أحد ساحبك منها يا ديدرو، عسى ما شر.
2: أخاف تهاوش؟
3: هو أنا من متى أتهاوش؟ ولا من متى ألتفت حق أحد بهالمدينة؟ أنا ما أحب أتهاوش ولا أحب أتناجر مع أحد، بس أنا كل اللي صار معاي إن شوية اختلاف مع ربعي وكم واحد بالقهوة، وخرتهم وشدوني وهذا اللي صار.
1: أخاف في أحد تطاول عليك، دلني عليه وأنا أكسر إيده.
2: لا لا لا يا يما، إن شاء الله ما في إلا العافية، أكيد ديدرو ما في إلا كل خير.
3: قلت لك يا يما، كل اللي صار أمر بسيط وسهل، أنا وكم واحد كنا قاعدين نتغشمر وهذا اللي صار يا يمّا.

0: يا هلا ومرحبا، أنا سعيد أني موجود بينكم اليوم. سعيد أني موجود بينكم وأنتم مفتخرين فيني ومحتفلين فيني. تصدقون عاد أن أول مرة أحد يحتفل فيني بهذه الطريقة؟
1: أفا عليك أفا عليك يا ديدرو، أنت آمر وتدلل نحتفل فيك ونفتخر فيك بعد ونكرمك ونجيب لك الهدايا. مو بس المدينة اللي تحتفل فيك، لا حتى احنا ترى احنا ربعك الحقيقيين.
2: اي نعم، احنا ربعك الحقيقيين، احنا اللي حرصنا ان نجيب لك الهدايا الفخمة. ترى انت تستاهل، تستاهل الواحد يوقف معاك، تستاهل الواحد يعطيك ويهديك، لانك بطل مثلتنا خوش تمثيل.
3: واحنا اليوم جايبين لك ثوب وجميل، بما ان موعد تكريمك باكر.
0: أيه.
3: هذا اجمل ثوب ممكن نجيب لك اياه علشان تلبسه وتوقف معانا وتحس انك منا وفينا. وترى هذا الثوب من القماش الغالي ومن الحرير.
0: انا البس ثوب من القماش الغالي والحرير؟ هذه الهدية وايد علي، وايد علي يا جماعة، قاعدين تحرجوني.
1: لا لا لا ابدا، ما في اي احراج، انت الاديب والفيلسوف ديدرو، انت من اليوم واحد منا وفينا.
0: شكرا شكرا.
1: انت من اليوم اصبحت من الطبقة الاكشخ والطبقة اللي الناس تحبها وتأشر عليها، واصبحت معروف معروف يا ديدرو وايد. واكيد احنا يهمنا مظهرك وشكلك، خصوصا ان افكارك جميلة ولازم مظهرك يكون جميل.
2: مثل هذا الماي تقدر تشربه بكوب وسخ؟ لا طبعا، انت وافكارك مثل الماي النظيف، لازم تكون دايما معانا وبعيد عن اللي يحاولون يشوهون منظرك.
3: علشان كذي حرصنا ان نجيب لك هالثوب الغالي والانيق اللي يليق مقامك طبعا.

0: الهوشة اللي صارت ضرتنا وعفستنا حيل. ديدرو ما يدري ان محقق المدينة طلبنا للتحقيق وانه ممكن ننسجن ونعرض انفسنا للخطر، خصوصا ان اللي عرفته من توماس تعور وهذه ممكن تسبب لنا مشكلة كبيرة.
1: أليخاندرو يا اخوي، ديدرو يستاهل اللي دافع عنه، ولا يمكن نقبل للحظة من اللحظات انهم يتهمون بالجنون، ولا راح نقبل بلحظة من اللحظات انهم يتطاولون واحنا قاعدين.
2: لكن شنو استفدنا من رفيجنا اللي ندافع عنه وهو ما يدري عنه؟ شنو استفدنا من رفيجنا اللي دافعنا عنه وهو خلانا واحنا ممكن ننقط وراء القضبان الحديدية؟
0: علشان ديدرو احنا مستعدين نسوي كل شيء، المهم ان ما حد يتطاول عليه. سمعة صديقنا مهمة ومكانته في المدينة هم مهمة، لا يمكن نوافق إطلاقاً أن أحد يتعرض له.

0: راح أخليه، ما راح أخلي اللي اسمه هذا أليخاندرو أنه يطقني بالكرسي بالقهوة. راح أضيعه، راح أخلي المحقق يعاقبه، يعاقبه ويأدبه. اللي صار تطاول وتطاول كبير بعد. هالشلة هذه الفاسدة اللي تعتقد إنها من الناس الأذكياء في المدينة، ما راح أسمح لهم إطلاقا إنهم يوطوطون مرة ثانية عند القهوة.
1: لا طاولوا علينا ومدوا إيدهم علينا، المحقق لازم يأخذ بثارنا، لازم يعاقبهم عشان يكونون عبرة حق غيرهم. اليوم يطاول علينا أليخاندرو وباولو وكريستيان، باكر ما تدري منو يطاول عليك.
2: لا طالت تشمخت، أنا لا يمكن أني أقبل أن هالمينون وربع الميانين يستمرون في بث أفكارهم وسمومهم وثقافاتهم في مدينتنا. من اليوم ورايح لازم نوقفهم ونتحداهم ونعلمهم أن اللي صار أمر لا يمكن أن يتكرر إطلاقاً.

0: يا أليخاندرو ويا باولو ويا كريستيان، تطاولتوا على توماس وفيليكس وفيليب.
1: نعم أنا تطاولت، ليش إن لسانهم طويل؟
2: وإن عادوها إحنا بنكون لهم بالمرصاد.
3: لا يمكن أن نسمح لهم أو لأحد مثلهم أن يتطاول على ديدرو.
0: لكن هذا مو معناته أنكم تتمردون وتتهاوشون وتتكافخون وتتماشعون وتتطاققون،
1: ولا معناته أنهم يتطاولون على صديقنا ويتنمرون عليه ولا يحق لهم أنهم يوصفونه بالمينون. صديقنا لكتاباته وإبداعاته اللي تساهم في نشر التوعية والثقافة. إذا أهم عندهم قصور في فهم الثقافة هذا شأنهم، لكن هذا ما يسمح لهم إطلاق أنهم يتطاولون على رفيجنا وعلى صاحبنا. عادي حظوظ محقق،
0: دخلتوا في حفرة كبيرة في قاع طويل. سمعوني، راح تصير مشاكل كثيرة، وأتوقع أن ديدرو ما يدري عنها.
4: يا أخو يا حضرة المحقق، ولا إحنا نبي أنه يدري عنها.
3: لا ولا يمكن، ولا يمكن أن نخلي رفيجنا يعرف هالسوالف. إحنا المهم بالنسبة لنا سمعة رفيجنا ومكانة رفيجنا.
0: اللي صار يا توماس وفيليكس وفيليب أمر كبير، هالشباب تطاولوا عليكم وباشر ممكن يتطاولون على غيركم.
5: يا حضرة المحقق، طقوني طقوني بالكرسي قدام الناس. وجودهم خطر يا حضرة المحقق، وجودهم خطر، ولا يمكن أن نقبل أنهم يكونون بيننا. لازم يتعاقبون وقدام الكل.
0: طبعا راح يتعاقبون، من متى أصبح للفقير سطوة؟ وإنه يتطاول عليكم، أنتم من نخبة المجتمع.
5: أي نعم،
0: ومن الناس اللي لكم مكانة كبيرة بالمجتمع.
6: نعم نعم،

0: انا والدي لو درى ان اللي طاول علي ومديد علي هو الاخاندرو وربعه باولو كريستيان، قسما ان ابوي راح يقلب الدنيا عليهم.
1: اعرفه.
0: وانت تعرف يا حضره المحقق مكانه ابوي عند عميد المدينة.
2: وأنا بعد لو أمي درت تخيل شنو ممكن تسوي. مكانتنا لا يمكن إنها تنهز بسبب هذيل اللي اسمهم أصحاب ديدرو، ولا ديدرو حتى ممكن يأثر علينا.
1: لا لا لا، أنا اللي راح أتخذ قرار، ومن اليوم راح أحط لهم حد، واليوم راح أخليكم تشوفونهم وهم يتعاقبون.
3: أحسنت يا حضرة المحقق. أي نعم، نبيهم يتعاقبون جدا بالكل، خلي يكونون عبرة حق غيرهم. اليوم هذين يتطاولون، باكر غيرهم يتطاولون علينا.
1: هي المهم سلموا على الأهل. ها، سلم على الوالد.

0: هذه هدية ثمينة ما راح أنساها طول عمري. قطعة من الحرير النادر، هذه ما راح ألبسها إلا حق الحفل.
1: طبعاً طبعاً، وخلك حريص أنك بالحفل تكون معانا وتكون يمنا. إحنا ترى بنزيدك كشخة وأناقة، وإحنا بنخلي لك مكانة أكبر، وإحنا ترى اللي بنحقق لك كل اللي تبي. واليوم إذا عجبتك هالقطعة باكر بتيلك قطعة أكشخ. ترى هذه القطعة مني أنا، وباكر هري بيجيب لك شيء ثاني، وحتى مايكل يمكن يعطيك شيء ثاني وأحلى.
2: إي نعم، هذه هدية صديقنا ليلاجيو، وانت بعد ما شفت هديتي.
3: أما أنا هديتي راح تكون أفخم وأكشخ، لا تستعيل، الحفل باكر. وقبل الحفل بتيك الهدية ليه عند الباب. أمور الكشخة أنت تستحقها، لأن أنت كاتب راقي.
0: شكراً. هي نعم، أنا أرقى من أني أكون مع غيركم، لأني أنا أستاهل. هو أنت ونعم الأصدقاء اللي أهديتوني هالملابس والثوب المصنوع من الحرير.

0: شنو هالثوب الراقي والجميل جدا اللي عليك؟ منو اللي مهديك اياه؟
1: يعني يا يما اكيد ربع اليخاندرو باولو كريستيان.
2: لا طبعا، هذيلا من وين لهم يبوا لي؟ هذيلا يتوب عندهم مصروفهم اللي ياكلون منه ويشربون. هذيلا مو ربع يعطون هدايا قيمه، هذيلا ربع اسولف معاهم، اتمشى معاهم فقط لا غير. ربعي الحقيقيين هم ليلاجيو وهنري ومايكل اللي يهدوني هالثوب الغالي اللي لا يمكن اني انساه على الاطلاق.
0: لكن يا حبيبي تقييمك لربعك مو على الهدايا، على مواقفهم يا وليدي. المواقف هي اللي تحكم على الناس مو المظاهر.
2: لا يا يما، انا فيلسوف وكاتب واديب، ومهم ان مظهري يكون زين قدام الاخرين مو بس الافكار. ولا يصير يا يما ان الماي النقي نحطه بكوب مو نظيف؟

سوف يتم تكريم ديدرو الشخصية المؤثرة في مدينتنا الكريمة وأحد أهم الأقلام في المدن المجاورة، الفيلسوف والأديب ديدرو، ليتفضل للتكريم من عميد المدينة.

0: كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: مرحب، معاكم في بث مباشر في المركز العلمي من راس الثانية، التاسعة ونصف صباحا من دولة الكويت.
3: هلا والله يا صباح الحلو والصباح الحلو.
4: الو، السلام عليكم.
3: احلامهم تزن والجبال
4: انا مطار وهي ما تبي تتكلم عنه.
5: تقدر تاخذ وتعطي مع الناس،
6: احنا نقول العذر حق اللي ما تكرر.
4: ما ابي احرجها زياده.
2: سنين طويله والذكريات تنبض.

0: مستمعين الكرام، نجدد لكم التحية عبر أثير المحبة والسلام، أثير إذاعة دولة الكويت، ومن عبر شواطئ الخليج العربي نقول لكم على الرحب والسعة في المركز العلمي حيث نتواجد هنا حتى 10:30 صباحا، وبرنامج مراحب.
1: بالخير، مراحب السعادة، وإحنا متواصلين معاكم من خلال هذه الحلقة في بث حي مباشر من المركز العلمي بالسالمية، وأكيد أكيد يوسف بوجود حبايبنا المستمعين اللي دائما سباقين بالوصول قبلنا في مراحب بالمركز العلمي بالسالمية.
0: نعم، حياهم الله وعلى الرحب والسعة. وفي البداية تقبلوا أجمل تحية من فريق العمل، من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي، التقديم يوسف طلال الماجد ويوسف جوهر، التنسيق والمتابعة سوسن أبو شهري،
1: وتحيات حلوة من الهندسة الإذاعية أنفال العياف، أما التنفيذ على الهواء تحيات سعود السهلي.

0: فريق النقل الخارجي نقول لكم مشكورين على جهودكم الطيبة ووجودكم من الساعات الصباحية الباكرة طبعا لتجهيز كل الأمور هنا في المركز العلمي. رائد هادي، عبد العزيز العجيل، عيسى العباسي، منيرة العتيبي، ريم الجعفر، مريم بارون، شهاب أحمد، وبينة الهاجري، ومن الوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، وهالة أحمد.
1: بسم الله نبدأ معكم مشوار مراحب. عندنا ضيوف وعندنا مفاجآت عديدة وكثيرة وناس من نجوم مراحب حبيتوهم واليوم موجودين معانا، وإن شاء الله رح نستمتع بالحوار وياهم. يوسف يعني ما بيسمي تكريم كثر ما هو شكرا نقولها لكل من أبدع في برنامج مراحب وخلاه يستمر لسنوات طويلة. ما رح نقول منو من نجوم مراحب معانا،
0: احنا قايلين من امس يعني، وان شاء الله ننتظر المزيد من المستمعين يكونون حاضرين، عساهم على القوة جميعا. اليوم ان شاء الله يعني نكرم بوجود مخرج رائع جدا على قلوب الأحبة المستمعين وكذلك على قلب إذاعة دولة الكويت. من امس احنا قايلين ازور ياسين، يعني ايش بنخش يعني
1: ما عنده سر.
0: نعم نقول له على الرحب والسعة ان شاء الله، وراح نتواصل معاكم في الحلقة القادمة بصحبة ازور ياسين ومراحب مع المخرج عبد الوهاب الصلاح.

0: مراحب، معاكم في بث مباشر في المركز العلمي من راس الثانية.
1: رجعنا في هالبث الحي المباشر وسعيدين كل السعادة بوجود أحبابنا ومتابعينا، وعلى رأسهم أيضا الحبيبة الغالية الشيخة أنيسة سالم الحمود الصباح. صباح الخير شيخة، سعيدين جدا بوجودك معانا اليوم ودوم إن شاء الله.
2: صباح النور وكل عام وانتم بخير، وسعيدين مع أبهاتنا وأمهاتنا وخواتنا وأخواننا في يوم الخميس الونيس.
1: فعلا شيخة، شيخة شو تقولين عن مراحب واليوم؟ يعني بادرة جدا جميلة. نعم. من الإذاعيين والإذاعة على تكريم ناس كان لهم بصمات جدا كبيرة، وهم اللي أسسوا عن جد يعني مراحب، خلوه بناية كبيرة. نعم، في شكرا. الإعلام وهواء.
2: نعم، شكرا لكم في بناء هذا البرنامج. أنا ضميت لكم من 2017، سعيدة معاكم نتعرف على عيال وطننا وبنات وطننا، نتعرف على الرعيل الأول اللي أهما أكيد الأساس في بناء هذا البرنامج.
1: عساك على القوة شيخة، أنت منورتنا. أم علي صباح الخير، شلونك يما؟ إن شاء الله بخير.
3: صباح النور يا هلا.
1: مستمتعة معانا اليوم؟
3: والله أنا مستمتعة معاكم، على قولة الشيخة إن يعني كلهم يعين خواتي وأخواني، وشفت عندكم ما شاء الله تبارك الرحمن المخرج الزور ياسين الله يعطيه
1: أول
3: العافية.
1: كنت تتصلين عليهم؟
3: أنا أول كنت معاه أول ما كان
1: على الصاد أزور يوم كان ماسك مراحب.
3: إيه كان ماسك من أنا من 35 سنة
1: ما شاء الله، وانت تتواصلين مع مراحب.
3: إيه والله يعطيكم العافية وما قصرتوا، والله يعطي عبد الوهاب.
1: إيه والله، إيه والله، عساك على القوة يمه،
3: وحياكم الله كلكم جميع إن شاء الله.
1: الله يحييك. أم صالح الحبيبة شو تقولين؟
4: وش أقول؟ صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد على هالجمع اللي يعني شو أقول لك، يدخل الفرحة لقلوبنا كلنا.
1: الحمد لله.
4: نرحب أول شيء بالمخرج شيخ المخرجين.
1: إي والله
4: أزور ياسين، ونقول لك حياك الله ببيتك وإحنا ضيوف عندك.
1: عساك على القوة،
4: الله يعطيك العمر يا رب إن شاء الله.
1: عساك على القوة،
4: كفيت ووفيت.
1: أم محمد بيان شو تقوليني؟
5: السلام عليكم، شلونكم؟ شقول أبارك حق روحي في هذا اليوم السعيد اللي عقب كم سنة شفت أخوي أزور ياسين. أي والله استانست، وبدال مخرج واحد هاليوم أنا مخرجين عندي، عبد الوهاب صلحات أوليدي وأزور أخوي، والله يخلي الباجي إن شاء الله، وسامحوني على النسيان، ويعطيكم العافية وسلم على خواتي وعلى راسي الشيخة أنيسة صباح حبيبتي، وسلم على الكل وسامحوني على القصور.
1: ما قصرتي أمي، أفراح كيتي بعد طول غياب يعني موجودة معانا، إعلامية وقديرة ومهتمة أيضا بالأعمال الإنسانية والخيرية، شو تقولين اليوم لمراحب؟
6: يا هلا ومرحبا. طبعا أول شيء أصبح عليكم في هذا الصباح الجميل، وأقول عودة جميلة للمدارس وإن شاء الله عام جديد، وسعيدة جدا بوجود المخرج الكبير أستاذ أزور ياسين. صراحة يعني أنا بالضبط أنا وايد وايد سعيدة، يعني طول عمري أسمع اسمه بالإذاعة لكن اليوم شفته صراحة.
1: إي والله،
6: فيعني فرحتي وايد كبيرة أني أقابل مؤسس من مؤسسين إذاعة دولة الكويت، الإذاعة الرائدة في الوطن العربي.
1: عساك على القوة أستاذة، شكرا جزيلا لك. الدكتور محمد أسد بعد عنده كلمة.
7: والله أنا كنت أحلم أني أنا أقابل الأستاذ أزور ياسين، الله. خصوصا أن عندي أعمال أفلام قصيرة وثقت حقبة التسعين والغزو الغاشم. أزور كان يدير إذاعة الكويت أثناء الغزو الغاشم، وكنت أحاول أني أنا أتواصل معه ما عرفت أوصل له. اليوم الله سبحانه وتعالى جاب لي في بيتنا الوسيع، بيتنا الحلو، بيتنا مراحب، علشان ألتقي فيه وإن شاء الله أقتني ذكرياته وأدونها.
8: الله يسلمك خليك إن شاء الله، والساعة المباركة، والحمد لله على كل أحوال. يعني الواحد ما أدري شو يقول، يعني إن شاء الله شلون يعبر او شلون يتكلم مو عارف. يعني عموما الساعة المباركة يا عزيزي، وانا كنت فعلا بإذاعة السرية اثناء الغزو، ومشوار طويل يعني الواحد يتكلم فيه إن شاء الله بعدين.
1: عساك على القوة. احنا راح نوقف مع هالفاصل ايش رايكم ونرجع لنجومنا في مراحب واحنا بقيادة مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.
9: هناك في الاستديو وخلف ذاك الزجاج حكايات وأسماء تصنع الإبداع. هنا في قيادة برنامج مراحب عاش المخرج القدير أزور ياسين سنوات طويلة يراقب يوجه يختار اللحظة المناسبة ويمنح العمل إيقاعا وروحا.
10: الحمد لله فتحت كونت جماهير كونت محبة الناس والحمد لله.
9: اسم من الأسماء المخضرمة ومخرج ارتبط بعدد من البرامج التي عرفها مستمع إذاعة دولة الكويت وترك في كل محطة من محطاته بصمة تشهد على خبرة طويلة في العمل الإذاعي. ومن بين تلك المحطات كان مراحب البرنامج الذي كانت بصمته من الإخراج أزور ياسين.
10: أكثر من 500 برنامج أفضل برنامج صراحة الخميس عبد الله. درجة ثانية مراحل اللي أخذت فيها أفضل مخرج.
9: تاريخ طويل عاشه المخرج القدير أزور ياسين مع مراحب حتى أصبح جزء من ذاكرته وواحدا من أبرز المخرجين الذين مروا عليه وأسهموا في صناعة حضوره على أثير إذاعة دولة الكويت. فمنذ سنوات بعيدة كان أزور ياسين خلف كواليس مراحب يعمل مع أجيال مختلفة من المذيعين والمعدين ويشارك في تقديم البرنامج بالصورة التي عرفها وأحبها المستمعون. ولم يكن مراحب محطة عابرة في مسيرته فقد امتدت علاقته بالبرنامج لفترات طويلة فكان من الرواد الذين يعرفون تفاصيله وكيف يبدأ صباحه وكيف تسير فقراته وكيف يتحول العمل المكتوب على الورق إلى برنامج حي يصل إلى الناس. شكرا على سنوات كنت فيها ربانا لهذا البرنامج. شكرا على كل حلقة حطيت فيها خبرتك. شكرا أزور ياسين.
11: أمانة كلمات الشكر والتقدير لا تفي هذا الرجل حق هذا الرجل اللي حمل كل المتناقضات في حياته المهنية. يعني كنا نشوفه في لحظة حاد وفي لحظة لين نشوف فيه القوة ونشوف فيه ضعف القلب والمحبة دور مدار كل ربعة نشوف فيه الشجاعة في الإقدام ونشوف فيه التأني في اتخاذ القرار. يعني أنا اشتغلت مع أبو بدر أزور ياسين لسنوات ولله الحمد وكان لي هذا الشرف العظيم. كنت أتفاجأ بهذه الشخصية الإعلامية الفذة الرهيبة الرائعة اللي كانت تحسسك بالخوف من وجوده أكثر من وقوفك أمام الميكروفون وفتح اللمبة الحمراء اللي تكون بالاستديو. يعني في عمره ما دش الاستديو إلا وهم شمر ذراعه ورافع شمومه وكأنه في معركة مع البث على الهواء. يعني كان يحسسنا دائما بالأب القاسي والأب الحاني. لحظة تشوفه يكسي عليك ولحظة تشوف المحبة كلها تجري في حواراته في كلامه في ابتسامته. كان بالنظرة يخاطبنا وكنا نفهم. أكبر المذيعين يمكن ما فهموا شخصية أبو بدر أزور ياسين لأن مثل ما قلنا كان يجمع المتناقضات ولكن بكل متناقضاته كان جميل ورائع ويحمل راية الإنسان. أبو بدر اليوم في برنامج مراحب، ونيابة عن فريق العمل وكل من عمل في هذا البرنامج منذ انطلاقته، سواء كان دعوة للجميع ولا مراحب، نقول لك منا كل الشكر والتقدير. وعلى لسان مخرجنا العزيز عبد الوهاب الصلاحات نرفع لك القبعة مثل ما يقولون والعقال، ونقول لك من القلب شكرا شكرا شكرا يا أبو بدر، وتستحق منا.
1: شكرا لك يا أبو بدر. حيو المخرج الكبير أزور ياسين، منورنا اليوم في مراحب، وهذه بادرة يعني إن شاء الله تحوز على إعجابه. وشكرا لمخرجنا صاحب الفكرة عصاع القوة، وإدارتنا أيضا في الإذاعة، جميع المسؤولين يعني يرسلون لك أبو بدر سلامهم تحياتهم، سواء كانوا العاملين معك أم اللي بعدك، أكيد مشوا على مسيرة وعلى خطوط ذهبية أنتوا نسجتوها، فالله يطول بعمرك. ونبي نسمع منك كلمة اليوم، الكل يبي يسمع
11: أكيد
1: صوت أبو بدر.
11: يعني أبو بدر لازم نسمع صوته، لأنه ما كان يتكلم وايد، كان صاحب انجهاز وكان دائما يتخذ القرارات السريعة والرائعة بنفس الوقت. يعني أبو بدر ياما وقفت علينا مساحات حوار أثناء البث وتغيرها، يعني احنا طيب شو نقول أبو بدر؟ تقول دبر عمرك، خلص هالمساحة، شيل هذه وحط هذه. كنت أيضا يعني من الناس اللي يقدمون الإعداد للمعدين، يعني تقول له أنا أبي الفكرة الفلانية، روح ارسم لي إياها، أنا أبي الموضوع الفلاني، ودائما كنت متحامل على المرأة وما زلت.
12: لا بالعكس، يعني أنا ما أبي أتحامل مع المرأة، يعني
11: ترى أنت هذي بين النساء اليومي.
12: بالعكس، يعني أنا ما مو متحامل مع المرأة، بس يعني هي
11: كنت أدعو للزواج من ثانية وثالثة.
12: لا لا لا لا، هو كانت الفكرة أن من بعد دعوة للجميع قلنا نغير من دعوة للجميع إلى مراحب، ونزيد إضافة لهذا البرنامج، فكانت فكرة أحمد اليعقوب وتنفيذي، يعني قعدنا اجتمعنا أن نضيف كلمة مساحة للحوار، نقاش، نخلي المستمع يعني يبدي رأيه في أي مساحة احنا نقولها. وانت تدري بعد يوسف أن في كل شيء نقوله أو أن نحط المساحة نعطي مجال للجمهور إنه يشارك فيها، يعني ويبدي رأيه، يعني بس والأعصاب ما الأعصاب هاي لابد إنه واحد يكون في شوية عصبي، لأن الأخطاء.
11: بس ما أدري على الرغم من العصبية يا أخي قلبك طيب أبو بدر، يعني الواحد يخاف منك ويدري إن أنت قلبك طيب، ما في شيء.
12: لا والله أنا شوف في العمل عصبي، يعني لما يكون في عمل
11: ترى العمل ترى شوي عصبي.
12: إيه عصبي، يعني إنه أبي شيء لكم ولنا. إحنا تدري برنامج مراحب مو بس أزور ياسين، الجروب كله يعني من معدين من مذيعين من مساعد مخرج من يعني هذا العمل يطلع، لازم يطلع بشكل جميل، بحيث إنه كثر ما نقدر إنه ما يكون في خطأ، يعني وأنت تدري الأخطاء بالبرنامج على الهواء.
11: صحيح.
12: هذا لابد إنه وإذا صار الخطأ.
11: طيب أبو بدر أنا عندي سؤال لك، يعني أنا اشتغلت معك أمانة، شرفت بأني أكون في فريقك في يوم من الأيام، واشتغلت مع أكثر من 10 مخرجين في برنامج مراحب.
12: نعم.
11: ومنهم أيضا مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات. يعني كنت أجد يعني عبد الوهاب شوية قاعد يماشي أجواء أزور ياسين، لأنه قاعد يقرأ عنك، قاعد يشوف أنت شو اللي كنت تسويه ويحافظ عليه إلى اليوم. ولكن بقية المخرجين كانوا يعجزون، يعني شنو نسوي مع أنهم كانوا يبدعون، ولكن ما كانوا يبون بصمة أزور ياسين. شو اللي كنت تسويه في مراحب؟
12: والله ما يعني شلك هذا وبرنامج تدري أنت،
11: يعني يمكن أنت أول واحد أدخل الأغاني المغربية التونسية، الأغاني الغريبة على المسامع، يعني استقطبت حتى إخواننا في قارة إفريقيا عن طريق الأغاني.
12: طبيعي، أنت تدري أن في اتصالات قاعدتينا من المغرب ومن تونس ومن هذا، فلازم تلبي يعني نوعا ما لو أغنية أو أغنيتين حق الدول هذه اللي واللي يتصل من من من برا، يعني في فرق الوقت، يعني وتدري سهران قاعد عشان بس يبي يكلم مراحب.

0: فتشوف لابد أن تصير هذا البرنامج لازم يكون خلطة يعني من جميع دول العرب يعني عشان كذي. فكنت أشكل في كل شيء، فحتى دائما أنا لما أي الإذاعة كنت ساعة تكون عصبي ساعة تكون هذا، فكل شيء أخليه عند الباب.
1: تنسى الدنيا وتدخل مراحب.
0: خلاص أخليه عند الباب وأدش مراحب بحيث أن لا تشوت في أشياء ثانية يعني.
1: طيب وبدر، نقطة أيضا أخرى، يعني أنت كنت من المخرجين اللي تقتنص المذيعين والمعدين، يعني كأنك قاعد فوق وتطالع الكل، بعدين تقول أنا ببالي فلان يصلح لمراحب، كنت تتبنى فلان ولا فلان وتيبه معاك البرنامج. نعم. وتبلش عاد ترسم له وتخطط له، نفس اللي صار معي. يعني أنا من رسالة هاتفية عطيتكم إياها في برنامج مراحب، أنت قعد سنة تقريبا تخطط تيبني أنا البرنامج وتدربني على إيدك وتطلع فيني هالطلعة هذه الحلوة اللي ما أنساها. هالاختيارات هذه شلون كنت تتدخل فيها على الرغم من العوائق الإدارية الفنية الأمور هذه؟ يعني كنت بالفعل مخرج سيد الموقف.
0: ودائما أنا لما أشوف أي مذيع حقيقة أشوف يعني، أو حتى يعني طريقة أسلوبه بالكلام، مخارج الحروف، وقت الكلام أو حتى المناقشة، حتى يعني في
1: سرعة البديهة عندك تلاحظها،
0: فلازم أقعد أشوف هذا المذيع هل يصلح في هذا البرنامج اللي هو البرنامج مراحب أو لا يصلح. فلازم أفكر أشوف شنو سلبياته إيجابياته.
2: وأنا إيش رأيك أصلح؟
0: أنا أنت طلال ما اشتغلت
2: والله للأسف، أنا حظي سيء. ويا رب إن شاء الله تصير فرصة، الله يطول بعمركم واشتغلوا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أنا حقيقة اختياري للمذيعين، أنت تدري فيهم المذيعين اللي هم فيصل دويسان، هاني الوزان، بسام العثمان، فهد العنزي، هايدي أبول، نادية صقر،
1: هذول بسام الجزار، ولا قصورا من
0: هذول المذيعين ما تتعب معاهم. خلاص تقول له كلمة
1: بس كانوا يتعبون معك.
0: هو طبيعي.
2: لازم خلينا نشوف رأي الأستاذ رياض المطوع، عاشرك فترة من الفترات، قول لي عن أزوار قبل وعن التعاملات معه.
3: أزوار يعني من عمرنا مو وايد كبير، بس احنا نسميه أبو المخرجين يعني. يعني أزوار كان ملك المخرجين، مو بس لأنه قديم، لا عنده ابتكارات وعنده أشياء جديدة اي متجدد جدا يعني.
1: طبعا الرياض يعني ذاك الوقت اللي ما فيها الحداثه اللي اليوم موجوده كان يبتكر اشياء غريبه،
3: مو بس بالهذا، حتى يفاجئنا بالموسيقات الجديده. يعني تسمع برنامجه تحس بالتطور باذاعه الكويت. اي والله يعني أدوار ما شاء الله يعني مخرج شيء ما ادري ايش يطلق عليه، بس مخرج يعني ابو المخرجين
2: ما شاء الله عليه. يسلم عليك الاستاذ المعد طلال حيدر بعد يعني، ويثني فعلا على مجهوداتك وعلى بصماتك اللي جدا جدا جميله. ابو مريم عنده تعليق بعد، كان من الناس القديمه اللي يشاركون بمراحل.
4: اول شيء اصب عليك بالخير واصب على اخواني الموجودين والمستمعين وعلى استاذنا الكبير، نسمي استاذ احنا صراحه، استاذ شويه عليه. أنا كنت أسمعه أزور ياسين أزور ياسين أزور ياسين، في يوم من الأيام الحكي بال2007 أو 2006 كان عندنا، أنا منظم بالعيد الوطني كان لدولتنا الكويت، فمنظم مهرجان سيارات قديمة في منطقة خيطان، ولا هو جاي، فقلت له تعالي اشرب شاي، قلت له مو وقت شاي الحين قاعد يسوي، قلت هذا ايش سالفته؟ هذا زور ياسين، قلت له تعال شاي، يقول خلاص انا الحين بيك اشرب شاي. فصراحه انسان جدا راقي.
1: مريم لليوم يشرب شاي ما يحب
4: القهوه. فامانه انسان فذ من نوعه، وهالشخصيه يعني شخصيه جدا جدا اكثر من رائع، لانه دايم تلاقيه اهتمامه وشفته وشلون يروح وشلون يتحرك، ما يقعد، سوي كذي سوي كذي، فانسان
5: حرج ما شاء الله عليه.
1: ومريم أكيد أكيد راح نوقف وقفة يعني تفصيلية أمام شخصية مخرجنا العزيز. يمكن إحنا النادي أزور لأن كل المسميات يعني خلها بجنب واسم أزور ياسين بكيان آخر، يعني هذا يجزي ويكفي عن كل المسميات الأخرى. فإذا ما قلنا أستاذ ولا إعلامي قدير ولا مخرج كبير، بالنهاية أزور ياسين هو اسم وعنوان بحد ذاته. بعد هذا الفاصل نرجع ونواصل.

0: شكور على كل ما قدمت لنا في مراحل طوال تواجدك فيه، لك مني كل الحب والاحترام، والله يحفظك دوم أخوك أبو استقلال من اليمن عاشق الهضبان.
1: اليوم في أمنية كنت أنا أتمناها وإن شاء الله وما شاء الله سبحان الله تحققت أمنيتي إني ألتقي بهالشخصية اللي أعطت من عمرها، من العمر، من الصحة، من العافية، من الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ أزور، وشرفنا اليوم وجودك معانا، وإن شاء الله بإذن الله أتمنى أن الجيل الحالي والجاي يتعلم منك، أنت شخصية ما تتكرر، وشكرا ألف ألف ألف شكر على حضورك برنامج مراحب، وحياك الله وإحنا ضيوفك.
2: أبغي أتكلم عن أخوي الكبير الحبيب اللي أعرفه من 29 سنة، وأعتز في شخص الكريم الأستاذ أزور ياسين وبدر اللي بالفعل هامة كبيرة في الإخراج الإذاعي، ومهما تكلمت فأنا شهادتي مجروحة بحق، فقط أهدي لك المحبة وتحية وسلام، ويأسف لي لم أكون اليوم موجود، ولكن أبو بدر ما هو بعيد، مثل ما هو في قلوبنا ما هو بعيد عن أنظارنا، إن شاء الله نلتقي معه. شكرا لتحت هذه الفرصة لأعبر شيء بسيط لأخونا الكبير اللي عمل مع أخوانا وأخواته في البرنامج في جميع أركان البرنامج لإظهار مراحب هذه الصورة العالية عالية الهامة. تحياتي لكم وشكرا. محمد ناصر النشاط.

0: يعني أبو بدر أمام هذه المشاعر أمانة إحنا نعجز عن الرد، وإحنا في مراحل دائما نقول هذا البيت العود أو الخيمة اللي تحمل في طياتها كل الناس من كل القارات، من كل فئات المجتمع، من كل الدول العربية، وانت يا أزور ياسين يا أبو بدر عمود هذه الخيمة، انت أساس والأساس في هذا البيت اللي ما زال مستمر إلى اليوم مشرع بيبانه للجميع.
1: ما أدري يعني وشنو سؤالك عشان أجاوب؟
0: أنا بشوف مشاعرك يا أبو بدر على الكلام اللي قاعد تسمعه، على هالمحبة اللي قاعد تشوفها، على أن على الرغم من خروجك من برنامج مراحب وإخراجك لأكثر من 500 برنامج غير مراحب، وعملك مع شخصيات ذات بصمة مثل المحيلان ومثل البرامج الأخرى اللي قدمتها، ولكن اسم أزور ارتبط بمراحب
1: وارتبط في دعوة الجميع، ارتبط في استراحة الخميس مع عبد الله محيلان، وارتبط في برنامج أكثر من ساعة، وهم كذلك كان بدايتها بأول برنامج كان عندي الإذاعة القديمة قبل ما ننتقل في المبنى الجديد، كان اسم البرنامج مع الأرقام، كنت أنا منفذ برنامج ما كنت مخرج يعني منفذ، وكان المخرج أعتقد يا ماجد السلطان الله يرحمه يا مرزوق المعتوق، إحني 70 في سنة 70 يعني، فحبيت الإذاعة، ورغم أني أنا ما كنت أبي أروح الإذاعة بس توظفت بالإذاعة وعشت مع يعني استمريت في الإذاعة وحبيتها أكثر، وبعدها يعني انتقلنا إلى المبنى الجديد والتقيت مع أحمد اليعقوب الأستاذ أحمد اليعقوب وقعدنا مع بعض وقمنا نسوي برامج وشغلات هذه كلها، طبعا بالإضافة غير البرامج اللي على هو كان في برامج تسجيلي، برامج علمية ثقافية أدبية منوعات، يعني أنا دشيت في كل مجال حتى الأخبار.
0: حلو أبو بدر، على طاري الأخبار إحنا راح نفصل ونروح استوديو الأخبار ونقدم موجز 10 صباحا ونرجع بعدها لمراحب من المركز العلمي.

0: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويؤكد أن طهران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه ما دامت إيران مستمرة في استهداف السفن، فإن التخلي الأمريكي عن المنطقة سيعني بالضرورة أزمة طاقة عالمية. وزير خارجية كوريا الجنوبية يقول إن نشر أصول عسكرية في مضيق هرمز لم يحسم بعد. القوات اليمنية تعلن استهداف مواقع للميليشيا الحوثية في المخا والجبهات الشمالية. الرئيس اللبناني يشارك في باريس اليوم في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا ويحيله إلى ترامب. روسيا تشهد غدا أول انتخابات برلمانية منذ بدء الحرب في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يعتبر أن منح كندا صفة عضو منتسب للاتحاد الأوروبي قد يكون عملا عدائيا. رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي يقول إن على القوات الأمريكية الاستعداد لخوض القتال ليس فقط في مدار الأرض وإنما أيضا حول القمر. كندا تطلب الانضمام إلى تحالف عسكري بقيادة بريطانيا، وكوريا الشمالية ترفض مجددا دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنزع السلاح النووي. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في تمام الساعة 4:09. أدنى مستوى للجزر في تمام الساعة 9:20. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت والوفرة 45، مطار الكويت 46، لنويصيب وأم المرادم 43، وجزيرة جارو 40 درجة مئوية. أما درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت وجزيرة جارو 34، مطار الكويت 25، لنويصيب والوفرة 26، وأم المرادم 33 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في تمام الساعة 5:51. نهاية الموجز في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: رجعنا في هالبث الحي المباشر من المركز العلمي بالسالمية وسعيدين بالأجواء العائلية أنا وخي يوسف، ونرجع للشيخة أنيسة سالم الحمود الصباح، ونتكلم اليوم عن التكريم، عن الفرح، عن التقدير، خصوصا أن احنا كل أسبوع راح نقدر نجم من نجوم مراحب. شو تقولين شيخة في التكريمات، في التقديرات اللي قدمونها بعض الناس، هل هي مفيدة، تشجع، ما تشجع؟
1: نعم، أكيد التشجيع والتقدير يشجع الإنسان أنه يعطي أكثر، فكل ما نجح الإنسان في عمل نذكره بالتقدير ونشجعه ونشجع غيره أنه يكون قدوة لهم.
0: أحسنتي.
1: نعم
0: شيخة، حتى الناس اللي يمكن بعيدة أو خارج الكويت أحيانا لما يكونون معانا منهم مثلا من متابعين مراحب يوصلون هنا ويتكرمون، فش تدعينهم اللي يسمعنا الآن منهم؟
1: أتمنى أن نشوفهم كلهم ونشوف أعمالهم ونشجعهم اكيد كلنا من الكبار والصغار.
0: عساك على القوه.
1: الله يسلمك.
0: ام علي، ايش رايك بالتكريمات والتقدير خصوصا في مثل هذه الايام؟
2: والله هذا التكريم شيء حلو حق الناس اللي يستحقون.
0: نعم.
2: تكريم وشيء حلو منكم، انتم ما قصرتوا يعني معهم.
0: عساك على القوه. افراح كيتي يعني مجموعات تطوعيه تبارك الله متنوعه، تزورون المستشفيات وتكرمون الاطباء والمعلمين. ابي اللي عنده سعه او ماخذ تقاعد او فراغ، شنو عندك مقترحات نسوي؟
3: والله يعني صراحة إن الناس اللي متقاعدة هذولي أكبر كنز، أنا أشوفهم وايد ممكن يفيدون المجتمع بخبرتهم، بمهاراتهم اللي حصلوا عليها طول هالسنين، بعلاقاتهم العامة، بكل هالأمور الصغيرة والدقيقة اللي تعلموها في حياتهم.

0: ممكن ينقلونها
1: حسنتي.
0: إلى الأجيال الثانية.
1: عسرتش على القوة. أم عبد الله مشكورة على حضورها ما تبي تتكلم. هبة، أم محمد، بيان، أم صالح، شو تقولين يما عن التكريم وعن الهدية عموما؟
2: والله هو التكريم شيء حلو، يعني شيء يفرح، شيء يدخل السعادة. فالتكريم يعني اللي يستحق التكريم
1: يستاهل،
2: يستاهل شيء قدمه هو أو وبذل من هالمجهود. والحين في أواخر مثلا يعني خلاص كل واحد يتقاعد أو شيء، فالتكريم حلو وما قصرتوا، هم احنا كرمتونا يا
1: استاهلين شوية بحقك يا أمي. دكتور محمد، عندكم أيضا تكريمات جدا جميلة كتابية وثقافية، خلنا نتكلم عن هالجزئية.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: خصوصا اليوم نكرم مخرج كبير
3: معك الدكتور محمد جمال من جمهورية مصر العربية، المدير الإقليمي لبستان قلم.
1: نعم،
3: عند الدكتور محمد أسعد. أنا سعيد جدا بحضوري البرنامج مراحل ومع الكوكبة للمخرجين والكتاب الإعلاميين بدولة الكويت، وسعيد جدا بحضوري التكريم للأستاذ المخرج أزور ياسين ودكتورة أنيسة صباح. أنا سعيد جدا بيها لأني شفتها من بعد مدة لم أراها.
1: نعم الله يحفظك.
3: ولكن نيجي للكتب الثقافية اللي هي مش متواجدة بالكثرة في دولة الكويت واللي محدش بيتبناها من المخرجين والإعلاميين.
1: نعم.
3: نرجو من دولة الكويت التبني للكتب الثقافية.
1: نعم.
3: والكتب التي تحث على الاستراتيجيات العلمية. أنا في كتاب منزله عن استراتيجيات التسعير، وأنا والدكتور محمد أسد إن شاء الله منزله لدولة الكويت، وإن شاء الله يكون موفق في
1: يا
3: دولة
1: رب.
3: الكويت.
1: آمين آمين. بو دكتور محمد أسد، شو تقول أيضا عن التكريم وعن تقديركم كمؤلفين وكتبة؟
4: شوف، أنت لما تتقدر إنسان هذا التقدير يعطي دفعة أنه يقدم أكثر. أفضل لحظة تمر في حياة أي إنسان،
1: نعم،
4: أنه يجد نفسه في تقدير الذات على نعم. رأس هرم احتياجات ماسلو تشوف تقدير الذات. فلما أشوف جهدي له قيمة بين الناس، جهدي له قيمة بين أبنائي، بناتي، عيالي، مرات داخل البيت يصير في شيء من الإحباط إن أنت شنو استفدت لما عطيت.
1: صح.
4: في لحظة التكريم هذه تتبدل كل الرؤية السلبية. الكل يضع لجهدي قيمة. لما أي أتكلم الآن كنوع من التكريم،
1: نعم،
4: دكتور محمد المصري بعد 35 سنة في المحاسبة
1: ما شاء الله عليه،
4: فتعال الآن هذا الجهد، هذه الخبرة، خلينا نحولها كحقيبة تدريب.
1: الله.
4: فنزلت ككتاب مبارح، صدر من المطبعة، طلع
1: ما شاء الله،
4: وقاعدين جاهزين على معرض كتاب الكويت، عبارة عن برنامج تدريبي عن بعد. أنا قاعد ماسك المادة العلمية، أقرأ، أمارس، أحل التمارين، في حاجة أني أكون في برنامج تدريبي، ممكن التواصل ويصل إلى برنامج تدريبي.
1: أحسنت دكتور. إحنا بنحيي أيضا مدير الآي ماكس أستاذ خالد الشوشان، موجود معانا، أكيد إن شاء الله إذا صارت فرصة أخوي يوسف راح يكلمنا عن آخر الأفلام اللي موجودة. منو معانا بعد؟
5: نعم، معنا ايضا اخونا ابو احمد فيصل ابو شهري، حياك الله.
6: يا هلا فيكم، يا هلا في جميع الحاضرين الموجودين والمستمعين في الكويت وخارج الكويت
1: حول العالم.
6: الله يسلمك.
5: وهو جاي من رحله حول العالم.
6: انا قطعت رحلتي من حول العالم علشان اخوي ازور ياسين. ما ابي اقول اخوي الكبير، لاني انا كنت طالب بالمدرسه انزين بالثمانينات واسمع البرنامج، وكنت بالإذاعة، كنت أحب أني أكون مثل المخرج أزور ياسين، والحين شفت أبو بدر. أنا تشرفت اليوم صراحة بوجودي مع أخوي الكبير أبو بدر، والله لا يحرمنا من هالطلة هذه والحلوة. ونفس الشيء أخوي عبد الوهاب صلاحات، يعني والنعم فيه كل المخرجين.

0: ادعم فيكم كلكم واقول تستاهل التكريم يا ابو بدر وانت كفو.
1: شكرا، الف شكر لك يا بعدون، يخليك يطول عمرك، الشرف لنا طال عمرك. تسعة تحياتي لك.
2: إذن تستاهل والله يا أبو بدر كل هذا الكلام الجميل الرائع. وأخونا أبو مبارك سمعنا، أبو ناصر سمعنا صوته، أبو ناصر سمعنا صوتك اليوم، عندك ميكروفونين تكلم.
3: السلام عليكم، أسعد الله صباحكم وهاي الساعة المباركة اللي رقيتكم فيها. وأخوي أزور ياسين أيام الأربعة وثلاثين أيام المعهد، أيام المعهد التطبيقي، وعسى الله الحمد لله يعطي طولة العمر الصحة والعافية والساعة المباركة. خواتي أم صالح وأم أحمد وأم عبد العزيز والشيخة أنيسة، هاي الساعة المباركة بهالصباح. أخوي أذكر كل الشكر والتقدير لك أخوي عبد السلام عبد الوهاب.
2: عبد الوهاب وين يبدأ عبد السلام؟ يعني متواصلين معاكم في هالحلقة الاستثنائية اللي فيها تكريم لرواد برنامج مراحب، ومنهم مخرجنا العزيز أزور ياسين. يمكن نبي نرجع بالذاكرة شوي أبو بدر على البرامج اللي تكلمت عنها. احنا قلنا بأن مراحب ارتبط بالمخرج أزور ياسين، ولكن هناك الكثير والكثير من البرامج الأخرى، أكثر من 500 برنامج، وكل برنامج طبعا مو عبارة عن حلقة واحدة عشان نكون واضحين. يعني مراحب سلسلة حلقات وهو برنامج، برنامج المحيلان سلسلة حلقات وهو برنامج. فأمام هذا الكم الكبير، قضيت كل سنوات عمرك ما بين أروقة الإذاعة واستديوهاتها في الفترة الصعبة مثل ما يقولون، يعني ما كان فيه الحداثة اللي اليوم بالتكنولوجيا والكمبيوتر والتقنية اللي تخلص الشغل بسرعة. شلون كانت ذيك الأجواء؟
1: ما قلت لك كانت بدايتي بأول السبعين، كان العمل مو مثل الحين سيديات، كانت أيامها ريل، أنت تعرف شنو معنى الريل، فالعمل في الريل هذا أو حتى فجدا صعب، يعني مو سهل يعني. بعدين من أيام السبعين وأنا كنت أحب الإذاعة وأبي أشتغل، وتعلمت من مخرجين كبار من الله يرحمه ماجد سلطان، أحمد الضرمان، أحمد عمر العامر، مرزوق المعتوق، يعني هذولا كنت أنا دائما، محمد عيسى، كنت دائما معاهم، خلاص حبيت الشغلة وأبي أكون معاهم وفعلا أكون معاهم وتعلمت من عندهم. وبعدها خلاص استمريت، وبعدها استمريت في هذا، صرت مخرج وقعدت يعني أعمل برامج، يعني مثل ما تفضلت أكثر من 500 برنامج، مو من برامج على الهواء تسجيلي، عملت في كل مجالات الدولة، كل وزارات الدولة، عندي حتى شهاداتهم من تكريم لي بهذه البرامج اللي كنت أسويها يعني.
2: نعم، أيضا أبو بدر يعني على طاري الشهادات، كان هناك لك تكريمات أخرى من المهرجانات، من جمهورية مصر العربية، من تونس، كأفضل مخرج، كأفضل برامج إذاعية، فاز برنامج مراحب وغيره من البرامج الأخرى في مثل هذه الفعاليات، أثرها كان عليك بذاك الوقت؟
1: طبعا كان في سنة 97 كان في مهرجان القاهرة، حصلنا على أفضل برنامج مراحب وأفضل مخرج في برنامج مراحب يعني، وأخذنا الجائزة الذهبية. كانت يعني فرحة، ما يعني بعد مصر الكويت اللي هي حققت نجاح من الدول العربية كلها، أنت تدري دول العربية إذاعاتهم هذولا من زمان يعني مو من الحين، إحنا لا، حققنا نجاح سنة 97 في أفضل برنامج مراحل، يعني اللي حتى كانوا المذيعين موجودين، فيصل وهاني وفهد وهايدي أبل ونادية، يعني هذا ولا طبعا في جوائز ثانيه حصلناها يعني، بس انه كان هو الشيء الوحيد اللي هو في مهرجان القاهره 97.
2: ممتاز. يعني ابو بدر ايضا يمكن ذكرت اسامي كبيره من زملائنا الاعلاميين، احنا ما ودنا نبخس احد حقه، يعني ايضا الكثير من المنفذين على الهواء اشتغلوا معاك، من الهندسه الاذاعيه اشتغلوا معاك، يعني انا اذكر رحمة الله عليه الرجيب كان وياك في البرنامج، خليفة محمد الله يحفظه، معدين كثر يعني مروا عليك، أحمد اليعقوب، أحمد عبد القادر، نادر حسين، محمد شقيح رحمة الله عليه، كلها أسامي يعني تركت بصمة وأثر في البرامج الإذاعية ومنها مراحب.
1: كان بعضهم اللي حال يعني معلش اللي أنا أتذكره كانوا دائما يشتغلون معي، سليمان الرجيب، خليفة محمد، محمد شقيح، المؤذين طبعا أحمد اليعقوب والباجوري، وكان شو اسمه بتال المطيري، وكان أنت في مؤد أبي أذكر اسمه كان هم بعد جاسم المحمود وجمال عطالله طبعا ووايد يعني بس ما أتذكرهم بهالسن، هذا ما صعب إني أتذكر.
2: عساك على القوة إن شاء الله. طيب منو الفريق اللي ما تنسى؟ يعني الفريق اللي كان هو يعبر عن اللي يبيه أزور ياسين. صعب السؤال شوي ما عليه، وفي شوية يعني
1: هو دائما إحنا تدري أنت البرنامج دورة كاملة لمدة 3 أشهر، فنختار المذيعين. أنا أختار المذيعين الموجودين طبعا، مذيع ومذيعة ومذيع، فكل بين فترة من كل بين دورة أغير المذيعين عشان يعني عشان يعني يجدد هذا البرنامج لمذيعين غيرهم يعني. فعشان كذي كل المذيعين اللي تعاملت معاهم مذيعين يعني فعلا ما تعبت معاهم ولا اني يعني تحسبت اني اشتغل معاهم. فعشان كذي اقول لك وايد مذيعين وفعلا مذيعين يعني كبار، امثالك وامثال فيصل وامثال يعني وايد مذيعين الحمد لله توفقت معاهم. ترى انا اقول لك شغله واحده، البرنامج ما يعتمد على أزور ياسين، البرنامج اسره كامله.
4: صحيح.
1: من مخرج ومساعد مخرج ومهندس والاعداد وايد، حتى المذيعين الاعداد بعضهم كانوا معي بس ما اتذكر اساميهم يعني.
4: ساك على القوة.
2: بس تبقى القياده ابو بدر، القياده ايضا هي سر النجاح.
1: والله شوف صراحه انا لما اجيش الاستديو
2: سو رعب
1: لما اجيش الاستديو اشوف المذيع شكله شلون، هل ان المذيع مرتاح نفسيا، زعلان، مضايج، فهني بداية البرنامج أشوف شلون يتلقى المكالمات، شلون يتعامل مع الضيف أو إنه مع المستمع.
4: صحيح.
1: أذكر أنا مذيع ما أبي أقول اسمه كان عندنا ضيف، وهذا الضيف يعني وزير، بعدها قاعد يسأل الضيف لمدة دقيقة ودقيقة ونص المذيع يتكلم، وآخر شيء الوزير قال له إيه صح كلامك. أنا هني بعد يعني أنا جايبك أنت يعني المذيع، شكو أنا أنت تقعد تسأل الوزير مدة دقيقة ونص والضيف يرد عليك اي صح كلامك، شنو استفدت انا؟
4: فعلا
1: انا ابيه هو اللي يتكلم.
4: هذه مشكله ابو بدر يعني يعاني منها وايد من المخرجين، في مذيع مثلا يجيب لك دكتور ويقرا بجوجل معلومات وهو يصير الدكتور، فهذه مشكله جدا
1: أنا
4: كبيره.
1: بعدين قلت له خلص طبعا طلعت تغذيه،
4: قلت له مع السلامه
1: اطلع برا ابو بدر، قلت له اطلع برا روح بيتكم يلا، انا جاي ضيف عشان يستفيد المستمع يستفيد.
4: صح.
1: هو انت
4: احسنت يا ابو بدر. خلنا نشوف رأي المستمعين بعد القدامى أبو مريم، عندهم وايد حكي حلو لك إذا سمحت لنا أبو بدر. أبو مريم قول لي عن مراحب أول.
5: والله شوف أنا بداية مراحب
4: متى بدأت تتصل عليه؟
2: أنت متخيل هالأجواء أبو مريم اللي يسولف عنها ولا كنت مستمتع بالسماع؟
4: شوف ما يدري
2: داخل تضرعه كان.
5: أنا بلشت بمراحب تقريبا 95 أو 96، فأمانة يعني كان هو اسم رنان أمانة يعني.
4: صحيح.
5: وغني عن التعريب، حتى لو مدحنا وقلنا لا هو غني عن التعريف أزور، لكن كذا مذيع قابلهم بمناسبات يقول لي لا يحوشك ترى كلش عسكري شغله كله عسكري. هذا هذا المخرج بهالطريقه امانه بحبه للعمل وحبه للاستاف هو لازم يكون جديد. طبعا مع احتراماتي لكل المخرجين حاليا. احسنت.
4: خلنا نساله يعني منو اول مذيعي الاستديو الصبح؟
2: بس بعد اذنك هالمعلومه هذه ابو بدر، يعني المذيع اللي كان مع ازور يخشى شيء واحد،
5: اقول لك عسكري
2: لما ينادي يقول لك
5: عوزه بس البسطار والجسم،
2: اذا قال له ابيك هذا ما وده يطلع من الاستوديو.
4: ابو بدر منو اكثر مذيع تشوفه كان ملتزم يحضر قبل وقته بساعتين ثلاث ساعات كذي شغل بروفيشنال؟
1: يعني شوف هو دائما المذيع المذيع ابي قبل البرنامج بنص ساعه، يعني اذا صار ربع ساعه ممكن هذا، اذا اقل لا اقول له روح بيتكم.
4: منو ما جاوبت على السؤال، منو اكثر مذيعي اول واحد؟
2: ولا واحد ملتزم وياك.
4: اقول لك بالعشر سنين هذه الماضيه عندنا امل محمد كانت سبع سبع وربع موجوده. انت منو على ايامكم منو كان اول واحد؟ ابو بدر
1: كلهم يجون مبكر، لان اذا ما جاي مبكر واقعد معاهم واشوف شنو عندهم ما عنده واقول لهم واللي يتأخر أقول له يلا
4: ساك على القوة. رياض المطوع بعد مخرج قدير عنده تعقيب على أبو بدر،
2: بس رياض مدرسة ثانية.
4: إيه
6: لا لا أبو بدر كان
4: نفس المدرسة
6: مرعب
4: بعد على المخرجين.
6: إيه على المخرجين معقولة، على مع المخرجين على المذيعين.
4: إيه
6: وهم غصب عنهم ميون مبكر لأن يعرفون طريقته.
4: إيه
6: إيه إيه فأبو بدر يعني ما عنده إيه ما إيه طرد على طول توكل على
4: الله. صح القوة. شنو
6: يعني
4: عندك؟
6: أنا جربت الموضوع برنامج وياه.
4: اشتغلت معه.
6: لا خل هذا. هو أنا سويت نفس طريقته، كان مذيع ومذيعة وصار بينهم تاتش، فطردتهم اثنينهم.
4: والبرنامج
6: أنا كملته.
4: شلون؟
6: أنا نزلت أنا كملت البرنامج.
4: قاعد تسمع يوسف؟
6: إي والله الوكيل دق علي ذيك.
4: شلون؟
6: ويعني كان عقبها أغلب المذيعين صاروا وياي توب كذي. لان يعني تهاوشوا على الهواء.
4: لا ما يجوز.
6: اي طبعا مو على الهواء يعني ايه اثناء
4: بالفاصل. اي
6: اي فقلت اثنينكم فما الله.
4: انت عساك على القوه ما قصرت، مشكور على وجودك اليوم ويانا ويستاهل اكيد يوسف ابو بدر كل تحيه وكل تقدير. شكرا ايضا لحضوركم. شيخ انيسه مشكوره، شو تقولين في ختام الحلقه؟
7: يعطيكم العافيه وشكرا لكم ان التقينا مع الراعي الاول اللي هم الاساس، ونشكركم إن شاء الله.
4: عساك على القوة. شكرا أيضا لأم علي ما قصرتي أمي.
8: أنا أقول نشكركم كلكم الله يعطيكم العافية، واللي رعي الأول هم الأساس هم الأساس، ويعطيكم العافية وما قصرتوا، ونشكر كل اللي حضروا هني.
4: أفراح شكرا لك، ماما حصة شكرا، أم صالح مشكورة.
9: في عندي شغلة بس بقولها لكم، في وحدة ذين جميلة الجميلات، السمعة طيبة، إيدها اختخية، هي كل الناس تتمناها.
4: الله.
9: والعالم كله يحبها.
4: الله.
9: تعرفوا من هي؟
4: الكويت.
9: الكويت.
4: في تكريم عشتي أم صالح، في تكريم راح تقدمه إن شاء الله الآن الشيخة أنيسة للمخرج المبدع الغالي أبو بدر الأستاذ أزور ياسين اللي موجود معانا في مراحل، ومن خلال أكيد هذا التكريم الجميل راح نكون إن شاء الله معاكم في حب ومحبة. تفضل أستاذ أزور أبو بدر هذا التكريم، وشكرا كبيرة ما قصر مخرجنا عبد الوهاب الصراحات على هالورد، والورد ما يطلع إلا من الورد. عساكم على القوة. شو تقولين شيء؟
7: شكرا لكم إن شاء الله، ونلتقي مع كوكب ثاني إن شاء الله.
4: شكرا لك يا أبو بدر.
1: حياك الله يسلمك، يطول عمرك يسلمك خليك إن شاء الله.
2: وأبو بدر أيضا تستحق منا هذا التكريم من فريق عمل برنامج مراحب، نقول لك عساك على القوة وما هو من قدرك، ولكن
4: إيه والله
2: عزيز وتستاهل وجيتك عندنا اليوم بالدنيا كلها.
1: الله يخليك يسلمك يا يوسف، فرحتوني
4: وشيء تستاهل،
1: رجعتوني الأول مراحل ودي أرجع مرة بأشيل المخرج.
10: جيتنا لك
1: الله يخليك يسلمك سلمك على عمرك حبيب، وشكرا كل الموجودين هنا، وتعرفت عليهم اللي ما كنت أشوفهم، أسمع تلفون بس دق أم علي وأم محمد أم فالحمد لله
4: حبيبي يا ابو بدر نورتنا.
2: هذا الوفاء، هذا الوفاء لشخصيه مثلك يا ابو بدر، ما زلت عالق في الاذهان، ما زلت ساكن في القلوب اللي
4: والله
2: تحبك واللي رسمت على محياها الابتسامه طوال سنين مضت. يعني مستحيل شخصيه مثل ازور ياسين تنسي.
1: الله يخليك ويسلمك. طبعا يعني واحد مو بهاللحظة شو اللي يقول شو اللي يعبر ماكو. عموما كل الشكر للمخرج
4: يستاهل،
1: واليوسف والطلال والموجودين كلهم.
4: المخرج بيقول لك كلمة أبو بدر، خلنا نسمع. أقول هو طبعا المخرجين ما يعرفون يتكلمون على الهواء، بس أنا أقول عنه يقول لك مشكور وبيقدم لك قبلة على راسك.
1: خلاص يا بعد عمري خليك يا
4: طبعا. الله يوفقك إن شاء الله. وفي ورد من مخرجنا الغالي لجميع الحضور توا وصلنا، يعطيكم العافية على هالورد وهالبادرة الجميلة.
1: تسلم.
2: شكرا لوجودك معنا مخرجنا العزيز الرائع القدير الإعلامي الفذ.
4: حلوة هاللحظة يوسف، المخرج القديم والجديد يبوسون بعض. يا سلام.
2: أكيد أكيد الله يديم المحبة إن شاء الله.
4: إي والله.
2: والشكر موصول
4: الأصالة والمعاصرة
2: مخرجنا رياض المطوع أيضا على وجوده معنا، كل الشكر والتقدير.
10: والله أشكر أشكركم على تكريم الأخ العزيز أبو بدر أزور ياسين، ويعني هذه بادرة حلوة من البرنامج أن يعني يكون تكريم أغلب الإعلاميين
4: اللي صحيح.
10: يعني ما نبي نقول قدامة اللي ارفعوا اسم الكويت.
4: عساك على القوة. ابشر ان شاء الله بالتكريم. مشكورة ام محمد بيان
2: يعني
4: على بكرات الورد بعد اللي قدمتها
2: الكريم، مثل ما يقولون الأبو خيمة، وإحنا خيمتنا اليوم وعمودها أزور ياسين، عمود هذا البرنامج. مرة ثانية وفي الختام نقول لك شكرا من القلب يا أبو بدر، وهذه كلمة أيضا من أخونا أبو أحمد فيصل أبو شي.
0: شكرا لك طال عمرك على حضورك وعلى كلامك الطيب اللي استفدنا منك اليوم وايد. أنت أخونا الكبير، وأنا هم بعد هذه الوردة الحلوة هذه.
1: يا بعد عندي.
0: شوفوها الوردة الحلوة هذه اللي كبير.
1: إن شاء الله شكرا.
0: تعطيها حق عز الناس عندي.
1: الله يسلمك.
0: فيصل أبو شهري.
1: حق زوجتي يعني ما.
0: الله يسلمك. أقول لها أخوك الصغير فيصل أبو شهري.
1: إن شاء الله.
0: يسلم عليك وايد وايد.
1: إن شاء الله الله يسلمك.
0: يعطيك العافية. يعطيك العافية.
1: شكرا.
2: تستاهل أم بدر ووراءك الرجل عظيم، امرأة عظيمة. الله يحفظها لك إن شاء الله أم بدر.
4: والله
2: يحفظ لك العيال البنات والاحفاد، وان شاء الله دوم تكون
4: وبنيته اللي كانت تتصل علينا
2: أفرح.
4: اسمها افرا امانه
2: او فرح.
1: الله يسلمك. والله داقه علي امس بي قلت له والله تعالي ليش لا يعني، بس
2: وبنتك الثانيه الفنانه هم سلم عليها. يعني المبدع ما يجيب الا فنانين ومبدعين.
4: شكرا لكم وتحيات حلوه من طاقم البرنامج، هاني المخيال، محمد شافي السبيعي، طلال الماجد، يوسف جوهر، أنفال العياف، سوسن بوشهري، سعود السهلي، وأكيد العاملين معنا في الهندسة الإذاعية والنقل الخارجي.
2: نعم أخوي طلال، من النقل الخارجي أيضا نقول شكرا لكل من عمل معنا، رائد هادي، عبد العزيز العجيل، عيسى العباسي، منيرة العتيبي، ريم الجعفر، مريم بارون، شهاب أحمد، بينا الهاجري، شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، هالة أحمد، والتحية الأكبر والأجمل من القلب النابض بمحبتكم مخرجنا العزيز عبد الوهاب الصلاحات.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.
2: غصبا على

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

من قالك عوضني عنك بغيابك، من قالك عوضني عنك بغيابك، وانت وطنك الخفوق وبيتك جفوني. من قالك عوضني عنك بغيابك، وانت وطنك الخفوق وبيتك جفوني. تصدق اني لهالحين بسبابك، وانا اسهر ما يدور راحة عيوني. تعال مشتاق لك، مشتاق لعتابك، لا يفرح لي على حبك تدوني. ما مرك الشوق، ما مرك الشوق لحظة وجد أو ما بك، وأنا من الشوق قمري فوق غليوني. أبطيت وأنا أجهل ظروفك وشبطابك، حظي وقفالك وحظك طاح من دوني. البارحة مرت الذكرى على بابك، شرعت بيبان صدري واختلف لوني. يفوح صدري وغني منك وش جابك، عساك ما جيت لجل ترجع طعوني. الله يحين باك وجرح مضرابك، عليه تابت ضلوعي

توبة العون. أجلس لك الصدر مجلس واتعب أحبابك وأضحك وسولف معي وبيح مكنوني وعلمك كيف أموتك عشق وحيابك يا أبعد طموحات تفكيري ومظنوني. الشعر تعبير لك والقلب مرقابك فيك أنت ما خابت الهجوات وظنوني. أنا ركيزة غلاك ونشوة عجابك وأنت الغرام الوحيد وراحة عيوني. من قالك عوضني عنك بغيابك؟ أنت وطنك الخفوق وبيتك جفوني. تصدق إني ليا هالحين بسبابك وأنا السهر ما يدور راحة عيوني. تعال مشتاق لك مشتاق لعتابك لا يفرح لي على حبك تدوني. ما مرك الشوق لحظة وجد أو ما بك وأنا من الشوق جمري فوق غليوني. أبطيت وأنا أجهل ظروفك وشطابك حظي وقفلك وحظك طاح من دوني.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات، صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير حسب الوقت اللي تسمعون هذا البرنامج وين ما كنتوا، والله يحفظكم في الحل والترحال جميعا. عبارة راح انقلها لكم يا جماعة قريتها بكتاب اسمه أسرار بسيطة لحياة سعيدة، كتاب بسيط مو أكاديمي يا جماعة. لما أقراها ما مو قصد يقول إن إحنا ما ندري، ولا أو واحد يقول إيه إحنا نسوي كذي، إيه والله أنا ترى عندي كذي، نقول إيه هذا عليه بالعافية وممتاز وقواه الله والله يتمم له بالخير. بس في شريحة أول مرة نبهتنا، وهذا يا جماعة قبل لا أقول العبارة، أيضا قبل كم يوم أنا عندي محاضرة حق مجموعة من شبابنا وشاباتنا،

0: واحد منهم قال لي كلمة الصراحة يا جماعة تبون الصج الصج، الله فرحني صراحة فرحني، وقلت له الله يسعدك مثل ما أسعدتني. قال أبو خالد ترى ودي أقول لك شيء، أنا ما أعرفك ولا تعرفني، سمعتك مرة تقول في الإذاعة قصتك مع أبوك الله يرحمه. يا جماعة قلتها من قبل، لما أبوي يعطينا الفلوس الصبح ما يقول لي خذ ولا عليك بالعافية ولا الله يحفظك ولا مثلا، ولا يوبخ مثلا ما يبين بعينك منكر حسنة، لا لا، ولا العادي اللي هو التحذير، لا تشتري أشياء ما تفيدك، لا تضيع فلوسك، دير بالك، درجات اللي فيها الناس يعني في تفاوت في هذا المكان. أنا أبوي الله يرحمه غير الدعاء لما يعطيني كان يغني لي، أنا ذكرتها من قبل يا جماعة. أنا برابع متوسط عمره 70 سنة وهو مريض يا جماعة في جلطة، يغني لي لما يعطيني 100 فلس ذاك الوقت أو 50 فلس، طق راسي يا عسعوص طق وطلع فلوس طق شيلة شيلة، وأنا ذكرت أروح المدرسة أدخل المدرسة وأنا في راسي طق راسي، ودي يخلونها نشيد الصباح. أي والله يا جماعة والله من فرحتي، بس صراحة يا جماعة وقتها ما كنت أقارن، ما أقول يا ترى ربعي شو يقولوا لهم أباهم، أنا كنت فرحان بكلمة أبوي لي، فرحان وأفتخر فيها. وبعدين كبرت وتعلمت وبديت أخذ هالدورات وأسافر وأتعلم في هالمجال، بديت أقارن الله يعني لما أروح طلاب ثانوية أو الجامعة عدد منهم يقول لا أبوي ما كان لما يعطينا يتحلطم اللي هو الشخص الطارد، واحد يقول لا والله أبو خالد أبوي يعطينا، واحد يقول لا لا من الليل أصحى الصبح فلوسي يملى الفراش، بعضهم يقول لا يطمن علي أبوه يعطيني، ويقول لا ولا يتمدس ها يا وليدي شريت، مو من قصدي حاسبة، في واحد يقول ها سويت بالفلوس تعلم شوي لا تصرفهم كلهم. يا جماعة أنا ما أقول التوجيه غلط، بس يومي نملل عيالنا. أرجع حق الشاب اللي قلت الموقف اللي قلت له الله يسعدك مثل ما أسعدتني، قال لي الدكتور سمعتك ها اللي قلته من القصة، قال أبو خالد من يومها وانا ولدي كل يوم وانا موصل المدرسه اعطي الفلوس اغني له نفس اغنيه ابوك الله يرحمه. يا جماعه هذا مو معناها ان يلا الكويت كلها تشيل شيله مع بعض، طق راسي يا عسعوس وطقه وطلع فلوس وخليها من اغاني الصباح سمعها عيالنا وهم رايحين، اي اغنيه ثانيه ان شاء الله تكتب له قصيده، ان شاء الله تبتسم له، تعطي الفلوس وتلمه كأنك تسوي له ارتباط شرطي، لما اعطيه المصرف معاها لمه ان شاء الله لمبة اللي على جنب هذه مرات، وهذه ترى خوش ضمه يا جماعه، يصير ولدك على يمينك تحط ايدك اليمين على كتف اليمين وترأس صوبك شويه، يصير عنده شغل حلو وتقدر تعطيه وانت ساكت، تعطيه وانت بالك مشغول مع شيء ثاني، لدرجه بعض الاباء لما يمد مثلا مبلغ الحين خلص معك 50 فلس و100 فلس يا جماعه الحين هذه اصلا ايش يسوي فيها؟ مو هو طماع يعني ما يقدر إلا أجمع إلا بعض الأشخاص اللي عاد، وأنا ما أتكلم عن هذه الشريحة يا جماعة اللي فعلا ما عندهم إلى اليوم. ترى إلى اليوم يصير واحد من أهلي ولده عنده ولد صغير أتكلم في الصف الثاني أو الثالث، يعطونا مبلغ زين حق المدرسة، إيه مخلصة قالت لأم ولدي شريت اليوم يا جماعة يا حلوة كان يقول شريت حق ربعي، مو كلهم طبعا، عنده واحد أهله ما يعطونا فلوس، مو يعني مو بخل، يمرون بظرف يعطونا شيء بسيط يقدر يشتري له شيء، وهذا يقدر يشتري أشياء كل يوم. قال له أبويا ولدي شوف يا جماعة شوف تشجيع الأسر، قال له يا ولدي ما قال يبا ما عنده، قال له تدري أنا بعطيك ضعف مصروفك علشان تعطي وعط وشر حق ربعك. هيفوا يقول لا ما نبي نعلمهم كذي الإسراف ويصير ما عنده إحساس بالفلوس، لا إذا علمته بالعكس يا جماعة، إذا علمنا ولدنا أن هذا لك ومن الأشياء الحلوة مفهوم العطاء من الصغر ندرب على العطاء واليد المنفقة، وإن اللي يعطي الله يعوضه خير، إحنا ما راح نعلمه يأخذ دينار ويحرقه بس كذي من باب يعني استغفر الله كأنه جحود للنعمة. فيختلفون الأسر، وفي أسر اللي قال له تدي باتة ما راح أعطيك، أعطيك نص المبلغ لأنك أنت قاعد تضيع فلوسك على واحد طفل صغير اجتهد، لكن لو طاقينا ماخذين الفلوس لا يعلم على الشجاعة وشو ما يتنازل هني وعن حقوقه وما أدري كذا، لأنه يقول لا هني مو مثل ما نقول بلهجة ما يصير ملطشة، يطقون ياخذون فلوسه كأنه قطاع طرق، او رفيجه بالقصب، او يبوقون الفلوس من جنطته مثلا. مثلا يصير في اهمال، في فرق. يبي له فاصل.
1: البيوت الجاذبه احضاننا، قلوبنا، مراقع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبه.
0: حياكم الله يا جماعه ويا هلا فيكم. الشاهد انا توسعت وايد، لكن هذا الشاب يا جماعه، هذا اللي قال انا من يومه، ترى يا جماعه هذا الهدف من هذا البرنامج ولا غيره، وزاره الاعلام واذاعتنا جزاهم الله خير كلهم، لما يحطون بعض البرامج عن الاسره ولا عن الحياه افضل ولا التفاؤل ولا الايجابيه، ما ودهم يساعدون الناس ان يصيرون افضل للي يبي. انا ما ابي، انا مستانس فيه، كل راضي بعقله، نقول له بعقله كله، ولكن وكل راضي بعد بشخصيته، كل راضي بعد توجهه، زين ارضك عليك بالعافيه، بس زيدها بعد حبتين زياده. هذا الهدف الان يا جماعه. هل كل واحد يسمع البرنامج ولا غيره لازم يطبق؟ لا، مو لازم يطبق. انا ادري يا جماعه بعض ربعي يقول خالد انك تقلل مستوى كلامك، قلت لا ما اقلل، ما حد يقدر يغيرنا من البشر المخلوقات، اما اللي خلقنا هذا يغيرنا، هذا بيده احسن بيده السماوات والارض. لكن اتكلم عن الواحد اذا هو يبي يتغير وقال ماني عارف اتغير، او ما يدري، ما سمع الفكره هذه من قبل، سمعها يقول لي واحد، يقول بخالد شوف احنا شلون مرات، شلون احنا، يقول خالد والله ما ادري، نعاند نكابر. هو علاقته مع بنته زينه، بنته متزوجه وعلاقته زينه، يقول بخالد لما اتواصل معاها بالرسائل اذا مكالمه، يقول مثلا لما تقول لي مثلا ابي اقول لها وصي كذي او صباح الخير، يقول مرات اقول لها هلا يبا او شلونك يبا، كلمه يبا غير لما تقول بس شلونك حلوه. يقول بخالد صدقي خطر في بالي اكتب لها هلا بحبيبه ابوها، يقول بخالد صدق وقفت اصابعي، وقفت مو وقفت شلل، مو شلل يا جماعه، يقول ما قد قلت لها، اقول لها لسان مكان، اقول لها انت غاليه، اقول اي والله انا احبك. يقول بخالد اقول مو وايد بس اقول، يقول يومي تكتب، يقول هي صدق حبيبه قلبي، صدق اموت عليها، يقول ما تشفينا، يقول انا اشوى والله يا جماعه، الفضل لله والمنه، ثم لذاعتنا ثم لكم. قال ابو خالد ذكرت كلامك، ليش شيء زين ليش ما نسوي؟ لانه ما سواه من قبل، عاد الحين عاد ابليس يجيله الحين، يجيب له ينقم له، مو لازم تقول لها، شو المناسبه تقول لها، يطلع له الحين، يطلع له، وهو بروحه بعد ما قبل الكويتي، وهو بروحه ديزني وتنهوص على طريف، اصلا مو ناقص بعد ما يبي تبرير، يقول بس ابو خالد لاني ما تعودت اقول لها هلا بحبيبه ابوها. تخيلوا يا جماعه، لا يبي فلوس ولا ميزانيه ولا شهادات، يقول بخالد أشوى أبشرك قلتها. يعني جماعة والله العظيم اللي سمعها كأنه صاعد الجبال متسلق قمة من القمم، بالنسبة له شيء صعب فقط لسبب واحد، ما تعود يقولها، وهذا موجود. وفي أشخاص العكس، أصلا حبيبة أبوه هذا عادي. أنا ذكرت يوم الأيام أحمد ربعي مواليد 1959، يعني أصغر مني بسنتين، هذا يا جماعة يعني إذا أنا شوية عندي لمسات شوية في البيت، هذا طايفني مرتاح، مثل ما الكلام اللي يقولونه شبابنا الحين، هذا طاقني 5-0 أو غالبني 5-0 عادي يا جماعة. الصبح يرفع السماعة لبنته، شلونك حبيبتي، يسأل معاك كلمتين، شلون العصي، الضحى صدقين ولت عليك، مو يتصنع، هو مو على الهواء مباشرة، هو كذي. الصراحة يا جماعة أنا قاعد أقول هالكلام الآن، أنا مو كذي، بس تسألون أقول هو أفضل مني في هالموضوع، هو أفضل مني، لأن الأفضل أن الإنسان يعبر عن حبه لأحبابه. والأصل، أصل قاعدة فيها الأصل يا جماعة، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له أحد الصحابة، مار واحد قال أنا أحب هذا، قال الحبيب عليه الصلاة والسلام ألا أخبرته؟ شوفوا يا جماعة التوجيه، شوفوا الرسالة، رسالة تحب بعد الحب الصامت، هاي شو نسوي فيه؟ روح له. قد واحد يقول أنا أحبه وأنا أدعو له بظهر الغيب، تدعو له بظهر الغيب ممتاز، هذا زين، إيه ليش ما تقول لا أحبك بأسلوبك؟ كلها القائمة، أخذ القائمة هاي مات الحب ونق منها، حق ولدك، بنتك، أخوك، أختك، يدك، يدتك، عماتك، اللي هما والله يا جماعة أنا واحد يوم الأيام أنا ما أنا قلت أنا ما أروح ديوانيات، مو ضد الديوانيات، ما أروح يعني نادر نادر النادر، أنا يعني بيتوتي، بس رحت في مناسبة معينة، واحد عزمني ولده متخرج، ويوم من الأيام جزاه الله خير، يعني أنا قعدت مع الولد يعني قلت له بعض كلمتين ثلاث بس، الولد هاب ريح يعني، فالأبي جزاه الله خير قال أبو خالد ترى تلميذك، وأنا قعدت معاه مرة ما دي مرتين، مو تلميذ يعني قصد تلميذ في الحياة، فرحت والقعدة ما كانت مو عامة، مسوي حفل يعني محدود، وقعدت أمام أحد المسؤولين ووزير سابق، فلما قعدت يمه كان يقول أنا شايفهم قبل ثلاث أربع مرات، كان يقول لي أنا أحبك، قلت له أنا موت عليك مسكين، كان يقول لي أنا ترى من صجي، قلت والله وأنا من صجي، والله أني من صجي، والله أني أحبك، وأنا والله صادق، والله أحب الصراحة، أنا ما قلت له شكرا على محبتك، شكرا اللي قلت لي أحبك، قلت له أنا موت عليك، قلت الله يعلم محبتك في قلبك كثرها، والله أنك قالي علي. يا جماعة يا حلو المجتمع، أنا الحين أدي يا جماعة بيقول واحد يعني شنو قاعدين هذا المجتمع يعني حبيبة بس حبه، لا ما نتكلم، نتكلم مجتمع يأخذون وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا أخبرته هذا وهو شخص ما تربطه فيه صلة رحم، شلون يا جماعة اللي احنا آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وأحفادنا وإخواننا وخواتنا، لما نقول لما واحد يبعث حق رسالة فرضاً أخته سي مثلاً، لما يقول صبحت الله بالخير يا أختي الغالية، صبحت الله بالخير يا أحلى أخت في الدنيا، صبحت الله بالخير يا أم فلان الحبيبة، قولها بالصيغة اللي هي أقرب حق نفسك. وفي واحد لا صماع يه نظر عيني وعاد وانتوا رايحين وماي العين ويا أغلى إنسانة في الدنيا وانتوا رايحين عاد. يا جماعة الوقت أدركنا ما تجي مع الحب مشينا، سبحان الله الحب شيء طيب في الدنيا يسحب الإنسان، هذا الحب الحلو اللي ذكرته للدائرة اللي ذكرتها. الله يعطيكم العافية، مع السلامة.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: الحادية عشرة صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويؤكد أن طهران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه ما دامت إيران مستمرة في استهداف السفن، فإن التخلي الأمريكي عن المنطقة سيعني بالضرورة أزمة طاقة عالمية. وزير خارجية كوريا الجنوبية

0: يقول إن نشر أصول عسكرية في مضيق هرمز لم يحسم بعد. القوات اليمنية تعلن استهداف مواقع للميليشيا الحوثية في المخا والجبهات الشمالية. الرئيس اللبناني يشارك في باريس اليوم في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا ويحيله إلى ترامب. روسيا تشهد غدا أول انتخابات برلمانية منذ بدء الحرب في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يعتبر أن منح كندا صفة عضو منتسب للاتحاد الأوروبي قد يكون عملا عدائيا. رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي يقول إن على القوات الأمريكية الاستعداد لخوض القتال ليس فقط في مدار الأرض وإنما أيضا حول القمر. كندا تطلب الانضمام إلى تحالف عسكري بقيادة بريطانيا، وكوريا الشمالية ترفض مجددا دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنزع السلاح النووي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيتا بناه لنا المليك، وما بنى حكم السماء فإنه لا ينقل. بيتا زرارة محتب بفنائه، ومجاشع وأبو الفوارس نهشل. يلجون بيت مجاشع وإذا احتبوا برزوا كأنهم الجبال المثل. لا يحتبي بفناء بيتك مثلهم أبدا إذا عد الفعال الأفضل. من عزهم جحرت كليب بيتها زربا كأنهم لديه القمل. ضربت عليك العنكبوت بنسجها، وقضى عليك به الكتاب المنزل.

أين الذين بهم تسامي دارما أمن إلى سلفي طهية تجعلوا. هكذا يغمز الفرزدق بآبائه الصيد ومجدهم التليد من بني نهشل، وبجده محيي الوئيد من الطرافة فيما يتصل برواية الناس بما فيهم النساء لشعر جرير والفرزدق، وترديدهم لأبياتهم في نقائضهم أنه وفد رجل من رهط الفرزدق على امرأة من بني حنيفة، فلما عرفت أنه من نهشل قالت: أنت إذن ممن عناه الفرزدق بقوله: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيتا بناه لنا المليك، وما بنى حكم السماء فإنه لا ينقل، بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل. قال الرجل: نعم. وظهر عليه العجب والعزة، فضحكت المرأة الحنيفية وقالت: فإن ابن الخطفي قد هدم عليكم بيتكم هذا الذي فخرتم به، وهو يقول: أخزى الذي رفع السماء مجاشعا وبنى بناءك في الحضيض الأسفلي، بيتا يحمم قينكم بفنائه دنسا مقاعده خبيث المدخلي. وأجم الرجل، فقالت له المرأة: لا عليك، فإن الناس يقال فيهم ويقولون هذا مع العلم بقوة الفرزدق وطول نفسه في الفخر وبراعته في الهجاء وشجاعته في إبداء رأيه، حتى ولو كان فيه تعريض بالخليفة نفسه. الفرزدق بطبيعته نابه في الشعر منذ نعومة أظفاره. عرضه أبوه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقدمه على أنه شاعر مضر، ولكن أمير المؤمنين أوصاه أن يقرأ القرآن، فالقرآن خير له من الشعر. من الطريف ما يقال بعد ذلك من أن الفرزدق وضع قدميه في القيد وأقسم ألا يفكهما إلا بعد أن يحفظ القرآن. إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل، وشغلت عن حسب الكرام وما بنوا، إن اللئيم عن المكارم يشغلوا، إن التي فقئت بها أبصاركم وهي التي دمغت أباك الفيصل، وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرولوا، والفحل علقمة الذي كانت له، حلل الملوك كلامه لا ينحلوا، وأخو بني قيس وهن قتلنه، ومهلهل الشعراء ذاك الأول. حياة الفرزدق مليئة بالمتناقضات، فهو يحفظ القرآن ولكنه في نفس الوقت نزق طائش، ونرى من شعره ما يوحي بضعف تدينه، ثم نراه في نفس الوقت أيضا محبا لبني هاشم، متحمسا لهم مما أحفظ عليه بني أمية بعض الوقت، فر من عاملهم بالعراق وترك البصرة والكوفة، واحتمى بسعيد بن العاص في المدينة. نوادره كثيرة، مغامراته أكثر، وبالرغم من ملاحاته جريرا فإنه لم يكن يخشاه
وإنما يخشى شعراء ربما كانوا دونه منزلة، مثل مسكين الدارمي وعمران بن حطان. الفرزدق كان يتحامى الالتحام بمسكين لأنه كان يشتبك بنسبه ويرتبط بأشراف عشيرته، وكان يقول: نجوت من مهاجات مسكين، لأنه لو هجاني لاضطرني أن أهدم معه شطر حسبي. كما حكي أن الشاعر عمران بن حطان قد سمع الفرزدق ينشد بعض الناس أبياتا من شعر المديح، فقال له: أيها المادح العباد ليعطى، إن لله ما بأيدي العباد، فاسأل الله ما طلبت إليهم، وارجو فضل المقسم العوادي. لا تقل في الجواد ما ليس فيه، وتسمي البخيل باسم الجوادي. فقال الفرزدق: لولا أن الله شغل عنا هذا برأيه للقينا منه شرا. ومع هذا، فشعر الفرزدق عنوان للجزالة، قرين للفحولة، أعجب به الأدباء واللغويون منهم بخاصة، حتى أن كبير النحاة يونس ابن حبيب يقول: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب.

وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا، وأبو يزيد وذو القروح وجرول، والفحل علقمة الذي كانت له حلل الملوك كلامه لا ينحل، وأخو بني قيس وهن قتلنه، ومهلهل الشعراء ذاك الأول، والأعشيان كلاهما ومرقش، وأخو قضاعة قوله يتمثل، وأخو بني أسد عبيد إذ مضى، وأبو دؤاد قوله يتنحل، وابن أبي سلمى زهير وابنه، وابن الفريعة حين جد المقول، والجعفري وكان بشر قبله، لي من قصائده الكتاب المجمل، ولقد ورثت لآل أوس منطقا كالسم خالط جانبيه الحنظل.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، قبل أن يعرف الإنسان الكتابة، وقبل أن تبنى المعابد وترفع المدن وتقاس النجوم، كان يقف وحيدا أمام عالم عصي على الفهم. برق يشق السماء، ومطر يهبط من العدم، وشمس تشرق كل صباح ثم تنطفئ في الأفق، وموت يخطف من يحبهم دون أن يشرح لهم السبب. وفي مكان ما من ذلك الزمن السحيق، ربما رفع الإنسان رأسه إلى السماء وقال للمرة الأولى بصوت لا نعرفه اليوم: لماذا؟

لا نعرف متى خرجت هذه الكلمة من فم الإنسان ولا أي لغة حملتها، فاللغة لا تترك وراءها أحافير، لكننا نعرف أن السؤال أقدم من الكتابة وأقدم من المدن وربما أقدم من معظم الأشياء التي نسميها حضارة. فالحضارة في جوهرها قد تكون اللحظة التي لم يعد الإنسان فيها يكتفي بأن يعرف ماذا يحدث، بل أراد أن يعرف لماذا يحدث.

كان الحيوان يرى النار فيفر منها، ويرى المطر فيختبئ منه، ويرى البرق فيرتعب. أما الإنسان ففعل شيئاً آخر، رفع عينيه إلى السماء وحاول أن يمنح المجهول تفسيراً. لم يكن يملك الفيزياء فصنع الأسطورة، ولم يعرف علم الفلك فربط النجوم بالآلهة. لم يفهم المرض فبحث عن الأرواح واللعنات. كانت تلك الإجابات قد تبدو لنا اليوم بدائية، لكنها كانت أول محاولة للعقل كي ينتزع العالم من قبضة الغموض. لعل أعظم ما فعله الإنسان القديم أنه لم يرضى بأن يكون الكون مجرد سلسلة من الأحداث، أراد أن يجد وراء كل حدث قصدا ومعنى. إذا نزل المطر فلا بد أن هناك سببا، وإذا جف النهر فلا بد أن أحدا أغضب الآلهة، وإذا مات الملك فلا بد أن للسماء رسالة. وهكذا بدأت الأسطورة، لا بوصفها حكاية للتسلية، بل باعتبارها أول لغة حاول بها الإنسان أن يخاطب المجهول.

في بلاد الرافدين. كانت السماء كتابا مفتوحا أمام الكهنة والعرافين. حركة الكواكب والنجوم والكسوف والخسوف كلها تحمل إشارات تبحث عن تفسير. وفي مصر القديمة حاول الإنسان أن يفهم دورة الشمس والنيل والموت والبعث، فنسج منظومة دينية كاملة جعلت الكون يبدو أقل عبثا وأكثر نظاما. ثم جاءت لحظة أكثر جرأة في اليونان القديمة، إذ بدأ بعض المفكرين يبتعدون تدريجيا عن تفسير العالم بالأسطورة وحدها، ويتساءلون عن أصول الأشياء من خلال العقل والملاحظة. سأل طاليس: ما الأصل الذي خرجت منه الموجودات؟ وذهب إلى أن الماء أصل الأشياء. وقد يبدو الجواب اليوم بعيدا عن العلم الحديث، لكن أهميته ليست في صحة الإجابة بل في جرأة السؤال نفسه.

ثم جاء أنكسيماندر فلم يكتفي بعنصر من عناصر الطبيعة، بل تحدث عن أصل غامض سماه الأبيرون، أي اللامحدود أو غير المتعين. أما هيراكليتس فرى العالم في حركة دائمة وقال إن كل شيء يتغير، وكأن الإنسان بدأ يكتشف أن الحقيقة ليست حجرا ثابتا بل نهرا لا يتوقف عن الجريان. مع سقراط انتقل السؤال من السماء إلى الإنسان، لم يعد السؤال لماذا تتحرك النجوم، بل لماذا نعيش، وما الخير، وما العدالة، وما الإنسان. وهنا حدث انقلاب هائل، فقد أصبح العقل لا يفتش عن أسرار الكون فقط، بل بدأ يفتش عن نفسه. ثم جاء أرسطو وحاول أن يجعل السؤال أكثر نظاما، فبحث في أسباب الأشياء وميز بين أنواع متعددة من العلل، وهكذا تحول لماذا من صرخة أمام المجهول إلى منهج في التفكير. لكن الإنسان لم يتوقف عند الفلسفة، جاء العلم الحديث ليعيد صياغة السؤال نفسه. لم يعد البرق غضبا سماويا بل تفريغا كهربائيا، ولم يعد المرض لعنة بالضرورة بل صار له أسباب بيولوجية يمكن دراستها، ولم تعد حركة الكواكب أسرارا غيبية فقط بل أصبحت قوانين يمكن حسابها.

عرفنا كيف تتكون النجوم، فسألنا لماذا يوجد الكون أصلاً؟ عرفنا كيف تطورت الحياة، فسألنا كيف ظهرت الحياة الأولى؟ عرفنا كيف يعمل الدماغ، فسألنا كيف يتحول النشاط العصبي إلى وعي وإحساس وذاكرة؟ وكأن السؤال الإنساني يمتلك قدرة عجيبة على الهرب من كل إجابة. والأغرب أن كلمة لماذا قد تكون أخطر كلمة اخترعها الإنسان. لهذا السبب لم تكن أعظم ثورات البشرية ثورات السيوف، بل ثورات الأسئلة. فكل حضارة كبرى بدأت عندما ظهر إنسان لم يقبل الإجابة الجاهزة. لماذا تشرق الشمس؟ لماذا يموت الإنسان؟ لماذا توجد العدالة؟ لماذا توجد المعاناة؟ ولماذا يوجد شيء بدلا من لا شيء؟

0: عمق التاريخ.
1: قد تكون مأساة الإنسان وسعادته في آن واحد أنه الكائن الذي لا يستطيع أن يعيش دون تفسير، يمكنه أن يحتمل الجوع والبرد والوحدة، لكنه يكاد ينهار أمام عالم لا معنى له. ولهذا اخترع الدين والأسطورة والفلسفة والعلم والشعر، كلها محاولات مختلفة للإجابة عن سؤال واحد. في عمق التاريخ ربما لا يكون سر عظمة الإنسان أنه عرف الإجابات، بل إنه امتلك الشجاعة ليعترف بأن بعض الأسئلة أكبر منه. فكلما اتسعت دائرة معرفته اتسعت معها دائرة جهله، وكلما أضاء مصباحا في ليل الوجود اكتشف خلف الضوء ظلاما أعمق. وربما كان الإنسان منذ فجره الأول لا يمشي نحو الحقيقة بقدر ما يمشي خلف سؤال لا يريد له أن يموت. لماذا نحن هنا؟

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: الساطة والجلال، فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في هذه الحلقة مستمعين الكرام نتعرف معكم على أحد الصروح الدينية الخالدة، نتعرف معكم على مسجد الفهد. أسس هذا المسجد المحسن أحمد عبد الله الفهد رحمه الله في عام 1871، وقد جدد في عام 1983، يقع في محافظة العاصمة. وقد ولد المحسن أحمد في عام 1325 للهجرة الموافق لعام 1907 للميلاد في منطقة جبلة بدولة الكويت، حيث نشأ وترعرع في بيت والده وأسرته في تلك المنطقة بجوار المدرسة المباركية. وكان والده السيد عبد الله أحمد الفهد رحمه الله عميد عائلة الفهد في الكويت، واشتهر عن عائلة الفهد أنهم أهل خير وإحسان ولهم الكثير من المشاريع والأعمال الخيرية. نشأ المحسن أحمد الفهد رحمه الله متدينا متمسكا بأصول دينه الحنيف، وكان من أهم ما يميزه رحمه الله صدقه وصراحته في معاملاته، إذ عرف عنه قول الحق أمام الجميع وأنه لا يخشى في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وكان المحسن أحمد مجتهدا في طلب الرزق والسعي له، فقد عمل هو وأخيه يوسف عند المرحوم عبد الرحمن البحر في التجارة بين العراق والهند ونقل البضائع، وظل كذلك 35 سنة عمل خلالها بكل جد واجتهاد وأمانة عند ذلك التاجر عبد الرحمن المعروف في الكويت والخليج العربي. ولا نزال معكم نتواصل مستمعين الكرام في برنامجكم مساجد من بلادي. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. عمل المحسن أحمد الفهد بعد ذلك في تجارته الخاصة مع أخيه يوسف في مجال العقار ومقاولات البناء والتأجير، بالإضافة إلى تجارتهم في الأسهم منذ البدايات الأولى لنشأة الأسهم في الكويت. وظل المحسن أحمد وأخيه في عمل دؤوب حتى أصبح دعامة قوية في الاقتصاد الوطني الكويتي. وكان رحمه الله متفانيا في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المسلمين، إلى أن توفاه الله تعالى في 25 من ربيع الأول من عام 1404 للهجرة الموافق لعام 1983. كتب الله أجره وغفر له وجعل عمله وإحسانه للمسلمين في ميزان حسناته. إلى هنا مستمعينا الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة في أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور، وهو الإسراف والتبذير.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طل واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. رقة الكلمة للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا

أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: في بعض الأحيان يمكن أن تشبه عقولنا ازدحاماً مرورياً لأفكار مفرطة النجاح تخص المواقف والأشخاص والأماكن والأشياء التي يجب فعلها والهموم أيضاً والمشاغل والمواقف والمخاوف، كما أن أفعالنا واختياراتنا وصحبتنا والمعلومات التي نشاهدها ونقرأها تسهم أيضاً في الأشياء التي نفكر فيها والتوتر الذي نختبره حين ذاك. الحقيقة أن التعامل مع التوتر أبسط مما قد تظن. الأمر كله يعتمد على أفكارنا وأفعالنا اليومية، يبدأ حين نصبح أكثر إدراكاً لذواتنا. الفرق الأساسي بين التفكير الجيد والتفكير الخاطئ أن التفكير الجيد يتعامل مع الأسباب والمؤثرات ويؤدي إلى التخطيط المنطقي والبناء، بينما يؤدي التفكير السيء عادة إلى التوتر والقلق.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: القلق جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، لكن إلى أي مدى تعد هذه المشاعر سيئة؟ عند التعرض لأمر يحفز التوتر، فإن الجسم يقوم بردة فعل تحذيرية، ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي المقاومة. إذا ما استمر المحفز قد يؤدي ذلك إلى المرحلة الثالثة وهي متلازمة الإرهاق. عندما يستمر التوتر بلا انقطاع ويتجاوز قدرة آليات التكيف في الجسم، تبدأ بالكف عن أداء وظائفها، فتصل إلى مرحلة الإرهاق الكظري، ما يضعف دفاعات الجسم بصورة كبيرة جدا، لدرجة لا يستطيع معها مواجهة تأثيرات التوتر، ويتم قمع الجهاز المناعي، فتبدأ أعضاء الجسم بإظهار أعراض مرضية بسبب التعرض الطويل لهرمونات التوتر. التوتر في الأساس هو عدم ارتياح وقلق وخوف، هذا يلحق بنا ضررا كبيرا، وقد يصيبنا بالمرض ويفسد علينا الأوقات التي ينبغي أن نستمتع بها ويتغذى على صحتنا الجسدية والعقلية. يقضي الناس معظم أوقات حياتهم يأكلهم القلق على أمور لن تحدث. هذا لا يعني أن على المرء ألا يفكر ويخطط للغد، بل يجب عليه أن يترك القلق جانبا.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: يقدم لنا السيد ويلس كارير وصفته السحرية، والتي اتبعها لأكثر من 30 عام، وهي طريقة بسيطة يمكن لأي شخص الاستفادة منها. تتكون من 3 خطوات. الخطوة الأولى، اسأل نفسك ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث إذا لم أتمكن من علاج هذه المشكلة. الخطوة الثانية، قم بإعداد نفسك لتقبل أسوأ العواقب عند الضرورة. أما الخطوة الثالثة، تحاول بهدوء تحسين صورة أسوأ هذه العواقب التي تقبلتها بالفعل. ابدأ في تغيير نظرتك إلى لحظات حاضرك وانظر إليها باعتبارها أوقات ينبغي أن تعيشها بدلاً من أن تستغرق في الانشغال بالمستقبل. الرياضة اليومية وهو الذي يحسن النشاط البدني من وظائف الجسم والدماغ. تعلم تقنية التنفس. تستطيع تقنية التنفس مساعدتك في استعادة السيطرة على نفسك كلما شعرت بالقلق. استمتع بالبساطة. إن الكثير من القلق الذي نواجهه في الحياة يكون نتيجة الشروط المفروضة في المجتمع التي يجب علينا أن نتقيد بها. تحدى أفكارك. إذا كنت تعاني من القلق فقد تجد أنك تقفز بانتظام إلى الاستنتاجات الخاطئة.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: وأخيرا، قد يكون السؤال عن كيفية جعل القلق يختفي واحدا من أكثر الأسئلة التي تطرح على الأخصائيين، وهذا أمر منطقي، ففي أحسن الأحوال القلق ليس شعورا مريحا، وهو شعور طاغ في أسوأ الحالات. عندما نحس قلقا يبذل جسدنا جهدا كبيرا فيستنفذ ذلك قوتنا. يقول أرسطو: تتشكل أخلاق المرء بما يكرره من أفعال على مدار حياته، فالأخلاق لا تتشكل بفعل واحد عابر، بل تكتسب بالتكرار والمواظبة. فإذا أقدم الإنسان على فعل معين مرة واحدة لا يمكن اعتباره جزءا من عاداته أو أخلاقه. أما إذا تكرر منه عن قصد وبشكل واعي حتى أصبح يصدر عنه تلقائيا كجزء من طبعه، حينها يقال هذا هو.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: إن بناء الأخلاق عملية مترابطة المراحل، فلا يصبح الإنسان خيراً بمجرد فعل حسن واحد، بل يكتسب سمعة الخير من خلال أفعاله الطيبة المتكررة التي تترسخ في القلوب والعقول. كذلك الأمر مع الأشرار، فلا يعرف الإنسان بشره إلا بعد تكراره للأفعال السيئة حتى يصبح جزءا من هويته. فالأفعال المستمرة تلتصق بصاحبها فتتحول بمرور الوقت إلى أخلاقه التي تميزه. لذا لابد للإنسان أن يكون واعيا ومدركا لكل ما يقوم به، فيتمكن من توجيه أخلاقه والسيطرة على مسارها. يقترح علماء النفس أن بناء الأخلاق يمر بثلاثة أطوار رئيسية: المثير، وهو الزناد الذي يحفز العقل للقيام بسلوك معين. على سبيل المثال، عندما يصلك إشعار على هاتفك يخبرك بأن شخص ما قد أعجب بإحدى صورك على الإنستغرام مثلاً، فإن هذا الإشعار يعمل كمدير يدفعك تلقائيا لفتح حسابك ومعرفة هوية المعجب. ثانيا الروتين، وهو السلوك الفعلي الناتج عن المثير، فعندما ترى الإشعار تقوم فورا بفتح التطبيق وفحص حسابك. هذا الفعل المتكرر يصبح عادة مع مرور الوقت. ثالثا المكافأة، وهي النتيجة الإيجابية التي تحصل عليها من السلوك. فمثلا عندما تكتشف الذي أعجب بصورتك أو ترك تعليقا عليها، فإن هذا الشعور بالاهتمام أو التقدير يعزز لديك الرغبة في تكرار هذا السلوك لاحقا. هذه المرحلة تساعد العقل على ترسيخ العادات سواء كانت إيجابية أم سلبية.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
1: أزاهير العرب.
0: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

0: ملحمة النعت والمنعوت. لا يكتمل المعنى إلا ببيان يرسم ملامح الخلود، فاللغة هويات تتشكل بسحر النعت، حيث تلتحم الكلمة بظلها لتصيرا روحا واحدة في جسد البيان. في مدينة الإعراب برز النعت فارسا لا يعرف الانفصال، وأقسم للمنعوت قائلا: أنا ظلك الذي لا يغيب، إن ارتفعت ارتفعت، وإن نصبت نصبت، وإن جررت كنت لك المواسي. لم يقف النعت عند حدود الإعراب، بل طارد المنعوت في تعريفه وتنكيره وتذكيره وتأنيثه وإفراده وجمعه. حين تحدث النعت عن نفسه، كان أهل اللغة في مدينة الإعراب يستمعون ليقولوا بعدها: هذا بطل شجاع، ورأيت حديقة جميلة غناء. فالنعت ليس كلاما زائدا، بل هو الرسام الذي يظهر ملامح الكلمة، والتاج الذي يميز صاحبه ويجعله معروفا بين الجميع. هكذا يلتحم النعت بمنعوته كالظل لصاحبه، ولا يفترقان في إعراب أو حال، ليبقى الوصف منارة تضيء للقلوب روعة المعنى وبهاء الضاد.
1: أزاهير العرب.
0: بيت الخليل ينير اللغة ويحيي البيان. تتبدى عظمة الضاد حين تنقاد القوافي لأربابها، فيشرق بيت الخليل لينير دياجير اللغة ويحيي البيان، حيث تتألق المعاني في حلل من التأنق الذي خطه إمام العروض وباني علم الحروف. صاغ الفراهيدي من نبض فكره سطرا موزونا جمع فيه شتات حروف الهجاء، فآلف بين مخارجها وآزر بين أصواتها في سبك بديع تتجلى فيه ذروة الصنعة، فلا يغيب عن ميدانه حرف ولا يختل في ميزانه وزن. غدا البيت الشعري الذي صاغه الخليل شاهدا عدلا على كمال اللسان واتساع مداه، وبرهانا ساطعا على قدرته في احتواء ذاته ضمن نظم يبهج المرتادين، ويجمع في صدره وعجزه كافة حروف الهجاء ليكون مقصدا للقراء والسامعين، حيث يقول أبو أحمد الفراهيدي: صف خلق خود كمثل الشمس إذ بزغت، يحظى الضجيع بها نجلاء معطاري. يبقى هذا البيت الذي جمع كل حروف الهجاء نبراسا يؤكد أن لغتنا العربية بحر خضم حوى الدر في جوفه ونطق بالإعجاز في حروفه.
2: عشب قسم سد جد قد مرن هسر فه تسل غذرمي صبح مغزس برع زع دي لثن نل. وهذا دعاء لو سكت كفيته لأني سألت الله فيك وقد فعل.
0: سحر البيان في مباني الاشتقاق. تتباهى لغتنا العربية بروعة الحروف وتشابه الألفاظ التي تختلف معانيها باختلاف حركاتها، حيث نقتبس من فيوضها الفرق بين الشق والشق والشقة والشقاق. فما هو القول الفصل فيها؟ الشق بفتح الشين هو الصدع والانفطار، حيث نطق به الذكر الحكيم في سورة مريم ضمن قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. كذلك تنشق الأرض وتتصدع غضبا لجلال الرحمن جل في علاه. أما الشق بكسر الشين فهو التعب والصعوبة والمشقة، وقد ورد ذكره أيضا في القرآن الكريم ضمن قوله تعالى بسورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وتلك هي المشقة العظيمة والجهد الجهيد الذي يبذله المرء لنيل ما يريد. وتأتي الشقة بضم الشين لتعني الطريق والمسير والسفر البعيد، كما جاء في سورة التوبة ضمن قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. ويراد بالشقة في هذا المقام الكريم المسافة البعيدة والرحلة المضنية التي عكست مشقة السفر ووعورة الطريق. وصلنا معكم إلى الشقاق، والشقاق هو الخلاف والنزاع والعداوة، وقد ورد في مقام التولي عبر الآية المباركة من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. في سياق هذا اللفظ الكريم من آية الذكر الحكيم يقال: ألقى بينهما بذور الشقاق، أي سعى بالنميمة. ويقال أيضا: هو من أهل الشقاق، لمن كان ديدنه الخلاف والنزاع. الشاهد في هذه الكلمة ومشتقاتها أن الشق انفطار في الأرض وانفصال، والشق عناء للنفس وثقل أحمال، والشق سفر بعيد يقطع المسافات، والشقاق خلاف يورث البغض والعداوات. فما أعجب بديع هذا

0: الاشتقاق فيما ذكرناه من معان وكلمات.
1: أزاهير العرب.
0: قصة مثل. رد الحجر من حيث جاءك. تختصر الأمثال حكمة الدهور وتنطق بروح العزة في كلمات معدودات لتكون للأجيال منهجا في صون الكرامة والوقار. مما جرى به منطق العرب هذا المثل السائر: رد الحجر من حيث جاءك. ويراد بهذا المثل رد الحجر من حيث جاءك ألا تقبل الضيم إذا نابك، وأن ترمي من رماك بسهام فعالك، لتبقى عزتك حصنا منيعا ومقامك رفيعا. فما كان الحلم ضعفا ولا كان الصفح عزا إذا استمرأ الظالم أذاه، فمن رد السهم إلى نحر راميه صان حماه، وأبقى لنفسه بين الرجال هيبة وسناء. وحينها يقال رد الحجر من حيث جاءه.

0: أزهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: إذاعة دولة الكويت العالم بين يديك.
1: الثانية عشرة والنصف ظهراً في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لحضراتكم عايشة خليل، وتنفذه على الهواء حنين البدر، ويخرجه حبيب الشعلانة. بداية، ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل التعاملات عقب صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك الكويت المركزي. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% وزاد العام ب 0.20%، ونمى الرئيسي بنحو 0.27%، وصعد الرئيسي 50 ب 0.50%، وذلك عن مستوى أمس الأربعاء. جاء ذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، ليرتفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 3.75 و4%. في هذا السياق، أكد بنك الكويت المركزي أن تقييمه للبيانات الاقتصادية والمالية المحلية يعكس استمرار متانة الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت، وأن الاتجاهات النقدية السائدة تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية المحلية في ظل المتابعة المستمرة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والتوترات الجيوسياسية وتداعياتها المحتملة. وأظهرت أحدث البيانات النقدية والمصرفية ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع M2 بنسبة 1.9% في يوليو 2026 على أساس سنوي، إلى جانب نمو ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنسبة 9.8% وارتفاع التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنسبة 4.8%، فيما استقر سعر الخصم عند 3.5%. وشدد البنك المركزي على مواصلته مراقبة المستجدات الاقتصادية والنقدية محليا وعالميا، مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عبر أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي بما يدعم الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الكويت. وسجلت بورصة الكويت في ذلك التوقيت سيولة بقيمة 17.53 مليون دينار، ووزعت على 61.73 مليون سهم، بتنفيذ 3.41 ألف صفقة. وشهدت التعاملات ارتفاعا بعشرة قطاعات، على رأسها التكنولوجيا ب 1.78%، بينما تراجع قطاع الرعاية الصحية والمواد الأساسية ب 0.52% و 0.11% على التوالي، واستقر قطاع منافع.

ونستعرض معكم الآن أهم إعلانات السوق. أعلنت الشركة الوطنية العقارية توقيع اتفاقية البيع والشراء النهائية لنقل ملكيتها في شركة كارينا فيوز للتطوير العقاري المحدود التابعة لها، المالكة لقطعتي أرض في جزيرة الريم بأبوظبي بمساحة حوالي 13,000 مترا مربعا بقيمة 400 مليون درهم إماراتي، متوقعا تسجيل ربحا بنحو 8.2 مليون دينار كويتي خلال الربع الثالث من عام 2026. وأوضحت الشركة وفق بيان لبورصة الكويت أن المشتري سدد عند توقيع الاتفاقية شيكا مصرفيا مصدقا بقيمة 200 مليون درهم إماراتي مقابل نقل ملكية 50% من أسهم شركة كارينا فيوز في إطار الإغلاق الأول للصفقة. وأضافت وطنية أن المشتري يلتزم بسداد 120 مليون درهم إماراتي إضافية بعد 4 أشهر من الإغلاق الأول مقابل نقل ملكية 30% أخرى من أسهم الشركة التابعة، على أن يكون المبلغ مضمونا بشيك مؤرخ ومستحق في موعد السداد المتفق عليه.

فيما أعلنت شركة التجارية العقارية تعامل شخص مطلع على أسهمها بحسب بيان لبورصة الكويت. تمثل التعامل في شراء شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع التابعة ب 210.84 ألف سهم في التجارية بسعر 188 فلسا للسهم الواحد. وأشار البيان إلى أن رصيد الأوراق المالية بعد التعامل الحالي بلغ 23.82 مليون سهم، علما بأن التجارية

قد أعلنت بالأمس إجراء السلمية صفقة شراء ب 350 ألف سهم. ويذكر أن رأس مال التجارية يبلغ 195.28 مليون دينار موزع على 1.95 مليار سهم مصدر. وتمتلك شركة كابيتال الكويت العقارية ب 8.80% في التجارية، ويليها شركة المزايا الدولية للتجارة العامة والمقاولات 5.75%، ثم شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية ب 5.15%. كما أظهر نموذج الإفصاح عن التغيير في الملكية انخفاض حصة شركة عقار للاستثمار العقارية في شركة عمار للتمويل والإجارة. وبحسب الإفصاح تراجعت ملكية عقار من 13.40 مليون سهم تمثل ب 6.70% من رأس مال عمار إلى 10 مليون سهم تمثل ب 5.5% من رأس المال. ويشار إن رأس مال عمار يبلغ 20 مليون دينار كويتي موزعا على 200 مليون سهم. وتعد الشركة الأهلية للتأمين أكبر المساهمين بحصة مباشرة تبلغ 12.80%، تليها شركة كويت يبلرز للاستثمار المالي بنسبة 11.76%، ثم الشركة التجارية العقارية ومجموعتها شركة المتاجرة العقارية بحصة مباشرة وغير مباشرة تبلغ 8.65% في عمار. وتضم قائمة الملاك الرئيسيين أيضا مجموعة شركة عقار للاستثمار العقارية، شركة المرقاب كابيتال القابضة بحصة غير مباشرة تبلغ 5.50% بعد التخفيض الأخير، فيما يمتلك المركز المالي الكويتي حصة مباشرة نسبتها 5% من رأس مال الشركة.

كما أعلنت بورصة الكويت إتمام تنفيذ صفقة متفق عليها على أسهم شركة الأنظمة الآلية بكمية بلغت 215 ألف سهم. نفذت الصفقة بسعر 1.40 دينار للسهم لتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 301 ألف دينار كويتي. وحسب بيانات البورصة فإن رأس مال الأنظمة يبلغ 10 ملايين دينار موزعا على 100 مليون سهم. وتمتلك مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية 68.50% في الشركة. انخفضت خسائر الأنظمة في النصف الأول من العام الحالي بنحو 22.59% عند 2057.10 ألف دينار مقارنة ب 332.30 ألف دينار خسائر الستة أشهر الأولى من العام السابق. وأخيرا وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الكويتي على زيادة رأس المال وتعديل مادتين بالنظام الأساسي. ووفق بيان البورصة ستكون زيادة رأس المال المصرح به من 274.87 مليون دينار موزعا على 2 مليار سهم بقيمة اسمية ب 100 فلس للسهم إلى 600 مليون دينار كويتي موزعة على 6 مليارات سهم بالقيمة الإسمية ذاتها، وبزيادة قدرها 325.14 مليون دينار. كما وافقت الجمعية على منح مجلس الإدارة صلاحية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ضمن حدود رأس المال المصرح به سواء بشكل كامل أو جزئي وعلى دفعة واحدة أو عدة دفعات، مع منحه الحق في تحديد قيمة الزيادة وطرق تنفيذها ومواعيد استدعائها وكافة الشروط والأحكام المرتبطة بما في ذلك تحديد فترات الاكتتاب والاستحقاق والتداول والتوزيع الخاصة بأي زيادة لرأس المال. حقق الأهلي ربحا بقيمة 37.90 مليون دينار بالنصف الأول من عام 2026 مقارنة بمستوى في الفترة المناظرة من العام المنصرم البالغ 31.73 مليون دينار بارتفاع 17%.

0: وننتقل الآن إلى السوق القطرية، حيث ينضم إلينا من هناك الأستاذ علي أحمد. أستاذ علي أحمد، أهلا بك معنا.
1: أهلا بك، مساء الخير لك ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: بداية، كيف يبدو أداء السوق القطري لهذا اليوم؟
1: نعم، الحقيقة هناك في التراجع لكنه طفيف. المؤشر يفقد حوالي 20 نقطة مئوية وصولا لمستوى 9630 نقطة، أحجام تداولات أكثر بقليل من 220 مليون ريال. كما يعرف الجميع بأنه تقرر يوم أمس رفع معدلات الفائدة في دولة قطر من خلال مصرف قطر المركزي أسوة بالبنوك المركزية الخليجية، وأيضا اقتداء بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. وكما يعرف الجميع بأن رفع الفائدة له تداعيات على الأسواق، على اعتبار أنه لربما يسحب جزء من السيولة الموجودة في الأسواق المالية نحو ملاذات أكثر تحفظا وتحوطا، وكان هذا السيناريو متوقعا. لكن ربما أن الحديث بأن هناك إمكانية رفع الفائدة مجددا قد يدفع المستثمرين إلى مزيد من التحفظ في المرحلة المقبلة، لأن أي رفع في الولايات المتحدة الأمريكية سيقابله رفع آخر من قبل البنوك المركزية الخليجية. لكن هذا لا ينفي بأن هناك بعض الإضاءات من قبيل ارتفاعات على صعيد أسهم شركات ثقيلة من قبيل صناعات قطر، بنك الدوحة، مقدام، وتقريبا فودافون قطر. هذه الشركات تحقق نوع من الارتفاعات، إلا أنها لم تمكن المؤشر العام من دخول المنطقة الإيجابية، هو يفقد حوالي 10 نقطة مئوية منذ بداية هذه التعاملات.
0: نعم، كيف تؤثر أسعار النفط والتوترات الإقليمية على شهية المستثمرين في السوق القطري؟
1: منذ بداية الحرب 28 من فبراير إلى غاية هذا اليوم وجدنا بأن قيم تداولات بقيت في حدود 300 مليون ريال للجلسة الواحدة، وهي أقل من المعدلات التي كنا نعهدها في فترات سابقة. كنا نصل في بعض الجلسات إلى مستوى 500 مليون ريال، العودة إلى مستوى 300 ريال أو أقل هذا يعبر عن نوع من التحفظ ورغبة المستثمرين في التأكد أولا من خلو الأجواء الجيوسياسية من أي منغصات من شأنها أن تؤثر على آفاق ربحية الشركات وبالتالي العوائد عليها وأسعارها في السوق. لأنه كما هو معروف بأن هناك بعض الشركات التي تعذر عليها تصدير منتجاتها الأسواق وبالتالي تراجعت ربحيتها، وبعض الشركات دخلت في خانة الخسائر، وهذا أمر طبيعي بأنه ينعكس على قراءة المستثمرين للقيمة الحقيقية أو العادلة لأسهم هذه الشركات، وبالتالي هذا ما يدفعهم نحو بيعها أو عدم اللجوء إليها في هذه المرحلة. لكن بسبب حقوق المساهمين وتراكم حقوق المساهمين على مدار سنوات، أعتقد أن هذه الأسواق بحاجة نوع من الإشارة التي تفيد بأن هنالك نوع من التحسن في الأجواء الجيوسياسية حتى يعودون إلى هذه الأسهم. منذ فترة ونحن تقريبا نتراوح بين مستوى 9600 و 9800 نقطة للمؤشر العام، نحن عند قواعد نتأمل أن نكسرها نحو الأسفل، لكننا بحاجة إلى حزمة من الأخبار الإيجابية التي من شأنها أن تدفع المؤشر العام نحو الصعود، وهذا لا يتأتى إلا بتغير الظروف الجيوسياسية في المنطقة وحدوث نوع من الأخبار الإيجابية الصادرة عن شركات إن كان أمر متعلق بأرباحها أو بطبيعة توسعاتها المستقبلية.
0: نعم، ماذا عن المستثمر الأجنبي والسيولة؟ هل نرى حاليا خروجا من الأسهم أم إعادة تمركز داخل قطاعات معينة؟
1: الحقيقة يعني دعينا أقول حينما نتحدث عن 220 مليون ريال كتداولات يومية، هذا مبلغ متواضع للغاية، لأننا في سنوات سابقة كنا نصل إلى مستوى المليار وما يفوق المليار ريال في الجلسة الواحدة. إذن هي قيم تداولات محدودة، وبالتالي حتى يعني لو كنا نتحدث عن خروج مؤثر نتحدث بطبيعة الحال عن قيم تداولات مرتفعة، لكن في ظل قيم التداول المحدودة هي عمليات يعني مضاربية، صافي النشاط المترتب على البيع والشراء يميل إلى البيع صحيح بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وهذا أمر طبيعي على اعتبار أن الظروف في هذه المرحلة قد لا تخدم ما يتطلع إليه المستثمر الأجنبي نتيجة انعكاسات الظروف الجيوسياسية على الأسواق وعلى ربحيات الشركات، وبالتالي هو يؤثر أن يقلص ما بحوزته من أسهم لعله يقوم بإعادة بناء مراكزه عند مستويات منخفضة. طبعا هذا يعتمد على قراءة المستثمر لطول أمد هذه الأزمة، طبيعة التصريحات التي تصدر بين الأطراف المعنية بهذه الأزمة، وبالتالي يستشف من هذه التصريحات ويمكن له بناء توقعاته حول متى يمكن له أن يكون قد دخل في التوقيت السليم حتى يغتنم الفرصة في حال انجلت هذه الأزمة إن شاء الله في القريب العاجل.
0: نعم أستاذ علي أحمد، كل الشكر لك.

0: وننتقل الآن إلى أسواق العقار الكويتي وآخر التطورات، وينضم إلينا الآن الخبير العقاري الأستاذ سليمان لدليجانة. أستاذ سليمان، أهلا بك معنا.
1: يا أهلا مرحبا، حياك الله. يا أهلا بكم.
0: أطلعنا على آخر الصفقات العقارية.
1: آخر الصفقات العقارية اللي تمت الفترة الأخيرة، واضح طبعا فترة الصيف أن هناك ارتفاع في التداول في مدينة صباح الأحمد البحرية، تداول فيها الأراضي بمساحات 450 متر بالذات في المرحلة الخامسة، هي أكثر العروض فيها بأسعار تقدر بحدود 240 إلى 260 ألف حسب مساحة الرسيم 450 متر وحسب الواجهة والميزات القريبة من القسيمة. هذه بالنسبة حق مدينة صباح الأحمد، الملاحظ أنها هي الآن قاعدة تسيد المشهد العقاري خلال فترة الصيف على الأقل. يتبعها طبعا أيضا مدينة المطلع، هناك صفقات كثيرة تمت ابتداء حدود 250-230 ألف مساحات 400 متر، وهي في الواقع تعتمد بشكل كبير جدا على تشغيل البيت وعلى الموقع، فممكن ترتفع في بعض المواقع إلى أن تبلغ في مدينة المطلع في مواقع مميزة بحدود 400 ألف كما تمت البيعات السابقة. طبعا قبل 6 أشهر كانت الأسعار أعلى من كذي في المطلع، الآن شوية في انخفاض. الجزء الثاني في العقار عندنا أيضا في المناطق القريبة من العاصمة في صفقات تمت متفاوتة بس من مساحات صغيرة، الملاحظة أن المساحات الصغيرة هي اللي الآن عليها الطلب مستمر في المناطق القريبة من العاصمة داخل الدائرة الرابع وداخل الخامس، اللي هي مساحات بين 375 متر إلى 400 متر بسبب ارتفاع قدرة الناس على الشراء، بخلاف لما تكون مساحة الأرض المعروضة 750 أو 1000 متر. فلذلك المساحات الصغيرة اليوم قاعد يصير عليها طلب في المناطق السكنية القريبة من العاصمة، تقدر الصفقات اللي تمت 400 متر في منطقة مثل الفيحة بين 500 إلى 520 ألف للأرض. هذه الصفقات اللي تمت الفترة الأخيرة، أيضا تمت في قرطبة بيوت 450 متر، مثل ما نقول إحنا نص عمر تقريبا صار لها 15-20 سنة وتقع على شارع واحد، الأسعار بين 480 إلى 520 ألف تقريبا دورين وسرداب. في تفاصيل بالنسبة حق المواقع، كل ما يصير طبعا الملاحظ أن البيوت الصغيرة هذه أو الأراضي الصغيرة كل ما يصير عليها كل ما تصير مواقعها مميزة ارتدادات أو زاوية، السعر يرتفع بين 15 إلى 20% على الأقل سواء أرض أو بيت. بالنسبة حق القطاع الاستثماري أيضا، هو اليوم الحصان الأسود كما يقولون في السوق، هو اللي عليه ارتفاعات متزايدة خلال فترة تقريبا السنتين السابقتين. أي عقار اشترى مستثمر اليوم في زيادة خلال سنتين تقدر بين 25% إلى 40%، وهو استثمار وايد عالي وناجح. السوق العقاري كان ينتظر ارتفاع سعر الفائدة في البنك المركزي، وهذه اللي لها تأثير في القطاع الاستثماري والتجاري. طبعا ارتفعت ربع نقطة بس، يمكن البنك المركزي الكويتي له نظرة في أمور ثانية، استقرت سعر الفائدة ما صار فيه زيادة، ف كان مفروض يكون فيها لو ارتفعت نسبة الفائدة سيكون هناك تكلفة زيادة على المستثمر، وبالتالي يكون هناك احجام عن الشراء. هذا باختصار. طبعا في صفقات تمت في حولي والسالمية وفي منقف، كل الأسعار قاعد تقدر العائد بحدود 6% إلى 6.5% حسب المواقع، وممكن ترتفع إذا كانت مؤجرة على شركات.
0: نعم
1: هذا باختصار الوضع العقاري.
0: نعم أستاذ سليمان لدليجان، شكرا جزيلا لك.

0: وللمزيد من تفاصيل الجلسة ينضم إلينا الآن المحلل الاقتصادي علي العنزي. أستاذ علي، أهلا بك معنا.
1: أرحب فيك أختي الكريمة وبالسادة المستمعين الكرام، يا أهلا مرحبا.
0: بداية، ما هي قراءاتك لأداء المؤشرات اليوم؟
1: اليوم حقيقة المؤشرات متوازنة، مالت إلى اللون الأحمر بعد الضغط على الأسهم السوق الأول كالعادة. خلال هذا الشهر هناك دائما ضغوطات على أسهم القيادية على الوطني والدولي والصناعات، لكن كان المتميز بينها سهم بيتك، بينما كان معظم الأسهم ذات السيولة خصوصا أسهم كتلة إيفا وسيطرت هذا الأسبوع على مجريات التداول، دعمت التداول، دعمت أيضا القيمة بشكل واضح وبشكل كبير، تصدرت القيم ولا تكافل أرزان إيفا، أيضا إيفا فنادق وسنام، كلها أسهم مجموعة واحدة دفعت بالقيمة، ولكن القيمة اليوم أيضا أقل من أمس ومقبولة، بما أنها الجلسة الأخيرة لهذا الأسبوع فإنها مقبولة أن تكون بهذا الشكل ب 105 مليون دينار قبل أن يعني نقفل بحوالي 10 دقائق من الممكن أن نصل إلى 120 مليون، وهي أقل من أمس، أمس وصلنا إلى 144 مليون دينار كويتي.
0: نعم، ما هي الشركات الأكثر انخفاضا اليوم؟
1: اليوم الشركات المنخفضة يعني ذات فنادق في البداية بنسب محدودة جدا، يعني 3.8 فقط، وبتداولات منخفضة 153 دينار فقط، والأمينة انخفاض 2.9، والنخيل أيضا أم القوين بعد أن صعد إلى مستوى 153 انخفض الآن إلى مستوى 141 2.7، وعقار بذات النسبة، وكميفك أيضا، وكامكو بحوالي 2.5. اليوم الانخفاضات معظمها بنسب محدودة جدا، يعني لا توجد لدينا أسهم بخسائر كبيرة. نعم،
0: مع ارتفاع أسعار النفط، إلى أي مدى ممكن أن ينعكس ذلك على السيولة وثقة المستثمرين في بورصة الكويت؟
1: لا شك أن ارتفاع أسعار النفط إذا ولله الحمد كما نشهد الآن إذا ما واكبه أيضا انسياب لحركة السفن من هرمز، وهو الآن الموضوع الأهم، فهو يرفع لا شك إيرادات الدولة، يخفض نسبة العجز في الدولة، أيضا ذلك يعني يدعم الإنفاق الحكومي و تمويل المشاريع من قبل الحكومة بشكل أو بآخر، فهو لا شك أنه عامل إيجابي. النفط هو يعني عامل رئيسي في الاقتصاد الوطني، نحن بطبيعة الحال دولة نفطية، والبورصة أيضا شركات تعتمد على الإنفاق الحكومي وعلى يعني قوة الاقتصاد بشكل أو بآخر، فارتفاع أسعار النفط شكله يرفع أيضا ثقة بتعاملات السوق، يرفع ثقة في مستوى السيولة في السوق في البنوك أيضا، فهو إيجابي، ولكن مشروط أن يكون هذا الارتفاع يتوافق على الأقل على انسياب أكثر للتصدير، ولكي ترتفع إجمالي الإيرادات النفطية، وألا يكون الارتفاع دون فائدة كما شهدنا خلال الثلاث أشهر الأولى، لم تكن هناك يعني فائدة واضحة من هذا الارتفاع نظرا لعدم لإقلاق مضيق هرمز خلال تلك الفترة، انسياب حركة الملاحة كان محدودا من مضيق هرمز، الآن أكثر خصوصا مع التقارير الواردة أن هناك انسياب لمجموع السفن خصوصا ناقلات النفط بنسب أكبر. نعم،
0: خلال الفترة المقبلة برأيك ما أبرز العوامل التي ممكن أن تؤثر في اتجاه السوق الكويتي؟
1: طبعا نحن الآن مقبلين على أرباح الربع الثالث، نحن على في نهاية الأسبوع أو الأسبوعين الأخيرين من الربع الثالث، بعد ذلك نتائج الشركات مؤثرة، أيضا مستوى حقيقة الظروف الجيوسياسية في المنطقة مهم جدا لدعم اتجاه السوق، وإن كان الآن أقل تأثير من السابق نظرا لاعتياد، ولكن بشرط على الأقل بشرط أن لا تتعقد الأمور كما شهدناها خلال فترات هذا الصراع الذي الآن مضى عليه تقريبا 7 أشهر. أيضا استقرار الاقتصاد العالمي، نمو أيضا خصوصا نمو توقعات الاقتصاد العالمي، كلها حقيقة تدعم اتجاه البورصة. السيولة لا زالت جيدة وبمستويات جيدة حقيقة، وإذا ما استمرت بهذه المستويات فمن المنتظر أن نرى يعني السوق بحال أفضل خلال الفترة القادمة.
0: نعم أستاذ علي العنزي، شكرا جزيلا لك.

على إيران. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في البيان المصاحب لقراره أنه اتخذ القرار بالإجماع، وأن من المرجح اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد في المستقبل القريب لتحقيق انخفاض أسرع في معدلات التضخم. وتشير البيانات الأولية إلى هبوط المؤشر ستاندرز أند بورز 500 عند الإغلاق ب 33.48 نقطة إلى 7552.88 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 3.15 نقطة ليصل عند 25978.43 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 608.42 نقطة إلى 51484.69 نقطة.

وفي بورصات أوروبا تعافت الأسهم الأوروبية بعد تراجع استمر لجلستين، وذلك بعدما أدى توقف ارتفاع أسعار النفط إلى دعم شهية الإقبال على المخاطرة قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ب 0.4% إلى 636.81 نقطة. وشهدت معظم البورصات الرئيسية بالمنطقة ارتفاعا أيضا، وزاد المؤشر داكس الألماني ب 0.4%. وإلى هنا نصل إلى ختام هذا البرنامج، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويؤكد أن طهران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه ما دامت إيران مستمرة في استهداف السفن، فإن التخلي الأمريكي عن المنطقة سيعني بالضرورة أزمة طاقة عالمية. القوات اليمنية تعلن استهداف مواقع للميليشيا الحوثية في المخا والجبهات الشمالية. الرئيس اللبناني يشارك في باريس اليوم في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية وتستهدفان البنى التحتية الحيوية. روسيا تشهد غدا أول انتخابات برلمانية منذ بدء الحرب في أوكرانيا. بعد تهديدات ترامب، الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الشراكة مع كندا ليست مواجهة ضد أحد. رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي

إلى الاستعداد للقتال في الفضاء الخارجي وحول القمر. كندا تطلب الانضمام إلى تحالف عسكري بقيادة بريطانيا، وكوريا الشمالية ترفض مجددا دعوات لنزع سلاحها النووي، وتؤكد أن امتلاكها السلاح النووي قرار نهائي لا رجعة فيه. وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. ونبدأ بجديد التطورات في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن طهران تتكبد خسائر فادحة وتريد بشدة التوصل إلى اتفاق. وجدد الرئيس ترامب التأكيد على أن إيران لن تحصل على السلاح النووي، وأن قدراتها العسكرية والبحرية تعرضت لدمار واسع. وأضاف إن الولايات المتحدة فرضت حصارا غير مسبوق على إيران لم تتمكن أي سفينة من اختراقه خلال الأشهر الماضية. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس نقلا عن 3 مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعا مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل لبحث الخطوات المقبلة في الحرب على إيران. وأوضح الموقع أن الاجتماع المقرر عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيركز على الأفكار الأمريكية بشأن استراتيجية ما بعد الحرب، مضيفا أن الاجتماع قد يشمل قادة آخرين من دول عربية وإسلامية. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز إن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. وأشار دي فانز إلى أن استمرار طهران في استهداف السفن يجعل التخلي الأمريكي عن المنطقة سببا مباشرا في تفاقم أزمة الطاقة. في سيول قال وزير الخارجية كوريا الجنوبية تشو يون اليوم إنه لم يتخذ قرار بعد بشأن نشر أصول عسكرية في مضيق هرمز. جاء ذلك في تصريح لتشو قبل مغادرته إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو تتناول ضمن موضوعات أخرى التصعيد العسكري في المنطقة. ونتجه الآن إلى اليمن، حيث قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات الجوية استهدفت مواقع للميليشيا الحوثية في منطقة المخا والجبهات الشمالية. وتواصلت المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين على جبهات عدة، أبرزها جبهة جبال كهبوب الاستراتيجية القريبة من باب المندب. من جانبه أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنهم يراقبون الوضع في باب المندب عن كثب. وقال المتحدث إن لدى القيادة مستشارين ميدانيين يتبادلون المعلومات مع الشركاء في المنطقة. هذا وقد أكدت الولايات المتحدة دعمها للحكومة اليمنية والشعب اليمني في مواجهة التصعيد الحوثي وإدانة تهديدات الميليشيات الحوثية لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية. جاء ذلك خلال اتصال بين القائم بالأعمال الأمريكي نيل هوب ووزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة. في هذه الأثناء حذرت وزيرة الخارجية اليمنية من محاولات ميليشيا الحوثي استخدام رسائل التطمين للمجتمع الدولي غطاء لكسب الوقت والتسلح والتحضير لجولات جديدة من الاعتداءات داخل اليمن وخارجه. في الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها مخيم العين غربي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدد من المركبات العسكرية ونفذت حملة مداهمات وأقامت مركز تحقيق ميداني في أحد المباني في المخيم. في الوقت نفسه أغلقت قوات الاحتلال المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين لليوم الثاني وفرضت طوقا أمنيا بمحيطه.
وفي رام الله قالت السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم منح تأشيرة للرئيس محمود عباس لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل للعام الثاني على التوالي قالت إنه إجراء غير مبرر. وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. إلى باريس، حيث يفتتح الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبدالله الثاني الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بقصر الإنفيلد. ويهدف هذا الاجتماع التقني رفيع المستوى الذي يأتي ضمن مسار العقبة إلى مواءمة احتياجات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية مع إمكانات الدول المشاركة تمهيدا لتمكينها من فرض سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، فضلا عن مناقشة اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام في لبنان يونيفيل. وفي بيروت، جدد مجلس النواب اللبناني الثقة في حكومة نواف السلام بعدما منحها 68 نائبا الثقة، فيما حجب 12 نائبا الثقة عنها، في حين امتنع عضوان عن التصويت، وذلك بعد يومين من الجلسات المخصصة لمناقشة عملها. وأعرب رئيس الحكومة نواف سلام في ختام جلسة مساءلة الحكومة عن رغبته في أن يرى لبنان شعبا واحدا في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها. ميدانيا، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام إن جيش الاحتلال شن غارات جوية على بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوبي لبنان اليوم. في سوريا، قتل 3 من عناصر قوى الأمن وأصيب آخرون في اشتباكات مع مجموعة مسلحة في ريف درعا. هذا وقد فرضت قوى الأمن الداخلي حظر تجوال مؤقت في مدينة الصنمين بريف درعا لحين استقرار الوضع. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن القوات الأوكرانية قصفت مصفات ياروسلافل للنفط في روسيا خلال هجوم ليلي. هذا وقد أصيب 19 شخصا على الأقل في غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود، ألحقت كذلك أضرارا بمبان ومستودعات ومحطة للوقود. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها استهدفت خلال ضربة ضخمة شركات المجمع الصناعي العسكري ومرافق البنية التحتية للطاقة والنقل في كييف وزارة بوروجيه ومقاطعة أوديسا، فضلا عن 3 سفن شحن وعبارة في ميناء تشيرنوموريسك. وفي سياق متصل، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات ورسوم جمركية شاملة بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون. ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين وأسطول الظل المؤلف من ناقلات نفط تتحايل على العقوبات الحالية. وكان مجلس الشيوخ قد أقر الشهر الماضي مشروع القانون الذي يعرف الآن باسم قانون لينزي غراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026 تكريما للسيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا. وفي روسيا، يتوجه الناخبون يوم غد إلى مراكز الاقتراع للتصويت على مدى 3 أيام في الانتخابات البرلمانية التي تعد الأولى منذ بدء الحرب على أوكرانيا في فبراير عام 2022. وفيما تشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن حزب روسيا الموحد يتقدم بفارق واضح عن باقي الأحزاب المشاركة في تلك الانتخابات.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نتائج انتخابات مجلس الدوما

ستكون ردا جماعيا على الساعين لإضعاف روسيا. وفي بروكسل أكدت المفوضية الأوروبية اليوم إن مشروع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة. جاء ذلك إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على ما اعتبرها خطة عدائية. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف جيل إن مقترح تعزيز شراكة الاتحاد مع كندا غير موجه ضد أحد. في واشنطن قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال دان كاين إن على القوات الأمريكية الاستعداد لخوض القتال ليس فقط في مدار الأرض وإنما أيضا حول القمر في إشارة إلى أفق جديد للحرب. وذلك بعدما كشفت الولايات المتحدة للمرة الأولى أنها نشرت أسلحة في الفضاء. بدوره أوضح اللفتنانت جنرال غريغوري جانيون رئيس قيادة القوات القتالية في قوة الفضاء الأمريكية للصحفيين بشكل منفصل إن مهمة قوة الفضاء المساعدة في الاستعداد للدفاع عن المصالح الأمريكية في الفضاء وحول القمر. في أوتاوا أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى القوة الاستكشافية المشتركة وهو تحالف عسكري بقيادة بريطانيا في إطار سعيها لتنويع علاقاته الدفاعية بعيدا عن الولايات المتحدة. والقوة الاستكشافية المشتركة شراكة دفاعية تقودها المملكة المتحدة وتضم 10 دول أوروبية وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستجابة السريعة للأزمات العسكرية والتهديدات الهجينة في شمال أوروبا. وفي شبه الجزيرة الكورية رفضت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الدعوات الدورية لبيونغ يانغ لنزع سلاحها النووي ووصفتها بأنها مجرد ضوضاء. وأكد جونغ إن وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية هو وضع راسخ ومطلق ولا يمكن التراجع عنه بأي حال، مشددة على أن واقع المكانة النووية لبيونغ يانغ ثابت ومستقر وغير قابل للتغيير أبداً. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى يوسف محمد علي الكندري عن عمر نهز 85 وسيوارى جثمان الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى لولوة ناصر علي الخضر أرملة محمد سعد عبد اللطيف الخضر عن عمر نهز 76 وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها، الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا ويؤكد أن طهران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه ما دامت إيران مستمرة في استهداف السفن فإن التخلي الأمريكي عن المنطقة سيعني بالضرورة أزمة طاقة عالمية. القوات اليمنية تعلن استهداف مواقع للميليشيا الحوثية في المخا والجبهات الشمالية. الرئيس اللبناني يشارك في باريس اليوم في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية وتستهدفان البنى التحتية الحيوية. روسيا تشهد غدا أول انتخابات برلمانية منذ بدء الحرب في أوكرانيا. بعد تهديدات ترامب الاتحاد الأوروبي يؤكد أن شراكة مع كندا ليست موجهة ضد أحد. رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي يدعو إلى الاستعداد للقتال في الفضاء الخارجي وحول القمر. كندا تطلب الانضمام إلى تحالف عسكري بقيادة بريطانيا. وكوريا الشمالية ترفض مجددا دعوات لنزع سلاحها النووي وتؤكد أن امتلاكها السلاح النووي قرار نهائي لا رجعة فيه.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثانية نشرات الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 17 بعد 1 ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولت الأمم المتحدة
3: أحمد
4: الدروس التي أخذتها
3: الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، اليمن وتحذيرات من تطمينات مضللة لميليشيا الحوثي، ترامب يأمل في إنهاء حرب إيران قريباً، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، بيونغ يانغ ترفض دعوات نزع الأسلحة النووية. في ظل تصاعد التحذيرات اليمنية من مخاطر استغلال ميليشيا الحوثي التهدئة لإعادة ترتيب صفوفها وتعزيز قدراتها العسكرية، تتواصل المواجهات الميدانية على عدد من الجبهات بالتزامن مع مخاوف من تهديد الملاحة الدولية والسيطرة على مواقع استراتيجية في الساحل الغربي وباب المندب. هذا وحذرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة المجتمع الدولي من استخدام ميليشيا الحوثي رسائل التطمين المضللة غطاء لكسب الوقت والتسلح، والتحضير لجولات جديدة من الاعتداءات داخل اليمن وخارجه. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هنا من الكويت السيد محمد إبراهيم المحلل السياسي. أهلا بك سيدي معنا، ونسألك حول يعني هذا التحذير من الخارجية اليمنية من سلطة عدن. يبدو بأن هذا التحذير أيضا من رسائل تطمين مضللة من قبل ميليشيا الحوثي أيضا يعني هو يتواءم ويتناسب مع تحذير سابق للمبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندر كينغ، الذي قال بأن الحوثيين استغلوا السنوات الماضية جراء الهدنة المؤقتة، استغلوها في تطوير تصنيع أجزاء من الأسلحة. فكيف نقرأ ذلك؟
1: بالتأكيد هناك مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالتواصل المباشر بين الأمريكيين والحوثيين والذي كشف عنه. الحكومة اليمنية تريد أن تقول للأمريكيين أن كل التجارب السابقة ليس منذ الآن، منذ 2014 عندما هاجموا صنعاء، عندما انقلبوا على الاتفاق في ذلك الوقت وقد وقعوا عليه وانقلبوا عليه في اليوم الثاني بأوامر إيرانية، ومن ثم مرحلة الهدنة وما تلاها. هذه الميليشيا الإرهابية لديها قدرة هائلة وفائقة على إخفاء نواياها، وهذا ما تجلى من خلال الجولات المكوكية للمبعوثين الدوليين المتعاقبين على الملف اليمني. لذلك الحكومة اليمنية تريد أن تحذر الأمريكيين، تنبه الأمريكيين إلى هذه المسألة، مسألة التطمينات بأنهم لن يهاجموا السفن الأمريكية والإسرائيلية. هذا لا يعني شيء، لأن هذا الأمر يمكن أن ينقلب عليه، هذا أولا. ثانيا، ما هو مطلوب من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ليس التواصل معهم مع هذه الميليشيا من أجل تأمين سفنهم، المطلوب هو دعم الحكومة الشرعية لكي تسيطر على هذه المنطقة الحيوية من العالم. إجراء اتفاقات جانبية يثير شبهات ويثير تساؤلات حول الدور الأمريكي. الدور الأمريكي في المنطقة في كثير من الأحيان عليه تساؤلات. هذا الانفتاح مع ميليشيا هم صنفوها منظمة إرهابية أجنبية، صنفها الرئيس ترامب، كيف يتواصلون معها؟ يعني هي شأنها شأن القاعدة، شأن داعش، لا يمكن التواصل معها بهذه الطريقة. الرسالة اليمنية واضحة من الحكومة للأمريكيين في هذا الإطار.
0: نعم، ما دمنا نتحدث عن الدور الأمريكي القائم بأعمال السفارة الأمريكية أكد دعم بلاده لليمن، كيف نستطيع أن نفهم نوع هذا الدعم وطريقته إذا كانت أيضا يعني يتم التعامل مع الحوثيين من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية لليمن؟ كيف نقرأ الدعم الأمريكي المنتظر؟
1: طبعا هذا الدعم يأتي في إطار الموقف السياسي أولا حتى الآن، بمعنى أن الطرف الذي تدعمه في هذه المواجهة الولايات المتحدة هو الحكومة الشرعية، لكن هذا الدعم لا يكفي أن يكون سياسيا وشفهيا، يجب أن يكون له مفاعيل على الأرض. أولا يجب تفعيل العقوبات عليهم، هم واقعون تحت الفصل السابع، قياداتهم كلها عليها عقوبات، هناك عقوبات يجب على جميع الدول تطبيقها بما فيها بعض الدول الكبرى، لا أقصد هنا الولايات المتحدة وإنما دول أخرى. هذا ثانيا. ثالثا والأهم، يجب على الولايات المتحدة أن تعطي أيضا العديد من الإمكانات للحكومة الشرعية فيما يتعلق بالدعم اللوجستي، الدعم الاستخباراتي، الاستطلاع في مضيق باب المندب تحديدا. لماذا؟ هذه المنطقة حيوية للعالم، إذا استقر الحوثيون فيها وهم يتعرضون لغارات وضربات من الحكومة الشرعية الآن، لكن إذا استقروا فيها هذا ليس خطر على اليمن، هو خطر على العالم، على هذا الممر الحي ورمته، لأنه في الجانب الآخر هناك القراصنة، وهناك القراصنة الصوماليون، وهناك حركة الشباب، وبالتالي هذا الأمر سيكون له تبعات خطيرة. مطلوب من الولايات المتحدة ليس الانخراط في الحرب، معروف أن الولايات المتحدة تريد التجنب أن يكون هناك انخراط أكبر في المواجهة في المنطقة، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أبدا أن تفصل الملف اليمني عن صراعها الأوسع مع إيران. إيران تأخذ، النظام الإيراني يأخذ المضائق البحرية رهائن من أجل استراتيجيته، كما فعل في هرمز الآن يفعل في مضيق باب المندب من خلال هذه العسكرة.
0: نعم، بناء على ما تقوله، ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل الوضع في الساحل الغربي وباب المندب إذا كانت الولايات المتحدة، يعني وفق ما نقوله وفق المعطيات الحالية، أخذت تعهدات من الحوثيين بعدم استهداف سفنها مع سفن إسرائيل، أو حتى يعني الحوثيون يقولون بأنهم يستهدفون سفنا معينة فقط ولن يستهدفوا كل السفن المارة في مضيق باب المندب؟ أنتم يعني تقولون وفق رأيكم بأن هذا لا يكفي، يجب تقديم دور حقيقي ومهم لحماية باب المندب ككل، وأن لا يكون هنالك تجزئة ويكون هنالك انتقائية قد يعني تتغاضى عنها الولايات المتحدة الأمريكية. إذن ما السيناريوهات المحتملة إذا لم تتدخل الولايات المتحدة بالشكل المطلوب؟ نعلم بأن الولايات المتحدة لديها قواعد حتى في دول إفريقية تعتبر قريبة جدا، تستطيع أن تستخدمها، أن تستثمرها في الردع ضد الحوثيين. كذلك لا نهمل بأن هنالك أيضا ربما اتصالات جارية، قناة مفتوحة هاتفية بين الولايات المتحدة وقادة الحوثيين، لعلها تستطيع أن تؤدي دورا ما في بعض التهدئة.
1: أنا لا أعتقد أن المجتمع الدولي ولا حتى الولايات المتحدة يمكن أن تسلم بسيطرة جماعة إرهابية على مضيق باب المندب. ثانيا والأهم، ما تم التوصل إليه الآن إذا كان حقيقيا لنا وعلى لسان مصادر هو آني مرحلي. الآن الإدارة الأمريكية لديها هدف الحفاظ على أسعار الطاقة، لديها الانتخابات المصرية انتخابات حاسمة بالنسبة لإدارة ترامب، يريد أن يحافظ على الأغلبية الجمهورية، لا يريد الانخراط في الصراع الأوسع، لكن هذا الأمر باعتقادي هو لأسابيع معدودة ومحدودة، هذا اتفاق محدود وآني لا يمكن أن يستمر. الأمر الآخر في المقلب الآخر، الحكومة اليمنية لن تسلم بهذا الأمر، والتحالف العربي الداعم للشرعية داعم بشكل كامل للقرار السياسي اليمني للشرعية. قرار الشرعية هو تحرير هذه المناطق. الآن هناك تكتيكات عسكرية، إعادة تجميع للقوات، التعامل مع الموقف، ولكن في نهاية المطاف لن يكون هناك هدنة على سبيل المثال كما حدث في 2022 مع التسليم بسيطرتهم على ميناء المخا وعلى هذه المنطقة، لأن ما جرى في 2018 في الحديدة باعتقادي غير قابل للتكرار. في ذلك الوقت كانت القوات الشرعية قاب قوسين أو أدنى من تحرير الحديدة، لو حررت الحديدة في ذلك الوقت لما جرى الآن ما جرى في مضيق باب المندب، وذلك خطأ بالمناسبة اعترف به المجتمع الدولي ولكن متأخرا.
0: نعم.
1: الآن وضع
0: نعم.
1: سيكون مختلف، أي هدنة تستوجب إنهاء سيطرة الميليشيا على مضيق باب المندب.
0: إنهاء سيطرة الميليشيا على باب المندب، ربما يعني خط الردع الأول الآن هو التحركات الحكومية من حكومة عدن معترف بها دوليا لاحتواء تداعيات خسارة الساحل ومنع الحوثيين من تثبيت مكاسبهم أو تشديد الخناق على تعز من خلال يعني إجراءات كبيرة من قبل الجيش وقوات العمالقة، تنظيم الانتشار العسكري، تعزيز القدرات الجوية والبحرية، وبناء وضع ميداني أكثر تماسكا، واستعادة المبادرة في الجبهات الأكثر حساسية. هل تراهن الولايات المتحدة الأمريكية على خط الدفاع الأول المتمثل في الحكومة الشرعية اليمنية وتترك التدخل لمرحلة لاحقة إذا تعثر هذا الجهد العسكري باختصار؟
1: نعم بالتأكيد هذا هو السيناريو. الآن الحكومة الشرعية ستحظى بدعم، وهي تحظى بدعم عربي وإسلامي، وفي مرحلة لاحقة ربما تحظى بدعم أمريكي وغربي. هناك هدفان سريعا، الهدف الأول منع تمركز الحوثيين، منع أن يكون لديهم مواقع ثابتة، والأمر الثاني منع التمدد، لأن هناك خطر على لحج وأبين وأيضا المناطق الجنوبية من هذه المنطقة في مضيق باب المندب.
0: شكرا لكم السيد محمد إبراهيم من هنا من الكويت.

0: يشارك الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ومالك الأردن عبد الله الثاني في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بقصر الإنفاليد. هذا الاجتماع التقني رفيع المستوى يندرج ضمن مسار العقبة ويهدف إلى مواءمة احتياجات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية مع إمكانات الدول المشاركة، تمهيدا لتمكينها من فرض سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها.
1: من قصر الإنفاليد العريق في باريس ترتسم اليوم ملامح مرحلة جديدة من الدعم الدولي للبنان، قمة ثلاثية تجمع الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. تفتتح أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي المخصص لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. هذا المؤتمر الذي ينعقد على مستوى قادة الجيوش ورؤساء الأركان لمجموعة من الدول العربية والأوروبية لا يتوقع أن يعلن عن مساعدات مالية أو عسكرية فورية، بل يمثل محطة عملية ضمن مسار العقبة، تلك المبادرة الدولية والأمنية التي أطلقها العاهل الأردني قبل نحو عقد من الزمان لتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف وصون الاستقرار. ومن المقرر أن يقدم قائد الجيش اللبناني والمدير العام لقوى الأمن الداخلي رائد عبد الله عرضا مفصلا أمام رؤساء الأركان المشاركين، وذلك بهدف إيجاد تقاطع دقيق بين الاحتياجات الميدانية للجيش والمهام الوطنية التي أوكلتها إليه الحكومة في قرار 5 أغسطس والمتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وبين قدرات الدول الداعمة لتوفير التدريب والتسليح والمساعدة المستدامة طويلة الأمد. واللافت في مؤتمر باريس هو توسيع مظلة الدعم لتشمل قوى الأمن الداخلي بجهود فرنسية حثيثة لتخفيف العبء عن كاهل الجيش في الملفات الأمنية الداخلية، بما يتيح له التركيز على مهامه السيادية الكبرى لحماية الحدود وإعادة انتظام السلاح. أما على صعيد الموقف الدولي، فتشارك الولايات المتحدة عبر رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية في خطوة تعكس التنسيق والتناغم الأمريكي الفرنسي حول الملف اللبناني. ولا يطمح مؤتمر باريس إلى استعراض قرارات عاجلة، بل يضع لبنة الأساس لمسار دعم مستدام وطويل الأمد، مسار يرى فيه المجتمع الدولي الركيزة الأولى لاستقرار لبنان وسيادته.

تتسارع التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية المرتبطة بالتصعيد في المنطقة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تكون نهاية الحرب قريبة، وكشف عن تواصل مباشر مع إيران في وقت تؤكد فيه واشنطن استمرار ضغوطها الاقتصادية على طهران. وفي المقابل يبقى مضيق هرمز في صلب الأزمة، مع تأكيد القيادة المركزية الأمريكية استمرار حركة الملاحة، بينما تدعو الصين الطرفين إلى ضبط النفس والعودة إلى التفاهم والحوار. وبين مؤشرات التصعيد وإشارات

0: التفاوض تبرز تساؤلات حول مسار الحرب وإمكان الوصول إلى تسوية تنهي هذا الصراع الممتد. إذن يبدو بأن الحركة الدبلوماسية من الطرفين، من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من الطرف الإيراني، وزير الخارجية الإيراني على سبيل المثال عراقتشي كان له تواصل مع نظيره الصيني بالأمس، وكذلك أردف هذا التواصل باتصالين مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وأيضا نظيره التركي هاكان زيدان. إذن يبدو بأن هنالك حركة معينة في سبيل الذهاب إلى القنوات الدبلوماسية. كذلك يبدو بأن هنالك أنباء من موقع أكسيوس تشير إلى قرب اجتماع أمريكي خليجي في وقت قريب لبحث المزيد من الترتيبات. كل ذلك يجري في ظل تصريحات متتالية للرئيس الأمريكي كلها تتشابه في أن نهاية الحرب ضد إيران قريبة، بعضها يقدر هذه النهاية بأن تكون قبل أو بعد انتخابات التجديد النصفي بوقت قصير، أي بغضون شهرين. إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة. تأتي هذه التصريحات في سياق تطورات متسارعة، خاصة في تصاعد هذا الصراع الذي دخل شهره السابع، أيضا مع تطورات على جبهة جديدة، جبهة اليمن والبحر الأحمر وباب المندب. ربما كل ذلك يؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر، خاصة بأن الحوثيين يمثلون ذراعا إيرانية في المنطقة، مما يزيد المخاطر التي تهدد إمدادات النفط العالمية. كل ذلك يجري مستمعين الكرام ويحتاج إلى وقفة دبلوماسية، ويبدو بأن هنالك عودة معينة لذلك. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس السيد رامي الخليفة المحلل السياسي، أهلا وسهلا بكم. نحن نقول بأن الجميع يتحرك الآن، إيران من طرفها تحرك مع الصين مع باكستان وأيضا يعني اتصالات مع تركيا، ترامب من طرفه يتحرك ويتشاور مع الخليجيين ومع أيضا الوسيط الباكستاني. كيف نقرأ هذه التحركات، وهل ستفضي إلى هدنة معينة، إلى قناة دبلوماسية متجددة أم ماذا؟
1: أهلا بك، تحية لك وللسادة المستمعين. في حقيقة الأمر أعتقد بأننا نمر في مرحلة أصبح الوضع فيها خطر للغاية، من حيث أن هنالك استكاد تحدث في المنطقة ليس بالضرورة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإنما على هامش الأحداث، خصوصا التطورات التي حدثت في اليمن، التطورات التي حدثت في المملكة العربية السعودية. كل هذه التطورات باتت تدفع إلى تحرك إقليمي وتحرك دولي. هذه نقطة. نقطة ثانية، الآن نحن في مرحلة ما قبل الانتخابات المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي يجد أن من مصلحة حزبه ومن مصلحته أن لا يتم تصعيد الأمور إلى درجة تفضي إلى تغيرات دراماتيكية مما قد يؤثر على نتائج الانتخابات. النقطة الثالثة أيضا، حالة الجمود التي يشهدها هذا الملف خلال الفترة الماضية باتت تؤثر على دول المنطقة، وباتت تؤثر أيضا على الاقتصاد العالمي، خصوصا مع إمكانية إغلاق مضيق باب المندب نتيجة للتطورات العسكرية التي تجري. كل هذه الأسباب مجتمعة تدفع إلى البحث عن قنوات دبلوماسية. قنوات كانت موجودة أصلا، كما تعلمين كان هنالك وساطة باكستانية، كان هنالك تحالفات دبلوماسية من دولة قطر، تحالفات دبلوماسية من دولة الإدارة، لكن أعتقد حتى الآن هنالك رغبة بفتح قنوات الحوار، هنالك رغبة بأن يكون هنالك فتح بإمكانية التفاوض حول نقاط معينة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني، لكن دون توقع بأن يحدث هنالك اختراق عميق يمكن أن يؤدي إلى نزع فتيل الأزمة. الجانب الإيراني يرى بأن الواقع في الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي سوف يؤثر على النتائج. ذلك أكثر من أن يضغط في هذه الفترة وأن تتحرك الأدرع الإيرانية الموجودة في المنطقة، لعل ذلك يؤثر سلبا على حضور الرئيس الأمريكي وحضور الحزب الجمهوري، مما يؤدي إلى خروج الرئيس الأمريكي ضعيفا بعد الانتخابات النصفية، مما يؤثر أيضا على إمكانية تقديم تناشغات أو إمكانية الوصول إلى تسوية يكون لصالح الجانب الإيراني أكثر في حال عدم نجاح الحزب الجمهوري.
0: نعم سيدي الكريم، كل ما تقوله
1: لديه تفاصيل كثيرة.
0: نعم سيد رامي، كل

0: ما تقوله يعني يجعلنا نظن بأنك تعتقد بأن الحلول الدبلوماسية هي الأفضل والأنجع لمعالجة التصعيد الحالي، لكن الحل الدبلوماسي الآن يقع في موقع معقد أكثر، خاصة مع حركة الأذرع الإيرانية في المنطقة المتمثلة في الحوثيين، أيضا مع وجود حركة مستمرة من قبل حزب الله في الجبهة اللبنانية وما إلى ذلك. كل ذلك كيف يجعل الوساطة الباكستانية الموجودة كنواة من خلال مذكرة التفاهم الأولى، كيف يجعلها بحاجة إلى رافعة قد تكون صينية، قد تكون تركية، قد تكون خليجية وما إلى ذلك؟
1: بداية أعتقد بأن حتى الآن البديل عن العمل الدبلوماسي هو العمل العسكري، ووجود العمل الدبلوماسي يقلص إلى حد ما العمل العسكري طالما أن هنالك مفاوضات تجري، فهذا يمكن أن يعطي دفعة باتجاه العمل الدبلوماسي، لكن ذلك لا يجب أن يدفعنا للقول أن هنالك افتراق متوقع خلال الفترة القادمة. من الواضح تماما أن الحل الدبلوماسي نتيجة التطورات التي أشرت إليها صعبة للغاية، وتحقيق افتراق خصوصا أن الرئيس الأمريكي مهتم أكثر بما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية وضع الانتخابات المصرية. أما السؤال عن الرافعة هو سؤال مهم للغاية. أعتقد بأن الاجتماع الذي كان مقررا أن يحدث ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران في صلالة كان بدعوة من سلطنة عمان، هذا كان بالفعل سوف يكون خطوة مهمة باتجاه الأمام، وأعتقد بأن الرافعة الأساسية هي من دول المنطقة. إذا ما حدث هنالك حوار، هنالك كثير من الخلافات ما بين دول مجلس التعاون والجانب الإيراني، بل هنالك خيبة أمل دعينا نقول وصدنا بعد الاعتداءات التي قامت بها إيران، ولكن مع ذلك لا بديل عن الحوار. يجب أن يكون في نهاية المطاف أن يكون هنالك حوار. صحيح أن مصالح دول مجلس التعاون الخليجي ليست متطابقة تماما مع المصالح الأمريكية، هنالك تقاطع في بعض النقاط، منها عدم وجود سلاح نووي، منها عدم وجود صواريخ باليستية من تدخلات إيران في المنطقة، ولكن لدول مجلس التعاون مصالحها الخاصة، لدول مجلس التعاون مهتمة ومصلحة في فتح مضيق هرمز. ذلك من وجهة نظري أن الرافعة الأساسية هو بإيجاد حوار عربي إيراني خليجي إيراني، هو الذي يمكن أن يكون رافعة لإيجاد في نهاية المطاف توافق أمريكي إيراني إذا ما حدث هذا الحوار، وأعتقد بأن في نهاية المطاف يجب أن يحدث هذا الحوار.
0: نعم.
1: إذا ما حدث ذلك سوف
0: نعم نعم
1: دعني
0: دعني أوضح
1: أو دفع الحوار
0: معه. نعم أوضح شيئاً، أود أن أتناقش معك فيه باختصار. البرنامج النووي الإيراني هو أيضاً مهم بالنسبة لأمن الخليج العربي، ويشكل متغيراً مهماً في أمن الخليج العربي، وتهتم به دول الخليج يعني بشدة. شكراً جزيلاً لكم السيد رامي الخليفة من باريس. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه القاضي بمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل، في خطوة اعتبر أنها قد تمثل تصرفا عدائيا تجاه الولايات المتحدة.
2: تتجه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التوتر بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية صارمة أو حتى وقف التجارة مع أوروبا إذا مضى الاتحاد الأوروبي في خطته لمنح كندا صفة عضو شريك. وجاء تهديد ترامب ردا على اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي أعلنت رغبتها في الارتقاء بالعلاقات مع أوتاوا إلى أعلى مستوى ممكن عبر بحث إمكانية منح كندا صفة أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في خطوة تعكس التقارب المتزايد بين الجانبين، كما اقترحت فون دير لاين إشراك كندا في مجلس أوروبي للأمن تعتزم إنشاؤه مستقبلا. اقتصاديا ارتفع حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا بنحو 80% منذ عام 2016 عقب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين حيز التنفيذ. وتسعى بروكسل وأوتاوا حاليا إلى توسيع التعاون ليشمل مجالات استراتيجية أبرزها الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: أمن السعودية ليس ورقة للتفاوض. خالد سيف: البحر الأحمر يتحول من ممر تجاري إلى ساحة صراع. عبد المنعم العيد: قمة لضبط إيقاع العالم، مفتاح شعيب، وقفة مع الصحافة اللبنانية. سحر بشارة: نبدأ جولتنا من صحيفة عكاظ السعودية، والتي قال فيها الكاتب خالد سيف: الرسالة التي يجب أن تصل واضحة إلى الجميع هي أن السعودية ليست ساحة لتصفية الحسابات، وأن أمنها ليس ورقة تفاوض في ملفات الآخرين. من يريد السلام في المنطقة عليه أن يحترم أمن دولها وسيادتها باعتباره مصلحة ثابتة، لا موقفا يتغير بتغير الحسابات والتحالفات. وكتب تحت عنوان: أمن السعودية ليس ورقة للتفاوض.
2: لم تعد الحرب التي تخوضها ميليشيا الحوثي مجرد فصل داخلي من فصول الأزمة اليمنية، بل تحولت عبر السنوات إلى نموذج واضح للحرب بالوكالة. صواريخ وطائرات مسيرة وميليشيا مسلحة تتجاوز الحدود، فمن الصعب النظر إلى قدرات الميليشيات الحوثية باعتبارها نتاجا محليا، بل إن الأمم المتحدة خلصت إلى أنهم لا يمتلكون من دون دعم خارجي القدرة على تطوير وإنتاج منظومات تشمل أنواعا متعددة من الطائرات المسيرة والأسلحة المضادة للسفن.
1: وخلص الكاتب إلى أن الحرب في اليمن جزء من صراع إقليمي أصبحت فيه الجماعات المسلحة إحدى أدوات الضغط والنفوذ، وأصبحت الحرب التي تخوضها ميليشيا الحوثي نموذجا واضحا للحرب بالوكالة. وأضاف:
2: إيران تبحث أوراق نفوذ على حدود خصومها ومن خلال الجماعات المسلحة، وإسرائيل تنظر إلى المنطقة من زاوية أمنها وتفوقها الاستراتيجي ومواجهة إيران وحلفائها. إسرائيل وإيران صراع لا ينبغي للعرب أن يدفعوا ثمنه، والنتيجة أن دول المنطقة تتحمل جزءا كبيرا من تكلفة صراع لا ينبغي أن تتحول إلى وقود له.
1: في صحيفة الوطن البحرينية قال الكاتب عبد المنعم العيد: نحن اليوم في عالم تتشابك فيه المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية. لم تعد الممرات البحرية مجرد طرق تعبرها السفن، وإنما أصبحت شرايين استراتيجية تتحكم بدرجة كبيرة في حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وكتب تحت عنوان: البحر الأحمر يتحول من ممر تجاري إلى ساحة صراع.
2: يبرز باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس من بين أهم هذه الممرات باعتبارها حلقة الوصل التي تربط المحيط الهندي والخليج العربي بالبحر الأبيض المتوسط وأوروبا. ولذلك فإن أي اضطراب أمني في هذه المنطقة لا يبقى محصورا في نطاقه الجغرافي، بل يمكن أن تبدأ آثاره في الأسواق العالمية حتى تصل إلى حياة الناس اليومية.
1: وخلص الكاتب إلى أن الموضوع يزداد أهمية مع التطورات العسكرية والأمنية المتسارعة في اليمن، حيث نرى ميليشيا الحوثي تعبث بالساحل الغربي المطل على البحر الأحمر محاولة إحداث تقدم على هذا المحور والسيطرة على بعض المناطق والجزر ذات الأهمية الاستراتيجية القريبة من باب المندب، الأمر الذي يعيد المخاوف من جديد بشأن أمن الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. وأضاف:
2: قد ترفع التطورات الأخيرة في اليمن مستوى المخاطر، خصوصا مع اقتراب ميليشيا الحوثي من المنطقة القريبة من باب المندب. والخطورة لا تكمن فقط في إغلاق الممر بصورة كاملة، وإنما أيضا في تحويله إلى منطقة عالية المخاطر تجعل شركات الملاحة تتردد في استخدامه.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب مفتاح شعيب: قد تكون اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رتيبة ككل عام، إذ غالبا ما تشهد تكرارا للمواقف السياسية التقليدية للدول وإلقاء خطابات مجهزة مسبقا.

0: لكن على الهامش ستنعقد قمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينغ بينغ وسط تطلعات دولية بأن تخرج بقرارات عملية تكسر جمود الأزمات الراهنة، وكتب تحت عنوان قمة لضبط إيقاع العالم.
1: القمة المرتقبة بين ترامب وشي ليست كأي لقاء بين زعيمين، بل حدث استراتيجي مفصلي يأمل أن يضبط إيقاع المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية بين أكبر قوتين في العالم. والأمر لا يتعلق بملفات تجارية عابرة، بل بصياغة نظام عالمي يتجه إلى التعدد، ولكن الوصول إلى تلك النقطة يتطلب اتفاقا أوليا بين قوة مهيمنة قائمة وأخرى صاعدة تتنافسان على الصدارة.
0: وخلص الكاتب إلى أن عقد قمة بهذا الحجم هو ثمرة شهور من الإعداد والتنسيق خلف الكواليس بعيدا عن أضواء وسائل الإعلام، ومن الواضح أن الدبلوماسية في واشنطن وبكين قد خاضت ماراثونا شاقا من المفاوضات السرية واللقاءات التمهيدية لتفكيك نقاط الخلاف قبل وصول الزعيمين إلى قاعة الاجتماعات. وأضاف:
1: إيران واحدة من الملفات بين واشنطن وبكين، لكنها ليست الملف الوحيد، فهناك ملفات أكثر تعقيدا مثل تايوان وحرب الرقائق وحوكمة الذكاء الاصطناعي. ومع أن هذه القمة لن تنجح في حل الخلافات الجوهرية، لكنها قد تضع إطارا لقواعد اشتباك تضمن إدارة الصراع ومنع الصدام، بما يمكن من الحفاظ على استقرار الاقتصاد والسلم الدوليين.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف اللبنانية الصادرة اليوم والزميلة سحر بشارة.
1: نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي ومؤتمر باريس اليوم لدعم الجيش عنوانان استأثرا باهتمام الصحف الصادرة في بيروت. صحيفة النهار عنونت: رقم قياسي لحكومة إسلام، الثقة للمرة الثالثة. أيضا في النهار: رئيس الأركان الفرنسي، جوهر مؤتمر باريس، حصر السلاح. صحيفة نداء الوطن عنونت: الحكومة تعبر بسلام برلمانيا والعين على باريس. صحيفة الديار عنونت: الأنظار إلى مؤتمر باريس اليوم، فهل تحصل المفاجأة؟ سجالات نهارا وثقة ليلا، وعون لاتفاق أمني ينهي العداء. أيضا في الديار: الكونغرس 38 مليار دولار كلفة الحرب على إيران. صحيفة اللواء عنونت: سلام يرد بالأرقام ويحدد الطريق لاستعادة الثقة بالدولة وجذب الاستثمار، اتصالات تمهيدية مع وصول عون إلى باريس قبل افتتاح مسار العقبة لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، وكنا قد تحدثنا بذلك قبل الصحافة، في رد حاسم وسريع على قرارات المؤتمر العام 70 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا. جددت بيونغ يانغ موقفها الرافضة تماما لجميع المطالبات الدولية بالتخلي عن برنامجها النووي. تصريحات قاطعة جاءت على لسان كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، والتي وصفت الدعوات الغربية ودعوات الوكالة لنزع السلاح النووي بأنها مجرد ضوضاء، مؤكدة أن وضع بلدها كقوة نووية

0: القوية بات مطلقا ولا يمكن الرجوع عنه بأي شكل من الأشكال. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد فايز سرحات المختص بالشؤون الآسيوية. أهلا بك سيدي. بناء على تصريحات شقيقة
1: أهلا
0: الزعيم
1: سهلا.
0: أهلا بك بناء على تصريحات زعيمة الشقيق شقيقة الزعيم الكوري الشمالي بأن وضع كوريا الشمالية كقوة نووية بات مطلقا، إلى أي مدى يكرس ذلك شكل كوريا الشمالية التي تود أن تحافظ عليه بأن تكون دولة ذات أسلحة نووية وأن تستخدم ذلك كقوة لن تتنازل عنها؟
1: يعني في الحقيقة كوريا الشمالية نجحت بشكل كبير في حماية مشروعها النووي وبرنامجها الصاروخي يعني خلال السنوات السابقة، وفي تقديري أنه كوريا الشمالية لن تقدم على يعني القبول بتفكيك برنامجها النووي ومنشآتها النووية أو قدراتها الصاروخية، لأن هناك قناعة لدى النظام في كوريا الشمالية بأن هذه القدرات هي التي ضمنت بقاء النظام والتي ضمنت أيضا عدم يعني إقدام الولايات المتحدة الأمريكية أو أي من حلفائها في المنطقة على توجيه عمل عسكري ضد كوريا الشمالية، فضلا عن أزمة الثقة القائمة أو التي ما زالت قائمة بين كوريا الشمالية وبين الولايات المتحدة الأمريكية رغم الانفتاح الذي شهدته علاقات البلدين في فترة ترامب السابقة. هناك مؤشرات كثيرة على يعني رفض أو كوريا الشمالية المطالب الخاصة بتفكيك برامجها ومنشآتها النووية، من ذلك على سبيل المثال عندما يعني حدث انفتاح في علاقات كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال إدارة ترامب السابقة، لم تقدم كوريا الشمالية أي تنازلات فيما يتعلق ببرامجها النووية أو قدراتها الصاروخية. فضلا عن ذلك فهناك عامل آخر في رأيي مهم، وأن كوريا الشمالية تقدم نفسها الآن على أنها جزء من عمليات يعني ترتيب الأوضاع في منطقة الإندوباسيفيك من خلال علاقات أقوى مع الصين ومع روسيا.
0: نعم، نحن نتحدث الآن عن وضع كوريا الشمالية التي تمتلك نحو 57 سلاحا نوويا، هذا وفق تقديرات أمريكية. كل ذلك يتقاطع مع عدة محددات جغرافية، الكوريتان ربما قريبتان جدا من الحدود الروسية وأيضا الصينية واليابانية، مع وجود قوات أمريكية على الحدود الكورية، مع وجود تفوق تقني وتكنولوجي في كوريا الجنوبية. كل ذلك كيف من الممكن أن يجعل تمسك كوريا الشمالية ببرنامجها النووي لا رجعة عنه؟
1: يعني في رأيي أن هذه الأوضاع في المنطقة سواء فيما يتعلق بوجود قوات عسكرية أمريكية أو علاقات التحالف القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان فضلا عن علاقاتها القوية أيضا مع كوريا الجنوبية، كل هذه المحددات أو المعطيات في المنطقة في رأيي أنها يعني ستدفع كوريا الشمالية إلى مزيد من التمسك ببرامجها ومنشآتها النووية وقدراتها الصاروخية، لأنه تعتبر بالتأكيد يعني هذه القدرات العسكرية هي المعادل أو الموازن لعلاقات التحالف أو الأبنية الأمنية والتحالفات القائمة في المنطقة، فضلا عن الوجود العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة أو في كوريا الجنوبية وفي اليابان. تخلي كوريا الشمالية عن هذه القدرات بالتأكيد يعني سيغير من موازين القوى يعني في غير صالح كوريا الشمالية، وبالتالي الحسابات لدى النظام الكوري الشمالي بالتأكيد ستميل وفقا لهذه المعطيات إلى التمسك بقدراته العسكرية.
0: نعم، نحن نتحدث عن هذه القدرات العسكرية لم تقف عند حد معين، هي تتزايد تتطور بالمزيد من التجارب. قبل أسبوع على سبيل المثال تم الإعلان عن أحدث مدمرة في كوريا الشمالية التي ستدخل ضمن منظومة الرد النووي والقادرة وفق الوصف الكوري الشمالي على شن ضربات انتقامية مدمرة، مع توسيع ترسانة كوريا الشمالية من القوات القادرة على حمل أسلحة نووية. كيف من الممكن التعامل مع هذا التطور المستمر الأول والغير نهائي من قبل يعني الوكالة الذرية، مثلا هنالك الأمم المتحدة.

0: خلال مؤتمراته. هنالك العديد من المنظمات المندرجة تحت الأمم المتحدة التي لم تستطع حتى خلال عقود التعامل بشكل قاطع أو حتى إيقاف كوريا الشمالية عن المزيد من الأبحاث والتجارب باختصار.
1: يعني طبعا كل هذه الأبنية سواء الأممية سواء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني لا تمتلك قدرة فعلية أو أدوات

0: عسكريه وسياسيه واقتصاديه ودبلوماسيه على كوريا الشماليه لسنوات طويله، لكنها لم تؤدي الى تغير في الموقف الكوري الشمالي. فبالتالي التعامل مع المعضله او المشكله الكوريه الشماليه يعني من خلال الامم المتحده او المؤسسات الدوليه المعنيه لن يكون له تاثير كبير. المدخل يعني في رايي بعد الوضع الذي وصل اليه كوريا الشماليه، المدخل الانسب هو الحوار المباشر مع الولايات المتحده الامريكيه وفتح او امكانيه يعني فتح نقاش حول بناء نظام أمني في منطقة شمال شرقية آسيا يمكن أن ينجح فيه دمج كوريا الشمالية في إطار أو بناء نظام أمني في المنطقة.
1: نعم، وعلى ذلك يفتح أيضا استقطابا في تلك المنطقة شرقي آسيا. شكرا جزيلا للسيد محمد فايز سرحات المختص بالشؤون الآسيوية من القاهرة. تشهد روسيا غدا انتخابات برلمانية هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من 4 أعوام، يستمر التصويت فيها حتى الأحد المقبل. تأتي هذه الانتخابات في ظل تداعيات اقتصادية وأمنية معقدة تلقي بظلالها على المزاج العام للناخبين.
2: في توقيت استثنائي وعلى مدى 3 أيام تفتح مراكز الاقتراع في روسيا أبوابها يوم غد لتحديد ملامح مجلس الدوما في دورته الجديدة. 450 مقعدا يتنافس عليها المرشحون كل 5 سنوات في تجربة استحقاق انتخابي تأتي هذه المرة تحت وطأة واقع سياسي واقتصادي جديد فرضته أزمة مستمرة منذ عام 2022. 4 أعوام من الحرب لم تكن مجرد أحداث عسكرية خلف الحدود، بل امتدت آثارها لتلامس تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الروسي. موجات متتالية من العقوبات الغربية المشددة، قيود صارمة على حركة السفر، وإغلاق لمسارات طيران ومعابر حدودية حيوية، ناهيك عن التحديات الأمنية المباشرة التي وصلت إلى الداخل الروسي عبر هجمات متصاعدة بالطائرات المسيرة استهدفت عددا من المدن والمناطق. أمام هذا المشهد المتداخل يبرز السؤال الأهم، كيف سيعكس الناخب الروسي كل هذه التداعيات في صندوق الاقتراع؟ استطلاعات الرأي ترسم صورة متباينة للمزاج الانتخابي، فبينما يشير مركز ليفادا المستقل إلى تذبذب في استعداد المواطنين للمشاركة مع وجود نسبة غير حاسمة لموقفها، يظهر مركز روسيا لدراسة الرأي العام المقرب من الحكومة أن 70% من الروس ينوون التصويت، لكن اللافت في هذه الأرقام أن نحو 1/3 المواطنين الروس لم يطلعوا على البرامج الانتخابية للأحزاب، في حين يرى 76% أن النتائج محسومة لغالبية سياسية مألوفة. حزب روسيا الموحدة الذي يمتلك الأغلبية الحالية ب 324 مقعدا يواصل تصدره الاستطلاعات بفارق مريح عن بقية المنافسين. هذا التفوق يعزز لدى شريحة واسعة انطباعا بمحدودية عنصر المفاجأة والمنافسة الحقيقية، مما يقلل من حماسة البعض للاطلاع على تفاصيل السباق. محللون يقرؤون الشارع الروسي اليوم من خلال ظاهرتين متوازيتين، الأولى هي استمرار قدر غير يسير من الالتفاف الشعبي حول الدولة والقيادة في أوقات الأزمات، والثانية هي ظهور علامات الإرهاق المجتمعي جراء طول أمد الحرب وضبابية المشهد المستقبلي. بين الالتفاف والإنهاك تبقى هذه الانتخابات مؤشرا حيويا لقياس مدى ثبات الجبهة الداخلية الروسية في مواجهة أطول أزمة سياسية تشهدها روسيا في تاريخها الحديث.
1: وهذا موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويؤكد أن طهران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه ما دامت إيران مستمرة في استهداف السفن فإن التخلي الأمريكي عن المنطقة سيعني بالضرورة أزمة طاقة عالمية. القوات اليمنية تعلن استهداف مواقع للميليشيا الحوثية في المخا والجبهات الشمالية. الرئيس اللبناني يشارك في باريس اليوم في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية وتستهدفان البنى التحتية الحيوية. روسيا تشهد غدا أول انتخابات برلمانية منذ بدء الحرب في أوكرانيا بعد تهديدات ترامب. الاتحاد الأوروبي

0: يؤكد أن الشراكة مع كندا ليست موجهة ضد أحد. رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي يدعو إلى الاستعداد للقتال في الفضاء الخارجي وحول القمر. كندا تطلب الانضمام إلى تحالف عسكري بقيادة بريطانيا. كوريا الشمالية ترفض مجددا دعوات لنزع سلاحها النووي وتؤكد أن امتلاكها السلاح النووي قرار نهائي لا رجعة فيه. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. هذه تحياتي دلال إبراهيم ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج محمد السلطان. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.
2: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
3: هنا الكويت
2: والحاضر المتجدد.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
5: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل. نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. مثل ما عودناكم أكيد دائما نطلع عليكم من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت، ومن يوم الأحد ولغاية يوم الخميس، ودائما نكون معاكم يوم الخميس من خلال نقل خارجي وبالتحديد في المركز العلمي، ووجود الناس هنا ومستمتعين في هذه الأجواء الجميلة. في بداية الحلقة أرحب بزميلي سعود فياض، حياك الله معنا.
1: أهلا وسهلا زميلتي شهد، ورحب فيك وأيضا في مستمعين الكرام، ورحب فيهم من المركز العلمي وهذا النقل الخارجي والإذاعة الخارجية وبرنامج استراحة الظهيرة. نفس ما قلتي كل خميس بداية الويكند نكون مع مستمعينا الكرام اللي قاعدين يسمعونا الحين، ومطالعين من الدوامات ومطالعين من المدارس. احنا بدأ الويكند معانا وبدايتنا في استراحة الظهيرة من الثنتين للثلاثة عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM ومن خلال أبليكيشن 51، ومن المركز العلمي كل خميس نكون معاكم.
0: عودناكم أكيد من خلال الفقرات المنوعة في برنامج استراحة الظهيرة، سواء فقرة أخبار الديرة أو فقرة الضيوف اللي يكونون معنا من خلال الحلقة، اللي دائما يثرون الحلقة بالمعلومات المفيدة. وما ننسى أكيد ساعات الفقرات الخارجية تكون من خلال التقارير المعلومات الإضافية والمحلية في دولتنا الحبيبة الكويت.
1: أكيد طبعا، وهذه تقارير دائما نسمعها من زميلتنا عهد، ونكون مع مستمعينا الكرام بفقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المتنوعة. وكل خميس تكون حواراتنا مميزة وبالتعاون مع المركز العلمي، وبالتعاون أيضا مع الكثير من الجهات الكثير من القطاعات. حلو أن احنا اليوم نتشارك ونتعاون من خلال وجودنا في المركز العلمي، نكون حلقة الوصل ما بين ضيوفنا الكرام وما بين المستمعين، يتعرفون على طبيعة عملهم، يتعرفون على اختصاصاتهم، يسمعون رسائلهم، يسمعون هذه النصائح التوعوية، وأيضا نتعرف على مجالاتهم وعلى اهتماماتهم والكثير من النماذج اللي تشرفنا باستضافتها سابقا من المركز العلمي. ودائما وأبدا نقول لهم أكيد هم في محل ترحيب، وهذا برنامجهم استراحة الظهيرة.
0: المركز العلمي، وبما أن ذكرنا المركز العلمي، دائما عندهم هذه المبادرات المجتمعية المهمة اللي يطرحونها سواء في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو عن طريق أكيد وجودكم، ولما تيجون تحضرون هذا المكان وتشوفون هذه المبادرات اللي موجودة أو تشجيعهم للشباب ومختلف هواياتهم. عندهم هذه التعاونات ما بينهم ما بين وزارة التربية، وما بينهم ما بين وزارة الصحة، وما بينهم ما بين وزارات عديدة. هم دائما حريصين على أنهم يوصلون رسالة جدا مهمة للطلبة وللأبناء وأيضا لأولياء الأمور.
1: أكيد، ويمكن هذه الرسائل نتشارك فيها اليوم مع المركز العلمي ومع العديد من الوزارات والمؤسسات اللي ذكرتها شهد. وأيضا مستمعينا الكرام نشوف في رسائل تتعلق في الجانب البيئي، في الحياة الفطرية في الكويت، في بيئتنا البرية البحرية، ما يتعلق في المناخ، الكثير من المبادرات تكلمنا عنها، الكثير من الجهود تكلمنا عنها، وأيضا كذلك رسائل ومبادرات جدا جميلة، كذلك مؤتمرات شرفنا باستضافتهم من خلال برنامج استراحة الظهيرة في كل خميس من خلال وجودنا في هذا المكان. ويمكن نشوف الكثير من الأهداف تكون بيئية، هي أما تكون بالتعاون مع مؤسسات أو مع مختصين أو مع أفراد، وتستهدف المجتمع بشكل عام، إن كانوا من الأكاديميين، إن كانوا من عامة المجتمع، إن كانوا من أبنائنا وأطفالنا اللي خلال فترة الصيف كان في استثمار كبير في طاقاتهم، وأيضا من خلال هذه الجهود والعمل اللي قدموه والتعليم التفاعلي رجعوا إلى مدارسهم وهم بحماس ومستعدين يسولفون مع ربعهم عن مشاركتهم في المركز العلمي، عن المخيمات الصيفية اللي كانوا هم موجودين فيها ودورات صيفية، والحين ردوا لمدارسهم ولمقاعد دراسة، نقول لهم عودة حميدة بإذن الله تعالى. لكن هذا ما يعني الانقطاع عن المركز العلمي، هو يفتح أبوابه على مدار العام لضيوفنا الكرام ولأيضا كذلك كل من يسمعنا، سواء لأبنائنا لأطفالنا، وفي تعاون راح يجمع المركز العلمي مع وزارة التربية وكذلك أيضا لعامة الفئات، سواء لمحبين اليوم الجانب العلمي، الاكواريوم وغيره، والتجارب التفاعليه اللي مستمره، الافلام اللي تستمر وتنعرض. فاكيد نقول فعاليات كبيره تنطركم على مدار العام.
0: رساله واضحه دائما تكون موجهه من قبل المركز العلمي، وهي المحافظه على البيئه. وخلينا نكون واقعيين، احنا زاد الوعي بشكل كبير سواء في المجتمع للفئات العمريه المختلفه من المركز العلمي، وهذا الوعي الكبير اللي وصلنا له يرجع بالنهايه من المركز العلمي ومن الأفكار اللي يطرحونها سواء لأولياء الأمور أو للأبناء.
1: أكيد طبعا، والأفكار مستمرة والأفكار متطورة ما بين فترة وفترة تتجدد بناء على الفترة اللي احنا فيها أو على الموسم اللي احنا فيه أو على الفعاليات اللي قاعدة تقام أو على بعض الأهداف. على سبيل المثال إن كان في مؤتمرات، على سبيل المثال إن كان في فعاليات ثانية، دائما وأبدا نشوف هذه الجهود مستمرة في المركز العلمي، وخاصة كانت تتعلق في الجانب البيئي حتى ترسخ في نفوس زوار المركز العلمي كانوا من الأطفال وغيرهم من الفئات هذه المبادئ البيئية، هذه القيم المتعلقة في الجانب البيئي اللي تنعكس على صحة الإنسان، اللي يفترض أن تكون انطلاقا من مبادئنا، مبادئ وطنية، مبادئ بيئية، مبادئ إنسانية تكون موجودة عندنا.
0: وخلينا نكون واقعيين سعود، الحين أجواء بالليل قاعدة تصير وايد حلوة، حلو لو الأهل يجون يستمتعون في هذه الأجواء من خلال الممشى المقابل للمركز العلمي ويمارسون مختلف الهوايات، يقدرون يأخذون لهم قواري ويستمتعون في هذه الأجواء بالليل في المساء، أو أيضا ممارسة رياضة المشي. الأجواء جدا تساعد في هذه الفترة.
1: أكيد الناس تمشي يمكن خلال فترة الليل هالأيام، خاصة الأجواء بدأت تتعدل نفس ما قلتي شهد، وخاصة خلال فترة الليل بدينا نشوف. يمكن الأسابيع اللي طافت كان الوقت فيه رطوبة نوعا ما، الناس تفضل تروح لأماكن مغلقة خاصة لأصحاب بعض الأمراض التنفسية وغيرها، لكن اليوم نقول الأجواء بدأت تتعدل شوي شوي، وإحنا مقبلين على بداية شهر 10 الجو يصير جميل والجو يصير حلو. بإمكانكم حتى أن تبشرون فترة جايتكم إلى المركز العلمي من فترة العصر أو من بعد هذا الوقت، وطول فترة الليل أنتم موجودين. ما شاء الله الممشى تبارك الله كبير، تقدرون تمشون في مسافات، تقدرون في تسكرون التارجت اللي أنتم حاطينه بالنسبة لعدد خطوات، تقدرون أيضا تغيرون الأجواء ما بينكم ما بين أهلكم وعيالكم حواليكم قاعدين يلعبون. أيضا المركز العلمي موجود يعني في نص الممشى، فجميل جدا يكون هو جزء أساسي من هذه الزيارة،
0: تكون الانطلاقة من المركز العلمي إلى المجمع المقابل. أكيد يرجعون، أتوقع أن بهذه الحركة ورياضة المشي راح يسكرون الخطوات ويصلون 10,000 خطوة.
1: يوصلون الخطوات ويسكرونها، لا بعد اللي يصفط شوية أبعد من بداية رأس سالمية قبل المركز العلمي بشوية وصولا إلى المجمع التجاري ويرجع مرة ثانية، لا أعتقد حتى فوق 10 خطوات. يعني اللي قاعد يسمعنا الحين وقاعد يشوف ساعته يبي يعرف كم خطوة وصل بالضبط، يقول ترى عند المركز العلمي راح تسكر هذا التارجت، راح تسكر هذا الهدف وانت مرتاح.
0: احنا اكيد نتمنى لكم هذه الحياة الصحية وكم تمارسون مختلف انواع الرياضة، واحنا دائما حريصين من خلال اذاعة دولة الكويت ان نرسخ عندكم هذه المفاهيم المهمة الخاصة بالبيئة، بايدنا بايد اكيد المركز العلمي ان نوصل لكم هذه القضايا وهذه الامور المهمة وأيضا الخاصة بالمشي والمحافظة على الصحة.
1: أكيد، وشاهد يمكن يعني أيضا كثير من الجوانب نقول تقدرون تعلمون عيالكم عليها. قاعد نشوف ورانا يمكن المجسم سمته ما شاء الله موجود في السنتر في وسط المركز العلمي، قاعد نشوف داخله بعض العلب اللي تكون بلاستيكية أو اللي هي عبارة عن عبوات المياه وغيرها أو أي شيء متعلق في البلاستيك، تشرح الفكرة بأن هذا البلاستيك يلوث البيئة. اليوم حلو طفلك الصغير اللي هو جاي من فكرة مجسم بسيط راح يتعلم شيء، راح يتعلم النظافة وراح يتعلم الحفاظ على البيئة. هذا مثال بسيط على بعض الفعاليات اللي يقدر يسويها على المركز العلمي. واليوم كل كويتي أهو لو بيتكلم عن المركز العلمي ما راح يخلص، خاصة مع الذكريات الجميلة. احنا بدينا معاكم من هالذكريات من هالمكان اللي احنا فيه، وراح نستمر بإذن الله خلال هذه الحلقة ساعة كاملة من الحين للساعة 3 على إذاعة دولة الكويت وبرنامجكم استراحة الظهيرة.
0: وأكيد في بداية الحلقة نقول لكم تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
1: وبنكون معاكم في التقديم من أمام المايك من الحين للساعة 3 أنا وزميلتي شاهد الخميس في التقديم،
0: ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: أما الهندسة الإذاعية تحييكم نور العيسى،
0: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعين الكرام لكم أيضا أجمل التحايا من أسرة النقل الخارجي من سلمان المسافر، ملف المطيري، جعفر الفيلي وخالد اليعقوب،
0: ومن الوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي وهالة أحمد.
1: مستمعينا الكرام هذه بدايتنا معاكم، بداية الويكند واستراحة الظهيرة، مستمرين معاكم للثلاث على 89.5 FM وابليكيشن 51 كويت، أو تقدرون تشرفونا وتسعدونا في المركز العلمي. لكم هذه الدعوة مقدمة من المخرج سعود الحربي.

0: خلكم على الموعد
1: مع استراحة الظهيرة
0: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
1: على 89.5 FM.

0: مستمعين الكرام، مستمرين وياكم في هذه الحلقة من المركز العلمي، مستمرين معاكم في استراحة الظهيرة، ودائما وأبدا نتشرف في ضيوفنا الكرام من المسؤولين من المختصين أيضا من أصحاب الاختصاصات، وكذلك اليوم نتشرف في هذه الكفاءات والمدربين في شتى المجالات. في المركز العلمي نسولف كل خميس ونتكلم القلب للقلب ونناقش بعض الهوايات، بعض الرياضات، بعض الممارسات اللي أصحابها قاعدين يحاولون أن هم ينقلون الكثير من الرسائل، ينقلون توعية ويشرحون أكثر شنو طبيعة ممارستهم لهذه الفعاليات. وخاصة بأن في المركز العلمي هذه الشراكة تجمعنا مع ضيوف كرام، يمكن نتكلم أكثر عن البحر، نتكلم أكثر عن البر، وموضوعنا اليوم ترى مو بعيد أبدا عن البحر، هو جزء أساسي من البحر. راح نتكلم اليوم مع ضيفة كريمة، راح تكلمنا عن الكاميرا، وراح تكلمنا عن البحر، وراح تكلمنا عن الغوص، وراح تكلمنا عن هذه العلاقة الجميلة اللي تجمعها ما بينها وما بين البحر، وكذلك اليوم نقل هذه الخبرات والممارسات للمتدربين. ليش اليوم حبت هذا المجال، وليش يحملها هذا الشغف، وليش حرصت على أن تنقل هذه الرسائل لضيوفنا الكرام أو تنقلها للمستمعين الكرام وأيضا للمتدربين. مستمعين الكرام، في هذا البرنامج وفي حلقة اليوم باسمكم نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة مريم المشعان، مدربة غوص ومصورة تحت الماء. أهلا وسهلا، حياة الله، وهذه الساعة المباركة.
1: يا هلا، الله يحييك إن شاء الله.
0: أرحب فيك، ويمكن سوالفنا ترى عن البحر وعن الغوص بدأت قبل أن نبدأ الحلقة،
1: صح.
0: لكن راح نسرك مستمعينا الكرام فيها، ويمكن سمعنا منك بعض المعلومات اللي قلتيها، لكن ودنا نشرك مستمعينا الكرام في هذا الحوار في هذا السوالف الجميلة. خلينا نبدي بداية من مريم الإنسانة قبل مريم المصورة والغواصة. مريم، شنو الشيء اللي يمكن الناس يعرفونها فيه والناس ما يعرفونها فيه؟ كلمينا عن مريم الإنسانة قبل لا تكلمينا عن مريم الغواصة، قبل لا تكلمينا عن مريم المصورة. منو مريم؟
1: طبعا الناس تعرفني أنا كمدربة ومصورة، أصور فوق الماء تحت الماء، لكن قبل كل شيء أنا إنسانة بسيطة أحب أتعلم وأحب أعلم، فيني فضول بالحياة العادية، أنا أم أساسا وموظفة، لكن بلشت هواية التصوير والغوص كهواية وحبيت أدش فيها كمجال احترافي، والحمد لله قدرت أن أنا أفيد وأستفيد وتكون لي بصمة في البيئة اللي أنا قاعد أنزل فيها.
0: أي نعم، واليوم راح نتكلم وراح نترك بصمة أيضا من خلال برنامج استراحة الظهيرة، بس أنا ودي شوي نرجع بالذكريات. شنو علاقتك مع البحر؟ شلون بدأت العلاقة بينك وبين البحر؟
1: البحر أنا بالنسبة لي كان حلم، أحبه بس أخاف منه. في عمر معين يعني بعد ما وصلت للوظيفة اللي أنا أتمناها والشهادة وتخرجت وخلصت، قلت لي يلا أنا ببلش أكتشف نفسي شنو ممكن أن أنا الخوف اللي أنا أعاني منه شلون أكسره. فبدايتي ترى كانت مجرد أني أنا بأكسر خوف، أبي أكتشف شيء تحت الماي، بس أبي أكسر هاجس أن البحر واليراير والأمور هذه. لما دخلت البحر واكتشفت ان العالم اللي تحت الماء هدوء وجمال وماكو شيء يخرع، اوكي يخوف ولازم ادير بالي كثر ما اقدر، لكن مو الخوف اللي يخليني ان انا ما استمتع فيه. فكسرت الحمد لله الفوبيا اللي كنت اعاني منها، واكتشفت اشياء وايد حلوه يعني كانت طايفتنا فوق الماء.
0: انا ودي توصفي لنا شعورك اكثر، شعورك اول مره نزلتي تحت الماء.

0: أول مرة شفتي هذا المنظر اللي يمكن كنتي تخافين منه قبل، لكن شفتي قدامك وتحول من صورة لصورة، من فكرة لفكرة. ودنا نوصف هالمشاعر أكثر لمن يسمعنا.
1: طبعا أول نزلة لي كانت رحبة، ما كنت أتذكر شنو قاعد أشوف كثر ما أنا كنت أفكر أنا شنو سويت نفسي. بعدها لما يعني جربت أول غوصة ثاني غوصة، لا اكتشفت أن الحياة تحت الماي وايد هدوء، استشعار النعم، الحياة فيها تفاصيل وألوان، وسبحان الله يعني سلوك الكائنات تحت الماي مو نفس اللي احنا نسمعه او نشوفه بالافلام او المعلومات اللي نسمعها، غير لما انت تدخل بهذا المجال وتستشعر الكائنات وسلوكياتها وكل نوع وكائن شلون يدافع عن نفسه، يدافع عن البيئة اللي هو فيها. لا يعني راح تكتشف انه وايد امور غير عن الواقع يعني. فبالنسبة لي كان شيء وايد حلو اللي انا سويته، وأحلى يعني أحلى فرصة خذيتها وعلى قولتهم وحاولت أني أنا أستغلها.
0: إيه نعم، حاولت تستغلينها. متى قررت أن تردين البحر مرة ثانية؟ هل نقول من اللحظة الأولى اللي طلعت فيها من الماي قلتي هذا مكاني وأنا برجع مرة ثانية، ولا الموضوع خلاك تفكرين أكثر وبعدها قررتي؟
1: وأنا تحت الماي.
0: وانت تحت الماي للحين؟
1: وأنا تحت الماي قررت. لا يعني أنا طايفني وايد أشياء، فبالنسبة لي كان تحدي الحمد لله قدرت أكسره. وبعدها لا تولعت يعني، بعد أول ليسن خذيته قلت أنا أبي مثل ما أنا كنت فاهمة الموضوع غلط والخوف كان رادني عن وايد أشياء، لا أنا بأدش المجال كتدريب. فصار عندي طموح أن أنا أوصل لمجال المدرب، وبنفس الوقت صرت أفهم الناس اللي الحين مثلا لما ودهم يسجلون وشنو خايفين منه، أشرح له شنو كان شعوري أول مرة. فصرت أكثر يعني واعية أكثر شلون أنا أكسب الناس أو شلون أحبب الناس بهذه الهواية.
0: نعم، بس هذا الطريق من بداية كسر الرهبة ومن بداية أن أنا بتحدى نفسي وبنزل تحت الماي وصولا إلى مريم المدربة، هل الطريق كان عبارة عن أنا عندي هدف رياضي بحققه؟ هل هو كان والله أنا بثبت لنفسي أن أنا عندي إرادة؟ هل هو كان أنا بأرد أستمتع في التجربة اللي أنا عشتها وبعيشها في كل مرة؟ شنو الأشياء اللي خلتك تستمرين في هالطريق الطويل من بداية كسر الرهبة وصولا إلى مريم المدربة؟
1: طبعا يعني بحيل الله، أول شيء يعني الله سبحانه هو اللي قواني على هالشيء، وتشجيع أهلي والناس اللي حواليني، الزملاء اللي حواليني اللي كانوا يشوفون انه والله انت يطلع منك، فشفت التشجيع من كل صوب. وبالنهايه يعني الواحد لما يحط هدف بباله ويسعى له ويتعب عليه راح يوصل له بالنهايه. فالحمد لله صح الوقت يعني الطريق خذ مني وايد وقت، لان الغوص او التدريب ما يحتاج بس هو مجرد ليسن دوره اخذها وخلاص انا اصير مدربه، تحتاج خبره، تحتاج مواقف امر فيها، تحتاج ناس وايد انا يعني اتعامل معاها عشان اعرف شلون اتعامل مع يعني انماط الشخصيات المختلفه اللي تدش بالبحر، لان بالنهايه انت راح تكون مسؤول عنهم، راح توصلهم معلومه باي طريقه. كل واحد له هاجس او كل واحد له خوف معين، فترى يختلف. وانا لليوم يعني أنا من 2013 أغسطس لليوم قاعد أكتشف أشياء جديدة، وقاعد أكتشف على قولتهم قاعد أتعلم. أنا مو بس قاعد أدرب، أنا قاعد أتدرب على إيدهم. حتى الطالب لما ييلي وأنا أدربه أنا قاعد أتعلم منه.
0: قاعد تعلمين بعد؟
1: أي أكيد راح أتعلم شلون أتعامل، راح أتعلم شلون المواقف اللي نمر فيها شلون أتصرف فيها وأعلم الناس. فبالنهاية هي خبرة مكتسبة من الجانبين.
0: اي نعم، يمكن هذه الرحله كانت طويله ومريتي فيها قدام نماذج، شفتي حالات، نزلتي الى البحر، شفتي جمال الخالق وجمال هذا الخلق، وشفتي يمكن اليوم الكثير من الجوانب. لو اتكلم اكثر عن المشاعر اللي كانت موجوده عندك طوال هالمسيره، في مره وصلتي لمرحله قلتي بس انا اكتفيت بوقف؟ في مره حسيتي ان انا لا ابي اعطي اكثر؟ المشاعر هل هي كانت نفسها ولا كانت متغيره طوال هذه المسيرة؟
1: طبعا تجيلك مرات اللي تحس فيها فوق وتحت، بس يعني كل تجربة تمر فيها ما تخلى من ان يعني التحديات والامور هذه. ساعات تحوشك ان تتعب او تحس روحك ان والله مضغوط انا ما اقدر اكمل، بس يعني ما يكمل ساعة اقول لا يعني يلا قومي سوي شيء. فانا ما اقدر، انا بطبيعتي احب اشتغل، أحب الشغل وأحب الغوص، أحب البحر، أحب الطلعة. بالعكس يعني أنا بالنسبة لي هذا متنفس لي.
0: أي نعم، طبعا الغوص يعني بالإضافة لكل اللي تفضلتي في الحديث عنها يعتبر رياضة أيضا، ويمكن تكون رياضة روحية قبل لا تكون رياضة جسدية. بالنسبة لك كجانب رياضي شلون شفتي هذه التجربة؟
1: بالنسبة لي كانت دافع لي أن أنا أدش مجال الرياضة نفسها، يعني أنا مو بس أدرب، أنا أحتاج أني أنا قوي نفسي جسديا، فأحتاج أني أنا أمارس رياضات معينة، أوزان ما أوزان، عشان أقدر أن أنا أكون قادرة أني أنا يعني أواجه على قولتهم شيلة المعدات الثقيلة بالبحر، لما تحتاج أنك تسبح مسافات بعيدة حاشك تيار ما حاشك، فهي رياضة وتجمع ما بين على قولتهم رياضة نفسية ورياضة جسدية ومتنفس.
0: اي نعم، طبعا استاذة مريم المشعان والمدربة مريم المشعان، لو نتكلم عن كلمة، طبيعي كنا نمر بضغوطات، والحياة فيها ضغوطات، فيها ضغوطات حياة. في ناس عندهم شغف، عندهم حب للكثير من المجالات، يقولون احنا بالنسبة لنا هذا هو المتنفس من ضغوط الحياة. هل شفتي هالشيء بالنسبة لك؟
1: ايه هو متنفس، بس انا ما انحاش من ضغوطات الحياة، بالعكس انا ادش الحياة هذه تحت الماي، حياة غير ترى وجمال، يعني ما اقدر اوصفه بالكلام. يمكن قاعدة احاول كثر ما اقدر انقل التجربة عن طريق التصاوير، الفيديو والصور اللي انا اصورها واحطها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لكن صدقني كثر ما انا اتكلم لازم الشخص يعيش هذه التجربة عشان يعرف شنو الهدوء والحياة اللي تحت الماي طايفتها. والحياة الصبح غير عن الليل يعني، والهدوء. فصح هو متنفس وهو مهرب للحياة، بالعكس هو دخول لحياة جديدة طايفتنا فوق الماي.
0: نعم، طايفتنا فوق الماي. يمكن احنا قاعد نشوف البحر الحين امامنا وما شاء الله تبارك الله، وقاعد نشوف بعض المناظر لنا ذكريات واحنا صغار قدام شاشة التلفزيون، السينما، في الاكواريوم. لكن اليوم لما تشوفينه بعينك المجردة، وطبعا مهما حاولنا وصلنا من التكنولوجيا ان ننقل اليوم هذه الصورة وهي من خلق الخالق عز وجل، مستحيل ان نوصل لها مثل العين المجردة. انا بيش توصفي لي اياها بعينك وقلبك، شو اللي شفتيه تحت الماي احنا مو شايفينه من فوق؟
1: تفاصيل الأشياء الدقيقة اللي لو أشرح لك حجمها راح تقول هل في شيء كذي؟ في فعلا بالعين المجردة تقدر تشوفه، وساعات يمكن الكاميرا حتى ما تلقطه. سلوكيات الكائنات يعني المعلومات، كمية المعلومات، ساعات لما أنت تشوف كائن يصير فيك فضول ودك تبحث عنه أكثر، ودك تقرأ عنه أكثر، ودك تشوف له صور وأنواع وايد، يعني وايد معلومات تكتسبها، وايد مواقف يعني وايد أشياء تكتسبها عن طريق الغوصات. كل ما غصت راح تشوف أشياء وايد يعني. فبالعكس يعني لو بشرح لك الحين الديتيلز والألوان يعني ما راح أقدر أوصف، أو ما راح أوصل ربع اللي أنا شفته. مثال يعني مثلا الستون فيش أو يسمونها السمكة الصخرية، أو يعني بالكويتي نسيت اسمها، فريالة، لو تشوفها صخرة. أيه؟ أنا مرة من المرات شفتها وهي مبطلة زعانفها، شفت جمال ألوان عمري ما شفتها بحياتي.
0: الله،
1: تدرجات الألوان الحارة اللي هي الأصفر والأحمر والبرتقالي، تبارك الرحمن كنها رسمة قدامي. فانصدمت يعني أنا ما شفتها، أنا أول مرة أشوفها يعني، حتى ما شفتها بالصور، شفتها بالصج ما كان معي كاميرا. فسبحان الله يعني عظمة الخالق ومخلوقاته، لو بقعد أشرح لك من الحين لباكر ما راح تصدق إلا لما تشوفه بعينك. فالتفاصيل اللي أنا قاعد أشرحها صدقني يعني ولا شيء بالنسبة حق الحياة الصجية اللي موجودة تحت الماء.
0: نعم، إحنا طبعا نسمع كلمة دائما تنقالوا معلومة، يقولون الغواصين والرسامين يشوفون ألوان إحنا ما نعرفها، يشوفون ألوان يمكن بالنسبة لنا أول مرة نشوفها، لكن هي موجودة يعني. صح. موجودة في البحر، موجودة في الطبيعة، موجودة في أماكن مختلفة. يمكن أكثر من يعرف يوصف هذا الموضوع هم الغواصين والرسامين والمصورين، وضيفتنا هي مصورة وغواصة. شنو رأيك بهالمعلومة؟
1: صح يعني أنا لما دشيت، أنا بلشت ترى التصوير قبل الغوص.
0: تصوير قبل الغوص؟
1: أي أنا بلشت. أيه. التصوير قبل الغوص، وبلشت الغوص ما فكرت أنزل كاميرا تحت الماي، لما أتمكن أنا بالغوص بعدين فكرت أنزل كاميرا. فدمجت بعدين الهوايتين مع بعض، صرت حتى لما أنزل أتخيل اللقطة، يعني طريقة الشمس وهي طاقة تحت الماي، شلون الضوء والظل، ودرجات الألوان، السلوكيات. فالديتيلز هذه شوية على قولتهم صرت أدقق فيها أكثر. فساعات لما تشوفني أنا مندمجة قاعد أصور شيء يمكن شخص عادي يشوف يقول إيش قاعد تصور، بعدين لما أوريهم الصورة يكتشفون أنا شلون صورتيها بدون تعديل بدون شيء. فالعين تصير خلاص يعني متعودة أن هي تأخذ اللقطة اللي تبيها قبل الصورة.
0: نعم طبعا، بالإضافة إلى كل اللي تفضلتي وذكرتي، شو اللي خلات بعد زيادة أنك تنزلين هذه الكاميرا إلى تحت الماء؟ شو اللي خلات تجمعين هذا الشغف بالغوص والشغف بالكاميرا، جمعتيهم مع بعض تحت الماء؟
1: ودي أن أوري الناس جمال الشيء اللي إحنا قاعد نشوفه. وأشجع الناس أن أهما يتمتعون بهذه الهواية خاصة بالبحر. يعني عندنا بالكويت تبارك الرحمن بحر الكويت عامر وجميل. يعني دائما لما أقول لهم وين تغوصين، تغوصين برا الكويت؟ إيه أغوص برا الكويت وأغوص بالكويت. شنو فيه بالكويت؟ فترى هذه الكلمة غلط، لأن تبارك الرحمن عندنا كائنات. يعني لو بقعد أشرح من الحين لباكر شنو شفنا، شنو تلاقينا معاه تحت الماي، في ناس ما يصدقون إن في كائنات كذي بالكويت.
0: صح.
1: فالشخص العادي ممكن يشوف بالبر، بس بالبحر دائما عندهم فكرة ماكو شيء بالكويت. لا، في، وفي كائنات تبارك الرحمن يمكن ما تلقاها برا أو نادر ما تلقاها، لا موجودة بالكويت.
0: صحيح. يعني احنا طبعا نوجه تحية اليوم لكم، كذلك المركز العلمي للمؤسسات العلمية في دولة الكويت اللي تحمل هذه الرسالة وتحاول تنشرها وتحاول تقدمها على اليوم هذا البحر الزاخر اليوم بالخيرات، تزاهر في أنواع الأسماك الكائنات البحرية. فعلا علينا أن نحافظ عليها، وأنا أشكرك على أن أنت ذكرتي هذه النقطة. احنا نعتز اليوم في بحرنا. هل شعرت بنوع من بعض المبادئ صارت موجودة عندك متعلقة بالبحر، متعلقة بالبيئة، ترسخت أكثر من خلال هذه التجربة؟ اللي يشوفون المرجان بعينهم غير عن اللي يسمعون عنه، اللي يشوفون هذه الكائنات البحرية ويعيشون ما بينها ويمارسون هواياتهم معاها غير عن اللي مجرد يسمع عنها. هل أقدر أقول بأن هذه المبادئ، هذه القيم البيئية المتعلقة في البحر زادت عندك بعد تجربة الغوص وصولا إلى مدربة في مجال الغوص؟
1: أي والله جدا للأمانة. يعني مريم اللي قبلها تصير غواصة أو مدربة مو نفس الحين، وايد أمور تغيرت فيني. أساساً أنا يمكن بدايتي ممكن تبدر مني ممارسات خاطئة، لأن كنت أشوف مثلاً وأقلد، لكن لما زاد الوعي عندي، لما بديت إنه يعني أنخرط بهذا المجال أكثر، بالعكس صار عندي هدف ورسالة. فيعني هم أنا أحاول كثر ما أقدر أنقل هذا الشيء حتى حق الغواصين أو الناس اللي أنا قاعد أدربها. فبالعكس أنا قاعد أستشعر يعني الخيرات اللي موجودة عندنا، ويعورني قلبي لما أشوف مثلا خلينا نقول شبك مهمل، ممارسات خاطئة قاعد تبدر من مثلا مرتادي البحر. للأمانة والحين زاد الوعي، ترى عندنا وايد زاد الوعي عندنا. فأنا أحاول كثر ما أقدر أن تكون لي بصمتي، حتى لو ما الناس شافوها يعني أنا قدرت أسوي شيء. فتلقاني مثلا حتى وأنا غايصة مثلا أنا والفريق اللي معي نبدي ننظف اللي نقدر عليه، يعني على قدنا، لكن نحاول كثر ما نقدر ان احنا نحافظ على البيئة. يعني بالنهاية انا اتمنى الاحسن حق بيئتنا، يعني نعم. سواء هني او برا، يعني بالنهاية تكون لنا بصمتنا هذه.
0: نعم.
1: فالبيئة يعني وايد مهمة.
0: أكيد هي قضية مبدئية اليوم لضيفتنا الكريمة، وكذلك احنا نقول اليوم اكثر من يحافظ على البيئة البحرية هم اهل البحر. من اهل البحر؟ الغواصين، اهل البحر من الحداقة، اهل الممارسات والانشطة البحرية، الناس اللي تحب البحر وتدري انه هو جزء من هويتها، جزء من بيئتها، جزء من تاريخها، هم اكثر من يحافظ على البحر واكثر من يقوم في هذه الحملات مثل ضيفتنا الكريمة اللي تشرفنا وتسعدنا في وجودها معانا في المركز العلمي وبرنامج استراحة الظهيرة. احنا راح نستاذنكم، راح نتوقف اليوم، راح نتكلم عن كثير من المجالات، بعض المواقف اللي خلتها تعيد حساباتها، بعض المواقف اللي حصلت معاها في البحر، وبعض الأخطاء اللي قاعد تشوفها من المتدربين وقاعد نحاول أن نصححها لهم، وأيضا الكثير من الجوانب والتساؤلات اللي عادة تنطرح من المتدربين. راح نسولف عن كل هذا وأكثر من القلب للقلب مع ضيفتنا الكريمة السعادة مريم المشعان، مدربة غوص ومصورة تحت الماء. مستمعين الكرام، مستمرين معاكم من المركز العلمي وبرنامج استراحة الظهيرة. نوقف مع هذا الفاصل.
2: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعين الكرام، مستمرين وياكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة، مستمرين في هذا الحديث وهذه السوالف الجميلة عن البحر وعن الغوص وعن التصوير وعن كل ما يتعلق في هذه الهوايات الجميلة اللي ضيفتنا الكريمة تحاول أن تنقلها للمتدربين، تحاول أن تنقلها للمستمعين من خلال برنامج استراحة الظهيرة. وإحنا مستمرين في هذا الحوار الجميل مع الأستاذة مريم المشعان، مدربة غوص ومصورة تحت الماء. اليوم يمكن في سؤال دائما تنسألينا في كل مكان، في الزوارات من خلال زيارتك لمختلف الأماكن، لما المتدربين يشوفونك أو أي أحد يشوفك، تنصحين نغوص ولا تنصحين نعلم عيالنا على الغوص؟ أتوقع هذا من أكثر الأسئلة اللي سمعتيها بحياتك.
1: وايد سمعت هالشيء، وأنا دائما أقول حق الناس إذا تحب البحر ليش لا جرب، راح تستمتع وايد وراح تتولع فيه نفس ما نتولع فيه وغيري.
0: والبحر دائما جميل، وإحنا نقول دائما اللي يدخلون إلى تحت الماء سبحان الله يدشون في هذا الحب الجميل مع البحر وفي هذه العلاقة الجميلة مع البحر، وما يقدرون يستغنون عنه أبدا. راح نتكلم أكثر يمكن عن التدريب، وراح نتكلم على بعض المواقف. ودنا لو تذكرين لنا بعض المواقف غيرتك في البحر، بعض المواقف شفتيها وقفتي لحظة وعدتي حساباتك، فكرتي في بعض الأمور، أو أنا قلتي أوقف ولا أكمل، وبعض المواقف اللي خلتك يمكن تقولين لا بسبب هذا الموقف وبسبب هذا الشيء اللي أنا شفته أو اللي سمعته أنا بستمر أكثر. ودنا تقولي لنا هالسوالف عن البحر والغوص.
1: أنا بالنسبة لي يعني المواقف قاعد تعلمني، ما عمره صار لي موقف خلاني أني أنا أكره البحر، بس ممكن اللي خلاني أعيد حساباتي أكثر وأكون حذرة وأدير بالي على نفسي أكثر لما صرت أم. يعني قبل كنت يعني عادي، خلا أجرب أي شيء، خلا يعني أوكي، أنا كنت حذرة، بس لما صرت أم ومسؤولة عن ولد الله يحفظه، فصرت لا صار عندي طموح وهدف إن أنا أكون حذرة أكثر، وودي يعني صار عندي طموح إن شاء الله ولدي يغوص معي.
0: وهو شنو رغبته؟ ما يقولش بغوص؟
1: هو عيز يعني، بس هو عمره للحين مو العمر اللي أهله إنه هو يغوص، اسم الله عليه عمره 5 سنوات.
0: ما شاء الله تبارك.
1: بس تبارك الرحمن يحب يسمع، يحب يشوف الفيديوهات اللي أنا أصورها، وايد أستانس لما الحين يعني خاصة بهالعمر صار يميز، فيمشي ويقول حق الناس ترى أمي غواصة، في ناس صدقة في ناس ما صدقة. يعني اسم الله عليه عنده طموح، فأنا الحين طموحي إن شاء الله إن مو أنا أدربه طبعًا، لأن أنا ما راح أدرب ولدي، لكن إن شاء الله أغوص معه، الله يكتب لنا العمر إن شاء الله وينزل معه.
0: بإذن الله لكم العمر والصحة والعافية، وعقبال نستضيفكم اثنينكم في هذا البرنامج وفي بقية برامجنا في إذاعة دولة الكويت، وتسولفوا لنا عن تجربتكم وأنتم تغوصون مع بعض.
1: إن شاء الله.
0: بإذن الله، فأنا أبي منك هذا الوعد، لازم يكون معي أول برنامج.
1: الله يكتب لنا العمر إن شاء الله وأغوص وياه.
0: اللهم آمين، عسى الله يرزقكم دائمًا طولة العمر والصحة والعافية، وعسى الله يحفظ لك. نرجع نتكلم أكثر يمكن اليوم عن المتدربين، الناس اللي يبدون أول خطواتهم بالتدريب، العادة شنو أبرز الأسئلة التي لك وتحاولين توضحينها لهم؟
1: طبعا نفس ما قلت لك، أنا كل متدرب أكتشف فيه خوف جانب جديد. يعني مثلا في ناس يقول لي إنزين السمك ما يلي، إنزين إذا أنا وزني مثلا الوزن المعين أقدر أغوص ولا لا، أنا ما أعرف أسبح أقدر أغوص. فترى بمختلف الأسئلة، بس أساساً كورسات التدريب مرتبة بحيث أنه في فحص طبي لازم يكون الغواص مؤهل أنه يغوص، في أمراض معينة ما يقدر يغوص فيها، أو في أمراض بتحتاج أنه طبيب يسمح لك أن أنت تنزل أو وضمن حدود معينة. السمك ما يلك، بالعكس يعني إذا حس أن أنت خطر عليه ممكن يهجم، بس هو ما يهجم، والدليل الحمد لله كاننا قاعد ننزل وننزل تقريبا اسبوعيا يعني، وصيف وشتاء الحمد لله ما تعرضنا حق شيء يذكر. يعني انا حتى معي راير نازله
0: ما شاء الله
1: اطول مني مرتين يعني.
0: اي ما شاء
1: فبالنهايه انت لما تكون نازل لازم تكون واثق من نفسك، اوكي الخوف موجود لكن لازم تكون واثق من نفسك، وبنفس الوقت انت على قولتهم صديق المكان، ما يعني ما تكون خطر على الكائنات اللي موجوده. أما بالنسبة حق الأشياء الثانية مقدور عليها، لأن الكورسات أساساً تشرح كل الأسئلة اللي تسألها الغواص. بالنسبة حق السباحة لازم الشخص يكون عارف يطفح وقادر يتحرك بالماي، لأنه في حالات الطوارئ يحتاج ساعات أنه هو يسبح مسافة، فعلشان يكون هو على قولتهم سيف حقه وحق الشخص اللي معه. فلازم ان الشخص اللي داش الكورس لازم يعرف يطفح ويسبح، مو السباحة الرياضية لكن يسبح، يعني يعرف شلون تكنيك السباحة او قادر انه هو يتحرك بالماء. اي
0: نعم.
1: وطبعا قبل لا ينزل الحوض في اساسا تقييم مهارات، فانا ما يصير في ناس يقولون انا ما اعرف اسبح، فاقول له طب الحوض ورني ابي اشوف، ساعات تحتاج تعديل معين، لا ساعات يحتاج كورس تدريب سباحة.
0: أيه.
1: فتقييم
0: يعني
1: المهارة
0: تختلف من متدرب لمتدرب.
1: بالضبط بالضبط.
0: في كلمة قلتيها لازم نرجع لها، مستمعين نسمعوها وأنا متأكد أن كانوا قاعد يفكرون فيها، قلتي أنا حتى معي يراير غصت.
1: أي
0: شو اللي خلاك تغصين معي يراير وشون كان الشعور؟
1: الشعور يعني أنا نفس ما قلت لك أنا كان عندي فوبيا، كنت أخاف من البحر كسرته، بعدين كان أقول لا أنا أخاف من اليراير.
0: هو الكل يخاف من اليراير طبيعي.
1: لا يعني صدقني أنا الحين أدورهم أدوارة والله العظيم. فأول نزلة لي كانت هني في الأكواريوم، نزلت مع يراير الأكواريوم لما كسرت.
0: وأنا بغيت أتحداش، بغيت نقول خلينا نسوي تجربة واقعية.
1: لا عادي أنت خبطيها أصلاً، أنا أتمنى ودي أصلاً أنزل الحين، أنا جاية عدتي ترى بالسيارة عادي قول لي أطب على طول. أنا بالنسبة لي كان فوبيا.
0: أي.
1: صار تولعت فيهم، الحين أنا أدور مدوارة ما شاء الله، قاعدنا تقريبا كل سنة الحين قاعد نروح مكان خاص موجود فيه تايجر شاركس، نوع من أنواع اليراير اللي وايد ظالمينهم، وننزل جروب كبير والحمد لله كاني أنا موجودة قدامك وعندي تصوير.

0: مكالمينهم وننزل جروب كبير والحمد لله كان يعني أنا موجودة قدامك وعندي تصوير وايد.
1: عسى الله يحفظك يا رب.
0: آمين. الله يحفظ الجميع.
1: شلون كانت تجربة أول مرة وانت شفتي الريور قدامك؟ ماكو بينك وبين الزجاج يفصل، خاصة انت بالكواريوم. انت نزلتي خلف الزجاج، انت نزلتي في الحوض نفسه وشفتي الريور للعادة تمشين وتوصلين الكواريوم وتدخلين وتشوفينه ومع الناس اللي قاعدين يشوفونه واللي قاعدين ياخذون بعض اللقطات. انت لا انت غصتي هني وشفتي الاجواء حواليك وشفتي الريور اللي انت قاعد تشوفينه بالتلفزيون ولا بالتليفون، شفتيه قدامك هالمره صدق. هذه اللحظه الاولى شلون كانت؟
0: دقات قلبي مليون، يعني كنت اسمع صوت دقات قلبي براسي كذي. تقريبا اول خمس دقائق سبحان الله، بعدين لا صار يعني ودي أقرب زيادة، بس يعني بالكواريوم لهم قوانين معينة.
1: أكيد.
0: بالبحر نفس الشيء، أول مرة شفته يعني لأنه خلاص أنا غايصة بالكواريوم وكان أكبر يعني، فأول مرة شفته بالبحر افتلت قمت ألحقه، يعني أبي بس أقرب أصوره يعني.
1: أيه.
0: اللي معاي أول مرة يشوفونه كانوا خايفين، كنت أسمع صراخهم إنه ينادوني بالماي، الله يذكرها بالخير شاهد كانت نازلة معاي واحدة من الغواصات، فصار فيني لا أبي زيادة إن أنا أنزل وأشوف. فترى صدقني اليراير تحت الماء كأنهم قطاوة، والله العظيم والله يعني جميلين.
1: الوصف هذا حتى بالخيال صعب نتخيله احنا لهذه الدرجة. بس اليوم لما نتكلم أكثر عن البيئة البحرية خاصة لما تكلمت على اليراير، سمعنا معلومة ويمكن أكيد المتدربين طرحوا هالسؤال لك أو أنت قدمتي لهم المعلومة، يقولون إذا أنت نازل البحر لازم تحترم البحر وتحترم بيئة هذه الكائنات لأن احنا الضيوف عندها.
0: صح.
1: هل هذا الموضوع كان ينطبق على الراير؟ هل هذا الموضوع ينطبق على كل الأسماك وعلى أي شيء غريب نشوفه بالبحر؟ إحنا لازم نحترم البحر ونحترم البيئة اللي إحنا فيها حتى لا نتعرض للخطر؟
0: طبيعي، يعني ترى حتى فوق الماء نفس الشيء، لما أنت تروح أماكن محميات أو أماكن مبطلة فيها يعني مكرم السامع حيوانات راح يعطونك قوانين معينة، خاصة الناس اللي موجودة. يعني مثلا أنا بغصة الراير أكيد في ناس مختصين أو جايدز مثلا موجودين يعطونا قوانين، يعطونا برزنتيشن كامل شلون نتعامل مع الراير، مثال التايجر شارك أو القرش النمري له سلوكيات معينة، مثلا هو ييلك يعني لما يشوفك تصد عنه ييلك يعني على غفلة. فدايما كنت أول نزلة لي أشوفهم حاطين مناظر كأنها مات السيارة، يطالعون من وراء وقدام ويمين ويسار مقعرة. فلما سألتهم قالوا لي لأنه هو سبحان الله يجيلك من out of nowhere، من يعني من وراك، فدائما حافظ على الاي كونتاكت معه عين بعين، إذا حاول يقرب ترى بس ترفع إيدك بويها أو العصاية، مثلا يعطونك عصاية، أنا كان عندي أوردي كاميرتي فبجرد ما أرفعها سبحان الله ترى اليريور يكسر يلف عنك.
1: أي.
0: فأهوش فضولي بالنسبة له، أنت كائن غريب داش عنده. فدايما ترى كل الكائنات حتى على قولتهم سمكة المهرج أو النيمو ترى لها تعامل معين، يعني ما مو معقولة أنا بقرب وايد قريبة عند بيتها وما راح تهجم لأنها هي بتحمي المنطقة مالتها، وساعات خاصة لما يكون عندها بيبي موجود يعني وتشوفه، فالسلوكيات تتغير ترى مع تغير المكان نفسه ومع الكائن. بالنسبة لي وقريت هالمعلومة وقالوا لي إياها، ترى سمكة النيمو أو المهرج لو كانت بحجم اليريور بتكون أشرس منه وأخطر منه. أيه. لأن هي تهجم عشان تحمي منطقتها، فأنت طالما حاط مسافة وقاعد تتعامل بكل هدوء وما تعرضها للخطر أو تحسسها أن أنت خطر.
1: أيه.
0: أنت بالسليم على قولتهم.
1: أي نعم.
0: فبكل الأماكن ترى كذي.
1: ممتاز. يمكن ذكرتي لنا عن مسألة العصاية وذكرتي لنا عن الشغلة إحنا نسويها أو مجرد إنه يكون في آي كونتاكت أو تواصل بالعين ما بينه وما بين اليريور أو بعض الكائنات البحرية وبعض التصرفات اللي نسويها. هذه التعليمات اللي تقدمونها اليوم حق الغواصين شنو أهميتها كجزء من البرنامج التدريبي؟ مثل لغة الإشارة تحت الماء لما أنتوا قاعدين تتواصلون مع بعض، بعض الحركات اللي أنتوا تفهمون من خلالها نقدر نعتبرها هي لغة التواصل وبنفس الوقت هي تعتبر من أساسيات الغوص. متى تعلمونهم هذه المرحلة وشنو أهميتها؟
0: كورسات التدريب طبعا.
1: يعني احنا نشوفكم تسوون بيتكم حركة لها ثلاثة أصابع.
0: الأوكي هذه.
1: أي.
0: وهذه مشكلة.
1: أي أكيد. وتسوونها.
0: أي.
1: لما مثل هزت اليد إنه في مشكلة.
0: مشكلة. صح.
1: أوكي. ففي إشارات معينة لها دلالات.
0: بالضبط. طبعا الإشارات هذه أساسا الشخص أول ما يدش أول دورة اللي هي غواص
1: بداية دورة الغوص.
0: إيه غواص مبتدئ مياه مفتوحة نعلمه على كل الأشياء اللي يحتاجها كغواص مبتدئ، سواء المهارات تحت الماء، سواء الإشارات،

0: سواء التعليمات والقوانين اللي لازم ما يتجاوزها، حتى تعامله مع يعني سلوكياته مع بالبحر مع الغواصين ومع الكائنات البحرية. طبعا أريد أقول لك كل ما غاص الشخص اكتسب خبرة زيادة، يعني الغوص مو مجرد ليسن، الغوص ممارسة. فدائما حتى قبل كل طلعة بحر يكون قواصين يكون مقايسين من زمان، فدائما نعطيهم بريف ونعطيهم تذكير حق الإشارات المهارات وتذكير حق محيط المكان اللي إحنا فيه، ونوريهم حتى خطة الغوصة إنه وين راح ننزل، أي عمق، إيش كثر يبين لنا تحت الماي، لا سمح الله أحد ضاع، شنو يعني. هذه كلها تعليمات تندرج سواء بالتدريب أو حتى في الرحلات البحرية.
1: أي نعم، إحنا نسمع دائما اليوم عن تحديات تواجه الغواصين، تواجه المصورين، أنت جمعتي ما بين الغوص وما بين التصوير، ويمكن علاقتك بدأت مع الكاميرا والعدسة قبل لا تبدي مع الغوص، بس شنو التحديات اللي واجهتيها كمصورة تحت الماء من ناحية التصوير؟ اليوم التصوير يعني أساسا حتى لو إحنا بنمسك كاميرا في لها أساسيات، في لها زوايا، في لها تقنيات، في لها اليوم جانب احترافي، في لها تعليم، لكن لما نقلتي هذه الكاميرا إلى تحت الماء، هل هذا أقدر أقول واحد من التحديات الثانية اللي أنت واجهتيها؟
0: أي أنا يعني إذا خاصة إذا كنت أنا المصورة مثلا ومعاي يعني جروب غواصين ما ينزلون ما يصورون، فأنا بالنسبة لي تحدي إن أنا أحاول كثر ما أقدر إني ألقى لي شخص، لأن أنت عارف بالغوص لازم يكون معك شخص، ما يصير أنا نازلة بروحي، مو سيفتي لي أنا. فدائما تحدي لي من الشخص اللي باله طويل، ما يستهلك هواء وايد، هادي بالماي، يقدر ينطرني عادي ساعة تحت الماي ما يخلص هواء وأنا قاعد أصور لي سمكة من أول غوصة لآخرها. فأنا بالنسبة لي التحدي كبداية كانت شلون أنا أشيل معدات ثقيلة، ترى الكاميرا وايد ثقيلة، وايد ثقيلة بالنسبة حقي أنا كبنيتي يعني، لكن الحمد لله مع الممارسة قدرت أن أنا أكسر هذا الشيء. الحين تكلم عن جانب أن أنا لازم ألقى لي شخص يقدر أو يفهم التصوير كتصوير، فبالنسبة لي تحدي مع كل نزلة إذا أنا بنزل مع شخص مصور أو يبي يعني ينطرني وأنا قاعد أصور، لكن عدا ذلك يعني التحديات العادية اللي ممكن لازم أدير بالي على البيئة اللي حواليني، لازم ما أطول، لازم أكون وفق الخطة اللي موجودة مع الناس اللي نازلين معانا، فما يصير يعني هم كلهم يطلعون وأنا لحين تحت الماء. فالتحدي بالنسبة لي إن يعني الأمور هذه البسيطة اللي ودي أطلع بصورة بهالغوصة لو صورة واحدة.
1: أي نعم، يمكن من خلال هذه الإجابة ومن خلال هذه الكلمة أو الشرح اليوم عن التصوير وعن البحر وهذه التجربة، يمكن أنا فهمت بعض الجوانب. أعتقد البحر أو الغوص نفسه يعلم على الصبر خاصة بالنسبة للغواصين، يعني أنا استشعرت بأن من خلال هذه الهواية، من خلال هذه الممارسات، الواحد يحتاج يكون عنده صبر. هل نقدر نقول بأن الغوص أحد الأساليب اللي تعلمنا الصبر؟
0: إيه، أنا شخصيتي وايد تغيرت ترى بعد الغوص، سواء بالصبر، سواء حس المسؤولية لما أكون أنا مسؤولة عن نفسي وعن الناس اللي معي. ترى البحر يعلم، وأنا الحين يعني أستشعرها لما أشوف مثلا شباب صغار وصبيان صغار وبنات صغار داشين يغوصون، ترى شخصيتهم، ويبين أن الشخص وايد عنده

0: أبرز النصائح اللي نسمعها من الغواصي، نسمعها من أهل البحر، نسمعها من أخواننا في الجهات في دولة الكويت المعنية في البحر، نسمع حق الناس يقولون لا تغوصون بروحكم، هل هالكلمة تقولينها اليوم أيضا حق المتدربين؟
1: أي لأن أنت ما تدري، أنت واثق من نفسك واثق من تدريبك، بس أنت ما تدري شنو ظروف الماي، ما تدري لا سمح الله شنو ممكن يحصل. مثلا أن واحد يعلق مثلا بمدار طايح، سوري شبك طايح، أو أنه يعني يعلق بشيء ما معاه، مثلا شيء يقصصه يرتبك يدوخ، يعني ظروف معينة تحكمك يخلص هواك وانت ما تدري، مع ان هذا الشيء مستحيل يصير لان احنا لازم ندير بالنا كثر ما نقدر. صح. ونحط خطط طوارئ، لكن سالفة لا تغوص بروحك فعلا ترى يعني لما انحطت او لما انقالت في محلها.
0: نعم، احنا يمكن كان ودنا ان يسعنا الوقت اكثر، لكن احنا وصلنا الى مسك الختام، واعتقد مهما تكلمنا عن الغوص وعن البحر وعن هذه التجارب الجميلة ما راح نوفيكم حكم ولا نوفي البحر حقه، خاصة البحر عالم كبير واللي تشوفه العين مهما وصفناه راح نحتاج ان ناخذ وقت اكثر واكثر نوصفه. انا اشكرك اليوم، اخذتينا في هذه الرحلة الجميلة وتكلمتينا عن البحر، كلمتينا عن جانب بيئي، كلمتينا عن جانب انساني، كلمتينا عن قيم ومبادئ ومشاعر تكون موجودة عندنا، وأيضا عن هذه الهواية اللي تنقلينها من خلال التدريب. كل الشكر والتقدير للأستاذة مريم المشعان، مدربة غوص ومصورة تحت الماء، كانت معانا في المركز العلمي واستراحة الظهيرة. مستمعين الكرام، كان هذا مسك الختام، لكم أجمل التحايا من فريق العمل في برنامج استراحة الظهيرة اللي يبث من خلال المركز العلمي في دولة الكويت، ومن خلال وجودنا في كل خميس في هذا المكان، لكم أجمل التحايا بقيادة المخرج سعود الحربي، في أمان الله.
2: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويؤكد أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه ما دامت إيران مستمرة في استهداف السفن فإن التخلي الأمريكي عن المنطقة سيعني بالضرورة أزمة طاقة عالمية. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع للميليشيات الحوثية في مفترق الذاكرة في منطقتي الدمنة والزاهدة في محافظة تعز. الرئيس اللبناني يقول إن باريس وأن استكمل التنفيذ صيغة الإطار الثلاثي لا يمكن أن تتحقق مع استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد أن الجيش يمثل الركيزة الأساسية لحماية سيادة لبنان. مصدر في الجيش السوداني يقول إنه تمت السيطرة على مناطق جديدة في منطقة الدمج جنوب كردوفان عقب معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع. روسيا تشن ضربات على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى بعد ساعات من إقرار الولايات المتحدة عقوبات جديدة على موسكو. نائب الرئيس الكندي يرحب بمقترح مدح بلاد صيغة أول عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي. الرئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي يدعو إلى الاستعداد للقتال في الفضاء الخارجي حول القمر. كوريا الشمالية ترفض مجددا دعوات لنزع سلاحها النووي، وتؤكد أن امتلاكها للسلاح النووي قرار نهائي لا رجعة فيه. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نلتقي مستمعينا الكرام من جديد. سنحدثكم اليوم عن شخصية غيرت مسار الأدب والمسرح السعودي، رجل خلق عالمه الخاص، إنه الشاعر والأديب والمسرحي حسين عبد الله سراج.

ولد حسين عبد الله سراج في عام 1912 في مدينة الطائف، وترعرع في بيئة دينية، فكان والده عبد الله سراج مفتي الأحناف في مكة. بدأ تعليمه في مدرسة الهاشمية، ثم انتقل إلى مدرسة الفلاح، لكن طموحه أكبر من حدود الجزيرة، فانتقل مع والده إلى الأردن ليكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة. ولم يكتفي بذلك، فاتجه إلى لبنان ودرس في الكلية الوطنية بعالية، حتى وصل إلى بيروت ملتحقا بالجامعة الأمريكية، فنال بكالوريوس العلوم والأداب عام 1936.

أما علاقته بالجانب الأدبي فبدأت في جامعة عالية اللبنانية عندما طلب من أستاذه مروان عبود أن يعلمه فنون الشعر، فتعلم العروض وحفظ الأبيات واكتشف أسرار الكلمة وإيقاعها السحري. ومن الشعر تفتح لديه شغف أدبي آخر، أحب المسرح وقرأ عنه كتبا كثيرة وحضر التمثيليات، وبدأ يحلم أن يكون للسعودية مسرحها الخاص. عاد إلى وطنه وقلبه محملا بطموحات أدبية يسعى تحقيقها، فالتحق بالصحفي حسن قزاز وعرض عليه كتاباته، فنشرت رواية عندما تنام القرية، أول سباعية في الصحف السعودية. وبعدها بدأ يحقق حلمه الأكبر، المسرح الذي ترك فيه سراج بصمة واضحة حين أصدر أول مسرحية بعنوان الظالم نفسه. ثم جاءت جميل وبثينة عام 1943، وتابع بغرام ولادة عام 1952، والشوق إليك عام 1974، وحرص على لغة قريبة من واقع شخصياته بعيدا عن الأسلوب الرسمي الثقيل السائد في تلك الأعمال. فلنستمع معكم إلى مشهد من أعماله المسرحية، أحد المجتمعين: هنيئا شيخنا لك بالنيابة. ثاني: هنيئا للعشيرة لا غرابة. ثالث: فعامر سيد من خير فرع إليه دائما تسعى النيابة. عامر:

بكم قد فزت يا أهلي وقومي، فأحكمت الرماية والإصابة، فأنتم عدتي في كل بأس، وأنتم أنتم نعم الصحابة. رحل حسين عبد الله سراج عام 2007، وإبداعاته بقيت حية تنبض في قلب الأدب السعودي، مؤسسا بذلك حقبة جديدة من المسرح والثقافة تلهم الأجيال القادمة.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتحدث عن القضاء والقدر. بداية دعونا نعرف القضاء، فهو حكم الله سبحانه وتعالى أزلا بوجود الشيء أو عدمه. أما بالنسبة إلى القدر فهو علم الله تعالى وإحاطته الأزلية بمقادير الأشياء وأحوالها التي ستكون عليها، فلا يقع مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا طبقا لما أحاط به علمه وسبق به كتابه. هو ما قدر الله في الأشياء من مقادير محدودة تجري وفق ما قضى الله به من نظام السير والكون، ومن الأقدار ما هو نافع وما هو ضار. وقد منحنا الله هدى وسمعا وبصرا وعقلا نميز به بين القدر النافع فننتفع به وبين القدر الضار فنتجنبه، ولكل قدر حكمة عليا نؤمن بها لأن الله حكيم في أعماله وأقداره. والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان الستة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول جل جلاله في كتابه الكريم: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. رواه مسلم. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه عند الموت: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة إيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وصلنا معكم إلى الختام، نلتقيكم بإذن الله غدا في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم صفحات من العربي.
1: المجلة التي تداوي الجراح ولا تنكأ الجراح، وأنها المجلة التي تحاول أن تربط بين أمة وأمة.
0: صفحات من العربي،
2: مجلة نشرت المعرفة في العالم العربي والناطقين بلغة الضاد.
0: صفحات من العربي، هنا صفحات من العربي. تمضي الأعوام وتتوالى الأزمنة، وتبقى صفحاتها شهيدة على الثقافة والأدب. إنها مجلة العربي، صفحات من العربي. أعده وجمع صفحاته محمد السبيعي، ويصحبكم بين دفتيه في التقديم صالح أكبر، زينب القلاف، من التنفيذ محمد ناصر. صفحات من العربي رسم ملامحه على الأثير، المخرج ناصر ملك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج صفحات من العربي. هذا البرنامج الذي يضوع من بين صفحاته عبير الثقافة والأدب. في كل عدد من أعداد مجلة العربي نكتشف جانبا من ملامح النهضة الفكرية والثقافية في العالم العربي خلال خمسينيات القرن الماضي. ولم تكن المجلة تكتفي بعرض الأخبار أو المقالات، بل كانت تصنع للقارئ رحلة بين التاريخ والعلم والأدب والحضارة، مصحوبة بصور واستطلاعات ميدانية جعلتها مرجعاً ثقافياً متميزاً. وفي هذه الحلقة نقف مع العدد 12 من مجلة العربي الصادر في نوفمبر عام 1959، وهو عدد حافل بموضوعات متنوعة تبدأ من الكويت وتمر بتونس ومصر وسوريا.

0: الإسلامية، ثم تعود إلى التاريخ الإسلامي والأدب العربي والعلوم الحديثة. العدد صدر برئاسة تحرير الدكتور أحمد زكي، وجاء استمراراً للنهج الذي رسمته المجلة منذ صدورها، الجمع بين الثقافة الرصينة والاستطلاع المصور والمقال العلمي المبسط، مع عناية كبيرة بالإخراج الفني والصورة الصحفية. وفي بداية رحلتنا هذه نبدأ مع غلاف المجلة. اختارت مجلة العربي لهذا العدد غلافاً غير مألوف، يجمع بين صورة إنسان وصورة بالأشعة، ليكون مدخلاً إلى الموضوع العلمي الرئيس في العدد، وهو مقال أنت والأشعة. وقد أوضحت المجلة أن الغلاف يتكون من صورة للرأس بالألوان وصورة أخرى التقطت بأشعة إكس، ثم جمعت الصورتان في تصميم واحد في محاولة لتقديم فكرة علمية للقارئ منذ اللحظة الأولى التي تقع فيها عيناه على الغلاف. ويعكس هذا الاختيار اهتمام العربي في سنواته الأولى بتقريب العلوم الحديثة إلى القارئ العربي، وجعل الصورة وسيلة للمعرفة لا عنصراً جمالياً فقط.
1: من الكويت انطلقت مجلة العربي، ومنها امتدت صفحاتها إلى أرجاء العالم العربي. لم تكن مجرد صفحات تطبع، بل فكرة تبنى على الإيمان بأن الثقافة حق للجميع. حملت العربي رسالة واضحة منذ بدايتها، أن المعرفة جسر لا حاجز، وأن الكلمة حين تكتب بإخلاص تعبر الحدود وتسكن القلوب. ومنذ سنين طويلة ما زالت العربي تفتح أبوابها للقارئ، وتمنحه نافذة يرى منها العالم بعين أوسع وفكر أرحب.
0: الافتتاحية المعتادة بعنوان عزيز القارئ جاءت لتعلن أن هذا العدد يختتم السنة الأولى من عمر مجلة العرب التي بدأت في ديسمبر عام 1958. وتشير الافتتاحية إلى أن المجلة استطاعت خلال عامها الأول أن تجد مكانها بين قرائها، مؤكدة أن ما تحقق لم يكن نهاية الطريق وإنما بداية لمسيرة أطول، وأن التطوير سيستمر عاماً بعد عام. كما تبشر القراء بأن العدد المقبل سيكون عدداً ممتازاً من حيث الحجم والموضوعات والإخراج، في إطار سعي المجلة إلى تقديم مادة ثقافية أكثر تنوعاً وشمولاً. وتؤكد الافتتاحية في ختامها أن العربي ستظل وفية لرسالتها في خدمة الثقافة العربية وتعريف القارئ بتاريخ أمته وحضارتها، والانفتاح في الوقت نفسه على العلوم والمعارف الحديثة.

0: أنتم تستمعون إلى صفحات من العربي والعدد 12 من مجلة العربي الصادر في نوفمبر لعام 1959.
1: وفي جولتنا للفهرس يكشف فهرس العدد 12 عن تنوع كبير في موضوعاته، فقد ضم استطلاعات مصورة ومقالات علمية ودراسات تاريخية وأدبية، إلى جانب القصص والرسوم وبريد القراء. ومن أبرز ما يطالعنا في هذا العدد رياض الأطفال النموذجية في الكويت، جامعة الزيتونة أقدم جامعة إسلامية في عصرنا الحالي، أنت والأشعة أطباق من ألسنة السمك وأمخاخ العصافير، القاهرة تجدد شبابها، مالك بن أنس في مسجد الرسول، أكبر ساخر في الأدب العربي الجاحظ، حماة مدينة النواعير. كما يضم العدد مجموعة

0: من الأبواب الثقافية والأدبية والعلمية التي اعتاد عليها قراء العربي، وهو ما جعل المجلة تخاطب مختلف شرائح القراء وتجمع بين المعرفة والمتعة في آن واحد. فاصل ثم نعود لنتصفح أبرز موضوعات هذا العدد من مجلة العربي، فكونوا معنا.
1: تعد مجلة العربي من أبرز المجلات الثقافية في العالم العربي، إذ صدر عددها الأول في ديسمبر عام 1958 في دولة الكويت بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز التواصل الفكري بين الشعوب العربية. ومنذ انطلاقتها حملت المجلة رسالة ثقافية سامية تقوم على تقديم محتوى رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة. اهتمت مجلة العربي بتناول موضوعات متنوعة شملت الأدب والتاريخ والعلوم والفنون والبيئة والسفر، إلى جانب استطلاعات ميدانية مميزة عرفت القراء بثقافات الشعوب وحضاراتها، كما أسهم في تحريرها والكتابة فيها نخبة من كبار الأدباء والمفكرين العرب، الأمر الذي منحها مكانة مرموقة بين المجلات الثقافية.
0: من أبرز موضوعات العدد استطلاع حمل عنوان رياض الأطفال النموذجية في الكويت. يفتتح العدد استطلاعاته بموضوع عن رياض الأطفال النموذجية في الكويت ليرصد تجربة تربوية كانت آنذاك في بدايتها، لكنها عكست اهتمام الكويت المبكر بالطفولة والتعليم قبل المرحلة الابتدائية. ويبين الاستطلاع أن الهدف من هذه الرياض لا يقتصر على تهيئة الطفل للدراسة، بل يتعداه إلى تنمية الشخصية في بيئة تربوية تراعي احتياجاته النفسية والجسمية والعقلية. ويعرض الكاتب نماذج من الأنشطة اليومية التي يمارسها الأطفال مثل الألعاب التعليمية والرسوم والإنشاد والأعمال اليدوية، مبيناً أن التعلم في هذه المرحلة يعتمد على النشاط والملاحظة أكثر من اعتماده على التلقين. كما يسلط الضوء على تصميم المباني وتجهيز الفصول والساحات بما يناسب الأطفال، ويبرز دور المعلمات في غرس النظام وتشجيع التعاون وتنمية روح الاعتماد على النفس. ويكشف الاستطلاع أن الكويت كانت تنظر إلى الطفولة بوصفها أساس بناء المجتمع، ولذلك أولت هذه المرحلة التعليمية عناية خاصة، وهو ما يجعل هذا الموضوع وثيقة مهمة ترصد جانباً من بداية النهضة التعليمية في الكويت. ومن الكويت تذهب بنا مجلة العربي إلى تونس. ينتقل العدد من الكويت إلى تونس، حيث يقدم استطلاعاً بعنوان جامعة زيتونة أقدم جامعة إسلامية في عصرنا الحالي. ويستعرض المقال المكانة العلمية التي احتلتها جامعة زيتونة عبر القرون ودورها في نشر العلوم الإسلامية واللغة العربية، حتى أصبحت مقصداً للطلاب من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ويتوقف الكاتب عند تاريخ الجامع الذي نشأت فيه الجامعة، ثم يتحدث عن تطور الدراسة فيه والعلوم التي تدرس والأسلوب التي حافظت به الزيتونة على رسالتها العلمية رغم تغير الأزمنة. كما يصحبنا الاستطلاع في جولة مصورة داخل أروقة الجامعة وقاعاتها ومكتباتها، ليقدم للقارئ صورة حية عن هذا الصرح العلمي العريق الذي ظل رمزاً للعلم والمعرفة في المغرب العربي. ولا يكتفي الموضوع بالحديث عن الماضي، بل يبين استمرار الجامعة في أداء رسالتها العلمية، وهو ما يفسر اختيار المجلة لهذا العنوان الذي يصفها بأنها أقدم جامعة إسلامية في عصرنا الحالي. ومن الموضوعات العلمية البارزة في العدد مقال الدكتور أحمد زكي بعنوان أنت والأشعة. ويبدأ المقال بتعريف القارئ بعالم الأشعة، موضحاً أن الإنسان يتعامل مع أنواع مختلفة منها في حياته اليومية، سواء أدرك ذلك

ذلك أم لم يدركه، ثم ينتقل إلى الحديث عن اكتشاف أشعة إكس وكيف أحدثت تحولاً كبيراً في الطب بعدما أصبح بالإمكان رؤية العظام وأجزاء الجسم الداخلية دون إجراء عمليات جراحية. ولا يقف المقال عند الاستخدامات الطبية، بل يعرض استعمالات الأشعة في الصناعة والبحث العلمي، موضحاً أن التقدم العلمي جعلها تدخل في مجالات عديدة، مع التأكيد على ضرورة استخدامها وفق أسس علمية تضمن السلامة. وقد دعم الدكتور أحمد زكي مقاله بعدد كبير من الصور ورسوم توضيحية ليقرب المفاهيم العلمية إلى القارئ بأسلوب سهل وواضح، وهو الأسلوب الذي تميزت به العربي في مقالاتها العلمية. فاصل ونواصل تصفح العدد 12 من مجلة العربي.

0: كان الدكتور أحمد زكي أول رئيس تحرير لمجلة العربي منذ صدور عددها الأول عام 1958، وظل يقودها حتى عام 1975، واضعاً الأسس التي جعلت منها واحدة من أهم المجلات الثقافية في العالم العربي. وقد اختير لهذا المنصب لما امتلكه من علم غزير وثقافة واسعة وخبرة كبيرة في مجالي الفكر والإعلام. ولد الدكتور أحمد زكي في مصر عام 1894، وكان عالماً في الكيمياء، كما شغل مناصب علمية بارزة منها رئاسة جامعة القاهرة، واشتهر بجهوده في تبسيط العلوم ونشر الثقافة باللغة العربية. ولم يقتصر عطاؤه على المجال العلمي، بل كان أديباً ومفكراً أسهم في إثراء المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمقالات. وخلال رئاسته لمجلة العربي حرص على أن تكون منبراً يجمع نخبة الأدباء والمفكرين والعلماء من مختلف الدول العربية، وأن تقدم موضوعات متنوعة تجمع بين المعرفة والمتعة، مما أكسبها مكانة مرموقة وثقة القراء في أنحاء الوطن العربي. ويظل اسم الدكتور أحمد زكي مرتبطاً بتاريخ مجلة العربي بوصفه المؤسس الحقيقي لنهجها الثقافي وصاحب الرؤية التي جعلت منها منارة للفكر والمعرفة، ولا يزال أثره حاضراً في مسيرة المجلة حتى اليوم.
1: في استطلاع مصور بعنوان القاهرة تجدد شبابها، ترصد مجلة العربي جانباً من المشروعات العمرانية التي كانت تشهدها العاصمة المصرية في تلك الفترة، ويستعرض المقال جهود تطوير الشوارع والميادين وإنشاء الطرق الحديثة وتحسين المرافق العامة مع المحافظة على ما تتميز به القاهرة من معالم تاريخية وحضارية، كما يصحب القارئ في جولة بين عدد من المواقع التي شهدت أعمال التطوير مستعيناً بالصور لإبراز ملامح التغيير وكيف كانت المدينة تستعد لمرحلة جديدة من التوسع العمراني. ويبرز الاستطلاع التوازن بين القاهرة التاريخية بما تحمله من آثار ومبان عريقة والقاهرة الحديثة التي كانت تتشكل آنذاك من خلال مشروعات عمرانية وخدمية واسعة، ليقدم للقارئ صورة عن مدينة تجمع بين أصالة الماضي ومتطلبات الحاضر. ومن الموضوعات التاريخية المهمة في هذا العدد مقال بعنوان مالك بن أنس في مسجد الرسول بقلم محمد أبو زهرة أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة آنذاك. يأخذنا الكاتب إلى المدينة المنورة حيث عاش الإمام مالك بن أنس ونشأ في بيئة امتلأت بآثار الصحابة والتابعين حتى أصبح واحداً من أعلام الفقه الإسلامي. ويركز المقال على الصلة الوثيقة التي ربطت الإمام مالك بالمسجد النبوي، إذ كان مجلسه العلمي فيه مقصداً لطلاب العلم من مختلف الأقطار. ويعرض الشيخ

0: وزهرة جوانب من شخصية الإمام العلمية، فيتحدث عن دقته في الفتوى وحرصه على التثبت وتعظيمه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الصفات التي أكسبته مكانة رفيعة بين علماء عصره، كما يتوقف عند منهجه في التعليم وكيف أسهم مجلسه في تخريج أجيال من العلماء الذين حملوا علمه إلى أنحاء العالم الإسلامي. ولا يقتصر المقال على السيرة الشخصية، بل يقدم صورة عن الحياة العلمية في المدينة المنورة في ذلك العصر، والمكانة التي احتلها مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بوصفه منارة للعلم والفقه. ننتقل إلى موضوع آخر من موضوعات هذا العدد، ففي الأدب يطالعنا الكاتب جورج جرداق بدراسة بعنوان أكبر ساخر في الأدب العربي الجاحظ. يتناول المقال شخصية الجاحظ بوصف أحد كبار أدباء العربية، ويبين أن السخرية عنده لم تكن غاية في ذاتها، وإنما كانت وسيلة يكشف بها تناقضات المجتمع ويعرض من خلالها طبائع البشر بأسلوب يجمع بين الطرافة والذكاء. ويشير الكاتب إلى أن الجاحظ امتلك قدرة فريدة على الملاحظة الدقيقة، فحول كثيرا من المواقف اليومية إلى نصوص أدبية ما زالت حاضرة في الذاكرة العربية. كما يلفت إلى سعة ثقافته وتنوع مؤلفاته التي شملت الأدب واللغة والفكر والتاريخ والطبيعة، وهو ما جعله من أكثر كتاب عصره تأثيراً. ويخلص المقال إلى أن بقاء مؤلفات الجاحظ عبر القرون يعود إلى ما امتازت به من عمق في الفكرة وحيوية في الأسلوب وقدرة على مخاطبة العقل والقارئ في آن واحد.
1: أسهمت مجلة العربي منذ صدورها عام 1958 في إثراء الثقافة العربية، حتى أصبحت واحدة من أبرز المنابر الفكرية في الوطن العربي، فقد نجحت في تقديم محتوى ثقافي يجمع بين الأصالة والتجديد، ويخاطب مختلف فئات المجتمع بأسلوب واضح وشيق. وعبر صفحاتها تعرف القراء على أحدث الإنجازات العلمية وأهم القضايا الأدبية والفكرية، كما فتحت المجال أمام كبار الكتاب والشعراء والمفكرين العرب لنشر أعمالهم وأفكارهم، مما أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الحوار الثقافي بين أبناء الوطن العربي. وتميزت المجلة أيضاً باستطلاعاتها الميدانية التي نقلت للقارئ صوراً حية عن تاريخ البلدان العربية والعالم وعادات شعوبها وآثارها، فأصبحت نافذة يطل منها القارئ على ثقافات متنوعة دون أن يغادر مكانه. وبذلك تظل مجلة العربي شاهداً على الدور الريادي للكويت في دعم الثقافة العربية، ومنارة معرفية أسهمت في بناء الوعي ونشر الفكر المستنير في مختلف أنحاء العالم العربي.
0: ومن الجاحظ إلى عجائب الولائم عند العرب، من الموضوعات التراثية الطريفة في هذا العدد مقال بعنوان أطباق من ألسنة السمك وأمخاخ العصافير للدكتور صالح الدين المنجد. يعتمد الكاتب على كتب الأدب والتاريخ ليعرض نماذج من ألوان الطعام التي اشتهرت بها بعض موائد وجهاء الحضارة العربية، مبيناً أن كتب التراث حفظت أوصافاً دقيقة لولائم اشتهرت بالغرابة والإسراف، وكان من بينها أطعمة أعدت من ألسنة السمك وأمخاخ العصافير، وهي التي استلهم منها عنوان المقال. ولا يكتفي المقال بسرد هذه الأخبار، بل يربطها بالحياة الاجتماعية في تلك العصور، موضحاً أن التنافس في إقامة الولائم كان يعكس المكانة الاجتماعية والثراء، كما يكشف جانباً من عادات الطعام والضيافة التي سجلها المؤرخون والأدباء. ويبرز المقال قيمة كتب التراث باعتبارها مصدراً

لا يقتصر على السياسة والأدب، بل يوثق أيضاً تفاصيل الحياة اليومية والعادات الاجتماعية، وهو ما يمنحها أهمية تاريخية إلى جانب قيمتها الأدبية. فاصل قصير ونقلب صفحة أخرى من صفحات العربي.

0: العربي لم تكن مجرد مجلة شهرية، بل كانت مشروعاً ثقافياً عربياً متكاملاً قدمت المعرفة بلغة رصينة وواضحة، وآمنت بأن الثقافة حين تقدم بإخلاص تصبح قادرة على بناء وعي أوسع وتواصل أعمق بين الناس. ولهذا بقي اسم العربي حاضراً في الذاكرة الثقافية العربية بوصفه علامة من علامات النشر الثقافي الرفيع وصوتاً من أصوات الفكر العربي المعاصر.
1: يختتم العدد استطلاعات المصورة برحلة إلى مدينة حماد في سوريا من خلال استطلاع بعنوان حماد مدينة النواعير. حماد المدينة التي ارتبط اسمها بالنواعير الشهيرة المقامة على نهر العاصي، ويعرف الاستطلاع القارئ بتاريخ هذه النواعير وطريقة عملها في رفع مياه النهر إلى القنوات لري البساتين، مبيناً أن أصبحت السمة الأبرز للمدينة ورمزاً من رموزها الحضارية. كما يصحب الكاتب القارئ في جولة داخل حماد فيتوقف عند أسواقها القديمة ومساجدها وأحيائها التاريخية، ويصف العلاقة التي صنعتها مياه العاصي مع عمران المدينة وحياتها اليومية. وتمنح الصور المصاحبة للمقال هذا الاستطلاع قيمة توثيقية كبيرة، إذ تحفظ ملامح حماد ونواعيرها كما كانت في نهاية خمسينيات القرن الماضي، وهو ما ينسجم مع رسالة العربي في تعريف القارئ العربي بمدنه ومعالمه الحضارية.
0: في الكويت ولدت العربي، ومن فكرة بسيطة تشكلت مجلة نفاخر فيها في عالم الثقافة والأدب. لم تكن ولادتها صدفة، بل كانت مشروعاً ثقافياً حمل هم المعرفة، وآمن بأن للعقل العربي حقاً في أن يقرأ، يتأمل ويكتشف. ومنذ العدد الأول وضعت لبنات الطريق، كلمة تنير وصورة تعبر وفكرة تحاور الزمن، وهكذا بدأت الحكاية.
1: نصل معكم الآن إلى بريد القراء. يخصص العدد صفحات لبريد القراء، وهو باب حرصت مجلة العربي على وجوده منذ أعدادها الأولى، إيمانا منها بأن المجلة لا تكتمل إلا بالتواصل مع قرائها في مختلف أنحاء الوطن العربي. وتنوعت الرسائل المنشورة في هذا العدد بين كلمات الإشادة بما قدمته المجلة في أعدادها السابقة، والاستفسارات والملاحظات والاقتراحات التي تعكس اهتمام القراء بموضوعات العربي وحرصهم على استمرار رسالتها الثقافية. كما تكشف هذه الصفحات عن الانتشار الذي حققته المجلة خلال عامها الأول، فقد أصبحت تصل إلى قراء من أقطار عربية مختلفة، وهو ما يؤكد نجاحها في تحقيق هدفها بأن تكون مجلة عربية جامعة لا تقتصر على بلد دون آخر. ولم تكن هيئة التحرير تنظر إلى بريد القراء على أنه مساحة للنشر فقط، بل كانت تعتبره وسيلة لمعرفة اهتمامات القراء والاستفادة من آرائهم في تطوير المجلة واختيار موضوعاتها.
0: أنتم تستمعون إلى صفحات من العربي والعدد 12.

0: من مجلة العربي الصادر في نوفمبر لعام 1959.
1: يعد هذا العدد من الأعداد التي تعكس بوضوح فلسفة مجلة العربي في سنواتها الأولى،

0: الأبطال العلمي والدراسة التاريخية والأدب والتراث والتربية في عدد واحد. فقد بدأ من الكويت مع استطلاع عن رياض الأطفال النموذجية لينقل للقارئ صورة عن بدايات الاهتمام بالتعليم في البلاد، ثم انتقل إلى تونس مع جامعة الزيتونة أقدم جامعة إسلامية في عصرنا الحالي، قبل أن يأخذنا إلى مصر في استطلاع القاهرة تجدد شبابها، ثم إلى سوريا في رحلة مع حمات مدينة النوعير. وفي الجانب العلمي اختارت المجلة موضوع أنت والأشعة ليكون محور العدد وغلافه، في دلالة على اهتمامها بتبسيط العلوم الحديثة للقارئ العربي. أما في التاريخ الإسلامي فقدمت دراسة أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة آنذاك محمد أبو زهرة عن الإمام مالك بن أنس. وفي الأدب سلطت الضوء على الجاحظ من خلال دراسة لجورج داق، بينما أعادت القارئ إلى كتب التراث مع مقال أطباق من ألسنة السمك وأمخاخ العصافير للدكتور صالح الدين المنجد. ويكشف هذا التنوع أن العربي لم تكن تسعى إلى تقديم معلومات متفرقة.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. الدفاع المدني السعودي يعلن وفاة وإصابة 2 إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويؤكد أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع للميليشيات الحوثية في مفترق الذاكرة في منطقتي الدمنة والزاهدة في محافظة تعز. الرئيس اللبناني يقول من باريس إن استكمال تنفيذ صيغة الإطار الثلاثي لا يمكن أن يتحقق مع استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلية، ويؤكد أن الجيش يمثل الركيزة الأساسية لحماية سيادة لبنان. مصدر في الجيش السوداني يقول إنه تمت السيطرة على مناطق جديدة في مدينة الدمج جنوب كردفان عقب معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع. الكرملين يحذر من أن فرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على روسيا سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أكثر صعوبة. رئيس الوزراء الكندي يرحب بمقترح منح بلاد صفة أول عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي. رئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية. كوريا الشمالية ترفض مجددا دعوات لنزع سلاحها النووي، وتؤكد أن امتلاكها للسلاح النووي قرار نهائي لا رجعة فيه. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: إذاعة دولة الكويت.

0: أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
1: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ عندما نتحدث عن وزن سيارة أو جبل، يمكن تخيل طريقة القياس، لكن ماذا عن مجرة تضم مئات المليارات من النجوم؟ كيف يستطيع علماء الفلك معرفة وزن مجرة كاملة يا جهينة؟
0: هذا من أكثر الأسئلة إثارة في علم الفلك يا سيدتي، لأن أحداً لا يستطيع وضع المجرة على ميزان بالطبع، ولهذا يعتمد العلماء على قوانين الجاذبية والحركة، فكل نجم يدور حول مركز المجرة بسرعة معينة، ومن خلال قياس هذه السرعة يمكننا حساب مقدار الكتلة التي تجذبه نحو المركز، وكلما زادت السرعة دل ذلك على وجود كتلة أكبر. ولهذا يقيس الفلكيون سرعات النجوم والغازات والسحب الكونية، ثم يستخدمون قوانين الفيزياء لحساب الكتلة الكلية للمجرة.
1: وهل تكفي النجوم وحدها لحساب الوزن؟
0: هنا كانت المفاجأة يا سيدتي.
1: وما هي؟
0: عندما قاس العلماء سرعة دوران النجوم، وجدوا أنها تتحرك أسرع بكثير مما تسمح به الكتلة المرئية وحدها. ولو كانت النجوم والغاز فقط هي الموجودة لتطايرت أطراف المجرة إلى الفضاء، ومن هنا ظهرت فكرة المادة المظلمة. هي مادة لا تصدر ضوءا ولا تعكسه، لكن جاذبيتها تؤثر في حركة النجوم. واليوم يعتقد العلماء أن المادة المظلمة تشكل نحو 85% من المادة الموجودة في الكون الفسيح.
1: وكيف يحدد العلماء وزن مجرتنا؟
0: استفاد الباحثون خلال السنوات الأخيرة من بيانات القمر الصناعي غايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، الذي قاس مواقع وحركات أكثر من ملياري نجم بدقة غير مسبوقة. ومن خلال هذه البيانات توصلت فرق من جامعة كامبريدج وجامعة خورنيغن إلى تقديرات أكثر دقة لكتلة مجرة درب التبانة، والتي تقدر بنحو تريليون كتلة شمسية تقريباً، مع وجود اختلافات بسيطة بين الدراسات بحسب طرق القياس.
1: وهل يمكن قياس وزن المجرات البعيدة أيضاً؟
0: نعم، ويستخدم العلماء وسائل أخرى مثل دراسة حركة المجرات التابعة أو ظاهرة العدسات الجاذبية، حيث تنحني أشعة الضوء القادمة من مجرات أبعد بسبب جاذبية المجرة الموجودة أمامها. ومن خلال مقدار هذا الانحناء يستطيع العلماء حساب الكتلة، حتى لو كانت معظمها مادة مظلمة لا يمكن رؤيتها. ولهذا أصبحت العدسات الجاذبية من أهم أدوات دراسة الكون الحديث.

0: أصبحت كلمة ليدر تتكرر كثيراً مع السيارات ذاتية القيادة والروبوتات والطائرات المسيرة. فما هو الليدر؟ وكيف يختلف عن الكاميرا العادية؟
1: الليدر هو اختصار لعبارة الكشف وتحديد المدى بالضوء، ويعتمد على إطلاق آلاف أو حتى ملايين النبضات الليزرية في الثانية نحو البيئة المحيطة. وعندما ترتد هذه النبضات من الأجسام، يقيس الجهاز الزمن الذي استغرقته في الذهاب والعودة. وبما أن سرعة الضوء معروفة بدقة، يستطيع حساب المسافة إلى كل جسم، وبعد جمع ملايين القياسات يبني خريطة ثلاثية الأبعاد دقيقة جدا للمكان.
0: إذن هو لا يلتقط صورة كما تفعل الكاميرا.
1: بالضبط، فالكاميرا تسجل الألوان والإضاءة، أما الليدار فيقيس المسافات، ولهذا يستطيع معرفة شكل البيئة المحيطة حتى عندما تكون الإضاءة ضعيفة مثل الليل أو الأنفاق. ولهذا تعتمد عليه كثير من السيارات ذاتية القيادة إلى جانب الكاميرات والرادار، لأن كل تقنية تكمل الأخرى.
0: وأين يستخدم الليدر في غير السيارات؟
1: استخداماته كثيرة جدا. ففي علم الآثار، استخدم باحثون من جامعة كامبريدج وجامعة تولين أجهزة الليدار المحمولة جوا للكشف عن مدن قديمة كانت مخفية تحت غابات كثيفة في أمريكا الوسطى، كما يستخدم في رسم الخرائط وقياس ارتفاع الغابات ومراقبة السواحل وحتى في دراسة الكهوف والبراكين. وخلال عامي 2025 و2026 أصبحت أجهزة الليدار أصغر حجماً وأكثر دقة، وهو ما سمح بتركيبها على طائرات مسيرة صغيرة تستخدم في أعمال المسح الهندسي والزراعي.
0: وهل يستطيع الليدر العمل في جميع الظروف؟
1: له ميزات كبيرة لكنه ليس مثالياً. فمثلاً الضباب الكثيف أو الأمطار الغزيرة قد تؤثر على جودة القياسات، لأن جزءاً من أشعة الليزر يرتد عن قطرات الماء قبل أن يصل إلى الهدف. ولهذا تعمل الشركات والجامعات على تطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي تستطيع تصحيح هذه التأثيرات وتحسين دقة القياسات.
0: إذن تم تطويره؟
1: نعم، جرى تطويره عبر أجهزة تعتمد على ما يسمى بالليدار الصلب، الذي لا يحتوي على أجزاء ميكانيكية متحركة، مما يجعله أكثر تحملاً وأقل كلفة.
0: إذن الليدار يمنح الآلة قدرة على قياس العالم وليس مجرد رؤيته.
1: هذا صحيح يا سيدتي، ولهذا أصبح الليدار أحد أهم الحساسات في الروبوتات الحديثة، لأنه لا يكتفي بإظهار شكل الأشياء، بل يخبر الحاسوب أيضاً بمكانها وبعدها عنه بدقة كبيرة.

0: كل يوم نعتمد على تطبيقات الملاحة في هواتفنا للوصول إلى وجهاتنا، لكن قليلين يعرفون أن هذه الخدمة تعتمد على ساعات فائقة الدقة تدور في الفضاء. فما علاقة الوقت بتحديد الموقع يا جهينة؟
1: العلاقة بينهما وثيقة جداً، فأنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية مثل الجي بي اس وجاليليو الأوروبي لا تعتمد على قياس المسافات مباشرة، وإنما تعتمد على الزمن، فكل قمر صناعي يحمل ساعة ذرية دقيقة جداً ويرسل باستمرار إشارة تتضمن وقت إرسالها، وعندما يستقبل الهاتف هذه الإشارة يحسب الزمن الذي استغرقته للوصول إليه. وبما أن الإشارة تسير بسرعة الضوء، يستطيع الجهاز حساب المسافة بينه وبين القمر الصناعي، ثم يكرر العملية مع 4 أقمار صناعية أو أكثر، ومن خلال هذه القياسات يحدد موقع المستخدم بدقة.
0: ولماذا تحتاج هذه الأنظمة إلى ساعات ذرية؟
1: لأن أي خطأ صغير جداً في الوقت يؤدي إلى خطأ كبير في الموقع، فإذا أخطأت الساعة بمقدار نانو ثانية واحدة فقط، قد ينتج عن ذلك خطأ يقارب 30 سنتيمتراً في تحديد الموقع. ولهذا تستخدم الأقمار الصناعية ساعات ذرية تعتمد على ذرات مثل السيزيوم أو الروبيديوم، وتعد من أدق الساعات التي صنعها الإنسان. وقد طورت فرق من المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية والمركز الألماني للطيران والفضاء خلال عامي 2025 و2026 ساعات ذرية بصرية أكثر دقة، ويتوقع أن تسهم مستقبلاً في تحسين الملاحة والاتصالات والأبحاث العلمية.
0: هل تعتقد يا جهينة أن نظرية أينشتاين تؤثر في عمل هذه الساعات؟
1: نعم، وهذه من أجمل تطبيقات الفيزياء الحديثة، فالساعات الموجودة على الأقمار الصناعية تدور بعيداً عن سطح الأرض وبسرعات عالية، ولذلك يختلف معدل مرور الزمن لديها قليلاً مقارنة بالساعات الموجودة على الأرض وفقاً للنسبية العامة والخاصة لأينشتاين. ولو لم تصحح هذه الفروق يومياً لتراكم الخطأ بسرعة، وقد تنحرف مواقع الملاحة عدة كيلومترات خلال يوم واحد. لهذا تجرى تصحيحات مستمرة داخل أنظمة الملاحة اعتماداً على حسابات النظرية النسبية.
0: إذن هاتفنا يستخدم أفكاراً من الفيزياء الحديثة كل يوم.
1: بالفعل، فكل مرة يحدد فيها الهاتف موقعك يعمل في الخلفية نظام يجمع بين الأقمار الصناعية والساعات الذرية وسرعة الضوء والنظرية النسبية لأينشتاين، وكل ذلك يحدث خلال أجزاء من الثانية.

0: نعرف أن الحمض النووي يتحلل مع مرور الزمن، لكن العلماء أصبحوا يقرؤون المادة الوراثية لإنسان عاش قبل آلاف السنين، فكيف أصبح ذلك ممكنا يا جهينة؟
1: هذا المجال يسمى علم الحمض النووي القديم، وقد أحدث ثورة في فهم تاريخ الإنسان. ففي الماضي كان العلماء يعتقدون أن المادة الوراثية تتحلل سريعاً ولا يمكن الاستفادة منها بعد آلاف السنين، لكن تطور التقنيات سمح باستخراج كميات صغيرة جداً من الحمض النووي من العظام والأسنان، ثم قام بمضاعفتها وتحليلها باستخدام أجهزة حديثة، ويجري العمل اليوم داخل مختبرات معقمة للغاية، لأن أي خلية بشرية حديثة قد تلوث العينة وتفسد النتائج.
0: وأين يحصل العلماء على أفضل العينات؟
1: اكتشف الباحثون أن جزءا صغيرا داخل عظمة الأذن يعرف باسم العظم الصخري يحافظ على الحمض النووي بصورة أفضل من معظم عظام الجسم لدى الإنسان. كما تعد الأسنان مصدرا مهما لأنها تحمي المادة الوراثية داخلها لآلاف السنين. وقد استخدمت فرق من معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية وجامعة كوبنهاجن، قاموا بجمع هذه العينات لدراسة هجرات الإنسان القديم

0: والتعرف على علاقته بإنسان النانديرتال وإنسان دينيسوفا.
1: وهل غيرت هذه الأبحاث فهمنا للتاريخ يا جهينة؟
0: بشكل كبير، فقد أثبتت الدراسات أن الإنسان العاقل تزاوج مع مجموعات بشرية قديمة خلال رحلاته خارج أفريقيا، وما زال كثير من البشر يحملون اليوم نسبة صغيرة من الحمض النووي الخاص بإنسان النيانديرتال. وخلال عامي 2025 و2026 ساعدت تحاليل جديدة في إعادة رسم طرق الهجرة القديمة وربط المجتمعات البشرية ببعضها على نحو أدق مما كان ممكناً بالاعتماد على الآثار وحدها. كما أصبح العلماء قادرين على معرفة بعض الصفات مثل لون العينين أو قابلية الإصابة ببعض الأمراض من خلال دراسة الجينات القديمة.
1: وهل يقتصر هذا الأمر على الإنسان فقط؟
0: لا، فالحمض النووي القديم يستخدم أيضاً لدراسة الحيوانات المنقرضة والنباتات القديمة وحتى الميكروبات التي عاشت في الماضي، ومن خلال هذه المعلومات يستطيع العلماء إعادة بناء البيئات القديمة ومعرفة كيف أثرت التغيرات المناخية في الكائنات الحية عبر آلاف السنين.
1: إذن العظام القديمة أصبحت تحمل معلومات أكثر بكثير مما كنا نعتقد.
0: هذا صحيح، فقطعة عظم صغيرة قد تكشف أصل إنسان عاش قبل عشرات الآلاف من السنوات وطريق هجرته وحتى أقاربه وبعض ملامحه الوراثية أيضاً، وهو ما جعل الحمض النووي القديم أحد أهم أدوات دراسة تاريخ البشرية.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدة ويخرجها

رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف وقع الإمبراطور العظيم أتوالبا في فخ كاخاماركا الدموي، وكيف دمرت الأسلحة الأسبانية والفرسان حراسه العزل في ساعات معدودة. واليوم حيث تدفق الذهب والفضة من كل حدب وصوب ليملأ الغرفة الأسطورية افتداءً لحرية الإمبراطور المأسور، ولكن بين جشع الفاتحين ونكث العهود والخيانة الكبرى يقف التاريخ شاهداً أمام واحدة من أبشع النهايات لإمبراطورية العظام على مر العصور.

0: الإنجليز يطبقون الخناق على مدينة أورليان يوميا. إذا سقطت أورليان فستسقط فرنسا بأكملها، وسأصبح مجرد طريد بلا عرش ولا مملكة. كيف نرسل جيشا آخر ونحن يلتهمنا الإفلاس والخوف؟
1: مولاي يا ولي العهد، هناك فتاة قروية قادمة من منطقة دومرمي تقف عند بوابات القصر وتصر على لقائك فورا. إنها تدعي أن الرؤى السماوية أمرتها بقيادة جيشك لفك حصار أورليان وتتويجك ملكا شرعيا في رمس.
2: جلالة الأمير، احذر من هذه الادعاءات، ربما تكون ساحرة أو مبعوثة من أعدائنا الإنجليز لإفشال ما تبقى من معنويات جنودنا. يجب أن نختبرها أولا بنسج حيلة ذكية قبل أن تسمح لها بالدخول.
0: اسمعني جيدا، سأرتدي ثياب الحراس وأختبئ بين النبلاء في القاع، وليجلس أحد الوزراء على العرش بدلا مني. إذا كانت مؤيدة برؤى حقيقية فستعرفني بنفسها دون أن يخبرها أحد.
3: لقد أرسلني رب السماء لأقول لك إنك الإبن الحقيقي للملك، ولأقود جيشك لفك الحصار عن أورليان وتتويجك في ريمس.
0: كيف عرفتيني وأنا أرتدي ثياب حارس بسيط ولم تري وجهي من قبل؟ من أنت يا فتى وماذا تريدين بالضبط؟
3: أنا جان دارك، أعطني راية بيضاء وجيشا صغيرا يا مولاي. ضع ثقتك في إرادة شعبك وسأحطم حصار الإنجليز عند أبواب أورليان وأجعل العالم يرى أن فرنسا لا تموت ولا تستسلم للغزاة.
4: مولاي شارل، إنها فرصتنا، فرساننا وجنودنا في أورليان يائسون ويحتاجون إلى معجزة ترفع معنوياتهم. دع هذه الفتاة الشجاعة تتقدم صفوفنا وأنا سأكون قائدها العسكري في الميدان.
5: انظروا يا أهل أورليان، الفتاة القروية جان دارك تتقدم جيشنا وهي تحمل الراية البيضاء وترتدي الدرع البراق. لقد عادت الروح لفرساننا.
6: هجوم! هجوم يا رجال فرنسا! الإنجليز يتراجعون من الحصون التابعة للمدينة! اتبعوا راية عذراء أورليان!
3: لا تتراجعوا يا أبطال فرنسا! هذه أراضينا وهذه مدينتنا! تقدموا! فلن يصمد الإنجليز أمام إرادتنا اليوم!
6: يا إلهي! أصيبت بسهم في كتفها ولا تزال تقاتل وتصرخ في مقدمة الصفوف. هذه ليست مجرد فتاة، هذه معجزة وقوة لا تقهر.
7: انكسر الحصار! الإنجليز يفرون ويتركون أسلحتهم ومدافعهم. لقد أنقذت أوريان في 9 أيام فقط.

0: هذه الفتاة القروية حطمت هيمنة الجيوش الإنجليز في فرنسا بأكملها. بسببها توج شارل ملكا، وبسببها يخسر جنودنا كل يوم حصنا جديدا. يجب إيقافها والقضاء عليها فوراً، ولكن ليس بسيف في الميدان.
1: سيدي اللورد وارويك، قتلها في الميدان يجعل منها شهيدة وبطلة في نظر الشعب الفرنسي. الحل الأوفر والأذكى هو القبض عليها ومحاكمتها أمام محكمة كنسية سورية بتهمة السحر والهرطقة، لنشوه أسطورتها ونثبت أن الملك تشارل توج بفضل السحر لا بفضل الرب.
2: جان دارك تخطط لهجوم على مدينة كومبين غدا بجيش صغير جائع دون أي دعم عسكري من الملك تشارلز. سأحاصرها هناك وأقبض عليها حية، ثم أبيعها لكم لقاء كيس ضخم من الدنانير الذهبية.
0: لك ما أردت من الذهب يا دوك بورغوني. اخبط عليها وستتولى المحكمة الإنجليزية والأسقف كوشون كتابة الفصل الأخير لهذه الفتاة.
3: يا بسطاء كومبين، ادخلوا إلى داخل الأسوار بسرعة.
4: أحيطوا بها من كل جانب، أنزلوا تلك الفتاة عن حصانها واقطعوا طريق تراجعها نحو المدينة.
3: ارفعوا الجسر الخشبي يا رجال كومبين بسرعة، لا تدعوا جنود بورغاندي يدخلون المدينة.
2: وقفت في الفخ يا عذراء عيان، الملك تشارلز الذي توجتيه بدمك لن يرسل لك رجلا واحدا ولا دينارا واحدا لافتداء حريتك.

0: وهكذا سقطت إمبراطورية ألينكا العظيمة عام 1533 في واحدة من أغرب وأسرع حالات الانهيار في التاريخ الإنساني. 168 رجلاً فقط مسلحين بالبارود والحديد وجشع لا يرحم استطاعوا بضربة غادرة وحكيمة أن يحطموا دولة ملايين البشر ويستولوا على أطنان الذهب والفضة.
1: الملك تشارل وفرنسا لا يتشرفان بخائن مثلك يبيع وطنه للإنجليز بالمال. افعل ما تشاء، فإن إرادتي ملك لربي وحده.

0: جان دارك أسرت في كوبين ودوق بورغاندي، يعرض بيعها للإنجليز مقابل المال. هل نرسل الفدية المالية أو نجهز جيشا لإنقاذها؟ فهي بطلتنا.
1: جان دارك أدت دورها، انتظرنا تتويجنا وانتهى الأمر. نفوذها بين الشعب أصبح كبيرا جدا ويشكل خطرا على سلطتنا. اتركوا الإنجليز يتصرفون معها كما يشاءون. هيا

0: قصة سقوط ألينكا وحجر الذهب شاهداً أبدياً على أن الطمع والحروب الداخلية قد يهدمان أعظم الحضارات ويحولان مجدها إلى رماد وتاريخ طواه الزمن.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
3: نجوم القمة.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

استطاع ألفريد نوبل تحقيق شهرة وثروة من بعد اختراع الديناميت، ولكن هذا الاختراع لم يسلم من سهام الانتقادات وأيضا الاتهام.

0: فمثل ما لقبت جائزة باسم جائزة نوبل للسلام، أطلق عليه لقب تاجر الموت بعدما تم استخدام الديناميت في الحروب. وهذا ما جعله يكتب بوصيته أنه سيخصص 94% من ثروته لتأسيس جائزة تمنح في مجال الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام. الديناميت يصنع نجما.
1: كان ألفريد منذ صغره مختلفا عن إخوته يا مارك. كان قليل الكلام كثير التأمل، يقرأ في العلم والأدب ويطرح أسئلة تتجاوز عمره.
2: لأنني يا أمي دائما لم أشعر يوما بأن العلم منفصل عن الأدب. الكيمياء تشرح تركيب الأشياء، أما الأدب فيحاول أن يشرح للإنسان الذي يستخدم تلك الأشياء.
3: لقد عشت يا ألفريد فترة مهمة في مدينة سان بطرسبرغ. أفالمدينة كانت في ذلك الوقت ملتقى للثقافات واللغات والأفكار؟
1: تعلم أولادي في بيئة متعددة اللغات. كان عليهم أن يتعاملوا مع السويدية والروسية والفرنسية والألمانية، وقد ساعد ذلك ألفريد على التواصل مع علماء ورجال أعمال من بلدان مختلفة.
2: اللغة ليست وسيلة للحديث فقط، إنها طريقة لرؤية العالم، وكل لغة جديدة كانت تفتح أمامي كتبا وأفكارا وأشخاصا لا يمكن الوصول إليهم بلغة واحدة.
3: وهذا ما صنع منك ألفريد نوبل الذي أصبح له بصمة.
1: كنت أخشى أحيانا أن يأخذه التفكير بعيدا عن الحياة العملية، لكنه كان يعود دائما إلى المختبر أو إلى مكتب العمل. كان يريد أن يحول الفكرة إلى نتيجة ملموسة.
2: الفكرة لا تكفي، قد تكون الفكرة جميلة لكنها لا تغير حياة أحد، إذ لم تتحول إلى معرفة قابلة للاختبار أو إلى عمل نافع.
0: بعد تجاربه في السويد اتجه ألفريد نوبل إلى ألمانيا، فأسس شركة في هامبورغ، ثم اختار منطقة كروميل لبناء مصنع للمتفجرات.

0: في روسيا تعلمنا أن الصناعة تحتاج إلى الصبر والتمويل والعلاقات التجارية. لم يكن اختراع وحده كافياً لتأسيس مصنع.
1: أدركت ذلك مبكراً. قد ينجح الباحث في المختبر ثم يفشل في المصنع، إذ لم يجد العمال والمواد والمكان المناسب والنظام الإداري.
0: لماذا اخترت مكاناً بعيداً عن المدن؟
1: لأن إنتاج النيتروجليسرين يحتاج إلى عزل المكان عن السكان، والموقع البعيد يقلل الخطر على الناس ويسمح بتوسيع المصنع مع وجود مسافات بين المباني.
0: الشركة تحتاج إلى إدارة دقيقة، يجب أن يعرف كل عامل مهمته وأن تسجل كل كمية تدخل المصنع وكل كمية تخرج منه.
2: أريد عملا جادا، اعملوا بخط.
3: آسف يا سيدي، آسف.
4: أيها العامل، اعمل بصمت، ما بك.
2: آسف يا سيدي، آسف.

0: هذا العامل لا يعمل بجد.
1: آسف يا سيدي، آسف، أعدك بأن أعمل بجد.
2: لقد تعلمت أن السلامة لا تعتمد على شجاعة العامل، تعتمد على النظام وعلى التدريب وعلى تصميم المكان.
3: لكن الانتشار الدولي يجعل المسؤولية أكبر، فالخطأ في مصنع واحد قد يؤثر في سمعة جميع المصانع.
2: ولهذا يجب أن تكون القواعد واحدة قدر الإمكان. لا يجوز أن تكون السلامة جيدة في بلد وضعيفة في بلد آخر بسبب اختلاف المصالح.
0: اعمل جيدا، يا اعمل جيدا أيها الأبلة.
2: أنت الذي يجب عليه أن يعمل بصمت. أغلق فمك.
0: أنا آسف يا سيدي، أنا آسف.

0: سيد ألفريد يظن كثير من الناس أن اختراع الديناميت كان إنجازك الوحيد، لكن سجل براءاتك في اختراعاتك كلها كان أوسع من ذلك بكثير.
1: الديناميت كان أشهر اختراعاتي، لكنه لم يكن آخرها. ظللت أبحث في المواد المتفجرة وفي طرق الإشعال وفي مواد أخرى يمكن أن تستفيد منها الصناعة.
2: ماذا عن الجيلاتين المتفجر؟
1: طورت مادة عرفت باسم الجيلاتين المتفجر.
0: وهل كانت هذه المادة مختلفة عن الديناميت؟
1: نعم، الديناميت التقليدي اعتمد على مادة مختلفة، أما الجيلاتين المتفجر فكان تركيبه مختلفاً ويمنحه خصائص أخرى في القوة والمرونة والاستعمال.

0: جئت للعمل في مكتبك فترة قصيرة، لكنني وجدت أن الحديث معك عن الحرب والسلام أكثر عمقا من الأعمال اليومية.
1: كنت أحتاج إلى سكرتيرة تنظم الرسائل والمواعيد، لكنني اكتشفت أن الأسئلة التي تطرحينها لا يمكن وضعها في جدول أعمالي.
0: أنت تصنع مواد يمكن أن تغير ميزان القوة بين الجيوش، ألا ترى أن الصناعة تسهم في سباق التسلح؟
1: أرى ذلك وأفكر فيه كثيراً. كنت أتخيل أن امتلاك سلاح شديد القوة قد يجعل الحكومات تخشى الحرب، لكنني لا أعرف إذا كان هذا الأمل واقعياً.
0: الخوف قد يمنع حرباً وقد يشعل أخرى.
1: لقد اعتدت أن أرى المسألة من زاوية المهندس الذي يبحث عن حل، أما أنت فتنظرين إلى أثر الحل في العائلات والمدن والجنود.

0: قرأت المقالة يا ألفريد. لقد أخطأت الصحيفة في الاسم، لكنها أصابت شيئا أشد ألما. لقد رأتك من خلال اختراعاتك وثروتك فقط.
1: أن يقرأ الإنسان نعيه في حياته تجربة لا تشبه أي تجربة أخرى. وجدت نفسي أرى الصورة التي قد يتركها موتي في ذاكرة الناس.
0: قد يقولون إنك رجل صنع المتفجرات وباعها للجيوش والشركات،
1: وقد يقولون أنني ساعدت على شق الأنفاق وبناء الطرق واستخراج المعادن، لكنني لا أملك التحكم في الجملة التي سيختارها التاريخ لي.
0: يمكنك أن تتحكم في عملك القادم. تستطيع أن تجعل ثروتك وسيلة لتكريم أعمال تخدم البشرية.
2: من هذه اللحظة صار التفكير في الإرث جزءاً أساسياً من حياة ألفريد نوبل. لم يعد المستقبل بالنسبة إليه امتداداً للمصانع فقط، بل امتداد للقيم أيضاً.

0: إذا كان التاريخ سيحكم علي فليجد أمامه أكثر من اختراع ليجد دعما للعلم وتشجيعا للأدب وتكريما لمن يعملون من أجل السلام.
1: كنت أعرف أنك لا تكتفي بقراءة الكتب، كنت تكتب أيضا وتخفي بعض كتاباتك عن الناس.
0: لم أعتبر نفسي أديبا عظيما، كنت أكتب لأفهم أفكاري. أحيانا تكون الصفحة مكانا آمنا للأسئلة التي لا أستطيع طرحها في مجلس من مجالس العمل.
2: هل كتبت الشعر لأنك وجدت فيه طريقا إلى مشاعرك؟
0: كتبت الشعر والمسرحيات وبعض النصوص النثرية. الأدب يسمح للإنسان بأن يتحدث عن الخوف والحب والندم من غير أن يحولها إلى معادلات.
1: كان العلم يشغل وقتك، لكنك لم تفقد اهتمامك باللغة والفكر.
0: العالم الذي يملك المختبر ولا يملك الخيال قد ينجح في القياس، لكن قد يعجز عن رؤية النتائج البعيدة والاكتشافات.
2: ولذلك كنت مهتما بالأدب في وصيتك، لم تضع الجائزة للعلم وحده.
0: الأدب يستطيع أن يجعل الإنسان يرى معاناة غيره، وقد تكون هذه القدرة بداية للتعاطف ثم بداية لرفض العنف.
3: بعد حياة علمية طويلة امتلك من خلالها أكثر من 355 اختراعا دوليا وعشرات المصانع الخاصة في الأسلحة والمتفجرات. رحل ألفريد نوبل في عام 1891 من الميلاد في منزله جراء نزيف دماغي. بعد وفاته بسنوات قليلة منحت أول جوائز نوبل في عام 1901 تخليدا لذكرى ألفريد نوبل.
4: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.

0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. الدفاع المدني السعودي يعلن وفاة وإصابة 2 إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويؤكد أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في مفترق الذاكرة في منطقتي الدمنة والزاهدة في محافظة تعز. الرئيس اللبناني يقول من باريس إن إكمال تنفيذ صفقة الإطار الثلاثي لا يمكن أن يتحقق مع استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد أن الجيش يمثل الركيزة الأساسية لحماية سيادة لبنان. مصدر في الجيش السوداني يقول إنه تم السيطرة على مناطق جديدة في مدينة دمج جنوب كردفان عقب معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع. الكرملين يحذر من أن فرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على روسيا سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أكثر صعوبة. رئيس الوزراء الكندي يرحب بمقترح منح بلاد صفة أول عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي. رئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية. كوريا الشمالية تفرض مجددا دعوات لنزع سلاحها النووي، وتؤكد أن امتلاكها للسلاح النووي قرار نهائي لا رجعة فيه. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم.

0: حياكم الله مستمعينا في الإذاعة معاكم، ننطلق في هذا المشوار الجميل مع ضيوفنا وفقراتنا. اليوم أكيد عندنا فقراتنا المتعودين عليها، وعي قانوني ووصفة صحية، وأكيد الليوان، وعندنا ضيف مميز راح يكون معنا بعد شوي إن شاء الله في الاستديو. مسي عليكم بالخير، مسي على الطين بالخير.
1: مساء النور محمد، ونمسي على كل من يسمعنا بالخير والصحة والعافية، وهابي ويكند، نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله نتمناها لكم مليئة بالراحة والاستجمام. إحنا معاكم في برنامج الإذاعة معاكم بفقراتنا المتنوعة وضيوفنا المميزين لكل ما يهمكم ويدور في ذهنكم وفي بالكم. بداية تقبلوا تحيات أسرة برنامج الإذاعة معاكم، يأتيكم من الإعداد ليلى العازمي وآلاء الوزان.

0: أجمل تحية من التقديم الطيب الضفيري محمد العدواني.
1: وهذه تحية من المتابعة والتنسيق خلدون لحية.
0: تحية جميلة من الهندسة الإذاعية بندر الشلاح.
1: وتحية من التنفيذ على الهواء محمد السعدون.
0: وهذه دعوة البقاء معنا في الإذاعة، معاكم مخرجنا مشاري رباح.

0: كل من امتنع عن أداء الشهادة دون عذر مقبول يعاقب وفقاً للقانون.
1: لذلك في جامعة الكويت قسم الإعلام احنا مو بس ندرسهم الجانب العملي
2: بحيث انه يكون هناك سوق نظيف بدولة الكويت خالي من الغش التجاري والسلع المقللة.
3: لان انا ما ابيها تيني اليوم مباشر وبس اتي عشان خاطري، انا ابيها تستمر عشان تكون نفسها باكر تفيد الكويت.
1: صحفي اليوم يحتاج مهارات تصوير وانتاج،
4: كل حكاية فيها عبرة تأخذ بي لعطاء اكثر.
5: فاذا كان الكاتب هو المخرج هذا الشيء يساعد في تنفيذ الرؤية بشكل أفضل.
6: التهيئة النفسية للطفل قبل بداية العام الدراسي،
4: هل إحنا نستفيد بالفعل أن هذه وسيلة نقدر نستفيد منها؟ هذه الرسالة اللي موجودة في هذا العمل.
7: الإذاعة معاكم،
8: الإذاعة معاكم،
7: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي
8: والتربوي
7: والثقافي وأيضاً
8: قانوني.
9: أكيد مستمعين الكرام، مع بداية العام الدراسي تتجدد أهمية الاهتمام بصحة أبنائنا الطلبة، ويأتي الغذاء المدرسي في مقدمة الأولويات لما له من ارتباط مباشر بصحة الطالب أكيد ونشاطه وقدرته على التركيز والتحصيل.
10: بالفعل، وتحظى المقاصف المدرسية بمتابعة ورقابة للتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الأغذية، بدءا من طريقة التخزين والتحضير وصولا إلى عرض المنتجات وتداولها، وذلك من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعاون مع الجهات المعنية.
9: أكيد راح نسلط الضوء اليوم على آليات الرقابة على المقاصف المدرسية وأبرز الاشتراطات الصحية والغذائية اللي يجب الالتزام فيها، وكيف ممكن نعزز ثقافة الغذاء الآمن والصحي لدى أبنائنا الطلبة. يسعدنا نستضيف في الأستاذة مريم أحمد إبراهيم، رئيس قسم التغذية الوقائية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. حياك الله أستاذة مريم.
11: الله يحييكم ومشكورين على الاستضافة.
10: سعداء بوجودك معنا عبر الاتصال الهاتفي أستاذة مريم أحمد إبراهيم، وهذا الحديث المهم حول المقاصف المدرسية. بداية أستاذة مريم، كيف تستعد الهيئة العامة للغذاء والتغذية مع بداية العام الدراسي للرقابة على المقاصف المدرسية؟
11: تعمل الهيئة العامة للغذاء والتغذية طبعا بالتعاون مع وزارة التربية على تطوير منظومة المقاصف المدرسية بما يواكب أفضل المعايير الغذائية والتنظيمية بناء على القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2025 بشأن إصدار لائحة المقاصف المدرسية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية. طبعا استعداد الهيئة يبتدي قبل بداية العام الدراسي، يعني من شهر أبريل بدينا بالمرحلة الأولى، أعلننا عن فتح باب استقبال شركات الأغذية الراغبة في التوريد أو الاستثمار ضمن مشروع تطوير المقاصف المدرسية. بعدها تم تشكيل فرق مشتركة تضم أخصائيين تغذية ومفتشين أغذية يسوون زيارات ميدانية للمصانع والشركات المتقدمة للمشاركة في المشروع عشان يتأكدون من مدى استيفائهم للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة.
9: ممتاز، يعني استاذة مريم هم يروحون بالأصل إلى الشركات المتعاقدة مع وزارة التربية كمصانع وشون يحضرون الأكل ونوعيته، يعني من بداية انطلاق الطعام يتم المراقبة.
11: طبعا اي، يعني من بداية احنا نفتح باب الإعلان لما الشركات تقدم وحاطين طبعا انه يكون عندهم ترخيص ترخيص منشأة غذائية، عندهم مستندات لازم يقدمونها كاملة. فبعدها يكون في فريق مشترك قلنا نفس ما قلنا من أخصائيين تغذية ومفتشين الأغذية يروحون حق هذه المصانع والشركات اللي تقدمت للمشاركة. بعد هالمرحلة تتم عملية دراسة وتقييم المنتجات الغذائية، ونختار الأصناف اللي تتوافق مع أحكام لائحة المقاصف المدرسية والاشتراطات الغذائية المعتمدة. بعد ما ننتهي من التقييم والاعتماد راح يتم إرسال أسماء الشركات المعتمدة والأصناف المسموح فيها إلى وزارة التربية عشان بدورها راح تعمم هذه النشرة على المدارس.
10: نعم. طيب أستاذة مريم، أبرز الاشتراطات الصحية اللي يجب أن يتم التأكد من توافرها داخل المقصف المدرسي، شنو الاشتراطات الصحية؟ احنا ندري أن صار في مواكبة لضرورة الغذاء الصحي والاهتمام بالصحة العامة لطلبة المدارس.
11: طبعا في البداية المفروض المقصف يكون داخل سور المدرسة، مكان بعيد عن مصادر التلوث ودورات المياه والمختبرات. الأرضيات والجدران المفروض ما يكون فيها شقوق، ملساء سهلة التنظيف، مقاومة للبكتيريا. الأسطح والطاولات المفروض تكون مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ مثل ستانستيل.
10: نعم.
11: ما تزيد درجة الحرارة، حرارة المقصف عن 25 درجة مئوية، يعني المفروض يكون في مؤشر لقياس درجة الحرارة. طبعا المفروض يكون في متوفر مصادر مياه مأمونة ومزودة بفلاتر ومغاسل وأدوات التنظيف، تكون مكان معزول عن المواد الغذائية.
9: أستاذة مريم، هل ممكن يتم إلغاء عقد مع إحدى شركات التغذية إذا يعني وجدتم هناك مخالفات جسيمة واستبدالها بشركة أخرى؟
11: نعم، يعني هو يكون في زيارات ميدانية لجميع المدارس سواء حكومية أو خاصة بمختلف محافظات الكويت وبشكل يومي. فريق مشترك من قلنا أخصائيين ومفتشين، المفتشين عندهم ضبطية غذائية يحق لهم ياخذون الإجراءات القانونية. في مخالفات تبتدي من 500 إلى 3000 دينار على حسب المخالفة. طبعا لازم يكونون ملتزمين بالأصناف الغذائية المعتمدة قلنا بالنشرة مع الشركات، يعني ما يصير حتى لو في منتج موجود عند أكثر من شركة، لا لازم الشركة اللي تم اعتمادها لأن احنا طلعنا عليهم واعتمدناهم.
10: نعم أستاذة مريم، يعني بالنسبة يعني للاشتراطات الخاصة بالمنتجات الغذائية المسموح ببيعها داخل المقاصف المدرسية، شنو أهم الاشتراطات أستاذة مريم؟
11: أستاذة مريم؟ طبعا المفروض تكون يعني في جداول فيها المنتجات المسموحة والمنتجات الممنوعة.
10: نعم.
11: فلازم الشركة تكون قارية اللائحة ومتأكدة أن المواد اللي توفرها مطابقة للمسموح، مثلا طبعا الفطائر، السندويشات، العصائر، الممنوعات في لستة لازم يتجنبونها، مثل المشروبات الغازية، مشروبات وأغذية الرياضيين، المشروبات اللي تحتوي على الكافيين ومشروبات الطاقة، أيضا المنتجات اللحوم والدواجن واللحوم المصنعة والمعالجة مثل النقانق، السلامي، البابروني، كلها ممنوعة.
10: ممنوعة.
9: ممتاز ممتاز. طيب في عندنا سؤال ايضا عشان ادركنا الوقت، شلون يعني يتم الحفاظ على سلامة الغذاء من قبل العاملين؟ يعني هل يخضعون العامل لاشتراطات او تدريب معين حتى يحافظون على سلامة الغذاء
10: او تفتيش معين على العاملين نفسهم استاذة مريم؟
11: طبعا انه يكون المفتشين راح يكون على الكرت الصحي للعاملين في المغاصب بالنسبة حق الشركات اللي عندهم اللي يعتبرون متعهدين أو مستثمرين في المقصف المدرسي، راح يشيكون عليهم. أيضا يكون في سحب عينات عشوائية وفحصها مخبريا للتأكد من خلوها من الملوثات ومطابقتها للمواصفات الخليجية والمحلية. بالنسبة لسلامة الغذاء دائما نحرص أن يكون التوريد بشكل يومي، وهذا الشيء مذكور باللائحة. أيضا التفتيش طبعا الظاهري والمداني أنه يشيكون على تواريخ الصلاحية، على سلامة العبوات، على التغليف ومصدر المنتجات.
10: نعم احنا نقول لكم بارك الله في جهودكم. أيوة. الأستاذة مريم أحمد إبراهيم، وفعلا احنا ما نجازف بصحة وسلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات في المقاصف المدرسية، وما شاء الله احنا نشوف هذه النقلة من خلال الرقابة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية على المقاصف المدرسية. نقول لك أستاذة مريم أحمد إبراهيم رئيس قسم التغذية الوقائية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، يعطيكم ألف عافية وبارك الله في جهودكم.
9: يعطيكم العافية.
11: الله يعافيكم، مشكورين على الاستضافة.
10: شكرا لك.
7: فاصل. خلكم معانا ولا تبعدون، فاصل ورادين بالإذاعة معاكم. الإذاعة معاكم.

0: الليوان، أخبار، أجواء وتفاصيل من قلب الحدث. الليوان، الخبر يوصل لنا من كل مكان. الليوان، سوالف الديرة تجتمع عندنا.
1: معكم الكاتبة والروائية نداء إبراهيم، برنامج الإذاعة معكم. دور الكاتب ما ينتهي بس لما يصدر كتاب ويحطه بالمعرض أو يحطه برف أحد المكتبات. الكاتب يقدر يكون حاضر في الندوات والحوارات والإعلام المرئي والمسموع والمبادرات الثقافية، حتى من خلال المحتوى اللي يقدمه في وسائل التواصل الاجتماعي. وأشوف أن من مسؤولية الكاتب أنه يساهم في خلق نقاش ثقافي ويشجع الناس على القراءة والتفكير وطرح الأسئلة، لأن الثقافة مو مجرد كتب نقراها ونلتقط معلومات معينة، الثقافة أيضا حوار مستمر بين الكاتب والمجتمع نفسه. الكاتبة والروائية نداء إبراهيم.

0: رجعنا نتواصل معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم وفقراتنا المتنوعة ومواضيعنا الشيقة أيضا. مستمعينا، موضوعنا اليوم مع ضيفنا اللي راح نتحاور معه داخل الاستديو يهم عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. مع التطور المتسارع في هذا العالم أصبح استخدام الإنترنت جزء أساسي من حياتنا اليومية، سواء من خلال التواصل أو إنجاز المعاملات أو الحصول على المعلومات. ومع هذا التوسع طبعا تبرز أهمية الوعي الرقمي والأمن الإلكتروني وكيفية حماية بياناتنا والتعامل الآمن مع الفضاء الإلكتروني.
1: أكيد في هذا اللقاء راح نسلط الضوء على أهمية نشر الثقافة الرقمية، الوعي، دور المؤسسات المتخصصة في تعزيز الوعي المجتمعي، إلى جانب التعرف على أبرز التقنيات الحديثة مستقبل الذكاء الاصطناعي. سعدنا نستضيف الدكتور أنور الحربي، خبير التكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. حياك الدكتور أنور.
2: الله يحييكم وشكرا على هذا الاستضافة، وحيي جميع العاملين في هذا البرنامج الطيب وجميع المستمعين الكرام.
0: حياك الله دكتور أنور، ما شاء الله اسم غني عن التعريف. يمكن حضرتك من أوائل الناس اللي فتح عنا على أهمية التكنولوجيا والتطور المتسارع، وكان لك يعني خبرة طويلة مشهود لها من خلال برامجك في وزارة الإعلام
1: من أيام ويندوز،
0: من أيام ويندوز
1: ميلينيوم
2: بالفعل 3.1 و 3.11.
0: بالفعل
1: دكتور الكرت ما يشتغل
2: والدايل اب
0: دكتور، هذا دليل على بعد النظر اللي عندك ما شاء الله ورؤيتك في أن العالم كان مقبل على هذه النقلة النوعية في عالم التكنولوجيا. دكتور، شلون تصف لنا أهمية الوعي الرقمي في حياتنا اليوم بعد ما هذه التكنولوجيا دخلت في كل مكان في حياتنا دكتور أنور؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء شكرا على هذه الاستضافة حقيقة، وأنا سعيد أكون بينكم.
0: حياك.
2: طبعا اليوم الوعي الرقمي والتكنولوجيا مثل ما حضرتك وجميع المستمعين الكرام قاعد يشوفون عايشين، احنا اللي قاعد يأثر في حياتنا اليومية هو التطور التكنولوجي.
0: صح.
2: اليوم ان كان في مجال الذكاء الاصطناعي، في السايبر سيكوريتي، ان كان في انترنت الاشياء، في كل حياتنا، في الطب، في التعليم، قاعد دخلت التكنولوجيا بشكلها المتطور والجميل. طبعا في سايد افكت لها، هذا نتكلم يمكن بعدين فيه، ولكن التكنولوجيا اليوم جميله جدا، قاعده تتطور وتتطور بشكل سريع جدا.
0: سهلت حياتنا دكتور،
2: سهلت حياتنا واعطتنا وايد امكانيات وصلاحيات واعطتنا قدرات. صحيح. ذاتيه في العمل، كثير من الامور نقدر نسويها قبل كان تاخذ منا ساعات قد ايام. صحيح. الان نقدر نسويها.
1: قبل تنزل لك فيلم تقعد 3 ايام تطلع الجهاز،
2: 3 ايام استاذ محمد كنت تسوي باوربوينت، يبي لك انت 5 ايام اسبوع. الان 5 دقائق تسوي باوربوينت.
1: هذا يذكرني، تذكر دكتور انا اذكر شريت جهاز قبل كمبيوتر، كنا نتابعك يعني،

0: وكان العالم كله متخوف من تحول الساعه والتاريخ
1: اي نعم
0: الى
1: من
0: سنه
1: 2000 عام
0: 2000.
1: 1999 2000 نعم
0: وكان المحلات نزلت اسعار ناس خايفه ان التكنولوجيا راح توقف ب 2000 ما في شيء ابديتنج. فودي اتكلم عن ازمه شويه ناخذ عنها شيء فلاش سريع.
1: هو كان البايوس يسمونها داخل الكمبيوتر مبرمجه هي برمجيات اساسا زين. قال لك الحين احنا بننتقل من عام 1999 الى يعني تسعة كان 31/12/1999 الا بننتقل الى عام 2000 زين. هذه البرمجيات اللي كانت داخل مخزنه اوريدي هل راح تتجاوب وتنتقل الى العام 2000 ام تبقى كما هي؟
0: ما كان في جواب
1: ما كان في جواب او يصير في خلل او يصير في كذا. فصار في ضجه عليها
2: صحيح.
1: وانا اذكر يا زميلتي منار كنا طالعين على الهواء في ذاك اليوم لمده يمكن 3 ساعات كنا على الهواء وقت التحول الرقمي هذا
2: عالم الكمبيوتر
1: عالم الكمبيوتر نعم. فكان ما الحمد لله تمت الامور على خير صار تحول صار دشين العام الجديد 2000
0: هني انا جددت الجهاز عاد عقبت
1: بعد خلاص صار الامور سلامة
0: بس عاد 2100 ما نزل. دكتور يعني شلون الان مع توسع استخدام الانترنت؟ احنا قبل دخول الانترنت كان عالم متعب يعني كارت ووارد تليفون وقصة طويلة. الحمد لله الان صار الامر سهل وسهولته سبب ايضا في مخاطر بدخولنا يعني الى هذا العالم الان. ما كان مثل ذيك الصعوبة قبل اللي بيفتح نت ياخذ لابتوب
1: نعم
0: مو بالتليفون
2: صحيح.
0: فشنو ابرز المخاطر الالكترونيه اللي ممكن تواجهها المستخدم العادي مع سرعه الوصول لكل شيء في هذا العالم؟
1: طبعا مثل ما تفضلت صار التطور التكنولوجي مثل ما تفضلت الاستاذ ايضا اليوم انت عندك 5G عندك كيبل عندك يعني فايبر اوبتكس فالاتصالات سرعت صارت جميله جدا وايضا تقدر تسوي فيها اشياء كثيره. اليوم طبعا في كل شيء له سايد افكت. اليوم انت واحد يقول والله هذه التكنولوجيا شنو السايد افكت مالها؟ صار في عمليات احتيال
2: صحيح.
1: صار في عمليات دخول غير وصار في مواقع ايش كثر كانت تجي لي ايميلات انا ان انت تبي ادويه من الصيدليه الفلانيه الدواء الفلاني ولا زالت تجيني انا ايميلات ان انت عندك حسابات في البنك الفلاني في الهند وفلان وكلها عمليه نصب وجدد الغرض مالك وجدد ويالك اتصال وكل ايميلات واتسابات تجيلك على الاس ام اس ايضا ان عندك شحنه جايه من
0: صحيح.
1: المطار هذه كلها انواع من انواع الاحتيال. واحد لابد انه يكون عارف انه ما يتجاوب لازم نحط خطوات للحمايه حقيقه نعرف ان احنا اي لينك ما نقبل فيه ولا بد ان الموقع يكون HTTPS
0: صح.
1: يعني في اشياء سكيورتي ايشوز وما اعطي بياناتي ومعلوماتي
0: صح.
1: حق اي موقع لان انت البيانات والمعلومات راح تخزن.
0: اقول لك موقف صار لي دكتور
1: قول.
0: انا اسوي طبعا احنا كتطور الان وسهوله الحياه مسوي حق ولدي بطاقه بنك مالت الاطفال هذا فاحتاجها سبحان الله يبي شيء احوله دينار نص كذا فمع الوقت سلمته عنده بي سي وسلمته اياها قلت لا تشتري شيء تبي شيء خذ لك كود ودخله. مع الوقت صار لنا ظرف ولازم نحول مبلغ الان والبطاقه والبطاقه مع الولد والمره راح تسحب كانت الخدامه عندي بتسافر فمحتاجه خلاص حول على بطاقه ولدي وسحبيها. توني طقيت 100 دينار تشك 28 30 17 قلت له هاي بطاقة الولد طلع هو شنو يمشي ويقطها بالمواقع
1: بالمواقع مع الجيمز وهي أخطر مواقع.
0: شوف من اللي قاعد ناطر
1: نعم
0: من اللي ناطر يعني في اقتناص للموضوع وفي خطورة فمالك لو في مبلغ أكبر وأكبر.
1: طبعا أنت اليوم من تدخل مثل ما تفضلت أنت من تدخل الكريديت كارد ديتيلز وخصوصا الرقم اللي في الخلف البطاقة يعني إيش أسوي وكذا أنت أعطيت الصلاحية
0: خلاص إيه
1: انت بعد مالك صلاحيه عندك هذا الشيء انت اعطيت الاوثرايزيشن حق الموقع يخصم مثل ما يبي. وانا صارت عندي مشكله حتى بموقع مشهور ما بي اي باسم قام يخصم قلت انت ما قاعد تشتري انا قال لي لا ما لا بالغلط ولما رحت البنك اللي انا فيه غيروا لي البطاقه
2: نعم.
1: اضطريت ذاك اليوم اوقف يعني صار ولا كان ياخذ مني
2: صح.
1: مبالغ يعني شهريا وسنويا فيصير هذا
0: صح.
1: فالواحد اليوم
0: عشان الموضوع مو موضوع اني انا ترف انا بتعلم التكنولوجيا لا
1: لا لا, لا, لا.
2: حمايه لكل
1: راحت ناس الاف الدنانير راحت
2: صحيح.
1: ذاك اليوم قاعد واحد يسولف لي يقول واحد 17000 واحد 28000 دينار فهذه تحويشه عمر تروح منه الانسان هم خطر عليه بسبب اللينكات.
2: دكتور يقولون الحين يعني صارت السرقه ما في الحين حرامي يدش بيتك ويسرق
0: ما في بقناع هذا ما في
2: ما خلاص اختفى الحين السرقه تكنولوجيه دكتور صحيح. صارت
1: شوفي ارد على هذا الكلام انت نبهتيني نعم. في شيء قصه توها صايره في تركيا
2: نعم
1: راحوا صادوا 80 مواطن تركي يعني واحده بحرمه وريال شو مسوين تقولين انت ما يدشون البيوت لا سووا طريقه جديده
2: اللي هي
1: انه يقول انت الراوتر اللي عندك في البيت قديم يتصلون كانهم هم شركه اتصالات من المحليه وشو الحل احنا عندنا احنا نجيب لك احدث راوتر واحدث مودم ونبدله لك بس بني لك وهذا السعر. اوكي راحوا حققوا طلعوا لهم 160 مليون ليرة تركية. شوف المبالغ اللي حصلوها على ما اكتشفوا شركات الاتصالات ان هذيلا شغل اي كلام احتيال.
2: نعم.
1: هذيلا كانوا بعدين صادوهم طبعا ثمانية قاعد يغطوا شفتوا مال الفيديو مغطين ويوهم كذا.
2: نعم.
1: فالشاهد تفضلت انت قلت السرقة تغير بس اكو ناس عندهم ابداع في افكار في الاحتيال.
2: صح.
1: فهذه نقطة هاي طبعا ما حد فكر فيها.
0: صح.
1: انه يروح للبيت ويغير الراوتر
0: عروض
1: والعروض احسنت استاذ محمد يعطي عروض وهي عروض وهمية.
0: صحيح.
1: ويعطي راوتر
0: ممكن يعطي راوتر فعلا
1: ويمكن راوتر قديم بس هذا كذا قالوا لهم انتم سويتوا لنا الراوتر اللي كان عندنا. فالشاهد هذه واحدة من الطرق.
2: نعم.
1: اما مثل ما تفضلتي ما يحتاجون يطقون الباب أما يطقون حساباتك يطقون الإيميل عليك يروحون يسرقون الإيميل يسرقون الحسابات.
2: نعم.
1: يدشون على الايدنتيتي مال ثفت يسمون
2: انا هذاك اليوم دكتور يمكن قلت لك يعني قبل الهواء ان اتصل علي محتال مو من الواتساب اتصل علي من اتصال في الجيميل.
1: نعم.
2: يعني انا انصدمت انا عندي 3 أجهزة الاجهزه كلها ترن مع بعض.
0: الله.
2: وانا مستغربه هذا شنو اللي يرن بعدين استوعبت
1: كلها ارقامها مختلفه ولا
2: لا لا نفس هو طالع لي الايميل فوق
1: ايميل
2: ان ايميل قاعد يتصل علي بس كلها ترن في نفس الوقت. فانا استغربت بعدين يعني اتصال مرئي فيديو كول انصدمت انه هو داق علي من الجيميل من الجيميل حقي متصل علي. يعني احنا متعودين انه يتصل واتساب.
1: طلع شنو الشخصيه هذه؟
2: هو هذا اللي
1: لابس
2: لابس شرطي
1: واسيوي
2: لابس شرطي لابس رجل امن
1: ويقول لك انا من الجهه الفلانيه
2: بالضبط على طول سكرت.
0: تدري ايش يقولون دكتور؟ يقول لا بسوي لك خصم على على المخالفات.
1: لا بخصم يقول لك دز لك بس البطاقه المدنيه انت ودز بطاقتك وكرت.
0: لذلك هذه النقطه مهمه دكتور ان هم الحين ما يبي يسرقونك مباشر يبوا معلومات اول شيء.
1: صحيح.
0: ارقام معينه لان هو بعده خلاص يعطيك بلوك ويشتغل يسحب كل شيء يعني.
1: الاستاذ قال كلمه مهمه على الجيميل. هذا جديده استاذ محمد. عمليه سرقه جديده ليش؟ لان انت اليوم هم معناته هم سووا هاكينج على الجيميل دشوا على الايميل اجنتي وخذوا الجيميل وشافوا الكونتاكتس مالوت الانسان والكونتاكت نمبرز ايضا ودقوا عليكم انتم بحيث دقوا عليك بحيث ان 3 تلفونات هذه اشتغلت ات ذا سيم تايم معناته هم عداشين على الشيء اللي اساسا هو الايميل مالته مخترقه.
2: صح.
1: شوف شلون اخترقوا ايميلك ما حد ما دق ما اعطيتهم او تي بي ما اعطيتهم ما ادري شلون
0: كيف نحمي نفسنا طيب من المشاكل هذه؟
1: في عده امور استاذ. اول شيء مثل ما تفضلت انت اليوم هذا ولدك اللي دش المواقع الواحد هو هذا ولد ما يدري
0: طبعا حلو. تابه ما 100 دينار وش
1: لو وقفت على 100 دينار
0: زين الحمد لله
1: زين. اول شيء الواحد حقيقه احنا نتكلم على انفسنا احنا الكبار يعني اذا الموقع ما في يعني HTTPS هذه الاس مهمه جدا هاي سكيورد يعني اول شيء. بعدين انا ما اعطي بالكريدت كارد ديتيلز حق اي موقع اطلاقا. ليش؟ لان الا يكونوا موقع موثوق يعني من المعروفين مايكروسوفت فلان هذول ما لهم بالنصبه يعني. فهذه نقطه ثانيه ايضا. شيء ثالث انا اليوم ما يجيني اي ايميل او انا يعني على سبيل المثال اليوم انا كنت بحول فلوس حق شخص قال لي قلت له زين احولك عطني رقمك اللي في ونظ اخذت الرقم كان عندي رقمه يعني او شو اسمه بحول 20 دينار 30 دينار اللي هو ما طلع رقمه في ونظ قلت له زين شلون اقول له احول لي شكيت اليوم كل شيء لازم يكون موثق.
2: صحيح. صح.
1: قال مو مهم انا ابيهم كاش. قلت له كاش ايش حقي واعطيه الفحص قام يعني مثل ما قال شكيت في الموضوع ان الواحد مو كل شيء اذا الواحد مو ما عنده حتى ومض وما عنده لينكات هذا معناته في شيء قاعد يصير
0: غير قانوني.
1: صحيح. غير قانوني برافو عليك لان اليوم هذه التحويلات الواحد لا يستسهل فيها. صح. لان فيها مراقبه هي قد تبدو انه والله 20 او 30 دينار ولكن هذا الشخص اللي تحوله قد يكون هو ضمن يعني
0: شبكه
1: برافو عليك استاذ محمد هو ضمن شبكه وبالتالي يعطونا ارقام قال تبي اعطيك رقم ثاني قلت زين ادشش نفسي في متاهات
2: طبعا
1: قلت له لا انا بيب اسمك وشخصك انت تلفونك ولو تسمح بعد ادز بطاقتك المدنيه الشاهد هذا من النقطة
0: هذا من الحرص يعني.
1: من الحرص احرص اليوم ماكو وبعدين مثل ما تفضلت الاستاذه ان شخص اسيوي دق وقال لك لابس لبس يمكن شرطه وكبوس وكانه رسمي الان هذه خطط قديمه بس انا مستغرب هذا صار لك قبل اسبوع تقولين حضرتك
2: قبل اسبوع
0: تو صح ما درى بالخدعه اللي تالي
1: لا هذا تو يعني تو فبالتالي هذيل عندهم حقيقه الواحد يكون حذر ويغير هذا شيء ثاني مهم جدا يسوي ابديت على الاوبريتنج سيستم اليوم انت ان كان اي او اس او اندرويد لازم الواحد يعني يحدث الاوبريتنج سيستم نظام التشغيل.
2: طيب دكتور انا عندي سؤال، لو مثلا انا بشتري من اي موقع الكتروني، هل اضمن اني ادفع في الموقع ولا في الابلكيشن؟ يعني منو الاضمن اكثر؟
0: حلو السؤال. يعني الابلكيشن
2: الموقع. إيه مثلا سين من مثلا عفوا دكتور، مثلا ابشتري تذاكر لحفله انا هذه صارت فيني، موقع ممكن يخترق ولا الابلكيشن هو الاضمن؟
1: لا الابلكيشن طبعا انت اقوى يعني. أي. هذا الشيء طبعا ماكو شيء محمي 100% نكون واقعيين. الموقع سهل الاختراق، سهل اصلا، هم يسوون اصلا مواقع لدفع المخالفات وهي كذبيه، هي ما فيها مواقع اصلا. يقول لك ادفع كذا، مواقع رسميه تبدو بس هي الاسماء مو صحيحه.
2: نعم.
1: يسوونها كانها تبدو حقيقيه من وزاره فلان من وزاره فلان، هاي الموجوده على جوجل.
2: نعم.
1: اللي يروح يبي يدفع من هالاماكن خطر، لا انت روح حق الابلكيشن.
2: نعم.
1: وبعدين حتى الموقع لازم تكون انت عارف، الناس ما تعرف يغيرون حرف صغير نقطه. صح. كذا يصير هذا. فبالتالي الابلكيشن مال اي جهه الان، الجهات هذه يمكن حكوميه رسميه ما حد يلعب فيها، ولكن مثل ما تفضلتي ابلكيشن مال التطبيقات قد يكون اهم تطبيق في العالم مال booking.com لعبوا فيه، دشوا عليه وخذوا بيانات الناس والكريدت كارد مالته.
2: صحيح. عشان كذي دكتور يعني الافضل ان ما نسوي سيف لي كرت البنك في هذه المواقع. لا لا لا لا. هو يعطيني خيار في الاخر.
1: ايه.
2: تحتفظ في المعلومات في الموقع لزيارتك،
1: خصوصا الباسورد
2: لزيارتك القادمه.
1: لزيارتك القادمه
2: بالضبط. ايه. هو حتى لو كان الموقع حقيقي، يعني مثلا في بوكينج يقول لي تبين تحتفظين في بياناتك للزياره القادمه، احنا نصيحتك دكتور اي ولا لا؟
1: لا انا انصح دائما اقول الواحد لا يصير كلش، يعني خصوصا احنا الحين تعلمنا في البايومتري كله بالوجه، البصمه الوجه هي يعني حتى ما قمنا نحدد يعني ان نبي شو اسمه ندخل الباسورد ولا شيء.
2: نعم.
1: معنى هذه مهمه جدا، فلا بد ان الواحد حقيقه يكون
0: عنده. صار اختراع على بوكينج ترى، صار ترند قبل شهر.
1: أوه.
0: وكل البياناتكم ترى ديروا بالكم كذا، فحتى الموقع هو خلينا نقول الشركه احنا حاصلين الضم فيها ما عندها الموضوع.
2: نعم.
0: لكن ممكن احد يخترقها،
1: هو يخترقها
0: وياخذ معلومات عشوائيه وانت يمكن تكون منهم.
1: وهو الواحد ايش كذا، هذول مو يعطونك بوكينج، انت تحجز وياهم فنادق، تحجز كذا رحلات،
0: فيها بطايق
1: وفيها في البطايق فيها كل شيء، فهني الخطوره.
0: تدري انا ايش سويت دكتور في هذه المشكله؟ لان انا ماني واعي بالموضوع حيل، او ما بيعدش حاليا فيه، بس سويت خطوة احتياطية، سويت بطاقة رقمية طلعتها بثلاث ثواني من البنك. البطاقة الرقمية كل البيانات ناسها، فيها سي سي بي وفيها كل شيء تمام، بس انها رقمية وما فيها فلوس. انا عبي ادش بوكينج مثلا، احط قيمة السكن وخلاص ينسحب، ما حد يقدر ياخذ رصيدي الاساس.
1: صحيح.
0: وهذا اللي انا اقول، يعني اي واحد عنده رصيد او حساب فيه المبلغ الكبير ماله لا يستخدمه، يحط بطاقة ثانية
2: ما يستخدم بطاقته الاساسية.
0: أيوة. يعني يقول مثل ما يقول تحط كل بيض بسلة واحدة.
1: أنا عندي بطاقتين مثلا في البنك، واحدة بخلي فيها 20 دولار دينار، واحدة 30 دينار، لأن عندي اشتراكات.
0: صح.
1: ما أقدر أخليها فاضية.
0: صح.
1: لأنها اشتراكات مهمة جدا بالنسبة لي. وأكو بطاقتي الثانية اللي أنا أستخدمها.
0: كم فيها هذا؟
1: ظريف. زين. لا يحتاج تسوي هاكك على الوالت عندي جوجل باي، عندي أبل باي، زين، وحاطها في أبل باي، زين، مع أن أبل باي ما تم اختراقها للحين. بس في مجال ان الواحد يتم اختراقهم هذيلا، ولكن احنا هم عقبنا نعيش على ابل باي ونعيش على جوجل باي.
0: صح.
1: والحين حتى السوشيال ميديا تيك توك مسوي لهم تيك توك باي، فبالتالي انت قاعد تعيش كله بالموبايل. زين. فبالتالي لابد ان الواحد
0: تقسمهم وتوزع.
1: اي لابد ان ايضا بين فتره وفتره، خليكم واقعين، لما انا اسوي ريستارت وريكونكت افصل.
0: صح.
2: نعم.
1: وايد مهم جدا، لان الداتا هاي تنفصل عن الناس اذا كان في هاكينج.
2: صح.
1: انا لاحظت على سبيل المثال ان انا مثلا تلفوني قام يحتر، شنو معناته؟ معناته في شيء اكشن قاعد يصير انا مو مسوي.
0: صح.
1: في الباك جراوند قاعد يمشي.
2: هذه علامه دكتور.
1: هذه واحده من العلامات.
0: حلوه المعلومه هذه.
1: نعم. واحده من المعلومات ان انت الواحد تلفونك قاعد يحتر. حتى امس انا كنت في احدى شركات الاتصال، قلت له ليش يحتر انا؟ يعني انا قمت صرت حساس من كثر ما قلت له، شنو اكو شيء ابلكيشن قاعد
0: يصير؟ يعني.
1: ما انا مو اكتف قاعد. ايه. بالغرفه ولا شيء، نار صار. معناته في شيء صاير اكتيفيتي في ابلكيشن ان ذا باك جراوند يشتغل وانا ما ادري عنه. طبعا رحت سويت كلوز على الابلكيشنز، بس هم في اشياء احيانا هيدن مخفيه ويكون انا غافل عنها، ويا كثر الابلكيشنات اخ محمد.
0: صح.
1: اللي موجوده عندنا وما نستخدمها.
0: أوه.
2: صح. هذه راح نسولف فيها بعد هالفاصل. دكتور انور صراحه الحديث معك جدا ممتع، متواصل معاكم وبرنامج الاذاعه معاكم.
3: فاصل. خلكم معانا ولا تبعدون. فاصل ورادين بالإذاعة معاكم. الإذاعة معاكم.

0: وصفة طبية من أصحاب الاختصاص في الإذاعة معكم. وصفة طبية.
1: معكم الدكتور غانم الغانم من برنامج الإذاعة معكم. بمناسبة عودة الطلبة إلى صفوفهم الدراسية، حبيت أبارك لإخواننا الأطفال والطلبة وأولياء أمورهم بهذه المناسبة، لكن نحب نذكر أهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية وسبل تقوية المناعة، على أساس أن نقلل من انتقال العدوى الفيروسية اللي هي شائعة في الفترة الحالية اللي هي شهر سبتمبر وأكتوبر. فأهمها هي أهمية غسل اليدين بشكل صحيح لمدة تقريبا 20 ثانية قبل استخدام وجباتهم وبعد استخدام دورات المياه، أهمية التزامهم بالتطعيمات وخصوصا التطعيمات الروتينية اللي هي موجودة في جدول التطعيمات والتطعيمات الموسمية اللي تنصح فيها وزارة الصحة، الاهتمام أيضا في التغذية السليمة. فمهم جدا أن الطفل يبدأ روتينه الصباحي في وجبة فطور صحية ويكمل يومه في بأكل متنوع يحتوي على كميات كافية من الفيتامينات والخضار والفواكه مع شرب ماء كافي على أساس مناعته تكون أقوى. والرسالة المهمة في حال إصابة الطفل في أي عرض من أعراض المرض، بمعنى وجود حرارة عالية، تقيؤ، خمول، عطسة وكحة، ممكن الطفل يحتاج أنه يكون في فترة راحة في البيت لتقليل انتقال العدوى الفيروسية أو لا سمح الله البكتيرية إلى أخوانه الطلبة. الدكتور غانم الغانم من برنامج الإذاعة معكم.
0: الإذاعة معكم. معاكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.

0: رجعنا معاكم في الإذاعة، معاكم فرحانين جدا ومبسوطين مستانسين إن الدكتورة نور حربي خبير التكنولوجيا المعلومات معانا اليوم.
1: حديث ممتع معانا،
2: تشرف فيكم والله، تشرف فيكم
0: الدكتور. طبعا عشان نستدرك أو ناخذ الوقت كاملا قبل دخول للفترة الدينية نستغل وجودك. الذكاء الاصطناعي الآن عليه حديث كبير، إن كان تبيه من جانب نظرية المؤامرة أن يأخذ وظائفنا، ومن جانب التسارع الذكاء الاصطناعي بدخول فيه بكل المجالات،
1: وهم التزييف صار بالذكاء الاصطناعي يمكن حتى مو على الحسابات البنكية هذاك الاختراقات، الذكاء الاصطناعي صار فيه ابتزاز للناس بطريقتهم وبتقمص شخصياتهم. أيوة. دكتور
2: أنا تقمصوا شخصيتي تقمصوا صوتي الحنون لا لا تقمصوا الصوت وصارت يعني ودشوا علي واخترقوا يعني أنا ما كان موضوع يعني الحمد لله تداركوا، لأن ما كان داشين على أساس الأكاونتات، كانوا يبي يأخذون صوتي ويدزون وبس، خسروا الناس اللي تصدقوا ان انا طالب منهم يعني فلوس، فحولوا بعض الناس، وهذا وارد كلش، موضوع الذكاء الاصطناعي والديب فيك. نعم. تزييف العميم. هذا بزنس كبير جدا الواحد يكون حذر منه ونحذر منه اصلا. فبالتالي اليوم انا لما اتكلم على الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي هو طريقه حمايه وطريقه اختراق ايضا. الناس تسوي كودات لبرمجيات خبيثه، تقدر تسوي كودينج، يقول لواحد اكتب لي برنامج في لينك موبو من ليش يسمونه، وبعدين انا اقدر بنفس اللحظه اقول اسوي والله جدران حمايه. طبعا هذا مو كل واحد يسوي، لابد انه يكون عنده باك جراوند شويه في البرمجيات. ولكن الذكاء الاصطناعي الان تجاوز هاي المرحله معي. الذكاء الاصطناعي ما يحتاج ان انت تكون كمبيوتر ساينس او كمبيوتر انجينيرنج عندك شهاده، لا لا، اليوم ياخذون الشهادات بسنه، اكو شهادات مهمه جدا في النتوركينج، في الاختراق الاخلاقي، الواحد يقدر ياخذ وبعدين يقوم يسوي، يمكن هو بعدين يصير عنده ميول. فبالتالي كم وكم بالذكاء الاصطناعي الواحد اليوم يقدر يدز صور مفبركه زين حق الناس، فيديوهات مفبركه، اصوات مفبركه، انا فبركه وصوتي. فبالتالي احنا قاعدين عايشين في عالم، بس انا ما ابي اشوفه بالجانب السلبي ولكن في الجانب الايجابي. اليوم انت انا يعني امس خبر نزل ان اليوم احدى اكبر شركات العالم يعني هي اللي تصمم صور من جيرني مسويه سكانر بالذكاء الاصطناعي. السكانر هذا بدال يدش حق الامر اي الواحد، تدون هذا الجهاز الرنين المغناطيسي يخوف الواحد يدش داخل،
1: الان له تبعات صحيه،
2: له تبعات يمكن، وبعدين الناس تخاف من الغرف من الطريقه هذه. هذا مسوين سكانر كامل يشخص كل الجسم، يعني يشخص قبل لا يصير في اي واحد اي شيء اسمه مرض، وهذا هذا مهم جدا هذا بالذكاء الاصطناعي. لان كنت قبل يومين انا عند طبيب قال لي شنو نحن نقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي في الاشعه، صوره الاشعه، نبي احنا نسوي شيء افضل. صحيح. يعني فبالتالي الان في هذول طبعا متخصصين في الجرافيكس، هذه شركه كبيره مسويه شيء مهم جدا للانسان، للطب البشري وكذا، هذا مفيد. فبالتالي هذه الاشياء ما حد كان يفكر فيها من قبل انه يستخدمها للذكاء. إيلون ماسك عنده شركة أيضا ما عنده مرة وجهة، ولكن هو عنده اللي في البارالايز، الناس اللي عندهم يعني عدم الحركة ما يقدرون مشلولين البصر. صح. هذه كلها الآن قامت تجيب الذكاء الاصطناعي شوية تشيب صغيرة تمشي مع هذا. أكو يعني الواحد خلينا نكون واقعيين، الذكاء الاصطناعي قام يعطي الإنسان قدرة على أنه يقدر يتحرك يتكلم. وأمس أيضا قريت خبر، في خبر مهم من جامعة ستانفورد وكوريا، ان في ملابس ذكيه مثل روبوتات. نعم. هي تعلم نفسها حق الناس السبيشال نيز اللي معاقين، يعرفون يخلون شلون يمسك، شلون يحرك اصابعه، شلون يحرك ايده، شلون يحرك حتى نظره. هذه اشياء انجازات مهمه جدا.
1: دخل في مجال الطب بقوه الذكاء الاصطناعي دكتور، وسهل امور كثيره، منها العمليات اللي تتم بالروبوت والعمليات اللي تتم عن بعد
2: اونلاين. برافو عليك. نعم. الحين بس طبعا اكو ناس يقول لك والله انا، لكن هي الروبوتات قاعده تسوي عمليات في الصين، قاعد يسوون عمليات في مستشفيات رن موجوده في الصين تشتغل بالروبوتات. وطبعا هذا انا شخصيا يمكن اقول حذر واحد منه، ولكن يبي لك كواليتي كنترول، يبي لك كذا، ولكن العالم هذا الان متوجه له. اليوم في جراحه، حتى واحد جراح كويتي قاعد يسوي اونلاين.
0: نعم. من تركب دكتور سياره اللي بدون سايق
1: موجوده في الصين هذه دكتور،
0: طق بريك طق اشاره
2: لا هذا مشكله،
0: يقولك طقوا كذا وصلت
2: مشكله، هذا اذا ما دفعت يقولك يقفل
0: الابواب.
1: نعم.
0: طيب نتمنى دائما تكون هذه التكنولوجيا في خدمة الناس مو العكس.
2: أكيد. لا لا صحيح،
0: تكون مضرة يعني.
1: أكيد. طيب دكتور، إحنا شلون نقدر يعني نحذر أبنائنا من خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي إنه يطيحون في مشاكل قانونية، خاصة المراهقين والأطفال دكتور؟
2: هذه مشكلة كبيرة بالسوشيال ميديا بالذات اليوم يستخدمون الذكاء الاصطناعي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. يعني أنا شخصيا عندي مثلا بنشر بوست على السوشيال ميديا استخدم الذكاء الاصطناعي ينشر لي اياه، بعدين اكو بوتات تشتغل زين، هاي البوتات تشتغل عن الانسان بس منو مسويها؟ هذه ايضا فيها خطوره. اليوم انا اخلي بوت يتحرك ويتكلم كانه انا متكلم، بعدين يقول لك مو انا. شيء ثاني العروض اللي تجي، انا يمكن تو انتشر لي بوست في السوشيال ميديا
0: شفتها،
2: العروض اللي جتني هذا مال اسد ما اسد، الواحد يكون حذر من نفسه وعلى عياله لان المغريات كثيره، وخصوصا اللايف لما الواحد يقول له تعال خلال ساعه انت تربح مبلغ بقدره 10,000 دولار مثلا، مو حق واحد مراهق صغير، هذا مبلغ مغري. فبالتالي ننصح ان الواحد لا ينجرف وراء هذه التكنولوجيا، ودائما اولياء الامور لابد ان يكون لهم نظره، المدرسين ووزاره التربيه لابد ان يكون ايضا الجمعيات النفع العام لها دور في التوعيه، وهذا جزء منها. احنا قاعد نقدم هذه البرامج انه يكون في توعيه ان الواحد لا ينجرف في موضوع انه والله علم وانا شاطر في الذكاء.
0: الدوله مو مقصره دكتور،
2: الدوله مو مقصره
0: على طول تنفي وتحط توعيه بشكل مستمر على الذكاء الاصطناعي والتطور وطريقه النصب والاحتيال،
2: تعطي بيانات. نعم، ولازم نلتزم في قوانين الدوله. صحيح. يعني أكيد. حقيقه يعني
1: اكيد دكتور بالفعل، ومنها ايضا التداول الالكتروني. انا صديقتي بقى النصب عليها قبل يومين بموضوع التداول الالكتروني
2: الرقمي الديجيتال الكريبتو كرنسي.
1: ايوه،
2: لها نصبه كبيره،
1: ثلاث ايام يدقون عليها ليل نهار علشان يبون بياناتها، لأنها ما يعني خافت وما ضغطت على الرابط. احنا نشكرك شكر جزيل، اليوم كنت معانا الدكتور أنور الحربي خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. نقول لك يعطيك ألف ألف عافية دكتور، نورتنا اليوم في برنامج الإذاعة معاكم.
2: كل الشكر والتقدير على هذا الاستضافة.
0: عزيز دكتور انت بحر، ما نقدر
2: بارك الله فيك
0: ناخذ معلومات في جزء بسيط، لكن شرفتنا وان شاء الله لقاءات قادمة.
2: لي الشرف
1: ان شاء الله.
0: نتوقف معاكم لدخول الفترة الدينية لأذان المغرب ونرجع نكمل ان شاء الله في برنامج الإذاعة معاكم.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: وعي قانوني، اعرف حقك واعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الإذاعة معك.
3: أستاذة تهاني الضفيري، المحامية والمستشارة القانونية، الاستثمار بالرأس المال البشري هو جوهر التنمية المستدامة لأي مجتمع، والذي لا يتحقق إلا في نمو الفرد في بيئة يلعن فيها بالاستقرار النفسي والعاطفي والمادي والاجتماعي. لذا نجد أن المشرع الكويتي قد أقر العديد من التشريعات التي تكفل الكرامة الإنسانية لهذا الفرد، والتي من بينها قانون الحماية من العنف الأسري رقم 11 لسنة 2026، والذي حدد فيها أشكال الإيذاء بدقة متناهية لتشمل كافة جوانب الضرر التي قد تلحقه، من الإيذاء الجسدي والإيذاء النفسي والإيذاء الجنسي والإيذاء المالي. وكذلك شمل في هذه الحماية الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثانية، وأبناء الزوجين أو أبناء أحد الزوجين من زواج رسمي، وكذلك من تجمع بينهم رابطة الحضانة، والمشمولين بحضانة أسرة بديلة. كما استحدث مراكز للإيواء لحماية ضحايا العنف الأسري، وأيضا استحدث صندوق لرعاية المعتدى عليهم لتأمين رعاية لهم وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وإعادة تأهيل مرتكبيها. كذلك ضمن سرية تلك الإجراءات، وأيضا نص على كل من شهد أو علم بوجود حالة عنف أسري التبليغ عنها للإدارة المعنية أو لمركز الشرطة أو لجهات التحقيق المختصة. وكذلك بالنسبة للقانون قد منح حق جوازي في حالة وجود خطر جسيم يهدد حياة المعتدى عليه أو صحته أو سلامته، أن يتقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب أمر حماية، والذي يحق له بأن يأمر بأحد التدابير التالية، من عدم التعرض أو منع الاتصال أو الخروج من مكان إقامة المعتدى عليه، أو تحديد محل إقامة بديل للمعتدى عليه مع دفع مقابل سكن عادل إذا كان محل الإقامة مستأجر لهذا القرض، وكذلك من أداء نفقة مؤقتة لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد ودفع تكاليف العلاج المترتبة عن العنف المرتكب. وأيضا من فرض الحراسة للمعتدى عليه أو لأي من أفراد أسرته من قبل رجال الشرطة لمدة تقررها الجهة مصدرة الأمر، واستلام الأغراض الشخصية بقوة الشرطة. وكذلك ورد حالات يمنع فيها التنازل عن هذه القضايا، وهي حالات ذكرت على سبيل الحصر، والتي من بينها الجرائم التي تقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، أو التي تقع على أحد الوالدين من قبل الأبناء. تهاني الضفيري، المحامية والمستشارة القانونية.

أكيد وصلنا معكم لختام مشوارنا اليوم. كانت نعم. حلقة جميلة خفيفة بالفعل. وكان نعم. الخميس يعني يمكن هذا الإحساس اللي خلاها يعني حلقة حلوة مع الدكتور أنور الحربي. أكيد حديث صحيح. جميل وحطينا يعني لكم النقاط حتى يعني ما ندش بالعميق لكن يكون عندكم وعي نوعا ما في جانب

0: موضوع جدا
1: بالاحتياط.
0: مهم ايضا،
1: صحيح
0: يعني خاصة احنا مقبلين على الويكند، الكل بيطلع ممكن يصرف ويشتري، ونروح مطاعم نشتري مشتريات، فراح نستهلك استخدام البطاقات البنكية. نتمنى دائما السلامة للجميع. كنا معاكم في برنامج الإذاعة، معاكم من الإعداد ليلى العازمي وآلاء الوزان.
1: أجمل أيضا تحية من التقديم فطيم الضفيري محمد العلوان،
0: المتابعة والتنسيق خلدون ليحية،
1: والهندسة الإذاعية بندر الشلاعي،
0: تنفيذ على الهواء محمد السعدون.
1: ودعكم نلقاكم.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الدفاع المدني السعودي يعلن وفاة وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تحصل على سلاح نووي وإن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في مفرق الذكرى ومنطقتي الدمنة والراهدة بمحافظة تعز. الرئيس اللبناني يقول من باريس إن استكمال تنفيذ صيغة الإطار الثلاثي لا يمكن أن يتحقق مع استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. مصدر في الجيش السوداني يقول إنه تم السيطرة على مناطق جديدة في مدينة الدلنج جنوب كردفان عقب معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع. الكرملين يحذر من أن فرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على روسيا سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أكثر صعوبة. رئيس الوزراء الكندي يرحب بمقترح منح بلاده صفة أول عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي. رئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية. وكوريا الشمالية ترفض مجددا دعوات لنزع سلاحها النووي وتؤكد أن امتلاكها السلاح النووي قرار نهائي لا رجعة فيه. انتهى الموجز، في أمان الله.
2: دقيقتان بعد السادسة مساء في استوديو الأخبار.

ونستهلها بأبرز عناوينها. الكويت تشارك في اجتماع وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون. بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام بواقع 29 نقطة. صندوق النقد يبحث مع لبنان أولويات الإصلاح المالي ومشاريع الطاقة. السودان يبحث مع البنك الإفريقي للتنمية تمويل مشروعات تنموية بمئة مليون دولار. الهند تؤكد تنويع مصادر الطاقة لحماية أمنها الاقتصادي. الصين تنتقد تشريع العقوبات الأمريكية على مشتري الطاقة الروسية. ترامب يحذر أوروبا من تبعات منح كندا عضوية منتسبة. نبدأ باقتصادنا المحلي.

شاركت وكيل وزارة المالية أسيل المنافي اليوم في اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 76، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي للتحضير للاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد. وناقش الاجتماع استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ونتائج اجتماعات محافظي البنوك المركزية ورؤساء الإدارات الضريبية، إلى جانب مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية ومفاوضات التجارة الحرة. كما بحث الوكلاء متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع

0: السابق وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس على أن ترفع التوصيات إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاعتمادها في اجتماعها المقبل. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 ثلث، فيما تراجع اليورو إلى 352 ثلثا، والجنيه الإسترليني إلى 411 ثلثا، والفرنك السويسري إلى 372 ثلثا. وفي المقابل استقر سعر صرف الين الياباني عند مستوى الفلسين. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بواقع 29 نقطة ليبلغ مستوى 8913 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13 نقطة ليصل إلى 9530 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول 39 نقطة مسجلا 9244 نقطة. وشهدت الجلسة تداولا نحو 488 مليون سهم عبر 30 ألف صفقة نقدية بقيمة إجمالية بلغت 146 مليون دينار. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا فيك أختي دلال، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت وأشكرك على الاستضافة.
0: نعم، دعنا نبدأ من جلسة اليوم التي يبدو بأن ظلال مراجعة راسل فوتسي مراجعة الأجانب ألقت بظلالها على الجلسة من خلال التأثير على الأسهم القيادية بشكل ربما يعني يجعلها لا تتقدم بل تتقدم بشكل خجول، كيف نقرأ ذلك؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا صناديق الأجنبية كما تفضلتي لها مراجعات تقريبا كل 3 أشهر يتم تغيير بعض الأوزان لمؤشراتها. هناك صناديق لمورغان ستانلي وصناديق أخرى فوتسي راسل وستاندر أند بور. عادة مورغان ستانلي مكونات مؤشرها في دلال تكون على لارج كاب، يعني شركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة، بينما فوتسي راسل وستاندر أند بور يكون هناك نوع من التنويع، بمعنى هناك الميد كاب رؤوس الأموال المتوسطة وبعض الأسهم الصغيرة. اليوم كان خروج سيولة من سهمين، سهم الجزيرة وسهم المباني، 5 ملايين دولار قيمة البيع في سهم المباني وتقريبا 7 ملايين دولار في سهم الجزيرة. سهم الجزيرة تأثر أكثر، انخفض 73 فلس، أغلق عن منطقة الدينار 605، بينما المباني كان انخفاض تقريبا 16%، انخفاض طفيف وأقفل على 950 فلس. لكن ما لاحظنا في دلال أثناء هذه المراجعات لابد أن يكون هناك تأثر لسهمين قياديين وخصوصا الوطني وبيتك وكذلك سهم زين، حتى لو لم يتم الإعلان أن هذه الأسهم ستدخل في نطاق مراجعة فوتسي يكون هناك عمليات بيع أو تبادل على هذه الأسهم. شفنا تداول قياسي على بيتك أغلق عند منطقة 770 14 مليون دينار، بينما الوطني تأثر أكثر بالعروض في نهاية الجلسة، أغلق على انخفاض 1.6% على منطقة 854 ب 11 مليون دينار. سهم زين كذلك انخفض بنفس النسبة 1.6% 10 فلوس، أغلق على منطقة 609 ب 6,715,000 دينار. لاحظ يعني هذه القيمة رفعت قيمة التداول في نهاية الجلسة إلى 146 مليون دينار، نصيب السوق الأول منها 89 مليون دينار والسوق الرئيسي نصيبه 56.780 مليون دينار. طبعا عادة في جلال جلسات السابقة تكون القيمة متقاربة ما بين السوقين الأول والرئيسي، ولكن اليوم تفوقت القيمة في السوق الأول بسبب عملية المراجعة.
0: نعم، السوق الرئيسي اليوم يعني في وضعية مهمة للغاية مع ارتداد وأيضا استقرار الكثير من الأسهم، ويبدو بأن أداءه منذ بداية هذا الشهر سبتمبر يبدو أداءا جيدا وأداءا يعني منطقيا، كيف نقرأ أداء السوق الرئيسي خلال سبتمبر؟
1: نعم، أداء السوق الرئيسي ممتاز في جلال، يعني يشوفه يخترق قمم ويعيد اختبارها ويواصل الارتفاع، بينما السوق الأول بسبب الضغط على الأسهم القيادية بيتك الوطني الدولي نشوفه عند منطقة 9334 تقريبا يتذبذب في هذه المنطقة، يصطدم فيها ويتراجع مرة أخرى. طبعا الفضل لارتفاع السوق الرئيسي كان بداية، خصوصا الأسبوع الماضي كان بداية الدخول على مجموعة إيفا أو مجموعة البحر، وخصوصا سهم أولى تكافل. أولى تكافل تداولات قياسية خلال الأسبوع في دلال، أغلق على مستوى تاريخي 687 ب 8 ملايين و396 ألف دينار. كذلك إيفا طبعا تخرجت من حصة في أولى تكافل، فسيكون لها استفادة قد يكون المبلغ التقديري 12 مليون دينار. فشفنا كذلك إيفا تفاعل مع هذا الموضوع وحقق إقبال أسبوعي إيجابي، اليوم ارتفع 2% وأقبل على منطقة ال 442. بالتبعية شفنا مجموعة البحر أسهم أخرى تتحرك وتحقق ارتفاعات، اليوم سهم الآن تم الضغط عليه أكثر من جلسة بدأ يتحرك كذلك في هذه الجلسة وأقبل على منطقة 320 بتداول ممتاز 7 ملايين و669 ألف دينار. طبعا أسهم أخرى إيفا فنادق، طبعا إيفا فنادق سبق المجموعة بالارتفاع قبل ارتفاع أولى تكافل، اصطدم في فترات سابقة بمنطقة 700 فلس ويعني اختبر هذه المنطقة، تراجع مرة أخرى، اليوم شفنا عليه تداول مرة أخرى 3 ملايين دينار مرتفع فلس واحد عند 648. كذلك تنام بارتفاع 4 فلوس مليونين
0: نعم نعم
1: و600
0: نعم
1: تفضل.
0: حتى أن أولى تكافل اليوم أيضا شهدنا عليه صفقات كثيرة. سيد الكريم، دعنا ننتقل للحديث حول رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بربع نقطة أساس، لكن البنك الكويتي بنك المركز الكويتي ثبت الفائدة على عكس الاتجاه الخليجي السائد بالرفع، لم يرفع الربع نقطة أساس، هل يؤثر ذلك أيضا على البنوك؟
1: طبعا يعني البنك المركزي الكويتي في دلال اساسا يعني منذ فتره منذ بدايه الحرب يتبع سياسه نقديه تيسيريه، بمعنى يريد تحريك بعض الكاش في البنوك فقلل الاحتياطيات في البنوك وكانت هناك خطوات تحفيزيه اكثر، هذا امر. الامر الثاني سله العملات في الكويت غير مرتبطه ارتباط مباشر بالدولار مثل دول الخليج، فنشوف يعني حتى في فترات سابقة عند رفع الفائدة للفدرال الأمريكي يكون هناك تثبيت الفائدة للبنوك الكويتية أو البنك المركزي الكويتي. فالسياسة التيسيرية أعتقد اللي يتبعها البنك المركزي في تحفيز الاقتصاد وتشجيع يعني تحريك السيولة في السوق جعلت البنك المركزي يتخذ قرار حكيم بتثبيت الفائدة في هذه المرة.
0: نشكركم جدا الأستاذ حسن بومجداد المحلل المالي. وإلى الاقتصاد الخليجي والعربي، بحثت بعثة صندوق النقد الدولي مع وزارة المالية اللبنانية استكمال العمل على الإطار المالي متوسط الأمد لخمس سنوات وتنسيق الأولويات المالية والقطاعية، وذلك خلال اجتماعاتها لليوم الثالث على التوالي في بيروت. وناقشت الاجتماعات مشاريع البنية التحتية والطاقة وإعادة الإعمار ومراجعة المشاريع القائمة والمتعثرة، إلى جانب خطط الهيئة الناظمة للكهرباء، ومنها مشروع الانتقال من الوقود السائل إلى الغاز. كما بحثت البعثة الإنفاق الاجتماعي وآليات تحديد الأولويات وتأمين التمويل للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية. بحثت وزارة المالية السودانية مع البنك الإفريقي للتنمية ترتيبات تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والزراعة بتمويل يصل إلى نحو 100 مليون دولار. وأكدت الوزارة أهمية إعداد خطة متكاملة لمشروعات الكهرباء والطاقة تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار باعتبارها أحد مسارات التعاون مع الشركاء الدوليين، مع ضرورة استيفاء المشروعات المتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة قبل طرحها للتمويل. البورصات العالمية.

0: في بورصة أوروبا، ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم مع تحسن معنويات المستثمرين بدعم من استمرار تراجع أسعار النفط وهدوء موجة البيع العالمية في أسواق السندات. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو نصف نقطة مئوية إلى 640 نقطة، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو نصف نقطة مئوية، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة أساس في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. بورصة طوكيو، ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم مدعوما بإقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات الألعاب والأدوية التي تراجعت أسعارها بشدة، إلى جانب تحسن المعنويات مع انخفاض أسعار النفط وصدور قرار متوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسة النقدية. وأغلق نيكاي مرتفعا بثلاثة أعشار النقطة المئوية عند 64,136 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بثمانية أعشار النقطة المئوية إلى 4,094 نقطة. نفط ومعادن، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بواقع دولارين ليبلغ 126 دولارا في آخر تداولاته وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3 دولارات لتبلغ 106 دولارات للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3 دولارات لتسجل 100 دولارين للبرميل. وفي أسواق المعادن، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بأكثر من 1% مدعومة بضعف الدولار وتراجع أسعار النفط، فيما يقيم المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة وإشاراته إلى إمكانية مواصلة التشديد النقدي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% تقريبا إلى 4,309 دولارات للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 1% إلى 4,348 دولارا، كما ارتفعت الفضة إلى نحو 64 دولارا للأوقية، والبلاتين إلى 1,772 دولارا، والبلاديوم إلى 1,287 دولارا. الاقتصاد العالمي. تتزايد الضغوط على سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا مع اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما يدفع كبار المستوردين إلى خفض الاستهلاك واللجوء إلى بدائل الطاقة. نتابع سويا التقرير التالي.
1: يتجه الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال إلى الانخفاض للعام الثاني على التوالي مع اضطرابات الإمدادات القادمة من الخليج وارتفاع أسعار نتيجة الحرب الأمريكية على إيران. تشير تقديرات المحللين إلى تراجع الطلب بين 3 و10 مقارنة بمستويات 2025، فيما تتحمل دول شرق آسيا الجزء الأكبر من الانخفاض. تبرز الصين كأحد أبرز أسباب تراجع الطلب، إذ انخفضت استهلاكاتها نحو 6 مليون طن على أساس سنوي في اللجوء للصناعات الكثيفة لاستهلاكها للطاقة في انخفاض الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الغاز، وبالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي والواردات عبر خطوط الأنابيب. تفاقمت الضغوط على السوق بعد خروج نحو 16% من الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المسال في قطر عن الخدمة، مما يدفع الأسعار الفورية في آسيا إلى نحو 26 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022. ومن المتوقع تأجيل عمليات التخزين الاختيارية لدى المستهلكين الآسيويين مع تراقب تعافي الطلب مجددا في 2027.

0: أكدت الهند اليوم التزامها بضمان أمن الطاقة لمواطنيها، مشيرة إلى أنها ستواصل تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على آليات السوق، وذلك في أعقاب تمرير مشروع عقوبات في الكونغرس الأمريكي يستهدف روسيا وإيران. وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها تتابع التطورات، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المصالح التجارية والاقتصادية للبلاد. حذرت جمعية المصرفيين اليابانيين اليوم من استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع قيمة أصول البنوك وتكبدها خسائر تؤثر في أرباحها، مع ترقب الأسواق مزيدا من رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان. وقال رئيس الجمعية ماساهيكو كاتو إن البنوك قد تتريث في زيادة حيازاتها من السندات الحكومية إلى حين اتضاح مسار العوائد ووصول سعر الفائدة الأساسي إلى ذروته، بما يوفر رؤية أوضح لاتجاهات السوق. انتقدت الصين اليوم تشريع العقوبات الأمريكي الجديد الذي يستهدف روسيا، محذرة من تداعياته المحتملة على الدول التي تشتري الطاقة الروسية وفي مقدمتها الصين. ويمنح التشريع الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسي. وقالت الخارجية الصينية إن علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول تقوم على المساواة والمنفعة المتبادلة. استبعدت لجنة الاستقرار المالي التركية اليوم وجود مخاطر هيكلية على الأسواق التركية، وقالت إنها ستتخذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي عازية التقلبات الأخيرة إلى مشكلات ائتمانية وسيولة لدى صناديق تديرها شركات محدودة من شركات إدارة المحافظ. نستمع إلى الرسالة التالية.
1: استبعدت لجنة الاستقرار المالية التركية اليوم الخميس وجود مخاطر هيكلية على الأسواق التركية، مضيفة أنها ستتخذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي عازية التقلبات الأخيرة إلى مشكلات ائتمانية وسيولة لدى صناديق تديرها شركات محدودة من شركات إدارة المحافظ. وجاء بيان اللجنة بعد أن أثارت الانخفاضات الحادة في الأسهم التركية والتراجعات الكبيرة في صناديق الاستثمار أمس الأربعاء واليوم الخميس مخاوف لدى الجهات التنظيمية والمستثمرين. وأشارت لجنة الاستقرار المالي لأن المشكلة تتركز في قطاع محدد من سوق الصناديق وهي مؤقتة وقابلة للإدارة بطبيعتها، مشيرة إلى أنها ستركز الإجراءات بشكل أساسي على تخفيف قيود السيولة ومنع مخاطر انتقال العدوى. هذا وقد انتعشت الأسواق بعد صدور البيان، وأفادت اللجنة أن الجهات التنظيمية والرقابية ستواصل استخدام صلاحيات

0: تحديها بحزم ضد من يثبتوا تورطهم في أعمال تؤثر سلبا في عمل الأسواق. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، اسطنبول.
1: تراجع الفائض التجاري لسويسرا إلى 5 مليارات و600 مليون فرنك سويسري خلال أغسطس الماضي مقارنة ب 8 مليارات و100 مليون فرنك في يوليو الماضي، مع انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات. وأظهرت البيانات تراجع الصادرات بنسبة 8.6 على أساس شهري مقابل ارتفاع الواردات ب 3.1%. أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.2% خلال أغسطس الماضي مقارنة ب 2.9% في يوليو و 2% في أغسطس من العام الماضي. وكانت الخدمات المساهمة الأكبر في تضخم منطقة اليورو، تلتها الطاقة ثم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة والغذاء. رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بمقترح منح بلاده صفة عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن تعزيز العلاقات بين كندا وأوروبا يمكن أن يدعم التجارة وأمن الطاقة والدفاع والتكنولوجيا. وأوضح أن الهدف هو تعميق الشراكة دون إنشاء تكتل منافس للقوى الكبرى. وقالت المفوضية الأوروبية إن تعزيز الشراكة مع كندا لا يستهدف أي طرف، فيما تظل صيغة العضوية المقترحة بحاجة إلى مزيد من التحديد والموافقة الأوروبية.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الاتحاد الأوروبي أو وقف التجارة مع التكتل في عدد من السلع إذا اعتبر خطة منح كندا صفة عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي إذا اعتبر عملا عدائيا. وجاءت تصريحات ترامب بعد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين فتح الباب أمام منح كندا هذه الصفة خلال خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي. وأكدت المفوضية أن المقترح يهدف إلى تعميق الشراكة بين الاتحاد وكندا فيما لا توجد حاليا فئة رسمية للعضوية المنتسبة في معاهدات الاتحاد، ما يتطلب وضع إطار قانوني جديد والموافقة عليه من الدول الأعضاء.

وهذه وقفة سريعة مع ومضات اقتصادية. الأردن يعزز شراكاته مع الناقلات الخليجية جذباً للسياح. مصر تستهدف توفير 3.7 مليار دولار سنوياً من المواد البترولية المكررة. الهند تخطط للتوسع في صناعة الرقائق الإلكترونية. تراجع صادرات السيارات الكورية الجنوبية بسبب قلة أيام العمل والإضرابات. الاتحاد الأوروبي يطلب من الصين تقييد صادرات السيارات الهجينة. وأخيراً، إيرادات شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية تتجاوز نظيراتها الصينية بعشرة أضعاف.

0: انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، وأخرجها حبيب الشعلان. مع السلامة.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
2: تخيل رجلا يجلس أمام جداول رياضية ضخمة محسوبة يدويا من قبل بشر، ويكتشف فيها خطأ بعد آخر نتيجة إرهاق أو تشتت طبيعي لا مفر منه في أي عمل حسابي يدوي طويل ومكرر. وتخيله يقول بمنطق واضح أنه ينبغي لو أمكن حساب هذه الجداول بواسطة آلة بخارية بدلا من العقل البشري المتعب، ثم يقضي بقية حياته محاولا تحقيق هذه الفكرة بالضبط. ولا لم يكتفي هذا الرجل بتصميم آلة حاسبة بسيطة، بل تخيل لاحقاً جهازاً أكثر طموحاً بكثير، يضم وحدة لتخزين الأرقام ووحدة لمعالجتها، ووسيلة لإدخال التعليمات عبر بطاقات مثقوبة في تصميم يحمل الملامح الأساسية نفسها لأي حاسوب نستخدمه اليوم. رغم أنه صمم قبل أكثر من قرن ونصف من ظهور أول حاسوب إلكتروني فعلي يعمل بهذه المبادئ نفسها، إنه تشارلز بابيج، المهندس والرياضي البريطاني الذي صمم أول حاسوب ميكانيكي قابل للبرمجة في التاريخ، ويعد على نطاق واسع أبا مؤسسا لفكرة الحاسوب الحديث بأكملها. قبل أن نفصل في حياة بابيج، يستحق التساؤل وقفة، لماذا يستحق رجل لم يكمل بناء أي من آلاته الطموحة بالكامل خلال حياته أن يذكر إلى جانب أعظم المخترعين في تاريخ التقنية الحديثة؟ والإجابة تكمن في أن قيمة إسهام بابيج لا تكمن في إتمام بناء آلة فعلية بالضرورة، بل في عمق الفكرة النظرية التي صاغها، تصميم متكامل لآلة قادرة على تخزين الأرقام ومعالجتها وفق تعليمات قابلة للتغيير. وهذا التصور الذي سبق زمانه بأكثر من قرن كامل يحمل الملامح الأساسية نفسها لبنية الحاسوب الحديث الذي نستخدمه اليوم. وهذا يعني أن بابيج لم يكن مجرد مهندس فشل في إتمام مشروعه، بل مفكراً وضع أساساً نظرياً كاملاً سبق التقنية المتاحة في عصره بزمن طويل جداً. ولد تشارلز بابيج في 26 من ديسمبر عام 1791 في إنجلترا، ودرس الرياضيات في جامعة كامبريدج، وأظهر منذ سنوات دراسته الأولى اهتماماً عميقاً بتطوير مناهج الرياضيات التحليلية في بريطانيا، وأسس مع زملاء له جمعية تحليلية عام 1812 سعت لتحديث أساليب التدريس الرياضي في الجامعات البريطانية. وهذا الاهتمام المبكر بتطوير المنهج الرياضي نفسه لا مجرد تطبيقه يعكس عقلية إصلاحية منظمة رافقت بابج طوال مسيرته العلمية اللاحقة بأكملها، وانتخب بابج عضواً في الجمعية الملكية البريطانية عام 1816، وشغل لاحقاً منصب أستاذ رياضيات في جامعة كامبريدج قبل أن يستقيل من هذا المنصب الأكاديمي المرموق ليتفرغ كلياً لمشروعه الهندسي الطموح في تصميم آلات حاسبة ميكانيكية. وهذا القرار بالتخلي عن منصب أكاديمي رفيع ومستقر لصالح مشروع هندسي محفوف بالمخاطر والتحديات التقنية غير المضمونة النتائج يعكس التزاماً شخصياً عميقاً برؤيته الهندسية تجاوز حسابات الاستقرار المهني التقليدية المعتادة. بدأت فكرة بابج الأولى من إحباطه المتكرر بكثرة الأخطاء البشرية في الجداول الرياضية المحسوبة يدوياً والمستخدمة في مجالات حيوية كالملاحة البحرية والهندسة. وفي عام 1822 بدأ بابج تصميم وبناء آلة ميكانيكية أطلق عليها اسم محرك الفروق، قادرة على حساب هذه الجداول تلقائياً بدقة عالية، معتمداً على نظام معقد من التروس والأعمدة الميكانيكية الدقيقة دون الحاجة لأي تدخل بشري مباشر في كل خطوة حسابية على حدة. وحصل بابج على تمويل حكومي لتطوير هذه الآلة في واحدة من أوائل المنح الحكومية المخصصة لمشروع تقني في التاريخ، ووظف أمهر الحرفيين المتاحين لصناعة أجزائها الدقيقة. لكن المشروع واجه تحديات هندسية كبيرة، من صعوبة تصنيع أجزاء دقيقة بما يكفي إلى مشكلات تقنية متكررة في الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة. ورغم عدم اكتمال هذه الآلة بصورتها الكاملة النهائية، أظهر نموذج أولي جزئي بني عام 1832 قدرة حقيقية على حساب الجداول بدقة عالية، مثبتا صحة الفكرة الأساسية التي بني عليها التصميم بأكمله. لم يتوقف طموح بابج عند محرك الفروق، بل انتقل لتصميم جهاز أكثر طموحاً بكثير أطلق عليه اسم المحرك التحليلي، وهو تصميم لآلة عامة قادرة على حساب أي دالة رياضية يمكن التعبير عنها بخطوات منطقية متسلسلة للجداول الرياضية المحددة سلفاً وحدها. وتضمن هذا التصميم عناصر تشبه بوضوح بنية الحاسوب الحديث: وحدة حسابية أطلق عليها اسم الطاحونة، ووحدة تخزين للأرقام أطلق عليها اسم الخازنة، ووسيلة لإدخال التعليمات عبر بطاقات مثقوبة. وهذا التصميم الذي وضعه بابج في ثلاثينيات القرن التاسع عشر يحمل الملامح المفاهيمية الأساسية نفسها للحاسوب الحديث، رغم أنه صمم باستخدام أجزاء ميكانيكية معقدة من التروس والأعمدة للدوائر الإلكترونية التي نعرفها اليوم. وهذا يعني أن بابج توصل إلى الفكرة النظرية الجوهرية لبنية الحاسوب العام القابل للبرمجة قبل أكثر من قرن كامل من ظهور أول حاسوب إلكتروني فعلي يعمل بمبادئ مشابهة. وهذا السبق النظري الهائل هو ما يمنحه مكانته التأسيسية الفريدة في تاريخ علم الحاسوب. ارتبط بابج بصداقة فكرية عميقة مع عالمة الرياضيات آدا لوفليس ابنة الشاعر اللورد بايرون، التي اطلعت بعمق على تصميم المحرك التحليلي وكتبت حوله ملاحظات مفصلة تجاوزت في عمقها ما كتبه بابج نفسه عن آلته، متضمنة وصفا لما يعد اليوم أول خوارزمية في التاريخ صممت خصيصا لتنفذ على آلة حاسبة. وهذا التعاون الفكري بين المهندس وصاحبة الرؤية النظرية العميقة أنتج معاً فهماً أشمل لإمكانيات هذه الآلة الطموحة تتجاوز حدود الحساب الرقمي البحت وحده. وهذا التكامل بين خبرة بابج الهندسية العملية في تصميم الآلة نفسها وبين رؤية لوفليس النظرية الأوسع لإمكانيتها المستقبلية يظهر كيف يمكن لشراكة فكرية بين عقلين مختلفين في تخصصهما وأسلوب تفكيرهما أن تنتج فهماً أعمق بكثير مما كان يمكن أن تنتجه أي منهما بمفرده. وهذا التعاون يبقى من أهم الفصول في قصة تطور فكرة الحاسوب المبكرة في القرن 19 بأكملها. ورغم كل الجهد والتمويل الذي استثمر

0: بابج في مشروعيه الطموحين لم يكتمل بناء أي منهما بالكامل خلال حياته، ويعود ذلك لعوامل متعددة، من محدودية دقة التصنيع الميكانيكي المتاحة في عصره إلى تعديلات بابج المستمرة على تصاميمه، والتي أخرت إتمام أي نسخة نهائية ثابتة من آلاته، إلى جانب تكاليف التصنيع الباهظة التي أثقلت كاهل التمويل الحكومي المتاح لهذا المشروع الطموح بصورة غير مسبوقة في عصره. وورث ابن بابج بعض أجزاء آلته بعد وفاته، وجمع منها لاحقاً نسخة جزئية عملت وفق التصميم الأصلي لوالده، وفي أواخر القرن العشرين بنى فريق من المهندسين في متحف العلوم بلندن نسخة كاملة من محرك الفروق، اعتماداً على مخططات بابج الأصلية بدقة كاملة، وعملت هذه النسخة بنجاح كامل، مثبتة أن تصميم بابج كان سليماً هندسياً منذ البداية، وأن العائق الحقيقي كان في حدود تقنيات التصنيع المتاحة في عصره، لا في أي خلل جوهري في التصميم النظري. ولم يقتصر إسهام بابج على تصميم الآلات الحاسبة وحدها، بل أسهم أيضاً في تطوير مجالات تقنية أخرى متنوعة، من المساعدة في تحديث نظام البريد البريطاني إلى إسهامات في تطوير تقنيات السكك الحديدية الناشئة آنذاك. وهذا التنوع في اهتماماته التقنية العملية إلى جانب مشروعه النظري الأكبر في تصميم الحاسوب المبكر يظهر عقلاً هندسياً واسع النطاق، لم يقتصر على تخصص واحد ضيق، بل انخرط في تحسين أنظمة عملية متعددة تخدم المجتمع البريطاني في عصره بصورة مباشرة وملموسة. وأسس بابج أيضاً إلى جانب زملاء آخرين الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، وأسهم في تأسيس مؤسسات علمية أخرى. وهذا الانخراط المؤسسي الواسع إلى جانب أبحاثه الشخصية المباشرة يعكس التزاماً بتطوير البنية التحتية العلمية في بريطانيا بصورة أشمل، لا الاكتفاء بمشروعه الهندسي الشخصي وحده، بمعزل عن السياق العلمي المؤسسي الأوسع الذي عمل فيه طوال مسيرته المهنية بأكملها. توفي تشارلز بابج في 18 من أكتوبر عام 1871 دون أن يرى أي من آلاته الطموحتين مكتملة بصورته النهائية الكاملة، وهذا يعني أنه غادر الحياة دون أن يشهد بنفسه ثمار رؤيته النظرية العميقة تتحقق عملياً. ومع ذلك فإن الأفكار التي تركها وراءه موثقة بدقة في مخططاته وأوراقه العلمية ظلت محفوظة تنتظر تقنية مستقبلية قادرة على تحقيقها بالكامل بعد أكثر من قرن كامل من وفاته. وهذا الفارق بين اكتمال الفكرة النظرية وبين تحقيقها العملي الكامل يذكرنا بأن قيمة الإسهام العلمي لا تقاس دائماً بإتمامه الفوري في حياة صاحبه، بل قد تقاس بعمق الرؤية التي يتركها للأجيال اللاحقة القادرة على تحقيقها حين تتوفر لها الأدوات والتقنيات المناسبة. وهذا بالضبط ما حدث مع أفكار بابج التي ظلت كامنة كخارطة طريق نظرية دقيقة، حتى جاء العصر الإلكتروني ليحولها إلى واقع ملموس بصورة مختلفة تقنياً، لكنها تحمل الجوهر المفاهيمي نفسه الذي وضعه بابج أولاً. تشارلز بابج، إنجلترا، القرن 19 الميلادي، صمم أول حاسوب ميكانيكي قابل للبرمجة في التاريخ، ووضع الأساس المفاهيمي للحوسبة الحديثة، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي ويخرجها

رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف وقع الإمبراطور العظيم أتوالبا في فخ كاخاماركا الدموي، وكيف دمرت الأسلحة الأسبانية والفرسان حراسه العزل في ساعات معدودة. واليوم حيث تدفق الذهب والفضة من كل حدب وصوب ليملأ الغرفة الأسطورية افتداءً لحرية الإمبراطور المأسور، ولكن بين جشع الفاتحين ونكث العهود والخيانة الكبرى يقف التاريخ شاهداً أمام واحدة من أبشع النهايات لإمبراطورية العظام على مر العصور.

0: الإنجليز يطبقون الخناق على مدينة أورليان يوميا. إذا سقطت أورليان فستسقط فرنسا بأكملها، وسأصبح مجرد طريد بلا عرش ولا مملكة. كيف نرسل جيشا آخر ونحن يلتهمنا الإفلاس والخوف؟
1: مولاي يا ولي العهد، هناك فتاة قروية قادمة من منطقة دومرمي تقف عند بوابات القصر وتصر على لقائك فورا. إنها تدعي أن الرؤى السماوية أمرتها بقيادة جيشك لفك حصار أورليان وتتويجك ملكا شرعيا في رمس.
2: جلالة الأمير، احذر من هذه الادعاءات، ربما تكون ساحرة أو مبعوثة من أعدائنا الإنجليز لإفشال ما تبقى من معنويات جنودنا. يجب أن نختبرها أولا بنسج حيلة ذكية قبل أن تسمح لها بالدخول.
0: اسمعني جيدا، سأرتدي ثياب الحراس وأختبئ بين النبلاء في القاعة، وليجلس أحد الوزراء على العرش بدلا مني. إذا كانت مؤيدة برؤى حقيقية فستعرفني بنفسها دون أن يخبرها أحد.
3: لقد أرسلني رب السماء لأقول لك إنك الإبن الحقيقي للملك، ولأقود جيشك لفك الحصار عن أورليان وتتويجك في ريمس.
0: كيف عرفتيني وأنا أرتدي ثياب حارس بسيط ولم تري وجهي من قبل؟ من أنت يا فتاة وماذا تريدين بالضبط؟
3: أنا جان دارك، أعطني راية بيضاء وجيشا صغيرا يا مولاي. ضع ثقتك في إرادة شعبك وسأحطم حصار الإنجليز عند أبواب أورليان وأجعل العالم يرى أن فرنسا لا تموت ولا تستسلم للغزاة.
4: مولاي شارل، إنها فرصتنا. فرساننا وجنودنا في أورليان يائسون ويحتاجون إلى معجزة ترفع معنوياتهم. دع هذه الفتاة الشجاعة تتقدم صفوفنا وأنا سأكون قائدها العسكري في الميدان.
5: انظروا يا أهل أورليان، الفتاة القروية جان دارك تتقدم جيشنا وهي تحمل الراية البيضاء وترتدي الدرع البراق. لقد عادت الروح لفرساننا.
6: هجوم! هجوم يا رجال فرنسا! الإنجليز يتراجعون من الحصون التابعة للمدينة! اتبعوا راية عذراء أورليان!
3: لا تتراجعوا يا أبطال فرنسا! هذه أراضينا وهذه مدينتنا! تقدموا فلن يصمد الإنجليز أمام إرادتنا اليوم!
6: يا إلهي! أصيبت بسهم في كتفها ولا تزال تقاتل وتصرخ في مقدمة الصفوف. هذه ليست مجرد فتاة، هذه معجزة وقوة لا تقهر.
7: انكسر الحصار! الإنجليز يفرون ويتركون أسلحتهم ومدافعهم. لقد أنقذت أوريان في 9 أيام فقط.

0: الفتاة القروية حطمت هيمنة الجيوش الإنجليز في فرنسا بأكملها. بسببها توج شارل ملكاً، وبسببها يخسر جنودنا كل يوم حصناً جديداً. يجب إيقافها والقضاء عليها فوراً، ولكن ليس بسيف في الميدان.
1: سيد اللورد وارويك، قتلها في الميدان يجعل منها شهيدة وبطلة في نظر الشعب الفرنسي. الحل الأوفر والأذكى هو القبض عليها ومحاكمتها أمام محكمة كنسية سورية بتهمة السحر والهرطقة، لنشوه أسطورتها ونثبت أن الملكة تشار توج بفضل السحر لا بفضل الرب.
2: جان دارك تخطط لهجوم على مدينة كومبين غدا بجيش صغير جائع دون أي دعم عسكري من الملك تشارلز. سأحاصرها هناك وأقبض عليها حية، ثم أبيعها لكم لقاء كيس ضخم من الدنانير الذهبية.
0: لك ما أردت من الذهب يا دوك بورغوندي. اخبط عليها وستتولى المحكمة الإنجليزية والأسقف كوشون كتابة الفصل الأخير لهذه الفتاة.
3: يا بسطاء كومبين، ادخلوا إلى داخل الأسوار بسرعة.
4: أحيطوا بها من كل جانب، أنزلوا تلك الفتاة عن حصانها واقطعوا طريق تراجعها نحو المدينة.
3: ارفعوا الجسر الخشبي يا رجال كومبين بسرعة، لا تدعوا جنود بورغاندي يدخلون المدينة.
2: وقفت في الفخ يا عذراء عليان، الملك تشارلز الذي توجتيه بدمك لن يرسل لك رجلا واحدا ولا دينارا واحدا لافتداء حريتك.

0: وهكذا سقطت إمبراطورية ألينكا العظيمة عام 1533 في واحدة من أغرب وأسرع حالات الانهيار في التاريخ الإنساني. 168 رجلاً فقط مسلحين بالبارود والحديد وجشع لا يرحم استطاعوا بضربة غادرة وحكيمة أن يحطموا دولة ملايين البشر ويستولوا على أطنان الذهب والفضة.
1: الملك تشارل وفرنسا لا يتشرفان بخائن مثلك يبيع وطنه للإنجليز بالمال. افعل ما تشاء، فإن إرادتي ملك لربي وحده.

0: الدارك أسرت في كومبين ودوق بورغاندي، يعرض بيعها للإنجليز مقابل المال. هل نرسل الفدية المالية أو نجهز جيشا لإنقاذها؟ فهي بطلتنا.
1: دارك أدت دورها، انتظرنا تتويجنا وانتهى الأمر. نفوذها بين الشعب أصبح كبيرا جدا ويشكل خطرا على سلطتنا. اتركوا الإنجليز يتصرفون معها كما يشاءون. هيا

0: قصة سقوط ألينكا وحجر الذهب شاهداً أبدياً على أن الطمع والحروب الداخلية قد يهدمان أعظم الحضارات ويحولان مجدها إلى رماد وتاريخ طواه الزمن.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني. وهذه تحياتي من التقديم إسراء العسكر. أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم المطيري. وهذه أجمل تحية مسائية من الهندسة الإذاعية ناصر العنسي. كما يتمنى لكم وقتا طيبا بصحبتنا من التنفيذ على الهواء سعد البوس. مستمعي الكرام، ننطلق وفقرات برنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
1: يعد استقبال الطلبة في رياض الأطفال خطوة مهمة لبداية عام دراسي ناجح، حيث تحرص الهيئة التعليمية على توفير بيئة آمنة ومريحة تساعد الأطفال على الشعور بالطمأنينة والألفة، ويهدف الاستقبال إلى تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتشجيعه على التفاعل والمشاركة وتهيئته تدريجيا للاندماج في الحياة المدرسية بروح من الفرح والمحبة. ولنستمع لهذا التقرير الصوتي للدكتورة فاطمة بوفتين معلمة رياض الأطفال بروضة المرح.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة فاطمة عبد الرضا بوفتين معلمة رياض أطفال. بداية يسعدني أن أتحدث معاكم اليوم عن موضوع مهم جدا، وهو استعدادات رياض الأطفال لاستقبال أطفالنا في أول يوم دراسي، وشلون نقدر نخلي هاليوم بداية جميلة ومريحة للطفل. أعتقد أن أهم نقطة لازم ننتبه لها هي أن الطفل في مرحلة رياض الأطفال ينظر للروضة بشكل مختلف تماما عن الطالب اللي أكبر منه سنا. المكان جديد، الوجوه جديدة، المعلمة جديدة، وحتى فكرة الابتعاد عن الأم أو الأب لأول مرة ممكن تكون تجربة فيها شيء من القلق والخوف. عشان كذي استعدادنا ما يكون فقط بتجهيز الفصول أو ترتيب الأدوات، وإنما تهيئة الطفل نفسياً وعاطفياً. ومن الجميل أن تكون الروضة من أول لحظة مكاناً يشعر فيه الطفل بالترحيب والأمان، يعني لما يدخل الطفل نستقبله استقبال جميل بابتسامة، النادي باسمه، حياك الله، نورت روضتنا، روضتنا جميلة، نخليه يشعر أن هذا المكان فعلاً مكانه. حتى البيئة نفسها لها دور كبير، الفصل يكون مرتب، في ألوان، رسومات، ألعاب، وأركان واضحة للطفل.

0: الطفل، لأن الطفل عندما يشاهد المكان جميل ومنظم ويعرف وين يلعب وين يقعد يبدأ يحس بشيء من الألفة والاطمئنان. بالنسبة للفعاليات في الأيام الأولى، الأفضل لما نبدي مباشرة بأنشطة تعليمية كثيرة أو تعليمات متعددة. خلونا نعطي الطفل فرصة أنه يكتشف أو يستكشف المكان ويستمتع فيه. ممكن في البداية نبدأ بألعاب تعارف بسيطة، أناشيد وحركات، رسم وتلوين، ممكن نعطي قصص، الألعاب الجماعية الخفيفة، وممكن أيضا نقوم بعمل جولة صغيرة داخل الروضة، نعرف الطفل على فصله، مكان اللعب، دورة المياه، والأماكن اللي راح يستخدمها يوميا داخل الروضة. والأهم من هذا كله هو دور المعلمة. المعلمة في هذه المرحلة مو بس تقدم نشاط أو تعلم الطفل مهارة، هي بالنسبة له مصدر أمان. نبرة صوتها، ابتسامتها، طريقة كلامها، حتى طريقة تعاملها مع بكاء الطفل، كلها أمور تترك أثر كبير في نفسية الطفل. فإذا الطفل مثلاً كان يبكي من أول يوم، أحتوي مشاعره، أسولف معه، أقول له أدري أنك أنت مثلاً اشتاق لأمك، لوالدك، لكن راح ترجع إن شاء الله بسرعة وتي تاخذك، بس تعال على ما تي أمك، تعال إيش رايك نشوف شنو موجود عندنا. بهالطريقة إحنا ما نكرر شعوره، وفي نفس الوقت نساعده ينتقل من حالة القلق إلى الشعور بالأمان. وأيضاً في هذا الوضع يأتي دور الأسرة. طبعاً من المهم أن يهيئ الوالدان الطفل قبل بداية الدراسة، يتكلمون معه عن الروضة بطريقة إيجابية، مثلاً راح تروح الروضة، راح تلعب، راح تتعرف على أصدقاء، راح ترجع لنا عقب فترة بسيطة أنك أنت بالروضة تستانس معاهم بعدين ترجع البيت. الأفضل أن تكون لحظة الوداع هذه قصيرة وواضحة ومطمئنة، لأن إطالة الوداع أحياناً تزيد صعوبة الانفصال عن الطفل. يعني إحنا دائماً لما أول أيام نبلغ الأم أو الأبو إنه يقعد مع الطفل فترة بسيطة وبعدين يروح ويترك الطفل مع المعلمة. وأحب أأكد على نقطة مهمة جداً، إنه مو كل الأطفال يتأقلمون بسرعة. في طفل من أول يوم يدخل وكأنه يعرف المكان من زمان، وفي طفل لا، يحتاج وقت أكثر، وهذا شيء طبيعي. فلا نقارن الأطفال في بعض، ولا نستعجل الطفل في إنه يتكيف على المكان. نعطيه الدعم ونعطيه الوقت ونعطيه أيضاً الاحتواء. وأعتقد أن نجاح اليوم الأول ما نقيسه بكمية المعلومات اللي تعلمها الطفل ولا بعدد الأنشطة اللي شارك فيها. النجاح الحقيقي هو أن يرجع الطفل للبيت ويقول حق أمه أو أبوه أنا حبيت الروضة، أو حتى يكون عنده شعور بسيط بأنه يقدر يرجع اليوم الثاني وهو مرتاح وما يستعسر الصبح. لأن إذا قدرنا نبني عند الطفل من البداية إحساس أن أنا محبوب وهذا مكاني وأنا في أمان، نكون فعلا وضعنا الأساس الصحيح لتجربة تعليمية جميلة ومستمرة. وفي النهاية كل الشكر للمعلمات والإدارات وأولياء الأمور على جهودهم، وأتمنى لأطفالنا عاما دراسيا مليئا بالفرح والتعلم والاكتشاف، وإن شاء الله تكون بداية موفقة وجميلة للجميع. شكرا لكم على استضافتكم.
1: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: تقارير معدة بعناية تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: مستمعين الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج مساء الخير يا كويت مع تغطيتنا لهذا اليوم. أقامت مكتبة اليرموك العامة ورشة عمل مجانية ومتاحة للجميع بعنوان فن التعامل مع الآيفون والآيباد، قدمها المدرب المعتمد والخبير فهد البرازي، حيث ركزت الورشة على تزويد الحضور بمهارات توفير الوقت والجهد وتعزيز الخصوصية والأمان، بالإضافة إلى استعراض ميزات مخفية واختصارات ذكية للأجهزة. وتمت إتاحة التسجيل والاستفسار للراغبين عبر هاتف المكتبة المخصص. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع الأستاذ فهد البرازي، خبير في الآيفون والآيباد ومدرب معتمد، حيث قال:
4: قدمت ورشة بعنوان فن استخدام الآيفون والآيباد بالتعاون مع إدارة المكتبات العامة وفريق رفد التطوعي، وكان الهدف من الورشة ألا نكتفي بالتعريف بمزايا الجهاز، بل أن نساعد المستخدم على الاستفادة منه بشكل أذكى وأسهل وأكثر كفاءة في حياته اليومية. وقدمنا خلال الورشة العديد من الميزات المخفية التي قد لا يعرفها كثير من المستخدمين، وأيضا قدمنا الاختصارات الذكية التي توفر الوقت وتسرع إنجاز المهام، إلى جانب حركات عملية تجعل استخدام الآيفون والآيباد أسهل وأسرع وأمتع. كما تناولنا مجموعة من الإعدادات المهمة وطرق تخصيص الجهاز بحسب احتياجات المستخدم، والاستفادة من خصائص النظام والتطبيقات المدمجة، مع الإشارة باختصار إلى بعض إعدادات الخصوصية وحماية البيانات. والرسالة الأهم التي حرصنا على إيصالها هي أن كثير من الناس يستخدمون الآيفون والآيباد يومياً ومنذ سنوات، لكنهم قد لا يستفيدون إلا من جزء يسير جداً من إمكانياته. فأحياناً اختصار ذكي وإعداد بسيط قد يوفر عليك خطوات متكررة كل يوم، ويحدث فرقاً كبيراً في سرعة استخدامك وإنجازك. وكانت الورشة عملية وتطبيقية، حيث جرب الحضور المهارات بأنفسهم على أجهزتهم، ولم نكتفي بالشرح النظري. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة المكتبات العامة وفريق رفد التطوعي على التعاون والتنظيم، وللحضور على تفاعلهم واهتمامهم. ونتطلع دائما إلى نشر الثقافة التقنية والاستخدام الواعي للتقنية في مجتمعنا. شكرا لكم وأسعد الله مساءكم.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. أقامت إدارة المكتبات العامة بالتعاون مع الأستاذ طامي الديحاني وبإشراف من مجموعة كويتي جولو فعل ورشة عمل بعنوان التنمر المدرسي، الأسباب والوقاية والعلاج، حيث قدمت الورشة الأستاذة أودت ياسين ورافقتها الأستاذة روان النصر الله كمترجمة للغة الإشارة. وقد استضافت مكتبة نصف عيسى العصفور في منطقة القادسية هذا الحدث المخصص لمناقشة ظاهرة التنمر وسبل الوقاية منها وعلاجها، وسط ترحيب بحضور الجميع. أودت ياسين استشارية اجتماعية وأسرية ومدربة دولية معتمدة في تنمية الموارد البشرية، كان لها هذا التصريح.
5: مساء الخير يا كويت، مساء الخير والفرح والسعادة. شكرا أسرة برنامج مساء الخير يا كويت على استضافتي واهتمامكم بموضوع ورشتي لليوم التنمر المدرسي، الأسباب والوقاية والعلاج. اليوم اخترنا هذا الموضوع بهذا التوقيت بالذات مع بداية العام الدراسي لأهمية هذه الظاهرة وخطورتها وتأثيرها على الطالب والعملية التعليمية بشكل عام، المدرسة وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام. هذه الظاهرة بات من المهم جداً أنه دراستها ووجود العلاج لها وأيضاً الوقاية منها. تكلمنا بورشتنا لليوم عن معنى التنمر، الاستقواء والإساءة. تكلمنا عن التعريف المتنمر، الشخص الذي يقوم بالإساءة والذي يقوم بأعمال التنمر أو مجموعة من الأشخاص. تكلمنا أيضاً عن الأساليب الوقائية اللي هي إعداد الطالب إعداد سليم، التنشئة الاجتماعية والأسرية السليمة المبنية على القيم الدينية وأيضاً مبنية على مكارم الأخلاق وأهمها مقابلة الإساءة بالإحسان. أيضاً تكلمنا عن دور الأسرة بإعداد هذا الطالب، بجعله صلب نفسياً، يعني عنده الصلابة النفسية لمواجهة هذا التحدي، تحدي التعرض للتنمر. وأيضاً تكلمنا أيضاً عن الأساليب الوقائية في المدرسة، سن القوانين الرادعة يعني للحد من هذه الظاهرة. تكلمنا عن أسباب التنمر اللي أهمها طبعاً ممكن يكون هذا المتنمر كان يعني ضحية تنمر سابق، أو التفكك الأسري والعنف الأسري. أيضاً الغيرة، دافع الغيرة، دافع فرض السيطرة والهيمنة وإثبات شخصيته، الألعاب الإلكترونية العنيفة وأثرها أيضاً على الأطفال. أيضاً الإعلام المرئي اللي هو الدراما لها تأثير كبير. أيضاً تكلمنا عن التنمر الإلكتروني اللي صار يعني ممكن يكون هو سبب وأيضا نتيجة تنمر الإلكتروني. تكلمنا أيضا عن الأساليب العلاجية للمتنمر والمتنمر عليه بأهمية خضوعهم للعلاج النفسي في المدرسة وبالتعاون مع أسرتهم. شكرا مرة ثانية لاستضافتي، وألقاكم بمواضيع أخرى إن شاء الله.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: مستمعينا الكرام، أقام نادي الفريا للتوست ماسترز ورشة تدريبية عامة بعنوان ألف باء تقويم، قدمها المتميز محمد خالد، حيث ركزت الورشة على مهارات وأساسيات التقييم بأسلوب تفاعلي، وشهدت مكتبة القادسية حضورا مميزا من المهتمين بتطوير مهاراتهم الخطابية والقيادية وسط أجواء تعليمية محفزة. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع الأستاذ محمد خالد، رئيس شؤون الأندية العربية في القطاع 20 منظمة توست ماسترز العالمية، حيث قال:
6: في البداية أشكر برنامج مساء الخير يا كويت على هذه الاستضافة الجميلة، سعدت بتقديم ورشة بعنوان ألف باء تقويم بدعوة كريمة.

0: مهمه من نادي الفريه، اقدم نادي عربي للخطابه وفنون الالقاء بدوله الكويت. التقويم اللي احنا نقصده هنا مش مجرد اننا نحكم على اداء شخص ونقول كان جيد كان سيء، لكن احنا بنحاول دايما ان احنا نلاحظ اداء الشخص بشكل دقيق ونحدد نقاط القوه ونشوف ايه اللي ممكن يتطور في خطابه وفي ادائه، وبعدين بنقدم له ملاحظات واضحه ومتماسكه تساعد الشخص فعلا انه يتحسن. وانا اعتقد ان الجميع يستطيع ان هو يبدي رايه، وكلنا بنقدر ان احنا ننتقد الاشياء من حوالينا، لكن القليل منا بيعرف كيف يقدم تقويم وتغذيه رجعه بشكل ايجابي وبناء. وعشان كده تقويم مش مهاره نحتاجها فقط في نوادي التوست ماسترز والالقاء والخطابه، لكن مهاره نحتاجها كلنا في حياتنا اليوميه. احنا طول الوقت بنقول راينا في فكره او تصرف او اداء زميل لنا في العمل او حتى في علاقاتنا الشخصيه، لكن المهم ان احنا نتعلم ان الفكره مش اننا نقول راينا فقط، الفكره هو كيف نقوله ولماذا نقوله. شكرا لكم.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعينا الكرام، ضمن جهود تعزيز الوعي الصحي والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، أقيمت فعالية توعوية بالتعاون بين إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية ووحدة القلب في مستشفى جابر الأحمد، بهدف نشر الثقافة الصحية والتعريف بعوامل الخطورة وسبل الوقاية بما يسهم في حماية صحة المجتمع. ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الدكتورة نوار إبراهيم الجمعة، مسؤول قسم صحة المجتمع لإدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة والغير معدية، حيث قالت:
3: سعداء جداً تواجدكم اليوم معنا بالفعالية اللي هي ضمن الأسبوع الخليجي للتوعية بأمراض القلب والأوعية الدموية، اللي تحرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على إقامتها من تاريخ 12 إلى 18 سبتمبر. وإحنا بدورنا إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية بالتعاون مع وحدة القلب بمستشفى جابر الأحمد، حبينا أن احنا نقيم هذه الفعالية وهذا الأسبوع نحيه من أجل زيادة منسوب الوعي بأهمية الوقاية من الأمراض المزمنة كأمراض القلب والأوعية الدموية اللي تعاني منها مجتمعاتنا. الوقاية من الأمراض تعتبر شيء أساسي يساعد الإنسان على أنه يحيا حياة سعيدة وآمنة، والوقاية تبدي من الوقاية من عوامل الخطورة، مثل عندنا الخمول البدني، مثل عندنا التدخين، مثل عندنا الغذاء الغير صحي وغيرها من عوامل الخطورة اللي ممكن تؤدي إلى الأمراض المزمنة كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر والضغط وغيرها. فإحنا من خلال هذه الفعاليات حرصت إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة بالتعاون مع وحدة القلب إن إحنا نذكر الناس بأهمية الوقاية قبل العلاج، وأيضا في حال إن كان الإنسان مصاب بأي مرض مزمن، خصوصا مثلا بهذه الفعالية مرض القلب، فإحنا عندنا يعني مجموعة من المختصين ومجموعة من الأطباء المتمرسين بهذا المجال اللي ممكن يساعدون الشخص على أن يخطو أولى خطوات السلامة. كونك إنك مصاب بمرض مزمن لا يعني نهاية المطاف، بل يعني أن هناك في كل يوم فرصة جديدة لأنك تصبح أفضل، ولأنك أيضا بإذن الله تمنع حتى مضاعفات هذا المرض.
2: فرح القعود رئيس فنيين قسطرة القلب والسونار القلب في مستشفى جابر الأحمد كان لها هذا التصريح:
4: السلام عليكم، معكم فرح القعود، رئيسة فنيين قسطرة القلب ورئيسة فنيين سونار القلب في مستشفى جابر. اليوم نرحب فيكم في فعالية يوم القلب الخليجي بالتعاون بيننا كوحدة القلب التابعة لقسم الباطنية مستشفى جابر وقسم الأمراض المزمنة غير المعدية في وزارة الصحة. في هذه الفعالية نهدف فيها أن احنا ننشر الوعي بين المرضى في أمراض القلب، طرق الوقاية منها، طرق علاجها وطرق الكشف عنها، وفي النهاية نتمنى للجميع الصحة والسلامة.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعينا الكرام، ومع آخر تغطياتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، بحضور الدكتور خالد الرشيد وكيل وزارة التربية بالإنابة عن معالي الوزير التربية، انطلقت مسابقة أمنية مدرستك الرابعة وبرعاية وزارة التربية وإشراك الهيئة العامة للبيئة. أمنية مدرستك هي أكبر مسابقة على مستوى دولة الكويت للمدارس الحكومية من جميع المراحل التعليمية، من رياض الأطفال إلى الثانوي بنين وبنات، لغرس سلوك فرز النفايات البلاستيكية من المصدر بهدف إعادة تدوير وخلق جيل واع ومدرك بأهمية حماية بيئة كويتنا الحبيبة، ويحقق رؤية الكويت 2035. الزميلة ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الدكتور خالد الرشيد وكيل وزارة التربية بالإنابة، حيث قال:
5: بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية وقواكم الله. مجهود الأمانة جبار مميز. احنا الأمانة يعني الهدف الأساسي من هذه المعارض ومن هذه المسابقات اللي احنا قاعد نتعاون معها في وزارة التربية هو فعلا تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة، وأيضا وصول لهم المعلومة الفعالة فعلا تعلمهم كيفية فرز البلاستيك وكيفية إعادة التدوير. وزارة التربية الأمانة شاركت بأعداد كثيرة من المدارس، تقريبا ما يقارب 156 مدرسة في هذا الأمر، وإحنا مكملين تماما إن في هذه السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله راح نشارك في مدارس أخرى ونوسع عملية التدوير. مثلكم شايفين مشاركة طيبة، عندنا ما شاء الله عدد كبير من الإخوان هنا حافزين في هذا الأمر، تعاون بين الإخوان بين بعضهم في هذا المعرض اللي هو 3 أيام تقريبا، ما في شك إنه يعني يكثر من عملية الإدراك في عملية التدوير وأيضا استجلاب المدارس في عملية ريسايكلينج. بخصوص يعني المواد ووضعها في محتوى العلمي في المدارس، ما في شك يعني تدرس، ما في شك ان احنا نضعها في بعض الكتب ك يعني خلينا نقول شابتر معين. انا رضا بالتوجيه ان شاء الله في اداره التوجيه وان ندرسها ان شاء الله، ما عندنا مشكله في هذا. يعطيكم العافيه ومشكورين.
2: الأستاذة فرح شعبان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أمنية لتجميع البلاستيك، وهي شركة غير ربحية، كان لها هذا التصريح:
6: اليوم نطلق مسابقة أمنية مدرستك الرابعة لتجميع البلاستيك، أكبر مسابقة على مستوى دولة الكويت. وزارة التربية من السنة الأولى هي الراعي الرئيسي والداعم، وبالتعاون معها من بدايتها إلى نهايتها، إشراف الهيئة العامة للبيئة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التنمية والاستدامة، وزارة الداخلية ممثلة في شرطة البيئة، معنا لجنة المبادرات الحضرية، معنا العز والدلال هالسنة شركة نفط الكويت ومليون نعم، فهذا وطبعا معنا رعاة من الجهات الخاصة، هذا طبعا يثلج صدرنا ويأكد لنا أن المدارس اللي راح تشارك هذه السنة بإذن الله راح تحظى باهتمام حكومي ومن القطاع الخاص بشكل وايد أكبر. ندعو كل الناس إن هي لما توصل حق بوث أمنية مدرستك توقف وتسأل، لأن هذول عيالهم. مسابقة أمنية مدرستك الرابعة لتجميع البلاستيك، إحنا فتحنا على موقع الإلكتروني حق أمنية بإشراف وزارة التربية، موقعنا الإلكتروني www.omnia-kw.com. يسجلون معانا المدارس الراغبة، المدارس الحكومية من رياض أطفال إلى ثانوي بنين وبنات من 6 محافظات. هذه المدارس اللي تشارك راح نعلن عنهم من بعد تاريخ 30/9 عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة فينا. والحلو بالكويت إن المنطقة، كل منطقة سكنية عندنا شارع المدارس، فسهل الأهالي يعرفون إذا عيالهم بهالمدارس أو عيالهم بهالمدارس، فكل فرد بالمجتمع يقدر أي بلاستيك يجمعه يوصل حق هذه المدارس. احنا اليوم هدفنا الاساسي فرز البلاستيك من المصدر بهدف اعادة تدويره، نبي الناس تاخذها عادة سلوك ويطلع لنا جيل واعي بهذا الموضوع، انه هو يفرز النفاية البلاستيكية، لان هي مو نفاية، هي مصدر ثروة. فاليوم بالتبعية سلوكه قاعد يصير هو واهله وربعه، حتى العمالة اللي عندهم قاعد تصير ان احنا نفرز البلاستيك، نجمعه نحطه بحاويات أمنية أو نسلمه حق المدارس. إعادة التدوير نتعامل مع مصنع معتمد من الهيئة العامة للبيئة، توصل له هذه الكميات كلها بإشراف الهيئة العامة للبيئة، ونطلع الكميات ونقول إش كثر وفرنا بمرادم حبيبتنا الكويت، وإش كثر قللنا من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.
2: الأستاذة سناء القملاس الرئيس التنفيذي لشركة أمنية لتجميع البلاستيك، وهي شركة غير ربحية، أدلت بالتصريح التالي:
7: اللي بيينا اليوم وما قصروا بيض الله ويهم، طبعا حيا الله بكل الناس إن شاء الله، لكن راح يكون الافتتاح برعاية وزير التربية شخصيا معالي الوزير الطبطبائي وزير التربية، لكن لدواعي

0: هاي السفرة راح يكون موجود إن شاء الله دكتور خالد رشيد ينوب عنا وكيل الوزارة، كما أن سيكون عندنا جهات الدولة الأخرى، الهيئة العامة للبيئة، شرطة البيئة، وزارة الشباب والرياضة، كل الهيئات الحكومية اللي معانا أحب أشكرهم وأقول لهم مشكورين على، وطبعاً من غير ما ننسى وزارة التنمية والاستدامة، كلهم مشاركين معانا بوجودهم بممثلين عنهم وبدعمهم اللامحدود اللي نشكرهم عليه. احنا في كل سنة نحاول بين سنة وسنة ان احنا نطور شوية. في السنة هذه مثلا كان عندنا السنة اللي فاتت 156 مدرسة مشاركين، السنة هذه احنا قاعدين نهدف الى اكثر من 200 مدرسة باذن الله. السنة هذه التسجيل راح يكون الكتروني مو ورقي مثل السنة اللي طافت، وهذا هم تطور جديد. الاهم من كل هذا ان لاول مرة بدعم من الافنيوز قاعدين نسوي معرض لانطلاق هذه المسابقة، علشان مو بس المدارس المشاركة تتسجل عندنا، حتى المجتمع المدني، أي أحد ضيوف الأفنيوز يمرون نعلمهم ونقول لهم إيش حقه لازم يجمعون البلاستيك ويفرزونه. المهم إن إحنا نعلم الصغار إيش حقه يفرزون البلاستيك من المصدر، علشان ننظف الكويت. كل البلاستيك هذا ما يروح المردم، من البيت نشيله ونفرزه ونوصله يا حق حاويات أمنية، يا نوصله حق مدارس عيالنا المشاركين في المسابقة، وعلشان تفوز مدرسة عيالكم، وبالتوفيق لهم كلهم.
1: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معاكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعنا الكرام، أكدت نائب رئيس الرابطة الكويتية لهشاشة العظام والرئيس الأسبق للجمعية العربية لهشاشة العظام الدكتورة نادية العلي أن نسبة الإصابة بمرض هشاشة العظام بين النساء في الكويت من النسب العالية عالميا، وأضافت أن 35% من النساء فوق سن 50 يعانين من المرض والكسور، بينما تبلغ نسبة الرجال 20%. هذا وأشارت إلى أن مخاطر الإصابة بالمرض تكمن في الكسور التي ترتفع نسبة الإصابة بها في الكويت عنها في الدول المجاورة، خاصة كسور الورك والفخذ. حول هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا الدكتورة نادية العلي، نائب رئيس الرابطة الكويتية لهشاشة العظام والرئيس الأسبق للجمعية العربية لهشاشة العظام. أهلا وسهلا فيك دكتورة نادية.
3: حياكم الله، يا هلا فيكم.
2: بداية دكتورة نادية، عندما نقول أن 35% من النساء فوق سن 50 في الكويت يعانون من هشاشة العظام والكسور، ماذا تعكس لنا هذه النسبة عن حجم المشكلة؟
3: تعكس أن احنا نتعاطى مع مرض خطير ومرض منتشر، وليس كما يعتقد البعض أن الهشاشة يعني تصيب فقط كبار السن، هي تصيب أيضا منهم أصغر سنا إذا ما توافرت أوامر خطورة أخرى. لما نعرف أن فوق سن 50 ثلث النساء وخمس الرجال معرضين لإصابة الكسور، بما يعني ذلك من كلفة على المريض وفقدان لقدرته على المشي في بعض الأحيان، أو مكوثة في المستشفى لفترات طويلة، أو احتياجه إلى مساعدات، فهذا الكلفة راح تزيد وتزيد كل ما زادت الكسور، وهو مرض ممكن الوقاية منه إذا ما تم الوعي ونشر الوعي في هذا عن هذا المرض.
2: نعم دكتورة نادية، لماذا ترتفع نسبة الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء في الكويت بعد سن 50 بشكل خاص يعني في هذا العمر، وما علاقة التغيرات الهرمونية بهذا الموضوع؟
3: خليني أقول إن مو النسبة مرتفعة في الكويت، بالعكس النسبة في الكويت تعتبر من النسب يعني في إحنا نقسمها إنها عالية متوسطة ومنخفضة. الكويت من الدول اللي في الزون مع المتوسطة إلى مرتفعة.
2: نعم.
3: فيعني إحنا ليس أسوأ من يعني أسوأ من بعض الدول العربية، هي دول شمال أفريقيا والمغرب العربي.
2: بس تعتبر من النسب العالية كما يعني ذكرت.
3: يعني نسبتنا يعني خلينا نقول متوسطة على مستوى العالم.
2: نعم.
3: الجنس الأبيض القوقازي الكوكيجي أهل أمريكا الشمالية شمال أوروبا يعانون من كسور أكثر مما نعاني منه.
2: والسبب دكتورة؟
3: في عوامل وراثية طبعا في الدرجة الأولى تحسب لذلك، وعادات غذائية ونقص فيتامين دال وأمور أخرى. كان السبب، أنت سألتيني ليش النساء يعانون أكثر من الرجال
2: في هذا العمر تقريبا، والموضوع هل هو هرموني؟
3: لا طبعا نعرف ان هشاشه العظام ونقص الكتله الأمنية مرتبطه بالتقدم في السن، وهذا ايضا ورد في القران.

0: على لسان سيدنا زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.
1: صحيح.
0: فكل ما الإنسان كبر راح تضعف عظامه، هذا شيء طبيعي.
1: نعم.
0: هذا حال أي شيء في الجسم يعني. أما لماذا النساء؟ فلعدة عوامل. العامل الأهم إن كل النساء في سن معين، خلينا نقول من نهايات الأربعينيات إلى بدايات الخمسينيات، تتعرض إلى انحدار شديد في مستوى هرمون الأنوثة الإستروجين.
1: نعم.
0: نتيجة فترة انقطاع الطمث لديهم.
1: نعم.
0: فمتى ما صار هالشيء فالمرأة معرضة إلى هبوط شديد في نسبة الهرمون، وهذا الهرمون له دور كبير في حماية العظام من الهشاشة.
1: يعني الهرمونات لها علاقة؟
0: أكيد بالدرجة الأولى الهرمونات فقدانها لها. الرجال ما يفقدون الهرمونات بهذه السرعة ولكن تدريجيا.
1: نعم.
0: إضافة لذلك تركيبة المرأة عظامها أصغر.
1: نعم.
0: وأرق من الرجل، يعني عموما حجمها أصغر، وهذا يعرضها أيضا أكثر من الرجال للتعرض لهشاشة العظام.
1: نعم. هناك بعض العلاجات التعويضية لهذا الهرمون، هل ممكن أن تكون مفيدة للنساء؟
0: والله هذا كان دار عليه لغط كبير، كان دارج يعطون النساء بعد ما تنقطع الدورة هذه الهرمونات التعويضية البديلة، ثم جاءت دراسة أثبتت أن لها بعض المضار، والحين راجعين يعطونها ولكن بحذر لسببين. أول شيء أن قد يكون لها بعض الأعراض الجانبية الأخرى. السبب الثاني أن هناك علاجات محددة لهشاشة العظام أكثر كفاءة وتعطي نتائج أفضل من الهرمون فقط.
1: نعم. يعني إحنا ممكن عارفة دكتورة، يعني سمعنا أن هذا الهرمون التعويضي ممكن أن يسبب الكانسر، هل هذه المعلومة حقيقية؟
0: في زيادة في نسبة الهرمون لبعض الأنواع السرطانة، ولكن له فوائد أخرى. يفضل ويؤدي أيضا إلى تجلطات في الدم، يفضل أن الواحد يدرس المريض كحالة.
1: نعم. نعم.
0: يعني ما نقدر نعمم على الكل أن ما نعطي ولا نعمم أن نعطي، ولكن في ظروف معينة قد نحتاج أن نعطي، وفي ظروف تكون المخاطر أكثر من الفائدة.
1: وهناك البديل عن طريق التغذية بعد دكتورة نادية.
0: وإحنا لا نقول أن التغذية بديل، التغذية طبعا هي العامل الأساسي أنا أقول.
1: نعم.
0: أوكي. يعني ما نقدر يعني لما أعطي دواء ما هذا ما يغنيني عن التغذية أو عن نمط الحياة الصحي أو عن الرياضة.
1: نعم. يعني احنا نسمع ان مثلا بعض الاعشاب او مثلا بعض انواع الشاي او بعض المأكولات فيها نسبة استروجين عالية، ممكن
0: تتكلمين عن الاستروجين؟ هذه يسمونها الفايتو استروجين او الاستروجينات النباتية.
1: نعم.
0: فعلا. لكن احنا يعني ما راح يكون هذا اعتمادنا الاساسي على الاستروجين النباتي او الموجود في هذه الاعشاب.
1: نعم. الدكتورة نادية العلي نائب رئيس الرابطة الكويتية لهشاشة العظام والرئيس الاسبق للجمعية العربية لهشاشة العظام، اشرتي الى ارتفاع معدلات كسور الورك والفخذ في الكويت مقارنة ببعض الدول المجاورة، فما الاسباب او عوامل الخطورة اللي تفسر هذا الموضوع؟
0: ما خلينا ما نقول الدول المجاورة، نقول على المستوى العالم احنا عندنا انتشار هذا الكسور معتد بالمنتصف، لا هي عالية ولا هي منخفضة ولكن في النص.
1: الأسباب
0: طبعا في أسباب الأساسية هي الوراثة، الأسباب الجينية، يعني هناك في تركيبات بعض الشعوب يكون سبب أن هذا الشعب معرضين أكثر من غيرهم لهشاشة العظام.
1: نعم. يعني أسباب الكسور هي يعني بسبب هشاشة العظام تؤدي إلى موضوع كسور الفخذ والورك.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: أوكي. فأول سبب الأسباب الوراثية نحطها. السبب الثاني نمط الحياة، قلة الحركة مثلا أو انتشار بعض، يعني إحنا في محيطنا منتشر مرض السكر من النوع الثاني.
1: نعم.
0: هذا أيضا من عوامل الخطورة. العادات الغذائية، نقص استهلاك الكالسيوم، نقص التدخين، المشروبات الغازية والمشروبات عوامل البيئية هذه وقلة الحركة تختلف بين الشعوب، وهذا تؤدي أيضا بطريقة غير مباشرة إلى تغير نسب الهشاشة.
1: نعم.
0: وكسور الورج هي تعتبر تقريبا مؤشر غير مباشر عن الهشاشة، يعني نقيس انتشار الهشاشة في أي مجتمع بطريقة غير مباشرة عن طريق إحصائيات كسور الورج.
1: إنزين دكتورة نادية، يعني إحنا لماذا ننتظر أن تحدث هذه الكسور؟ ما في فحوصات لابد أن تكون للمرأة بعد هذا العمر، بعد عمر 50، بحيث أن إحنا نتطمن إذا هي كانت تعاني من هشاشة؟
0: أكيد طبعا. شوفي إحنا المرض هذا أيضا يسمى اللص الصامت، لأنه يسرق كثافة العظم دون أن يعطي أي أعراض. الحل في ان احنا ننشر الوعي لكل شخص
1: في
0: يعرف اني
1: فحوصات معينه دكتوره.
0: شوفي في طريقه حسابيه اعتمدت ان نسال عن اشياء معينه في التاريخ المرضي للمريض حتى بدون عمل اشعه الهشاشه، ويبين لنا شنو مخاطر هالشخص انه يحصل له.
1: نعم.
0: فاذا كان مثلا امراه متقدمه في العمر حصل لها كسر سابق، او احد والدينها مثلا كسر عند منطقه الورش هذه، او عندها عوامل ثانيه مثل التدخين او الامراض مثل الروماتيزم او مرض السكر.
1: نعم.
0: او اسباب ثانويه اخرى، كلها هذه عندنا طريقه حسابيه نحسبها وتبين لنا شنو فرصه هذا الشخص انه يحصل عنده كسور.
1: نعم.
0: اذا كانت عاليه طبعا ندخل ان احنا نسوي له فحوصات واشعات والامور هذه كلها.
1: نعم.
0: اذا وجدناها منخفضه ممكن نعيد هذا التقييم بعد فتره. طبعا ارجع واقول لك المرض منتشر بطريقه كبيره، ولذلك احنا في الرابطه الكويتيه لهشاشه العظام ارتئينا ان نلجا الى المراكز الصحيه الاوليه.
1: نعم.
0: كونهم هم الخط العلاجي الاول لاي شخص في الكويت، فقمنا باعداد دورات تدريبيه وكورسات مكثفه لاطباء كثيرين في الرعايه الاوليه. وتم ايضا وجود الحين حاليا معظم المراكز الصحيه لديها عيادات هشاشه عظام.
1: نعم.
0: فيعني سهلنا على المريض انه يروح للمركز الصحي، وايضا ادخلنا في الملف الالكتروني للمرضى لما يكون وصل عمره الخمسين يعطي الارم للدكتور ان هذا المريض افحصه عن هشاشه العظام.
1: نعم جميل.
0: حول هذا التقييم واذا احتاج اشعه او ما احتاج اشعه.
1: عساكم على القوه، كل الشكر لك الدكتوره ناديه العلي نائب رئيس الرابطه الكويتيه لهشاشه العظام والرئيس الاسبق للجمعيه العربيه لهشاشه العظام، عساك على القوه، شكرا لك.
0: الله يحييك، حياك الله.
2: تقارير معده بعنايه تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت. مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، في ظل التطور السريع في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ظهرت تحديات جديدة في المجال القانوني، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية والمسؤولية والجرائم الإلكترونية. ومن هنا يأتي المؤتمر الثالث للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية لمناقشة هذه التحديات وكيف يمكن للقانون أن يواكب هذا التطور. للحديث عن هذا الموضوع وهذا المؤتمر بصورة أشمل، يسعدنا أن ينضم إلينا المحامي محمد الجاسم، مستشار قانوني وخبير جنائي دولي. حياك الله معنا أستاذ محمد.
3: حياكم الله، سلام مباركة.
1: بداية أستاذ محمد، ما أهمية انعقاد المؤتمر الثالث للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية تحديدا في هذا التوقيت؟
3: طبعا البداية مسي عليك وعلى السادة المستمعين،
1: حياك الله.
3: طبعا بلا شك اليوم يعني احنا اليوم في تطور سريع فيما يخص الذكاء الاصطناعي، وكل يوم عن يوم قاعد نشوف شيء جديد خاصة في هذا التطور السريع. فلذلك اليوم يعني هذا المؤتمر في خلينا نقول السلسلة الثالثة له بما يتضمن التحديات الجديدة اللي جت، خاصة التطوير اللي جاء اليوم عن الذكاء الاصطناعي بما يخص آخر التحديثات اللي حصلت. فلذلك اليوم يعني تزامنا مع هذه التحديثات راح يتم عرض آخر التطورات اللي حصلت بما يخص آخر التحديثات اللي صارت في الذكاء الاصطناعي.
1: نعم. أيضا بودنا نتحدث يعني كيف غير الذكاء الاصطناعي طريقة العمل في المجال القانوني، وهل أصبح استخدامه ضرورة للمحامين والجهات القانونية؟
3: نعم بلا شك، احنا اليوم يعني لو نلاحظ كانت في بداية الذكاء الاصطناعي كان الأمر شبيه في عمليات بحث عن أسئلة واستفسارات، لكن اليوم التطور اللي حصل أن الذكاء الاصطناعي يب نسخة جديدة أنه يبدي ينفذ التعليمات اللي موجودة ما بعد هذه البحوث.
1: نعم. مع الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، من يتحمل المسؤولية القانونية عند وقوع خطأ ناتج عن استخدام هذه التقنيات؟
3: طبعا احنا اليوم قاعد نتكلم اليوم الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن وسيلة، فلذلك اليوم احنا ما نقدر نقول ما هي المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي، لأنه بالنهاية هي ما هي شخصية اعتبارية.
1: نعم.
3: كذا ما هي أداة يتم استخدامها. فمثل ما قلت بعدة مناسبات، إذا إحنا اليوم نتكلم عن السيارة، فأنا اليوم إذا لا قدر الله سويت حادث بالسيارة، هل يعقل اليوم أنا أرجع إلى الوكالة نفسها؟
1: أو حاسب السيارة، أنا حاسب المستخدم.
3: نعم، فهو اليوم ترجع العملية على المستخدم.
1: نعم.
3: شلون استخدم الذكاء الاصطناعي؟ شنو هي الأوامر؟ فلذلك اليوم إذا واحد تجاوز السرعة، زين، وهو عارف أن السرعة في هذا الشارع تعد مخالفة، فلذلك اليوم طريقة الاستخدام تعود على المستخدم نفسه. فما نقدر نقول اليوم ما هي المسؤولية الجنائية أو المسؤولية المدنية على الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، إلى أي مدى تشكل تقنيات الذكاء الاصطناعي تحديا فيما يتعلق بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية أستاذ محمد؟
3: طبعا بما يخص حماية خلينا نقول البيانات والداتا، هذا أمر يعني من بداية عصر الإنترنت بنهاية الاختراق موجود، لكن نفس الشيء وسائل الأمان والسيكوريتي كذلك موجودة، ولا بد أنه ممكن يكون في خلل أو ثغرة أو يكون في سوء استخدام، وغالبا هو سوء الاستخدام.
1: نعم، يعني بودنا ندخل في صلب موضوع يعني تخصصك أستاذ محمد. يعني اليوم نشهد تطور في الجرائم الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بدي أعرف من حضرتك أبرز صور هذه الجرائم وكيف يمكن أن احنا نواجهها قانونيا.
3: طبعا بنفس الوقت اليوم الاستخدام هنقول الخاطئ للذكاء الاصطناعي يقابله هناك استخدام أمثل، وبنفس الوقت وسائل التواصل الاجتماعي بما يعنيه زي من جميع أنواع التواصل قد يطرأ عليها بعض الاستخدامات الخاطئة. ففي حال كان هناك استخدام خاطئ، في نفس الوقت جهات هنقول إنفاذ القانون زين بذات الوقت، والجهات هذه قاعد تتدرب على هنقول ماهية الأخطاء الواردة، ماهية الرجوع إلى صلب تأسيس أي عمل قد يكون من وراء جريمة. فلذلك اليوم أغلب هنقول المختبرات الموجودة اللي ترد حق القضاء أو بما يسمى الخبرة أو مختبرات الأدلة الجنائية، عندهم قسم الحاسب الآلي، وقسم الحاسب الآلي طبعا يخضع إلى دورات وتدريب. فاليوم إذا كان في استنساخ لصوت أو صورة، زين، هذه الأقسام هي كفيلة في معرفة ما إذا كان هذا التصوير أو هذا الصوت يعود للشخص نفسه، أو إن كان هناك أي عمل تقني زين قام فيه هذا الشخص للوصول إلى نقول المساس في حقوق بعض الأشخاص.
1: نعم أستاذ محمد، مع انتشار الصور ومقاطع الفيديو والأصوات المزيفة بتقنية التزييف العميق الديب فيك، كيف يمكن القانون حماية الأشخاص من التشهير والابتزاز وانتحال الهوية؟ يعني أستاذ محمد، احنا يعني خلنا نوضحها بصورة يعني للمستمع أكثر. نشوف مثلا يأخذون شخصيات، مثلا قد تكون هذه شخصية مشهورة ومعروفة مجتمعيا، يألفون لها مثلا مقاطع، سواء كان مقطع صوتي أو مثلا لا مقطع يعني فيديو، وفي إساءة لهذا الشخص، قانونيا كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع؟
3: نعم، هو بلا شك يعني الشخص اللي هنقول اللي تم انتحال شخصيته له الحق أنه يتقدم بشكوى. مجرد ما يتقدم بشكوى هنا راح يتبين عندنا زين إحالة الموضوع إلى الأدلة الجنائية. الأدلة الجنائية اليوم فيها يعني من الكوادر الوطنية المدربة اللي تخرجت من جامعات خاصة خارجية متخصصين فيما الأمور الفرنسيك، وخصوص مختبر الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة. فهم جديرين في معرفة ما إذا كان هذا الأمر منسوب للشخص نفسه أو تم صناعه عن طريق أو توليده عن طريق الذكاء الاصطناعي.
1: نعم نعم، بالإضافة مثلا أحيانا مثلا هو يخلي مسؤوليته من هذا الفيديو، يقول إيش هذا الفيديو شخص أرسل لي، ولكن يعني هني بودي يعني أضم صوتي لصوتك. بالنسبة لي يعني الأدلة الجنائية يمكن عندهم أيضا عفوا الجرائم الإلكترونية هم قادرين أيضا يعني في هذا الموضوع لهم تدخل ويعرفون إذا كان هذا الفيديو الشخص هو اللي سواه أو تم يعني أن حصوله عليه من طرف آخر وهم دقيقين في هذا الموضوع. أستاذ محمد، من واقع خبرتك كخبير جنائي دولي، كيف أثر التطور الرقمي على الأدلة في القضايا الجنائية؟ وهل أصبح إثبات

0: إثبات صحة الدليل الرقمي أكثر صعوبة في الوقت الحالي؟
1: لا، هو مثل ما قلت لك، انا اليوم بالنهايه اي استخدام خاطئ يقابله، يعني هناك كوادر وطنيه مدربه والتدريب يصير على مستوى دولي. فلذلك اليوم انضمام الكويت في عده منظمات جنائيه مثل منظمه الانتربول يتيح لها استخدام الخبرات الخارجيه. كذلك هذه الخبرات الخارجيه والمنظمات الدولية عندها شراكات مع جميع الشركات العالمية اللي تخص بتقنية المعلومات أو في وسائل التواصل الاجتماعي. فلذلك أي أمر ممكن يعرض أمام لجنة الخبرة ممكن الاستعانة مثلا من منظمة الانتربول أو في مجمع الابتكار الموجود في سنغافورة والكويت أحد أعضاء هذه المنظمة. فلذلك ممكن الاستعانة بالخبرة في حال إذا تعثر على الأدلة الجنائية أو المتخصصين للوصول إلى معرفة المتسبب.
0: نعم، كل الشكر لك الأستاذ أو المحامي محمد الجاسم، مستشار قانوني وخبير جنائي دولي، على هذه المعلومات. شكرا لك ويعطيك الصحة والعافية.
1: حياكم الله، الساعة المباركة.
2: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
3: مع بداية العام الدراسي الجديد تتجدد أحلام الطلبة وطموحاتهم، لكن بعض الأسر قد تواجه تحديات في توفير المستلزمات الدراسية لأبنائها. وهنا يأتي دور العمل الخيري في مديد العون وتحويل التكافل إلى أثر حقيقي في حياة الطلبة. وفي هذا الإطار تتضافر الجهود لدعم الطلبة من خلال المشاريع الخيرية كالحقيبة المدرسية ومشروع كفالة الطالب المدرسي. وللحديث عن هذه المشاريع وأثرها الإنساني والمجتمعي، كان هذا التقرير مع الأستاذة عبير يوسف الهجرس، مدير المنصات المعرفية والابتكار في نماء الخيرية.
4: مساء الخير، معكم عبير الهجرس، مدير المنصات المعرفية والابتكار في نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي. تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عام موفق ومليء بالإنجاز والسعادة والخير والتوفيق لبناتنا وأبنائنا الطلبة. انطلقت في نماء الخيرية حملة تعلمني ولك أجري. هذه الحملة بشقيها المرتبط بطلبة وطالبات المدارس من أبناء وبنات الأسر المتعففة. الشق الأول في هذه الحملة يخدم على الطلبة والطالبات المتعثرين في سداد الرسوم المدرسية، فيتم كفالة الطلبة سواء كان في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية في الفصلي الأول والثاني من العام الدراسي. والشق الثاني عبارة عن توفير حقيبة مدرسية متكاملة بكافة الأغراض المدرسية والاحتياجات اللي يحتاجها الطالب مع الحقيبة. وبالفعل من فضل الله سبحانه وتعالى تم توزيع أكثر من 650 حقيبة مدرسية بمستلزماتها المختلفة بالتعاون مع الفرق المتطوعة والمتطوعين يوم الخميس الماضي. كانت فعالية جميلة مليئة بالفرح والسعادة والأمل، ومليئة بالاستقبال المشترك للعام الدراسي ما بين أسرة نماء الخيرية والفرق التطوعية والمتطوعين والمتطوعات وأبناء الأسر المتعففة. حضروا شخصيا في مركز نماء للتطوع بجمعية الإصلاح الاجتماعي بالروضة. فرحة الأطفال كانت لا تخفى على أحد بصراحة بسعادتهم بتوفير هذه الحقائب، رغم ما تكون الحقيبة المدرسية أمر بدهي أنه يكون موجود للطالب اليوم في بداية العام الدراسي، لكن في الحقيقة بعض الأسر الحقائب المدرسية ومستلزمات الدراسة تشكل لها عبء مادي بحكم الظروف الاقتصادية اللي تمر فيها بعض الأسر. اليوم في نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي احنا نحتضن مثل هذه الحالات ونوفر لهم فرصة لاستكمال الدراسة بأمان وبسعادة وبحفظ كرامتهم وكرامة هؤلاء الأبناء. تم توزيع الحقائب المدرسية بخصوصية تامة حفاظا على كرامة الأبناء وكرامة هؤلاء الأسر. الأجواء كانت غامرة بالأفراح والسعادة واستبشار الطلبة والطالبات واستشعار هؤلاء الأسر لقيمة التكافل الاجتماعي اللي عبرت عنه نماء الخيرية متمثلة بنماء للتطوع والفرق التطوعية. من فضل الله

0: سبحانه وتعالى نماء الخيرية اليوم تقدم مثل هذه المبادرات حرصا منها على توفير الاحتياجات الأولية للأسر المتعففة داخل الكويت. واليوم نتجه بفضل الله إلى توطين العمل الخيري داخل الكويت لما لمسناه بتوجيهات أيضا حكيمة من شركائنا وزارة الشؤون والمدارس، أيضا بوجود مثل هذه الاحتياجات الأولية لبعض الأسر المتعففة داخل الكويت. فاليوم إحنا دورنا أن إحنا نغطي مثل هذه الاحتياجات لهؤلاء الأسر، نساعد هؤلاء الأسر على أن هم يمكنون عيالهم من الدراسة ومن التحصيل الدراسي. ما تكون الظروف الاقتصادية لهؤلاء الأسر حجر عثرة تقف في طريق استكمال هؤلاء الأبناء لدراستهم. اليوم الفرصة مكفولة لكل طالب داخل الكويت أنه يستكمل دراسته بغض النظر عن الوضع الاقتصادي أو الوضع العائلي لأسرته واللي هو ما لذن فيه. فاليوم الحمد لله من فضل الله لازلنا في هذه الحملة، حملة علمني ولك أجري، تم توزيع الحقائب، وإلى اليوم إحنا الحملة مستمرة لكفاءلة هؤلاء الطلبة، طلبة المراحل الدراسية المختلفة الابتدائي والمتوسط والثانوي. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح فعالية يوم الخميس من الفرق التطوعية والمتطوعين في نماء للتطوع بجمعية الإصلاح الاجتماعي، والشكر موصول لكل من ساهم في إسعاد طفل بحقيبة أو بأي احتياج من احتياجاتهم المدرسية وغرسوا السعادة في قلوبهم وعطوهم دفعة مستبشرة لهذا العام الدراسي بأنهم يبتدون هذا العام الدراسي وهم معهم كامل أغراضهم ولا يقلون عن أي طالب موجود في المدرسة. الشكر موصول لأهل الكويت، فزعتكم دائما حاضرة وموجودة في هذه الحملة وكل حملات نماء الخيرية. بصراحة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبنائنا وبناتنا لما فيه خير إن شاء الله، ويعطيكم العافية.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت. في الختام نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله، وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد فريد الكندري وعبدالله الميموني، تحياتي من التقديم إسراء العسكر، التنسيق والمتابعة ريم المطيري، الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، التنفيذ على الهواء سعد البوس، وهذه تحيات المخرج محمد مل الله. في أمان الله.
3: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
4: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
5: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
3: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم الليلة أميرة الحسن، وفي الإخراج سلام العنزي.

يعلن وفاة شخص وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف. الرئيس الأمريكي يؤكد مجدداً أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ويقول إن الحرب ستنتهي قريباً جداً. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. الرئيس اللبناني يقول إن استكمال تنفيذ صيغة الإطار الثلاثي لا يمكن أن يتحقق مع استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. أوكرانيا تقول إن روسيا شنت هجوماً مكثفاً على العاصمة كييف، وموسكو تؤكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب. المفوضية الأوروبية تؤكد أن مقترح منح كندا صفة شريك في التكتل لا يستهدف الولايات المتحدة. رئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية. وكوريا الشمالية ترفض مجدداً دعوات لنزع سلاحها النووي، وتؤكد أن امتلاكها السلاح النووي قرار نهائي لا رجعة فيه. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء، ونبدأها بالشأن المحلي. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة أسفر سقوط شظاياها إثر اعتراضها عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين ووقوع أضرار مادية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة المتوفي متمنية للمصابين الشفاء العاجل. مستمعينا الكرام، نتحول إلى الرياض، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين وحدوث أضرار مادية إثر سقوط شظايا طائرة مسيرة بعد اعتراضها وتدميرها في محافظة الطائف. وقالت المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي إن الدفاع المدني بمحافظة الطائف باشر سقوط شظايا طائرة مسيرة بعد اعتراضها وتدميرها، مشيرا إلى أن الطائرة تم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأضاف المتحدث أنه نتج عن ذلك وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة سعودية ومقيم من الجنسية الباكستانية حالته حرجة، إلى جانب حدوث أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. وفي المنامة، أعربت مملكة البحرين اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا على المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي استهدفت محافظة الطائف بطائرة مسيرة وأسفر سقوط شظاياها بعد اعتراضها وتدميرها عن وفاة مقيم وإصابة مواطنة ومقيم آخر، فضلا عن أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات. واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان ذلك انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومحاسبة مرتكبيها وتنفيذ قراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها
القرار رقم 2216 وما تضمنه القرار رقم 2817 من

0: مطالبة بوقف استخدام الوكلاء بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وفي مسقط أعربت سلطنة عمان اليوم عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتعرض مكة المكرمة لاستهدافات إجرامية آثمة غادرة، مؤكدة رفضها التام أي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن. وذكرت وزارة الخارجية العمانية في بيان أن السلطنة تؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. ودعت السلطنة وفق البيان دول المنطقة لتكثيف التعاون والتكاتف فيما بينها لمعالجة مختلف القضايا العالقة ثنائيا أو إقليميا أو متعددة الأطراف بما يكفل حقوق الجميع في الأمن والاستقرار والحياة الآمنة الكريمة. وفي جديد التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن طهران تتكبد خسائر فادحة وتريد بشدة التوصل إلى اتفاق. وجدد ترامب التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن قدراتها العسكرية والبحرية تعرضت لدمار واسع، مضيفا أن واشنطن فرضت حصارا غير مسبوق على إيران لم تتمكن خلاله أي سفينة من اختراقه خلال الأشهر الماضية. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل لبحث الخطوات المقبلة في الحرب على إيران. وأوضح الموقع أن الاجتماع المقرر عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيركز على الأفكار الأمريكية بشأن استراتيجية ما بعد الحرب، مضيفا أن الاجتماع قد يشمل قادة آخرين من دول عربية وإسلامية. وفي الأثناء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم إعادة توجيه 104 سفن تجارية منذ استئناف الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية في منتصف يوليو الماضي. وقالت سنتكوم في بيان أنها قامت حتى اليوم بتغيير مسار 104 سفن تجارية وتعطيل 3 سفن وتفتيش سفينتين لضمان الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. وفي اليمن، أعلنت القوات اليمنية تنفيذ غارات جوية على مواقع للميليشيا الحوثية في مدينتي تعز والمخا. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الدولة اليمنية قادرة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي، مؤكدا أن أي تطور ميداني مهما كان مؤقتا لن يغير هدف الحكومة باستعادة مؤسسات الدولة. معا إلى هذا التقرير.
1: فيما تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين على جبهات عدة أبرزها جبهة جبال كهبوب الاستراتيجية القريبة من باب المندب، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ غارات جوية على مواقع للحوثيين في مفرق الذكرة ومنطقتي دمنة خدير والراهدة بمحافظة تعز. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن القوات الجوية استهدفت أيضا مواقع للحوثيين في منطقة المخا والجبهات الشمالية. من جهته، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الدولة اليمنية وقواتها المسلحة قادرتان على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. وأضاف العليمي أن الحوثيين يتلقون ضربات في محاور تعز ومأرب ولحج والجوف وحجة والبيضاء والضالع، مؤكدا أن استعادة مؤسسات الدولة اليمنية تمثل ضرورة لحماية السواحل والمياه الإقليمية والممرات البحرية. وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن أي مكاسب ميدانية مؤقتة لميليشيا الحوثي لن تتحول إلى أمر واقع ولن تغير هدف استعادة مؤسسات الدولة والسيطرة على كامل الأراضي اليمنية. وفي الأثناء حذرت وزيرة الخارجية اليمنية من محاولات الحوثيين استخدام رسائل التطمين الموجهة إلى المجتمع الدولي غطاء لكسب الوقت والتسلح والاستعداد لجولات جديدة من التصعيد داخل اليمن وخارجه. وفي الوقت ذاته أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أن القيادة تراقب التطورات في منطقة باب المندب عن كثب، مشيرا إلى وجود مستشارين ميدانيين يتبادلون المعلومات مع الشركاء في المنطقة. بدورها أكدت الولايات المتحدة دعمها للحكومة اليمنية والشعب اليمني في مواجهة التصعيد الحوثي وإدانة تهديدات الميليشيا الحوثية لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها مخيم العين غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم بعدد من المركبات العسكرية ونفذت حملة مداهمات وأقامت مركز تحقيق ميداني في أحد المباني في المخيم. وفي الأثناء حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم من خطورة طرح سلطات الاحتلال مخططات لبناء أكثر من 3700 وحدة استيطانية في منطقة E1 شرق مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل تصعيدا وانتهاكا للقانون الدولي والشرعية الدولية. وفي السياق ذاته دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم إلى ترجمة المواقف الأوروبية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين إلى إجراءات جماعية، مؤكدا أهمية دعم القضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وإلى باريس، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني، قال إن اجتماع باريس ينبغي أن يفضي إلى وضع خارطة طريق للمؤتمر الدولي إلى جانب تحديد جدول زمني واضح لإنعقاده. وأكد عون خلال افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، أكد أن استكمال تنفيذ صيغة الإطار الثلاثي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. التفاصيل في رسالة هدى فتوان.
2: العاصمة الفرنسية باريس احتضنت تحركا دبلوماسيا لافتا تمثل في عقد قمة ثلاثية جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس اللبناني جوزيف عون وملك الأردن عبد الله الثاني. هذا اللقاء لم يبقى في إطاره السياسي الضيق، بل تحول إلى اجتماع عمل موسع انضم إليه كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية. هذا التوسيع في المشاركة يعكس حجم الرهان الدولي على إنجاح المرحلة الانتقالية في لبنان والرغبة الفرنسية في حشد أوسع تحالف داعم لبيروت. التحديات المطروحة على الطاولة كبيرة ومعقدة، فالمجتمع الدولي يستعد لمرحلة ما بعد قوات اليونيفيل وما سيترتب عليها من فراغ أمني محتمل في الجنوب. من هنا كانت مخرجات هذا اللقاء مركزة على ضرورة توفير دعم عاجل ومتكامل للجيش اللبناني، ليس فقط على المستوى المالي بل أيضا من خلال التجهيز والتدريب والتسليح النوعي. هذا الدعم يعتبر شرطا لا غنى عنه لتمكين الجيش من الانتشار الفعال وبسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني، بما في ذلك ملف حصر السلاح ونزعه من يد حزب الله الذي يشكل العقبة الأساسية أمام استعادة الدولة لقرارها السيادي الكامل. بالنسبة لفرنسا، هذا التحرك يؤكد أن الملف اللبناني لا يزال في صدارة أولوياتها الخارجية، باريس تدرك أن استقرار لبنان ليس شأنا داخليا فحسب، بل هو عنصر حاسم في معادلة الأمن الإقليمي، فلبنان المستقر بجيش قوي ومؤسسات فاعلة هو الضامن الوحيد لمنع انزلاق الحدود الجنوبية نحو تصعيد جديد، وهو المدخل لأي اتفاق أمني طويل الأمد. ولذلك فإن الرهان الفرنسي اليوم هو على تحويل هذا الدعم الدولي إلى واقع ميداني يكرس دور الجيش كضامن وحيد للأمن والاستقرار. لإذاعة دولة الكويت، هدى فتوان، باريس.
0: وفي الشأن السوداني، قال مصدر عسكري في الجيش السوداني اليوم إن قوات الجيش سيطرت على منطقتي الفرشاية في الدلنج والممسوكة بولاية شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع. وأضاف المصدر أن الجيش السوداني قصف بطائرات مسيرة مركبات لقوات الدعم السريع في مدينة سودري ومحيطها، مؤكدا اقترابه من استعادة المدينة الاستراتيجية بعد سيطرته على بلدة القاع. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال مسؤولون اليوم إن روسيا شنت هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى خلال الليل، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخص. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا استخدمت في هجومها صواريخ أونكس المضادة للسفن وصواريخ باليستية وأربعة صواريخ كروز ونحو 160 طائرة مسيرة. في غضون ذلك، أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية أن روسيا ألحقت أضراراً بجسر في منطقة أوديسا، مما يحد بشكل كبير من قدرة أوكرانيا على نقل الحبوب إلى موانئها عبر نهر الدانوب. في المقابل، أعلنت روسيا اليوم مقتل شخص وإصابة آخر في هجمات أوكرانية على مقاطعة بلغورود الروسية. وقال الكرملين اليوم إن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا من شأنه أن يعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن العقوبات الأمريكية لا تسهم في تهيئة أجواء مواتية للحوار في وقت تتواصل فيه الاتصالات بشأن إمكانية استئناف المفاوضات حول أوكرانيا. وفي أنقرة، قال مصدر دبلوماسي تركي اليوم إن بلاده سلمت كل من روسيا وأوكرانيا مسودة اتفاق تهدف إلى وقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة فرانس بريس أن تركيا تبادلت مع موسكو وكييف مسودة الاتفاق في إطار جهودها للتوصل إلى حل للهجمات في البحر الأسود. ونبقى في موسكو، حيث يتوجه الناخبون يوم غد إلى مراكز الاقتراع للتصويت على مدى 3 أيام في الانتخابات البرلمانية التي تعد الأولى منذ بدء الحرب على أوكرانيا في فبراير عام 2022. وفيما تشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن حزب روسيا الموحدة يتقدم بفارق واضح عن باقي الأحزاب المشاركة في تلك الانتخابات، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نتائج انتخابات مجلس الدوما ستكون ردا جماعيا على السعينا لإضعاف روسيا. وفي اسكتلندا، دعا الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا اليوم شركات التكنولوجيا العالمية إلى استحداث آليات وضمانات كافية تسمح بعدم حدوث تهديدات وجودية على البشرية من جراء سوء استخدام الذكاء الاصطناعي. وقال الملك تشارلز خلال استضافته مؤتمرا للذكاء الاصطناعي إن المهمة الماثلة أمام مطوري الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تطوير التكنولوجيا فحسب، بل تكمن في ضمان بقائها راسخة في خدمة البشرية والمجتمع والعالم الطبيعي. وفي بروكسل، أكدت المفوضية الأوروبية أن مقترح تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا ومنح أوتاوا صفة عضو شريك في التكتل لا يستهدف الولايات المتحدة. من جهته، رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مساعي بلاده لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. معا إلى هذا التقرير.
3: وسط التحذيرات الأمريكية تتجه كندا والاتحاد الأوروبي نحو تعزيز علاقاتهما السياسية والاقتصادية بعد مقترح أوروبي بمنح أوتاوا صفة عضو منتسب في الاتحاد، رئيس الوزراء الكندي رحب بالمقترح الذي طرحته رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤكدا أمام البرلمان الأوروبي أن كندا وأوروبا سيصبحان أقوى من خلال توثيق علاقاتهما، وأشار إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتوسع لتشمل مجالات التجارة والدفاع والمعادن الحيوية.

0: والذكاء الاصطناعي والطاقة والفضاء والبحوث والخدمات المالية. وأكد رئيس الوزراء الكندي أن التقارب بين الجانبين لا يستهدف الهيمنة على أطراف أخرى. من جانبها أكدت المفوضية الأوروبية أن مقترح تعزيز الشراكة مع كندا لا يستهدف الولايات المتحدة أو طرف آخر. وقال المتحدث باسم المفوضية للشؤون التجارية أن المبادرة المقترحة ليست موجهة ضد أي دولة، مشيرا إلى أن تفاصيل صفة العضو المنتسب لم يحسم بعد، فيما يحتاج المضي على المقترح إلى توافق داخل الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المضي في المقترح إذا اعتبرته واشنطن خطوة عدائية، ملوحا بفرض رسوم جمركية كبيرة على الاتحاد الأوروبي أو تقييد التجارة معه في عدد من المجالات.
1: ونعود إلى باريس لكن مع ملف آخر، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى اجتماع في قصر الإليزيه الجمعة المقبل لبحث التطورات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وإنعكاساتها على أمن فرنسا وإمدادتها من الطاقة. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاجتماع يأتي في ظل ما وصفته بتدهور الوضع الدولي، وسيعقد بحضور مسؤولين عسكريين وأجهزة للاستخبارات، موضحة أن ماكرون سيطلع قادة الأحزاب على المعلومات المتوافرة بشأن التطورات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتداعياتها على فرنسا. وفي ستوكهولم أعلن رئيس الوزراء السويدي أوليف كريسترسون استقالته عن منصبه اليوم بعد خسارة الكتلة الحاكمة في الانتخابات البرلمانية أمام كتلة أحزاب الوسط واليسار التي تقودها زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون. وقال كريسترسون في رسالة عبر منصة إكس إنه يتعين على رئيس البرلمان اتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن استقالته تهدف إلى عدم تأخير عملية تشكيل الحكومة. وفي نيويورك تستعد الولايات المتحدة لاستقبال قادة دول العالم ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين للمشاركة في أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر أن ينطلق في 22 من سبتمبر الجاري. وتنعقد الدورة الجديدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق مصالح الجميع، فيما تتصدر النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية والتأهب للأوبئة ومكافحة العنصرية ونزع السلاح النووي جدول أعمال الاجتماعات. وفي فيينا أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم عن قلقها المتزايد إزاء تصاعد الأنشطة النووية في كوريا الشمالية، بما في ذلك خطة طويلة الأمد كشف عنها مؤخرا لتعزيز قدراتها النووية. في المقابل قالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن امتلاك بلادها أسلحة نووية أمر لا رجعة فيه، مؤكدة أن وضع بيونغ يانغ كدولة نووية راسخ ومطلق ولا يمكن التراجع عنه بأي حال. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
2: في جديد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، أعرب أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم عن قلق متزايد إزاء تصاعد الأنشطة النووية في كوريا الشمالية، بما يشمل خطة طويلة الأمد كشف عنها أخيرا لتعزيز القوة النووية الكورية الشمالية، داعية بيونغ يانغ إلى وقف أنشطتها النووية، مشيرة إلى ارتفاع مستوى النشاط في عدد من المنشآت النووية الكورية الشمالية. وفي قرار جرت المصادقة عليه خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. أشار الأعضاء إلى ارتفاع مستوى النشاط في بعض المنشآت النووية لجمهورية كوريا الشمالية ومواصلة تطوير برنامجها النووي، وأيدت نحو 103 دول القرار الذي اقترحته 61 دولة عضوا، فيما عارضته 6 دول فقط بينها روسيا والصين، وامتنعت 14 دولة عن التصويت. وذكر القرار أن الأنشطة النووية لكوريا الشمالية لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ، ودعا الحكومة إلى وقف جميع هذه الأنشطة. وفي تقرير صدر قبيل المؤتمر قال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إن الوكالة رصدت منشأة إضافية لتخصيب اليورانيوم في يونغ بيون، كانت بيونغ يانغ قد أعلنت وقف تشغيلها قبل محادثات قبل أن تعيد تشغيلها عام 2021. وأشار التقرير أيضا إلى أن ملحقا بني في موقع التخصيب في كانغسون يبدو أنه دخل حيز التشغيل في يناير الماضي، لافتا إلى مزيد من التوسع في قدرة كوريا الشمالية على إنتاج مواد نووية صالحة لصنع أسلحة. وفي بيونغ يانغ قالت كيم يو جونغ الشقيقة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم إن امتلاك بلادها أسلحة نووية أمر لا رجوع عنه. ومنعت بيونغ يانغ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول البلاد عام 2009، ومنذ ذلك الحين اضطرت الوكالة إلى الاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة لمراقبة البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
1: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بواقع 29 نقطة ليبلغ مستوى 8913 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 13 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول بواقع 39 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 488 مليون سهم تمت عبر 300 صفقة نقدية بقيمة 146 مليون دينار.

0: ونصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها الليلة قمة فرنسية لبنانية أردنية. خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى دعم الجيش وقوى الأمن عبر شراكة طويلة الأمد تتيح تعزيز قدراتهما والاطلاع بمسؤولياتهما. مستمعينا الكرام، لمتابعة هذا الملف ينضم إلينا من بيروت الدكتور خطار أبو دياب. أهلا بك معنا دكتور خطار.
1: أهلا بكم، حياكم الله.
0: دكتور، بداية، انعقاد هذا الاجتماع التحضيري في باريس بحضور الرئيس الفرنسي والملك الأردني، برأيك ما هي الرسالة السياسية والدبلوماسية التي يحملها هذا التوقيت ومستوى حضور هذه القمة لدعم لبنان في هذه المرحلة الحرجة؟
1: هذا الاجتماع في الأساس كان مقررا في شهر مارس أذار من هذا العام،
0: نعم،
1: لكن اندلاع الحرب من جديد منع انعقاد هذا المؤتمر، وكان هناك شروط أمريكية أوروبية عربية أن تستكمل الدولة اللبنانية نزع سلاح حزب الله وإتمام حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية قبل أي انعقاد. إلا أن الجانب الفرنسي أراد من هذا الاجتماع التحضيري إعادة الديناميكية، استعادة دور، خاصة أن الولايات المتحدة انفردت برعاية المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل وإخراج اتفاق إطاري من أجل التفاوض بين البلدين. من هنا وجود العاهل الأردني هو لإتمام ما يسمى مسار العقبة، وهو مسار لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية. عرف المجتمعون حاجات الجيش وحاجات القوى الأمنية اللبنانية. خلال المؤتمر ستقرر الأشياء، لكن في البداية هذا الاجتماع التحضيري حقق هدفه لناحية إعادة لبنان إلى الواجهة الدبلوماسية ومحاولة لاستعادة الدور الفرنسي في لبنان.
0: نعم دكتور، ما هي أبرز الملفات التي يناقشها هذا الاجتماع؟ يعني هل تقتصر الأجندة على الدعم اللوجستي والعسكري للجيش اللبناني، أم أن هناك تسويات سياسية أوسع تطرح على الطاولة لضمان استقرار الجنوب؟
1: بالطبع هناك هذا الدعم اللوجستي، ليس فقط للجيش اللبناني بل لقوى الأمن الداخلي التي تلعب دورا كبيرا في حماية الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان. هناك موضوع البديل لقوات اليونيفيل، وقوات اليونيفيل هي قوات مهمة بالنسبة للبنان، وكانت تعمل منذ 1972 ويبدأ انتهاء دورها في آخر هذا العام. باريس التي كانت دوما موجودة في اليونيفيل تسعى لإيجاد بديل، تتعاون مع إيطاليا في طرح إمكانية إيجاد قوة أوروبية، لكن صدور قرار من مجلس الأمن ليس بهذه السهولة. الولايات المتحدة التي اعترضت على اليونيفيل حتى الآن لا تقبل بذلك. بحث هذا الأمر، ربما رؤساء أركان القوات الضباط الذين كانوا حاضرين أيضا تبادلوا وجهات النظر بهذا الخصوص، وبالطبع ما بين الرئيسين اللبناني والفرنسي والعاهل الأردني كان هناك بحث لتسهيل الوضع السياسي من أجل انتشار الجيش وقيام الجيش اللبناني بمهامه أكثر في الجنوب اللبناني. هي جرعة دعم سياسي، جرعة أكسجين للدولة اللبنانية.
0: نعم، أيضا في هذه القمة طالب لبنان بخريطة طريق وجدول زمني لشراكة مستدامة بدلا من المساعدات المؤقتة. برأيكم دكتور، ما مدى واقعية استجابة الدول الكبرى لبناء قدرات الجيش اللبناني على المدى الطويل؟
1: يعني أصلا الدول الكبرى تلعب دورا معينا في استمرارية الجيش اللبناني، خاصة الولايات المتحدة التي تولت منذ الانسحاب السوري من لبنان في العام 2005 الكثير من احتياجات الجيش اللبناني. في فترة معينة بعد الانهيار المالي في لبنان أيضا الولايات المتحدة بالتنسيق مع دول عربية وبخاصة مع دولة قطر أمنت رواتب معينة أو دعم مالي مباشر للجيش اللبناني. تبقى العقدة الأساسية هي مسألة عدم استكمال نزع سلاح حزب الله وفرض الحصرية وفرض استلام الدولة لقرار الحرب والسلم. كلما كان هناك تردد من قبل الدولة اللبنانية لن يكون هناك استجابة بتقديري لهذه الشراكة المستديمة التي يطالب بها الرئيس جوزيف عون. ليس هناك من تخلي عن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ولكن وفق جداول تفرضها هذه المتطلبات السياسية وليس فقط الشروط اللوجستية لوحدها.
0: نعم، أكد الرئيس عون أن بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي هو خيار ومصلحة لبنانية. كيف ترى دكتور فرص نجاح الدولة في ترجمة هذا الخيار عمليا في ظل التوازنات الحالية؟
1: يعني الدولة اللبنانية كانت في فترة سابقة هناك دور كبير لحزب الله ضمن ما سمي الدولة العميقة، دور كبير للرئيس نبيه بري كرئيس لمجلس النواب وهو القطب الثاني من الثنائي الشيعي. بعد الذي جرى منذ 2023 تراجع هذا الدور، لكنه لم ينتهي. يعني حتى اللحظة إذا لم يكن هناك قناعة من هذا المكون الشيعي في لبنان بفك الربط مع إيران وأعطاء الولاء للدولة اللبنانية ستكون المهمة أيضا صعبة. لا يزال هناك إذن رهانات على الخارج، عندما يكون الرهان على الداخل والولاء للوطن تصبح مهمة الدولة اللبنانية أسهل بكثير.
0: نعم، أخيرا دكتور، صرح الرئيس اللبناني بأنه لا يمكن استكمال تنفيذ الاتفاق في ظل استمرار الاعتداءات واحتلال الأراضي. برأيك ما هي الخيارات أو أوراق الضغط التي يملكها لبنان لإلزام إسرائيل بالتفاهمات؟
1: يعني لبنان يملك فقط دعم أصدقائه، بعض التفاهم الأمريكي رغم أن هناك شراكة بين أمريكا وإسرائيل. يعني دخول لبنان في التفاوض، مطالبة الرئيس عون بقيام اتفاق أمني تمهيدا لاتفاق سلام، كل هذا يمكن أن يساعد لبنان. الجانب الإسرائيلي منذ ما بعد 7 من أكتوبر 2023 اعتمد نظرية أمنية، عقيدة أمنية جديدة تقول بتوسيع المناطق العازلة. في لبنان ليس هناك فقط توسيع المناطق العازلة، هناك جرف للقرى والسكر والمدن، تغيير للمعالم. تحاول إسرائيل فرض ذلك بشكل نهائي. مهمة لبنان أيضا في هذا الموضوع إذا لم يكن هناك من تفاهم أمريكي وبعض المرات من ضغط أمريكي صعبة جدا.
0: نعم، مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من بيروت الدكتور خطار أبو دياب، شكرا جزيلا لك للمشاركة معنا والحديث عن القمة الفرنسية اللبنانية الأردنية. شكرا لك.
1: كل الشكر.
0: مستمعينا الكرام، إليكم وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد: طقس حار نسبيا مساء وشديد الحرارة نهارا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقع لفجر الغد: مدينة الكويت 27 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 26، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 24، ميناء الأحمدي وفيلتشة 31، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 30، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 31 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. أعلى مد في الساعة 3:40 الفجر، أدنى جزر في الساعة 10:40 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 4:14، موعد شروق الشمس في الساعة 5:34. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر استهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة. الدفاع المدني السعودي يعلن وفاة شخص وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ويقول إن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. الرئيس اللبناني يقول إن استكمال تنفيذ صيغة الإطار الثلاثي لا يمكن أن يتحقق مع استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. أوكرانيا تقول إن روسيا شنت هجوما مكثفا على العاصمة كييف، وموسكو تؤكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب. المفوضية الأوروبية تؤكد أن مقترح منح كندا صفة شريك في التكتل لا يستهدف الولايات المتحدة. رئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية. وأخيرا، كوريا الشمالية ترفض مجددا دعوات لنزع سلاحها النووي، وتؤكد أن امتلاكها السلاح النووي قرار نهائي لا رجعة فيه. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن، ومن المخرج سلامة العنزي. شكرا على حسن الاستماع. دمتم في أمان الله.

0: نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية بعد أن نقل لكم نشرة الأخبار ونستكمل برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله،
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
0: هنا الكويت، الساعة الآن 8:42 دقيقة.

أهلا بكم مستمعنا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج مصطفى سعود سهلي.

نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين ونستهلها بأبرز العناوين. الأزرق يتدرب على المدينة الرياضية في جدة استعدادا لخليج 27. الكويت يخسر أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2. العربي يتعاقد مع الهولندي وليد وطارق ينتقل إلى كاظمة. لاعبو منتخب الكويت للتيك بول ينتقلون إلى نصف نهائي للعبة في آسيوية إتشي نانجيويا 2026. طوفان برشلوني يجتاح سانتاندير بسباعية في الليغا. بنفيكا يهزم إيسي ميلان في الدوري الأوروبي.

تدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على ملعب الفرعي لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي خليج الديار العربية 27 التي تستضيفها السعودية من 23 من سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل، ويخوض الأزرق البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه المنتخب السعودي الذي يواجه في لقاء الافتتاح يوم 23 من الشهر الجاري، والعراق وعمان اللذان سيلتقيان تباعا يومي 26 و29 من الشهر نفسه.

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت أمام مضيفه الوحدة الإماراتي بثلاث أهداف مقابل هدفين في اللقاء المثير الذي أقيم على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. كما تعادل الخلدي البحريني مع نساف الأوزبكي سلبا ضمن مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2، وبهذه النتيجة وضع الوحدة أول ثلاث نقاط في رصيده مقابل نقطة واحدة لكل من الخلدي البحريني ونساف الأوزبكي، فيما بقي الأبيض دون نقاط في المركز الأخير.

أعلن النادي العربي تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي وليد ولد الشيخ في صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل. ويأتي انضمام وليد ولد الشيخ إلى العربي في إطار تعزيز الخيارات الهجومية وصناعة اللاعب مع التعويل على خبرته الأوروبية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، كما جاءت الصفقة بعد انتقال بدر طارق إلى نادي كاظمة.

أنهى منتخبنا الوطني لكرة اليد المرحلة الأخيرة من الإعداد لدورة الألعاب الآسيوية والتي تمثلت في معسكر خارجي في طوكيو اليابان، حيث لعب مباراة ودية مع أحدى الفرق اليابانية ووضع الجهاز الفني بقيادة المدرب آرون كروستانسون اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض البطولة. وتتجه بعثة الأزرق إلى مدينة نانغويا اليابان في مقر إقامة الدورة والتي يفتتحها منتخبنا بمواجهة المنتخب الإيراني السبت المقبل.

0: تأهل أزرق التكبولي إلى دور نصف النهائي بعد تألق البطل باسل أحمد والبطل عبد الوهاب القطان في منافسات زوج الرجال، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين إيتشي ناغويا 2026. وحول التأهل أدلى مدير اللجنة الأولمبية الكويتية محمد سعيد الخلفان بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: توفق فريقنا في التكبول الزوجي رجال وفازوا على الفريق الياباني بنتيجة 2-1 ولله الحمد، وإن شاء الله بإذن الله يصعدون إلى دور الثمانية. الفردي عندنا بطلنا هم كذلك حقق الفوز اليوم ودخل إلى النصف النهائي. بكرة بإذن الله عندنا مباراة كرة القدم مع الفريق الكازاخستاني، نسأل الله أن يوفق فريقنا ويتوفق في مباراة الجاية ويكون عنده لقاء آخر مع الفلبين ويأخذ له كمركز في مجموعته. هذا تقريبا ملخص المباريات اللي مرت في 17 سبتمبر، وإن شاء الله بكرة في منافساتهم كذلك راح إن شاء الله نطلع عليها وتوصل النتائج ويكونون أبطالنا إن شاء الله يحققون فيها نتائج طيبة ويرفع فيها علم الكويت.
0: ومن أخبارنا الخليجية، فرط فريق التعاون السعودي الأول لكرة القدم بفرصة الفوز على مضيفه النهضة العماني بعد سقوطه في فخ التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب مجمع سلطان قابوس الرياضي في مسقط ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2. وبهذه النتيجة اكتفى كل فريق بحصد نقطة واحدة في بداية مشوارهما بالمجموعة التي تضم أيضا الريان القطري والفيصل الأردني. استهل الريان القطري مشواره في منافسات دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم بفوز مثير على ضيف الفيصل الأردني بأربع أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما على استاد أحمد بن علي بنادي الريان ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. وبهذا الفوز تصدر الريان ترتيب المجموعة برصيد 30 نقاط بعد تعادل فريقي التعاون السعودي والنهضة العماني.

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن ضم النجم الأبيض السابق ونادي الوحدة الإماراتي إسماعيل مطر إلى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكرواتي زلاتكو داليتش، بداية من المعسكر الحالي المقام في العاصمة أبوظبي، حيث يستعد الأبيض للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي 2027 المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 من سبتمبر إلى 6 من أكتوبر المقبل 2026 في المملكة العربية السعودية. وإلى أخبارنا العالمية.

واصل برشلونة اكتساح منافسه محليا وقاريا بفوز عريض على ضيفه راسينغ سانتاندير بسبعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وانفرد الفريق الكتالوني حامل اللقب في الموسمين الأخيرين في الترتيب برصيد 18 نقطة محققا العلامة الكاميرة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سانتاندير الصاعد حديثا هذا الموسم عند 7 نقاط في المركز العاشر. تغلب بنفيكا على مضيفه ميلان بهدفين دون رد في سان سيرو، بينما تغلب ساندرلاند الذي يشارك لأول مرة على الكامار، وتفوق أولمبيك ليون على أندرلخت في بروكسل في الجولة الافتتاحية من الدوري الأوروبي لكرة القدم. بهذه النتيجة يتلقى ميلان هزيمة موجعة تعقد حساباته مبكرا في المجموعة وتزيد من الضغوط على الفريق في مشواره الأوروبي، بينما يحقق بنفيكا فوزا ثمينا للغاية على أرضه يضعه في موقع قوي في المنافسة على بطاقة التأهل. حقق فريق ساندرلاند الإنجليزي الذي يشارك في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى فوزا تاريخيا على الكامار الهولندي بهدف دون رد بفضل ركلة جزاء سجلها إنزولو، كما تغلب أولمبيك ليون على أندرلخت بهدفين مقابل هدف في بروكسل، وحقق باير ليفركوزن فوزا مريحا على تشيليس سوليفيري بهدفين دون رد.

زاد برايتون من معاناة مانشستر يونايتد بعدما أقصاه من الدور الثالث لكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بفوزه عليه في أولد ترافورد بثلاث أهداف مقابل هدفين، وتعد الخسارة الثالثة لمانشستر يونايتد في آخر ست مباريات في جميع المسابقات، كما فشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة المحلية الثالثة تواليا، ما يزيد الضغوط على المدرب مايكل كاريك.

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره نوريتش سيتي في 9:30 مساء اليوم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم. ويدخل مانشستر سيتي المواجهة بمعنويات عالية ومرتفعة بعدما حقق الفريق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة التي يحمل لقبها. ويطمح سيتيزنز إلى الدفاع عن لقبه ومواصلة مشواره نحو التتويج بكأس الرابطة للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق له حصد البطولة 9 مرات كان آخرها الموسم الماضي عقب فوزه على أرسنال بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وفي خبرنا الأخير، أعلن فريق كريستال بالاس تمديد عقد حارسه وقائده دين هندرسون حتى عام 2030 ليحسم مستقبله مع النادي قبل انطلاق مشوار الفريق في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. وانضم هندرسون إلى كريستال بالاس قادما من مانشستر يونايتد عام 2023، وخاض منذ ذلك الحين أكثر من 100 مباراة بقميص النسور، كما ساهم في تتويج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي تحت قيادة المدرب أوليفر جلانستر الموسم الماضي. لكن هندرسون لن يكون حاضرا في المباراة الافتتاحية لكريستال بالاس في الدوري الأوروبي أمام ليج بوزمان البولندي مساء اليوم على ملعب سيلسهيرك بارك، إذ يواصل التعافي من الإصابة في الكاحل.

مستمعنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا الرياضية، نذكركم بالعناوين. الأزرق يتدرب على المدينة الرياضية في جدة استعدادا لخليج 27. الكويت يخسر أمام الوحدة في

دوري أبطال آسيا 2. العربي يتعاقد مع الهولندي وليد وطارق ينتقل إلى كاظمة. لاعب منتخب الكويت للتيك بول إلى نصف نهائي للعبة الآسيوية في إيتشي نانغويا 2026. طوفان برشلوني يجتاح سانتاندير بسباعية في الليغا. بنفيكا يهزم أسي ميلان في الدوري الأوروبي.

مستمعنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج سعود السهلي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الشيخ عبد الله بن خلف بنت حيان ولد في الكويت في 28 من شهر شوال سنة 1292 هجرية، الموافق 22 من سبتمبر عام 1875 ميلادية. ترعرع فيها طفلا وشابا ثم شيخا، لم يشغله شاغل عن الغوص في بحور العلم ونشره بين الناس. قرأ القرآن وتعلم مبادئ الخط في مكتب أبيه الملا خلف، وفي كل رحلة حج كان يلتقي بعلماء الدين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. لقد تميز الشيخ عبد الله بن خلف بشهادة تلاميذه من العلماء بحسن معاملته للناس وكذلك في إحسانه، فقد أحسن إلى الناس بعلمه وعدله وعطفه، وأحسن إليهم بالمال والطعام، كما ساهم وشجع على إقامة المشروعات الخيرية، وكان دائما يتفقد جيرانه ويواسي المنكوب منهم سرا. كان للشيخ عبد الله بن خلف دور كبير في مناصرة المشاريع الخيرية في الكويت، منها الجمعية الخيرية في سنة 1331 هجرية الموافق 1913 ميلادية، وكذلك المدرسة الأحمدية، داعيا إلى مناصرة مثل هذه المشاريع مبينا فضل العلم في إحياء النفوس وتنوير العقول. تولى الشيخ عبد الله بن خلف الإمامة والخطابة في مسجد البدر، وهو من المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة. كان الناس يحرصون على الصلاة فيه خلف الشيخ عبد الله بن خلف والاستماع إلى خطبه مهما بعدت المسافة بينهم وبين المسجد. في عام 1931 انتقل الشيخ عبد الله الخلف إلى جوار ربه عن عمر لا يتجاوز 57 عام.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم نقطة نقاش. من هنا، من صميم الحرف ومن نبض الفكر نبدأ الحكاية. نقطة نقاش، حيث تنبض الكلمة وتستنير الفكرة وتتعانق الرؤى في فضاء لا يعرف الانغلاق. نفتح نوافذ الحديث على مصراعيها ونرسم خارطة للحوار تسير بنا نحو ضفاف الفهم وجسور الحلول. هنا لا صوت يعلو فوق صوت العقل، ولا رأي يقصى، ولا فكرة تهمش. نسلط الضوء على قضايا تلامس القلب وتستفز الفكر وتدفعنا للغوص في عمق الواقع، لا لنتجادل بل لنفهم، لا لنختلف بل لنتلاقى. في نقطة نقاش كل فكرة تستحق أن تقال، وكل رأي هو لبنة في بناء مجتمع أوعى وأرقى. فمرحبا بكم في المساحة التي يصغي فيها الوجدان لصوت الإنسان، ومرحبا بكل من يرى في الكلمة بذرة تغيير وفي النقاش طريقا

نقطة نقاش يعده لكم محمد السبيعي، وعبر موجات الأثير يقدمه فاطمة الطباخ مساعد السوارج، من التنفيذ روان عبد السلام. برنامج نقطة نقاش يأتيكم أسبوعيا من إخراج محمد مطبقي.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نقطة نقاش. نعيش اليوم مستمعينا بزمن أول ما نفتح فيه تليفوناتنا نشوف شخص أنجح أو أغنى أو سافر أكثر أو عنده بيت أجمل وعلاقة ممكن تكون بنظرنا مثالية، وممكن الواحد يكون قبلها بدقائق راضي عن حياته، لكن بعد ما يشوف حياة غيره يبدأ يسأل نفسه ليش أنا مو مثله؟ هل أنا متأخر؟ هل اختياراتي كانت غلط؟ ليش أحس أن حياتي ناقصة مع أن فيها أشياء وايد حلوة؟ فهل مستمعين المشكلة فعلا بحياتنا؟ ولا هي بالطريقة اللي صرنا نشوف فيها حياتنا؟ هل القناعة معناتها أن الواحد يوقف طموحه ويقول هذا نصيبي وخلاص؟ ولا نقدر نقول راضين عن اللي عندنا والحمد لله والشكر، وبنفس الوقت إحنا قاعدين نسعى للأفضل؟ مستمعينا، هذا موضوع حلقتنا اليوم، راح يكون مع الاستشارية النفسية التربوية الدكتورة ريم فهد الدويلة. حياك الله دكتورة.
1: يا هلا فيك. حياك الله اختي فاطمة. يا هلا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا فيك دكتورة. خلينا نبدي من الأساس، يعني نعرف الرضا النفسي، شنو الفرق بين الرضا والقناعة؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرضا شيء جميل. الرضا هو شعور داخلي يشعر فيه الإنسان، شعوره يعطيه نوع من الاتزان. ولكن في نفس الوقت القناعة أيضا شيء جميل، ولكن هي مفارقة بسيطة جدا بين الرضا وما بين القناعة.
0: كيف؟
1: الرضا إن الإنسان راضي وعنده قبول.
0: استسلام خلينا
1: لا، مو استسلام، والعكس تماما.
0: كيف؟
1: هو عنده قبول لوضع اللي هو فيه، ولكن عنده طموح للتغيير، عنده طموح للتطوير، عنده قابلية أيضا لأنه هو يكون أفضل. القناعة جميلة، ولكن القناعة من غير الرضا تكون سيئة جدا. مثلا يكون شخص يقول لك والله أنا الحين خلصت شهادتي أيا كانت مستوى وقاعد موظف، ما تبي تكمل مثلا، أو تبي مثلا تطور من مهاراتك، لا أنا مقتنع بالمستوى اللي أنا فيه وخلاص. يفتقد، لأنه هو فاقد أساسا الرضا، فهو فاقد للتطوير وفاقد للتغيير خوفا لأي أسباب طبعا متعددة. نعم
0: نعم. إذن هناك يعني فرق بين الاثنين.
1: نعم.
0: طيب الإنسان يقدر يكون طموح وايد وبنفس الوقت يكون راضي عن حياته؟
1: طبعا أكيد. هو ال ال ال الرضا والطموح مع بعض، احنا نقول دائما نقول ان الانسان لابد ان يكون عنده اولا مشاعر رضا وشعوره بالسكينة والاستقرار والقبول حتى يمثل الاتزان. ما في انسان فاطمة، ماكو انسان يطور من نفسه وهو اساسا عنده خلل نفسي. فاذا انزين اذا يكون عنده توازن وعنده رضا، فتلقائيا بيكون عنده طموح. فأهما يمشون بنفس الخطين متوازيين،
0: يتوافقون.
1: نعم،
0: ما يتعارضون
1: اطلاقا، بل على العكس، واحد يأيد الثاني. لما يكون عنده رضا رح يكون عنده طموح، ولما يكون عنده طموح رح يكون عنده رضا. نعم
0: حلو.
1: نعم.
0: طيب ليش عيل الناس، يعني خلينا نقول بعض الناس، يوصلون حق الشيء اللي كانوا يتمنونه من سنين، وبعد فترة قصيرة يحسون انه هم بعد مو كافي؟ يعني خلينا نقول الطموح يتغير يتجدد ممكن؟
1: لا شوفي، هو احنا الطموح نقول عنه مطلوب يعني، لكن اللي النقطة اللي ذكرتيها ان عدم شعوره ب

0: بالاستمتاع بما وصل إليه. هذا لأنه هو قاعد يصير عنده نوع من عدم أو خلينا نقول زين ليش هو يبي يطمح؟ ترى إحنا نشوف مرات سلوكيات ظاهرية أمامنا.
1: نعم.
0: ولكن هناك شيء مخفي قد يبحث عن فقدان الأمان، قد يبحث عن فقدان التقدير، قد يبحث عن فقدان الحب من قبل الآخرين وقبول الآخرين لا. فنلاحظ نشوف أنه مثلا ما قعد
1: ما حقق هدفه،
0: ما حقق الحاجة الناقصة، فهو مجرد يسعى إلى تحقيق لا أنا ما وصلت للي أنا أبيه.
1: هو يكون عارف هذه الحاجة أنها هي ناقصة؟
0: لا.
1: عشان كذا يظل يبحث فيها.
0: نعم. عشان كذي مو قادر يستمتع باللي عنده، مو قادر يشعر بالسعادة بما يملك، لأن سعادته لحظية وتنتهي.
1: هذا يجرني حق سؤال دكتورة.
0: نعم. نعم.
1: يعني شلون أنا أحس بالسعادة باللي عندي؟
0: شوف، لأن إحنا نبحث لابد أن يعني يحتاج الإنسان أنه يكون عنده وعي، وعي بذاته. لما نبحث عن مثلا شفتي نظرية إبراهام ماسلو في اللي هو الحاجات، تلبية الحاجات والاستقرار النفسي للإنسان عن طريق التلبية للحاجات، فهو تدرج في هذه الحاجات. إذا أنا مسكت حاجة حاجة وشفتها، في فرق ما بين الحاجة وما بين الهدف. فإذا كانت أنا مثلا حاجة هذه لابد أني أنا تتوفر لي عن طريق مجموعة من الأهداف، مثلا أنا أبي أني أنا أنتمي إلى، من ضمن حاجات ماسلو أن أنا أنتمي إلى جماعة معينة، فممكن أنا أنتمي إلى أسرة، فأنا هدفي أني أكون لأسرة ورب عيالي وشعوري بأني أنا مثلا من أو من مثلا بالجامعة مثلا تخصص معين، أمثل الكويت مثلا، أكون أنتمي إلى هذه الجماعة. فلا بد أني أنا أكون عارف، يصير عندي وعي، علشان أنا هل أنا بس عشان يصير عندي تخبط في في في في حياتي، ليس عندي تخبط في سلوكياتي وما أدري أنا شنو أسوي. ممكن بعضهم تدري فاطمة مرات تشوفين ناس مثلا يوصلون أشياء بس يقول تدرين أنا ما وصلت للي أنا أبي. أنت شنو اللي تبيه؟
1: عدم الرضا، حالة عدم الرضا.
0: هو مو عدم الرضا،
1: عيل شنو
0: هو مو عارف أساسا الحاجة الناقصة اللي عنده.
1: هاي المصيبة
0: بالضبط.
1: أغلب الناس ترى مو عارفين الحاجة الأساسية.
0: أتفق والله.
1: شلون أنا يعني أسأل نفسي أنا شنو الحاجة اللي أنا أبيها؟ وخلنا نسأل مستمعينا الآن.
0: نعم. إيه بالضبط.
1: يمكن السؤال هذا نوجهه لهم.
0: بالضبط.
1: اليوم قاعد بالسيارة وقاعد تسمع الدكتورة ريم وفاطمة الطباخ وقاعدين يتكلمون عن موضوع الحاجات اللي أنت مو عارف توصل لها وشنو هدفك.
0: نعم.
1: شنو توجهي له؟
0: طبعا أول شيء أنا قبل ما أكلم الكبار ودي أكلم الكبار، الأمهات والآباء.
1: نعم.
0: كوني طبعا في التربوية، فأنا يهمني أول شيء الطفل، ومن ثم إن شاء الله الكبار يعون تماما. ياريت أن كل أم وأب يدركون أن هناك حاجات أساسية نفسية عند أبنائنا. لأن فاطمة الرضا هو ليس وليد اللحظة.
1: نعم.
0: هي تنشئة. تشوفين عيالنا مرات واحد أنا ربيته أنت أحسن واحد في المدرسة، ما بي أحسن منك. أنزين أنا شولت عنده،
1: يولد عنده شعور
0: المقارنة والغيرة
1: دائما.
0: ياريت ياريت يا فاطمة يولد التفوق.
1: ما هو التفوق الغير إيجابي،
0: الغير إيجابي.
1: نعم.
0: أني أنا بس
1: أحسن.
0: أكون أراضي أمي أن أنا أفضل من فلان.
1: صحيح.
0: إنزين المشكلة أمي راحت، أنا كبرت، ما زال الغيرة والحسد، لأن أنا هني قاعدة أسوي شيء أنا مو أنا اللي أبيه. مجرد كان يوم من الأيام
1: صار في دمه،
0: صار في دمه وصار في سلوكياته ومعتقد خاطئ هو كبر عليه ولا يعي. لذلك أبنائنا لما نبدي إحنا ننشئهم لا نقارنهم بالآخرين، قارنهم بنفسهم. إحنا نقول نكبرهم على إمكانياتهم، على قدراتهم. يعني أذكر مرة واحد من الآباء يقول أنا حطيت 100 دينار على بالصالة، قلت لهم شوفوا اللي يجيب 90 يأخذهم. قلت له ليش؟ ليش؟ زين مو الكل، أنت أحبطت اللي قدراته متواضعة.
1: صح.
0: مو الكل.

0: تدري بالتسعين.
1: شنو التصرف السليم في هالموقف؟
0: لا موقف صار خلص
1: أدري،
0: يعني
1: خلنا نعرف
0: المفروض بعض ما لا يكون انت مسويته.
1: لا لا، يمكن احد يعني يستفيد من هالمعلومه.
0: شوفي، هو طبعا احنا لابد ان كل اب يمسك كل واحد على حده، فاحنا لابد انه يكون كل المقارنه مع ذاته. ها شلون كنت قبل؟ تتوقع راح تصير احسن ولا لا؟ راح يصير احسن، ولكن حتى لو ان شاء الله بدرجات صغيره ما يقال، بس فيها تطوير، فيها احسن. لكن ان انت واخوك وانت واختك لا.
1: لكن انتقلنا حق السؤال حق الكبار، هذا صح؟
0: مو احنا قاعد ننشئ.
1: اي لا، احنا انا توي قلت لك
0: ان كنا هذا حق الكبار اللي يربون الصغار.
1: حلو،
0: فهم الحين خلاص ولدوا الصغار، صار عندهم وعي. هو ليش يبي يدرس؟ هو ليش يبي يكون نفسه؟ هو فصار عنده يشبع عند مثلا حاجته لتقدير الذات، حاجته للانتماء، حاجته ل خلينا نقول مثلا حاجات الاساسيه الفسيولوجيه يعني، اول وغير الفسيولوجيه طبعا، الحاجات اللي هي الامن والاستقرار. زين الكبير
1: شو تقولي له؟
0: الكبير الحين
1: استلمي
0: الكبير لابد انه يعي انه هو يبحث عن حاجته الأساسية. أنت ليش تبي تحصل على هذا الشيء؟ حين مثلاً قاعد يشوفون، مثل ما بديت باللقاء، أنه والله قاعد يشوفون مثلاً شوف غيره، وشوف السوشيال ميديا، أو يشوف whatever، ليش فلان وليش؟ أنت ليش تبي تحصل على هذا الشيء؟ دائماً حط سؤال لماذا؟ ليه حد ما توصل إلى العمق؟ ما قدرت؟ ترى الله يعافي الاستشاريين النفسيين يساعدون. ترى الاستشاري النفسي مساعد قوي جدا لشعورك بالراحة النفسية فقط لا غير.
1: حيت شات جي بي تي قام ينافسكم؟
0: تقين؟ ما أتوقع. لابد ما يمنع، التكنولوجيا جميلة، ولكن الحوار حلو مهما كان. ساعات مرات عادي يزل شوية بقطة، بس لا نفقد، لا نفقد وجوده، مع أن بعض الأفراد يكون عندهم يعني وسيلة حتى علمية. هو بالعكس
1: لا، مو كل الناس بعد يحبون يقرون، يحبون
0: للسماع.
1: ساعات يكون الدعم يعني
0: لا هو في خاصية الحوار
1: face.
0: في خاصية
1: لا فيس تو فيس.
0: اي طبعا
1: غير، تحسين بني آدم.
0: صح
1: يعني
0: صح صح، أتفق طبعا نعم.
1: إذن وجهنا الأسئلة حق الكبار والصغار.
0: نعم.
1: على طاري ليكون سويتي الموضوع. أي. يحوس ببالي.
0: اي قولي
1: اي سويتها، بس انا ما عندي الا بنت واحدة، فعادي عندي.
0: ها اوكي. هذه مقارنة مع نفسها. ممتاز ممتاز
1: تحوس السالفة ببالي. قاعد افكر انا سويتها ولا لا. اي سويتها، حطيت لها فلوس على الطاولة، قلت لها اذا جبتي راح
0: بروحها.
1: اي ما عندي غير، ما عندي غيرها.
0: الله يخليها لك ان شاء الله يا رب.
1: تخرجت الحمد لله.
0: الحمد لله. أيوة الحمد لله، يبلغك في احسن البلاغ.
1: اللهم امين وعيالك يا رب. اذا مستمعينا خليكم معانا، بعد الفاصل راح نروح لنقطه اخرى والسوشيال ميديا والمقارنه. خليكم معنا.

0: نقطة نقاش، الفكرة تطرح والرأي يفهم.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام مع الدكتورة ريم فهد لدويلة، الاستشارية النفسية التربوية والحاصلة على الدكتوراه في علم النفس التربوي وعضو هيئة تدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. حياك الله مرة ثانية دكتورة، ومثل ما وعدنا مستمعينا بعد الفاصل أن ننتقل للسوشيال ميديا والمقارنة. اليوم يعني مثل ما تفضلتي وقلتي هذه المعلومات الجميلة لأولياء الأمور وللشباب كل ما، ويمكن أنا المقدمة اللي قلتها، كل ما نفتح تليفوننا نشوف شخص أفضل صحيح. في بداية الحلقة أو أغنى أو أكثر نجاح أو يسافر أكثر، شنو هذا الشعور اللي لنا من داخل لما نتعرض بشكل يومي لمثل هذا الإحساس؟ أنا ما أدري شنو أسمي هذا الإحساس.
2: مشكلة هذه والله يا فاطمة، مشكلة.
1: يعني في ناس اعتزلوا السوشيال ميديا بسبب أن نفسيتهم قامت تتعب، وخاصة الحين شوية صاروا الناس منضبطين أكثر. قبل كان في وايد يعني شغلات سلبية على السوشيال ميديا تخليك تتأثرين من ناحية هذه البهرجة، من ناحية التفلسف الزايد يعني
2: صح. أتفق معك. شوفي يعني هو الإشكالية إن إحنا لما نبدي يصير في استمرارية في مشاهداتنا اللي خلينا نسميهم مشاهير السوشيال ميديا مثلا، هذه كلها تؤثر سلبا في معيار المقارنة. شنو نقصد بمعيار المقارنة؟ أي أني أنا أبدي أقارن نفسي بالآخرين، ما أقارن نفسي بنفسي. اثنين، حتى معيار قياس أقيسه بموجبهم مو بموجبي، بموجب قدراتهم مو بموجب قدراتي. فيشعر مع كثرة هذا يبدي الآن يعطي مع الأسف تقييم

0: سلبي لذاته، ويبدي يصير في انخفاض في تقدير الذات. خلاص هما أحسن مني، يبدي الحين هو
1: يحس
0: يلوم
1: بالنقص.
0: نفسه، يحس بالنقص وايد مو شوية، لأنه صار عنده خلاص هما شنو أحسن مني فيهم، هما قاعد يوصلون وأنا ليش ما أوصل. وبعضهم يقولك عادي ترى، ومع الأسف أنه بعض من مشاهير السوشيال ميديا يقولك ترى سهالات، أنت يعني ممكن تحصل على المال بهذه الصورة البسيطة، وكأن المال فقط يعني أو حياتي مرتبطة فقط لأني أنا أكون مال. اختلفت القيم، قيمة المال أصبحت هي أعلى. هني ما في رضا، هني ما في يعني مو موضوع القناعة الآن، هني تجاوز موضوع القناعة، تجاوز موضوع الرضا، تجاوز حتى قبوله لنفسه. إلى بعضهم يدخلون في حالة اكتئاب فاطمة.
1: صحيح. زين دكتورة، يعني خلينا نتكلم على الوضع الحالي الآن، هل أصبح في وعي؟ يمكن بداية السوشيال ميديا وبداية هذه الحالات اللي كنا نشوفها، الناس فعلا كانت تتأثر، لكن مع خلينا نقول القوانين اللي طلعت للمرئي والمسموع، مع التشدد في الحسابات البنكية في الأمور هذه وغسيل الأموال وغيرها والشغلات هذه كلها، أصبح في وعي عند المتابع للسوشيال ميديا؟
0: يمكن إحنا نحتاج الوعي النفسي أكثر، يعني هو صار يمكن أفضل، صار أفضل، اعتادوا أو بدأ خلينا نقول بالأحرى بدأت توضح الرؤية أكثر.
1: إيه، انكشفت الحقائق.
0: أحسنت، انكشفت الحقائق، بدأت
1: عالم مزيف.
0: عالم جدا هي
1: من
0: فقاعة.
1: وراء الشاشة
0: فقاعة فعلا. فقاعة وراح تنتهي إن شاء الله. الفكرة أن الوعي هذا نحتاجه من قبل، أرجع وأقول من قبل الأسرة، من قبل لما يصير أنا في البيت عندي، حتى لو عيالي شافوا ما راح يتأثرون. ليش ما راح يتأثرون؟ لأن أساساً هم عندهم بنية أساسية من البيت إن هذا الشيء هم مو بحاجة له، ولا هم محتاجين إن هم يقارون نفسهم بالآخرين. هم عندهم حياتهم بس إنه يشوف نفسه. فأرجع وأقول التنشئة، يعني ياريت شوية يصير في تركيز، خاصة الشباب المقبل على الزواج. أنتم آباء المستقبل، أنتم أمهات المستقبل، أنتم بدينكم تنشؤون أجيال قادمة بعيدة كل البعد عن المؤثرات الخارجية السلبية.
1: نعم. طيب شلون إحنا اليوم نقارن حياتنا بكل تفاصيلها وكواليسها، لقطة مثلا شفناها من حياة شخص آخر، شلون أنا أتحكم في هذا الشيء؟ يمكن تذكرتي بعض الشغلات.
0: نعم.
1: ولكن في ناس عندها وعي وفي ناس ما عندها وعي تتأثر.
0: نعم.
1: يعني حتى في أبسط الأشياء، الدعايات، الإعلانات، المطاعم، الأكل،
0: ما يخالف. صار خلي يسأل نفسه.
1: أي؟
0: خلي يسأل نفسه، أنا شنو اللي أبي بالضبط؟ أنا ليش أنا قاعد أركض وراء هذا الشيء؟ شنو اللي أبي؟ الأسئلة هذه تصير عند الـ عند الـ عند الـ عند الشخص نوع من البصيرة، يشوفها أن هي في النهاية مجرد لحد وين أنا بوصل. ترى نفس فكرة القلق، لأن هذا يؤدي ترى إلى القلق، كثرة المشاهدات.
1: صحيح.
0: يؤدي إلى القلق، أنا اليوم راح أحقق اللي أنا بيه، لا ما راح أحقق، هل أنا راح
1: يحس أنه فشل
0: بالضبط.
1: مع أنه هو ما أخذ منه
0: أبد.
1: شيء أبد،
0: يمكن ما خطى حتى أي خطوة.
1: صح.
0: هو عنده سبب له القلق مع الأسف الشديد. فإحنا نحتاج إلى أن إحنا نسأل أنفسنا أسئلة، ليش أنا أبي أسوي هذا الشيء؟ ليش أنا أو شنو الهدف؟ أني أنا لو بصل شنو بعدين؟ يبحث سؤال ورا سؤال ورا سؤال إلى حد ما يتعمق. إحنا نقول ادخل أسلوب الغمر، شلون أنا يعني ديب كذي غوص بذاتك، غوص في أفكارك، راح تكتشف أن هذه كلها في شيء أنت ممكن تحصل عليه فعلاً، يلبي احتياجاتك، يلبي طموحك وأهدافك. أما البعض الآخر ليست في قدرة في حدود. ترى مو كل مشاهير السوشيال ميديا ناس سلبيين.
1: صحيح.
0: في ناس بعضهم.

0: الإيجابيين.
1: صحيح.
0: أنتقي الإيجابي، أنتقي المميزات الزين اللي أنا ممكن أنا أتمثل فيه، أنتقي مثلا الطريقة، إنزين الطرق اللي تناسب قدراته وتناسب إمكانياته وتناسب يعني أهدافه أيضا. يعني لما أنا أقول دائما إحنا ما ناخذ الإنسان كامل قدوة، ما في إنسان كامل قدوة. صحيح. قدوتنا كامل كامل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، غير هذا ما في. أنا أخذ مثلا سين من الناس طريقته في مثلا في الالتزام في العمل، أخذ مثلا سين من الناس اتزانه في أو خلينا نقول طريقته في إعداده للعمل. إذا أبحث عن أمور معينة، ما أخذ الإنسان كامل وبعدين أبدي يصير علي عملية مثل إسقاطات، يعني يبدي الإنسان يشعر بضعفه كذي. نعم.
1: صحيح. نعم. إذن إحنا وقفنا عن نقطة وايد حلوة، أن مو كل اللي بالسوشيال ميديا يعني ممكن يأثر على نفسياتنا بشكل سلبي.
0: نعم.
1: ولكن هناك من يطرح مواضيع ممكن نستفيد منها إيجابيا.
0: نعم. نعم.
1: يعني اليوم هذه المقارنة المفيدة اللي ممكن تكون
0: صح.
1: تحفيزية
0: صح.
1: تعطينا دافع ان احنا ممكن ما يستنزفنا هذا الشيء، بالعكس نطور من روحنا.
0: بالضبط.
1: فهذه
0: بالضبط.
1: الأمثلة اللي احنا ممكن نستفيد منها.
0: بالضبط. مو بس كذي، ايضا حتى خلينا نقول الأمثلة السلبية من هؤلاء بعض المشاهير ممكن تكون قدوة لي، او قول نموذج اني انا ما اقلده مثلا.
1: نعم.
0: فيقول والله فلان سلبي سيء، تصرف تصرفات خاطئة، فأنا صحيح. قاعدة أشوف الغلط، إيش حق أنا قلده؟
1: بالضبط.
0: فهي أيضا تعتبر إضافة. نعم.
1: حلو. نعم. إنزين الحين دكتورة، يعني نجاح الآخرين ساعات، هل فعلا نحن ننزعج من نجاح الآخرين؟ ممكن نغار منهم يعني؟
0: إيه ممكن.
1: هل هو يذكرنا بأهداف أحلام ممكن إحنا نكون أجلناها؟
0: إيه ونسيناها.
1: ونسيناها.
0: إيه بالضبط.
1: زين هذا إذا أنا كنت شخصية إيجابية، ممكن هذا اللي نسيته ممكن أستذكره وأبدي فيه، مثل في بعض الناس حلم إنه يكمل دراسته واشتغل وراح توظف وكل شيء وعياله كبرهم وتخرجوا. مو يعني غلط إنه يكمل دراسة وهو بعد التقاعد حق نفسه. هذه أمثلة قاعد تصير يعني حوالينا في العائلة. صحيح. وحتى عند ناس وايد.
0: صحيح صحيح.
1: بس هذا النجاح ما خلاه هو يغار، خلاه يتحفز. الغيرة
0: المحمودة
1: الإيجابية والمحمودة.
0: احنا نسميها نقول التحفيز الإيجابي.
1: صحيح.
0: هذا حلو.
1: هذا يمكن نفس النقطة اللي نعم. تكلمنا فيها.
0: نعم نعم.
1: لكن يعني نجاحهم ما يخلينا نغار منهم.
0: أمو يرجع لفاطمة النقطة الأساسية، هو هل نشئ على الغيرة؟ هل هو نشئ على المقارنة؟ لابد أني أنا أنتبه تماما أن هذه شنو أنا ليش هو نجح؟ إنزين أنا بسوي مثله؟ أنا مالي شغل فيه.
1: صح.
0: ابدي انا اعيد ترتيبات نفسي.
1: صح.
0: انا بالعكس، شو اللي ابي انا من نجاح الاخرين؟ خلينا نشوف اتعلم مثلا منه. هو يمكن عنده طريقه معينه في اداره المشاريع، يمكن عنده طريقه معينه في التعامل مع الاخرين.
1: صح.
0: فانا اخذ لي خطه معينه، بس يكون عندي هدف. لابد ان كل انسان علشان يعني يرتقي بمستوى، بل على العكس من نجاح إلى نجاح من غير ما ننظر إلى الآخرين، لابد إن إحنا يكون عندنا أهداف. طبعا يمكن كلمة هدف فاطمة يصير شوية فيها شوية ثقيلة. ليش ثقيلة؟ لأن الهدف له معايير، عشان أنا أقول عنه هدف يعني.
1: شو المعايير؟
0: الحين أقول لك إياها، بس أنا خل تنطلق بالبداية من مسمى أمنية، مسمى آخر حلم. إنزين علشان أنا أسميه هدف، لابد إنه يكون واضح. يعني بكمل دراستي، إيش رأيك بهالعبارة؟ هدف ولا مو هدف؟
1: أنت بكمل دراستي. أنا عن نفسي إذا حد قال لي بقول له كمل دراستك، بس بشنو؟
0: لا هو يعتبر هدف ولا مو هدف؟
1: هدف طبعًا.
0: لا.
1: ها؟

0: لا مو هدف هذا.
1: تكملين دراستك مو هدف؟
0: ما سقتي الجملة صحيحة.
1: شلون
0: هذا
1: هيك؟
0: حلم، هذا حلم. انت تقولين بكمل دراستي،
1: بس اذا الحين جاي لك بيكمل دراسته،
0: العبارة اللي قلتها هذا مو هدف.
1: عيل شنو؟
0: هذا حلم. هذا
1: انزل عيل شنو؟
0: هذه امنية. عيش الحلم والامنية، ما ادري عنك. لا كمل دراستي اول شيء. قول لي شنو التخصص اللي انت
1: توني جاي اقول
0: لا اذا هذا مو هدف. حلمي
1: شنو بتدرس؟
0: اي قول حلمي.
1: إيه؟
0: مو هدفي. لا قول هذا حلمي اكمل دراستي. اقول لك اي يلا
1: يعني مختصر اعطاك اياها.
0: لأن
1: ما حدد، لكن اذا معاه اوراقه وجايك.
0: لا حتى لو معاه اوراقه بس تعال قول اي. لا ما يخالف، هو جاي ينور بصيرته. ما يخالف، لكن الفرق بعضهم قاعد فاطمة، مو الكل يروح يستشير، بعضهم قاعد بمكانه زين ويقول انا بكمل دراستي، انا بكمل دراستي، انا بكمل دراستي. مر سنه سنتين وهذا للحين يقول انا بكمل دراستي زين.
1: هذا مو حلم، هذا قاعد يستدعي الحلم.
0: هذا ولا انا قلت شيء بالضبط.
1: انا نايم.
0: ما زال حلم ما تحقق. ليش؟ هذا مو هدف. الهدف انت لما تقول انا ابي اكمل دراستي، اول شيء تقول لي انت شنو التخصص اللي انت تبيه، انزين من اي جامعه،
1: تسوي لي عصف ذهني
0: طبيعي. متى تدخل، اي سنه، لاي سنه، اذا وتخرج منها. اذا انت حددت واضح هدف، صقته صياغه صحيحه. هدف اكيد يتماشى مع قدراتي. يمكن انا اقول هو صحيح الطموح ما له سقف، ولكن كل انسان حتى يعني يتخلي يتدرج شويه في اهدافه حتى ما يحوشه يعني احباط.
1: ايوه
0: اي، فخلي يتدرج وما يمنع. بالعكس انا من مؤيدين
1: لا دكتوره الحين خلينا نفسر.
0: نعم
1: نفسر الحلم هو بدون اي تخطيط.
0: نعم.
1: بدون أي تحديد.
0: تحديد نعم، لان التخطيط وراء الهدف.
1: الهدف يكون انت عارف
0: بالضبط
1: متى،
0: واضح
1: وشنو ومتى تبدي ومتى تخلصه،
0: اي وين
1: وشنو البلان بي وسي ودي.
0: هذا في الخطه، هذا في الخطه.
1: بعدين
0: هذا في الخطه، حط لي الهدف. انا بتخرج، انا راح بحصل مثلا على البكالوريوس تخصص مثلا التخصص الفلاني من الجامعه، انا ابيها من الجامعه الفلانيه. حلمي كان حلمي الجامعه الفلانيه.
1: حلو.
0: وان شاء الله من هالسنه وانقبل بهالسنه وتخرج في هالسنه. هذا الحين الهدف. انزين تبدي الخطه. ندخل هني في الخطة،
1: في التفاصيل،
0: وندخل في التفاصيل والإجراءات، وين أروح ومن أكلم والأوراق المطلوبة. هني هو الحين نسى العالم الخارجي والسوشيال ميديا.
1: الله.
0: وقعد يشتغل على نفسه وحط له وين هو، يقول لك شفت فلان شو يقول، والله أنا ماني صوب فلان.
1: أيوة والله ماني فلان،
0: والله أنا ماني، والله
1: عاد الله يشغل بنفسه.
0: كيف أنا مالي شغل بالعالم الثاني؟ يبا أنا الحين لاهيك أسوي أوراقي.
1: أيوة والله.
0: هني صار عنده، لأن أول شيء كان أحلام بكمل بسوي نفس هذا فلان حط له مشاريع.
1: صدقين هذه السالفة ممكن تشغل وايد ناس عن أذية الآخرين.
0: وهو يرتاح، وهو يرتاح.
1: إيه والله الله يشغلكم بالصالح.
0: بالصالح.
1: وبدراسة. الدراسة ما تخلص.
0: شوفي الدراسة المشاريع.
1: بالضبط.
0: ترى ما شاء الله، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن المجتمع الكويتي.
1: لا ما شاء الله.
0: من يعني رواد المشاريع في جميع تخصصاتها ومجالاتها وبالعلم
1: الأب الروحي منه بن عقول.
0: بالضبط.
1: طيب خلينا دكتورة ناخذ هذا الفاصل، وبعد الفاصل راح نتكلم مستمعينا عن تأثير الصور المثالية على الزواج والعمل، ونسأل وين تنتهي القناعة وين يبدأ الاستسلام. خليكم معنا.

0: نفتح أبواب النقاش ونبحث عن الحلول. نقطة نقاش.
1: رجعنا لكم مستمعينا في نقطة نقاش، وضيفتنا بالاستديو الدكتورة ريم فهد لدويلة، استشاري نفسي وتربوي. ومثل ما وعدناكم بعد الفاصل نتكلم عن الصور المثالية، عن الزواج والعمل، وين تبدي القناعة، وين يبدأ الاستسلام. هل دكتورة الصور الرومانسية والعلاقات المثالية اللي نشوفها بالسوشال ميديا رفعت، خلينا نقول، توقعات الرجل والمرأة من الزواج بصورة مو واقعية؟
2: الإشكالية في في البيت نفسه. إذا كان البيت، البنت أو الولد، أنشئوا في أسرة مستقرة هادئة تسودها الاستقرار. أرجع وأقول أن أنا لما أتكلم عن هذه النقطة، مو بالضرورة يكونون زوج وزوجة، قد يكون الزوج وزوجة منفصلين، مو بالضرورة الاستمرارية، ولكن هناك استقرار. عادي يكونون متزوجين في خلاف، هذا ما في استقرار. عادي يكون متزوجين ولكن منفصلين عاطفيا وخلافات ما بينهم، هذا ما في استقرار. احنا نتكلم عن الاستقرار والهدوء بالنسبة للبنت والولد المقبلين على الزواج. لما يكون هني هو شايف نموذج هادي في طريقة التعامل، الزوجة مع زوجها أو الزوج مع زوجته، هو ما راح يتأثر بالمسلسلات اللي تطلع، ولا خاصة أيا كانت أمثلتها يعني. فبالتالي هني ما راح يكون هناك تأثير، ولكن الإشكالية في إشباع هذه الحاجات. يعني يعتقد الزوج أو الزوجة بأن أن هذه هي الصورة المثالية. إحنا بذمتك فاطمة، إحنا تخرجنا من الثانوية،
1: نعم،
2: خلال فترة دراستنا الاثنى عشر سنة هذه، ما في بعض يعني المقررات اللي ممكن تهيئ الشباب لمثل هذه الفترة، سواء الزوج البنت أو الولد، حتى كذلك في طريقة تعاملهم من

0: يبونها؟ من وين يبون الطريقة الصحيحة؟
1: قاعدين يشوفون أمهم وأبوهم بالبيت
0: بس بس, إيه؟ بس.
1: يعني أنت تفترضين أن ممكن تكون هناك مقررات؟
0: نعم نعم.
1: أن يتعلم
0: مو بالضرورة
1: فيها
0: مقرر
1: الطالب
0: فاطمة، مو بالضرورة مقرر. أنا أحط مثلا
1: منهج
0: ولا يعني
1: شيء داش بالمنهج شي
0: مو بالضرورة. لا لا ما بيختبر فيه
1: عيل.
0: ما بيختبر ولا بيمتحن ولا بي، ولكن هناك مثلا بعض الورش اللي تدخل على طول
1: ممكن معقولة ما في ورش قاعد تقدم للطالب؟
0: هذا مجهود شخصي. لا انا اخليه اساسي على كل على على كل مدرسة، خاصة في المرحلة الصف الثاني عشر، بس احصرها فقط للصف الثاني عشر. إنزين، حتى ناخذ خبراتنا من أسرتنا، عاد أسرتنا ما أدري ناجحة مو ناجحة، أنا أسوي اللي أنا قاعدة ربيت عليه.
1: صحيح.
0: وبالتالي منطقيا هو بيتأثر بالسوشيال ميديا أو مو بالسوشيال ميديا، بالمسلسلات أو الإعلام بشكل عام.
1: صح.
0: فيأثر شلون علاقة اللي قاعد يشوفونه
1: والله هو. درجة الدلال بعد عند الأم والأبوها متأثر
0: طبعا. هذا هو التنشئة أيضا تأثر.
1: صحيح.
0: نعم.
1: إنزين، هل ممكن إن إحنا يعني نشوف مثلا شخص يكون مرتاح وسعيد مع شريك حياته، بس من كثر ما نشوف علاقات مثالية إحنا نبدأ ندور هذا النقص عند الآخر؟ بما أن إحنا قاعد نتكلم الحين في فقرة الزواج،
0: نعم
1: يعني
0: نعم نعم
1: ما نبي نطلع منها.
0: نعم نعم.
1: أمور أخرى.
0: شوفي، هو إحنا لما نتكلم عن العلاقة الزوجية نفسها، الزوج والزوجة لهم أدوار، لابد إن يعرفون كل منهم شنو الأدوار المطلوبة منهم. ومن ضمن الأدوار إشباع حاجات الطرف الآخر. فالزوجة شنو تبي من زوجها؟ تبي شعورها بالأمان وأن هي مقبولة، بالإضافة إلى الجانب العاطفي، يعني إشباعها مو بس الأمان أن أنا كاني زوجك موجود وأحميك، أيضا أحبك، كذلك أيضا أنا موجود هني لرعايتكم. الزوج شنو يبي من زوجته؟ يبي منها الاحترام، يبي منها التقدير، ان لك دور في حياتنا، الله يكثر خيرك، عسى الله يخليك لنا.
1: الطيب.
0: الكلام الطيب الجميل. هو في النهايه كله حديث، كله كلام، وايضا افعال فعليا. مثلا اكون اوفر له راحته واختيار الاوقات المناسبه للكلام. هذه هي، ما راح انا ابحث عن النقص ولا راح ابحث عن خلينا نقول في المسلسلات او المؤثرات اللي يشوفونها بعض ايا كانت اللي يحطونها، والله يجيب لها ورده ولا ما يجيب لها. ما اختلفنا احنا، هذه ايضا انا اقول رسالتي لي.
1: لحظه بس ابي بسالك سؤال صراحه، يعني موترني هذا السؤال.
0: قولي قولي،
1: هل لا زالت هناك زوجه تحب الورد؟
0: اي اي اي اي من صدقك
1: انا واحده ما احب الورد صراحه.
0: لا بالعكس،
1: احب اشوفه بس ما احب ان احد يجيب لي. أحس إنه يعني أحب الهدية أكون محتفظة فيها، مو تموت بعد يوم يومين.
0: ما يخالف، ما يمنع. ترى الورد هدية.
1: أوكي.
0: الهدية أقول الهدية ما تجيب بروحها، لازم معها ورد على الأقل. بس أيا كان، يعني هو
1: ما قاعد قشور وياك، لأن أغلب الرجال لما يبون هدايا حق زوجاتهم وردة تقول له بس وردة.
0: لا تكسر بخاطر، مره ورده، مره يجيب لها عطر.
1: صح.
0: مره يجيب لها كسره بخوره.
1: حلو البخور.
0: اي مره
1: على الاقل الكل يشمه.
0: بالضبط.
1: الورده واحد بس اللي يشمها وبتموت.
0: لا ما تموت، يبقى اثرها. كام اشوفهم يستانسون اللي شافوه بالمسلسلات،
1: يحطون الورده قبل شنو؟ بالكتاب.
0: وين الكتاب الحين؟
1: اي والله مرة من المرات بطلت كتاب عندي قديم، كان أشوف وردة في النص، قلت
0: طيب
1: أحاول أستذكر متى حطيتها، والله نسيت.
0: طبعا شفتي هذه من متى تجففت وقاعدة. صح. ما يضرها، بالعكس. أصلا الحين ورد مجفف، حتجففي وخلي.
1: أي والله صادقه. زين، في بداية الفاصل هذا تكلم دكتورة عن القناعة، متى تبدي ومتى يبدأ الاستسلام؟ يعني في تخوف عند البعض من كلمة قناعة، كأن القناعة تقول لا هذا نصيبي خلاص. أيه. ما بيحاول. شلون نصحح هذا المفهوم؟
0: مو يقولون الأوليين القناعة كنز لا يفنى؟
1: نعم.
0: ال- ال- ال- القناعة شيء جميل، وايد جميل.

0: جميل إذا ارتبطت، إذا صار في ارتباط معاها بالرضا والرضا النفسي والراحة النفسية. لا يمكن أن القناعة تقف سد أمام طموح الآخرين، ولكن في هناك أمور إحنا لازم نفرق ما بينها. شنو هي؟ في شيء أنا أقدر أغيره، في شيء أنا ما أقدر أغيره. إذا أنا قناعتي بما أملك بما لا أستطيع تغييره. هل أنت إحنا نقدر نغير مثلا أسرتنا؟
1: لا طبعا.
0: القناعة أيضا هي ما تمنع أني أنا والله أنا راضية وقنوعة. الفرق ما بين الرضا والقناعة، إحنا قلنا أن الرضا شعور داخلي، أما القناعة هي قناعة بفكرة أو موقف معين.
1: نعم.
0: أنا مقتنعة مثلا أن اقتناعي الكامل بأن أبنائي مثلا مو شرط يبون امتياز، لأني أنا مقتنعة بقدراتهم، وهذه قدرات الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذه القدرات. وبنفس الوقت أنا أطمح أن هم يطورون من ذاتهم، يطورون من تعليمهم. فهناك فرق ما بين هذه هي خط فاصل ما بين الرضا وما بين القناعة. نعم.
1: والاستسلام.
0: الاستسلام هذا يصل المرحلة الأخيرة اللي هو مرحلة الضعف. لما الإنسان هني ما شفتي متى يوصل الاستسلام؟ شفتي الحلم اللي احنا تكلمنا فيه؟ إذا ما سوى له خطة، ما صاغ الحلم بصيغة الأهداف ووضع له خطة، راح يقول أنا استسلمت، أنا من زمان وأنا أقول بكمل دراستي، تعال فلان كملت.
1: بس الاستسلام اللي يصير بعد محاولات يكون مريح، والاستسلام اللي يصير قبل لا يحاول الإنسان يكون ظالم نفسه.
0: إيه تقصدين أنه هو قاعد يحاول وفشل، بعدين يقول خلاص بس أنا جربت،
1: استسلم لأنه جرب طق كذا باب حاول،
0: بس هو قاعد يجرب ما يخالف. هو ممكن يوصل اللي هو يبيه. بس أول شيء، هل الشغلة اللي هو يبيها أو الهدف اللي هو حاطله هدف صحيح واقعي؟ هل إحنا قلنا أنه لابد أنه يتناسب مع القدرات؟
1: لا أنا أقصد يعني مثلا أنا عندي هدف معين، إلا هالباب ولا ماكو، يعني مثل قلتي هذه الجامعة وإلا زين. أنا عندي هدف أني أكمل مثلا بكالوريوس، ما حصل لي في هذا الجامعة،
0: إيه
1: يعني أروح جامعة ثانية.
0: طبيعي
1: لازم يكون عندي توسع بالخيارات عشان ما أستسلم.
0: عشان ما أستسلم.
1: أنت قلتي هالخطة،
0: الخطة حسنتي، والخطة اللي قلتي عنها أنت مساحة بلان بي وبلان فلابد أنه يصير في عندي.
1: فمعناته شنو؟ الاستسلام ما يبكر حق الواحد.
0: لا لا لا، الاستسلام إذا ما وضع له خطة صحيحة، إذا ما صار عنده نوع من الرضا شعوره، فيقول لا أنا يبدي يصير في عنده انخفاض في تقدير الذات. لذلك أغلب من يعاني من انخفاض في تقدير الذات اللي هم يقولون أنا ما أستحق النجاح هذا، مو بس الاستسلام، يوصلون مرحلة إنه يقول أنا مو كفو أصلاً أوصل للي هم الناس وصلوا له. هني يصير انخفاض حاد في تقدير الذات.
1: نعم. زين دكتورة، الحين باختصار قبل أنتقل لجانب آخر،
0: نعم،
1: شلون أعرف اليوم إن أنا راضي فعلاً عن نفسي وعن واقعي وما قاعد أبرر حق نفسي عدم السعي والتغيير؟
0: الشعور نفسي أنا اللي أنا ما أدخله مقارنة. إذا أنا ما دخلت مقارنة مع الناس، إذا أنا عندي عندي عندي رضا. إذا أنا ما قعدت ما يصير عندي قلق، ما عندي مقارنة، ما عندي فلان هذا وصل أنا ما وصلت، إنسان راضي. تلاحظين أنه يصير عنده طموح، يبي يكمل بعد، يبي يروح، فهو ما زال عنده في هذه المرحلة مرحلة الرضا. نعم. المهم ابتعاده عن الآخرين هو بحد ذاته فيها رضا.
1: دكتورة ريم، خلينا ندخل الجانب النفسي ونعرف الحلول بما أننا شارفنا على انتهاء هذه الحلقة. نتكلم عن العلامات اللي تقول أن المقارنة ما عادت مجرد شعور عابر وبدأت فعلا تأثر في صحتنا النفسية وتقديرنا لذواتنا.
0: نعم. طبعا الحل في في في في طريقة اللي هو المقارنة مع الآخرين هو مقارنة الإنسان بنفسه. خلي يصير عندك معيار القياس الذاتي. دون الحين الله سبحانه وتعالى ميزنا بالبصمة. أكو اثنين نفس البصمة؟ مستحيل. إذن قدراتنا مختلفة.

0: تماما والله يا فاطمة. لو توائم نفس اللي هم
1: نفس المشيمة.
0: نفس المشيمة اللي هو الصيامين أيضا فيهم اختلاف. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. إذا كل شخص في كل إنسان هو مختلف عن الآخر. ابتعد كل البعد عن النظر إلى الآخرين. شوف نفسك وين وصلت، شنو اللي تقدر، شنو اللي تتبي، احتياجاتك، قيس شوف احتياجاتك اللي انت تبي توصلها او تبي تشبعها بالاحرى، حقق اهدافك اللي انت تبيها، اسعى دائما نحو الرضا بان انا قابل ما انا عليه واستطيع اني انا استعين بالاخرين في تحقيق مثلا اهدافي، في استعين بخبراتهم، عطوني من خبراتكم، عطوني من تجاربكم، لا اعتمد بس انا احط لي على البشان انا. والله بعضهم خلاص انا بروحي وتعثر تعثر تعثر يتعب.
1: صحيح.
0: شوف الاخرين، تاخذ تجاربهم واستفيد وطبق اللي يناسبك. نعم.
1: طيب دكتورة، بالنسبة حق المقارنة، واحد يقول لك أنا عارف أن المقارنة تعبني بس أنا قاعدة أسويها بدون ما أحس، شنو أول خطوة عملية ممكن تنصحينا فيها؟
0: نحط ورقة وقلم وأبدي أول شيء أحط احتياجاتي. الاحتياجات تنطلق من منطلق أن أخذها من, من, من, من نظرية إبراهام ماسلو. أنا حاجتي إلى الأمن. أمن شنو بالضبط؟ لما الإنسان يعي هني والله يبتعد كل البعد عن الناس. أحط أنا مثل الأمن، في أمن نفسي، أمن مالي، أمن أسري، أمن وظيفي، أمن وطني. هذه الخطوة، أحد خطوات البحث عن الأمن. اللي بعدها الانتماء. يمكن أنا أبي أنتمي إلى مجموعة معينة، التحق بالأندية. أنتوا شباب التحقوا بمجموعة مثلا، بس تكون يعني تكون مجموعة أهدافها يعني واضحة وصريحة تسعى إلى التطوير. ابحث عن أو اشبع حاجة الانتماء أو نقول التقدير اللي هي فيها. مثلا أنت تبي تكون مقبول من قبل الآخرين، وهذه حاجة لابد أن كل إنسان يبي يكون يقدر من قبل الآخرين. مرات أقول يا ولدي يا بنتي، مرات الناس لاهية بنفسها. مو دائما أنا أبي أسمع أو بانتظار والله كلمة جزاك الله خير. اشكر نفسك على السعي اللي انت.
1: شعور الامتنان.
0: نعم.
1: شلون أنا أمارسه بشكل يومي؟ شلون أكتب هذه النعم؟
0: نعم.
1: شلون
0: نعم.
1: أستخدم هذه الطريقة اللي فعلا تساعدني وتساعد غيري؟
0: أكلم حديث النفس. حديث النفس يا فاطمة، حديث النفس أني أنا أذكر نفسي بإنجازاتي، أذكر نفسي بنجاحاتي، أذكر نفسي في يوم من الأيام أنا تخطيت أكبر مشكلة أو صعوبات مرت علي. يعطيني شعور بالفخر والاعتزاز بنفسي. طب. ومن ثم هي الانطلاقة للعالم الخارجي.
1: إذا شفت نجاح شخص وحسيت بغيرة أو نقص، شلون أقدر أحول هذا الشعور من جلد للذات إلى سؤال يفيدني ويكشف لي شنو أبي فعلا؟ باختصار
0: لا بالعكس، أنا اللي أبي أستفيد من الآخرين أن على الأقل أخذ منهم الخطوات. ليش يعني ليش دائما أنا أبرر نجاحهم بفشلي؟
1: خلينا نقول هذه الكلمة اللي ممكن تقولينها حق المستمع اليوم.
0: بالضبط. أقدر أقول إن هي ابحث عن نجاحك بنفسك من غير ما قارن ذاتك بالآخرين. أنت الله سبحانه وتعالى ميزك بقدرات وطاقات مختلفة. اشكر نفسك على كل يوم أنت تقوم وتسعى وتبذل مجهود، لأن تشعر بهذه اللحظات بسعادة دائما إن شاء الله.
1: بهذه الكلمة احنا نختم لقائنا اليوم مع الدكتورة ريم فهد لدويلة، استشارية نفسية تربوية. شكرا لك دكتورة. ويمكن القناعة ما تبدي لما نحصل على كل شيء نبيه، لكن لما نبطل نتعامل مع حياتنا وكأنها نسخة ناقصة من حياة شخص ثاني. الرضا مو معناته نتخلى عن أحلامنا، والطموح مو معناته أن نعيش زعلانين من يومنا. نقدر نسعى إلى باكر مثل ما يقولون أفضل.

0: كل إنسان له وقته،
1: نعم
0: كل
1: نعم
0: إنسان له ظروفه. اللي قاعد نشوفه على الشاشة مو حياة كاملة، مجرد لحظة اختار صاحبها إنه يبي يورينا إياها. شكرا لك دكتورة.
1: مشكورة فاطمة على هذا اللقاء، وأمانة يعني الموضوع جدا شيق، خاصة في الفترة اللي احنا نمر فيها. فعلا الشباب يحتاج إلى وعي أنه هو يقدر ذاته وينطلق من انطلاق ما الله سبحانه وتعالى عطاه من قدرات.
0: صحيح.
1: أنت كنز، حافظ على هذا الكنز.
0: شكرا لك دكتورة ريم فهد لدويلة، شكرا لكم مستمعينا، نلقاكم في الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من برنامجنا نقطة نقاش في أمان الله.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، لكن النقاش لا ينتهي، فما زالت الأفكار تزهر والأسئلة تبحر والآراء تنسج خيوط الوعي على منوال الحوار. مضينا معكم بين دفتي الكلمة، وارتحلنا في دروب القضية، بحثا عن رؤية وسعيا نحو البصيرة. فالشكر موصول لكل عقل أنصت، ولكل قلب تفاعل، ولكل ضمير أيقظته الفكرة. تذكروا دوما، الرأي لا يلغى بالاختلاف، بل يعزز أواصر الفهم ويضيء عتمات الطريق عبر النقاش. كنا معكم في نقطة نقاش، حيث للكلمة معنى والفكرة بداية التغيير. نقطة نقاش من إعداد محمد السبيعي، تقديم فاطمة الطباخ، مساعد السوارج، تنفيذ روان عبد السلام، إخراج محمد مطبقي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت
4: عبر الأثير،
3: منبر يروي حكاية وطن.
5: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الدفاع المدني السعودي يعلن وفاة شخص وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ويقول إن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. الرئيس اللبناني يقول إن استكمال تنفيذ صيغة الإطار الثلاثي لا يمكن أن يتحقق مع استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. أوكرانيا تقول إن روسيا شنت هجوماً مكثفاً على العاصمة كييف، وموسكو تؤكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب. المفوضية الأوروبية تؤكد أن مقترح منح كندا صفة شريك في التكتل لا يستهدف الولايات المتحدة. ورئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية

المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في 3:41 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في 10:00 صباحا.

0: والسالمي 26 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والسالمي والوفرة 44، جزيرة كارو 37، أم المرادم 40 درجة، ولنويصيب 42 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:33 دقيقة. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقايا الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم، مساكم الله بالخير، واسعد الله مساكم. برنامجكم ليال الاذاعه من الساعه 10 لغايه الساعه 11 على الهواء مباشره، ياتيكم من اذاعه دوله الكويت من الاحد الى الخميس. حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم، مساكم الله بالخير، وسلم على زميلتي شاها. مساء الخير يا شاها.
1: مسائك ورد راشد، امسي عليكم، امسي على الساده المستمعين، اقول لهم حياكم الله معنا بحلقه جديده من برنامجكم ليالي الاذاعه. طبعا برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معكم على مدار ساعه من الان، تابعونا وخلكم معنا.

0: وأجمل تحية تأتيكم من فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الضرارو.
1: ويمسى عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة.
0: أما الهندسة الإذاعية لفرح بوركي.

0: راح نكون معكم على مدار ساعة من الآن، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل مشعل الحميرة.
1: ليالي الإذاعة،
2: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا عندنا موضوع راح ندردش فيه أنا وزميلي راشد في بداية الحلقة، راح نتكلم عن الخميس، عن الويكند، يعني الواحد شلون يقضي أيضا الويكند إذا كان أيام الدوامات، تحديدا مع بداية طبعا عام دراسي جديد. نتمنى لهم التوفيق لطلبتنا وطالباتنا. أيضا عندنا فقرة فائدة طبية، فقرة مسجلة من دكتور مختص في مجاله، يعني ينصحنا ويعطينا

0: المعلومات الدقيقة من طبعا تخصصه. أيضا عندنا فقرة أخيرة اللي هي فقرة ضيف الليلة. راح اليوم طبعا موضوعنا مهم جدا ويهم شريحة كبيرة من المجتمع، راح نتكلم وندردش مع ضيوفنا اللي راح ينورونا بالاستديو. شنو عندنا أيضا راشد؟
1: بالتأكيد شاهة، عندنا فقرة أيضا جدا مهمة وأساسية ورئيسية، يعطيهم العافية فريق الإعداد على حرصهم على هذه الفقرة، وهي فقرة أخبار الديرة. عندنا أخبار الديرة، أخبار هيئاتنا وزاراتنا ومؤسساتنا المختلفة، وأيضا أخبار خليجية وعربية وعالمية، وأخبار فنية تأتيكم من خلال برنامجكم برنامج ليال إذاعة. لكن نحب نتقدم جزيل الشكر والامتنان للأمانة على هذا الدور الجبار اللي قاعد يقومون فيه موظفي الدولة، مشكورين رجالا ونساء وكذلك مسؤولين لخدمة الوطن والمواطن وكذلك المقيم والزائر لدولة الكويت. فشكرا لكم على هذا الدور الجبار اللي قاعد تقومون فيه، سواء أثناء أوقات العمل الرسمي أو بعد أوقات العمل الرسمي من خلال الاجتماعات اللي تعقدونها، وتقدمون كل ما يسهل على الناس بشتى المجالات وشتى الوزارات المختلفة والمتنوعة، سواء على أرض الميدان أو في المكاتب المقلقة. كل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل وطن أجمل.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه وهذه الساعه برنامجكم ليالي الاذاعه ياتيكم عبر اذاعه دوله الكويت على الهواء مباشره من الساعه 10 لغايه الساعه 11 من الاحد الى الخميس. واليوم الخميس وهي نهايه الاسبوع او هو نهايه الاسبوع واجازه سعيده للجميع نتمناها بالتاكيد. هذه هي مساحتنا الحواريه شهر اللي راح نتكلم فيها بالبدايه وبدايه حلقتنا. والاجازه احنا ما نقول فقط يعني الاجازه حق النوم والراحه، لكن ايضا الاجازه انك انت تستعيد نشاطك خصوصا بعد فتره اسبوع اليوم كامل. اعتقد الاحد كان الاولى ابتدائي، بعدين الاثنين جميع المدارس وطلبتنا وطالباتنا وابنائنا وبناتنا والدروس والواجبات والامور هذه كلها، والتقوا مع صديقاتهم واصدقائهم وسولفوا مع بعض ومشتاقين

0: حق بعض ناهج عنه ايضا الفصول الجديده اللي ينتقل من مرحله الى مرحله، واللي انا ابي ودوني الصف الفلاني، ابي مع رفيجاتي، انا ابي مع اصدقائي تحولوني الصف هذا. فيعني اجواءهم حلوه، مستمتعين مستانسين صراحه، اللي ردين مع كتبهم ما شاء الله، تجليد هالكتب هالطوابع. الحين في ناس تجلد، في تجليد ها ما تدرين؟
1: لا
0: ما في تجلد كتب، كنا نجلد كتب قبل.
1: اول كنا نجلد صح؟ لا، وكنا شنو نحرص ان الجلاد يكون صافي ما في هواء.
0: إيه؟
1: يعني كنا نحرص على هالشيء، واللي تجليده ممتاز اللي يصير طبعا ما في هواء داخل الجلاد.
0: والله قبل اذا في هواء عندهم ابره صغيره شي يطقون هذا الهواء، لكن
1: بس راح. لا هم يصير مو مرتب. لا كانوا شلون يجلدون تذكر؟ مسطره.
0: اي مسطره وقص وما ادري شو
1: مقص.
0: انا والله شريت جلاد صراحه. يبا ليش جلاد؟ قلت عشان جلدون كتب.
1: ما جلدون
0: من زمان يبا، ما كان بعض الكتب نجلدها. قلت اوكي يبا لا جلدوا احسن انظر حق الكتاب والطابع والصف والامور هذه كلها.
1: ويتهم فتره ترى ما يحطون طوابع.
0: ها وين
1: طباعه كذي؟
0: ايه عدل طباع. لا وفي استكرات
1: طباعه داخل الكتاب،
0: وفي استكرات يحطونها يبون اشكال لا لا فناتك يعني عندهم. الشاهد في الموضوع ان جميل نهايه هذا الاسبوع خصوصا مع ابنائنا وبناتنا، ان نحرص في اجازتهم ان ننظم وقتهم ما بين ايضا الراحه وكذلك القراءه التحضير، يعرفون قيمة هذه الإجازة، كيف يتعامل معها الخميس، شلون يتصرف، يطلعون يزورون أهلهم، مشتاقين أسبوع كامل ما كان في زوارة ولا في تواصل، فيتزاورون مع بعضهم البعض. يوم الجمعة يعني خصوصا بعد صلاة الظهر والأمور هذه كلها، كيف يستعد فترة العصر ويوم الجمعة ياخذ راحة، وشنو أنت توعدهم فيه، أو تطلعون مع بعض تتغدون تتعشون أو ألعاب وغيره. يوم السبت اللي هو يكون التحضير ليوم الأحد، تجهيز حق يوم الأحد. فأعتقد أنه هو أول إجازة تأتيهم خصوصا بعد فترة انقطاع طويلة، أنه يرتب أوراقه مرة ثانية. فأعتقد شاهد أن هذا شيء جميل ومميز، يعني خصوصا عطلة نهاية الأسبوع، أنه كيف نعيد ترتيبها مرة ثانية، وأيضا قضاء هذا الوقت مع الأسر مختلف، يعني الأسر مع بعضهم البعض، وأيضا التخطيط اللي تكلمنا عنه وهو تخطيط حق الأسبوع وبداية الأسبوع الجديد، ويتدرب أيضا عيالنا ندربهم ان تراك اجازه صحيح انك تستانس فيها، لكن ايضا تستعد للاسبوع اللي بعده. الله يوفقكم.
2: قول يا فؤاد قول.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الأولى وهي فقرة أخبار الديرة وآخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت. وأول خبر عندنا عن وزارة الداخلية تنبه المسافرين: حسن النية لا يعفيك من المسائل القانونية.
1: بالتأكيد مستمعينا الكرام، حسن النية لا يعفيك من المسائل القانونية، يعني يقول لك لا تنقلون أمتعة أو أمانات تخص الغير من وإلى البلاد، وذلك تجنبا لاستغلالها في التهريب. وأيضا يعني على هذا الموضوع شاهة، تم ضبط 3 مسافرين في قضايا منفصلة بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، يعني أوهموهم أصحابها بأنها أدوية بعد أن أخفوها داخل أبوات أدوية. قال هذا الدواء الله يخليك واخذ هذا العلاج، وأصلا الحجية هناك أنت رايح بطريقك، تخيلي هذا هذا هذا الدواء نفسه، العلبة نفسها معبية يعني حاشينها. الله يكافينا الشر ويعافينا ويعافي كل مسلم يا رب يا كريم. فيها مخدرات، فهذا الأمر جدا خطير. أنت طيب، أنت محترم، أنت عندك مروءة والأمور هذه كلها، لكن في عملية السفر وعملية أمتعة الغير دير بالك، لا تأخذ أمتعة غيرك نهائيا. اللي حاب إنه يوصل هذا يقدر يوديهم عن طريق الشحن، يقدر هو يحجز يسافر بنفسه يأخذ الأمتعة، ما يتعنى يروح يعطيها واحد ما تعرفه ولا يعرفك وتقول له هاك جنطتي خذها معك وده.
0: تدري شنو السالفة راشد؟ في بعض الأحيان مثلا أنت يكون عندك وزن عادي، يعني ممكن في مجال أن الواحد يعطيك ويصير يعني تأخذ الوزن، والبعض عنده وزن زايد، فعشان كذي يقول لك. بس إحنا شو نقول؟ نقول لا تأخذكم العاطفة وتحرصوا خصوصا في هذه الأمور.
1: بالضبط، عسى الله يحفظ الجميع إن شاء الله، وننتبه لأن القانون راح يطبق على الجميع.
0: خبرنا الثاني عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية. تنوه الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى تعليق استقبال المراجعين في مكتب الهيئة في برج التحرير يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، على أن يستأنف استقبال المراجعين وفقا لمواعيد العمل المعتادة اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 21 سبتمبر 2026. وأيضا تعلن الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن خدمة إلكترونية جديدة،
1: وهي أنها أتاحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عزيزي المستمع خدمة جديدة، وهي خدمة تغيير العنوان لفرد كويتي إلكترونيا عبر تطبيق سهل من غير ما تحتاج إلى مراجعة الهيئة. ولكن هذا الأمر أيضا سهل إنجاز إجراءات تحديث عنوان السكن، ويتيح أيضا يشاهد هذه الخدمة أو تتيح هذه الخدمة تغيير العنوان وفق نوع السكن بما في ذلك الإيجار أو منزل الأبوين من خلال اختيار خدمات الهيئة ثم خدمات الأفراد وبعد اختيار تغيير عنوان كويتي واستكمال البيانات والمتطلبات الإلكترونية. أعتقد يعني حتى هذا التسهيل بارك الله فيهم، دائما احنا نأكد في هذه المواضيع من خلال أخبارنا أخبار الديرة أن تتجه جميع وزارات وهيئات مؤسسات الدولة إلى التسهيل والتيسير في أغلب المعاملات، والقادم بالتأكيد أجمل.

0: وخبرنا الثالث والأخير عن الطقس والأرصاد الجوية.
1: طقس اليوم حار خلال ساعات النهار، مائل للحرارة إلى معتدل ليلا، والعظمى 46 درجة. يقولك طقس حار نهارا، مائل للحرارة إلى معتدل بالليل، رياح شمالية غربية بسرعة 10 إلى 40 كيلومتر بالساعة نهارا، ورياح بسرعة 8 إلى 30 كيلومتر بالساعة ليلا. العظمى 46 والصغرى 25. الله يا الأرقام 25، ها مبروك مبروك، تحسن الجو عليكم بالعافية.
0: هذه كانت أخبارنا المحلية لهذا اليوم، خلكم معنا.
2: ليالي الإذاعة،
3: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الثانية وهي فقرة أخبار فنية وآخر أخبار الفن حول العالم. وخبرنا الأول عن تعاون إعلامي خليجي.
1: التقى مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أيضا التقى مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الإماراتي وكذا مع الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد ومعالي وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي. وأثناء هذا اللقاء بحث هذا اللقاء تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي وتبادل الخبرات وتطوير المحتوى والشراكات الإعلامية، وذلك على هامش قمة الإعلام العربي بدبي.
0: أكيد طبعا، وأكد الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح في تصريح صحفي أن هذه الشراكات تجسد روح التكامل والعمل الخليجي المشترك، مشيدا بدور قمة الإعلام العربي في دعم الحوار والتعاون الإعلامي.

0: وخبرنا الأخير عن أوبريت بعنوان السور.
1: يفتتح أوبريت السور مسرح السور في المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد خلال أكتوبر المقبل في مناسبة تحمل خصوصية مختلفة، كونها تجمع بين افتتاح مساحة مسرحية جديدة واستعادة جزء من ذاكرة الكويت من خلال الفن.
0: العمل طبعا يجمع نخبة من الأسماء اللي تركت حضور واضح في المشهد الفني الكويتي، من بينهم إبراهيم الصلال، سعاد عبدالله، جاسم النبهان، محمد المنصور، جمال الردهان، خالد أمين، عبد العزيز المسلم، طارق العلي، ومنى شداد، إلى جانب يعقوب عبدالله، خالد المظفر، محمد الدوسري، ميثم بدر، وحسين الحداد، سعود بوشهري، وهي السعيد، وحسين الداوي.
1: بالتأكيد هؤلاء هم فنانين راح يشاركون في هذا العمل، وكذلك بمشاركة طلبة استوديو الفن الأدائية المسرحية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في مساحة تلتقي فيها الخبرة مع الطاقات الجديدة. وأيضا شاه يحضر الغناء بأصوات الفنانين المسي عليهم الخير ونحييهم، الفنان فواز لرجيب وعبد العزيز المسباح وشهد العميري وخليفة العميري، بينما يقود العمل المخرج عبد الله عبد الرسول الذي يتولى الرؤية المسرحية والكتابة الدرامية والإخراج بمشاركة الشاعرين المميزين ساهر ومبارك العنزي في الأشعار الغنائية.
0: كما يضم الفريق عيسى الحمر وحسين علي مبارك العنزي وفهد بن حسين في مساعدات الإخراج، إيمان السيف في تصميم الأزياء، وأحمد السلمان في مساعدات تصميم السينوغرافي، وسندس البطي في تصميم الأكسسوارات، إلى جانب فريق الأداء الحركي والفريق التقني.
1: وتتسع دائرة المشاركة لتشمل الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام ووزارة الإعلام ووزارة التربية ومركز البحوث والدراسات الكويتية. إذن عمل كبير وعمل جبار وعمل مميز، وقامات فنية أدبية تشارك بهذا العمل، علاوة على ذلك أيضا القطاع العسكري له وجود في هذا الجانب، وكذلك لا يغيب دور وزارة الإعلام حضورا وتغطية لهذا العمل. نتمنى التوفيق لهم جميعا، وكلنا ناطرين على نار لهذا العمل المميز.
0: هذه كانت أخبارنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: حياكم الله، يا هلا مرحبا فيكم، ونستمر معاكم برنامجكم ليالي الاذاعه لغايه الساعه 11 على الهواء مباشره من اذاعه دوله الكويت. وصلنا معاكم الى الفائده الطبيه، وهذه الفقره اليوميه من الاحد الى الخميس من خلال الاطباء مشكورين قبولهم هذه الدعوه بهذه الفقره التسجيليه، يقدمون لنا النصيحه المباشره الطبيه. واليوم راح نكون مع استشاري طب وجراحه العيون التجميليه والترميميه مع الدكتوره حنان الكندري.
1: فائده طبيه،
2: مساكم الله بالخير وحياكم الله ببرنامج ليالي الإذاعة. أحب أشكر أسرة البرنامج على استضافتي اليوم بفقرة فائدة طبية. معاكم الدكتورة حنان الكندري، استشاري طب وجراحة العيون التجميلية والترميمية. بما أن عطلة الصيف للأسف قربت تخلص والمدارس على الأبواب، حبيت أتكلم عن موضوع فحص النظر الدوري للأطفال اللي يكون عادة نسوي قبل بداية كل سنة دراسية. ولأن حبايبنا الأطفال من الصعب عليهم أن يعبرون عن المشاعر اللي يحسون فيها أو الأمور اللي تزعجهم، ننصح بإجراء الفحص الدوري للعين وفحص النظر في بداية دخول الطفل للمدرسة، يعني قبل لا يدخل الطفل مرحلة الحضانة أو الروضة. هذه راح تكون أول مرة لازم يسوي فيها في حياته الدراسية. وبعد هذا الفحص نقول بداية كل سنة دراسية كذلك ننصح أن الطفل

0: يزور طبيب العيون ويسوي الفحص الدوري للعين وفحص النظر. طبعا هذا يعتبر من البروتوكولات العالمية اللي نستخدمها علشان نكتشف بعض العيوب الانكسارية للعين، سواء كانت قصر النظر، بعد النظر، أو الانحراف أو الحول وغيرها من المشاكل اللي قد تصيب عيون الأطفال. وياما اكتشفنا أن في أطفال يحتاجون إلى لبس النظارة أو تدخلات جراحية وبمجرد فحص بسيط دوري نسويه كل سنة. طبعا الهدف من هذه الفحوصات إن إحنا نساعد الأطفال إن يبدون حياتهم الدراسية بطريقة طبيعية، نساعدهم إن ينسجمون في المدرسة، نساعدهم على تحصيل علمي مميز، نساعدهم إن يشوفون ويتفاعلون مع البيئة المحيطة بطريقة طبيعية، لأن الأطفال إذا كان عندهم مشاكل في النظر غالبا يقل تحصيلهم الدراسي، يقل تحصيلهم العلمي، نشوفهم منعزلين، قد ما يكونون أصدقاء وما إلى ذلك. أما بالنسبة للأطفال اللي بالمراحل الثانية عقب خلينا نقول سنة أولى ابتدائي وثانية وثالثة وما إلى ذلك، فإحنا عادة نفحصهم في بداية كل سنة دراسية. طبعا أحب أطمن الأهل أن ما في شيء اسمه أن الطفل يتعود على النظارة. الطفل قد يكون بحاجة للبس النظارة علشان تساعده أنه يكون طفل طبيعي بالمجتمع، متفاعل ويشوف كل شيء بطريقة واضحة وجميلة. وبالنهاية أحب أقول لكم كل عام وانتم بخير، وأتمنى لعيالنا ولعيالكم سنة دراسية موفقة ودمتم سالمين.
1: الله يسلمك دكتورة حنان، قواك الله على هذه النصائح الطبية المباشرة لأبنائنا وبناتنا. كل الشكر لضيفتنا الكريمة اللي قبلت هذه الدعوة من خلال هذه الفقرة التسجيلية الخاصة بالفائدة الطبية. كل الشكر لضيفتنا الكريمة الدكتورة حنان الكندري.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم موضوعنا مهم جدا، موضوعنا أكثر يعني عن اللغة الجميلة اللي راح نعرف شلون بدت، شلون الواحد يتعلمها، شنو أهميتها، وشنو الأخطاء اللي ممكن نسويها من غير قصد لما نتعامل مع الشخص الأصم أو طبعا ضعيف السمع. احنا راح نتكلم اليوم بخصوص هذا المجال، وراح نسلط الضوء عن طبعا التجربة الطويلة في لغة الإشارة وتعليمها مع ضيوفنا اللي منورينا بالاستديو، الأستاذة منيرة الشرار، مترجمة لغة إشارة، مجتازة مراحل ومستويات لغة الإشارة، ولها خبرة في المجال تمتد لأربع سنوات. مساك الله بالخير.
1: هلا والله.
0: وأيضا الأستاذ زايد الشرار، معتمد من ديوان الخدمة المدنية ومترجم رسمي في ديوان الخدمة المدنية، وأيضا مترجم معتمد في النادي الكويتي الرياضي للصم، وحاصل على جميع دورات لغة الإشارة بتقدير امتياز من الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية. مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور والسرور.
0: تبارك الرحمن، سي في حافل.
2: الحمد لله.
0: يعطيكم العافية.
3: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم أستاذة منيرة وأستاذ زايد، يا هلا مرحبا فيكم، منورينا اليوم. نتكلم على هذا الموضوع المهم والأساسي والنادر للأمانة والمميز، يعني اخترتوا تخصص عانكم الله عليه، وتخصص يعني متجدد إن صح التعبير، وانتم راح تأكدون هذا الموضوع من خلال يعني بدايتنا وياكم. لكن خلينا نبتدي مع أستاذة منيرة، شو اللي شدك في البداية لهذا التخصص؟
1: والله بداية أنا سالفتي طويلة شوي، مستعدين
3: تسمعونها؟ إيه نبي نسمع إحنا. إيه نبي نسمع.
1: أنا من كنت بالثانوية تقريبا بال 2003-2004 كذي، ما أدري شلون شدتني. يعني أول شيء إحنا طفولتنا كانت بالنادي الكويتي الرياضي للمعاقين، بما أن خالتي أخصائية هناك، فكنت أشوف الصم وكنت صغيرة حيل أحس إن فيهم شيء مميز. بعدين لما كبرت وصلت الثانوية وكذي، قلت حق خالتي ودي أتعلم لغة الإشارة. كان تقول لي شيء حلو بس يبيلش طولة بال ويبيلها صبر. في ذاك الوقت ما كانت منتشرة لهالدرجة، فيعني دورت وبعدين صار الأمانة فيني إن وين بحصل، وين بوصل، وأنا لا أسوق ولا أروح ولا أرد، يعني صعبة، ما كانت منتشرة هالكثر، وخليتها لمن وصلت بعدين بالزوارة، لقيت أخوي يسولف مع عياله بلغة الإشارة. فشدني الموضوع إن أنا حياتي الحمد لله كلها يعني وايد أحب مشاريع تطوعية، فأنا حين عندي وايد مشاريع ليش مخليها لغة الإشارة وأنا كنت حابتها من صغر. فقعدنا نتناقش مع بعض ودشيت المجال.
3: يعني مو زايد اللي علمك الإشارة،
1: هو قدوتي طبعا.
3: ها استفدت منه.
1: انا قلت له بتعلم ولحقته.
3: يعني في دروس خصوصيه مجانيه
1: طبعا.
0: زين، يعني بالزواره تسولفون بلغه الاشاره؟ ترى ممتاز.
2: ليش عم تسولف بالاشاره؟
0: علشان ما حد يعرف، صح؟
3: استاذ زايد، ايضا نرحب بحضرتك، كذلك يعني شخصيه لها باع طويل في هذا المجال وشخصيه مميزه للامانه، وقدمت الكثير، ما زلت تقدم الكثير.

0: في هذا في هذا المجال. لما شارت عليك هالموضوع منيرة قالت لك انا بتعلم لغه الاشاره، قلت لها يبا صاحبه وش لك فيها ايش تبي، واصرت ولا من اول ما قالت حياك؟
1: اول شيء مشكورين على الاستضافه. اول شيء بخصوص منيره، منيره دشت قبلي في المجال بس ما كملت. ليش؟ بانشغالها في المشاريع التطوعيه واعمال تطوعيه ما شاء الله عليها. فهي من صوب قاعده تتعلم وانا هي قالت لكم القصه، اقول لكم قصه تسمعون. تمام. انا بلشت فيها بال 2004 بس فعليا 2014 فعليا عرفتها 2014. قالت لكم النادي، ذكرت خالتي بس تذكر باسمه العمر ومسي عليها، هي اللي خلتنا ندخل في النادي وكله كنا معاها وكذي، فخلتني مدرس بالمرسم، كنت ارسم فمدرب في المرسم. في وقت الفراغ كنت ادور الناس الصم كذي، كنت بتعلم. ليش؟ كان صاير لي موقف من قبل بالوزاره، كنت بوزاره من الوزارات الحكوميه، كنت بالعلاقات العامه، والعلاقات العامه مثل ما انتم عارفين دايركت مع الجمهور،
0: الجمهور
1: يعني واحد من الصم وانا ما ادري شنو يعني صم اصلا، وكان كبير بالعمر، لا يكتب لا يقرا لا تليفون لا، ما كان فيها الحكي 2004، فتعب مو قادر يوصل لي المعلومه ولا انا قادر اساعده وقاعد يبكي. فمن هي قلت بس هذا ان شاء الله هذه نقطه الانطلاق، راح اتعلم عشانه وعشان غيره. ومن يومها تعلمت بطريقي واختي منيره بطريقها بتطوعي. تصادف انه بالزواره بين فتره وفتره يعني مع عيالي، عيالي كانوا صغار يوم كبروا كان شوف انت شلون قاعد تكلم عيالك لغه اشاره، لا بتعلم ونمشي بطريق مع بعض
2: عادل. لكن تبارك الرحمن شلون العيال فهموا؟
1: كلهم بيرفكت تبارك الرحمن، سهله اللغه. انت قلت لي سؤال كان اذا صعبه ولا كانت هدش مجال، بتقول صعب شربت الماء، بتقول انها صعبه ما تقدر تشرب ماي، لا تستصعب اي شيء، كل شيء بيعمل.
0: ايش كثر خذ معك سنوات حتى اتقنت لغه الاشاره؟
1: انا لما زلت
0: ما زلت اتعلم
3: لغه طبعا. الاشاره طول ما انت تتعلمها على طول في استمرار راح تتعلم، كل شوي في شيء جديد.
0: يعني هل تنسي لازم انا اجدد ذاكرتي في هذا الموضوع؟ طبعاً.
1: قاعدتنا طبعاً. الاستمرار الاستمرار ثم الاستمرار.
0: طيب هل يدخل عليها شيء جديد بين فتره وفتره، يستحدث شيء في لغه الاشاره؟
3: طبعا على طول هي بتتجدد. يعني الاشارات احنا شنو يقولون الصم احنا وراهم، لان هي لغه لغتهم. فأي مثلا الحين عندنا كلمة جديد في لها ثلاث إشارات، إشارة صارت هذه إشارة قديمة يجددونها بين فترة وفترة.
0: حتى الجيل في مصطلحات بينهم، تلاقين الجيل مثلا جيل السبعينات أو الستينات
3: صح.
0: عندهم مصطلحات خاصة فيهم، بعدين تغيرت هذه المصطلحات الشبابية. يمكن المستمع فاهم علي وأعتقد أنه واضحة الصورة في هذه واضحة. المصطلحات اليوم أيضا 2000 كذلك هذا الجيل لا مصطلحات متعلقة فيهم تغيرت عن المصطلحات اللي قبل. هل هذا أيضا أستاذ زايد موجود هذا الموضوع وأختي منيرة في موضوع لغة الإشارة قاعد يتطور من جيل إلى جيل؟
1: خلنا أقول لك شغلة، إحنا وين مشكلتنا؟ هذه مشكلتنا الكبار في السن، انت عارف شلون
0: نعم،
1: فما يعني ما يبون يغيرون. انزين تطور في شغلات دي اسهل، اشاره اسهل اوضح، لا هذه اشارتي ما يصير
0: موقف عند جيله يعني
1: بس ما غير
0: اي ما
2: صح. يعني نفس يعني نفس الكلام الكويتي القديم مثلا
1: إيه.
2: القدامى إيه. ما يحبون مثلا
1: يعني
2: يغيرون.
1: واحد صغير الحين عمره 12 سنه يقول منده، ما يعرف شنو يعني منده
2: صح.
1: بروه شنو بروه؟
0: نعم.
1: ففي مصطلحات ما يعرفونها
2: أيوة.
1: هذه الاشارات كذي احنا قاعد نعلم، احنا قاعد يعني انا ومنيره والزملاء المترجمين نبني جيل، نبلش بالصغار عشان لما يكبرون صغار هذول عندهم خلفيه.
0: يعني قاعد تعلمونهم التراث ان صح التعبير، الكلمات القديمه، حكينا اللي قبل او لغه اشارتنا القديمه، ولا
1: لا.
0: تنتهي وياتي شيء جديد؟
1: في مصطلحات في مصطلحات تستحدث وفي مصطلحات تضمر
0: تضمر
1: معناته شنو؟ تلغي. فمنو انت خلاص كبير الا هالاشاره خلاص خليك على الاشاره شنو نسوي؟ فمضطرين نعلمهم كل شيء عشان يصير عندهم ثقافه بالقديم وبالجديد.
2: عادل انزين انا ودي اعرف اذا مثلا واحد مثلا امريكي برا او اي ديره ثانيه كلمته بلغه الاشاره راح يفهم عليك ولا هم مثلا لغتهم تختلف؟
3: طبعا يعني باقي البلدان مثل ما قلت لك مساء عندنا لغه اشاره عربيه
2: أي.
3: ولغه اشاره دوليه. فاحنا العربيه في الدول العربيه يعني بس. مثلا تروحين الجزائر تونس الامارات يفهمونها عربيه، كل دوله لها لغتها طبعا بس العربيه توحدنا. نفس الشيء الدول الاوروبيه كذي عندهم دوليه. فحاليا احنا قاعد تعلمنا العربيه الحمد لله وبادين الحين في الدوليه.
2: عادل يعني ممكن ان الواحد يتعلم اللغتين
3: طبعا
2: اللي تصير العربيه والاجنبيه بس. انزين هل في اختلاف بينهم كلي ولا
3: اي اختلاف
2: في تشابه
1: العربية
2: مع الدولية في مثلا بعض الإشارات؟
1: خلينا من الدولية، خلينا نتحكي على الوطن العربي. عربية واللهجات المحلية، يعني لو أي شخص خليجي أو من الوطن العربي اللي من الناس الدول اللي لهجتهم صعبة مثلا الجزائر المغرب تونس، لو قعد معك راح تفهمين؟
2: لا.
1: راح تفهم كلامك؟

0: ما راح تفهم كلام، بس قاعد يتكلم شنو؟ عربي، قاعد يتكلم عربي بس مو فاهم له. لما يتكلم لغة عربية أنا فاهم له، أستاذ راشد فاهم له، وأنت فاهمه، أستاذ نير فاهم، هذا طريق. فإحنا قاعد نسعى إن ننشر اللغة العربية مو العامية، العامية استخدمها ماكو مشكلة، بالمدارس تدرس العربية.
1: هل يستصعب بالأصم لغة الإشارة العربية؟ صعبة عليه ولا
0: مو صعوبة؟
2: لا
0: ما أبي،
1: ما يبي، رافض هالشيء،
0: ما أبي.
1: ليش يعتقد إنك أنت قاعد تنتزع منه شيء؟
0: إيه
2: يعتز بلغته حيل،
0: اعتزاز باللغة فعلا.
1: طيب كلنا نعتز بلغتنا، نعتز بلهجتنا، ما غيرناها، لكن في لغة تحكمنا وهي اللغة العربية حتى نتفاهم مع الطرف الآخر. من هذا المدخل ما مو راضي يستقبل أصم هذا الموضوع؟
0: ما ليش المشكلة شنو؟ احنا تعلمنا اللغة العربية وين؟ بالابتدائي،
1: نعم،
0: او في الروضة او في الحضانة او ايا كان، في مرجع اساسي حق اللغة العربية، فمجبر انا وانت مجبر ان نتعلم هذه اللغة. هم ما في شيء اساسي حقهم، هذا المشكلة.
1: طيب لو كان هناك يعني قصائد، هل يحفظون القصائد مثلا بلغة الإشارة وغيرها او كذا؟
0: ما يذوقون لا أغاني ولا قصائد ولا ما في تذمار، ما يسمع.
1: شنو ذائقتهم مثلا في لغة الإشارة؟
0: كفن، كفن،
1: نعم،
0: المرئي
1: فقط،
0: الفن المرئي فقط، سمعي نهائي، اللي أترجم أغاني وأسوي،
1: نعم.
0: ما راح انت شنو قاعد تسوي؟ ما أنا قاعد أترجم اللي قاعد تقوله، مو راكب على بعضه،
2: ما راح يركز معاك، يعني شيء مو مهم، يعني ما يقدر يوصل له.
1: طيب إذا حاب يعبر عن مشاعره للطرف الآخر، يعني إذا زوجين أصمين مثلاً حابين يعبرون عن مشاعرهم لبعضهم البعض، ما يستخدم لغة الإشارة؟ أكيد يستخدمها،
2: أكيد. إيه أصلاً الإيماءات وحركة الجسم وحركة الوجه توصل مشاعر، يعني لما أقول لك أنت تتكلم مع شخص أصم بلغة الإشارة بس بحركة الإيد، لا غلط.
1: لذلك أنا ليش ضربت القصائد مثلاً كمثال، لأن فيها لغة عربية، لأن هناك في قصائد فيها مشاعر، يعني ممكن يقدم لها هذا الأمر بلغة الإشارة. أنا كان مدخلي يعني هذه الثقافة الأدبية تترجم إلى لغة إشارة حتى يستطيع أن يعبر عن مشاعره. هل ممكن هذا الأمر عندهم مرفوض ولا صعب يتعلمونه أستاذ منيرة؟
2: صعب، لأن في كلمات هم مو سامعينها. يعني مثلا أنا عندي معاي بالدوام واحد من الإخوان أصم، كنت أكتب له بالبداية قبل لا أتعلم الإشارة، فكتبت كلمة إذا، كان يقول لي شنو يعني؟ في كلمات إحنا نقولها هم ما يعرفونها، يعني فإحنا نبدل الكلمات عشان نقدر نوصل لهم المعنى.
1: يعني إحنا قاعدين بالاستوديو يا جماعة، أقول لكم الصدق الصراحة، يعني أستاذ زايد أنا راح أعلم، يعني قاعد يقول حق أستاذ منيرة إذا بينبهها على شيء يعطيها بالإشارة، فهي على طول تغير الموضوع وتروح حق كلمة ثانية، فهو مستغل الوضع الصراحة. فأشوف اليوم تحرك أقول إيش قاعد يسوي، انتبهت بعدين أشوف منيرة تغير الحكي وتروح حق جملة ذا، وهو أشر لها قال غير الموضوع، دش في الموضوع بلا عاد متعلق كيف ليش تسوي؟ ما في كاميرا
0: إيه، مو في شغلات تذكرك
1: إيه،
0: تذكرها إيه،
1: فصاير إيه نوت يعني.
3: رحنا تفيدنا لغة الإشارة بالاستديو راشد،
1: نعم صحيح،
3: تفيدنا تدري ليش؟ ما اقدر انسولف مثلا، فاشر لك وتاشر لي
0: إيه؟
3: احنا نستخدمها ترى، احنا نفهم بعض.
1: انا شاه ما تاشر لي تربكني تسوي لي شيء، ما
0: ادري على الحين قدام الناس كلهم انتم مدعوين، انتم الاثنين وكل اللي بالاستديو
1: نتشرف.
0: الدوره القادمه كلكم موجودين،
1: دورات خاصه تسوون،
0: دورات خاصه نسوي ايه،
1: وفي ناس اللي تحبون كلمنا عنها سادة.
0: إيه هذا الدورات الخاصه، احنا مثل ما ذكرنا تحت الهواء ان مثلا هذا يكون هل ربحيه او مو، احنا الحمد لله الكل يعني عارفنا بالمجال، انا واختي مجاني، احنا نقط ماكو مشكله. ليش بس شنو اللي يطلع؟ شنو اللي يطلع؟
1: تثقيف مجتمع،
0: شوف المنتجات، شوف نعم. المخرجات طبعاً. اسف، شوف المخرجات اللي قاعده تطلع.
1: نعم
2: اكيد في الورشه، يعني انا اعطي ورش، اخوي زايد يعطي دورات، انا حاليا اعطي ورش. الدوره طبعا تاخذ اكثر من يوم، انا الورشه اسويها على يوم واحد، فهذا اليوم الواحد الاربع ساعات يعني يطلع شخص حافظ فوق ال 70 كلمه
3: ممتاز
2: او اكثر، يعني الأحرف الأبجدية العربية 28، الأرقام للأمية للألف، الإشارات اليومية، يعني كل شيء ما شاء الله يطلع متقن. يعني أنا أركز على شيء، أنا وأخوي نركز أنه أنت تطلع مستفيد صح، بس إذا طلعت وما
1: مارست نعم
2: هذا كله أنت مو مستفيد.
1: أستاذ زايد يعني إيش كثر اللي ينضمون لكم في هذه الدورات واللي فعلا يتفاعلون معكم؟
0: لا إله الله، وأنا من هني أشكرهم بصراحة. أنا عندي تقريبا 450 متدرب
1: ما شاء الله
0: يومي،
1: ما شاء الله.
0: من متى هذا الحكي؟ من 2018، بس صارت لي ظروف قطعنا سنتين ورجعت الحين بقوة طبعا مع أختي. ال 450 تقريبا 100 منهم أو أقل من 100 مسكوا مجالهم وقاعد يربون، و350 لليوم يومي يومي يومي كل يوم.
1: يعني وليس بالضرورة يكون عندهم أحد من أسرهم أصم أو غيره هو حاب يتعلم لغة الإشارة،
0: مو ضروري، مو ضروري، إحنا ما عندنا أحد من الصم.
2: الناس نعم. هالفترة وايد حابينها، يعني أنا أقولك في 2000

0: 2003 بال2006 في 2007 ما في يعني الناس عندهم شيء غريب. الحين لا وايد الناس يبي يتعلمونها، وايد انتشرت وايد وايد الحمد لله.
1: طيب نبي قصة مثلا انقذتكم يوم الايام لغة الاشارة.
2: انقذتنا؟
1: اي انقذتك لغة الاشارة بشيء معين.
2: شلون انقذتك مع شو اسمه؟
0: ناصر.
2: ايه؟
0: يا طبعا هو ما يسمعني، اوجه له تحية. انا عندي شخص اصم بالدوام، هو ما شاء الله رياضي ومعروف، فكله اشوفه قاعد على اللابتوب واشوفه يمسك التلفون يسوي كذي عند البصمة يعني.
1: التليفون يؤشر بإيده.
0: إيه أقول لهم هو ليش يؤشر بإيده؟ أنا مو مستوعبة إنه هو أصم.
1: نعم.
0: فأشوفه مركب سماعة. كلامه واضح يعني، مو كلام طبعًا، هو تلقط منه أحرف، بس لما بس يحرك حلجه أنا أفهمه.
1: نعم.
0: طلع هو صار معاه الصم على شوي يعني بعمر متأخر يعني بالخمس سنين ست سنين مو من الولادة. فمرة رحت.
1: هني تفرق من الولادة وخمس سنوات.
0: أي
1: طبعًا.
0: أي. يفرق. يكون سامع.
2: هي شوف هي يا وراثي. نعم. يا مكتسب يصير من الحياه. خلت تكمل وراح اشرح لك شلون.
1: انا بنسال على
0: إيه هم عندهم بعائلتهم ياخذونها على كبر يعني من 6 5 سنين تصير معاهم مو من الولاده.
1: نعم. طيب فشفتي معاه سماعه يتحرك احرف والحلج يعني فاهمه عليه
0: بروح له؟ لا مو فاهمه، انا للحين ما دشيت المجال عدل، اعرف بس ما دشيت المجال عدل. فأرد استشير زايد. زايد ودي اروح اكلمه من حرجه يعني، بالنهايه هو ريال وانا مره يعني. نعم. موظف معي ولا مره كلمني او شافني، ما يمكن ما يعرفني. فتجرأت رحت له سويت له السلام عليكم، يعني والله ردت الفعل انا كل ما اذكرها ترى احتشر. صار انه كذي بطل عينه وطالعني، انت تعرفين اشاره؟ قلت له اي شويه. كان يقول لي انا هني 10 سنين عمره ما حد كلمني.
1: لا اله الا الله.
0: تخيل.
1: لا اله الا الله.
0: كان اقول له اوكي انا ابي منك خدمه.
1: هالامر استانس هو.
0: يعني صار كل يوم عندنا في المكتب وطلع ثنتين مسؤولين معانا كانوا توهم ماخذين دوره لغه الاشاره. فكانوا يعرفون الاساسيات، انا تود شوي متعمقه عنهم يعني. فكان كل يوم يقول انتم الوحيدين اللي رديتوا فيني نروح بالدوام، احد جاي يسولف معاي. يقول انا 10 سنين اي احط سماعه بذوني واشتغل على اللابتوب.
1: في عزلة اجتماعية مع محيطك، كون أنه محيطه ما يعرف لغة الإشارة، فأنت أنقذتي هذا الموقف وأنقذتي ناصر من هذه العزلة، وعلمتي أيضا ناس معاك تعلموا لغة الإشارة، فناصر انتقل من حياة إلى حياة ثانية.
0: طبعاً.
1: حس أنه موجود، حس أنه فعلا في مجتمع قاعد يتفاعل معاه ويسمع معاه، يعني اللي يقول يعني حياتي من جديد في هذا المجتمع.
0: بالضبط.
1: أنت مو بروحك يا ناصر.
0: فرحته يا كان يقول لي أبا أعرفك على زوجتي، طلعت زوجته بعد صم.
1: نعم.
0: بعدين عرفني على عياله، عياله سليمين،
1: هم اجتماعيين جدا
0: يحبون يعني انت يحبون. تتكلم لغه اشاره خلاص على طول بيصادقونك،
1: هو يحبك ويثق فيك ويعني يستمتع اذا شاف احد يعرف لغه الاشاره.
2: اي طبيعي، بس هم لهم ثقافه خاصه من هالسالفه مالت ناصر. ترى انا ليش احبني بهالسالفه ذكيه بهالسالفه؟ تقول ناصر من 10 سنين، لا انا معاه، شلون يدري ان انا اتكلم؟ ترى هي معصبه علي اليوم ناصر ناسيها، حاطها هذه شنو ان تواصل معي انا اتكلم اشاره.
1: ها في لوجو وفي شعار معين،
2: هذه اشاره التواصل.
1: ها
2: لما الاصم يشوفها يعرف. ايه
1: ها لما يشوف الاصم هذه الباجه يعرف ان هذا يتحدث لغه الاشاره.
2: اسهل
1: هم عارفين يعني الاصم عارف هذا.
2: اي طبعا
1: ممتاز. طيب فعطنا موقف بعد زايد، نبي موقف صار معك
2: بالدوام نفس الشيء من بعد ما خذيت الباجه.
1: بس تخليني عشان المايك
2: ان شاء الله. الباجه اللي اخذتها من عندها همتي احطها في الدوام طول ما انا في الدوام، مع العلم ان في الدوام الكل يعرفني، لما يجيك اصلا واحد تخدمه يوزع رقمك على الباجه الصم كلهم، اذا تبون تروحون الديوان ترى في مترجم موجود. ففي ناس ما يدرون اللي يشوف الاشاره لا تشوف نفس الشيء نفس ناصر، تشوف فرحته انه في احد بيساعدك. ترى انت حط نفسك بالموقف نفسه، انه تروح دوله ما تعرف تتكلم فيها ولا شيء، ولازم تخلص شغلك بالمكان الفلاني، شلون بتتفاهم معهم؟ بس لو تلقى واحد يقول لك السلام عليكم راح تلف عليه، وين هذا اللي قال السلام عليكم؟
1: والله شوف انا استشف من الحديث هذا الان فكره والله طرت على بالي، نتمنى ان شاء الله مسؤوليننا خير من يتبنون هذه الافكار. يعني في وزارات الدوله خصوصا في العلاقات العامه يكون موجود الاسم اسم الموظف، يكون في العلامه هذه علامه نتحدث لغه الاشاره بارزه وموجوده، بحيث ان الاصم يتجه لها مباشره، ما يقعد يعني يحوس يقول وين اروح. فهذا الامر مش موجود عندنا. ها
2: مو موجود، بس نسعى ان شاء الله
1: يا رب.
2: ترى مو مقصرين يعني، احنا
1: ترى امر سهل يعني بسيط، يعني مجرد ان شخص يتحدث لغه الاشاره بالعلاقات العامه ويوجد هذا اللوجو امام اسمه مثلا وهو قابل للجمهور يتجه عليه الاصل مباشره.
2: والامر بالامر يذكر، ترى عشان نقول الديره ان قاعد توفر مترجمين. نعم. ترى الكويت الدوله الوحيده يمكن عالميا اللي

0: توفر 3 نشرات أخبار فيها مترجم إشارات.
1: صحيح صحيح صحيح، دائما سباقين احنا في هذا الجانب وفي هذا الموضوع. كل الشكر لكم لقبولكم هذه الدعوة، استمتعنا جدا بتواجدكم. هذا العالم الجديد والمميز والمتألق والمتجدد، واللي فعلا اطمننا من ناحية ان تقول كل يوم 400-300 شخص يلتحقون بهذه الدورات المجانية اللي تقدمونها خدمة للوطن والمواطن والمجتمع. قواكم الله، وعسى الله ياجركم على قاعد الدور الجبار اللي قاعد تقومون فيه. ما ودي اخذ انا رسالتكم الأخيرة مع ختام هذا الوقت، اترك لكل واحد منكم رسالة الأخيرة اللي حاب يوجهها. استاذة منيرة،
2: طبعا من هني انا اقول حق كل شخص استمتع بلغة الإشارة، ابدا خطوتك الاولى، مجرد ما تدش بأول خطوة عالم ما راح تطلع منه، شيء عجيب وأجر وثقافة وعلم أكيد ما حد يتنازل عنهم.
1: أستاذ زايد،
0: أنا أوجه الشكر حق 3 أشخاص، دكتور محمد الرمزي خبير لغة إشارة، أستاذ خليفة آل بن علي مترجم وخبير لغة إشارة، أستاذ فيصل الكندري هو اللي طلقني حق هالطريق، 3 الثانيين الوالد والوالدة وزوجتي اللي دعمهم حق هالمجال.
1: قواهم الله وقواكم الله. شكرا أستاذ منيرة الشرار وأستاذ زايد الشرار على قبولكم هذه الدعوة وعلى هذه النصائح وهذا الدور الجبار المجتمعي الوطني اللي قاعد تقدمونه. شكرا لكم.

0: 11 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الدفاع المدني السعودي يعلن وفاة شخص وإصابة 2 إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف. الرئيس الأمريكي يؤكد مجدداً أن إيران لن تحصل على سلاح نووي ويقول إن الحرب ستنتهي قريباً جداً. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. الرئيس اللبناني يقول إن استكمال تنفيذ صيغة الإطار الثلاثي لا يمكن أن يتحقق مع استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. أوكرانيا تقول إن روسيا شنت هجوماً مكثفاً على العاصمة كييف، وموسكو تؤكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب. المفوضية الأوروبية تؤكد أن مقترح منح كندا صفة شريك في التكتل لا يستهدف الولايات المتحدة. ورئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم ما وراء الحكاية.

ما كل الحكايات تروى كاملة، وما كل النهايات نهاية. هناك قصص أغلقت ملفاتها لكنها لم

تغلق أسئلتها بين الحقيقة والخيال، وبين الوثائق والروايات، وبين ما أخفي وبين ما قيل. نأخذكم إلى الجانب الذي لم يروى أبداً، إلى التفاصيل المنسية والأسرار الغامضة والأسئلة التي ما زالت بلا إجابة، من خلال

إعداد فاطمة الجاسم، تقديم أحمد سالم العتيبي وفاطمة الجاسم، تنفيذ مشاري المطيري. ما وراء الحكاية يخرجه لكم فيصل الظفيري.

قضية الأقنعة الرصاصية، رجلان وقناعان وورقة لا أحد يعرف معناها. في مساء من مساء أغسطس لعام 1966، كانت مدينة نيتوري في البرازيل تعيش يوما عاديا. الناس في شوارعها والحياة تمضي بشكل طبيعي، لكن في مكان مرتفع بعيدا عن الضجيج كان رجلان يصعدان تلا يعرف بموردو ديفيتشي. كان اسم الرجل الأول مانويل بيرا دي كروز، وكان الثاني ميغيل خوسيه فيانا. كانا يعملان في مجال الإلكترونيات، وفي ذلك اليوم كان معهما شيء لم يكن له أي معنى لمن يراه من بعيد: قناعان مصنوعان من الرصاص. قناعان بسيطان يغطيان العينين وجزءا من الوجه. لا أحد يعرف لماذا كان معهما القناعان، ولا أحد يعرف ما الذي كان يتوقعان حدوثه. صعد الرجلان إلى التل ولم يعودا. مر الوقت ومرت الأيام، وفي النهاية عثر عليهما مستلقيين على الأرض. كانا يرتديان ملابس رسمية، قميصان وسترتين، وإلى جانبهما كان هناك شيء أشد غرابة من موتهما نفسه: قناعان من الرصاص. وكأن هذين الرجلين لم يصعدا إلى ذلك المكان لمجرد التنزه، كان هناك شيء ينتظرانه، وكانت هناك تعليمات كتبها أحدهما أو كلاهما وتركاها خلفهما، عبارات قصيرة وأوقات محددة وكلمات لم يفهمها أحد. وهنا بدأ السؤال: ماذا لو كان هذان الرجلان يفعلان في ذلك المكان؟ ولماذا كان معهما قناعان من الرصاص؟ والأهم، كيف ماتا؟ لم تكن هناك إجابة واضحة، ولم يكن هناك شاهد رأى ما حدث، ولم تكن هناك رسالة تقول ما الذي كان ينتظرانه. فقط رجلان ميتان، قناعان رصاصيان، وورقة غامضة، وحدث واحد سيبقى من أغرب القضايا في تاريخ البرازيل. الورقة التي زادت القموض. عندما وصل المحققون إلى المكان بدأوا بفحص كل شيء. الرجلان كان مستلقيين، وكانت معهما أشياء شخصية، ولم تكن هناك علامات واضحة لعنف شديد. وكان من بين الأشياء التي وجدت معهما دفتر أو ورقة تحمل تعليمات غريبة، وكان من بين ما كتب فيها بحسب ما نقل عن التحقيق: 6:30، كن في المكان المحدد، 7:45، تناول الكبسولات، بعد التأثير احمل عينين وانتظر الإشارة.

0: كلمات قصيرة لكنها قادت إلى عالم كامل من التساؤلات. ما هي الكبسولات؟ وما هي الإشارة؟ ولماذا يجب عليهما حماية أعينهما؟ ولماذا كان يحملان قناعين رصاصيين؟ هل كان ينتظران حدوث شيء فلكي؟ أم كان الأمر مرتبطاً بتجربة علمية؟ أم أن هناك شخصاً آخر كان يعطيهما التعليمات؟ ومن هنا بدأت أكثر النظريات غرابة في الظهور. قال بعضهم أن الرجلين كان يهتمان بالتنجيم والأجسام السماوية، وقال آخرون إنهما كانا يجريان تجربة ما، وبعض الناس ذهبوا أبعد من ذلك بكثير وقالوا ربما كان ينتظران اتصالا مع كائنات من خارج الأرض. نعم، هذه إحدى النظريات التي ظهرت بقوة في القصة. لكن قبل أن نذهب إلى العالم الخارق للمألوف، يجب أن نسأل: هل كان هناك دليل حقيقي على أنهما كان ينتظران شيئا من فضاء؟ الحقيقة لا يوجد دليل قاطع على ذلك، ولكن ورقة واحدة غامضة كانت كافية لتجعل قصة الرجلين تخرج من إطار الجريمة العادية إلى لغز لم يجد له أحد إجابة حاسمة.
1: هل تعلم أن القضية وقعت في عام 1966، أي في فترة كان فيها الاهتمام بالأجسام الطائرة المجهولة وظواهر الفضاء في أوجه، وأن الرجلين لم يكونا مجرد شخصين مجهولين، كانا يعملان في مجال تقني، وكان لديهما اهتمام بالإلكترونيات؟ وهل تعلم أن القناعين اللذين وجدا معهما لم يكونا قناعين للحماية من الغازات أو الحرائق، بل كانا صفيحتين رصاصيتين تغطيان منطقة العينين؟ وهل تعلم أن السبب الحقيقي لوفاتهما لم يحسم بعد؟ لهذا بقيت القضية مفتوحة لتكهنات. كلما حاولنا الاقتراب من الإجابة كانت الأدلة تعيدنا إلى السؤال نفسه: ماذا كان ينتظرنا؟

لنضع أنفسنا في مكان الرجلين. الساعة تقترب من الموعد الذي كتباه. أنت في مكان مرتفع، معك رجل آخر، لديكما قناعان من الرصاص وكبسولات وورقة تحمل تعليمات، وأنتما تنتظران إشارة. لكن من سيرسلها؟ ومن أين؟ وماذا كان سيحدث بعدها؟ لا أحد يعرف. مرت الساعات ولم يأتي أحد، ولم تأتي إشارة. وبعد ذلك وقع ما لا نعرفه حتى اليوم. هل تناول الرجلان مادة معينة؟ هل أصيبا بتسمم؟ هل حدثت لهما أزمة صحية؟ هل كان هناك شخص ثالث؟ أم أنهما قاما بتجربة خطرة لم تسري كما خططا لها؟ هنا تظهر مشكلة كبيرة. فالقضية لم تغلق بدليل يقول هذا ما حدث، بل بقيت في منطقة ضبابية. ومع مرور السنين بدأت القصة تكبر. كل شخص كان يملك تفسيرا. بعضهم ربطها بالأجسام الطائرة المجهولة، وبعضهم

0: ربطها بالتنجيم، وبعضهم رآها جريمة قتل، وبعضهم رأى أن الرجلين كانا يجريان تجربة بأدوية أو مواد كيميائية، لكن لا نستطيع أن نختار أي نظرية نسميها حقيقة، لأن الحقيقة الوحيدة التي نملكها أن رجلين صعدا ذلك التل وأنهما لم يعودا. ماذا كان في القناعين؟ ربما هذا هو السؤال الأكثر إثارة في القصة. لماذا الرصاص؟ إذا كان الرجلان يخشيان شيئا، فلماذا اختارا مادة ثقيلة مثل الرصاص؟ هنا ظهرت فرضيات كثيرة. بعضها قال أن الرصاص كان لحماية العينين من إشعاع معين، وبعضها ربطه بالأشعة أو الطاقة، وبعضها ربطه بالأجسام الطائرة المجهولة. لكن لا يوجد دليل علمي يثبت أن الرجلين كانا يستخدمان القناعين لهذا السبب. وهنا تظهر قاعدة مهمة في كل قصة وثائقية. أحياناً يكون الشيء الغريب حقيقة، لكن تفسيره ليس حقيقة. نعرف أن القناعين كانا هناك، لكننا لا نعرف لماذا صنعا. نعرف أن الورقة كانت هناك، لكننا لا نعرف من كتبها أو ما الذي كان يقصده بكل ما فيها. نعرف أن الرجلين ماتا، لكننا لا نعرف السبب الحاسم لموتهما. وهذه الفجوات هي التي سمحت للخيال أن يدخل، ومع مرور السنين أصبحت القصة أكبر من أدلتها. ولكن ربما الحقيقة أبسط مما نتخيل. ربما كان الرجلان يجريان تجربة، ربما تناولا مادة خطرة، ربما حدث خلل صحي، وربما كان هناك شخص آخر لا نعرف. وهنا نصل إلى مرحلة النظريات.
1: النظريات. النظرية الأولى التجربة العلمية. ربما كان الرجلان يجريان تجربة خطرة بمادة معينة، هذا يفسر وجود الكبسولات والتعليمات، لكنه لا يفسر بشكل مقنع سبب القناعين الرصاصيين. النظرية الثانية التنجيم والأجسام السماوية. ربطت القصة باهتمام الرجلين بالظواهر الفلكية، وربما كان يمتظران حدثا سماويا، لكن لا يوجد ما يكفي لإثبات ذلك. النظرية الثالثة الأجسام الطائرة المجهولة، وهي أشهر النظريات. فالقناعات والإشارة والانتظار في مكان مرتفع جعلت البعض يربط القصة بالتواصل مع كائنات من خارج الأرض، لكن لا يوجد دليل موثق يثبت أن شيئا من هذا حدث.
0: مرت السنين وتحول الرجلان إلى اسمين في ملف قديم، لكن القصة لم تمت. كلما ظهرت قصة جديدة عن الأجسام الطائرة المجهولة، عاد الناس إلى قضية القناعات الرصاصية. وكلما ظهرت نظرية عن التجارب السرية، عاد الاسم نفسه. لكن ربما أكبر سر في القصة هو

ليس ما فعله الرجلان، بل ما إذا كانا يعتقدان أنهما سيحدث لهما، لأن الورقة تشير إلى أن هناك خطة، موعداً، مكاناً، مادة، وانتظاراً، أي أن الرجلين لم يصلا إلى ذلك التل بدون سبب. كان هناك شيء في أذهانهما، شيء كان يتوقعان حدوثه، ولكننا لا نعرف ما هو. وهنا يصبح القمود أكبر، لأننا لا نحتاج إلى شخص مجهول لنصنع لغزاً. أحياناً يكفي أن تموت الحقيقة مع صاحبها. ما الذي كان يعرفه الرجلان؟ ربما كان السؤال الأهم في هذه القضية ليس كيف مات الرجلان، بل لماذا ذهبا إلى ذلك المكان من الأساس. فالذهاب إلى تل النائم في ذلك الوقت لم يكن تصرفاً عابراً، كان هناك قصد، وكان هناك موعد، وكانت هناك تعليمات مكتوبة. وهذا يغير طريقة نظرنا إلى القصة كلياً. فنحن لا نتحدث عن شخصين وجدا نفسيهما في مكان غريب بالصدفة، بل عن رجلين اتخذا قراراً بالذهاب إلى مكان محدد وفي وقت محدد ومعهما أغراض محددة. وهنا تبدأ قصة أخرى داخل القصة. من كان ينتظرهما؟ هل كان ينتظران شخصاً؟ أم أنهما كان ينتظران حدثاً؟ أم أن الموعد كان جزءاً من تجربة أو فكرة آمنا بها؟ لا نملك إجابة قاطعة، وهذا هو ما يجعل القضية مرهقة لكل من حاول حلها، لأن كل دليل يفتح باباً ثم يغلق أبواباً أخرى. فالقناعان مثلاً يدفعاننا إلى التفكير في معنى معين، ولكن هل كان لهما معنى حقيقي عند الرجلين؟ أم أننا نحن من منحهما المعنى بعد وفاتهما؟ وهذه نقطة مهمة جداً، فعندما تكون القصة قامضة يبدأ العقل البشري في ملء الفراغات، يأخذ تفصيلاً صغيراً ويبني عليه قصة كاملة. وربما هنا تكمن أكبر خطورة في القضايا الغامضة، أننا أحياناً لا نبحث عن الحقيقة فقط، بل نبحث عن قصة ترضي رغبتنا في الفهم. لكن الحقيقة لا تهتم بما يرضينا، قد تكون أغرب، وقد تكون أبسط، وقد تكون شيئاً لا نحب أن نصدقه. ولذلك تبقى قصة الرجلين معلقة بين ما نعرفه وما نتخيله. وبعد أن مرت السنين لم تختف القصة تماماً ولا القضية، فالقضايا القامضة لا تموت بسهولة، ربما تخفت، ربما تخرج من الصحف، ربما يتوقف الناس عن الحديث عنها. لكن سؤالاً واحداً يبقى مخبأاً في الملف: ماذا حدث في الساعات الأخيرة من حياة الرجلين؟ هنا نصل إلى أكثر نقاط القصة إيلاماً، لأننا مهما كثرت النظريات نعرف شيئاً واحداً بالتأكيد، أن الرجلين صعدا إلى ذلك المكان ولم يعودا.

وأن شيئا حدث بعد وصولهما، شيء لم يترك لنا إلا قطعا صغيرة من الصورة. وربما لو كان هناك شخص واحد قادر على شرح كل شيء فقد كان هو أحد الرجلين، لكنهما رحلا وأخذا معهما آخر نسخة من الحقيقة، وبقيت لنا القناعات، وبقيت الورقة، وبقي ذلك المكان، وبقيت مجموعة من الأسئلة التي لم تجد إجابة نهائية. وهنا ربما نحتاج إلى التوقف قليلا، لأن القمود ليس دائما دليلا على شيء خارق، وليس كل ما لا نفهمه يحمل سرا كبيرا. أحيانا يكون القمود نتيجة أن المعلومات لم تكن كاملة، وأحيانا تضيع الأدلة، وأحيانا تمر السنين فتصبح الحقائق أكثر صعوبة في الاسترجاع. ولكن ربما كان أجمل ما في هذه القصة أنها تذكرنا بحد مهم لمعرفتنا، فنحن نستطيع أن نجمع الأدلة وأن نسأل وأن نحلل وأن نعيد فحص القصة مرة بعد مرة، لكن لا نستطيع أن نجبر الماضي على أن يتكلم. ولعل آخر خيط في هذه القصة ليس قناعا ولا ورقة، بل هو ذلك السؤال الذي ما زال بلا إجابة: هل كان الرجلان يعرفان ما الذي سيحدث لهما، أم أنهما كانا يظنان أنهما ذهبان إلى شيء آخر تماما؟ وهذا السؤال ربما سيبقى معلقا كما بقيت أسئلة كثيرة في هذه القضية، لأن بعض الحكايات لا تغلق بنهاية بل تغلق بعلامة استفهام.

0: وفي النهاية ربما لا تكمن غرابة هذه القصة في القناعين الرصاصيين، ولا في الورقة القمضة، ولا في النظريات التي نسجت حولها، بل تكمن في شيء آخر، في أن رجلين صعدا تلا وهما يعلمان أن هناك شيئا ينتظرانه، خطة، موعد، وقت محدد، وإشارة منتظرة، ثم اختفت الحقيقة معهما. وربما هذا ما يجعل الحياة غريبة أحيانا، فنحن نظن أن كل شيء يمكن فهمه، وأن لكل سؤال جواب، ولكن التاريخ يخبرنا بأن هناك قصصا تبقى معلقة بين الحقيقة والغموض، وربما لا نحتاج دائما إلى أن نعرف كل الإجابات، فأحيانا يكون السؤال نفسه أكثر إثارة من الإجابة. وإلى أن نلتقي في حكاية أخرى، تذكروا دائما أن وراء كل سر حكاية، ووراء كل حكاية شيئا لا نعرفه، وهذا هو ما وراء الحكاية.
1: ماذا تعلمنا من هذه الحكاية؟ من قضية القناعات الرصاصية لا نتعلم فقط أن هناك قصصا غامضة في التاريخ، بل نتعلم أيضا أن الحقيقة ليست دائما واضحة كما نظن. نتعلم أيضا أن الإنسان منذ القدم كان دائما البحث عما هو أبعد منه، هو أبعد منه عن الإشارات.

وعن الأسرار وعن المجهول، لعل هذا البحث نفسه هو الذي جعل البشر يكتشفون ويتعلمون ويطرحون الأسئلة التي لا تنتهي.

0: تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فاطمة الجاسم، أحمد سالم العتيبي، مشاري المطيري. ما وراء الحكاية أخرجه لكم فيصل الظفيري.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبواب التقنية. في هذا البرنامج نسلط الضوء على أهم مجالات تقنية المعلومات، من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السبراني. نستعرض أحدث التطبيقات والتحولات الرقمية التي تؤثر في حياتنا اليومية، ونبسط المفاهيم لنكون جسراً يقربكم من عالم التقنية. أبواب التقنية من إعداد محمد الشلال، تقديم محمد مزيد وغانم الوسمي، تنفيذ أحمد سعود. أبواب التقنية من إخراج عبد الله حجي.

0: أهلا بكم مجددا أيها الأصدقاء المستمعون، أهلا بكم في حلقة جديدة ومثيرة من برنامجكم أبواب التقنية. في هذه الحلقة سنسافر معا عبر باب من أحدث وأكثر الأبواب التكنولوجية إثارة للدهشة في عصرنا الحالي.
1: تخيل مستمع الكريم أنك طالب في كلية الطب وأمامك جلسة تشريح حيوي لعقل بشري معقد، أو أنك مهندس كيميائي تقف أمام مفاعل ضخم وتحتاج إلى اختبار تفاعل مواد شديدة الانفجار. في الماضي كان الخوف أو الخطأ تكلفة المواد أو حتى الخطر على حياة الإنسان يحد من هذه التجربة، لكن ماذا لو أخبرتك أن هناك بيئة يمكن فيها أن تجري في كل هذه التجارب وتتعرض لكل هذه المواقف دون أن تخاطر بقطرة دم واحدة أو دون أن تنفق قرشا واحدا على مواد مستهلكة، بل يمكنك أن تعيد التجربة مئات المرات حتى تتقنها.
0: نعم، ما تسمعونه ليس من الخيال العلمي، بل هو الواقع التقني الذي نعيشه اليوم. في حلقتنا من برنامج أبواب التقنية سنفتح معا باب المختبرات الرقمية، وسنتجول في أروقتها الافتراضية. سنتعرف على تقنياتها ومجالات تطبيقها المذهلة، من الطب إلى الفضاء، وكيف تغير وجه التعليم والصناعة كما نعرفهما. تفضلوا بجلوسكم وأعدوا تركيزكم لنبدأ هذه الرحلة الاستكشافية عبر 9 محاور شيقة. ما هي المختبرات الرقمية؟ تجاوز حدود الزمان والمكان.
1: نبدأ معكم مستمعين الكرام من المحور الأول، وهو التعريف الدقيق والشامل لهذه الظاهرة. المختبرات الرقمية ببساطة ووضوح هي بيئات تفاعلية محاكية تبنى باستخدام تقنيات الحوسبة المتقدمة لتمثل نسخا افتراضية مطابقة للمختبرات التقليدية المادية. هذه البيئات تتيح للمستخدمين إجراء التجارب العلمية والبحوث والاختبارات عبر شبكة الإنترنت أو من خلال برامج متخصصة، دون الحاجة إلى التواجد الفيزيائي في مكان معين، ودون الحاجة إلى استخدام المواد الخام الحقيقية.
0: إذن عزيزي

0: عزيزي المستمع، لنفهم هذا الأمر بشكل أعمق دعونا نقارن المعمل التقليدي بالمعمل الرقمي. في المعمل التقليدي أنت مقيد بزمن محدد، بما معنى ساعات عمل المعمل، ومقيد بمكان، أي يجب أن تذهب إلى الجامعة أو المركز البحثي، ومقيد بموارد. مثال: إذا استهلكت مادة كيميائية معينة تحتاج لشرائها من جديد. أما في المختبر الرقمي فالمسألة مختلفة تماما، الزمن متوقف عند رغبتك. يمكنك إجراء التجربة في 3 فجرا من غرفة نومك، والمكان هو أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت، والموارد لا تنفد أبدا. يمكنك سكب لترات من حمض الكبريتيك الافتراضي، ولن يقلل ذلك من كميته في المعمل الرقمي.
1: إن هذه المختبرات ليست مجرد رسوم متحركة أو فيديوهات تعليمية تشاهد بشكل سلبي، بل هي مساحات تفاعلية بنسبة 100%، حيث تقوم أنت بتحريك الأدوات وضبط الحرارة والخلطة، والقياس والنظام الرقمي يقوم بحساب النتائج بناء على معادلات فيزيائية وكيميائية وحياتية دقيقة ومبرمجة مسبقاً.
0: التقنيات الداعمة، كيف تبنى هذه العوالم الافتراضية؟
1: وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى المحور الثاني، لنسأل أنفسنا سؤالا تقنيا مهما: ما الذي يجعل هذا المختبر الافتراضي يبدو حقيقيا ويعطي نتائج صحيحة؟ الإجابة تكمن في التقاء عدة تقنيات متقدمة تحت مظلة المختبر الرقمي.
0: أولى هذه التقنيات هي المحاكاة الحسابية. المختبر الرقمي في جوهره ليس سوى ملايين المعادلات الرياضية التي تحل في أجزاء من الثانية. عندما تسخن ماء في المختبر الرقمي، النظام لا يظهر لك بخارا عشوائيا، بل يقوم بحساب معدل انتقال الحرارة ودرجة الغليان بناء على الضغط الجوي الافتراضي في تلك اللحظة.
1: ثانيا، نحن أمام تقنيات الواقع الافتراضي، وهو الواقع المعزز. من خلال نظارات الواقع الافتراضي لم تعد تنظر إلى شاشة مسطحة، بل تدخل داخل المختبر ثلاثي الأبعاد. ترى يديك الافتراضية تمسكان بأنبوب اختبار، وتسمع صوت تصاعد الفقاعات من حولك، مما يخلق ما يسمى بالغياب المعلق، حيث يخدع عقلك ويستجيب وكأنه في بيئة حقيقية.
0: ثالثا، تلعب الحوسبة السحابية دورا محوريا. التجارب المعقدة مثل محاكاة الطقس أو تصادم الجزيئات تتطلب قدرة حوسبية هائلة لا يمتلكها حاسوبك الشخصي. الحوسبة السحابية تتيح للمختبر الرقمي أن يستعير قوة خوادم عملاقة لثوان معدودة لإخراج النتيجة لك على شاشاتك. وإليكم مستمعي الكرام هذا السؤال التفاعلي: من منكم أيها الأصدقاء جرب استخدام نظارات الواقع الافتراضي؟ وكيف كان شعوركم عند الانتقال من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي؟ ونقدم هذه النصيحة العملية إلى المؤسسات التي تفكر في بناء مختبرات رقمية. النصيحة هي عدم الانبهار بالشكل المرئي فقط، بل يجب التركيز أولا وأخيرا على دقة المحرك الحسابي للمختبر، لأن الشكل الجميل دون نتائج علمية دقيقة يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. ثورة التعليم الأكاديمي، مختبر في كل جيب.
1: نأتي معكم مستمعين الكرام إلى المحور الثالث، وهو ربما الأكثر تأثيراً في حياتنا اليومية، ألا وهو استخدام المختبرات الرقمية في التعليم الأكاديمي. وكان ذلك لسنوات طويلة، حيث عانى نظام التعليم في المدارس والجامعات خاصة في الدول النامية من نقص حاد في المختبرات. معمل كيميائي حقيقي يتطلب تهوية ممتازة، أدوات زجاجية مكلفة، وكذلك مواد كيميائية خطرة، مشرفين أكفاء. النتيجة إما إلغاء التجارب العملية والاكتفاء بالنظري، أو إجراؤها بشكل جماعي.

0: حيث يشاهد 10 طلاب طالبا واحدا يقوم بهذه التجربة.
1: والمختبرات الرقمية قضت على هذه المشكلة جذريا. اليوم الطالب في قرية نائية يمكنه الدخول إلى منصة مثل التابعة لجامعة كولورادو أو منصة شهيرة، ويجد أمامه مختبرا كاملا في الفيزياء والكيمياء والأحياء. إحصائية حديثة من جامعة هارفارد أظهرت أن الطلاب الذين استخدموا المختبرات الرقمية التفاعلية حققوا نسبة فهم واستيعاب أعلى بـ 26% مقارنة بنظرائهم الذين اعتمدوا على المختبرات التقليدية فقط. السبب عزيزي المستمع يرجع إلى أن الطالب في المختبر الرقمي يتحمل مسؤولية التجربة بالكامل، يخطئ ويلاحظ النتيجة ويعيد المحاولة دون خوف من لوم الأستاذ أو كسر الأدوات. المختبرات الرقمية في الطب، التدريب دون خطأ.
0: ومن المدارس والجامعات ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى المحور الرابع، إلى غرفة العمليات والمستشفيات، حيث يكون الخطأ الواحد مساويا لحياة إنسان. المختبرات الرقمية في المجال الطبي تعرف بالمحاكاة الطبية السريرية، وهي تطبيق يعد نقلة نوعية في تاريخ الطب البشري. وإليكم مستمعين الكرام هذا المشهد. تخيل طبيبا جراحا مبتدئا سيجري أول عملية قسطرة قلبية له. في السابق كان التدريب يعتمد على التعليم بالمراقبة لسنوات طويلة، أو التدريب على جثث متبرعين بها، أو الأسوأ التدريب على المريض الحي تحت إشراف طبي أعلى مرتبة، وهو ما يحمل مخاطرا جسيمة. اليوم يتدرب الطبيب على التوأم الرقمي للمريض.

0: إليك عزيزي المستمع هذا السؤال التالي: ما هو التوأم الرقمي؟ هو نسخة افتراضية بالغة الدقة لقلب المريض، مبنية على صور الرنين المغناطيسي والطبقي المحوسب الخاص بهذا المريض تحديداً. الطبيب يضع نظارة الواقع الافتراضي ويقوم بإدخال القسطرة الافتراضية ويشعر بالمقاومة باستخدام أدوات هابتية تحاكي اللمس، وإذا أخطأ وأحدث نزيفاً افتراضياً يرى على الشاشات تأثر معدلات ضغط الدم والأكسجين لديه، ويتعلم كيف يتعامل مع الأزمة في نفس اللحظة. المنظمة الأمريكية للصحة أكدت أن استخدام المحاكاة الرقمية في الطب قلل من معدلات الأخطاء الطبية أثناء التدريب الفعلي بنسبة تصل إلى 40%.
1: يشهد الذكاء الاصطناعي تطوراً متسارعاً يعيد تشكيل ملامح العالم كما نعرفه، ومن المتوقع أن يكون له دور محوري في مختلف جوانب الحياة خلال السنوات القادمة. في المستقبل القريب سيتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة مساعدة إلى شريك فعلي في اتخاذ القرار، سواء في القطاعات الطبية أو التعليمية أو الاقتصادية. في المجال الصحي على سبيل المثال، ستصبح الأنظمة الذكية قادرة على تشخيص الأمراض بدقة تفوق البشر من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات الطبية والتاريخ المرضي للمرضى، ما يساهم في تقليل الأخطاء الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية. كما ستساعد الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، مما يقلل من المخاطر ويزيد من نسب النجاح. أما في التعليم فسيتم تصميم مناهج دراسية مخصصة لكل طالب بناء على قدرته واهتماماته، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل مستوى الطالب واقتراح أساليب تعليم تناسبه، ما يؤدي إلى تحسين مخرجات التعليم بشكل كبير. كذلك ستتغير طبيعة الوظائف بشكل جذري، حيث ستختفي بعض المهن التقليدية لتحل محلها وظائف جديدة تتطلب مهارات متقدمة في التعامل مع التكنولوجيا وتحليل البيانات. هذا التحول سيجبر المجتمعات على إعادة التفكير في أنظمة التعليم والتدريب لتواكب متطلب

0: بات سوق العمل الجديد. أما على المدى البعيد فإن تأثير الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز حدود الاستخدامات الحالية ليصل إلى إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن نشهد تطور ما يعرف بالذكاء الاصطناعي العام، وهو نوع من الذكاء القادر على التفكير والتعليم بشكل مشابه للبشر، بل وربما يتفوق عليهم في بعض الجوانب. هذا التطور يثير العديد من التساؤلات الأخلاقية حول مدى سيطرة الإنسان على هذه الأنظمة وكيفية ضمان استخدامها بشكل آمن وعادل. إضافة إلى ذلك، قد يساهم الذكاء الاصطناعي في حل تحديات عالمية كبرى مثل التغير المناخي من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة، كما يمكن أن يساعد في التنبؤ بالكوارث الطبيعية والحد من آثارها، مما ينقذ ملايين الأرواح. ومع ذلك فإن هذا التقدم يحمل في طياته مخاطر محتملة مثل إساءة استخدام التكنولوجيا في المراقبة أو الحروب السبرانية أو زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية من حيث الوصول إلى هذه التقنيات. لذلك فإن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على التقدم التقني، بل يتطلب أيضا وضع أطر قانونية وأخلاقية واضحة تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة مع تقليل المخاطر. في النهاية يبقى الذكاء الاصطناعي سلاحا ذو حدين، يمكن أن يكون أداة لنهضة البشرية أو مصدرا لتهديدات جديدة، ويتوقف ذلك على كيفية توجيهه واستخدامه من قبل الإنسان.
1: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
2: الهندسة والصناعة، اختبار الاحتمالات بلا تكاليف مادية.
3: ونصل بكم مستمعينا الكرام إلى المحور الخامس، حيث المصانع الضخمة وخطوط الإنتاج والمشاريع الإنشائية العملاقة. في عالم الهندسة والصناعة تعرف المختبرات الرقمية بمفهوم أوسع يسمى الهندسة بمساعدة الحاسوب والتوأم الرقمي الصناعي. دعونا نضرب مثالاً واقعياً في عالم السيارات. عندما تقرر شركة مثل تسلا أو مرسيدس تصميم سيارة جديدة وتريد اختبار مدى تحملها للحوادث، فإن إجراء اختبار التصادم بسيارة حقيقية يكلف مئات الآلاف من الدولارات للسيارة الواحدة، ناهيك عن الوقت اللازم لتجهيزها وتدميرها. أما في المختبر الرقمي الهندسي، يقوم المهندس ببناء نموذج رقمي دقيق للسيارة، يؤخذ في الاعتبار نوع المعادن، سمك الحديد، زوايا الانحناء، وحتى سرعة الرياح، وبضغطة زر واحدة يتم محاكاة الاصطدام بجدار بسرعة 120 كيلومترا في الساعة. النتيجة تظهر بالثانية، أين تشوه الهيكل؟ هل انفتحت الأبواب؟ هل اخترق المحرك؟ كابينة القيادة يمكن إجراء هذا الاختبار مئات المرات بتغيير بسيط في التصميم في كل مرة بتكلفة تكاد لا تذكر مقارنة بالواقع الحقيقي.
2: أما في مجال الطيران، شركة بوينغ وإيرباص تصنع طائراتها بالكامل في المختبرات الرقمية أولاً، وتجري آلاف ساعات الطيران الافتراضية لمحاكاة أقصى الظروف الجوية قبل أن تصنع أول قطعة معدن حقيقية. تخيلوا معي أعزائي المستمعين أنكم مهندسو تصميم ولكم الحرية الكاملة في اختبار منتجكم رقمياً دون تكلفة. المختبرات الكيميائية والبيولوجية الآمنة، التعامل مع الجائحات والأسلحة.
3: وننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى المحور السادس، ننتقل إلى نوع خاص وخطير في المختبرات، ألا وهي المختبرات البيولوجية ذات مستويات الأمان العالية. هذه المختبرات هي التي يدرس فيها الفيروسات شديدة العدوى والفتك، مثل فيروس الإيبولا أو فيروسات كورونا المستجدية أو بكتيريا الجمرة الخبيثة. بناء مختبر بيولوجي حقيقي من المستوى الرابع يتطلب مئات الملايين من الدولارات، بناء جدران مزدوجة، أنظمة ضغط هواء معكوس لمنع تسرب الهواء، بدلات واقية ضخمة، وإجراءات تعقيم مرهقة. المختبرات الرقمية هنا لا تعني بالضرورة استبدال هذه المختبرات بالكامل، بل تأتي كطبقة حماية.

0: ومسرع للبحوث من خلال المحاكاة الحيوية. يمكن للعلماء دراسة كيف يرتبط الفيروس بمستقبلات الخلايا البشرية على المستوى الجزئي والذري داخل حاسوب فائق السرعة.
1: وعندما ضرب وباء كورونا العالم، لجأ العلماء إلى المختبرات الرقمية لمحاكاة تركيبة البروتين الشوكي للفيروس ومحاكاة كيف سيتفاعل مع آلاف المركبات الكيميائية الموجودة في قواعد البيانات، وهو ما ساهم في تضييق نطاق البحث وتطوير اللقاحات بأسرع وقت ممكن في تاريخ البشرية. المختبر الرقمي حمى العلماء من العدوى المباشرة أثناء المراحل الأولى من البحث. توفير التكاليف والاستدامة البيئية، المختبر الأخضر.
0: وننتقل بكم مستمعين الكرام من الخطورة والأمن، ننتقل في المحور السابع إلى الاقتصاد والبيئة، ونحن نتحدث عن توفير التكاليف والاستدامة. قد لا يعلم الكثيرون أن المختبرات التقليدية تعد من أكثر المنشآت تلوثا واستهلاكا للموارد على كوكب الأرض. إن المختبر العلمي التقليدي يستهلك طاقة كهربائية مضاعفة للتبريد والإضاءة والتهوية، وينتج نفايات كيميائية خطرة يتطلب التخلص منها عمليات معقدة ومكلفة، كما أن هناك هدرا للمواد الخام النادرة. المختبرات الرقمية تقدم لنا ما يعرف بالمختبر الأخضر عن طريق تحويل الجزء الأكبر من التجارب الأولية والتجريبية إلى الفضاء الرقمي. نحن نقلل بشكل جذري من استخدام المواد الكيميائية، ونقلل من إنتاج النفايات السامة، ونوفر الطاقة بشكل هائل.
1: ومن الناحية الاقتصادية، تشير التقارير الصادرة عن التعليم العالي إلى أن الجامعات التي اعتمدت بشكل كبير على المختبرات الرقمية وفرت ما يقارب 35% من ميزانيات صيانة وتشغيل مختبراتها السنوية. هذه الأموال، عزيزي المستمع، الموفرة يمكن توجيهها إلى دعم الأبحاث الابتكارية الفعلية التي تتطلب تواجداً مادياً لا يمكن استبداله بالرقمي.

0: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام مجددا مع برنامج أبواب التقنية، ولازال الحديث مستمرا. نصل معكم إلى المحور الثامن، تحديات وعقبات، هل يمكن للرقم أن يحل محل اللمس؟
2: ونصل إلى المحور الثامن، وفيه نضع أقدامنا على الأرض ونكون واقعيين. فلا تكنولوجيا بلا تحديات، رغم كل المميزات التي استعرضناها، إلا أن المختبرات الرقمية تواجه عقبات لا يزال العلماء والمهندسون يعملون على حلها.
1: وأولى هذه التحديات مستمعين الكرام هي الافتقار إلى الحواس المتعددة. في المختبر الحقيقي أنت تستخدم حواسك الخمس، ترى لون المحلول، تشم رائحة الغاز المنبعث، تسمع صوت الغليان، وتحس بدرجة حرارة الأنبوب بين أصابعك. وفي المختبر الرقمي حتى مع وجود الواقع الافتراضي تبقى حاستان الشم واللمس هما الأصعب محاكاة في تقنيات اللمس الافتراضي أو الإحساس القصري. تتطور لكنها ما زالت بدائية مقارنة بالواقع، فأنت تشعر بثقل أنبوب الزجاج الحقيقي أو لزوجة السائل.
2: والتحدي الثاني هو الهدر السلوكي. المختبر الرقمي يمنحك الأمان المطلق، وهذا الأمان المفرط قد يولد لدى الطالب نوعا من اللامبالاة. في المختبر الحقيقي الخوف من انفجار أو حرق يجعلك تلتزم ببروتوكولات السلامة بدقة متناهية، بينما في المختبر الرقمي قد يقوم الطالب بخلط مواد شديدة الانفجار بطريقة غير صحيحة لمجرد الفضول، لأنه يعرف أنه لن يتأذى، مما يفقده ثقافة السلامة المخبرية التي هي جزء أساسي من التعليم العلمي.
1: إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في أمان الله.
0: كنتم مع برنامج أبواب التقنية، تقبل تحيات فريق العمل محمد الشلال، محمد مزيد، غانم الوسمي، أحمد سعود، والمخرج عبد الله حجي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الشيخ يوسف بن عيسى القناعي. الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ولد بالكويت عام 1879 في فريج القناعات بمنطقة شرق، والتحق في طفولته المبكرة في المدارس الأهلية، جمع الكثير

من الخصال والصفات، فكان علامة بارزة في تاريخ الوطن لما ساهم فيه من أمور كان لها الأثر الكبير في بنائه وتطوره. درس في مدارس الكتاب أنذاك على يد علماء بلدته والبلدان المجاورة لها كنجد والزبير والبصرة والأحساء. سافر إلى الأحساء لطلب العلم عام 1902، ثم إلى البصرة عام 1904، ثم عاد إلى الكويت وتلقى علومه الشرعية الأولى بها، حيث درس النحو واللغة والفقه. افتتح له مدرسة أهلية خاصة به عام 1907، وأسس التعليم النظامي في مدرسة المباركية عام 1912 ميلادية، وفي عام 1921 وعند افتتاح المدرسة الأحمدية عمل يوسف بن عيسى القناعي فيها مدرساً وناظراً. في عام 1931 وبعد أن توفي القاضي الشيخ عبد الله بن ملا خلف الدحيان، طلب حاكم دولة الكويت أنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح من يوسف بن عيسى القناعي أن يتولى سدة القضاء، فأبى أول الأمر، ثم وافق مشترطاً أن يكون مساعداً لا أصلياً حتى يجد من يحل مكانه، فتولاه في عام 1931 ميلادية. من أوائل أعماله الجليلة عندما تولى القضاء اقتراحه بأن يجعل للقضاء دائرة مستقلة وينصب لها رئيس دائم، فوافق الحاكم على هذا الاقتراح على الفور واختار له الشيخ عبد الله الجابر الصباح في العام نفسه.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم عبد الرحمن الشمري ويخرجها لكم الزميل وليد المطيري. ونبدأ نشرتنا في أهم العناوين. دولة الكويت تدين وتستنكر استهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة. الدفاع المدني السعودي يعلن وفاة شخص وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ويقول إن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. أوكرانيا تقول إن روسيا شنت هجوما مكثفا على العاصمة كييف، وموسكو تؤكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب. المفوضية الأوروبية تؤكد أن مقترح منح كندا صفة شريك في التكتل لا يستهدف الولايات المتحدة. رئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية. وننتقل معكم مستمعينا الكرام من العناوين إلى التفاصيل. اجتمع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس مع السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا الصديقة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معاليه إلى العاصمة الكندية أوتاوا. وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص الجانبين على تكثيف التنسيق الكويتي الكندي على كافة الأصعدة، وتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس متانة العلاقات المتميزة بين البلدين، ويدفع بها نحو آفاق أرحب، ويخدم مصالحها المشتركة. كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. ووقع الوزيران في ختام الاجتماع على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت

ممثلة في وزارة الدفاع، وحكومة كندا ممثلة في المؤسسة التجارية الكندية بشأن التعاون في مجال الدفاع والأمن. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة، أسفر سقوط شظاياها إثر اعتراضها عن وفاة

أضرار مادية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة المتوفي، متمنية للمصابين الشفاء العاجل. وفي الرياض، أعلنت المملكة العربية السعودية وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين وحدوث أضرار مادية إثر سقوط شظايا طائرة مسيرة بعد اعتراضها وتدميرها في محافظة الطائف. وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي إن الدفاع المدني بمحافظة الطائف باشر سقوط شظايا طائرة مسيرة بعد اعتراضها وتدميرها، مشيرا إلى أن الطائرة تم إطلاقها من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأضاف المتحدث أنه نتج عن ذلك وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة سعودية ومقيم من الجنسية الباكستانية حالته حرجة إلى جانب حدوث أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. وفي المنامة، أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا على المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي استهدفت محافظة الطائف بطائرة مسيرة وأسفر سقوط شظاياها بعد اعتراضها وتدميرها عن وفاة مقيم وإصابة مواطن ومقيم آخر، فضلا عن أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات. واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان ذلك انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ومحاسبة مرتكبيها وتنفيذ قراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 وما تضمنه القرار رقم 2817 من مطالبة بوقف استخدام الوكلاء بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وفي مسقط، أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها الشديدين تعرض مكة المكرمة لاستهدافات إجرامية آثمة غادرة، مؤكدة رفضها التام أي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن. وذكرت وزارة الخارجية العمانية في بيان أن السلطنة تؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. ودعت السلطنة وفق البيان دول المنطقة لتكثيف التعاون والتكاتف فيما بينها لمعالجة مختلف القضايا العالقة ثنائيا أو إقليميا أو متعددة الأطراف بما يكفل حقوق الجميع في الأمن والاستقرار والحياة الآمنة الكريمة. وفي جديد التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن طهران تتكبد خسائر فادحة وتريد بشدة التوصل إلى اتفاق. وجدد ترامب التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن قدراتها العسكرية والبحرية تعرضت لدمار واسع، مضيفا أن واشنطن فرضت حصارا غير مسبوق على إيران لم تتمكن خلاله أي سفينة من اختراقه خلال الأشهر الماضية.
إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس نقلا عن 3 مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل لبحث الخطوات المقبلة في الحرب على إيران. وأوضح الموقع أن الاجتماع المقرر عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيركز على الأفكار الأمريكية

شأن استراتيجية ما بعد الحرب، مضيفا أن الاجتماع قد يشمل قادة آخرين من دول عربية وإسلامية. وفي الأثناء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إعادة توجيه 104 سفن تجارية منذ استئناف الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية في منتصف يوليو الماضي. وقالت سنتكوم في بيان أنها قامت حتى بتغيير مسار 104 سفن تجارية وتعطيل 3 سفن وتفتيش سفينتين لضمان الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. وفي اليمن، أعلنت القوات اليمنية تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في مدينتي تعز والمخا. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الدولة اليمنيه قادرة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي، مؤكدا أن أي تطور ميداني مهما كان مؤقتا لن يغير هدف الحكومة باستعادة مؤسسات الدولة. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها مخيم العين غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم بعدد من المركبات العسكرية ونفذت حملة مداهمات وأقامت مركز تحقيق ميداني في أحد المباني في المخيم. وفي الأثناء، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة طرح سلطات الاحتلال مخططات لبناء أكثر من 3700 وحدة استيطانية في منطقة E1 شرق مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل تصعيدا وانتهاكا للقانون الدولي والشرعية الدولية. وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إلى ترجمة المواقف الأوروبية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين إلى إجراءات جماعية، مؤكدا أهمية دعم القضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي باريس، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني، قال إن اجتماع باريس ينبغي أن يفضي إلى وضع خارطة طريق للمؤتمر الدولي إلى جانب تحديد جدول زمني واضح لانعقاده. وأكد عون خلال افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي أن استكمال تنفيذ صيغة الإطار الثلاثي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي الشأن السوداني، قال مصدر عسكري في الجيش السوداني إن قوات الجيش سيطرت على منطقتي الفرشاية في الدلنج والممسوكة بولاية شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع. وأضاف المصدر أن الجيش السوداني قصف بطائرات مسيرة مركبات لقوات الدعم السريع في مدينة سوردري ومحيطها، مؤكدا اقترابه من استعادة المدينة الاستراتيجية بعد سيطرته على بلدة القاعة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال مسؤولون إن روسيا شنت هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى خلال الليل، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا استخدمت في هجومها صواريخ أونيكس المضادة للسفن وصواريخ باليستية وأربعة صواريخ كروز ونحو 160 طائرة مسيرة. وفي غضون ذلك، أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية أن روسيا ألحقت أضرارا بجسر في منطقة أوديسا، مما يحد بشكل كبير من قدرة أوكرانيا على نقل الحبوب إلى موانئها عبر نهر الدانوب. وفي المقابل، أعلنت روسيا مقتل شخص وإصابة آخر في هجمات أوكرانية على مقاطعة بلغرود الروسية. وقال الكريملين إن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا من شأنه أن يعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن العقوبات الأمريكية لا تسهم في تهيئة أجواء مواتية للحوار في وقت تتواصل فيه الاتصالات بشأن إمكانية استئناف المفاوضات حول أوكرانيا.
وفي أنقرة قال مصدر دبلوماسي تركي إن بلاده سلمت كل من روسيا وأوكرانيا مسودة اتفاق تهدف إلى وقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة فرانس بريس أن تركيا تبادلت مع موسكو وكييف مسودة الاتفاق في إطار جهودها للتوصل إلى حل للهجمات في البحر الأسود. ونبقى في موسكو، حيث يتوجه الناخبون اليوم إلى مراكز الاقتراع للتصويت على مدى 3 أيام في الانتخابات البرلمانية التي تعد الأولى منذ بدء الحرب على أوكرانيا في فبراير عام 2022. وفيما تشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن حزب روسيا الموحدة يتقدم بفارق واضح عن باقي الأحزاب المشاركة في الانتخابات، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نتائج انتخابات مجلس الدوما ستكون ردا جماعيا على الساعين لإضعاف روسيا. وفي اسكتلندا، دعا الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا شركات التكنولوجيا العالمية إلى استحداث آليات وضمانات كافية تسمح بعدم حدوث تهديدات وجودية على البشرية من جراء سوء استخدام الذكاء الاصطناعي. وقال الملك تشارلز خلال استضافته مؤتمرا للذكاء الاصطناعي إن المهمة الماثلة أمام مطوري الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تطوير التكنولوجيا فحسب، بل تكمن في ضمان بقائها راسخة في خدمة البشرية والمجتمع والعالم الطبيعي. ونعود إلى باريس لكن مع ملف آخر، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى اجتماع في قصر الإليزيه الجمعة المقبل لبحث تطورات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وانعكاساتها على أمن فرنسا وإمداداتها من الطاقة. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاجتماع يأتي في ظل ما وصفته بتدهور الوضع الدولي، وسيعقد الاجتماع بحضور مسؤولين عسكريين وأجهزة الاستخبارات، موضحة أن ماكرون سيطلع قادة الأحزاب على المعلومات المتوافرة بشأن التطورات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتداعياتها على فرنسا. وفي ستوكهولم، أعلن رئيس الوزراء السويدي أولوف كريستورس استقالته من منصبه بعد خسارة الكتلة الحاكمة في الانتخابات البرلمانية أمام كتلة أحزاب الوسط واليسار التي تقودها زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماغدالينا أندرسون. وقال كريسترسون في رسالة عبر منصة إكس إنه يتعين على رئيس البرلمان اتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن استقالته تهدف إلى عدم تأخير عملية تشكيل الحكومة. وفي نيويورك، تستعد الولايات المتحدة لاستقبال قادة دول العالم ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين للمشاركة في أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر أن ينطلق في 22 سبتمبر الجاري. وتنعقد الدورة الجديدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق مصالح الجميع، فيما تتصدر النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية والتأهب للأوبئة ومكافحة العنصرية ونزع السلاح النووي جدول أعمال الاجتماعات. إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرتنا، وإليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر استهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة. الدفاع المدني السعودي يعلن وفاة شخص وإصابة 2 إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ويقول إن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. أوكرانيا تقول إن روسيا شنت هجوما مكثفا على العاصمة كييف، وموسكو تؤكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب. المفوضية الأوروبية تؤكد أن مقترح منح كندا صفة شريك في التكتل لا يستهدف الولايات المتحدة. رئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية. وصلنا إلى ختام النشرة، نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل.
1: دولة الكويت تقدم

0: برنامج الديوان. حفل الزمان الجميل بإبداعات عمالقة الأدب والشعر في عالمنا العربي الذين أثروا الساحة الثقافية بعطائهم الفكري والإبداعي على امتداد سنوات طويلة. فمنهم من غادر هذه الدنيا تاركاً إرثاً خالداً من المؤلفات والقصائد والأعمال التي ما زالت تنبض بالحياة في وجدان الأجيال. ومنهم من يواصل مسيرة العطاء والإبداع حتى يومنا هذا، مضيفاً صفحات جديدة إلى سجل الثقافة العربية الزاخر. نأخذكم في برنامج الديوان في رحلة شيقة بين أروقة الأدب العربي بألوانه المتنوعة وأصالته الراسخة وتراثه العريق. فمن بين دفات الكتب الأدبية ودواوين الشعر نستلهم لكم أجمل الكنوز وأثمن الدرر من روائع الأدب وجزالة الشعر وسحر الفن، لنستحضر عبق الماضي الأصيل ونستعيد ملامح الحضارة العربية التي صنعت مجداً ثقافياً ما زال أثره حاضراً في زماننا. هنا نخط سير الأدباء والشعراء العرب، نروي طرائفهم ومواقفهم وحكاياتهم الملهمة لتبقى حاضرة في ذاكرتنا أينما كنا، لتمتزج روعة الماضي بإشراقة الحاضر، فتظل الكلمة الجميلة جسراً يصل بين الأجيال ويخلد إرثاً لا يزول. برنامج الديوان من إعداد هاني المخيال، تقديم بدر الولدعي، تنفيذ سعد البوس، الديوان من إخراج جاسم محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا وحياكم الله مستمعين الكرام. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الديوان. في كل حلقة نتطرق لضيف ونأخذكم بأشعاره وأيضا الأحداث التي حدثت في حياته. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنتكلم عن إيليا أبو

بينما قلبي يحكي في الضحى إحدى الخمائل فيه أزهار وأطيار تغني وجداولي. أقبل العصر فآسى موحشا كالفقر قاحلي، كيف صار القلب روضا ثم قفرا، لست أدري أين ضحكي وبكائي وأنا طفل صغير، أين جهلي ومراحي وأنا غض غرير، أين أحلامي وكانت كيفما سرت تسير، كلها ضاعت ولكن كيف ضاعت؟

شاعر لم يكن يرى الدنيا مجرد أيام تمضي، بل كان يبحث خلف تفاصيلها الصغيرة عن معنى كبير. في زهرة تتفتح، في إنسان يبتسم، في قلب أنهكته الحياة لكنه ما زال قادرا على أن يحلم. حمل وطنه في ذاكرته، وحمل غربته في قصائده، ومضى بعيدا عن الأرض التي أحبها، لكن المسافات لم تستطع أن تنتزع منه دفء المكان ولا أن تطفئ في داخله ذلك الصوت الذي كان يدعو الإنسان دائما إلى أن يرى الجانب المضيء من الحياة. كان شعره أقرب إلى نافذة نطل منها على أنفسنا، يذكرنا بأن التشاؤم قد يحجب عنا جمالا قريبا، وأن الإنسان كثيرا ما يصنع حزنه حين ينسى ما حوله من نعم وجمال. كتب عن الفقر والغربة والحب والإنسان، لكنه ظل يحمل في كلماته فلسفة تقول إن الحياة مهما قست تستحق أن تعاش، وإن الجمال ليس دائما في الأشياء بل في العين التي تنظر إليها. ومن بين كلماته خرجت دعوة ما زالت تتردد حتى اليوم: كن جميلا ترى الوجود جميلا. فمن يكون هذا الشاعر الذي جعل من التفاؤل فلسفة، ومن الجمال موقفا، ومن القصيدة رسالة للإنسان والحياة؟ إنه شاعر المهجر وصاحب الرؤية التي جعلت من الشعر مرآة للروح. شخصيتنا في هذه الحلقة هو الشاعر إيليا أبو ماضي. إيليا ظاهر أبو ماضي من كبار شعراء المهجر في أمريكا الشمالية. ولد في المحيدثة من المتن الشمالي للبنان عام 1889 ميلادية، وهاجر إلى مصر سنة 1900، وسكن الإسكندرية، وأولع بالأدب والشعر حفظا ومطالعة ونظما. وفي عام 1911 ميلادية أصدر ديوانه الأول تذكار الماضي، وهاجر في نفس العام إلى أمريكا وأقام بمدينة سينسيناتي واحترف التجارة. وفي عام 1916 انتقل إلى نيويورك، حيث انضم إلى نخبة الأدباء المهجريين الذين أسسوا الرابطة القلمية، وفيها طبع ديوانه الثاني الذي قدم له الشاعر جبران خليل جبران، وانصرف منذ ذلك الحين إلى الصحافة، فعمل في جريدة مرآة الغرب التي أصدرت جريدة السمير الأسبوعية ثم يومية عام 1929 في بروكلين. أصدر الشاعر إيليا أبو ماضي ديوانه الثالث الذي قدم له الشاعر ميخائيل نعيمة عام 1925 ميلادية. وفي عام 1940 أصدر ديوانه الخمائل، وقد نظم بعد ذلك شعر كثير نشرها في الصحف والمجلات في الوطن وفي المهجر. وبالعودة إلى حياته في الطفولة، عاش إيليا في لبنان في ظروف فقر أجبرته أن يترك دراسته بعد الابتدائية، ثم اضطره إلى مغادرته متوجها إلى مصر حتى يعمل هناك في تجارة التبغ، حيث كانت مصر مركزا للعديد من المفكرين اللبنانيين. ومنذ أن بدأ كتابة الشعر نشر قصائده في مجلات لبنانية كانت تصدر في مصر كمجلة العلم والإكسبريس، وهناك التقى وتعرف بالأديب أمين تقي الدين الذي تبناه ونشر أولى أعمال إيليا في مجلة الزهور. فنشأته في قسوة الفقر جعلت منه رسولا للفقراء، فكتب دوما عن المساواة الاجتماعية: فكلنا من تراب، لا غني ولا فقير. وكان التشرد في الغربة ثاني اتجاه لأبي ماضي، ومن التشرد تعلم الوفاء للوطن، فأغزر في الشوق إليه والعناية بطيفه الباقي في قلبه. الاختلاط بالنخب، ففي المهجر كان أبي ماضي منغمسا في علاقته برواد النهضة العربية وقاد الفكر التحرري الأدبي،
فاستفاد منهم وبنى منهجه الشعري وأسلوبه الأدبي. كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجم، ولك الحقول وزهرها ونخيلها ونسيمها والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتضرم، والنور يبني في السفوح وفي الذرى دورا مزخرفة وحينا يهدم. هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلام لا تتبسم. إن كنت مكتئبا لعز قد مضى، هيهات يرجعه إليك تندم. أو كنت تشفق من حلول مصيبة، هيهات يمنع أن تحل تجهم. أو كنت جاوزت الشباب فلا تقل، شاغ الزمان فإنه لا يهرم. انظر فما زالت تطل من الثرى صور تكاد لحسنها تتكلم. لا نظن

وأن شاعرا أحب الطبيعة أكثر مما أحبها أبو ماضي، لقد انعكس جمالها في جمال نفسه وصفاء سمائها في صفاء ألحانه، وانعكست عذوبة مائها في عذوبة ألفاظه ودقة نواميسها في دقة ملاحظته. وكأن الطبيعة شعرت بصدق حبه إليها فباحت له بأسرار سحرها وأباحت له صوغها شعرا. كان أبو ماضي يرى في كائنات الطبيعة الأصدقاء الأوفياء له، إذ كان كلما بثهم شكواه يجد عندهم آذانا صاغية وقلوبا مفتوحة واعية. وكثيرا ما كان يلتقي بأصدقائه هؤلاء إما في أماكنهم المعتادة في البرية أو في منزل أحد الرفاق والأصدقاء، وقد فجعت عيناه ذات يوم برؤية زهرة مسجونة في إناء في أحد الصالونات الفخمة، فتألم أشد الألم لدى رؤيتها لأنه لم يكن باستطاعته أن يخلصها من سجنها وعذابها، فأنشد: لعمرك ما حزني لمال فقدته، ولا خان عهدي في الحياة حبيب، ولكنني أبكي وأندب زهرة جناها ولوع بالزهور طروب، رآها يحل الفجر عقد جنونها ويلقي عليها تبره فيذوب. كان يرى في الروابي جمالا ومهابة، وفي خرير الجدول المنساب جذبا وحبورا، وفي المرج الخطيب بشاشة وابتسامة، وفي الوادي العميق شعورا بالحزن والكآبة. وكلما أرخى الليل سدوله على الكائنات كانت عيناه تبصران ما فيها من جمال، وقد آل على نفسه أن يكون رسول الطبيعة إلى البشر ليدلهم على مواطن الجمال فيها، وليحبب إليهم العيش في أحضانها والتقرب من كائناتها، على غرار ما دعا إليه الفيلسوف الفرنسي جاك روسو. فشاعرنا يتأمل الطبيعة ويدرس مظاهرها ويتتبع أسرارها، شأنه شأن كل شعراء الرابطة القلمية، فيخرج من دراسته وتأملاته بمقارنات ومقابلات وحكم شتى، أهمها أن الطبيعة صالحة تنفع جميع البشر وتقدم النفع لهم من دون أن تسأل، وهي لا تفرق في تقديم نفعها بين إنسان وآخر. فيا ليت الإنسان يقلدون الطبيعة في العطاء، ونجد عند شاعرنا نزعة إنسانية خالصة تسمو على كل النزعات، وروحا عالية يفوق كل الأرواح. إنه يحب الناس ويحب الحياة التي أوجدت الناس، ويدعوهم إلى محبتها، ففيها كل الخير والجمال. وحديثنا عن الشاعر إيليا أبو ماضي الذي قال: كن بلسما، كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما، إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما أحسن، وإن لم تجز حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبقي إن هما، من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما، عد الكرام المحسنين وقسهم بهما تجد هذين منهم أكرما.

0: مع الديوان نبحر في عوالم الشعر والأدب العربي. لكل قصيدة حكاية ولكل أديب أثر لا يزول في برنامج الديوان. من عبق الماضي ننسج لكم أجمل الحكايات في برنامج الديوان. هنا الكلمة الأصيلة وهنا يسكن الأدب من خلال برنامج الديوان.
1: اجتاز أبو ماضي عددا من التجارب العاطفية القاسية في كل زواج، حيث كان يخرج منها في كل مرة صحيحا سليما، إلا تجربة واحدة فقط من بينها، وهي تجربة كادت تصيب منه مقتلا، جعلة منه أحد الشعراء العشاق الكبار الباكين على فراق المحبوبة الظالمة المتألمين من جراء صدها المتعمد لهم. وقد ظل شاعرنا فترة غير قصيرة مصدقا ما قالته المحبوبة له، وهو يعيش أسعد أيامه لأنه كان يقضيها بقربها، وفجأة وجدها تتخلى عنه تاركة إياه يندب فراقها فيقول: إنما تلك أخلفت قبل ليلين من موعدي، لم تمت لا، وإنما أصبحت في سوى يدي. محبوبته هذه جعلها عروسة في قصيدته الدالية، وهي نفسها محبوبته هند التي جعلها عروسته في قصيدته الغابة المفقودة، حيث يحدثنا في هذه الأيام العذبة الجميلة والرحلات الخلوية الممتعة التي قام بها ومحبوبته في تلك الغابات قبل أن تصبح في سوى يده، فيقول: يا لهفة النفس على غابتي، كنت وهندا نلتقي فيها، أنا كما شاء الهوى والصبا، وهي كما شاءت أمانيها، نباغت الأزهار عند الضحى متكئة في نواحيها، لله في الغابة أيامنا ما عابها إلا تلاشيها، طورا علينا ظل أدواحها، وتارة عطف دواليها، وتارة نلهو بأعنابها، وتارة نحصي أقاحيها. إذا أردنا أن نتتبع خصائص شعر أبي ماضي منذ ارتبط بالرابطة القلمية، فإننا سنجد الكثير من مميزاتها عنده. فهناك الشعر التأملي الروحي الذي يغلب على مقطوعاته في ديوان الجداول من مثل الناسكة، نار القرى، الزمان وغيرها. وأصبحت المادة لا تعني شاعرنا بكثير أو قليل، فهو شاعر يعيش بالروح ويهتم بالنفس. يا صاح خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما، لو لم تفح هادي وهذا ما شذا، عاشت مذممة وعاش مذمما، فاعمل لإسعاد السوى وهنائهم، إن شئت تسعد في الحياة وتنعما، أيقظ شعورك بالمحبة إن غفى، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. إلي أبو ماضي شاعر ترك لنا إرثا أدبيا حافلا بالتأمل والحكمة والتفاؤل، وظلت كلماته قادرة على ملامسة القلوب، لأنها ببساطة تحدثت عن الإنسان، عن حيرته وأحلامه وغربته وأمله في غد أجمل. ورغم أن الشاعر غاب عن عالمنا منذ سنوات طويلة، إلا أن الشعر الحقيقي لا يعرف الغياب، فصاحبه يرحل لكن صوته يبقى حاضرا كلما فتحنا ديوانا أو تأملنا بيتا أو بحثنا في القصيدة عن إجابة لسؤال يسكن داخلنا. في 23 من نوفمبر عام 1957 غاب إيليا أبو ماضي عن عالمنا في مدينة نيويورك، لكن قصيدته لم تغب وظلت حاضرة في ذاكرة الأدب العربي، شاهدة على شاعر آمن بأن للحياة وجها جميلا يستحق أن نراه. يا رفيقي يا رفيقي، أنا لولا أنت ما وقعت لحنا، كنت في سري لما كنت وحدي أتغنى، ألبس الروض حلاه، إنه يوما سيجنى، هذه أصداء روحي فلتكن روحك أثنى، إن تجد حسنا فخذه واطرح ما ليس حسنا، إن بعض القول فن فاجعل الإصغاء فنا، تكك الحقل يرد الكيل للزارع طنا، رب غيم صار لما لمسته الريح مزنا، ربما كنت غنيا غير أني بك أغنى، ما لصوت أغلقت من دونه الأسماع معنا، كل نور غير نور مر بالأعين وسنا، يا رفيقي أنت إن راعيت فجري صار أسنى.

0: مع الديوان نبحر في عوالم الشعر والأدب العربي. لكل قصيدة حكاية ولكل أديب أثر لا يزول في برنامج الديوان. من عبق الماضي ننسج لكم أجمل الحكايات في برنامج الديوان. هنا الكلمة الأصيلة وهنا يسكن الأدب من خلال برنامج الديوان.
1: إلى هنا وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الديوان. تكلمنا في هذه الحلقة عن شاعر المهجر إيليا أبي ماضي. نراكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل وضيف جديد. كونوا بخير، في أمان الله.

قدمنا لكم أعزائي المستمعين برنامج الديوان. تقبلوا تحيات هاني المخيال، بدر الولدعي، سعد البوس، والمخرج جاسم محمد.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: حل ودل، برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. حل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: كانت الحواسيب قبل الشبكة العالمية جزءاً من المعلومات. توجد الملفات في أجهزة ومؤسسات مختلفة، ويحتاج الباحث إلى معرفة مكانها وطريقة الوصول إليها. ثم ظهرت فكرة تربط الوثائق عبر روابط، وتمنح كل مورد عنواناً، وتسمح للناس بالانتقال من صفحة إلى أخرى بسهولة.
0: وفي هذا الطريق يبرز اسم عالم الحاسوب البريطاني تيم برنرز-لي، الذي وضع في أواخر القرن العشرين الأسس الرئيسية للشبكة العالمية، العناوين ونقل صفحات الويب ولغة تنميزها، ثم أنشأ أول خادم ومتصفح للويب. لم تكن الشبكة العالمية هي الإنترنت نفسه، بل خدمة بنيت فوقه جعلت الوصول إلى المعلومات أكثر بساطة وترابطاً. ومن روابط صغيرة بين الصفحات نشأ فضاء غير التعليم والإعلام والتجارة والعمل والتواصل، وفتح معه أسئلة كبيرة عن الحقيقة والخصوصية والسلطة الرقمية.
2: يا نيكولا، في هذا المركز علماء من دول مختلفة، وكل فريق يحتفظ بمعلوماته داخل نظام لا يفهمه النظام الآخر.
0: المشكلة ليست في نقص المعلومات، بل في صعوبة العثور عليها وربطها.
2: بالضبط، أريد نظاما يسمح لأي وثيقة بأن تشير إلى وثيقة أخرى مهما كان الجهاز الذي تخزن فيه.
0: كالحواشي في الكتب؟
2: لكن بدلا من أن تخبرك الحاشية باسم المرجع فقط، تضغط على الرابط فتنتقل إليه مباشرة.
0: وهل يحتاج

0: كل مستند إلى عنوان؟
1: نعم، عنوان فريد يحدد مكانه، وطريقة موحدة تطلب بها الأجهزة الصفحات من الخوادم.
0: ولغة تشرح للمتصفح كيف يعرض النص والعناوين والروابط؟
1: هذا جزء أساسي، نحتاج إلى معايير بسيطة ومفاهيم.

0: انظر، ظهرت الصفحة على الشاشة،
1: وهذا الرابط يقود إلى صفحة أخرى.
0: انتقلنا إليها فورا، كأن الصفحتين في كتاب واحد، مع أنهما قد تكونان على جهازين مختلفين.
1: هذا ما أريده، فضاء معلومات مترابطة لا يشعر فيه المستخدم بالحدود التقنية بين الأجهزة.
0: هل ستقتصر الشبكة على العلماء؟
1: بدأت لحل مشكلة علمية، لكن المبدأ أوسع، يمكن للجامعات والمؤسسات والأفراد أن ينشروا معلوماتهم،
0: وسيصبح كل شخص قادر على أن يكون ناشرا،
1: وهذا يحمل فرصة عظيمة وخطرا عظيما أيضا،
0: لأن سهولة النشر لا تضمن صحة المنشور.
1: نعم، الشبكة تمنح الصوت لكنها لا تمنح الصدق تلقائيا.
0: يا تيم، هل تخيلت كيف ستغير شبكة الإعلام؟
1: ستجعل الأخبار أسرع وتسمح بالوصول إلى مصادر متعددة، لكنها قد تجعل الإشاعة أسرع أيضا،
0: وقد يعيش الناس داخل ما تختاره لهم الأنظمة.
1: هذا سؤال سيكبر مع الوقت، من يتحكم فيما نرى؟ وكيف تجمع بياناتنا؟ وهل تكون الشبكة مساحة مفتوحة أم مجموعة من الجزر المغلقة؟
0: ألم تكن تريدها بلا مركز يتحكم فيها؟
1: نعم، بنيتها على معايير مفتوحة، لكن التطبيقات والشركات التي تعمل فوقها قد تسعى إلى السيطرة.
0: إذن الحرية التقنية تحتاج إلى حماية مستمرة.
1: تماما، لا يكفي أن نفتح الباب مرة، بل يجب أن نحرس حق الناس في الدخول والتعبير والخصوصية.
0: وماذا عن الذين لا يملكون اتصالا أو أجهزة؟
1: إذا أصبحت الشبكات طريقا للتعليم والخدمات، فإن حرمان الناس منها يصبح نوعا من عدم المساواة.
0: فالفجوة الرقمية ليست مسألة أجهزة فقط،
1: بل لغة ومهارة وتكلفة وإتاحة أن توجد المعلومة على الشبكة لا يعني أنها وصلت إلى الجميع،
0: بل الآخرون يرسلون صفحات جديدة.
1: وهذا أجمل ما في الفكرة، الشبكة لا تنمو من مركز واحد، بل من مشاركة الناس.
0: لكنها قد تصبح فوضى هائلة.
1: قد تصبح كذلك، الحرية تحتاج إلى مهارات في البحث والتحقق والتفكير النقدي.
0: إذن القارئ لم يعد مستقبلا فقط،
1: بل باحثا وناشرا ومشاركا، وعليه مسؤولية أكبر تجاه ما يصدقه وما يعيد نشره.
2: هكذا تشابكت صفحات العالم، وأصبحت الشبكة العالمية طريقا إلى مليارات الوثائق والخدمات والأصوات. ومن فكرة هدفها تسهيل تبادل المعلومات، أشاء فضاء غير تفاصيل الحياة الحديثة.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، ليست قيمة الشبكة في كثرة ما تعرضه، بل في قدرتنا على اختيار ما ينفع والتحقق مما نقرأ. فكل رابط يفتح بابا، والعقل الواعي وحده يقرر أي الأبواب يستحق العبور. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي طائر المساء.
1: أرحب فيكم مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة دولة الكويت في هذا البث الحي والمباشر لبرنامج طائر المساء والذي يأتيكم بيومين متتاليين يوم الخميس ويوم الجمعة من 1 فجرا وصولا إلى 3 فجرا.

0: يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام. اليوم عندنا فقرة علوم الديرة اللي تتقسم من مجموعة فقرات، ودائما المبدعون المعدون معانا ما هم قصرين في أخبار الديرة، وخلكم معانا وسمعوا.
1: بالبداية مسي عليك بالخير عبد الله، أو نصبح عليك بالخير. دائما بعد الساعة 12 بالليل الناس تحتار في هذا الأمر، صبح عليك ولا مسي عليك. أتذكر في أحد الأصدقاء وأيضا مختص في الجانب اللغوي والمهني يقول إذا صارت الساعة 12:59 وما قبلها ينقال لها بعد منتصف الليل.
0: بعد منتصف الليل نعم.
1: ومن الساعة 1 للساعة 4 تعتبر فجرا، أما الخامسة فهي صباحا، فنقولك مساك الله بالخير.
0: يا هلا مرحبا فيك.

0: طبعا عبد الله، كثير من الناس من يسمعنا في هذا الوقت يعتقد أن البرنامج مسجل، طائر المساء برنامج مباشر ينطلق في تمام 1:25 وصولا إلى 3 في هذه المرحلة وهذه الفترة نأخذ بعض الأخبار المحلية والخفيفة اللي دائما تكون مختصرة جدا وفيها تذكير، فيها متابعة، فيها أيضا إعادة تذكير في أخبار رئيسية وهي جزء من هذه الأخبار. وكذلك لدينا فقرة جميلة دائما نختم فيها البرنامج، ياريت لو تعرف فيها
1: الفقرة الجميلة اللي دائما ناخذها احنا أمانة أسبوعيا، هي فقرة ضيف الحلقة اللي دائما يكون معنا. الأسبوع اللي فات كان معنا المحامي، يتذكرني اسمه؟
0: والله شوف،
1: سعد العليمي.
0: نعم
1: نسيته؟
0: لا ما نسيته، لأن الموضوع كان مميز. فقرة الديوانية دائما حريصين أن نفتح باب البرنامج في هذه الساعة تحديدا لأن يدخل لدينا ضيف

0: حضور. طبعا الكثير يستغرب ان ضيف الساعة 2 الفجر، يعني اول شيء نشكرهم، نشكر تعاونهم ونشكر معدينا الكرام على الترتيب والتنسيق لحضور الضيف في هذا الوقت اللي يعتبر صعب جدا. الناس في دوامات، واحيانا ايضا يكونون في عطلة نهاية الاسبوع، واحيانا ايضا بعضهم دوام شفتات، وما شاء الله منوع ما بين القانوني والانشائي والمحامي، وايضا ان شاء الله يكون لدينا ايضا فني في هذه الجوانب الرائعة اللي دائما ننظر إلى عطلة نهاية الأسبوع أنها استراحة عمل.
1: نعم.
0: فغالبا الطابع الفني يكون أجمل بريك في هذا الجانب
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله يكون معنا عازف، يكون معنا مغني، يكون معنا شخص أيضا يعطينا شيء من اللطافة في عطلة نهاية الأسبوع اللي نبتعد فيها شوي عن الرسميات وتكون استراحة جميلة. لأن غالبا لو تلاحظ حتى على مستوى الدوامين بعد الساعة 12 بالليل تتغير السلوكيات، خلاص كل واحد يخدم نفسه وكل واحد. نعم. أيضا يسولف سوالف غير رسمية، وهذا الشيء في أريحية أكثر. لذلك في هذه الفقرة، فقرة الديوانية، كنا نخلي اللقاء عفوي جدا، نخلي الضيف ياخذ راحته بعيدا عن الرسميات، يتكلم على نصائح، على توجيهات، على قصة كفاح، يتكلم على أمور شوي إنسانية شوي اجتماعية بعيدا عن أجواء العمل والضغوطات اللي غالبا ما تكون هي الشديدة في هذا الجانب. فعطلة نهاية الأسبوع هي راحة لهذا الأسبوع.

0: محمد، بدنا نعرف مستمعينا الكرام بطاقم برنامج طائر المساء من الإعداد عبد الله المطيري ومبارك الكندري.
1: ونحييكم من التقديم عبد الله الصفار ومحدثكم محمد مزيد.
0: من التنفيذ سالم الراشد.
1: الهندسة الإذاعية محمد الحربي.
0: أما من الإخراج حمد الهاجري.

0: ديرتنا فيها أخبار حلوة، تستاهل نوقف عندها. إنجازات، مبادرات وأفكار يمكن ما مرت عليكم. خلونا ناخذ لفة خفيفة ونعرف شنو الجديد في علوم الديرة.
1: طائر المساء، عدنا لكم مجدداً.

0: نجدد الترحيب والتحية فيكم مستمعين الكرام، راح نبلش معاكم فقرة علوم الديرة.
1: نعم، وصلنا إلى هذه المحطة اللي نفتح فيها شبابيك الديرة وأبوابها ونشوف شنو صار فيها خلال هذه الأيام. لدينا مستمعنا الكرام أخبار خفيفة، إنجازات، فعاليات وأشياء يمكن مرت عليك بسرعة وتستاهل نوقف عندها شوي ونفسر ونشوف ونفتح ونفند هذه الأخبار.
0: اليوم عندنا رياضة، شباب، تعليم، تكنولوجيا، حتى أصغر طلبة الديرة لهم نصيب من علومنا. الخبر الأول، في ذهبيتين كويتيتين في الجيجيتسو. محمد،
1: والله هذه رياضة غريبة. نبدأ بإنجاز رياضي كويتي جميل. الشقيقان عبيد وعبد الله حمود الرفيدي حققوا هذه الميداليات الذهبية في بطولة آسيا لهذه اللعبة التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والبطولة شهدت مشاركة كبيرة تجاوزت 2000 لاعب من أندية وأكاديميات مختلفة. ودنا نوقف عند هذه اللعبة قليلا، الجيجيتسو.
0: أيوة، جيجيتسو.
1: عندك خبر؟
0: والله شوف، أنا يعني أمانة يعني أني أنا مثلا متعمق فيها وأعرف من البطل العالمي فيها وأعرف وين الدولة المميزة وكيف انطلقت. لا والله محمد، أنا ما أعرف.
1: عبد الله، بدون عمق، بشكل عام شنو كورة لعبة؟
0: لا لا لا، لعبة قتالية. هذه من اسمها، من اسمها مبين أنه مو جولف محمد.
1: مثل
0: يعني مثل ما تقول شو يسمونها هذه، جودو على سبيل المثال.
1: يا سلام،
0: مثل على سبيل المثال خلنا نقول الكاراتيه. يعني هذه الأشياء اللي يعني الألعاب القتالية، ولكن بحدود يعني وقوانين تنظم هذه اللعبة. طبعا ما تصير يعني هالشكل وتعال قاتل واضرب واطرح واكسر، لا لا لا، مو بهذا الشكل طبعا. لابد أن يكون لها اتحاد، لها قوانين هذه اللعبة عشان تحد من أيضا من مشاكلها، من مخاطرها، من يعني من الممكن أن يأتيك مثلا لاعب على سبيل المثال وما في تكافؤ مع لاعب ثاني يقولك لا ممنوع. هي نفس الحين الملاكمة، لابد أن يكون يعني المقابل أو الخصم للاعب يكون بنفس الوزن علشان يكون هناك تكافؤ. لأن إذا إذا إذا إذا صار الوزن أعلى والطرف الآخر بوزن أقل، من الممكن أن يكون شنو؟
1: نعم،
0: أنه يكون معرض للإصابة وبالغة.
1: هي لا شك فيها مستويات، وهذه اللعبة القتالية الجو أيضا جيتسو

0: تعتبر يعني كمفردة أو ككلمة صعبة نطقها، لكن هي في النهاية كما تفضلت هي لعبة قتالية أشبه بما تفضلت في البطولات الخاصة في التيكواندو والكاراتيه. لكن أضيف شغلة حسب ما كنت تعرف من معلومات سابقة، مر عليك مثلا إذا شخص يتقاضب مع شخص ما يمد يده عليه لكن يحاول يعرقل حركته مثل التعريد، هي تقريبا أقرب شيء لهذا الأمر. هي عبارة عن سيطرة الرجل على الرجل حتى لا يصرع، فتلاقي شخص يمنعك من أنك تقاتله. هي تعتمد على عوامل المنع في هذا الجانب، وتعتبر من الرياضات أيضا العريقة. احنا سمعنا يعني في السابق ويمكن الشيء هذا يحتاج منه بحث، وأيضا ممكن نستضيف أحد مختص في هذه اللعبة يتكلم عن هذه اللعبة اللي بالنهاية هي قتالية، لكن جذورها وأصولها في ناس يقولون يابانية وفي ناس يقولون برازيلية. أنا أشك أنها برازيلية، أعتقد أنها من شرق آسيا.
1: شرق آسيا
0: كجذور
1: من الممكن. ترى شوف معذرة ساعات
0: أشطر ناس ترى باللياقة البدنية
1: إيه
0: شرق آسيا.
1: لأن شو اسمه تضاريسهم يعني أنت لو تلاحظ تشوف أن ما بين مثلا عاصمة ومدينة أخرى وما بين أخرى مدينة أخرى تلاقي جبال، تلاقي مثلا تضاريس، تلاقي امور مختلفه، مو الارض مو مستويه محمد. فتلاقي شفت هذه الطبيعه اللي هم عايشين عليها تبني جسم قوي، تبني عضل من غير اصلا رياضه. ممكن مجرد ما ان هذا عشان يوصل المدرسه يعبر جبل ويمشي على ريله، ايش تلاقي؟ ايش تلاقي؟ تلاقيه هو بسن مثلا الرابعه متوسط، بس سبحان الله الكتله الجسمانيه والعضليه وكانه واحد مثلا في في في اخر الثانويه.
0: ما يؤكد كلامك في هذه الناحيه ودنا نقولها على العجال، احيانا اقليميا تجد مثلا في شرق اسيا يتميزون انهم مثلا مجسمين. نقصد شنو كلمه مجسمين؟ مو انه ضخم لكن في كتل عضليه كثيره. لكن في بعض الاقاليم تلاقي مثلا بالدي ان اي نفسه تلاقي هذه الشعوب مثلا طويله، في شعوب مثلا عملاقه، في شعوب مثلا ما تمتاز في الطول فيها قصر القامه، فتلاقي فيها تفاوتات لان الارض ايضا تؤثر في هذا الجانب. اكيد شرق اسيا اكثر ناس تمتاز في موضوع اللياقه البدنيه، العاب البهلوان، الجمباز، السرعه، سرعه الحركه الخاطفه، القتال السريع، الالعاب القتاليه دائما ياخذون مراكز متقدمه. فما نستغرب انها اصلها ياباني في هذا الجانب. خطر على بالي النينجا.
1: نينجا
0: حتى في السيوف والامور المتعلقه في الاسلحه البيضاء كانوا شرق اسيا متميزين جدا عن غيرهم من باقي الشعوب.
1: او شوف انا لاحظت شغله، الالعاب القتاليه مرتبطه بالحضارات. اي نعم مرتبطه، جزء كبير
0: محاربين القدامى يدربون ابنائهم للدفاع عن النفس.
1: بالفعل، فهذا يقول لك على اساس مثلا على سبيل المثال وين مثلا القبيله او العشيره مثلا اللي في شرق اسيا اللي تكون مسيطره تكون هي الاكثر تقرب مثلا للملك او للحاشيه او للامبراطور
0: او تحافظ على اراضيها.
1: نعم. فكانوا هم دائما يكونون هم محاطين وين؟ في العواصم وفي مداخل ومخارج المدن، بحيث انهم هم شنو؟ يحققون الامن والاستقرار لاهالي المدينه.
0: جميل جدا.

0: من أخبار الديرة محمد، ودنا نوصل للخبر الثاني. الخبر الثاني شي يقول؟ أصغر الطلبة دخلوا مدارسهم. الرياضة من نبي نطلع منها الحين، نروح لأجواء المدارس. الأربعاء 16 من سبتمبر،
1: قبل يومين.
0: نعم، كان موعد التحاق طلبة رياض الأطفال بانضمامهم. اكتمل انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 لمختلف المراحل. وطبعا محمد، مرحلة الروضة تختلف شوي. ترى تخبر انت اول يوم تودي ولدك ولا بنتك،
1: عباني بتقول لما كنت بالروضة.
0: لا لا، خليك من انت كنت بالروضة. بالروضة شي وايد راح نرجع جريب. اكثر من 30 سنة
1: على فكرة.
0: اكثر من 30 سنة محمد، خلني ساكت.
1: 31 على فكرة. ترى جمالها بالعودة الى الذاكرة. يمكن بعض الاطفال ما يذكرون مراحل في حياتهم، لكن سبحان الله مرحلة الروضة لا تنسى. ولو سألنا أي شخص أيضا من السادة المتابعين أو المستمعين أو أيضا فريق العمل معاه، لما نقول له اذكر لي مشاهد في الروضة، راح يذكر، راح يذكر تصرفات، راح يذكر مواقف، راح يذكر أبلات فاضلات أيضا. نعم. قدموا الكثير ونصحوا وعلموا. في السابق كنت أنظر إلى الروضة إنما كان للملهى، انشغال الطلبة الصغار، تعويدهم على الأمور المتعلقة في الدراسة. لكن في أعماقي من داخل أيقنت أن يعودهم على قومة الصبح، الانضباط مع المجموعة.

0: انه يتعلموا شلون يدخلون الفصل، الاستئذان، طرق الابواب، اللبس الموحد، يعتبر تهيئه نفسيه شكليه فكريه تهون على اولى ابتدائي عندما يستلم المعلم او المعلمه الطالب اللي عنده مبادئ الانضباط، ومن خلالها يبني القواعد الثانيه المتعلق في الاستماع والانصات وايضا تهذيب الاطفال اذا كان عندهم مشاغبه او غير من هذه الامور. لكن الحديث في الامر مؤخرا انتشرت الحضانات، فتلاقي بعمر اقل من 4 سنوات ايضا لديهم هذه المواهب، يتعلمون شلون يقرون من 1 لـ10 الاحرف بدائيا، بعض الاغاني العلميه او الاناشيد العلميه اللي تعلمهم ايضا شلون ينطقون الحروف بشكل جميل، وهذا كله جهود علميه تهيئ ابناء الطلبه وتخفف الاب ايضا على المعلمين والمعلمات خصوصا في اولى ابتدائي.
1: خلينا نرجع للذاكره شوي، معلش بك تطول بالي بالك عفوا. شوف انا اذكر يعني بعض المواقف سبحان الله لو انها فترات طويله بس تظل في الذاكره. شوف اي شيء محمد يكون غريب من نوعه وانت تواجهه للمره الاولى لو كان قديم يظل محفور في الذاكره. محمد صدق اني انا اتذكر اول يوم روضه
0: الله
1: اي والله عسى الله يحفظ امي يوم ودتني
0: قبل 2500
1: سنة. ايوه يحفظ امهات المستمعين كلهم امهاتنا. اي والله بالفعل اللي ما قصروا امانه. اي والله عسى الله يحفظهم.
0: انت من نوع اللي يبكي عبد الله؟
1: منو؟ اي والله اني بكيت. كذب عليك اقول لك ليش قبل انا اشكه؟ جونجر؟ لا والله مثلي مثل اي ياهل. اي والله لا والله يا اهل صغير ودوني يعني اذكر الروضه وبكيت محمد اول يوم. اي نعم وسبحان الله شلون ساحلوني وما ادري شلون ومن تاخذك ابله لي ابله وسبحان عندهم ترى فنيات التعامل الابلات مع يعني كل سنه ياخذون مستجدين
0: وزادت خبرتهم في هذا الامر. إيه؟ يعني الام دائما والولد والطفل في هذا العمر 4 سنوات العمر الروضه تقريبا كان متعود انه ما يخطر الشارع الا ماسكين ايده ما يقعد في مكان بروحه. فلما يقعد مع غرباء من عمره وكذلك ابلات يجهلهم ما يعرفهم في مقام الام وتروح عن الام اكيد راح يستنكر هذا الوجود. وعلى فكرة ترى يعانون بالشيء هذا يعني بكاء الأطفال استمرارهم في هذا الأمر يحتاج مهارات يحتاج أمور. لذلك أتذكر قبل يومين تقريبا في الروضة ويعني وديت أحد الأبناء حاطي لهم شخصيات حاطي لهم أيضا مثل طريقة معارض كرتونية وكأن شخصيات قاعد تمر وتطلع وشهيرة في الوالت ديزني والأمور الحلوة اللي أساسا يتابعونها أيضا في عالم السوشيال ميديا أو مثلا عالم السينما. فتلاقيهم هذه شخصيات مقربة إلى قلوب الأطفال فبنوع من المهارة أنك تسوي فعالية في أول يوم وتوزع هدايا فيستلطف الطفل هذا المشهد ويتعايش فورا معهم. على فكرة هذا الأمر يختلف من روضة إلى روضة بحسب خبرة أهلها واجتهاد المعلمات وإدارة مديرة هذه الروضة أو رياض الأطفال اللي بالفعل تتمنى ارتفاع هذه السمعة وزيادة هذه الخبرة. والدعوة ما هي معلم فقط إنما هي مهارة تعامل لأن التعامل مع الطفل الصغير يختلف عن الطفل الكبير نقصد فيه 4 سنوات يعتبر صعب جدا.
1: محمد أنا أرجع وأقولك النقطة اللي قبل شوي أنا ذكرتها. الأبلات في رياض الأطفال عندهم فن تعامل
0: تربية نفسية
1: بالفعل. يعني يعرفون هذا الحين يبي يبكي لأن أمه تبي تمشي. هذا بعد ما تمشي أمه راح يبكي. دارسين نفسيات الأطفال. فأنا مثل ما أنت تفضلت
0: وعندهم رأي.
1: شون؟
0: عندهم رأي في هذا الأمر. إذا قالوا لك هالولد هذا إذا كبر راح يطلع قائد
1: إيه؟
0: ترى لهم نظرة
1: من الممكن. اي بالفعل اي طبعا ان الروضة هذه خرجت الوزير وخرجت المذيع والمهندس والدكتور
0: والمخرج ايضا. نعم نعم وانا ما دشيت روضة.
1: لا مخرجنا لا لا دش الروضة بلا
0: ابتدائي على طول
1: بنو. الله يعطيه الصحة.
0: على فكرة وفق القانون الكويتي المتعلق في ايضا وزارة التربية الروضة ليست الزامية. الإلزامي التعليم الابتدائي والصنع الثانوي هو التعليم الزامي في حال عدم حضورك يتم أيضا استدعاء ولي الأمر في هذا الجانب. لذلك بعض الناس تلاقي ما يهتم في موضوع الحضور والانصراف في موضوع الروضة فتلاقي مثلا طوال العام الحضور قليل لأن الدعوة هي تهيئة نفسية للأطفال حتى يتعودوا على الانضباط على قومة الصبح على وجودهم ضمن مجموعة. وأيضا الأغاني والأناشيد والمسرحيات اللي يسوونها ما ننسى أيضا السيدة الفاضلة ماما أنيسة كيف آنست الناس في هذا النقل التلفزيوني لوزارة الإعلام عبر سنوات طوال في هذا المشوار الطويل جدا في تنقلها ما بين رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط. وقبل شيء قلت كلمة حلوة أن خرجت أساتذة ووزراء وغيره وبالفعل قاعد أشوف لقطات لأعضاء مجلس أمة لوزراء سابقين لقياديين لمدراء لقطة له بالروضة مع ماما أنيسة

0: أو أيضا لقطة تلفزيونية باجتهاد من وزارة الإعلام لما كانت أيضا تغطي هذه الأمور، ولا زالت إلى الآن محفورة في الذاكرة بأرشيفها الجميل. يكفي الصورة الجماعية اللي كانت دائما تلتقط، دائما حط تقول فلان وفلان وفلان وما ننساها، هذه الصورة اللي يملكها الجميع. وعلى فكرة ترى الشغلة مو نابعة من الطلبة، إدارة المدارس حريصة على الصورة الجماعية لأنها ذكرى لا تنسى، يتم تدوين فيها التاريخ. وقعد ليومك هذا نوريك الصورة يقول طلع فلان طلع فلان، تلاقي في ناس ما شاء الله هو صغير يعني يشبه نفسه هو كبير، وفي بعضهم لا تماما مختلف يصعب اكتشافه. فسؤالنا قبل نطلع هذا الفاصل القصير، صورتك وانت صغير بالروضة؟
1: أنا أذكر صورتي مع ماما أنيسة، أنيسة جعفر الله يعطيها الصحة والعافية، أسأل الله يعافيها ويشافيها.
0: اللهم آمين.
1: إيه
0: اللهم
1: آمين. ويحفظها من كل شر.
0: اللهم آمين. هذه الصور يجب أن نحفظها بماء الذهب لأنها بالفعل ذكريات جميلة لا تنسى. ونشكر صاحب الفكرة اللي دائما في كل موسم يلتقط صورة لكل فصل وفيها ذكريات وفيها أمور جميلة جدا جدا، نعرف طعمها عندما نكبر ونعود بالذكريات مجددا ونكتشف زملائنا، هذا صار طيار، هذا صار وزير، هذا صار أيضا مدير، هذا صار تاجر، وهذا صار وهذا صار. وهذا يؤكد أن بالفعل الحياة لا تقف عند حد معين، والقادم أجمل بإذن الله تعالى.
2: مو كل خبر لازم يكون ثقيل، كل خبر لازم يكون ثقيل، مرات خبر صغير يفرح ومبادرة بسيطة تلهم، وإنجاز كويتي يخلينا نفتخر. شنو عندنا الليلة؟ راح نعرفه في علوم الديرة.

0: يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامجكم طائر المسن. جد الترحيب والتحية فيكم ومستمرين معاكم برنامجكم الأسبوعي من الساعة 1:25 إلى الساعة 3 فجرا. نبي ننتقل إلى الخبر الثالث من علوم الديرة، موسم شبابي من الوظيفة إلى التكنولوجيا، وعندنا حركة شبابية حلوة قادمة ضمن موسم هيئة الشباب والرياضة اللي يجمع مجموعة متنوعة من فعاليات معارض متنوعة في الكويت،
1: ومن بينها أيضا 6 فعاليات تتوزع بين التوظيف والتعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والرياضة، ومنها معرض وظيفتي ومعرض دراستي وبطولات أيضا في الكويت المفتوحة للبلياردو، وكذلك بالإضافة إلى فعاليات أخرى موجهة بشكل أساسي وخاص للشباب. عبدالله، الحلو هني أن الموسم مو محصور بمجال واحد، التنوع الكبير يجعلنا دائما نفكر في الاختيار، وكذلك أيضا هناك من هو مهتم في الدراسة، والثاني أيضا يبحث عن فرصة وظيفية، والثالث عنده اهتمام بالتكنولوجيا أو مشروع، فتلاقي المجموعة عندما تدخل تتجه إلى هذه الأقسام والبوثات، وكل واحد يأخذ احتياجه من هذا الجانب. طبعا هذا النوع من الفعاليات مرات يعطي الشباب فكرة ما كانت تخطر في باله أساسا. يمكن عبدالله مر عليك هذا الأمر، تسأل شخص شو راح تتخصص فيه أو شو دراستك، يقولك شغلة فلانية، يزور معرض أو لقاء تنويري يقولك فلان خلاص غيرت، اقتنعت بشيء آخر. هل تعتقد أن هذه المعارض
0: اللقاء التنويري محمد أمر ليس بالسهل، ويؤخذ بعين الاعتبار من قبل الإدارات، ودائما يركزون عليه ويقول لك إذا البعض في لقاءات التنويرية اللي عنده أخو أكبر منه في مرحلة مثلا معينة يقول لك حتى يجيب أخوك معاك. السبب نعم البعض مثلا يطلب بهذا الجانب ويقول لك يجيب مثلا أحد مثلا يعني من الممكن يوصل الصورة. محمد، في بعض الأحيان أنا ما أتقبل منك الفكرة، ليس لأنك أنت يعني ضعيف في مسألة توصيل المعلومة، لا، بس سبحان الله ممكن أنت مثلا تحب سين من الناس فتحب تسمع منه. يعني كثير من الأمور دائما كانوا مثلا في الإدارات المدرسية يجيبون شخصيات مثلا لاعب كرة قدم، دايرك شنو يبالك إنه بيسولف لنا عن كأس الخليج مثلا، أو مثلا عن المعسكر الفلاني، وإحنا جايين من دمجيل نطالع آخر شيء، لا قاعد يسولفنا بيعطينا نصيحة ثانية تربوية، فإحنا نقول إحنا شو حاطين ببالنا إن هذا جاي بيقول لنا مثلا كأس الخليج في سنة 2004 مثلا، خلنا نقول أو بالألفينات، خلنا نقول إن هناك مثلا صارت كذا كذا كذا ومناسبة كذا، إحنا جايين الحين نترقب الحدث، لا لا الموضوع ثاني مختلف، هو يا يعطيك نصيحة تربوية مثلا موضوع بر الوالدين، تقعد تسمع منه ها ليش حبينا الشخصية احنا.

0: يا
1: مثلا
0: سلام.
1: أسامة حسين، ايش اسمه، عصام سكين على سبيل المثال، عدل ولا هاني صقر، لما تيجي تسمع تقول الله صارت النصيحة غير شكل.
0: ما يؤكد كلامك عبد الله أن كثير من الشركات الناجحة عندما تقوم بعمل دعاية للشركة تختار شخصية محبوبة يلبس شعار الشركة أو يطلع يتكلم يقول كلمتين للشركة، مو لأن الشركة محتاجة هالكلمتين، الشركة محتاجة متابعين ومحبين هذا الشخص المشهور أو المحبوب أو القدوة، ومن خلاله تمرر الدعاية. هذا يعتبر ذكاء دعائي. لذلك وزارة التربية عندما تستعين بالمشاهير القدوات في دولة الكويت، من يعني ناس قدمت شيء للوطن، للرياضة، رفعت اسم الكويت في المحافل الدولية، مخترعين، مبتكرين، لاعبي كرة قدم، مشاهير على مستوى جميل جدا، ناس عطت من حياتها وعطت من وقتها أيضا للوطن، فعندما يذهبون إلى الطلبة راح يكون في إنصات، وراح يصدقون كل كلمة راح يقولها هذا الشخص، لأنه محبوب، لأنه مرغوب، لأنه تم اختياره بالوقت الصح، واستخدام هذه الدعاية بالخير والمنفعة لأبنائنا ومجتمعنا. كونوا معنا مستمعينا الكرام في طائر المساء.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ولا زال البث الحي والمباشر اللي طائر المساء مستمرا، وساعتنا الآن تشير إلى الدقيقة 59 بعد 1 فجرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، بهذه الأثناء ننتقل بكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية.
1: ثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر استهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة. الدفاع المدني السعودي يعلن وفاة شخص وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ويقول إن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. أوكرانيا تقول إن روسيا شنت هجوما مكثفا على العاصمة كييف، وموسكو تؤكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب. المفوضية الأوروبية تؤكد أن مقترح منح كندا صفة شريك في التكتل لا يستهدف الولايات المتحدة. رئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: كل الشكر للأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وهذه عودة لاستكمال ما تبقى من وقت برنامج طائر المساء.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في برنامج طائر المساء، ولا أيضا هناك أوقات كثيرة ومتعددة في حياتنا، وهناك فصول جديدة تتجدد. يمكن الحديث هذه الأيام يكون عن لطافة الأجواء مساء في دولة الكويت، يعني وجدنا انخفاض درجات الحرارة مما زاد أيضا من ظهور الناس في منتصف الليل في الأماكن المكشوفة، وأيضا هناك عديد من الأمور متعلقة في الخروج خارج المنزل. يمكن فترة الصيف غالبا ما تتوجه الناس إلى الأماكن الباردة والمغلقة، لكن في الفترة المسائية بدأنا نرى المقاهي في شارع الخليج العربي، يعتبر من أشهر الشوارع المطلة على الساحل الكويتي. نجد يعني انتعاش، نجد وجود الدراجات الهوائية، نجد أيضا الناس دائما تتكلم عن لطافة الأجواء، وبالتالي غالبا ما يؤثر على الجانب النفسي. نجد في الشتاء الرومانسية، الهدوء، الخيال الواسع بسبب لطافة الأجواء، وإن شاء الله وجود الغيوم والأمطار والخير والقرارات الجديدة المتعلقة في حماية البيئة الكويتية البرية، نكن لهم كل الشكر على ما قدموا من تنظيم للراعي في دولة الكويت، مما سيترتب عليه أيضا إحياء الحياة الفطرية في دولة الكويت وتنظيم الحقوق العامة لمربي الإبل وكذلك الأغنام اللي تعتبر من الثروة الحيوانية الغذائية الهامة عبر التاريخ لجميع البلدان. لذلك ما تقوم به الكويت هو للصالح العام في هذا الجانب. نتمنى أيضا استمرار العطاءات وأيضا التعاون المجتمعي والحكومي مع مربين أيضا المواشي في دولة الكويت. أقول هذا الأمر لأن الناس تنتظر الربيع في الكويت. إذا تأخر الربيع غالبا ما يتأخر بسبب الأمطار، لكن إذا وجد المطر وجدت الأجواء والغطاء النباتي يتأثر، فنراجع أنفسنا ونراجع قراراتنا. المخيمات العشوائية، كذلك وجود الدراجات النارية، كذلك وجود السيارات وقل المحميات، كل هذا يأثر. يمكن ما قامت به الكويت في السابق بجانب البيئة

إنشاء محمية الشيخ صباح الأحمد، وجدنا هذه البيئة كيف تغيرت وكيف عادت الحيوانات الفطرية مجددا، وكيف نرى أن هذه المحمية عندما تنظر إلى جهة اليمين بنفس هذا الإقليم نجدها صفراء، وفي جهة

الديوانية الكويتية. عمرها ما كانت بس مكان للسوالف، فيها خبرة وراي وحكايات تستاهل تنسمع. والليلة نفتح باب الديوانية ونرحب بضيفنا في ضيف الديوانيه.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت في برنامج طائر المساء. لدينا فقرة وهي فقرة الختام، وهي فقرة الديوانية. هذه الفقرة اللي حريصين دائما عندما نستقطب الضيوف في هذه الفترة وفي هذه الفقرة تحديدا أن يكون لقاء عفوي، لقاء مباشر، لقاء نستنبط منه الفائدة والمعلومة. اليوم راح نتكلم على اللياقة البدنية، وراح نتكلم عن الرياضة بشكل عام، وأيضا نحدد أكثر في موضوع الجري أو الهرولة أو المشي. ولا شك أن دائما الإنسان اللي لياقته عالية أكيد أنه عنده عوامل مثل النوم والتغذية والسلوك والأمور هذه كلها، أكيد كان عائد النظر فيها في هذا الجانب، لذلك هي جزء مكمل للرياضة. لأن لا يمكن شخص يكون لياقته عالية ومحافظ على رياضته وعنده سوء تغذية وعنده أيضا لخبطة في النوم، عنده مشاكل نفسية، فتلاقي ينعكس هذا على مظهره وعلى شكله، بعكس الشخص اللي يكون له عناية في كل هذه الأقطاب اللي بالنهاية راح يكمل هذه اللياقة بشكلها الطيب. نرحب بضيفنا ضيف الحضور، مدرب مختص في تطوير الأداء البدني وتعليم أسس رياضة الجري، الكابتن يونس عبد الله سكين. كابتن يونس حياك الله معانا في هذه الجولة، خلينا نقول المسائية.
1: الله يحييكم، مساكم الله بالخير، ومشكورين على هذه الاستضافة الطيبة، ونرحب بالسادة المستمعين.
0: حياك الله والسلام مبارك، ونشكر تلبيتك لهذه الدعوة الثانية صباحا في توقيت دولة الكويت، ضيف حضور، وهذا يعتبر تقدير منك.
1: يشرفنا هذا الحضور.
0: نعم، حياك الله والسلام مبارك. احنا دائما نقول هالفترة هذه صعبة، نقول عنها مسائية احيانا ونقول عنها صباحية احيانا، ثانية فجرا وقت صعب لحضور الضيف، لكن اكيد محبتك لإيصال المعلومة أكبر من أي شيء ثاني.
1: يسعدنا أن احنا نتواصل معاكم مع السادة المستمعين.
0: حياك الله وسلم بارك. طبعا قبل أدش معاك في محاور البرنامج أو أتكلم والله عن بعض الأسئلة المحورية في هذا الجانب، أكيد يخطر في ذهني بعض الأسئلة، خلينا نقول مثلا تمهيدية لذلك الأمر. كيف وجدت نفسك داخل في عالم الرياضة وتدرب وترشد وتعلم؟ كلمنا عن البذور أو الدوافع الأساسية اللي من خلالها انطلقت وبنيت يعني هذه السمعة وهذه الخبرة الكبيرة في هذا المجال.
1: أول شيء إحنا دائما يعني ننشأ في بيئة يعني تأثر علينا يعني بالمستوى الشخصي أو الاجتماعي، فأنا تقريبا كنت مثل الظل مع أحمد أخوي الله يرحمه، يعني وين ما راح أنا كنت ألحقه، يعني أو أنه هو بعدهم كان يحب وجودي معه. ففي البداية يعني قبل الغزو لعبت مع تيكواندو في نادي صليبيخات، لكن صار الغزو وبعد الغزو شفت انه يعني هو راح نادي التضامن العاب قوة، فتبعته بعد معه، تولعنا باللعبة لان هي تعبر عن القدرات الشخصية والتحدي، ولعبة فردية الانسان يقدر يفرض امكانياته وفق الموهبة والتطوير لها. فهذا الكلام صار من عمري تقريبا 12 سنة 11 سنة، يعني بعد ما خلصت دراستي في الثانوية كملت في التربية الأساسية، تخصص تربية بدنية، فلقيت نفسي أنا محاط من كل جانب يعني من جوانب الحياة في التربية الرياضية والتربية البدنية يعني. فهذا يمكن ضاف لي يعني خبرات أكاديمية إضافة إلى الخبرات العملية اللي أنا اكتسبتها من النادي والمنتخب الوطني يعني.
0: جميل جدا هذا الحديث، وأيضا يجعل لنا تصور أن ما في إنسان يتخصص في شيء ويكون حابه مصادفة، لازم في أسباب أو مشاهد أو حياة. يعني مثلا بعض الشعراء مثلا تلاقي عاش في أسرة تحب الشعر والأب يكون شاعر فيتأثر في قدوات وينطلق. هل كان لك قدوات رياضية أم هي تحديات شبابية كانت في ذاك الوقت؟
1: والله القدوة كان أحمد أخوي الله يرحمه، يعني هو بالنسبة لي كان هو المثل اللي أنا كنت يعني أطمح إني يعني أوصل له، يعني
0: الله يرحمه ويغفر له، وما شاء الله قاعد تذكره يعني للمرة الثانية في بداية الحلقة، وهذا يؤكد تأثيرك في أخوك أحمد.
1: أي نعم.
0: شنو يعني الشيء اللي من خلاله أحمد أخوك زرع فيك هذا الأمر؟ هل حب تقليد الأخ، ولا حب المنافسة، ولا اقتنعت فعلا ان هذا اللي قاعد يسوي شيء جميل ولازم اتعلمه؟
1: والله احس ان كني اثبت نفسي له، كنت
0: ان انك قادر،
1: ان انا اقدر ان اكون مثلك. فكان مسألة اثبات ذات، وهو صراحه كان يعني محتويني يعني هو يعني كان يساعدني كثير يعني في التدريب، وكان يعني حريص ان انا يعني اتطور واني اكون عند مدربين زينين يعني، مع انه كان ترى يعني فرق العمر بيننا بسيط يعني 5 سنوات في العمر، لكن هو كان يعني كان كأب ثاني لي يعني، وكان قريب مني يعني، اخ وصديق واب، وكان يعني
0: جميل جدا
1: معي في كل الدروب يعني.
0: يعني بما انك ما نسيت هذه المشاهد واكيد هذه المشاوير اللي يعني كنتوا فيها في النادي والبطولات او مثلا مشاركات والتدريبات اللي كانت موجوده، اكيد كان لك اصدقاء رياضيين، لان لا يمكن صحيح. شخص رياضي يكون منفرد الحاله او شخص دائما الهواة يتعرفون على نفس الاشخاص اللي يحبون هذه الهوايه ويصير في تبادل معرفي وخبره وهذه الامور. هل مريت في هذه المرحله انك تعرفت على ناس نفس الرياضه يلعبونها، ولا كنت انطوائي في هذه اللعبه؟
1: لا والله تصدق كنا احنا في منطقه يعني فيها جميع الرياضيين في جميع الالعاب، يعني عندنا ناس في الجودو.
0: نذكرها ليش ولا ما اذكرها؟ نذكرها.
1: اي يعني كان اخوي يوسف دلي العنزي، هو الحين رئيس اتحاد الجودو، هو كان لاعب جودو وكان رياضي وكان معي في المدرسه.
0: الله.
1: حسين الجاسم لاعب نادي كاظم كره القدم كان معي في المدرسه. علي عبد المجيد كان لاعب رمح ومعاي بنفس النادي يعني يلعب معاي العاب قوه، فكنا تقريبا في المدرسه وايد في رياضيين. حسين شاكر يعني صراحه
0: ودي نوقف عند هذه النقطه. اتذكر صاله الالعاب المغطاه داخل المدارس تلاقي جزء منها العاب القوه، الجمباز، الالعاب الفرديه كانوا يركزون عليها حيل، وكان فيها علامات، لكن دائما كره القدم هي الطاغيه في هذا الجانب. نجد اكثر معلمين التربيه البدنيه يشوت الكره يقول العبوا حق الفصل، كأنه يعني يريح راسه خلينا نقول، او مثلا يعلم انهم مهما علمتهم ما راح يحبون الكره، والمتميز كان ياخذون على جنب شنو حاب تلعب، سله، يد، خذ لك مجموعه بسيطه وكون لك فريق. هل تعتقد ان العوده مجددا الى الالعاب الفرديه والتركيز عليها او اجبار بعض الطلبه المتميزين جسمانيا على بعض الالعاب هو صح ولا خطا؟
1: والله شوف، هو زوايا الصح والخطا يعني صعب انك تحكم عليها يعني بجلسه واحده، لازم تحلل المشهد. انا اتذكرني انا ترى يعني لما كنت معلم كنا في نظام المقررات.
0: الله.
1: في نظام المقررات احنا يكون عندنا منهج تعليمي حق الطلبه للمهارات.
0: في اسئله؟
1: ايه ماكو مشكله.
0: نعم تفضل.
1: زين دام فضلك. فالتعليم كان عندنا بناء على منهج يوصل لنا من وزارة التربية، وطبعا الموجه يعني يعطينا مثلا فكرة وإحنا نتعلم منه ويساعدنا صراحة. فنوجه يعني ننقل هذه الخبرات إلى الطلبة، إنزين، بحيث إن إحنا نكتشف مهارات الطلبة بس بشكل متأخر، لأن إحنا نكون بالثانوي يعني مو بالمتوسطة. بالمتوسطة ممكن تكتشف المهارات
0: نعم.
1: بشكل أسرع.
0: طيب ليش قلت لك هذه الشغلة؟ لأن أتذكر أيام الفترة الطلابية في جيل النشء كان يقول الشباب الطوال تعالوا راح ندربكم على السلة.
1: أي.
0: الشباب ما شاء الله اللي عندهم سواعد قوية وكذا، أنتم خلكم حق الألعاب الفردية اللي فيها نحتاج يعني قوة الذراع فيها. الشباب ما شاء الله اللي نكتشفهم إنه مثلا حرفيين أو مثلا تعالوا اشتغلوا بشغلة فلانية، فتلاقي له نظرة جسمانية شكلية يقسم الطلبة لشنو أفضل لك، مو غصب لكن اختيار، ويثبت نفسه. بالفعل خرج أبطال من خلال نظرة الكابتن أو المدرب إن هذا الجسم لائق لهذه اللعبة تحديدا. هل تؤيد هذه النظرية ولا لا؟
1: والله أنا يعني ما أعيد صراحة النظرية هذه، لأن في بيت شعر يطري علي يعني.
0: تفضل.
1: والله ما أدري إذا يعني أتذكره بالضبط، لكن يعني يقول ترى الرجل النحيل فتزدريه.
0: الله.
1: وفي أثوابه أسد هصور.
0: الله.
1: ويعجبك الطرير إذا تراه، ويخلف ظنك الرجل الطرير.
0: الله.
1: الطرير هو الرجل ذو الهيئة البلية، تشوف جسم كبير
0: يخرف الهقوات
1: وطبعا تلقى عنده الرياكشن بطيء
0: الله
1: وضعيف، يعني تلقى مثلا احنا يمر علينا لاعب طويل جسمه حلو وتشوفه لما نتجربه تلقى
0: ما عنده مهارة،
1: يقول المدرب ما عنده عصب، التوافق العضلي عصبي عنده بطيء او انه مو من يعني ما عنده توافق.
0: نعم.
1: زائد ان الحركه مالته ما تكون يعني مكتمله الدفع مثلا في الحركه يعني. اما لما يجيك الولد عوده صغير وكذي تلقى ان تمكن في اداء الحركي افضل بكثير من الشخص اللي كان جسمه كبير. فالرد الحين نقول ان يعني العبارات هذه احتمال ان لما تلقى واحد جسمه كبير وكذي احتمال انه يكون شخص فعلا ممكن انه يفيد، لكن دائما يعني
0: المعيار التجربة،
1: المعيار دائما في التجربة. لأن ساعات مثلا احنا يمر علينا مدرب يختار لاعب نقول انت شلون اخترته، يقول انا احس ان هذا اللاعب من طريقة مشيته من طريقة حركته يشوف كتفه يقول لا هذا اللاعب راح ينفع في هذه اللعبة، وفعلا يكون يعني نظرة المدرب يعني بناء على خبرة طويلة تكون يعني فيها يعني دقة يعني لـ 90% تقريبا.
0: نعم. طيب اليوم ودي أتكلم أيضا عن الحالات الخاصة في المدارس المتعلقة في السلامة البدنية. لا شك أن من الوعي أن أيضا ترفع التقارير الطبية لبعض الطلبة، فتلاقي مثلا يعلم مدرب التربية البدنية أو معلمها أن هذا الشخص والله في عنده مشكلة صحية انجنب عن بعض الألعاب، هذا يمنع.
1: هل كان يكون عندنا مثلا اللي فيه سكر ولا في ربو ولا هذا يجينا من الأخصائي الاجتماعي، لأن طبعا أبوه يروح يبلغ أن ولدي ترى عنده كذي كذي كذي
0: وبناء عليه التعاملون في
1: رعاية، طبعا يعني ما نحطه تحت أي ضغط بدني
0: أو
1: كبير
0: إجهاد.
1: يعني. أي نعم.
0: طيب حتى لو كان عنده رغبة
1: نحاول نخليها محدودة،
0: يا سلام.
1: بس مجرد التعليم
0: هذا اللي أقصد، أنا ما نعزله
1: لكن
0: كليا
1: ما نستهلكه.
0: نعم.
1: أي نعم.
0: طيب قبل كنا نشوف أيضا اكتشاف مواهب في المدارس، وكنا نسمع، أنا يعني ما شفت لكن سمعت وفي أخبار أكيد أن كان في فرقة يسمونها كشافة، هي من أبطال ومدربين من خارج أروقة المدارس ينسقون أيضا مع وزارة التربية في زيارات ميدانية لألعاب بطولية مثلا بين المنتخبات الخاصة في المدارس والمحافظات، وينتقون لاعبين خصوصا كرة القدم ويأخذون هذا الناشئ ويتم تدريبه في أيضا نوادي حكومية أخرى وخرج منهم لاعبين منتخب.
1: صحيح.
0: لا زال هذا الأمر موجود؟
1: هذا الأمر موجود، لكن أنا أعزي لهذا الظرف نفسه شون يعني قاعد يتعاملون مع الناس الحين أو الهيئات الأكاديمية والتدريبية. دوري الفصول اللي كان يصير داخل المدارس ودوري المدارس اللي يكون يعني اللي يصير داخل المحافظة، وبعدين دوري اللي يصير على مستوى الكويت يعني.
0: الله.
1: فهذا كان هو اللي ينمي اللاعبين ويخليك يعني تصفي مجموعة اللاعبين يعني من نفس المشخال على قولتهم يعني
0: من المتوسط للأقوى.
1: اي يعني انت في دوري الفصول انت تبتدي يعني كمعلمين المدرسة يبتدون ينقون المواهب اللي تساعدهم حق دوري المحافظة، بعدين يطلعون من دوري الفصول اللي سووه في بداية السمستر او الفصل الدراسي حق مثلا المحافظة، يروحون يلعبون داخل مثلا محافظة العاصمة بين مدارس العاصمة يلعبون، يطلع هني مثلا يصير فيه

0: يعني مدرب يكون هو أساسا مسؤول عن طريق المحافظة نفسها. يعني التوجيه يكلفه أن أنت تنق أحسن لاعبين في المحافظة على أساس تمثل المحافظة حق دوري المحافظات. إذا مثلا محافظة العاصمة لما تلعب مع محافظة مبارك الكبير فيكون كل واحدة عندها فريق.
1: نعم.
0: فالمدرب هذا يبتدي هو ينقي لاعبين بناء على شنو شاف. فهني أنت هم سلام. مرة ثانية دخلت في موضوع المشخال.
1: نعم.
0: هم مرة ثانية رديت ونقيت لاعبين الأفضل. غالبا ما يكونون هذول اللاعبين أساسا متأسسين في أندية مؤخرا. يعني يكونون متأسسين في أندية وبعدين بدوا يلعبون. وفي منهم يعني بطل من الأندية وتم بس بالمدارس، في منهم لا ما زال يلعب. فعملية اكتشاف المواهب هل هي قاعد تحصل أو ما تحصل؟ إنزين هني هذه لها لازم لها يعني
1: على فكرة هذه من صالح الدولة للصالح العام
0: طبعا،
1: لأن بالنهاية يعني انتقائك لأفراد للمنتخب هذا يعتبر أمانة وطنية
0: طبعا
1: وأكاديمية، ورؤيتك يعني كمدرب وفاهم هذا الأمر بعيدا عن المحابات أو مثلا الأقرباء أو غيره من هذه الأمور، فتلاقي يختار بناء على معايير فنية. لما كل محافظة تسوي هذا الشيء وشخصيات تكثر في هذا الجانب راح يصير تصفية عامة بالنهاية ترفع من أيضا تاريخ الكويت الرياضي، فتلاقي الأهداف تزداد وكذلك القوة الخاصة والجودة ترتفع في كل الأمور المتعلقة في هذه الألعاب الجماعية. حديثك يقودنا إلى العصر الذهبي وأتذكر أيضا لغطات ويمكن ما حضرناها في عمرنا كوعي، لكن أيضا الأرشيف في وزارة الإعلام يعرض هذه الأمور في المناسبات الرياضية، وكنا أيضا نقول شون كنا وشون وصلنا إلى هذا الجانب رغم ضعف الإمكانيات في تلك المرحلة اللي تختلف عنها في هذه المرحلة الحالية. وتذكر أيضا لما شوية شباب وناشئين فازوا أيضا على مستوى كأس العالم في كرة اليد، يعني هذه تعتبر سابقة في لعبة ليست شعبية في الكويت.
0: ترى الإمكانيات مو ذريعة. يعني أنا أعتقد أن العصب القوي اللي إحنا كان عندنا في ذيك الفترة الذهبية اللي أنت ذكرتها هي الإدارة الحكيمة، الإدارة الرياضية الحكيمة اللي كانت تقدر تقود العملية الرياضية، الإيمان في الرسالة الرياضية، كانوا مؤمنين في الاستثمار البشري. يعني فكانوا تشوفهم يحاولون يساعدون المواهب أنها تتطور. ليش؟ لأن كانوا اللي ماسكين الرياضة في ذاك الوقت كانوا ناس حريصين على أن يرفعون اسم الكويت. ما يعني مو معناته أن الناس اللي الحين مو حريصين، هم حريصين، لكن الجيل هذا كان عنده وعي أكبر وكانت تخدمه ظروف أحسن. أنا هذا كان يعني النقطة اللي أنا كنت قاعد أوجهها. إضافة إلى ذلك ترى كان دوري المدارس في الكويت كان دوري شعبي ولا اهتمام كبير، فهذا اللي عزز من دور إعطاء الفرص لمواهب أكثر. لأن أنت الأندية ترى أنت تشتغل في يعني موضوع محدود، أن يعني الأندية تقريبا كانوا 14 نادي وهذول أنت اللي أنت اخترت منهم اللاعبين. أما في السابق يعني في السبعينات كان دوري المدارس كان دوري يعتبر وايد قوي، فالأندية كانت هم مهتمة فيها أن تقدر تطلع مواهب حتى على كبر. يعني مو شرط أن يكون اللاعب متدرج عندها في المراحل السنية، لكن أيضا ممكن كانوا يردون يكتشفون طلبة الثانوي حتى اللي يكونون مثلا على مشارف التخرج يعني رابع ثانوي وثالث ثانوي، يكتشفون لاعبين مرة ثانية يعني يساعدون الأندية هذه. متى ما ردينا مرة ثانية حق الجذور أن نهتم في دوري المدارس، لأن أنت راح تعطي فرصة حق شريحة أكبر، راح تشوف ان انت عندك منتخبات افضل ان شاء الله
1: باذن الله تعالى. ولا شك ان التاريخ احيانا يحفز، عندما نعود ايضا الى الوراء ونجد ان كيف تم بناء يعني هذه السمعه الرياضيه واصبحت الكويت بلد الرائد في المنطقه في مجال كره القدم ووصولها الى كاس العالم لاول مره، وهذه المفارقات الكبيره والسريعه تركت حتى محبه اللاعبين، صار اسماء لاعبين معينين يرتبطون ايضا في تاريخ الكره. حتى لو يعني تطورت هذه الأمور لن ننسى هذه الأسماء الذهبية اللي وصلتنا إلى هذه المرحلة، ننسى أيضا الإداريين والقائمين على كرة القدم في تلك الفترة اللي بدأوا بالفعل بداية كبيرة ووصلنا إلى نتائج رائعة تذكرنا بشيء من الزمن الجميل والعصر الذهبي. ونأخذ معكم هذا الفاصل القصير.

كل ضيف وراء تجربة، وكل تجربة فيها شيء ممكن نتعلم منه. اتصال، سالفة، وكلام من القلب للقلب. نسمع الليلة في ضيف الديوانية.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، نحييكم مجددا في برنامج طائر المساء وصولا إلى الثالثة فجرا. نذكر بضيفنا ضيف الحضور، مدرب مختص في تطوير الأداء البدني وتعليم أسس رياضة الجري، الكابتن يونس عبد الله سكين. حياك الله معنا مجددا.
1: الله يحييك.
0: طبعا قبل فاصل تكلمنا عن دخولك إلى عالم الرياضة وهذا المجال الطيب وصولا إلى التعليم والتدريب، وما شاء الله لك نظر في هذا الجانب، وأيضا أعطيتنا بعض المعلومات العامة والنيرة في هذا المجال. لكن اليوم بالعودة إلى موضوعنا الرئيسي وهي اللياقة البدنية، تعريفكم لهذا الأمر ومن ثم ننطلق إلى بعض الأمور.
1: اللياقة البدنية كتعريف كمصطلح هي قدرة الإنسان على أداء مهامه اليومية بكفاءة عالية دون الشعور بإجهاد يسبب الإعياء. وإذا هذا تكلمنا إياها يعني من ناحية علمية صرفة يعني هذا هي اللياقة البدنية. أما اللياقة البدنية إحنا نتكلم يعني بالشكل العامي، الإنسان يعني يقدر يمارس هذه الرياضة ويكون يقدر يحافظ على معدل نبضات القلب بشكل أقرب إلى الطبيعي، بحيث أنه ما يصير عنده إجهاد في عملية ضربات القلب.
0: نعم، جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا إلى أحد الأسئلة مع مدرب مختص في تطوير الأداء البدني وتعليم أسس رياضة الجري، الكابتن يونس عبد الله سكين. قاعد نشوف نبض الشباب الكويتي اليوم في إعادة النظر في سلوكياته المتعلقة بالغذاء والرياضة، نجد النوادي الصحية ممتلئة، نجد ما شاء الله إنشاء الممشى العام في المناطق السكنية برعاية الدولة، نجد أيضا المولات في الأدوار الأخيرة غالبا ما تخصص للمسير والمشي في الأجواء الحارة. هذا الوعي المجتمعي على ماذا يدل، ورأيك وتعليقك على هذا الاهتمام أيضا الإنشائي في الكويت؟
1: الحمد لله أن الدولة عندها توجه في الاهتمام في صحة الأفراد، وهذا شيء مو غريب على البلد. لكن تعليقي على موضوع الممشى، أن الممشى دائما يكون معرض للتلوث الضوضائي أو أن التلوث من عوادم السيارات، لأنه يكون دائما على أطراف المنطقة. يفضل طبعا يعني انت في خلال فصل الصيف خصوصا هو ممارسة يعني رياضة المشي داخل المجمعات، لان هي افضل من ناحية يعني نظافة الجو، لكن اهم راح يكون عندك يعني تلوث ضوضائي احيانا. يعني اذا انت كنت قاعد داخل في مجمع وراح تسمع اصوات كثيرة يعني لان من زحمة
0: والله
1: الناس.
0: والله ما قاعد اشوف الرياضية ما شاء الله مركبين السماعات وعايشين عزلة مع نفسهم.
1: في صح كلامك،
0: موسيقى رياضية وأيضا أو مثلا يتابع فيلم وثائقي أو شيء معين يلها فيه شوي،
1: إذا قاعد يمشي ما قاعد يركض.
0: نعم نعم صحيح أكيد. نعم. أيضا هذه الدعوة أيضا لاختيار المكان المناسب، في البعض ما شاء الله يذهب إلى الممشى لكن يتوجه إلى مكان يكون بعيد عن عوادم السيارات كما تفضلت أو الازدحامات. في بعض الأماكن قد لا يكون ممشى لكن يصلح للمشي، في أماكن مثلا في البر، في أماكن مكشوفة ومفتوحة، في أجواء الربيع الطيبة، بعض المناطق الساحلية ما فيها ممشى مرقم أو محدد لكن هو مكان يصلح للمشي.
1: صحيح، في أماكن كذي أنا يعني شاهد عليها، يعني في غرناطة إقبالها في مثل بر،
0: منطقة غرناطة. نعم.
1: منطقة غرناطة. نعم. في قدامها مثل
0: ساحة ترابية كبيرة.
1: ساحة ترابية كبيرة كنت يعني،
0: هل تقصد اللي داخل المنطقة ولا اللي عبر الشارع؟
1: اللي عبر الشارع لجهة البحر،
0: طلالتها بحرية أيضا.
1: أيوة، فأنا كنت أشوف ناس تمشي ذاك الصوب يعني فعلا،
0: ما شاء الله.
1: يعني في ناس
0: الله.
1: عندها هذا الوعي وتمشي هناك ذاك المكان.
0: وإحنا لو نتكلم عن التلوث ليس إلى هذا الحد، يعني ما شاء الله السيارات في الكويت أكثرها سيارات حديثة وتعمل بالوقود النظيف، وأيضا تم تطويرها كيميائيا في شركة نفط الكويت كذلك. يمكن لو نرد حق زمن الثمانينات مو بعيد كان في السيارات اللي تعمل بالكبريتر، فكان هناك مثلا العوادم اللي دائما يخرج منها الدخان الأسود، سيارات الديزل، التعطل الكثير، الأمور هذه كلها أكيد كانت نوع من التلوث. لكن التطور التقني والميكانيكي أكيد خفف ما شاء الله حين دخلنا في عالم السيارات الكهربائية، فالقادم أجمل في نقاوة الأجواء. وأيضا الاهتمام في البيئة كبير في الكويت في هذا الجانب، وما شاء الله من أقل الدول في معدلات التلوث الكويت في هذا الأمر. لكن مثل ما تفضلت أول ما ذكرت السيارات، وبالفعل يمكن لو تختار مكان تخف فيه الزحمة أيضا حلو اختيار ساعة الممشى. أيه. مو وقت الدوامات طبعا،
1: خلينا نحط
0: او وقت خلينا نقول عطلة الاسبوع،
1: يعني خلينا نقول مثلا على سبيل المثال ممشى اليرموك. ممشى اليرموك ممشى متكامل.
0: الله.
1: والقائمين في المنطقة
0: نظيف ومرتب.
1: دكتور غسان. نعم. العثمان، انا رحت اجتمعت معاه وكان عنده اهتمام كبير في ان تطوير الممشى، وفعلا يعني سوره بالشجر بحيث انه يمنع موضوع التلوث. فهذه صراحة شيء يحسب لمنطقة اليرموك اهتمامهم في هذا الممشى.
0: على فكرة ترى اليرموك من المناطق اللي عدت أيضا نموذجية،
1: صحيح،
0: وأيضا كان من ضمن هذه الأمور.
1: وكان يعني هم هو كان حريص على موضوع قياس التلوث، وركب جهاز قياس التلوث
0: ما شاء الله،
1: ولقى وين الأماكن اللي كان قاعد يتركز فيها التلوث، خصوصا في يعني منطقة اليرموك، هي منطقة تقريبا تحدها يعني مناطق
0: خطوط
1: يعني
0: سريعة.
1: خطوط سريعة من كل جانب، والخطوط السريعة هذه يحوشها زحمة، فلما
0: في
1: يصير
0: ساعات معينة
1: ايه
0: مو
1: في
0: دائما،
1: ساعات معينة لما
0: صحيح
1: يصير الذروة كان يلاحظ عنده في الجهاز انه قاعد تزيد عندنا نسبة التلوث،
0: هو
1: لكن
0: تقريبا،
1: هو لقى حل، يعني
0: نعم
1: هو لقى حل انه
0: تفضل.
1: شجر المنطقة وحط مثل سور بحيث انه يمنع وصول هذه العوادم اللي هي عوادم السيارات الى منطقة الممشى يعني.
0: هو غالبا يعني حسب معرفتي ان الهواء في الكويت دائما ينطلق من الشمال الى الجنوب، ومنطقه اليرموك يحدها من الجنوب الدائري الخامس، لذلك حتى التلوث ما يوصلها عبر تيارات الهواء، هو يعني يخرج من هذا المكان تلقائيا، فتلاقي ما شاء الله حظهم طيب في هذا الجانب، ايضا ما
1: أيه.
0: يستشعرون هذا الامر اكثر. لكن بالعوده الى اختيار المعايير، اليوم لو حاب اني امشي لرفع اللياقه البدنيه، برايك افضل مكان اختاره شنو؟ غير ممشى المنطقة، واللي أيضا نشكرهم عليه أمانة، هذه كانت مبادرة من وزارة الصحة أتذكر قبل سنوات، أنه كان بهدف مكافحة مرض السكر، فكان تشجيع الممشى وتلاقي كبار السن والصغار والكبار، وكان على فكرة كان في البداية كان فيها اهتمام أكثر من الآن، كان اهتمام الصيانة أعلى من درجات الحالية، لكن الاجتهادات الفردية والأعمال التطوعية نشكرهم شكر خاص على إعادة إحياء وترميم بعض الأماكن اللي تم يعني فيها تلفياتها.
1: أعتقد أن الممشى هو شيء يعني جيد جدا، يسمح أن الناس تقدر يعني تمارس رياضة المشي بشكل بدون عوائق وبدون قيود، لكن نفضل أن يكون داخل هذا يعني المنشآت هذه أو الممشى يعني يكون في مثلا مرافق تخدم الناس اللي تبي تمارس
0: والله هذا طلب الجميع
1: هذا.
0: أمانة،
1: نعم يعني
0: أمانة
1: مثلا
0: هذا طلب الجميع،
1: يعني لو خلينا نقول مثلا
0: دورات مياه،
1: دورات
0: مياه
1: مياه،
0: شرب
1: مياه
0: متوفرة
1: شرب عندك
0: وتكون
1: مثلا
0: بسيطة، يعني أنا أتذكر كثير من هذه الأروقة فيها المشي.
1: نقطة إسعاف، لأن حصل أن مدربي الله يرحمه توفى، اسمه عبد
0: الله
1: اللطيف
0: يرفع له.
1: عاشور السعيدي، كان قاعد يمشي بالممشى وصار عنده أزمة قلبية وطاح وتوفى الله يرحمه بالممشى.
0: هذا يوم وهذا
1: اي
0: قدره،
1: طبعا، بس
0: ولكن
1: لو
0: النقطة اللي طرحتها جدا طيبة، لأن بالفعل قد تحدث إصابة وإن كانت
1: صح
0: بسيطة،
1: صح
0: يعني
1: صح
0: احنا ما نقول مستوصف، نقول مثلا مركز طبي، يعني
1: مركز
0: لو
1: طبي،
0: متنقل في سيارات فانات
1: ايوه
0: يكون
1: صح،
0: مثل طريقة الدعم اللوجستي في الحروب، تلاقي
1: ايوه
0: مثلا في فان يكون داخله مثلا حتى تخصص مثلا طب اسنان، فاحنا نقول لو في فان متحرك له ساعات عمل معينه يصرف من بعض المستوصفات، يكون واقف على اروقه المناطق هذه بجانب الممشى اللي ترعاه الدوله،
1: صح
0: لا سمح الله يصير في حاله هبوط، حاله تنقذ حياه مسلم وحياه بشر في
1: صح
0: مجرد تدخل بسيط
1: صح
0: قد
1: صح
0: يكون غير مكلف،
1: يمكن
0: لكن
1: هبوط سكر،
0: حياه الانسان اغلى من اي شيء.
1: هبوط سكر عادي يعني يحوش أي إنسان يعني
0: واحنا نشكر
1: على
0: اهل
1: غفلة.
0: البيوت ما قصروا، اللي رواق المناطق ما تمشي 50 متر الا حاط براده،
1: صحيح
0: وصيانه وترتيبات وامور وشيء نظيف مرتب، فالماي ما عندنا مشكله فيه.
1: صح،
0: احنا عندنا يمكن مشكله شويه بالاناره وبعض الترقيمات الخاصه في اعاده،
1: المسافات
0: نعم تحديدها مع
1: والساعات، ساعات انت عندك الجار يعني مع عوامل التعرية الحرارة والبرودة يصير عندك انتفاخ فيه، وساعات يعني
0: ممكن
1: شيء
0: يطيح الناس هذا مثلا.
1: ممكن يتعرجب ويطيح
0: بالضبط بالضبط. وايضا يعني نشكر ايضا وزاره الاشغال في اهتمامها، حتى كانوا يحطون الاعمده، اتذكر في بدايه
1: صحيح
0: الامر ان بعض الشباب
1: ترى
0: المستهترين او غيرهم يمشون بسياراتهم في
1: صح،
0: اوقات معينه
1: بس ترى
0: فيكسرون،
1: الجمعيات هم تقدر هي تساهم
0: ما قصروا،
1: ايه.
0: حطوا كراسي وحطوا اهداءات، وحطوا ايضا الاهداءات الخاصه بالاناره اللي تعمل بالطاقه الشمسيه
1: بالطاقة الشمسية
0: اللي
1: صح
0: ما تكلف الدوله شيء
1: صح
0: ولا تكلفهم ايضا شيء الا في مرحله التركيب الاولي، ونوروا دروب الناس، الله ينور دروبهم، لكن مو كل جمعيه مثل نشاط ثاني، في
1: ايه.
0: مناطق نشوف جهد الجمعيه عالي جدا ويشكرون عليه، في بعضهم هناك قصور في هذا الجانب، وهذه تعتبر مرفق من مرافق المنطقه اللي تمثلها هذه الجمعيه واهاليها المساهمين.
1: أنا أشوف أن أهم نقطة اللي هو نفس ما أنت ذكرت وتفضلت هي دورة المياه والمشارب، إضافة إلى التشجير بحيث أنه يمنع وصول العوادم حق منطقة المشي يعني.
0: احنا ودنا نقول بنسبة عالية
1: إيه نعم.
0: أكثر الممشى في المناطق مشجر وأكثر الممشى في مناطق الصيانة فيه ما شاء الله طيبة، لكن هناك استثناءات ما ودنا تكون، ودنا كلها طيبة.
1: صحيح.
0: ما ودنا يكون يعني ممشى واحد مهمل، ولو تهتم كما تفضلت الجمعيات التعاونية في هذه الجزئية تخفف عن عبء الدولة شيء كثير على مستوى الدولة. شوف كم منطقة في الكويت لو كل جمعية اعتنت في ممشاها الخاص بقانون وشيء بسيط، صدقني ما راح يكلف. يعني الجار إذا ينصبق بالسنتين مرة مثلا، صيانة البرادات، وجود كشك صغير يعتبر دورة مياه متنقلة لها صيانة بسيطة وتقفل في ساعات معينة وتفتح في ساعات معينة، كذلك إسعاف المتنقلة الموجودة في كل منطقة، كل مستوصف أعتقد في إسعاف له، والإسعاف توقف بالفترة هذه عند الممشى هم بعد تعتبر
1: والله مو
0: مبادرة.
1: في فكرة قدمناها وطرحناها في في يوم الأيام كنا في مؤتمر في سيبيريا في الجامعة الفيدرالية هناك. هي كانت الفكرة تهدف إلى التعليم، يعني التعليم. لأن احنا كنا رايحين عن طريق المنظمة العالمية للأهداف المستدامة اللي هو Sustainable Development Goals، فكانت الفكرة شلون احنا نقدر نقدم موضوع التعليم حق

0: المناطق النائية أو المناطق اللي يصعب وصول أنك تقدر تبني فيها مدارس، لكن في منطقة لكن ما تقدر تبني مدرسة بسبب التكاليف. ففكرنا في موضوع الباص، تعرف الباص الأصفر القديم
1: نعم،
0: الكبير 50 راكب،
1: الله.
0: هذا يكون يعني مدرسة
1: طبعا يسمونه
0: متنقلة.
1: باللهجة المحلية أبو عرام، له لقب فيعرف على طول. نعم
0: هذا الباص تقدر تسوي يعني جناح مستشفى.
1: وقد حصل، وقد حصل هذا الشيء،
0: اي نعم
1: يعني موجود. أذكر بنك الدم الكويتي أيضا حول
0: ايوه
1: أحد الباصات
0: صح
1: لمستشفى متنقل مبسط حق موضوع تبرع الدم. على فكرة هي فكرتها أنه شنو، شيء متنقل مساحته كبيرة قادر على التنقل من مكان كدعم، كأيضا
0: بالضبط
1: خاص
0: ايوه.
1: بدعم. فهل فكرتم في هذا الأمر أن يكون مدرسة متنقلة؟
0: هذا كان يعني
1: شيء عظيم والله.
0: كمقترح انه
1: نعم
0: يخدم المناطق، طبعا في
1: نائية.
0: الدول الفقيره يعني،
1: نعم
0: انه شلون نقدر نوصل لها التعليم يعني
1: مهم.
0: بهالاسلوب هذا، انه يكونون في المعلمين يكونوا موجودين داخل الباص هذا وينتقل ويقدر، لان في كراسي وايد فيضف الطلبه داخل والمعلم يقعد
1: خلينا نقول
0: يشرح،
1: فصل متنقل.
0: فصل متنقل هو يكون.
1: يا
0: اي
1: سلام يا
0: يعني
1: سلام. طبعا لا شك هذا الامر ينطبق على اقاليم ودول شاسعه
0: طبعا
1: المساحه، وتلاقي مثلا في مجموعه صيادين او مجموعه مثلا رعاه لمواشي ماخذين حدود في الدوله بعيده جدا، فيدعونهم الى المدن يأبون في هذا
0: ايوه
1: الامر. من
0: صح
1: يدفع الثمن؟ ابنائهم،
0: ابنائه
1: يصبحون ايضا اميين في هذا الجانب، وهذا اكيد طبعا يؤثر على الحياه التعليميه والمنظومه التعليميه في تلك الدول الكبرى والفقيره، كبرى في مساحتها وفقيره ايضا في مواردها. لذلك الاعمال التطوعيه والافكار هذه تجدد هذه الامور وتحارب وتكافح ايضا الجهل في هذا الجانب. وراح نرجع ان شاء الله وياك، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
0: إن شاء الله.

كل ضيف وراء تجربة، وكل تجربة فيها شيء ممكن نتعلم منه، اتصال، سالفة، وكلام من القلب للقلب. نسمع الليلة في ضيف الديوانية.

0: عدنا لكم مع طائر المساء وضيفنا ضيف الحضور مدرب مختص في تطوير الأداء البدني وتعليم أسس رياضة الجري الكابتن يونس عبد الله السكين. نرحب فيك مجددا. طبعا قبل الفاصل ما شاء الله عليك امتعتنا في هذا الحديث الجميل الوطني والرائع، وأيضا عطيتنا يعني نقاط نيرة وسريعة، لكن احنا ما بقى من وقت البرنامج الا شيء القليل. ودنا في الدقائق الأخيرة هذه نستثمر وجودك الكريم في إعطائنا بعض الإرشادات أو التوجيهات أو النصائح العامة لرفع اللياقة البدنية والمحافظة على الصحة العامة من خلال الرياضة.
1: بخصوص رفع اللياقة البدنية، هو لازم أنت تحط الجسم تحت كونديشن معين أو ظرف معين، بحيث أن أنت تجبره أنه هو ياخذ المدى الأقصى للجهد البدني، وما نقدر نرفع اللياقة البدنية بدون ما إحنا نتعرض حق العضلات. فموضوع ان انت ترفع جزء وتهمل جزء هذا شيء جدا مستحيل، يعني لانك انت راح تعرض نفسك حق الاصابات. الشيء الاسلم قبل انت ترفع او تفكر انك ترفع اللياقه البدنيه، لازم تفكر في موضوع التنميه الجهاز العضلي داخل يعني جسمك، يعني بحيث انك انت تحد من عمليه الاصابات. فاول شيء احرص على تقويه عضلاتك، لأن العضلات هي اللي راح تشيلك في موضوع اللياقة البدنية، لأن أنت مستحيل راح تبلش أنك أنت تقدر تركض مثلا أو أنك تمشي مسافة طويلة بدون ما أنك أنت تقوي عضلاتك. على سبيل المثال، لو أنت كل يوم قاعد تمشي مدة ساعة، أنت راح تحس أنه أوكي أنت قاعد تمشي وعضلاتك صارت زينة، لكن بعد شهرين أو ثلاثة شهور راح يبتدي عندك شعور بالتنميل، أو مثلا عندك شعور في آلام بالظهر. ليش؟ لأن العضلات نفسها ما كانت مهيئة حق هذا الجهد البدني. أما إذا بديت بشكل تدريجي أنك أنت تقوي عضلات ظهرك وتقوي عضلات ريولك بحيث أن مفاصلك تقدر تشيلك، وتبتدي أنت تزيد المدة أو المسافة بشكل تدريجي، راح تلاحظ أن أنت تقدر تمارس الرياض بشكل آمن، وبنفس الوقت راح تستفيد منها بشكل أكبر.
0: جميل جدا هذا الحديث، وامتعتنا طوال هذه الحلقة من خلال هذا الحديث المفتوح والشيق اللي استشعرنا أمانة فيه حرصك على المعلومة وتأكيدك على المعلومة، وأيضا صقل هذه الخبرة عبر إرشاد وتوجيه منبثق من إنسان ذو خبرة في هذا المجال. وإن شاء الله أنك تعدنا مستقبلا لأن يكون لهذا اللقاء أيضا تتم للحديث عن موضوع آخر ولكن رياضي، بالعودة أيضا إلى الظاهرة الرياضية في الكويت. والعودة يعني كما قلنا في بداية الحلقة، بدأت الناس تتوجه إلى الوزن المثالي من خلال الرياضة، من خلال نوع معين من الرياضة، البعض في رفع الأثقال، البعض في الجري، البعض مثلا في تحسين نظامه الغذائي إضافة إلى الرياضة. ما هي أفضل وسيلة برأيك ممكن من خلال الإنسان يرفع اللياقة البدنية ويحافظ على وزنه؟
1: هو الوعي ظاهرة حميدة انتشرت في المجتمع، وأنا أعتقد أن الميديا والسوشيال ميديا لها التأثير الأكبر أن تأثر على المجتمع، خصوصا أن الناس بدأت يعني تنتبه أن المستشفيات بدأت يعني ما تكون هي الحل للحفاظ على الصحة، وأن الإنسان بدأ بنفسه ويستثمر في نفسه. يعني الإنسان أول شيء لازم يطور وعيه من حيث معلوماته وثقافته الصحية والرياضية، ولازم أنه يراجع مع المختصين، ولا لا يكون عنده التوجه العشوائي بحيث أنه يقعد يمارس الرياضة بدون أي توجيه أو تخطيط، لأنه راح يشوف نفسه أنه قاعد يدور في حلقة مفرغة. المدربين الموجودين إذا كانوا أكاديميين أو كانوا ذوي خبرة ينصح أنك أنت تستفيد من خبراتهم وتستفيد منهم، وخصوصا مثلا عندك أنت أخصائيين التغذية، لأن هذول ممكن يعطونك الطريق اللي أنت راح تمشي عليه حساس تقدر تحقق نتائج. لأن لو أنت كان عندك هدف أنك أنت تخسر وزن، راح تخسر وزن لمدة محدودة، ولكن راح يرد الوزن مرة ثانية اللي أنت فقدته، لأن في شيء في الجسم يسمونه memory cells، الذاكرة مالت الخلايا راح ترد وزنك اللي أنت كنت عليه، لأن تعتقد أن هذا كان هو الوزن الطبيعي اللي أنت لازم تعيش عليه. فنشوف إحنا وايد ناس يعني يخسر وزن.
0: شلون أمسح الميموري هذا؟
1: والله
0: على الأقل أنسيه.
1: عادات تستمر لفترة طويلة، زائد أن أنت لازم تركز على البناء العضلي بشكل كبير، حتى أن أنت خلينا نتكلم بشكل ميكانيكي أكثر. إحنا لما نشوف السيارات، إنزين لما تكون ماكينتها 8 سلندر تصرف بنزين أكثر صح؟ ولما تكون 4 سلندر الصرف مالها أقل. جسم الإنسان هو عبارة عن ماكينة متحركة، كل ما زدت أنت عدد السلندرات راح يزيد عندك معدل الحرق. فكل ما زاد عندك أنت كمية العضلات راح تشوف نفسك أنت جسمك يحرق بشكل أكبر أو أنه يستهلك طاقة بشكل أكبر يعني بأسلوب علمي أكثر. فإحنا يعني في المجتمع وايد ناس تشوفه يتوجه حق اللياقة البدنية بدون التنمية العضلية، فهو راح يخسر وزن بشكل مؤقت، ولكن بس يوقف النشاط البدني الحركي راح يرد يكتسب الوزن مرة ثانية اللي هو فقد.
0: كابتن يونس بأقل من دقيقة شنو حاب تختم في نهاية هذا اللقاء؟ بأقل من دقيقة
1: أتمنى أن ما حد يمارس الرياضة بشكل يعني بدون بصيرة، توجه حق المدربين اللي عندك في النادي، ترى وايد راح يختصرون عليك وقت. وأنا أعني بهذا الشيء أنه ممكن أنك أنت تتعرض حق إصابات لأن أنت تجهل طريقة الحركة وتجهل طريقة صياغة البرنامج، كم عدة كم تكرار، إيش كثر لازم أركض ومتى لازم أريح وشنو المسافات المناسبة لي، وخصوصا أن كل إنسان عنده يعني ذاكرة حركية مختلفة عن الآخر، فالشيء اللي ينطبق على غيرك ما ينطبق عليك، فلازم تروح حق شخص مختص يفصل برنامج يناسبك أنت، مو شخص أنت ما يعني ماخذ برنامج من شخص ثاني وأنت قاعد تطبقه على ذاتك. ويعطيكم العافية وسامحونا على الإطالة، وإن شاء الله الناس استفادت من هذا اللقاء.
0: بالعكس استفادوا الكثير، ودنا أيضا الوقت يكون أطول من هذا الوقت أكثر حتى أيضا نأخذ معلومات أكثر وتكون هناك دردشة أكثر وأعمق حول اللياقة البدنية، وعطيتنا نصائح جدا جميلة في هذه الدقائق الأخيرة، هي عبارة عن إرشادات وتوجيهات إذا اتبعتها أكيد راح تكون أفضل من حياتك السابقة المتعلقة في زيادة الوزن أو انخفاض اللياقة البدنية. مدرب مختص في تطوير الأداء البدني وتعليم أسس رياضة الجري الكابتن يونس عبد الله سكين، شكرا لك على كل ما تفضلت فيه من نصح وإرشاد.
1: العفو، يسعدني هذا اللقاء، وإن شاء الله نشوفكم في مرات عديدة
0: بإذن الله تعالى. وتعدنا إن شاء الله لأن يكون لهذا اللقاء تتم مستقبلا للحديث عن اللياقة البدنية والرياضة، فشكرا لك.

إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام في برنامج طائر المساء من الإعداد عبدالله المطيري ومبارك الكندري، وكان معكم من التقديم عبدالله الصفار ومحدثكم محمد مزيد، الهندسة الإذاعية محمد الحربي، وأجمل تحية من التنفيذ سالم الراشد، ومخرج هذا البرنامج كذلك أيضا السيد حمد الهاجري الذي أمتعنا أيضا في هذا الفاصل الجميل الذي انطلق عن الرياضة قبل قليل، كان أيضا متزامن مع موضوع الضيف، وكذلك نحيي كل من سمعنا خلال هذه الفترة، فشكرا لكم على حسن المتابعة، وانتظرونا غدا بإذن الله تعالى في تمام 1 فجرا نكون معكم في طائر المساء.

دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية،